0: نية إنهاء الحرب قريبا؟
1: طبعا الإدارة الأمريكية منذ البداية هي تريد أن يكون هناك اتفاق مع الجانب الإيراني، ولكن ضمن شروط محددة. هذه الشروط لا يستطيع النظام الإيراني الآن أن يلبيها، لذلك هي تريد أن تقول إنها منفتحة على الخيارات الدبلوماسية، لأن مزيدا من التصعيد يؤثر على أسعار النفط. الإدارة الأمريكية الآن كل الحراك السياسي أو المواقف السياسية وحتى العسكرية التي تتخذها هي مرتبطة بالانتخابات. الإدارة الأمريكية تواجه انتخابات مفصلية وحاسمة ومهمة جدا بعد أقل من شهر ونصف، تحديدا في 3 نوفمبر. هذه الانتخابات سيكون لها ثقل كبير. إذا حافظ الجمهوريون على أغلبيتهم سيكون الرئيس ترامب مرتاحا فيما تبقى من ولايته تقريبا 2 عامين، والعكس صحيح. في حال خسر الجمهوريون أغلبيتهم المريحة، تحديدا الحديث عن مجلس النواب، هذا سيؤدي إلى أولا انشغال الرئيس الأمريكي بسلسلة تحقيقات داخلية لن يكون قادرا معها على الاستمرار في نفس المسار فيما يتعلق بالحرب الإيرانية أو حتى الملفات الخارجية برمتها، وأيضا لن يكون لديه الصلاحية لكي يكمل بهذه الحرب أو هذه المواجهة من دون موافقة من الكونغرس. الآن الإدارة الأمريكية منذ 28 فبراير تتصرف بأريحية لأن لديها أغلبية. أما الآن في حال خسرت هذه الانتخابات وخسرت هذه الأغلبية ستكون هناك قيود، وربما يدخل ترامب في مرحلة تسمى البطة العرجاء، أي الذي لا يستطيع أن يحكم بمفرده، وسيكون هناك شل لحركته تحديدا فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية والمهمة. أنا أضع التصريح الأمريكي في هذا السياق وليس بعيدا عن ذلك أبدا. هو يريد أن يطمئن الداخل الأمريكي لأن هذه الحرب كان لها انعكاسات على أسعار الطاقة، وكل مواطن أمريكي كان يشعر بها سواء بارتفاع أسعار البنزين أو بارتفاع أسعار الديزل. بالتالي هو يريد الطمأنة ويريد أن يقول إن الأسعار لن ترتفع، وسمعنا كيف أنه أكثر من مرة صرح الأسبوع الماضي بأنه مجرد انتهاء الحرب ستنخفض الأسعار سريعا إلى مستويات قليلة جدا. إذن هي رسالة للداخل لا أعتقد لها علاقة بأي مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالوساطة، لأن هناك تعنتا من قبل النظام الإيراني، وكما يعلم الجميع هناك حالة من الانقسام الحاد داخل النظام الإيراني، ومن غير المعروف من الذي يتخذ القرار في هذه المرحلة في إيران.
0: نعم، على الجانب الدبلوماسي، ما أهمية التحرك الباكستاني والدعوات إلى الحوار وتهدئة الأوضاع؟ وهل تستطيع باكستان لعب دور أكبر في تقريب وجهات النظر ووقف التصعيد؟
1: حقيقة الدور الذي تلعبه باكستان جوهري ومهم، وما يخرج إلى الإعلام هو أقل بكثير مما هو في الواقع. الجانب الباكستاني يلعب دورا ميسرا وينقل رسائل بين الطرفين، وله ثقل في هذه الوساطة لأنه يستطيع أن يتحدث مع الطرفين بصراحة ويستطيع أن يقرب وجهات النظر. لكن هذا الوسيط لا يستطيع لوحده أن ينجز صفقة أو يلعب هذا الدور التيسيري في حال أو في غياب الإرادة السياسية. لا توجد إرادة سياسية الآن أقله لدى الجانب الإيراني لتهدئة الأوضاع. هو يريد أن يقول أن أولا باكستان هي جزء من المنطقة وجزء أساسي ومواقفها معروفة، لكنها تلعب هذا الدور لأنها طبعا يهمها استقرار المنطقة. إيران لا تتجاوب، النظام الإيراني لا يتجاوب مع هذه المساعي، لذلك هناك قلق في هذا الإطار، خاصة أن الشروط التي نسمعها من النظام الإيراني بعضها شروط تعجيزية. اليوم أو قبل ساعات بالأمس كان هناك تصريح لأمين عام مجلس الأمن القومي يتحدث عن 7 شروط، وبعضها هو يعلم أنها غير قابلة للتحقيق. هناك متطرفون الآن في النظام الإيراني يعطلون أي دور للوساطة. أنا أعتقد أن الدور الباكستاني مهم وحيوي وجوهري ومطلوب في هذه المرحلة، لكن في الوقت نفسه ربما تكون هذه الحرب بحاجة إلى ما يعرف بالوساطة بالإكراه، بمعنى أن يكون هناك وسيط لديه القدرة على أن يفرض أيضا على الطاولة، وهذا الوسيط بالتأكيد ليس باكستان. أنا أتحدث هنا ربما عن الصين إلى حد ما، ربما عن روسيا. يحتاج هذا الدور لدولة كبرى ومصالحها متقاطعة ومتضررة، يمكن أن تلعب هذا الدور. أما الوسيط الباكستاني تقريب وجهات النظر، لكن بمجرد استمرار دوره هو أمر إيجابي، لأن انسداد الأفق وتوقف

0: في الوساطات حتى لو كانت لا تؤدي إلى نتيجة الآن، لكن ربما تؤدي إلى نتيجة لاحقا. لكن لا سمح الله توقف هذا الدور سيكون له انعكاسات سلبية جدا. بمجرد استمرار الدور الباكستاني الوسيط والميسر هو عنصر إيجابي ويؤكد أن باب الدبلوماسية لم يغلق.
1: نعم، وإلى أي مدى أصبحت حماية إمدادات النفط والملاحة عاملا رئيسيا في التحركات الدولية؟
0: طبعا بالتأكيد، لأن النظام الإيراني ذهب باتجاه عسكرة المضائق. شهدنا ما فعله في مضيق هرمز من استهداف للسفن المدنية، أيضا ما فعله في اليمن من خلال ميليشيا الحوثي الإرهابية التي بدأت تسيطر على مضيق باب المندب ويريد أن يجمع الأوراق. البعض يقول إنه يجمع الأوراق للحظة التفاوض مع الولايات المتحدة، والبعض يقول إنه يجمع الأوراق للمواجهة العسكرية المقبلة. إذا المضائق الآن وحركة الملاحة البحرية الدولية باتت رهينة ميليشيات متطرفة من جهة ونظام متطرف من جهة أخرى. إذا هناك مسؤولية دولية الآن، وهذه المسؤولية باعتقادي تثقل كاهل المجتمع الدولي. مجلس الأمن يجتمع، لدينا أسبوع رفيع في الأسبوع المقبل، الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون هناك ضغوط لأنه حتى أقرب حلفاء إيران مثل الصين لا توافق على تعطيل حركة الملاحة، أولا لأنها تخالف القانون الدولي، وثانيا لأنها تضر بمصالحها كدولة عظمى مثل الصين. لن يجد النظام الإيراني من يسانده فيما يتعلق بعرقلة حركة الملاحة. إذا هنا ربما الأمور تتدحرج سريعا، لأن هناك نوايا لإنشاء تحالفات دولية لحماية المضائق، وشهدنا يوم الجمعة الماضي التحالف البحري متعدد الجنسيات عقد اجتماعه الرابع في جدة، بات في مرحلة الانتقال من التأسيس إلى الوضع العمليات الفعلي كما تحدث قائده. إذا نحن أمام مرحلة المجتمع الدولي سيتدخل فيها لحماية هذه المضائق، لأن حركة الملاحة كلها متأثرة، حركة الشحن النفط وحركة التجارة العادية أيضا متأثرة، وهذا يؤدي إلى خسائر كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الدول التي تستفيد من هذه الممرات الحيوية.
1: نعم، في حال فشلت الوساطة الحالية، ما هو السيناريو الذي قد يلي ذلك؟ هل هو استمرار الضغط الاقتصادي أم تصعيد عسكري أم جولة تفاوض جديدة؟
0: طبعا أنا أعتقد أن الدبلوماسية لن تغلق 100%، هي تتعثر، ستبقى قائمة حتى لو كانت هناك مواجهة عسكرية، لكن بديل انسداد الأفق الدبلوماسي ربما يكون بالنسبة للولايات المتحدة الاستراتيجية واضحة، هو استمرار الضغط الاقتصادي، لأن الإدارة الأمريكية تعتقد وتراهن على أن خنق النظام الإيراني من خلال استمرار فرض الحصار البحري ومن خلال تصعيد العقوبات في عمليات الغضب الملحمي الاقتصادي المستمرة. يوميا هناك عقوبات على شركات وبنوك، وتأثر عديد من الدول في هذا الأمر، لأن الصرافين حتى متأثرون في بعض الدول، وتم الحديث عن عقوبات وفرض عقوبات عليهم في دول متعددة. هذا الرهان بالنسبة للإدارة الأمريكية استمرار الضغط الاقتصادي، لكن السؤال هو عما سيفعله النظام الإيراني. هل النظام الإيراني سيبقى في موقع المدافع، أي أن يواجه هذه العقوبات التي تترك طبعا تداعيات كبيرة جدا على الوضع الداخلي في إيران والوضع المعيشي، أم ربما يبادر إلى افتعال، ربما القيام برد فعل عسكري، وبالتالي يجر الولايات المتحدة إلى تضطر الولايات المتحدة أن ترد؟ هذا هو السؤال الكبير باعتقادي. الوقت الآن يعتقد بعض أركان النظام الإيراني وبعض الأجنحة، لأننا لا يمكن نتحدث عن جناح واحد في النظام، هناك أجنحة وهناك خلافات، يعتقد الجناح المتطرف في هذا النظام أن الوقت الآن لصالحه من هنا وحتى الانتخابات، وبالتالي هو يريد أن يصعب الموقف عن الإدارة الأمريكية، يريد أن يرفع أسعار الطاقة بأي طريقة. في المقابل الإدارة الأمريكية تستخدم الوسائل العسكرية والاقتصادية وغيرها لمنع هذا الأمر من التحقق. إذا في حال فشل الوساطات، السيناريو المرجح وغير المستبعد هو أن تعود المواجهة العسكرية، لكن الآن سيكون شكلها مختلف. نحن شهدنا ثلاث طبقات أو ثلاث أنواع من المواجهة في حرب الاثني عشر يوما في يونيو 2025، في الجولة الأولى من فبراير التي بدأت في 28 من فبراير من هذا العام 2026، وفي المرحلة الأخيرة التي بدأت في 7 من يوليو 2026 واستمرت ل13 يوما.
1: نعم،
0: الآن إذا عادت المواجهات العسكرية سيكون وضع مختلف، وربما تطال منشآت حيوية في إيران.
1: أمام هذه الظروف، ما هي أبرز المؤشرات التي يجب مراقبتها لمعرفة ما إذا كانت الحرب تتجه فعلا نحو نهايتها؟

0: أنا أعتقد ما سيجري في الأمم المتحدة في الأيام القليلة المقبلة مهم وحيوي، لأن النظام الإيراني وفده موجود هناك. هناك اجتماع مهم جدا سيعقد على ما أذكر يوم الأربعاء المقبل بين ترامب ورؤساء الوفود الذين يمثلون القادة الذين يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك معلومات عن أن دول إقليمية وعربية مهمة ربما تحضر مثل مصر، تركيا، باكستان. هذا الاجتماع سيكون مهم جدا لمعرفة ما يمكن أن يحصل وما هي خيارات الإدارة الأمريكية. أيضا بالنسبة للنظام الإيراني ما سيفعله في القادم، لأن استمرار استهداف السفن شهدنا كيف أنه تراجع كثيرا بفعل الضغط العسكري، لكنه لم ينتهي، ما زال هناك بعض الهجمات على السفن وإن كانت قليلة جدا وتراجعت ربما إلى 10 أو 20% عما كان عليه في السابق. ما يمكن أن ننتظره أو نترقبه هو الحراك الذي سيجري في نيويورك. هذا الحراك باعتقادي مهم لأنه يمكن أن يفتح قوة في جدار الأزمة. لدينا العديد من الدول التي ستجتمع للمرة الأولى بهذا الشكل وبهذا المستوى الرفيع منذ بداية الحرب، وسيكون هناك فهم أكبر من قبل دول المنطقة لنوايا الإدارة الأمريكية وخيارات الإدارة الأمريكية. المبادرة إذا كانت ستبقى لدى الإدارة الأمريكية والضغط الاقتصادي سيستمر، لا مشكلة في هذا الإطار بالنسبة لدول المنطقة، لكن الخيارات العسكرية لها تداعيات كبيرة، ويجب أن تكون دول المنطقة جزء من هذا القرار إذا كانت الإدارة الأمريكية ستعود إلى استخدام القوة العسكرية عن إيران. أن الرئيس ترامب لم يتحدث
1: نعم
0: قريب بالأمس، يتحدث عن إبادة، يتحدث عن أنه على وشك اتخاذ قرار كبير. إذا نحن أمام أيام حاسمة لمعرفة توجهات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحرب.
1: قضايا سياسية. تتوالى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيا الحوثي في جبهة المشجح غربي مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود. البداية، كيف تقرأ التصعيد الأخير في مأرب واستهداف القوات اليمنية للمواقع والتعزيزات الحوثية، وهل يعكس ذلك تحولا نحو المبادرة العسكرية؟
2: صباح الخير أخي فايز، لك ولجميع المستمعين. أنا في اعتقادي لا يعني تقدم الحوثي تمكين، يعني نحن أمام معارك ما بين المد والجزر لأنها تصعيدية اتجاه إنهاء الملف اليمني عسكري. للأسف لا يوجد مبادرات سياسية وسط نقول هذا الانفجار في الاقتتال الداخلي اليمني الذي حاول الحوثي نقله إلى خارج اليمن. ثم المعركة الأساسية غير مأرب ونقول هي كسر العظم في تعز، يعني هذه المدينة صحيح الحوثي تقدم اتجاه السيطرة على باب المنزل، لكن أنا أعتقد هذه المعارك المتعددة، البيضاء، مأرب، الحديدة، تعز، كلها تدور في فلك أن كلا الطرفين يحاول جغرافيا السيطرة على أماكن لكن لا يوجد تمكين وتتبات فيها. لذلك متوقع ممكن بالسيناريو النهائي، يعني أنا لا أقلل من التصريحات بداية شهر آب حين أشار يعني نقول التصريحات العسكرية للشرعية، الحكومة الشرعية، أن هنالك عملية الحسم باتجاه صنعاء، بمعنى هذا التقدم وهذا التدغدغ في نقول في المناطق تحديدا اليوم مأرب مدينة استراتيجية. لكن الأهم من هذا وذاك، هل نحن أمام بالفعل تصعيد من أجل مبادرة سياسية؟ لا، أنا أعتقد بداية نهاية الملف اليمني، لأن الحوت حين تمادى ونقل الصراع إلى داخل المملكة العربية السعودية والآن بدأ وكأنه يحارب العالم ككل. لا ننسى أن هنالك مخاوف وقلق ومتوقع هذا الأمر موضوع باب المندب. لكن هذا الأسبوع ربما اجتماع مع قادة الخليج ربما يسفر على توقف إطلاق نار مفاجئ، وهناك مبادرة إيرانية أو شروط إيرانية جديدة وقف الجولات. إذن نحن أمام تصعيد غير عادي يؤثر أولا على النزوح الداخلي، نتحدث عن أكثر من 120 ألف خلال التصعيد الأخير، إضافة لأكثر من 17 مليون يمني في النزوح الداخلي. إذا هذه المعارك في هذه المدن تحديدا ليس بالضرورة من قراءاتي سياسيا على الأقل أن الحوثي تقدم أن يكون هنالك تمكين في نهاية الأمر.
1: نعم، على ذكر مأرب، ما الأهمية الاستراتيجية لمأرب ولماذا يصر الحوثيون على الضغط عليها في هذه المرحلة؟
2: شوف، من قبل الهدنة من 2022 كان هنالك يعني اقتتال غير عادي، وهناك تدخل أممي حتى في موضوع مأرب، مدينة استراتيجية غير عادية. لا ننسى أن الساحل الجنوبي الآن يشهد تصعيدات غير عادية. إذن التركيز الآن ما بعد نقول جزر حنيش الصغرى والكبرى وميمون، هذه أنا أعتقد ذهابهم إلى مأرب والمخاوف من سقوطها أيضا سيؤدي إلى انقلاب حقيقي في داخل نقول أماكن الاستراتيجية. لكن هل يسمح بنهاية المطاف؟ أنا أعتقد أن الأمور ستذهب بنهاية المطاف إلى الشرعية، والشرعية إلى وصولا إلى صنعاء. يعني لن تسقط مدن بحجم مأرب. لو كان يراد أن تسقط أو لدى الحوثي قدرة لكان هذا الأمر قبل الهدنة في 2022. لذلك أنا أعتقد التمادي الحوثي على المدن الشرعية هو مؤقت. لا نريد أن نذهب كثيرا في موضوع أن الحوثي سيكون لديه سيطرة على مناطق تحت السيطرة الشرعية ككل، لكن المباغتة متوقعة وهذه الحرب مدروسة منها نهاية المطاف أن يكون إغلاق لباب المندب. لكن أنا أعتقد لن تذهب لا الحديدة ككل ولا مأرب ولا حتى نقول تعز التي هي كما ذكرنا قبل قليل المكاثرة الحقيقية، لكن كما ذكرنا المد والجزر والتقدمات الحوثية واردة ومتوقعة، لكن الشرعية الآن تحظى بدعم نقول متماسك من الحكومة كجيش وأيضا القدرات العسكرية والطيران. الأمور مختلفة، لكن التمادي الحوثي سيكلفه الكثير وينعكس على الداخل اليمني حين تم مس أمن المملكة العربية السعودية، التي أعتقد الآن ربما هناك مؤشرات باكستانية يكون تدخل الحلف الثلاثي التركي السعودي الباكستاني. لكن لن يبقى هذا الصراع محلي، يعني هناك تغذية إقليمية، إيران ترعى هذا تقول التمادي الحوثي، لكن أنا قراءاتي ميدانيا أن موضوع مأرب لن تسقط في نهاية المطاف، لأن المكاثرة منذ سنوات طويلة على مدينة مأرب. هل يحظى الحوثي بها؟ أنا أعتقد لا، لأن الأمور فقط هي موضوع الهدف لكل هذا التصعيد من الصيف إلى الآن هو الهدف باب المندب. حظي الحوثي تم نقول السيطرة عليه، نعم، لكن هل هناك ضوء أخضر لبدء نقول مس الملاحة؟ من المبكر الحديث عن ذلك، لأن هناك في الواجهة الآن تحالف 41 دولة عقدة في السعودية، وأيضا هناك اتفاق أمريكي مع الحوثي. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أن كل ما جرى إلى الآن، هذه الحرب ليست طويلة، ربما تكون عكسية على الحوثي، وكما ذكرت في نهاية المطاف سيعودون إلى صعدة. لكن الآن لابد من الانتباه أن الأزمة هي تتفاقم إنسانيا، يعني موضوع القتل اليومي أو الصواريخ العشوائية داخل المدن اليمنية تحت السيطرة الشرعية هي هدف للحوثي لإثارة الذعر، وأيضا موضوع الكمائن وموضوع المسيرات والباليستي. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد سيكون الكفة الراجحة في تحديدا في مدينة مأرب هي لصالح الشرعية.
1: نعم، وإلى أي مدى يؤثر الدعم الإيراني للحوثيين في إطالة الصراع وتعزيز قدراتهم العسكرية ومن انعكاس ذلك على أمن اليمن والمنطقة؟
2: شوف، إذا صحت الأنباء أن هنالك خبراء يعني إيرانيين وصلوا لموضوع إنشاء رادارات جديدة للملاحة، الجميع يعلم أن هناك دعم إيراني، لكن هو التوقيت لماذا الآن؟ هل إيران تحتاج إلى معركة نقول هرمز؟ السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى ربما تذهب إيران في نقول الصدام الغير مباشر مع المملكة العربية السعودية؟ هذا سيقودها إلى مواجهة مع العالم الإسلامي الآن في الواجهة حلف ثلاثي. لكن لننتظر ترامب الأسبوع القادم في الجمعية العمومية المتحدة، هناك اجتماع استراتيجي. إذا كان هنالك وقت إطلاق نظري، لا نقول وقت إطلاق نظري شامل، هو ربما طرف واحد، لكن هل ينعكس على الجبهة اليمنية؟ أنا أعتقد أن الأمور من مبكر حكم عليها، لكن إيران مستمرة تجد في الحلفاء، لكن لم تتعلم من درس حزب الله ولا حتى الميليشيات العراقية. هناك تراجع كبير أخي فايز في موضوع الميليشيات أو حلفاء إيران في المنطقة.

0: أي جبهة من وجهة نظري تتبع لإيران هي في بداية النهاية. فهنالك فوضى، الحوثي عبثي، وارد أن يغلق باب المندب، وارد أن يمس نقول أمن الملاحة، لكن ليس بالضرورة أنه سيكون تمكين جديد وسيطرة على مدن جديدة داخل اليمن. أنا أعتقد أن إيران تعي في نهاية المطاف أن التفرد في موضوع الحوثي، الجبهة تبقى يعني مفتوحة ووارد كل السيناريوهات كما ذكرنا، التحالفات الجديدة وأيضا تقول حرب ضد العالم والعالم الاقتصادي يختنق بداية الشتاء، هذا ليس من مصلحة إيران. أعتقد هي مغامرة سياسية أشبه بالانتحار العسكري إذا ذهبت وضعت الحوثي إلى الواجهة. لماذا لم يكن الدفاع عن إيران في فترات حرب رمضان أو حرب 13 يوم كما يسمى، أو حتى العام الماضي لم يكن هناك جبهة مساندة حوثية تجاه إيران؟ لكن هذه الورقة متوقعة وتعود لها الحكومة اليمنية، وأيضا تعي السعودية الدولة العميقة أن وارد هذا السيناريو موضوع التمادي الحوثي، لكن هذا ليس مؤشر خطير أن في نهاية المطاف أن إيران ستغذي من جديد سيطرة سياسية على مدن جديدة داخل اليمن خارج النفوذ التقليدي للحوثيين.
1: تحليلات استراتيجية. تصاعدت حدة المعارك بين روسيا وأوكرانيا مع أعلان موسكو تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على 220 بلدة منذ بداية العام، بالتزامن مع أعلان وزارة الدفاع الروسية إسقاط 344 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل واستهداف سفن ومنشآت لوجستية في موانئ البحر الأسود. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد فايز فرحات. بداية، كيف تقرأ إعلان موسكو السيطرة على 220 بلدة منذ بداية العام مقابل إعلان كييف تكبيد القوات الروسية خسائر كبيرة، وما الذي تعكسه هذه الأرقام عن وضع المعركة؟
2: نعم، يعني نعلم أنه منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية يعني روسيا حققت العديد من يعني النجاحات وعناصر التميز والتفوق في مواجهة القوات الروسية الأوكرانية، من ذلك على سبيل المثال السيطرة على عدد يعني أو مساحات كبيرة من الأراضي والمدن، ومع ذلك يعني استطاع الجانب الأوكراني تحقيق بعض النجاحات، وبالتالي لا يمكن يعني رغم كل ذلك لا يستطيع الطرف بعينه الحديث عن انتصار واضح ونهائي في مواجهة الطرف الآخر. فكل ما يحدث هو يعني سيطرة روسية على عدد من المناطق أو الأقاليم الأوكرانية، يلي ذلك أو يتبع ذلك يعني تحقيق تحولات يعني نوعية من وقت لآخر لكل طرف. لكن يظل التحليل الأخير هو أن الحرب لم يتم حسمها عسكريا، لم تستطع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية يعني إقناع أي الطرفين ب يعني الوصول إلى توافق أو تسوية سياسية للحرب.
1: نعم، والارتفاع الخسائر الروسية يمكن أن يؤثر في قدرة موسكو على مواصلة عملياتها بالوتيرة الحالية، أم أن روسيا لا تزال تمتلك الموارد اللازمة للاستمرار؟
2: يعني الثابت حتى الآن أنه كلا الطرفين يعني يعاني من يعني تكاليف ضخمة لهذه الحرب، سواء فيما يتعلق بالجوانب المادية أو الجوانب البشرية، يعني وارتبط بذلك يعني تقارير عدة تتحدث عن عدم قدرة يعني الأطراف الحرب على الاستمرار في العمليات العسكرية. لكن من ناحية العملية ما زالت الحرب قائمة، ما زال يعني كل طرف يتمسك بالاستمرار في هذه الحرب. وفي تقديري أنه هذا النوع من الحروب يمكن أن يستمر لفترات طويلة دون حسم. قد يحدث تحول يعني مؤقت في موازين القوى من طرف لآخر، لكن من الناحية العملية يعني ما زالت الحرب القائمة منذ عدة سنوات، ومن المحتمل أو الاحتمال الأكبر أنها سوف تستمر لسنوات أخرى دون حسم، رغم يعني حديث كل طرف عن إلحاق خسائر ضخمة بالجانب الآخر أو الحديث عن بعض الانتصارات. لكن ما يحدث هو تحول في ميزان القوى يعني مؤقت، ويظل من الناحية العملية أن الجانب الروسي يسيطر على مساحة كبيرة أو مساحات من الأقاليم الأوكرانية، ولم يستطع الجانب الأوكراني تحرير هذه الأرض حتى الآن.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر التطورات في موقف الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصا فيما يتعلق باستمرار الدعم العسكري والضغط الدبلوماسي على موسكو؟
2: يعني الدعم العسكري الأوروبي والأمريكي يعني مازال قائم، ورغم الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الأوروبية فيما يتعلق بالحرب، لكن من الناحية العملية مازال هذا الدعم قائم، وإن لم يكن أو لم يصل إلى المستوى الذي يمكن أوكرانيا من حسم هذه الحرب عسكريا. وبالتالي يظل الدعم الأوروبي والأمريكي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يظل فقط يساعد على استمرار الحرب وعلى يعني صمود أوكرانيا إلى حد ما دون أن تتمكن من حسم الحرب. ورأيي طبعا أنه دخول الحرب الأمريكية الإيرانية يعني دون حسم آخر يعني هذا سيأتي بالتأكيد على حساب مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم مستدام أو مستقر للجانب الأوكراني. ولاحظنا جميعا طبعا الخلاف الأمريكي الأوكراني الذي طغى أو يعني ظهر على السطح بشكل مباشر، لكن من الناحية العملية مازال هناك مصادر أخرى للدعم خاصة الدعم الأوروبي لأوكرانيا.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل، إلى اللقاء.
3: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

وهي زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الحديث عن القاعدة الأكثر فعالية لتحقيق أكبر إنجاز بمجهود أقل. كتاب حياتك 20% لدمون زهايرتس. كتاب حياتك 20-80 ديمون زهارديس. مبدأ باريتو أو قاعدة 80-20 الذي اكتشفه عالم الاقتصاد فالفيردو باريتو عام 1896 يؤكد أن 20% من الجهد أو الموارد هي التي تحقق 80% من النتائج. وقد أثبتت التجارب أن هذه القاعدة تنطبق في مختلف مجالات الحياة والعمل. جوهرها لا يقوم على إنجاز المهام بسرعة وبسطحية، بل على استثمار الجهد والوقت فيما يحقق أعظم الأثر ويقربك أكثر من أهدافك. فبدل أن تستهلك يومك في أعمال متفرقة قليلة الجدوى وتشعر في النهاية بعدم الإنجاز، تساعدك هذه القاعدة على التركيز على الأعمال الأكثر قيمة، مما يرفع كفاءتك وإنتاجيتك. كما أن لها بعدا أعمق يتمثل في استعادة التركيز وسط زحمة المهام والعلاقات والواجبات اليومية، فيتذكرك بأن النجاح لا يتحقق بكثرة العمل، بل التركيز على القليل المهم الذي يصنع الفارق. مسارك المهني. تطوير المسار المهني لا يرتبط فقط بزيادات الراتب، بل بشعور بالرضا الناتج عن الاستثمار في الذات. وهنا تبرز أهمية قاعدة 80-20 التي تساعد على استثمار الوقت والموارد المحدودة بذكاء. فالباحث عن عمل يحتاج إلى تركيز جهوده على الوظائف المناسبة لمؤهلاته، وصياغة سيرة ذاتية موجهة لأصحاب العمل المستهدفين، وبناء علاقات مع أشخاص قادرين فعليا على المساعدة، مع وضع خطة واضحة تشمل عدد السير الذاتية المرسلة والمقابلات المجدولة، مع الاستعداد لتجاوز الإحباطات التي قد ترافق هذه المرحلة. أما من يمتلك عملا بالفعل، فعليه تعلم إدارة وقته وتحديد المشاريع المهمة التي تتناسب مع قدراته والموارد المتاحة، وتجنب الانشغال بالمهام الثانوية مثل متابعة البريد الإلكتروني باستمرار، بل تخصيص وقت محدد للتعامل مع الرسائل المهمة فقط. أما المدير فيعتمد نجاحه على وعيه بمبدأ باريتو، حيث أن 20% من الفريق ينتجون 80% من النتائج، مما يحتم التركيز على دعم هؤلاء الأعضاء ورفع كفاءاتهم لتحقيق أقصى مردود. الأعمال المنزلية. الأعمال المنزلية لا تنتهي خصوصا مع وجود عمل بدوام كامل، مما يجعل عطلة نهاية الأسبوع مرهقة بدل أن تكون وقتا للاسترخاء. هنا تبرز أهمية قاعدة 80-20 والتي تساعدك على إنجاز 80% من النتائج بجهد 20% فقط. ففي التنظيم مثلا يمكنك تقليص الوقت المخصص من 5 ساعات إلى ساعتين وستنجز المهمة بفعالية. وفق لقاعة برينكسون التي تؤكد أن العمل يتمدد بحسب الوقت المخصص له، كما أن التخلص من الأشياء غير المستخدمة يوفر وقتا وجهدا كبيرين، وذلك عبر تقسيم المتعلقات إلى ما يستخدم باستمرار وما يستخدم نادرا، ثم التخلص من الفئات الثانية. وحتى ما يستخدم بانتظام يجب تقييم ضرورته وما إذا كان يجلب سعادة حقيقية. أما الطهو فيمكن تبسيطه بالتركيز على وصفات سهلة بمكونات قليلة وتغيير النظرة إلى بقايا الطعام باعتبارها خيارا علميا ولذيذا، مع وضع نظام غذائي قصير.

المدى يحتوي على الأطباق المفضلة لتقليل الحيرة اليومية. هكذا توفر وقتا وجهدا وتترك لنفسك مجالا للاستمتاع والهوايات. طريقك نحو علاقات ناجحة. العلاقات الحقيقية هي التي تمنحنا شعورا عميقا بالسعادة والرضا، بينما الانغماس في علاقات سطحية عبر الانترنت قد يخلق وهما بالارتباط لكنه غالبا يتركنا أكثر عزلة. فالقيمة لا تكمن في كثرة المعارف، بل في جودة الروابط التي نرعاها ونغذيها بالاهتمام عبر أنشطة مشتركة هادفة تجعل لقاءات أكثر متعة ومعنى، مع تجنب المشتتات كالهاتف أثناء الوقت العالي أو مع الأصدقاء. كمان التغاضي عن التفاصيل الصغيرة التي تثير التوتر، واعتماد مبدأ سامح وانطلق يحافظ على الانسجام ويمنح العلاقات دفءا واستمرارية. بمنظور قاعدة 80-20 يكفي أن نستثمر وقتنا في عدد قليل من الأصدقاء المؤثرين إيجابيا بدل السعي وراء الكم. ويمكن أن تساعد أدوات ويذكر فيها أمثلة في كتابه في فهم أنماط الشخصيات واختيار من نتوافق معهم أكثر، لنضمن أن تكون علاقاتنا مصدر إلهام وسعادة حقيقية.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. ملخص لكتاب عقلية الكشاف، لماذا يرى بعض الناس الأمور بوضوح، لجوليا غايلف. عقليتان من التفكير. هناك نوعان من أنماط التفكير. الأول هو الاستدلال القائم على الدوافع، حيث تؤثر الدوافع اللاواعية في طريقة استنتاجنا، فنبحث عن مبررات لتصديق ما نريد أو لرفض ما لا نريد، وهو ما يعرف بعقلية المحارب والجندي، التي تدفعك عن المعتقدات القائمة وترفض ما يعارضها ويصعب ملاحظتها في أنفسنا رغم وضوحها عند الآخرين. أما النمط الثاني فهو الاستدلال المدفوع بالدقة أو عقلية الكشاف، التي تبحث بموضوعية عن الحقيقة وتتقبل تعديل المواقف عند ظهور معلومات جديدة. تفحص الافتراضات، تفكر في تفسيرات بديلة. كلا، نمطين موجودين لدى البشر بالفطرة، ولا أحد يستخدم أحدهما بشكل كامل، بل نتقلب بينهما مع وجود أشخاص يميلون أكثر إلى عقلية الكشاف، مما يجعل فهم عقلية المحارب خطوة أساسية قبل محاولة تبني عقلية الكشاف. إذن أسباب اعتمادنا على عقلية المحارب. تلجأ عقولنا إلى عقلية المحارب لست أسباب رئيسية، ثلاث منها عاطفية وثلاثة اجتماعية. الأسباب العاطفية تبدأ بالرغبة في الراحة وتجنب المشاعر السلبية مثل الخوف والندم والتوتر، مما يدفعنا لتصديق ما يمنحنا شعورا أفضل. يلي ذلك حماية احترام الذات عبر الدفاع عن معتقداتنا للحفاظ على صورتنا الداخلية، ثم رفع الروح المعنوية من خلال التركيز على الإيجابيات وتجاهل السلبيات لتحفيز أنفسنا على مواجهة المواقف الصعبة، وهو في جوهره خداع للذات. أما الأسباب الاجتماعية فتهدف إلى التأثير على الآخرين، وأولها الإقناع، إذ نقتنع بشيء ما كي نستطيع إقناع الآخرين به، وثانيهما تحسين صورتنا أمام الناس باختيار المعتقدات التي تجعلنا نبدو بمظهر جيد، وثالثا الرغبة في الانتماء للجماعة وتجنب إبداء آراء مخالفة، مما يجعلنا نتمسك بمواقفنا حماية لقيمنا وصورتنا الاجتماعية. لكن هذه العقلية كثيرا ما تأتي بنتائج عكسية. في هذا الكتاب أيضا يذكر الفرق بين الكشاف والمحارب. لكل من عقلية المحارب وعقلية الكشاف دور مختلف. فعقلية المحارب نستخدمها للاعتناق المعتقدات التي تمنحنا المكاسب العاطفية والاجتماعية السريعة، بينما عقلية الكشاف تمكننا من رؤية الأمور بوضوح لاتخاذ قرارات مدروسة ومعالجة المشكلات والمخاطرة بحساب وتحقيق الأهداف وفهم العالم بعمق. غير أن دماغتنا اللاواعية هي التي تحدد أي عقلية نعتمدها تبعا للهدف والأولوية، ومع وجود تحيزات قوية في صنع القرار نبالغ في تقدير عقلية المحارب التي تمنحنا مكافآت فورية، ونهمل عقلية الكشاف التي تحتاج التزاما مستمرا بفوائد تراكمية في المستقبل. المانع الأكبر من تبني عقلية الكشاف هو ظننا أننا نستخدمها فعلا، إذ يقود هذا الاعتقاد إلى زيادة الثقة بالحدس والآراء دون فحصها. كما أن المعرفة والذكاء ليس ضمانا للموضوعية، فقد يستخدمها البعض لترسيخ قناعاتهم بدل البحث عن الحقيقة، فهما مجرد أدوات. وما يجعل الشخص كشافا حقا هو طريقة التفكير القائمة على البحث النزيه عن الواقع ثم التصرف وفق ما تكشفه الحقائق. أيضا في هذا الكتاب الحديث عن لا لخداع النفس. نخدع أنفسنا غالبا في حالتين أساسيتين، الأولى لطمأنة النفس أثناء الطوارئ، والثانية لتحفيز الذات. في حالة الطوارئ يدفعنا احتياجنا للشعور بالأمان والاعتقاد بأن العالم ليس مكانا مخيفا إلى استخدام الاستدلال القائم على الدوافع، رغم أن الموقف يتطلب واقعية دقيقة لاتخاذ قرارة صائبة. الاعتماد على عقلية المحارب في هذه اللحظات يقلل من قدرتنا على التصرف بفاعلية، لذا من المهم تبني استراتيجيات تقلل خداع الذات، مثل وضع خطة واضحة حتى لو كانت بسيطة، والبحث عن الجانب المشرق في أي موقف، ومع الممارسة تصبح هذه المهارات أكثر فعالية. أما في التحفيز فانتشار فكرة أن الثقة وحدها هي مفتاح النجاح يدفع البعض لتجاهل دراسة فرص النجاح ومخاطر الفشل، مما يؤدي لنتائج سلبية لاحقة. توقع النجاح الدام أمر غير واقعي ويجلب خيبات أمل، بينما تقبل احتمالية الفشل مسبقا يمنح المرونة والشجاعة للمخاطرة ويجعل الرضا عن النتيجة أسهل، وهو جوهر ما تقوم عليه عقلية الكشاف. لا بأس أن تكون مخطئا، لتكون أكثر نجاحا في التمييز بين الصواب والخطأ لا يكفي أن تكون على حق، بل يجب أن تتقن التصرف عند الخطأ أيضا. البداية تكون بتغيير رأيك تدريجيا بدلا من إبداله دفعة واحدة، فالتغيير التدريجي أقل إجهادا ويعزز القدرة على تقبل الواقع المعقد الذي يحتمل الصواب والخطأ معا. الاعتراف بخطئك يجعلك أكثر قوة عندما تكون على حق، لأنه يمنحك فرصة لإعادة تقييم المواقف واستخلاص الدروس. كما أن متابعة الأخطاء في مجالات مختلفة تعلمك دروسا عامة حول كيفية عمل العالم وعقلك والميول التحملية في حكمك. عقلية الكشاف تتميز بمراجعة الآراء وتعديلها تدريجيا، مما يسهل تقبل الأدلة المناقضة ويحول الأخطاء إلى فرص لصقل المهارات. ومن المهم أن تدرك أن الوقوع في الخطأ لا يعني دائما ارتكاب خطأ فعلي، بل هو فرصة للتطوير والنمو بدلا من شعور بالذنب أو الحاجة للاعتذار. إذن كيفية الاستفادة من الخلافات؟ الاستماع لآراء الآخرين قد يبدو نصيحة قيمة، لكن غالبا بلا جدوى إذا لم تنتبه لكيفية اختيار المصادر. الاستماع العشوائي لمن يثيرون الجدل يضاعف تمسكنا بآرائنا بدل تغييرها. لذا يجب التركيز على من نحبهم ونحترمهم ومن نشاركهم الأهداف والأرضية الفكرية نفسها. فهؤلاء فقط يمكن أن ننهل منهم دروس حقيقية من الخلافات. أكبر سبب لفشل التعلم من النقاشات هو توقع سهولة التغيير. حتى إذا كان الطرفان عقلانيين ومنفتحين، فإن التعلم صعب لأننا نسيء فهم وجهات نظر الآخرين ومعتقداتنا مترابطة. فتغيير معتقد واحد يحتاج إلى تعديل آخر، وهو ما نقاومه طبيعيا. كان هذا ملخص سريع لكتاب عقلية الكشاف لجوليا غايل. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بود.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

اللي بعد. تأليف أسامة الشطي.

0: إخراج أوس الشطي.
1: كلام الأرواح غير مباشر، أكيد هو حذرك بس ما خذيت بالك. حاول تتذكر كلامه.

0: بس مو من القضاء إنك تحب وتخطب عن طريق السماع فقط. لا يكون بتتزوج ساحرة ولا جنية.
1: عبد الله، مستر عبد الله، مستر عبد الله، وين سرح بالك؟
2: كنت قاعد أتذكر كلام مستر كامبل. معقولة زوجتي المستقبلية تكون ساحرة ولا جنية؟
1: لحظة، هذا المركز يطلبني. لحظة، خليك معاي. ألو؟ نعم. طيب، علم. راح أتوجه هناك حالا. مع السلامة مستر عبد الله.
2: نعم،
1: تلقيت بلاغ عاجل، لازم أمشي الآن.
2: لا يا حبيبي، مو بكيفك تروح وتخليني بهالمكان بعد كل الكلام اللي قلته. تاخذني معاك وين ما تروح.
1: لا لا لا، ما في خوف عليك هني، الخوف على أهلك اللي بعدهم في البيت المسكون. اتصل فيهم أو روح لهم وخلهم يطلعون من البيت. خلي بالك من نفسك يا عبد الله. مع السلامة.
2: سلامة؟ أي سلامة بعد كل هذا؟ آخ آخ، يا العبد يا المدمغ، ما لقيت تحب إلا وحدة تصروع. حنا يا ساحرة ولا ينية؟ ساحرة ولا ينية؟ ساحرة ولا ينية؟ مو ناقصتك انت الثاني، يسكت قاعد تعاوي من هناك. يلا. يا يبا، يا يدي، وينكم انتوا الحين؟ اشتقت لك يا يبا، اشتقت حق جملتك الشهيره، اسكت لا اطرقك بالعقال، اسد حلجك. يا يبا مشتاق لك، كان تسنعت الحين وما مشيت بهالدرب. ايش فيني انا قمت احاكي نفسي كذي مثل المينون؟ انا اقول خل ادق عليهم واحذرهم. ليش الخطوط بهالبلد ما تشتغل؟ لا بالله، السالفة ما هي طبيعية. أنا أقول خل أروح لهم وأحذرهم.
3: عبد الله، عبد الله، سامعني؟
2: جا جا جا جا جاي جولي، هذه أنت؟
3: يا حياتي، هذه أنا. سوري اضطريت أغيب عنك شوي، انشغلت بتحضيرات العرس.
2: يا عمري انت، اقول جولي حبي حياتي، جولي ممكن سؤال؟
3: نعم يا روحي، اسئلة مو بس سؤال.
2: اوه سؤال، كان المفروض يعني اسئلة من قبل، بس مثل ما تقولين يعني راحت علي. والله ما ادري ايش اقول لك، بس يعني لا تزعلين مني يا حياتي على سؤالي، ارجوك لا تزعلين.
3: قول يا حياتي قول، ايش فيك اسأل.
2: انتي ساحرة ولا ينية؟
3: انا ساحرة؟ الله يسامحك حبي، لا تخليني ازعل منك. انا مو ساحرة، انا ينية. شنو توك تعرف؟ عبالي تدري.
2: لا تاخذين ببالك حياتي، لا تاخذين، لا تفك. يبقى انا واحد مدمغ، امشي واحب.
3: يعني انت في مشكله عندك اذا تزوجت ينيه؟
2: لا والله ما عندي مشكله. تليفوني قاعد يرن. منو هذا؟ ابوي اللي قاعد يدق.
3: عمو عماد. يلا يا حبيبي رد عليه وبعدين نكمل كلامنا.
2: ألو،
4: هلا بولدي، هلا بالغالي، مبروك يا العبد. لحظة بس خلني أحط التلفون سبيكر، كهو يدك بحاجيك. هلا يا العبد، سامعني؟ مبروك يا وليدي، مبروك.
5: كنتم معه اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي. شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
6: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك أبو وسنبوك وسنبوك.
7: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
6: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
5: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي. صبيح براك الصبيح، ولد الراحل صبيح بن براك بن عبد المحسن الحمد اليوسف الصبيح في فريج سعود بمنطقة القبلة عام 1901، وقد ذاق مرارة اليتم وهو طفل صغير لم يتجاوز عمره العامين. تعلم مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم في منطقة القبلة، فأجاد وأخذ القرآن الكريم دستورا له طوال حياته، فأكرمه الله سبحانه. كان الراحل صبيح براك الصبيح رجل مطبوع على عمل الخير، يقول كل من اقترب منه وزامله وصادقه إنه كان صاحب قلب كبير وعطوفا على الفقراء والمساكين والمحتاجين. كان ينسى نفسه أمامهم ويمد يده لهم بحب شديد، ونادرا ما كان يرفض طلبا لأحد. تشعر بجانبه وفي معيته بالحنان الأبوي الفياض، متواضعا وزاهدا ومنصفا، ذا عزيمة صادقة وقلب تقي نقي طاهر. كان صبيح براك الصبيح شغوفا بالتجارة، محبا لها، فبدأ حياته التجارية ونشاطه بمبلغ زهيد من المال، فبارك الله في تجارته فنمت واتسعت وشملت مجالات عديدة، خاصة في مجالي المقاولات والعقارات، وفتحت أبوابا كثيرة للعيش، فاتسع نشاطه وذاع صيته. ورغم كل ذلك كان متواضعا لدرجة الإبهار. كانت أيادي الصبيح البيضاء زاخرة بالعطاء، فقام ببناء العديد من المساجد، منها مسجد في كيفان عام 1969 يحمل اسمه.
8: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بحفظ الله ورعايته، وصل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي والمرافق لسموه إلى مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لترأس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، وسعادة الشيخة زين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحل. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينان هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف الأعيان المدنية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية يقول إن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 3 غارات جوية على جنوبي لبنان، واليونيفيل تؤكد أهمية الانتقال السلس للمهام قبيل انتهاء عملياتها في لبنان. لوكسمبورغ تجري تحقيقا بعد تعليق الرحلات مؤقتا بسبب طائرات مسيرة، وبريطانيا ترصد أكثر من 300 هجوم مماثل على مواقع عسكرية خلال عام. ختام الموجز، إلى اللقاء.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
10: ينشد على البيت زين بسوق السمك. شلون تنسى سوق ليما عز الصلاة؟ وصلت عاجز شروا لك فريخ من سوق الحمام. هذا العتيج اللي كل ما أتج زادت حالاتها بعيوننا. الكويت

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. نكمل معاكم اليوم الحلقة الثالثة من سلسلة هارون الرشيد، السلسلة اللي راح تمتد على 5 حلقات. في الحلقات اللي فاتوا شفنا السنوات الأولى من خلافة هارون، وشلون كانت بغداد قاعدة تكبر كمركز للحكم والتجارة والمعرفة، وشفنا طبيعة إدارة الدولة العباسية والدواوين اللي كانت تدير شؤونها، والدور الكبير اللي

حصل عليه يحيى بن خالد البرمكي وأبنائه الفضل وجعفر. ومع مرور السنوات صار البرامكة موجودين في أهم مواقع الدولة واتسع نفوذهم بشكل كبير. لكن هذه العلاقة اللي بدأت بثقة قوية بين هارون ويحيى ما استمرت بنفس الصورة. وفي سنة 187 للهجرة الموافق 803 للميلاد اتخذ هارون قرار مفاجئ أنهى مرحلة كاملة من تاريخ البرامكة وفتح باب من الأسئلة استمر المؤرخون يناقشونه إلى يومنا هذا. علاقة البرامكة بالدولة العباسية ما بدت مع هارون الرشيد. خالد بن برمك جد الفضل وجعفر كان من رجال الدولة العباسية من بدايتها وتولى أعمال ومناصب مختلفة، وبعده برز ابنه يحيى بن خالد. أما علاقة يحيى بهارون فكانت أعمق من مجرد علاقة وزير بخليفة، لأن يحيى شارك في رعاية هارون خلال شبابه وكانت زوجته ترضع هارون، ولهذا كانت العلاقة بين الأسرتين قريبة من سنوات مبكرة. ولما تولى هارون الخلافة كان طبيعي أنه يعتمد على رجل يعرفه ويثق بخبرته مثل يحيى. هارون أعطى يحيى صلاحيات واسعة وصار الوزير واحد من أهم رجال الدولة، وبعدها ارتفعت مكانته ولديه الفضل وجعفر. الفضل تولى مسؤوليات إدارية وولايات مهمة ومن بينها أعمال في مناطق المشرق، بينما صار جعفر قريب جدا من هارون وكان يحضر مجالسه ويرافقه في أوقات كثيرة. ومع الوقت صار اسم البرامكة مرتبط بالوزارة والإدارة والمال والنفوذ، واجتمع حولهم عدد كبير من الكتاب والشعراء وأصحاب الحاجات. واشتهر البرامكة بعد بالإنفاق والعطاء وصارت مجالسهم معروفة عند الأدباء والشعراء، وهذا زاد من حضورهم الاجتماعي إلى جانب نفوذهم السياسي. لكن المشكلة أن قوة أي أسرة داخل الدولة إذا توسعت بشكل كبير ممكن تتحول إلى مصدر قلق للحاكم، خصوصا إذا صار لها رجالها وأتباعها وعلاقتها ومصادرها ونفوذها في أكثر من مكان. والبرامكة خلال سنوات خدمة هارون وصلوا إلى درجة كبيرة من القوة، لدرجة أن الفصل بين نفوذهم ونفوذ جهاز الدولة صار في بعض الملفات صعب جدا. ومع هذا ما نقدر نقول أن هارون قرر التخلص منهم بسبب نفوذهم فقط، لأن المصادر ما تعطينا سبب واحد متفق عليه. بالعكس، قصة سقوط البرامكة من أكثر القصص اللي تعددت فيها الروايات. بعض المؤرخين ربطها باتساع سلطتهم وتصرفهم في شؤون الدولة بدرجة ما عاد هارون يقبل فيها، وبعضهم أشار إلى خلافات مرتبطة بالمال والإدارة، وغيرهم ذكر حوادث معينة زادت من غضب الخليفة عليهم. وفي المقابل عندنا مؤشرات أقوى على وجود قلق من نفوذ البرامكة نفسه. ومن الحوادث اللي تذكرها المصادر قصة يحيى بن عبد الله العلوي اللي كان تحت مسؤولية جعفر بعد ما أعطي الأمان، وتذكر روايات أن جعفر أطلق صراحة وأن هذا التصرف أغضب هارون. لكن حتى هذه الحادثة بروحها ما تفسر سقوط أسرة كاملة اخدمت الدولة سنوات طويلة، ولهذا يرجح أن القرار كان نتيجة تراكم أكثر من عامل مو حادثة واحدة. وفي ليلة من سنة 187 للهجرة الموافق 803 للميلاد جاء القرار اللي ما كان كثير من الناس يتوقعونه. أمر هارون بقتل جعفر بن يحيى ونفذ الأمر في نفس الليلة، وبعدها اعتقل يحيى بن خالد وابنه الفضل وعدد من أفراد الأسرة، وصودرت أجزاء كبيرة من أموالهم وممتلكاتهم، وانتهى نفوذ البرامكة داخل الدولة بصورة سريعة جدا. وكان مقتل جعفر بالذات صادم لأنه كان من أقرب

بالناس إلى هارون لسنوات. الرجل اللي كان يجلس مع الخليفة ورافقه ويملك مكانة كبيرة عنده انتهت حياته بأمر مباشر منه. أما يحيى الرجل اللي عرف هارون من شبابه كان بالنسبة له أكثر من مجرد وزير، فقضى السنوات الأخيرة من حياته في الحبس وتوفي بعد سنوات قليلة، وكذلك توفي الفضل بن يحيى وهو محبوس. واللافت أن هارون بعد سقوط البرامكة ما كان يحب الخوض في أسباب قراره بالتفصيل، وتنسب لبعض المصادر عبارات يرفض فيها شرح السبب، وهذا الغموض ساعد على انتشار القصص المختلفة. وكل ما كان السبب الحقيقي غير واضح زادت الحكايات اللي تحاول تقدم تفسير بسيط لقرار كان على الأغلب نتيجة سنوات من تغيير العلاقة وتراكم المخاوف والخلافات. وسقوط البرامكة ما كان مجرد خلاف شخصي داخل القصر، لأن الأسرة كانت جزء أساسي من إدارة الدولة لسنوات. اختفائهم المفاجئ احتاج إعادة توزيع المسؤوليات والمناصب، وصار هارون يعتمد على رجال آخرين في إدارة شؤون الخلافة. وانتهت مرحلة كان فيها يحيى وأبناءه من أكثر الشخصيات تأثيراً في بغداد. ومن المهم بعد ما نبالغ بالصورة المقابلة ونصور البرامكة كأنهم كانوا يسيطرون على كل شيء وهارون ما كان يملك قرار، وجودهم كان قوي جداً، لكن الخليفة ظل صاحب السلطة العليا، والقرار النهائي اللي أنهى نفوذهم أثبت بالنهاية أن قوتهم مهما توسعت ظلت مرتبطة بقبول الخليفة باستمرارها. ولما قرر أن ينهي هذه العلاقة انتهت خلال فترة قصيرة، أسرة احتاجت سنوات طويلة حتى تبني نفوذها. وبعد سنة 187 للهجرة دخل حكم هارون مرحلة مختلفة. البرامكة اللي كانوا موجودين معاه تقريبا من بداية خلافته اختفوا من المشهد بشكل تام، لكن الدولة نفسها كانت أمام ملفات أكبر من أي أسرة أو وزير. الحدود مع الدولة البيزنطية ظلت تشهد مواجهات، وفي الغرب والشرق كانت تظهر قضايا تحتاج متابعة، وهارون نفسه صار يقضي وقت أكبر بعيد عن بغداد ويتحرك بين مناطق الدولة. وفي هذه المرحلة راح يظهر واحد من أشهر خصومه خارج حدود الدولة العباسية، وهو الإمبراطور البيزنطي نقفور الأول، وراح تتحول العلاقة بين الطرفين من اتفاقات سابقة إلى رسائل وحملات عسكرية كبيرة. وفي نفس الوقت كانت الدولة العباسية تتواصل مع قوة بعيدة في أوروبا، ومنها بلاط شارلمان في صورة توضح لنا حجم العالم السياسي اللي كانت بغداد تتعامل معاه في ذاك الزمان. في الحلقة القادمة من سلسلة هارون الرشيد راح نطلع من داخل القصر العباسي إلى العلاقات والمواجهات خارج الدولة، ونشوف قصة هارون مع الإمبراطور نقفور الأول والحملات الكبيرة على الدولة البيزنطية، وحقيقة الرسالة الشهيرة المنسوبة لهارون، وبعدها نروح إلى الطرف الثاني من أوروبا حتى نشوف طبيعة التواصل اللي حصل بينه وبين شارلمان بعيدا عن المبالغات والحكايات اللي أضيفت للقصة مع مرور الزمن. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

0: في قلب جبلة ولد ابن نوخذة ناصر عبد الوهاب العثمان، قريبا من سير البحر ورجاله. شاهد كيف تغيرت المراكب إلى بواخر، وكيف تحولت الدروب الرملية إلى شوارع عامرة. من طفولة ارتوت بالبحر والفريج إلى شباب واكب نهضة الكويت وبداية مؤسساتها. السيد ناصر عبد الوهاب العثمان.
1: ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان عبد العزيز جاي الكويت 1850 في بدايته مع اخته هيا، وبدأ يأسس عائله، اشتغل وكذا، ومعاه بعدين عاد مع اخته هيا، بعدين تزوجت هيا ويا بنت عبد اللطيف، وطلع ابو اللطيف القطع ثلاثه نعم، وبدت طبعا حياتهم تأسسونه. وبعدين عاد بدأ اشتغل في البحر، ودخل بحار مع عائلة عبد الجادر عبد الرحمن عبد الجادر عبد الجادر الحالي موجود هاي، كان من الأثرياء، يملكون سفن، يملكون نقع، يملكون، وبدأ عاد يشتغل، دخل معهم بحار، وبعدها خذال سفينة صغيرة بدأ عاد يطلع فيها صبيخات والبصرة، يجيب ماء، يجيب صخر، يجيب كذا، بدأ يأسس نفسه. هذه بدايته. بل من هو عمره 15 سنة تقريبا، وبل عمره ما تزوج إلا بالـ40، ولا يشتغل يأسس لما كون البيت تزوج العثمان. ثروة العثمان موجودة حاليا كلها من تأسيسه هو، وصولها من سدير جنوبية، اسمها المنطقة الجنوبية سدير، هي الجنوبية. أنا ولدت في بيت جبلة، جبلة الحين بيوتنا الآن حالية موقعها في مجلس الأمة. مجلس الأمة هذا هناك موقع العثمان، هذا من 1850 تقريبا. أبوي عائلته ويمي عمي عبد الله الله يرحمه وعائلته بعد نفس الشيء. أول كانت مع اليد عبد العزيز بن عثمان، هذا عياله كلهم موجودين معه، عبد الله وعبد العزيز سكنوا كلهم بيت واحد مع بعض. بعد وفاتي اليد الشبير يعني كل واحد احتزل صار بيت أبوه، كلهم بيت واحد، حتى بيت أبو عبد اللطيف يدي اللي هو خالهم، هو صير هم بعد معاه في نفس الوقت، بعدين عاد تعازروا، بعدين عاد ناخذي. أنا أذكر أنا جاي من السفرة مرة واحدة في البوم، وأول في ماشوة، يسمون ماشوة صغيرة هذه، ركبونا فيها، رحت أستقبل الوالد في البحر، وأنا هذا أذكره، دخلت في الشالون وديني فوق، نزل معي شالني وركبني يسمونها ماشوة هذه صغيرة، هذه قارب صغير، يا إلى البر. بعد شليش وقف بعيد البوم، وما يدخل عند النقع هنا إلا صار مد إضايه، وانت الجزر المياه نازلة يطيق يحوش بالأرض ينكسر يدور، فين طول المياه لما يصير مد عالي عشان يدخل النقع. الوالد الله يرحمه ما حصل له، أول ما شاء الله الكبار مشغولين في أنفسهم، مو مثل الحين يتفرق يقعد مع عياله ودوانية وقعدة ويطلع روحه، لا مشغول في رزاقهم الشغل، من ماكو يجي من الهند من الشغل ينزل بضاعته يوم يومين وركب المو وطلع مرة ثانية، ويعطوا مسافة يعبر ويطلع من النيء إلى البحرين، ويطلع من البحرين ما يبغى البحرين، يمكن يجي إلى عمان مسقط، مقابل صاحب عمان مقابل كراتشي والهند، يعبر المحيط هذا، عبر المحيط هذا مي سهلة، فيها أهوال أمواج يأخذون فيها 2-3 أسابيع لما يوصل باكستان في البحر. أنا أذكر صناديق المانجا يبون في البوم، وهي طبعاً يأخذونها من الهند خبرة، يبيها 2-3 أسابيع 4 أسابيع لما تنضي لما يوصل الكويت الهنادية، يوزعها يعطيها أصدقاء أو حق شيوخ حق التجار اللي يتعاملون معها التجارة يهديهم هدايا. صناديق المانجا رفع السقف مخزنة مع الشربة بيضانة، أول ما يوصل البوم يبونه من الهند ويجيبوا الناريل معاهم بعد النار كلام الهند ناريل طبع الحريم الحريم طبعا في مسؤولة بيت رعاية البيت رعاية الأولاد رعاية البيت رعاية البيت كله طبعا مو شوية حفظوا هذا ماكو خلاص راح الأبو ما قاعد يصرف عليهم إلا هم نفسهم موضي موضي عبد اللطيف العثمان عبد اللطيف إيه إيه ناخذها إيه العلم هذا أبو عبد اللطيف أمي أبو عبد العزيز المؤسس خال هذا خال عبد أبو أمي عبد اللطيف خاله يعتبر قد من خالته بنت خاله مرحمها في آخر عمرها كانت مريضة لما توفت عمري يمكن 12 سنة تقريبا 13 سنة تولي يعني ما هذا كانت بعض قبلها مريضة بعد الله أمهم ما أذكر عنها زين جدتي يعني أم الوالد الشيخ سبيعي الشيخ سالم سبيعي لحقت عليها يا وفاتها في السبعينات 75 تقريبا كذي ترى أنا ولادة بيت أنا يعني أنا مولود دخل مجلس الأمة الحين شو جاء مجلس الأمة الحين دور مولودي أنا وإخواني وأخواتي كلهم مولودين هناك كلهم مولودين داخل مجلس الأمة الشيخ سبيعي جدتي شيخ وفاطمة ثنتين كلهم جداتي هاي فاطمة سبيعي وهاي هذه فاطمة سبيعي يدتي من أمي وهذا فاطمة الشيخ سبيعي يدتي من أبوي لأبوي كلهم يدرسون يعطون دروس قرآن كلهم يأمون الحريم في الصلاة البيت في البيت بز أختي خلت المعلومات هذه يعني سنة ورا سنة لما تولت عندها معلومات هذه عن مواسم الأمطار مواسم الحر مواسم الرطوبة مواسم شو اسمه هذا نضج التمور مثلا التمر وتمر بيجون التمر من البصرة أول كنت ما في أنا أخذ الكويت أول التمورهم كلهم من البصرة كلهم من العراق أو من من من مصاب نيد قليل لكن معظم التمور كلها من العراق كلهم من العراق يعني صار العكس صار التمور عندنا وهم عندهم شلون دورة الزمن إيه الوالد الله يرحمه الوالد يوفر لنا كل شيء الوالد يرحمه بيوت وقاعدة وكل شيء رزق وخير الحمد لله خير ونعمة أهل الكويش الكويت عظيم شو يشتغلون عندهم الأولين عندهم حضن النعمة ما هذا مو مثل الحين بترول النفط لا يحسون بالمبلغ المال اللي يكسبونه يتعبون فيه فيحافظون عليه مو سهل صرفه إيه فض عليه لأن قد موسم السفر جاي عشان يروح يجيب يمكن ما يروح يمكن كسر بومه يمكن يروح شلون يعيشون عياله أهله طبعا المجتمع الكويتي الأولي هذا نادر ما يصير هذا يعني بلد الكويت لا فيها نفط لا فيها خضرة لا فيها ماء ولا فيها طر ولا فيها مينا عدل ولا فيها هي ما مر عبر سووها من لا شيء الكويتيين سووها من لا شيء سووها كلها من هالبضائع اللي يبونها من الهند هني وتطلعون فيه تطلع إلى الزبير هاي بعيد عن البصرة بعيد شنو الزبير ميزتها إن أرضها خصبة والماي عندهم قريب مترين 3 متر يطلع الماي غير هني تحط لك 50 متر 90 متر يطلع الماي هناك على طول يطلع الماي وعندهم زراعة هذا ميزة الزبير عن شو اسمه عن هذا قريب من البصرة. هذا تسين هذا بن عقب هذا يدي عبد العزيز وهو بناء ليش بناء صار فيها الحرب العالمية ثانية وصار فيها صعب الوصول الواخر والمواد القضائية من الهند ما من الهند وصارت نقل البضائع لها قيمة فكر الله يرحمه أن يسوي لبوم شبير 4000 طن يشيل فكر في هذا عشان شنو يجيب البضائع منه وسواه ما شاء الله صار خير مو شوية يوم هذا لو شرط يصير على البحر بالبر عشان ينزلون البحر طبعاً يبيل قوة ناس بحار عدل الشيخ مبارك صباح ذاك الوقت نادى الشيخ السوق أمير السوق قال له وقف المحلات خل هذا خليه يروحون يساعدون عشان بوم والعثمان خلينا نزل البحر. هذا جمعوا لك الكويت كلهم نزلوا. بارك صباح مبارك ولما شاف البوم سيصير نزل بسهولة وبدون ما صعوبة حطوا له مجدفات هاي كذي وصعدوا عليها كذي مشت. نزل صار كذي نزل كذي كذي كذي نزل لا البحر مشى. يقولون كذي يعني ما أسمع إن الشيخ تعجب شلون بسرعة نزل المحمل الكبير هذا طوله فوق 45 متر شلون بس هو نزل سما تيسير ميسر يعني جسم رب العالمين. أنا عندي عمام مرتين توفوا واحد منهم في إيران دفن واحد منهم في العراق بالبر استمرضوا البحر توفوا دفنوا هناك بعد ما في درجات يبونهم يروا اللي توفى يجونا في مكانه وقطونا بحر حسب الشريعة. شوفي البحار جزء أساسي من التكوينها من المكون هذا. لو ما البحار وش ما صارت سفن ولا شان صار سفر ولا شان روحه ولا هي البحار لقلكين مو شوية ذاك الوقت معظم الكوتين البحارة شردية يعني أبطال الوارد شيء كان أبو شاه كان شذي كان شذي نعم كان شذي لا هيبته ولا موقفه ولا موقعه ولا احترامه ولا تقديره ولا كل شيء مطيع كذا. كان يقول عيالي أخذوا عيالكم من المكتب وخذوا معاكم من المسجد وخذوا عيالكم معاكم من السوق وشوفون روح المكتب المسجد ها المسجد والديوانية والمكتب حرص على عيالكم وديوكم الأماكن هذه. إيه أخذوا عيالكم للمسجد والمكتب والسوق ها السوق والمكتب. وأبوي الله يرحمه دائما ينصحنا لا تزيدوا وايد بالنعم ما طلعنا حق نزيد طلعوا النقص زود النقص الزود نقص لا تزيدون لا تزيدون بمصاريفكم في يوم ترى الزود نقص يعتبر نقص عليكم بعدين لا ما حد سمع كلام الحين ما اسمع كلام النعمة الاقتصادية إيه زود ترى نقص لا تقولون عندك زيد ما ترى هذا يعتبر نقص عليك لا تعتبر أن زود من أخذ المثل هذا الحين ما حد يسمع كلامه لا حيانا ولا غيرهم لأن الكويت ذاك الوقت عيشتها على الرسوم هذه الحكومة حكومة غير حكومة البلد نظام البلد كله عيشتهم على البحر هذا الناس. فالحاكم الشيخ الحاكم لابد منه في تنظيم البلد في هذا. إذا بدون حاكم البلد تضيع طبعا لازم فيه اتصالات خارجية في دول لها مصالح في كذا من يقوم فيه هذه الحاكم طبعا له دور كبير في قرار البلد وشوية لازم فيه يعني مش ممكن شيء التجار الحاكم له دور كبير في ضبط الأمور وفي هذا كل شيء طبعا حكام الكويت بعدين مع أهل الكويت كلهم يعني في تفاهم كبير وشوية يعني في تفاهم وفي صلة وفي تراحم في المجتمع كله حكام غير حكام كله

0: اللي جاي مسافر قاعد فيه اللي بينام يقعد يروح بيشرب جمال يشرب ما يشرب ماي ما بينام بيرتاح ياكل ما ياكل يقعد ياكل. وشوف واحد مأكل مثل الحين خرفان ورحم وعوش لا تمر خبز يحصر شوية عيش بس. يقعدون عادة الأهل الكويت يقعدون بعد صلاة الفجر يصلون الفجر ويروحون يجتمعون قاعدة شنو مو مثل الحين سوالف وقرقرة وضحك خرب وهذا لا يشتغل يشتغل على شغل تجارة فلان البوم وصلنا في البحرين متى شايب من بضاعة بيب كذا متى بيوصل وصلك كذا هاي فلان راح منك راح مني شو البضاعة موجودة اليوم بالسوق كم سعرها كم هذا مشياكم طلع منكم كذي هاي سوالف مو مثل الحين كوت جنجفة وكوت وسوالف وأكل لا مو كذي اختلف الدواوين مو مثل الأول وكذي من الصبح ومن الصبح يصير الفير على طول نزل راح العمارة أو المكتب وصوب البوم راعوا اشتغلوا من الصبح هي مو مثل الحين لا اختلف الوضع. أنا ما شفت أحسن من دراسة الأول القديم الكتاتيب كتاتيب هاي جدا جدا ممتازة هذه أول ما يبتدي يعطوني عربي وبعدين حفظونا القرآن وبعدين يعطوني حساب في المدرسة كتاتيب قاعدة على الأرض أنا درست هذه قاعدة على الأرض ما تطورت على الأرض قاعدين على الأرض شيء 70 كذي ماكو قاعدين على الحصان أرض طين على الطين قاعدين تراب أنا درسوني فيها هذه في هذه ماكو أحسن من هذه في أدب في صلاة في هذا في هذا بعدين عاد بدأت الدراسة تختلف عاد بدأت عاد الأشياء اللي عاد الأشياء الغربية هذه اللي من أوروبا جت هذه عاد بدأت عاد ولو كتاتي أول هذه دراسة ناجحة هذه ممتازة.
1: أنا في عمر بن الخطاب هذا عمر بن الخطاب الحين آخر مبنى مني عن مجلس الأمة في مجلس الأمة تقريبا قريب من مجلس الأمة شفت يا متحف الوطني على البحر هذا عمر بن الخطاب هني لا ما في أنشطة مدرسية يبوننا مرق عدس يعطونا مرق عدس وعيش وبعدين شب الخروع يعطونا خروع زي السمك هذا مشان ينبطن لأن أول أمراض وايد موجودة في تكرمين في دود بطونهم هناك عورهم بطونهم بقاغوا وزارة التربية قررت أن يعطونا هذا خروع أو دهن سمك أو شيء يقوينا شوي تقوية ويعطونا أكل بعد يعطونا أكل يعطونا قده والعقب بعد نومهم الظهر بعد إحنا الحمد لله ما نومونا بس الظهر لا الظهر نداوم الصبح وعند صلاة العصر روح نداوم مرة ثانية بعد داومين المدرسة كانوا من الأول إلى الظهر من الصبح إلى الظهر من الساعة 8 شم والله 7 إلى الظهر نطلع نروح البيت نتغدى نرجع مرة ثانية نقعد قبل المغرب شوية ما في نسم عندنا كلش وعندنا يوم الخميس عطلة نص دوام ونمع بس وبعد ذاك الوقت شون وذاك الوقت ذاك الوقت النهار طويل طوة ماي خلص أسبوع شنو شهر بلا في كويتين قليل عندنا سلامان النصر الله توفى الله يرحمه صالح شهاب أعطانا إنجليزي صالح شهاب وكيل وزارة الإعلام أول فيه ونفسه ودرسنا درست صالح شهاب درس إنجليزي بس عصبي يطق إذا أحد غلط يطقه يعاقبه يطقون أولي عندنا محمد غيث سكرتير المدرسة هذا لا أذكر أنا ما رياض في الخاص عندنا توفري خاص طائرة فيها طائرة وفيها سلة هذا إحنا عندنا البحر عندنا البحر أهم من المدرسة كلها موت على البحر موت عليه من نصير عندنا فرصة عطلة أو هدة أو ما في مدرسة ولا شيء ولا هذا على طول البحر فلاش ندخل نشطة أروح البحر بس ما ذاك الوقت هنا ما نفضل بيتنا على البحر وين خافوا علينا البحر قبالنا دواوين اللي فيها تجارة اللي فيها خشب هذه تكون على البحر والبيت يبيت السكن وراها

يعني مو بعيد وايد يعني مو بعيد يعني من هنا آخر الشقة هاي تقريبا الساحل حق سفن ترسو فيه مقابلها تصير الحوط هذه الحوط اللي هي العمارة يسمونها عمارة العمارة هاي اللي فيها خشاب عشان نقل من السفن إلى العمارة أقرب والموج يصير وراء سكن وحاجة حق مكان قريب من السفن عشان نقل البضاعة من السفن إلى تدبر شنسة نقول لها مخازن أو شيء إلى الحوط هذه الحوط هذه وراها السكن. الديوانية هي نفس المخازن هذه فيها غرفة الديوان والمفتوح على طول 40 ساعة مفتوح اللي يجي من البصرة يبي البحرين ينزل وينام فيه يلقى تمر وأكل يأكل فيه خبز يركب بومة ويروح تطلع البحرين اللي جاي من نيد مشي يبي جاي من البصرة يبي السعودية ينام في إحدى العماير اللي تعامل معاهم إحدى العماير هذه ينام يأكل ويشرب ويأكل وينام عندهم توك على ويروح يطلع هذه طريقة واللي جاي من نيد بروح البصرة اللي في الشبع يمر نفسه روح ورده كذي هذه طريقة طبعا فيها تجارة فيها نفع مو الحين بس وناس وكركر وضحك لا فيها شغل ونفس الوقت يبيعون تمر يبيعون دهن يبيعون كركم يبيعون مواد غذائية كلش يبيعون هذه طريقتهم ابتدائي متوسط كلها في عمر بن الخطاب كلها بعدها رحنا ثانوي شويخ تينات تقريبا بعدين سوق سيارات بدينا نروح الثانوية بسياراتنا وهذا وندخل داخل المدرسة وننزل ونروح الفصل والحصة ما تعجبنا نركب سيارته ونطلع برا وطبعا هو ما رضى الكلام هذا ما رضى شيء نحن نستعمل قام منعنا من سياراتنا يوم سكر بوابة شلون سوّر من شغلة خادم مسعود كان وزير التربية فشش تواير فشش سوى شغلات وايد سوى فيها اللي بسيارته وشون تايرة بس سوانا شغلات ما بعدها ما ندخل يعني شو نسوي الشيطان صبيان شباب متهور نوقف سيارتنا برا الرصيف ما يقدر يطلع برا الرصيف هو بس مسكر بوابة نحط سيارتنا ونشقى فوقها ونعبر على السوق ندخل ننط داخل المدرسة نروح نحضر حصتها ونثبت حضورنا ونطلع مرة ثانية شيطانة يعني داخلي احنا الداخلي منهم الداخلي اللي من اليهارة بعيد عليه من الفلطاس من البحليفة هذا في الداخلي احنا بالعاصمة ما نحتاج داخلي قلت هي قريبة ما يحتاج داخلي كلنا من عنده سيارة عندهم سيارة أول عندهم يعني معظمهم عندهم سياراتي هي يجيب لينا باص باقمة التربية يأخذنا كل يوم يودينا وبعدين صارت عنده سيارات عاد بعدين عاد صارت لما كبرنا شوية صارت لنا سيارات وهو طلعنا مظاهرات وايد طلعت مظاهرات حق عبد الناصر وغير عبد الناصر وحق نسيت هذه بعد نفس الشيء فناهم كل من شايف سلاحة ويدور الفريج وزعوا عليهم السلاح نحن ذاك وقت أنا صغير ذاك الوقت بس وزعوا عليهم السلاح الشباب قاموا شالوا السلاح يضربوا السكيك بعدين خلصت مثلا ورحت درست بيروت بعدين صارت حرب أهلية ورجعت مصر بعدين ما كملت رحت لبنان سنة 70 أتوقع بس عربي خلاص وقفنا الدراسة انتقلت الدراسة إلى مصر قالوا اللي يبي يحولون حق مصر أنا ما رحت ما كملت دراسة وقفت دراستي ما كملت سنتين تقريبا بس جمهور سياسي ما دخلت فيها ما دخل بس شنو إحنا انتظاهر تأييد عبد الناصر قضيها الحماسة وايد عن عبد الناصر يقولوا تغير بيروت حتى بالكويت بعد سووا مظاهرات بعد نيدع تيدع الناس شباب ها متحمس إيه والله أنا أشوف نقبان لبنايات شقق قام يضربون الشقق يفجرونها تفجير ما طول الله ورجعنا الكويت على طول رجعنا لا في منهم راحوا مصر

فين مرجع الكويت؟ أنا رجعت الكويت. فرحنا لبنان، أنا رايح لبنان مع الوالد مع أمي، كلنا العائلة كلنا رحنا لبنان. وين زمان؟ رحنا سوريا أول شيء سنة 54. 54 كنا رحنا صيف في سوريا. بعدين طلعت لبنان قبل ما نروح لبنان. طيارة، طيارة محركتين، أنا ركبتها طيارة محركتين هذه. محرك مني ومحرك مني ومحرك مني. هذه ركبتها أنا. طيارة شلون طيران هاي؟ كذي تطلع كذي. لما نوصل 6-7 ساعات. لما نوصل لبنان. فتحت، ما نوصل لحن بطن رايحة. كلش. وبعدين تطوروها إلى أربع محركات. اللي محركتين من محركتين مراوح صارت أحسن شوية. بعدين عاد صار نفاث، كل ركبته من هذيلي، كل الطيارة كل ركبته هذيلي. قلت مرحنا في سيارة نابلس، رحنا القدس، مرحنا نابلس ورحنا القدس. كنا راجعين بسيارة من لبنان، رحنا القدس، رحنا صلينا بالقدس، صلينا فيه، صلينا بالقدسية. مكان عند الأردن، مكان عند الإسرائيلية. لا اشتغلت فيه. طلعت كنت في بالي رحت الساعة الوطنية قسم الأسهم، صرت رئيس قسم الأسهم هناك، أعطوني رئيس قسم الأسهم. صرت خوش بدأ أشتغل الحمد لله، رئيس مجلس الإدارة أخذ المدير. والله عندنا المشاري مشاري سيته والله، بعدين محمد العتيجي، بعدين مجموعة. والله أنا عندي كانت الأسهم علاقتي مع المساهمين التجار وكذا، هذا هي علاقتي معهم. هذه كانت صناعة وطنية في طابوق، أول بدأ طابوق كان يبونه من العراق، قام سوى الشركة أسستها من المساهمين من التجار، سووها قاموا يبون منين؟ مصنع من إيطاليا. وهو قام يكبس هذا، يكبس الطابوق الجيري يبونه من إيطاليا، يبونه أو سووا لهم مركزين بالكويت بعد مشويخ. وبعدين انتقل المصنع الى صبحان، يكبس كبس طابوق ويوزع شقه بيوم ايطاليا. تطور يعني، اول يسمونه الاجر مربع اطول، يبونه من العرق حق الحوش حق هذا، بس ما كان يسووه في من واجهات، لا ارضيات. بعدين صار واجهات، بعدين سووها للصناعه الوطنيه، سووه حق هذا حق واجهات. اي هذا من أهداف الشركة، من أهداف الحكومة، إنه سووا شركة صناعية. ما نعرف شلون هل في أسهم طرحت بالسوق، بس شلون طريقته ما أدري عدانا، هذا ما أدري عن هذا. بس المهم إن كان الهدف منها إنها توفر طابوق للبنيان، البنيان وانتشار طبعاً. كل ما بيت ما صار فيه، معظم البيوت كلها ما طابوق أول، وإن انتشار مشي ليش؟ عازل وبارد وقوي ويقاوم المطر. إيه؟ وبدل يدشوا البيوت الطين، من يجي مطر ذاب الطين وطاح وتهدمت. لا هذا يقاوم هذا. إيه لأن ما في منافس، لا ما في منافس لا غيره. الحين طلعت وايد أشكال، الحين وايد طلعت وايد صناعات، أول هو وحيد ما في منافس له، والناس طبعا يبونه ويوفر لهم أوفر ويقاوم المطر رطوبة يعني، ها وبارد في نفس الوقت، بعد بارد يبرد زين مفيد. فهذا اسمه الحين طلعت مرة ثانية، الحين طلعت تغير، رحت للتمويل قسم الأسهم. إيه بتوه الحمد لله، كل شيء زين الحمد لله زين. بعدين أنا خلاص تفرغت، عندي تقاعد وكذا، وصلت للتقاعد وخلاص مشيت الحمد لله الحمد لله. تقول حد تفرغت هذه الأشغال للعائلة، عمال بروحي. أنا عقار ارتجحي. أول أسهم بدأ عقار، أخذ وهذا واستثمر وبيع وهذا وزيد هذا خطريتي. أقد أعطيت لقد أسوه إن شاء الله، بعد ما خطأنا في حق أحد لا سمح الله ولا شيء. ها الله يغفر لهم ورحمهم، المقدمين اللي ربونا وصعدونا وعطونا الله يغفر لهم ورحمهم، ما نساهم. أبهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا الأوليين وإخواننا وخواتنا الله يغفر لهم ورحمهم، ما ننساهم. نصيحتنا لهم وأنهم يهتمون في دينهم،
يتمون في صلاه.

في طاعتهم الخالق سبحانه وتعالى، في ارتباطهم بالخالق سبحانه وتعالى، الخلق الحميدة اللي عودنا عليها الإسلام ورسول عليه الصلاة والسلام، هذا يأخذون فيها وعيالهم يتمون في بناتهم في عيالهم. الله يصلحهم إن شاء الله، ندعوهم للصلاح إن شاء الله، إن شاء الله فيهم البركة إن شاء الله، يتمون في بلد في بلدهم، يتمون في حكامهم. الله الله بطاعة الحكام، طاعتهم هي هذا، لا يصيرون العكس، لا خل يطيعون طاعة الحكام، حكام الله يحفظهم إن شاء الله، يصبح فيهم البركة إن شاء الله، كلهم الشيخ العود والله الأصغر وكلهم فيهم بركة إن شاء الله. جزاكم الله خير.

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، القدوة الحسنة والصحبة الصالحة لهم أثر كبير في بناء شخصيتكم وتوجيه خطواتكم نحو النجاح والتميز. فالصديق الصالح يشجعكم على الخير ويدفعكم نحو النجاح، والقدوة الحسنة تلهمكم السلوك الإيجابي وتغرس فيكم القيم الجميلة. فاحسنوا اختيار أصحابكم واحسنوا اختيار قدواتكم، وخلوا من صداقاتكم طريق للخير والنجاح، وتمسكوا دائما بأخلاقكم وقيمكم، فأنتم من يصنع مستقبلكم وأنتم أمل وطنكم. اختر قدوتك بعناية واختر صحبتك بحكمة، فرفقة اليوم تصنع ملامح الغد.

السلبود والضبيبي. تشير وثائق القضاة العداسنة الصادرة في مطلع القرن العشرين إلى تملك عدد من الأسر الكويتية منازل في تلك الفترة، ومن بينها أسرة السلبود والضبيبي. ففي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1904 ميلادية نجد إقراراً بشراء علي الضبيبي منزلاً من عبد الرحمن بن سلبود، وتؤكد الوثيقة أن ابن سلبود كان يمتلك بيتين بالمنطقة ذاتها، وقد باع للمشتري الضبيبي أحدهما. وتكشف الوثيقة عن عدد من بيوت المواطنين الكويتيين المجاورة للبيت المبيع في تلك الفترة، ومن بينها بيت محمد الشهاب ويقع إلى الغرب، وبيت سالم الحساوي ويقع إلى الشرق، في حين يأتي في الجنوب بيت سعد بن عرفج المنصور بثمن قدره 48 ريالا. وتتضمن الوثيقة، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، تفصيلات بشأن الحد الفاصل بين البيتين وملكية الحائط الواقع بينهما، حيث جاء ما نصه والطوفة الذي بين البيتين بين الاثنين، وطوفة الدهليز للبائع. الطوفة جمعها طوف،

وهو الجدار، وأما الدهليز فممر ضيق مسقوف يصل ما بين الباب الخارجي والحوش، ويفضي في الغالب إلى الليوان. تغطى أرضيته بالتراب أو الإسمنت أو الآجر. وقد كان من دقة القاضي العدساني أن حدد الجدر المشتركة ولمن تؤول ملكية كل منها.

الرفيع والقطان وابن عبد الغفور. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى الحقبة ذاتها عام 1907 ميلادية، نجد إقراراً بشراء محمد الرفيع منزلاً من محمد بن عبد الغفور، وجاء في نص الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني. السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع الحاج محمد بن عبد الغفور من حامل هذا الكتاب الحاج محمد حسين بن نصر الله ابن الحاج محمد رفيع، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه وهو البيت بثمن قدره 200 ريال. ثم تذكر الوثيقة حدود البيت. وفي وثيقة عدسانية أخرى ترجع إلى عام 1907 ميلادية، نجد إقرارا بشراء محمد الرفيع منزلا آخر من خليل إبراهيم القطان بثمن وقدره 415 ريالا. ومن الملاحظ أن محمد حسين بن نصر الله ابن محمد الرفيع قد ابتاع هذين البيتين من شخصين مختلفين في السنة ذاتها، كما أن الوثيقة لم تشر إلى موقع البيتين المبيعين. أبناء الساير وابن مبارك. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى 16 من ربيع الأول لعام 1345 هجرية الموافق لعام 1926 ميلادية، نجد إقرارا شرعيا بشراء علي بن مبارك منزلا من أبناء الساير الشحنان، وجاء في نص الوثيقة وهي بتوقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني. السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع البيع الصحيح الشرعي الرجلان البالغان الرشيدان وهما عبد الله ومبارك أبناء الحاج ساير الشحنان من حامل هذا الكتاب الرجل البالغ العاقل الرشيد الحاج علي محمد بن مبارك، وهو أيضا قد اشترى منهما ما هو ملكهما وتحت تصرفهما إلى حين صدور عقد البيع منهما، وهو البيت الواقع في محلة القبلة ويحده إلى الغرب ملك البائعين، وشمالا الطريق العام، وشرقا الطريق العام، وجنوبا ملك البائعين، والجدار القبلي يخص هذا البيت بثمن قدره 4000 ربيع. وجاء في كتاب الوثائق الأصلية أن هذا البيت رجع إلى ملك عبد الله ومبارك ابني ساير الشحنان، وذلك بعد سنة من تاريخ البيع، وتحديدا في الأول من ربيع الأول لعام 1346 هجرية الموافق 1927 ميلادية.

من تاريخ القضاء. يعد حمود الزيد الخالد أحد الشخصيات البارزة في القضاء الكويتي، فقد تولى وزارة العدل في فترتين متتاليتين مطلع الستينيات من القرن المنصرم، أولاهما أثناء المجلس التأسيسي، حيث تولى الوزارة في العام 1962 ميلادية ولمدة سنة

واحدة، ثم تولى الوزارة أثناء مجلس الأمة الأول في عام 1963 ميلادية ولمدة عام ونصف تقريبا، ثم استقال عقبها. وفضلا عن إسهاماته في مجال القضاء، يعد حمود الزيد الخالد أحد الشخصيات المؤثرة في العديد من المجالات، فقد تم تعيينه كأول رئيس لديوان المحاسبة في عام 1964 ميلادية. كان أحد أعمدة المجلس التأسيسي الذي وضع دستور دولة الكويت، كما كان له دور كبير في تأسيس غرف تجارة وصناعة الكويت، بالإضافة إلى أنه كان عضواً في مجلس الأمة والذي بقي فيه حتى عام 1967 ميلادية، وتوفي رحمه الله في عام 1974 ميلادية عن عمر ناهز 65 عاماً.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا ونفعا بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الأخوة مشاهدين الكرام، من أعظم الحقوق حق الوالدين الذي قارن الله عز وجل حقه بحقهما، ومن أعظم الكبائر الإساءة للوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الله أكبر. بعد الشرك الذي هو اتخاذ ند لله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله عز وجل وصرف العبادة لغير الله، يأتي الإساءة للوالدين

وعدم إعطائهما الحقوق وعدم طاعتهما بالمعروف. هذا الأمر والعياذ بالله من أسباب غضب الله عز وجل على العبد، ومن أسباب العقوبة ومحق البركة وعدم التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. وقال صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة، وذكر منهم العاق لوالديه والعياذ بالله. وهذه الـ يعني القضية أيها الأخوة لها أسباب سنتكلم عنها بعد قليل، ولكن هي من أسباب عقوبة الله عز وجل للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. خص الأم، لأن الأم أشد تأثرا وهي أعظم حق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لها ثلاثة حقوق، ثلاث مرات أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والوالد له حق حتى لو كان واحد، لكنه حقه عظيم كذلك، ولكن يأتي بعد حق الوالدة. رساءة للوالدين. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تقل لهم أف ولا تتضجر، قل لهم القول الكريم، لا تنهرهما ولا تزجرهما ولا تقل لهما قولا ينزعجان منه، لأن هذا مما يغضب الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، كما أن رضا الله في رضا الوالدين. وهذا مما يعجل له العقوبة والعياذ بالله في الدنيا قبل الآخرة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح أنه هناك بابان معجلان لهم العقوبة، ذكر منهم البغي وعقوق الوالدين. فهؤلاء يعجل له الإنسان في الدنيا والعياذ بالله، يعاقب الإنسان، قد يبتلى بلايا عظيمة في نفسه في ماله، لا يوفق، قد يبتلى بأبناء عقيم يعقونه ويؤذونه كما كان يؤذي والديه. طيب، هناك أسباب يجب على الإنسان أن يتجنبها وأن يحذرها، سواء كان أبا أو ابنا. فبعض الآباء هو الذي يكون سبب في عقوق أبنائه، بأن لا يربيهما ولا يعلمهما، لا يحسن تربيتهما، يكون شديدا وقاسيا جدا ويسبهم ويشتمهم ويسيء إلى الأبناء. أو أن تكون هناك بعض الحالات التي يقدر الله سبحانه وتعالى فيها الانفصال بين الزوجين، وهذا أمر مشروع، يعني أن شرع الله عز وجل الطلاق إذا استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين، ولكنه لا يحسن بعد ذلك تربيتهما ولا يعطيهما الحقوق ويمنعهما الحقوق، فينشأ هذا الابن بعيدا عن القيم وبعيدا عن الإحسان، فيشعر هذا الابن بالظلم، فهذا قد والعياذ بالله يجره إلى الحقوق بسبب والده. إذا الإنسان يصل أبناءه ويدعو لهم ويعلمهم ويربيهم ويعلمهم البر ولا يكلفهم فوق طاقتهم، كما ورد عن بعض العلماء أنه قال: لا تكلف الأبناء فوق طاقتهم ولا تلزمهم الأشياء الكبيرة والكثير. بعض الناس يريد من أبنائه كل شيء، وأن يكونوا يعني مثل ما نقول يبرونه غاية البر، لا، لا تكلفهم إذا لم يستطيعوا شيئا، فأنت خذ منهم ما استطاعوا وادعو لهم وإن قصروا انصحهم، ولكن لا تطلب منهم الكمال في كل شيء. الكمال لله سبحانه وتعالى، والإنسان بطبعه يبدر منه تقصير، ولكن إن بدر تفريط كبير تنبههما بكلمة طيبة وبدعاء لهم وتعليمهم وتنبيههم على هذا الخطأ. إذن هذه من الأمور
يعني من أسباب العقوق هي بعد أحيانا الوالد وعدم تربيته، كذلك الجهل. إخواني، جهل الإنسان بالعقوق وخطورته هذا مما يجره للوقوع في العقوق. بعض الناس يظن الأمر سهل وأنه يحق له أن يقول ما يقول مع الوالدين وأن يتنمر عليهما وأن يسبهما وأن يشتهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أحيانا أنت تسب أبو فلان وتلعن أبو فلان فيرد عليك، فأنت لا تتسبب حتى بسب والديك. فهذه قضية مهمة، أنك تتسبب في سب الناس لك عندما تسبهم وتسيء لهم، أو أنك تسبهم مباشرة. بعض الناس يسب والديه ويلعن والديه والعياذ بالله، وهذه من أخطر ما يمكن من الذنوب. كذلك صحبة أهل الشر، إذا أنت صاحبت الأخيار أعانك على الخير، وإذا صاحبت أهل الشر والعياذ بالله فإنهما يدلونك على الشر ويقللون من شأن الخير في عينك. ولذلك قيل لا تصحب عاقا لوالديه. لماذا؟ لأنه لو كان فيه خيرا لما أساء لوالديه اللذان هما أوجب في الحق منك. فإذا كان قد فرطا في أوجب الحقوق وهما الوالدان، فكيف لا يفرطان في حقك؟ وكيف لا يكون منهما مستقبل بعض الأمور التي قد تسوءك؟ إذن لا تصحب هؤلاء. هذا الإنسان الذي يسيء لوالديه هذا والعياذ بالله صحبته تجرك إلى أن تكون مثله والعياذ بالله. إذن فارق صحبة العاقين. كذلك من الأمور المهمة لدى الآباء أن لا يفرقوا في التعامل بين الأبناء، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل وأراد أن يوصي لأحد أبنائه قال له يعني أكلهم أعطيتهم ويعني أوصيت لهم؟ فقال لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يكونون في البر سواء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أشهد على زور. إذن بعض الناس الذي يخص بالوصية أبناء أو بنات دون غيرهم ويحرم غيرهم أو في التعامل، هذا مما يجلب والعياذ بالله العقوق وغضب الأبناء على هذا الأب بسبب ظلمه لهم. كذلك من الأمور التي تسبب الحقوق هي أن بعض الزوجات تكون لا تعين زوجها وتكون سيئة الخلق، فقد تجر زوجها إلى أن يسيء إلى والديه وأن يعقهما. ويجب على المرأة أن تعين زوجها، تتركه يذهب يبر والديه يحسن لوالديه. نعم لها حق وللوالدة حق، ولكن لا تكون يعني هذه المرأة تسيء له. فهذه من الأمور التي أيها الإخوة تجلب العقوق. نسأل الله أن يكافينا وإياكم شر عقوق الوالدين، فهي من قضايا الخطيرة التي تدمر المجتمع. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مع بداية عام دراسي جديد، نعود إلى مقاعد الدراسة بطموح متجدد وهمة أكبر وعزيمة تدفعنا نحو النجاح والتميز. فلنجعل من هذا العام فرصة جديدة للتعلم واكتساب المعرفة، ولنبدأ كل يوم بإيجابية وأمل، واضعين أهدافنا أمام أعيننا ومؤمنين بأن الاجتهاد والمثابرة هما طريقنا لتحقيق طموحاتنا.

0: في هالسنة ردينا نزور حديقة الحيوان لأول مرة عقب التحرير، وشرينا الكامارو الجديدة ولفينا فيها شارع الخليج، وحزتها اكتمل بناء برج التحرير، وهبينا في الديناصورات عقب ما نزل فيلم جوراسيك بارك في السينما، وسمعنا في الأخبار أن الشرطة في كولومبيا دشت في معركة مع واحد عرفنا قصته بعدين، وزار بوش الكويت وصار كحيلان مو بوش، وضاقت خلوقنا لما أعلن مايكل جوردن اعتزاله، واستانسنا وايد لما رد يلعب عقب سنة ونص. وفي النص الثاني من رمضان شدنا مسلسل اسمه سليمان الطيب. بطولة حياة الفهد، سعاد عبد الله، مريم الغضبان، عبد الإمام عبد الله، محمد المنصور، خالد العبيد، سعود شويعي، طارق العلي، شعبان عباس. تأليف حياة الفهد، إخراج محمد السيد عيسى. عدد حلقات المسلسل 18 حلقة. الحلقة الأولى انعرضت في 7 مارس 1993. مدة الحلقة 50 دقيقة.
1: مو سهل أنك تجمع النجوم في مسلسل واحد.
2: فسعاد فكرت في نجاح الدراما الكويتية، ما فكرت في نجاح سعاد.
3: يبا هذا يب فرق برق فوق صج.
4: الكاركتر والله العظيم يدش المخ.
5: كوميديانة من الطراز الأول.
6: شوف دلفوت يا دوم عمش داري ودي يلا.
7: مالي ماما، بس انت شوي فكر ماما.
6: شوي فكرك انا مش بقى واخر يمشي دلبي، ما بقى عندي شيء. اقراسي انكسر بتودي لحلها، ابساطي انقذ بتودي لحلها، كل شيء مكسور بتودي لحلها. قعدتني على ابساط الفقر يعني ما تربحين.
8: صباح الخير يا أحلى وردة.
1: سليمان الطيب طبعا هو تأليف الفنان القدير حياة الفهد، عادة من روح خلط قماشة شوية.
2: العمل قضايا جدا بسيطة، ترى هم يدورون هم بنفس الدائرة، سيطرة الأم على عيالها وتبي صوبها. شنو قاعد تكلم خلط قماشة، بس نوقش في قضية وإطار مختلف وبذكاء.
9: سليمان الطيب لما يام كنا تونا طالعين من غزو، كل شيء كان يتكلم عن الغزو، يعني ما كان يمكن في مسلسلات وايد، وإذا كان في مسلسلات يمكن كان في دراما، كان في أعمال وتمثيليات تتكلم عن الغزو، المسرح كان يتكلم عن الغزو. فالحين أنت تفكر زين متى نطلع إحنا من هذه؟ العمل في بداية التسعينات، فشكل أوائل الطلعات من مود الغزو.
5: يبدو أن الحقبة حتمت أن شوية نخفف الدراما، نخفف على الناس،
9: وهذا كان شيء يعني ريفرشنج حقنا احنا كمشاهدين.
6: خديجة لعلك ما تربحين، وانا هذه حالتي كل يوم الصبح اتصبع بغالي تخردهن. انت يا بنت قريح خديجة والصماخ.
10: مامتي شنو في؟ شنو في انت؟ انت كله يقول بومبي، هذا شنو في بومبي؟ هذه بومبي ماما واجد زين. انت كله يقول دهن افضل من شاول. والله هلا معك ماما. انت
5: شفنا عودة المنصور الى روح الكوميديا، الى التحرر شوي من البدلة والهذا والالجنس اللي هو فيه.
2: شفناه في شكل كان يقدمه غانم الصالح، ونجح هو فيه، نجح جدا. غانم لو كان معاهم بسليمان الطيب، ترى كان ممكن الناس تشبه سليمان الطيب بخرج ولم يعد وبرقية وسبيتش.

0: ذكاء منهم انهم ما يابوا غانم، يابوا محمد المنصور علشان يكون العمل جديد.
1: هو شخصيته الولد اللي يسمع كلام امه وما يحب يعارضها، فانسان بسيط، كاركتره يعني كان هادي جدا،
2: وحتى حواراته مع الناس اللي برا مكسور. حتى لما يحاولون يقولون انت تتزوج ترى يال ليش ناطر اذن امك، خايف من امه برا.
1: بس يبين انه هو كبر بالعمر والسبب ان امه ما تبي يتزوج، فهذا بين ترى حتى انه يبينون انه هو اكبر، معناه كان هني ترى صغير مو كبير وايد.
3: اتزوج الله يهدى شمه، انا ايش ناقصني؟ كل شيء عندي، لقمتي موجوده وزاهده، وعندي هالوردة هذه تحضر لي كل شيء، الحمد لله. الفلافل كل يوم من هالفقاره نيبن ناكل، والشباتي من هالفقاره نيبن ليل ونهار، وبعدين هدوم مكويه ومضروبه هوتي، ايش ناقصني بعد من هالفقاره التعبانين هذولي؟
4: تطنس؟
3: ايش دعوه تطنس؟ الحمد لله بعد، بس انت اليوم غلطانه مسويت لنا دياي.
4: لا من نيران عندهم عيد ميلاد يابوا لنا هاي.
3: لا؟
4: اي بس دير بالك، دير بالك تفكر في الزواج وانا موجوده.
3: لا لا لا.
2: الفضل الاول يرجع للبطولات النسائيه القويه، ترجع حق ام سوزان ويرجع حق ام طلال كممثله. ام سوزان ككاتبه تركز على القضيه النسائيه، لكن نفس الوقت ترى ما تهمل الرجل. الذكاء اللي سويته بسليمان الطيب، خذت محمد المنصور اللي هو يمثل لو تتذكر افلام بول نومان اللي هو ذا ايفريداي مان، الرجل الطبيعي، وخذته بقالب انه هو الشخصيه الساذجه اللي مسيطره عليه الام ما تبي تتزوج عشان الورث لا يروح. فهي ذكائها ان تاخذ المراه تبلورها صح، وتاخذ الرجل تعطيه مساحه كافيه. لكن البطولات النسائيه عندها متعدده الادوار، يعني ما تي مثلا الفقيره المكسوره واللي بس بتتزوج، هي دورها المراه المتسلطه، وحطت نفسها ترى بخانه واحده الام المتسلطه ولعبت بعيد شوي عن خلط قماشه.
5: تنفع الله يهداك كل شيء ولا الزينه، الحين سالم وحنان شباب ما حطينا لهم زينه، هالدور انت وبعدين هذه فيها صرد كهرباء.
6: وليش صار كهرباء مو على الدولة؟ أي دولة الله هداك؟ زواجكم وطلاقكم كله على هالدولة، ما صارت دولة؟
5: أدري.
6: يا بنت الحلال أبو ناصر قال نسحب كهرباء من ليتات الشارع.
5: شلون تسحبون كهرباء من ليتات الشارع؟ بعدين هذول يسجنوني ولا يسجنون أبو ناصر بعدين؟
6: وي لا عيل بطلنا بس ما نبي ما نبي.
5: أمشي.
6: إيه أمشي. فيها سجن، فيها صرف كهرباء وماء، ما نبي.
5: روح. لا إله إلا الله، الناس بخلة. حد يدخل على ابنه ولا بنته وشال كهرباء؟
6: أي عيال، أي ابنه وبنته.
5: اللي حيتجوز.
7: اللي بتزوج انا وام سليمان.
5: انتم
8: قرار حياه الفهد بما انها هي الكاتبه وهي البطله، قرارها ان شخصيتها تكون على ويلتشير ككوميديانة، هذا قرار جدا جدا جدا شجاع، لان صعبت على نفسها. يعني انا ابيك تضحك، ف أبي كل أدواتي تكون معي، أبي على عشري وعفسة وقلط، وهذا قيدت نفسها بكرسي، صعبت على نفسها الدور. وأظن هذا التقييد يوريك إيش كثر هذه الشخصية كوميديانة من الطراز الأول.
4: يعني شفتها؟
5: أي ما قولي للصج، إيه من الإنس ولا من الجن؟
4: مو شغلت مو شغلت، هذا وانا وصيتها بعد.
5: شو موصيتها عليه؟
4: على الهما تشوفك. ايه لكن هين هين يا طيبو، هين انا راوي
5: طيبو
4: حاشيتها.
5: انا وانا حاشي فيها اخترعت منها شاحتي فيها يما
4: حاشيتك.
5: هي كلمتني شويه وتقول يعني انها مثلنا يعني من الانس.
4: بعد
2: هني ام طلال اتوقع بلشت موضوع ادائها الهادي الطبيعي جدا اللي ما فيه تكلف، ونحبت شخصيتها وايد.
1: كاركترها الإنسانة اللي مسؤولية عيال وماكو زوج، فخذت لبس الدراع البسيطة لأن هي قاعد كد عشان عيالها، يعني خياطة أتوقع كانت، فكانت يعني لبسها كان محدود، وهذا الشيء حلو يعني يخدم إنه هي ما عندها.
6: إنزين عطني على الأقل لون لون لون لون انتبه من الراس لون نقلوك، أنا أدري ما صفتها عدل.
9: أنت علامك انتي انت اللي زي طيب، مش قايل لك الطبيب مو معناته عن السمك، وقال انه في حساسيه ضد السمك وضد البيض وضد المانجا.
6: وي عاد شايفينك نار عشان نشوف مانجا واللي يرحم والديك.
1: بس وعيالها طبعا كان الشكل مبهدل، يعني منطقي انه يعني البنطلون ماله شغل في التيشيرت الرياضي والدلاق، يعني هذا كله كان صح.
2: دور الله يسلمك

0: لطيفة المجرن كان دور الكوميدي واللي كان شو أقول لك يخفف التنشن بالعمل، وكان حتى قطاتها وطريقتها وأسلوبها معاها جميل جدا. طبعا المتألقة كانت مريم الغضبان في المسلسل، من أجمل الشخصيات اللي أنا أحب خطابة، فإن شلون التحيلق وشلون تقعد، وأحل من أجمل مشاهد لما تقول حق أم سليمان تقول لها ترى جايبة واحدة يخطبها ولدك، تقول لها حلوة، تقول لها جاكات تقولي بيها عشان يشوفها ما يتزوجها.
1: إلا هي بيتها بعيد؟
2: لا وراكم وراكم
1: ورانا، الله يلقطاها بعائلتنا بهلنا، ما نتوب منها قطاع وراثة القطاع عندنا، أعوذ بالله. أهل ولا أنت شاوة عسمي حلوة
2: والقطيعة تلوع الشب بيني وبينك، الويش هذه مرة كبيرة وتلوع الشب عيوز
1: يا حليلها. لا خلتي يعي حياها الله.
3: العمل وايد حاكى اللي صار في الأعمال اللي قبله، لكن هم كان جديد، يعني يابلك جو المكتب من مسلسلات قبل، يابلك جو سليمان المسكين. يعني الحلو هني مثلا أنا بالنسبة لي الكاركترات مالت عبد الإمام عبد الله وخالد العبيد، أنا عندي هذا اللي كنت أشوف المسلسل عشان هذا الاثنين.
4: مشكور.
5: أنا بطلب شاي، تبي شاي؟
4: لا بطلني بشرب الشاي والأكل في المكتب، بطلنا كل ما يسئلنا في هذه المؤسسة.
5: ما تبي شاي؟
4: ما أبي شاي، بطلت يا
2: أنت يا شين الحلايا يا الكلغر، لو تصوم الدار كله حمد تصير رئيس قسم.
6: بطلنا يا حذاف النخل، بطلنا، خلينا رئاسة القسم لأمثالك مع وجهك الحلي.
7: الجيل الكبير عطى المساحة للجيل الصغير، وعطوهم مساحة روح احنا معك.
3: حاول سليمان طيب انه يوازن شوية من القديم انه يدخل لك شوية جديد،
7: هذا كان شيء جميل. فأي احد يقول ان الجيل ما حضر جيل ثاني، لا هذا غير صحيح.
8: كنا رايحين نطلع هويات، انا وشعبان ويانا واحد من الفنانين طاهر صباح اسمه، فرايحين نطلع هويات من وزارة الاعلام. فكانت قبل وزارة الاعلام لما تنتج عمل في قسم الانتاج تحت، فرحنا نسلم على الربع هناك. دشينا لقيت الأستاذ حات الفهد سيدة الشاشة الخليجية، ودشيت لقيت المخرج بطارق محمد سيد عيسى، سندريلا الشاشة لقيتها بعد سعد عبد الله، لقيت سعد عبد الإمام عبد الله. فكان تقول لي مسوزان تعال تعال تعال تعال، أنا كنت قاعد أدور رقمك ما لقيت، أشون الله يابك تعال. كان تقول حق بطارق هذا اللي أنا حاجيتك عنه، أنا ما أدري إيش السالفة. كان يقول أوكي نقربوا، فعطوني جملة أقولها. تقول شنف شيء نفسه أنت مشنف بالمسرحية، قلتها قول الجملة، قلت جوك بس خلاص هو ده. فصار رزق لي أنا وشعبان وطاهر.
9: أنت المسك، قم قم يلا قم
10: شامي،
9: قم يلا قم أشوف يلا قم سعد يلا يلا
10: على ريبه. أنت هاي أنت صار على خوي فعمر لا هذا الخوي ما يقدر يشتغل متين، ما يقدر يروحه، وأنا شعبان اليوم قريب يا أي حال ما بدنا حل شيء الغرض.
8: كان المخرج يقول عيشوا مع بعض، عرفت؟ كلمة عيشوا مع بعض يعني ترى أربع كاميرات كنا نصور، حلو؟ فأي كاميرا صيدتك، أي كاميرا بتروح صيدتك، هذا واحد لأنه يقعد بالسيارة هو ينقل الكاميرات، يتنقل بين الكاميرات، حلو؟ هذا شيء. شيء ثاني، إحنا حابين العمل، فكنا نقعد أنا وطارق وشعبان وسعاد عبد الله شنو بنسوي بالمشهد؟ يعني في مشهد اللي ألبس فيه دشاشة شعبان، أنا ما حد يدري فيه، أنا اتفقت مع شعبان قلت أعطي دشاشة من دشاشة بلبسها يا معود، قلت أعطي دشاشة بس اللي هو أطلع أسكي والله من الحمام هذا. فلبس دشاشة طلعت اللي أول مرة عدناه ترى ضحكت ضحكت أنا أطلع وياها شنو هذا، قلت له شنو هذا دشاشة شيء ضحكت طلع ردينا عندنا المشهد مرة ثانية.
9: شنو هذا؟ سبحنا ماي ولا غسلنا شيء.
11: ايش هالحوسه؟ ايش فيك؟
9: قاعد غسل هدوم.
11: مين اللي قالك شو تسوي؟

0: عندهم الله يهداك عفسنا.
1: الضيف يكرمونه ولا يكرفونه؟
0: لا يكرمونه. بس انت تموت على الكرف.
1: على طول اغسل هدوم، انا اغسل هدوم ما عندي هدوم. اذا هو الزياده الجمون طلع.
0: ايش فيك صاير كذي؟ عطي هدومك، عطي هدومك، انا اغسلهم لك. هاتهم.
1: خذ طيبه. قول السر.
0: قول.
1: ابوي حرامي.
2: سليمان طيب كان نقله من داخل الاستوديو لبرا الاستوديو بالكامل، تقريبا ما في ولا مشهد باستوديو. ما ادري هل هذه كانت ظروف الاستوديوات في مرحله ما بعد الغزو ولا لا، بس طلعنا على العالم.
3: ذكاء من سعاد عبد الله وذكاء من قلم حياه الفهد، ان خلنا نتطور ونطلع عن الاستديو ونسوي خارجيات بس بالروح نفسها.
4: مسلسل انا انتقلت سليمان الطيب، اقول انتقلت قسم التمثيليات، فرشحوني مع سليمان الطيب، اشتغل سليمان الطيب. والله قعدنا فيه تقريبا حوالي يمكن كم شهر قعدنا فيه، لان شنو كله بيوت وشغلات البيوت القديمه والجديده. بس كان حلو صراحه، عرفت شلون؟ كنا مجموعتنا جدا حلوه كانت. هذا عمل الوحيد اللي صورنا خارج، كله قبل كان كاميرا واحده يمكن مشهد او مشهدين، هذا لا، عمل كله بسيارة تلفزيون، سيارة نقل. يعني شلون مباراة نفسها بالضبط. وأول بيت صورنا فيه بالشامية،
5: سوينا ديكور برا البيت، محلات الخباز مال السمبوسك وهذا خارجي، خارج البيت. اختاروني لأن كنت أنا أجيد اللهجة الإيرانية، وخاصة لقائي مع حياة الفهد ومع محمد المنصور.
6: أنا يسوي أخوة كوليتا مشان أنت ويحط داخل كله سمسم.
7: بعد سمسم تسمني يعني؟
6: لا سمسم سمسم، هذا سميسم، هذا
7: يحط داخل سمسم
6: سمسم
7: بخبز كوليتا
6: كوليتا مشان أنت تستاهل. بس أنت خلي أمش أنت يسكت شوية زيادة ما أخو.
7: مشكور خالي، مشكرة
6: خالي، مشكرة، شكرا.
7: خذ حافظ.
6: سلامات
7: سلامات
6: سلامات، أهلا وسهلا.
7: منوزي
3: قضاياهم واحدة ودائرتهم واحدة، بس ذكائهم في شلون، ذكائهم شلون كانوا يقدمون المجتمع الكويتي.
8: الدراريع اللي تلبسها مع الملفع، يعني هذا كاركتر فعلا اللي تجيب الحريم عندها بالبيت وتبيع يعني بسطة وعندها شيء، فالكاركتر والله العظيم يدش المخ انه في حريم كذي. ترى اتوقع ان الفنانين عندنا ياخذون الكاركترات من واقعنا، لازم شايفين هالشخصية وما عاد يضيفون عليها ويجملونها. فيعني الكاركتر اللي قدمته فعلا هو الحريم اللي بالبيت، حوش عندهم، يجونهم يرانهم يزورونهم.
3: يومياتها ترى يوميات يدتي ويدتك، حتى لو ما كانوا بخلة، السايق ولا الخدامة ولا حفيدها يروح ياخذ لها خبز إيراني، بعدين يمر ياخذ لها سندويشات فلافل، بل والله كالشعر ينبي لأن تذكرت يدتي، بعدين تجيب لها تجيب باجلة ونخي وتقعد، وبالليل ذاك شخو كباب وعيش ودياية مشوية، هذا ذاك شخو علبة الماي الغازي. وشوف

شوف أنت تتكلم عن نقلة في هذا العمل. هني نقلة شنو كان سببها؟ كان سببها تطور في الآلات الموسيقية. يعني الموزع عمار البني، الموزع الكبير عمار البني، يعني كان من يعني من الناس اللي يعني بدوا هذه النقلة في الموسيقى السيكونسر. السيكونسر اللي هي شنو؟ قبل كنا لما نوزع الأغنية كنا نوزعها على مالتي تراك، فيقعد المهندس هو اللي يسجل لك إنزين وياخذ لك تيك ويخلص، بعدين يرجع يعدله ويرجع ينظفه، وقصة كانت كبيرة. وصلنا حق مرحلة السيكونسر. مرحلة السيكونسر أن الموزع يقعد في البيت وحاط الجهاز هذا مال السيكونسر في 16 تراك بروحه، وهذه كانت متعة أن عندك 16 تراك، 16 قناة، حط 16 آلة داخل العمل. فكان الموزع يخلص بعدها يروح يسوي شيء يسمونه التفريغ داخل الاستوديو. عمار كان في استوديو النظائر في وقتها، كانت الموسيقى هني وايد فارغة. كنت تسمع المكس بين الخليجي بين الغربي، الآلات الغربية، طريقة التوزيع، الهارموني دخل، كان في وايد أشياء ما كانت موجودة.

0: هني هذا العمل كان في وايد نقلة نوعية. موسيقى التصويرية كانت خلاص نقلة ثانية.
1: طبعا أبو خليفة الشيخ دعي الله يرحمه صديق قديم وعشرة عمر وعشنا مع بعض أيام جميلة جدا، وأنا لحنت له أعمال كثيرة. تعرفت عليه في العمل هذا وبدينا نشتغل، سويت المقدمة.

0: وبعدين انت لو تسمع المقدمه فيها آلت البيز وايد واضحه. العاده كانت المقدمات بدون كوردات بدون بيز جيتار بدون الالات الغربيه بدون درامز واضح، فكان الايقاعات تكون خفيفه يعني. الدرامز يقوي الايقاعات كبيت ويقويها، والبيز يقويها كهارموني مع البيانو. فكان اول عمل انا احط فيه مقدمه مسلسل فيه البيز والدرامز والامور هذه.
1: ودولي دار رعايه؟ لا لا يا خالتي، خالتي الله يهداك، اي دار رعايه؟ ايش فيك يا خالتي؟ بتروحين البيت وبتقعدين عزيزه مكرمه؟
2: لا انا مكان هنا.
1: لا يا خالتي اهدي الله يرحمك.
3: انا ما اش ماما، انا ماكو فلوس ماكو اكل ماما، انا يبي اكل يشرب ماما ولا هبج هبج ماما هبج.
4: سمينش ورث عيالك شرتي لنا بيت؟
1: ليش لا يا سليمان، انا ما شفت السعاده الا معاكم.
2: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليك.
5: يما يما يما يما يما يما يما
6: طاح من فوق العمارة، طاح من فوق العمارة كان يجي شعبان ويطب فوقه صج، يعني هالمسجد مو مكتوب ترى، وكذا المفروض ان احنا نطمن عليه. يبا يبا هذا يا فرق برك فوقه صج. اللي قال ابو عبد اللطيف بغيت تذبحني ايش فيك يطبون؟ قال عشان مرة واحدة انت ماخذها حلال حلال ريلمنا. عرفت؟
0: الأجواء ما تكرر يعني، الأجواء كانت الكل نقعد مع بعض يعني، كلنا نقعد مع بعض في غرفة واحدة. أذكر الغرفة كانت صغيرة، وكنت أنا أستاذ محمد منصور وأستاذ سعد عبد الله وأستاذ حياة الفهد وأستاذ مريم الخضبان الله يرحمها، ووايد وايد ناس قاعدين ودعي وأنا وكلنا كلنا نقترح يعني. تخيل نقعد كلنا نغني وكلنا نقترح وكلنا نضحك وكلنا نستانس، وهذا الجو فقدناه.
7: كان مخرج محمد سيد عيسى، والله كان صراحة هادي ما يعصب. تدري أهم شيء إذا كان مخرج يعصب حتى مثل ما يرتاح، فكان هادي بالشغل يعني، حتى لو كان مثلا يغلطون يعيدونه كان باله طويل يعني، كان يتحمل الممثلين ساعة تمثل تري غلط يعيد مرتين ثلاثة أربعة، فكان يتحمل ولا مرة عصب.
8: يلا يلا يلا يلا قوم قوم قوم يلا يلا على مرتك يلا على مرتك على مرتك
9: كلش خير وبركة
8: مشكورة يلا
9: مع السلامة.
8: والماء إذا تبون براس العائلة كم يسبين
9: إن شاء الله على مرتك
8: يلا يلا مع السلامة.
10: فالمسلسل الجميل، وأنت تشوف لمسات حياة الفهد فيه لما تطالع مسلسلاتها الثانية، راح تشوف الثريد اللي يتحطه بمسلسلاته. شخصية نسائية قوية جدا تتسيد القصة، شخصيات رجالية مساندة لكن مو ضعيفة. شخصية سليمان جميلة، ضعيف بعدين شوي شوي يبدي يتحول، وحتى تحوله ما يكون مفاجئ، تحوله جميل للثلاثين حلقة.
11: شوف أنا بالنسبة لي سعاد عبد الله لها الفضل بعد رب العالمين بنجاح الدراما الكويتية بشكل هضم حقها فيه، على أن هي متسيدة وسندريلا الشاشة، لكن سعاد عبد الله، وأتمنى هذا الكلام يعرض، سعاد عبد الله هي أنتجت سليمان طيب، ليش ما اختارت هي تكون أم سليمان؟ لأن هي عارفة أن النجاح نجاح العمل بأن هي تسوي هالكاركتر وحياتها تسوي هالكاركتر. فسعاد فكرت في نجاح الدراما الكويتية، ما فكرت في نجاح سعاد.
1: هذا أقول لك أسمع شيء وصبص بيص بيص أو شو السالفة؟ كان أقوم أروح فوق السطح وأطلع على بيت أم سليمان، ولا يقفل البيجر وبالمقلوب بعد بيجر
2: طرمان، هي عندها تليفون عشان تحط بيجر. بالله
1: شفت شلون؟ أتصدقين إيش قلت؟ فكرت احط تليفون علشان احرها، ايه هي ميته من ضغط ولا من سكر بتموت من حرتي.
2: لا بتحطين تليفون بهالخرابه نطري لما الله يفرجها وتاخذين سليمان، ذيك الساعه على كيف تحطين تليفونين مو واحد.
1: وما قال لك اني بحط تليفون بهالملحق.
2: ها عيل وين؟
1: يا حبيبي
2: اخاف الفليسات بس فسستيهم.
1: لا الفليسات موجوده وبالبنك ولا انجازوا، لكن التليفون بينحط بغرفه المعاريس طيبه وسليمان والبشاير هلا تبين.

0: النجم هني أنا بالنسبة لي كان محمد المنصور. أجين نتكلم محمد المنصور من أشهر وأبدع الممثلين الموجودين خصوصا على المسرح. قدم كاركتر حلو قدمه بعدين في بوهباش. أنت ما تذكر محمد المنصور كثر ما تذكر الشخصية. وهذه إذا بنقول شنو تعلمنا إحنا من الأعمال الخالدة هذه، هو التعلم بناء القصة، بناء الشخصية، بحيث أن الشخصية هذه إيه اللي قاعد يدز العمل، مو محمد المنصور اللي قاعد يدز العمل.
1: سليمان الطيب، إيش أقول لك من المسلسلات اللي صعب تنسي، لأنه هو بداية صجية حق المسلسلات الحديثة اللي انجرت في التسعينات، اللي جرعة الكوميديا قليلة، جرعة التراجيديا والدراما أعلى. وكان يعني من الأعمال اللي جمعت أيضا نجوم كبار بهالوقت. مو سهل أنك تجمع النجوم في مسلسل واحد.
2: من هذه؟
3: أنا جنتك. هذه طيبة؟
2: طيبة؟
3: مرتول سليمان إن شاء الله إن شاء الله.
2: هذه طيبة؟
3: إيه طيبة. مزقرتها بعد ليلة عرسها ما تزقرت؟
2: ويعلش بحق هالمغربية يوم فيصل ما توفق. إيه
3: حسبي الله عليك يوم فيصل، يا ساس البلد يوم فيصل.
2: أنت إيش علامك؟ أنا قلت لك خل أخذها على ولدي فيصل، ما رضيتي.
3: يا الله يا أخذ عمرك قول يا أمين. وين الشعر الأبيض؟ وين النظارات؟ وين الويلات اللي ما أقدر أقوم منها؟
4: المسلسلات هذه كلها أثرت فينا من موسيقتها، من الجو اللي كانوا فيه، من البساطة. تلفزيون قناة واحدة كانت قبل كلنا نطالعها، بس تربينا يعني وايد أثر كل شيء. فاللي ما اللي يقولك ما أثر، هذا مأثر فيه بس هو مو حاس.
2: أمال هذه اللي شوينا احنا أمال خالدة، أهل الكويت عشاق هالأعمال لأن سميمهم هذا صغلهم صار عليهم، يعني شعاشوه في حياتهم. يعني أهل الكويت يعني عاشوا بالبحر وبالبر، عدل ولا؟ هذه حياتهم، احنا قدمنا الحياة اللي قبل قدمنا لهم الحين.
1: ترى ما كان هدفهم أن الأعمال تصير خالدة، ولا كان هدفهم أن الأعمال تتذكر بعد 50-60 سنة، لا، كان أقدم عمل متقن بطريقة معينة يدش البيت يطالعونه. وكانوا الأعمال جريئة جداً، الجرأة عالية فيها. وحتى لو نتكلم عن نقزات ولا نتكلم عن أمور معينة موجودة، بس يدرون أن هذه النقزة أو هذا الإفيه أو هذه النكتة رايحة حق عمر معين.
5: هذه الأعمال باقية لبساطتها، عرفت؟ باقية لأنها كانت تتكلم عن حالنا تحديدا، يعني الأشياء اللي إحنا نحس فيها، الأشياء اللي إحنا نحبها، كانت يعني تحس في المشاهد وتقدم له اللي جديد.
6: الدراما الكويتية تنقل الواقع كما هو، من كذي وصلت لقلوب الناس وتمت. لاحظ ليش استمرارية المسلسلات عندنا، لأن كانت توصل للقلب، لأن كله واقعي وكله مدروس، وماكو شيء مفتعل ولا مبالغ فيه ولا يختلف عن ما هو مكتوب بالنص. بالعكس هم يضيفون لكانوا الفنانين.
7: الروح موجودة، ما يخرج من القلب يصل إلى القلب بدون استئذان.

رخص نشاطك، خطواتك صح. كل نشاط أو توسعة أو تعديل يحتاج إلى موافقة بلدية الكويت قبل التنفيذ، حفاظاً على استمرارية نشاطك. فالتزم بالموافقة قبل التنفيذ وبالأنظمة لاستمرارية النشاط وحماية الاستثمار.

0: حياكم الله. في الكثير من المشاهد اللي مرت عليها سنين وايد طويلة ولكن ما نسيناها.
1: عيال هالوقت ما يفيد فيهم إلا التمصع والتسطر.
2: وانت صاج والله، وانت صاج، وانت صاج، مو بس التسطر، الصوت الصوت.
1: عيال اختي هذيلة ما حد يسنعهم غيري.
2: اي والله
1: ما أكون قحطة إن ما سنعتهم عدل. لا والأخبار قامت التحادة عنهم وأنا صبرت عليهم وايد، لكن أوريهم.
2: تسمع أنت الأخبار؟
1: أوف
2: حسينوه حسينوه، ما تدري
1: إيش فيه.
2: حسينوه
1: إيش فيه؟
2: تتن تتن
1: تتن
2: يشرب تتن.
1: ها وصلت فيه للتتن؟
2: وصلت الفريج أوري. كلهم يتلثمون منه مستاذين أذية العالمين.
1: أوريه
2: خبرك الخباز اللي بالفريج معكو؟
1: إيه إيش فيه؟
2: حاذفة بالتنور. شن هو يقول مسقر الخبزة؟
1: شيطان شكوى.
2: حمارة يارنا حارقها يقول تنهك تقعدني من الصبح. ولد الأكابر ما يبي يقعد من الصبح.
1: ما علي ما علي أنا
2: مشتكين.
1: أسنعهم لك أسنعهم، هذيلا ما يفيد فيهم الحكي هذا إلا تمصع وتسطر وطراقات وواير وكل شيء.
2: عدل عدل
1: والله
2: شوف يا قحطة.
1: نعم
2: والله العظيم أنا ما عزمت إني آخذ أمهم إلا علشان أضفهم. سمعت وحفظهم وحفظ فلوسهم ولا شبي فيهم.
1: كف والله كف
2: عدل
1: كف.
2: وأمهم جيراني والمرحوم أبوهم عزيز علي عزيز علي وحاسبهم عيالي. سمعت كان ما عزمت آخذ أمهم.
1: كف والله وانت صاد.
2: واسمع بعد
1: لا خل أقول لك أنا الحرمة من غير ريال كنها حداد من غير فحم.
2: صح الله لسانك صح الله لسانك يا قحطة، ما تقول إلا ذهب.
1: عدل
2: وأنا ترى موافق أخلي سعد ياخذ صالحة بنتي، موافق اللي يتزوجون.
1: هذا والله الرأي الزين. كفو كفو كفو. وسعدان ترى يستاهل.
2: ونعم
1: ونعم يستاهل
2: ونعم، لكن ساعات يعنفص مثل أخوه.
1: ما عليه ما عليه،
2: يوزع أخوه حسينه ويعنفص.
1: أصبح أساس البلك اللي حسينه.
2: حسينه هو
1: يصير خير يا حسينو. أوريك ومن ناحيتي أنا ترى موافق أنك تتزوج أختي.
2: كفو كفو كفو،
1: خلي المسألة علي وما يصير خاطرك إلا طيب.
2: بارك الله فيك. هذا اللي أبي منك يا قحطة.
1: بالخير
2: الأمل إنزين. أستأذن أنا فمان الله.
1: توكل على الله. حياك الله صالح.
2: فمان الله.
1: حياك الله أبوي.
3: أسف مع الأسف عازك وحاطك مسوي كريال وكل أخبار توصل رئيس مجلس الإدارة. مع الأسف اطلع برا.
4: حاضر.
3: عطني مقفى.
4: بس لا
3: تقطع الهواي.
4: بس
3: تعال صب والله يا ابنه. تعال صب.
4: تعال من
3: الباب.
4: تعال باب السر يطلع عند الفضيحه بس ركبه على الشارع. الله يهداك.
3: اهلا ونعم. اهلا اهلا اهلا. اي نعم طال عمرك. اي نعم اي نعم. القرار وصل عندي وانا وزعته على الموظفين مالت الشركه بنفسي، ما اعتمد على ابوائي. اي نعم طال عمرك. إيه وصار عندهم معلومة. نعم كلهم. إيه نعم. أنا طال عمرك هدفي أنا طال عمرك هدفي بالحياة رضاك. أنا عندي رضاك غاية لا تدرك. إيه نعم. أنا مثل ما قلت لك يهمني رضاك. يهمني رضاك.
5: وأنا ما يهمني رضاك مولية كلش ولا تهمني من اليوم رايح.
3: اطلع برا.
5: ماني طالع.
3: عارف من قاعد أكلم؟
5: من قاعد حاجة.
3: قاعد اكلم رئيس مجلس الاداره.
5: وانا شكو
3: عمك وعمي.
5: هلا
3: نعم طال عمري. نعم لا اعتمد طال عمرك. اعتمد اعتمد الشركه انا رايح امشيها لك مثل الساعه. اي نعم طال عمرك مثل الساعه امشي لك الشركه. حاضر
5: داب.
3: حاضر
5: داب.
3: لا حاضر حسينو. بتوز وشو حسينو
1: ليش تكذب على رئيس مجلس الاداره؟ ليش
3: نعم طال عمري.

0: نعم أقول يا حضرة الرئيس، أنا مصلحة الشركة عندي فوق كل اعتبار. إيه نعم طال عمرك. أنا والله والله يا حضرة الرئيس أما أعطيها كل جهدي وما خسبك ما أدري شو أقول.
1: أنا جايك مخلص ما سويت كذي.
0: إيه نعم. تصدق تصدق
1: صار لي أسبوع أنا ما داومت. وينك وين مصلحة الشركة؟ ما تجاوب.
0: اسكت.
1: ما ترد علي. ليش تكذب على رئيسك؟
0: اسكت.
1: ليش تكذب؟
0: لا طال عمرك شو اسمه، انا اقول لك ناظم نفسي. تصدق انا اي قبل الموظفين بساعتين ولا اطلع الا عقب ساعتين عقب ما يطلعون. اي والله حتى مديم انا ويا تكرم اللي نظف الدعم وياه. ما ادري شو اقول يا
1: ليش تكذب علي؟ انا ما علي من رئيس من الاداره دعمك انت. انا ما لي شغل فيه.
0: نعم
1: انا جايك لي خالص اليوم.
0: اطلع برا.
1: ماني طالع.
0: اقول لك اطلع برا.
1: ماني طالع.
0: ها الو. اي نعم عمي. لا طال عمرك يمكن الخطوط متشابكه شوي. هذه المناقصه طال عمرك مو مني الخطا. تعرف
1: خلصني. انا ما علي من رئيس مجلس.
0: نعم
1: انا رجال ابيك تخلصني
0: ان شاء الله. ما دشينا بهالمناقصه. المناقصه الثانيه ندش فيها. حاضر ندهنسيلهم ولا يهمك. حاضر حاضر. اي نعم نعم ولا يهمك. حاضر يبا. حاضر حسين. شوف تبا خسبكني. قمت قلت خير خير.
1: سد الخط.
0: هلو.
1: سد الخط وسلمني.
0: هلو.
1: سد.
0: لا ماكو احد يمي طال عمرك.
1: سد الخط وحاشني.
0: ماكو احد يمي. نعم
1: سد الخط وحاشني.
0: ماكو.
1: سد الخط وحاشني. انا ريال بايع وخلص.
0: هلو هلو هلو هلو. سامعني عمي؟ سد التلفون. سد الله باب.
1: بس انا استريح عمي. استريح.
0: ما بستريح.
1: ليش ما مستريح؟ ليش ما مستريح؟
0: سنو
1: ايش تبي؟
0: تعال تعال دور لنا.
1: هذا تعال.
0: حسينو.
1: ها مديرو.
0: حسينو.
1: ها مديرو.
0: ما تقول ايش تبي مني انت؟
1: بتوحد فيني الحين على كيفك عقب ما خلص شغلك مع رئيسك. لكن مو علي انا يا مديرو.
0: حسينو.
1: مديرو.
0: ترى تفنشك على الطفل سامي يا حسينو.
1: والله امك خير. يلا فنشني. قولها بالله.
0: انت مفنش.
1: قولها بالثلاث اذا تقدر.
0: مفنش مفنش مفنش. اي
2: للاسف جرحتني بعد هالخدمه الطويله كلها. 22 سنة وأنا أصب لك قهوة يا الظالم ما بين فيه. الدزني بالبيت كنت آخذ السمكة أقضوها بحلجي مثل القطوة اللي داشة على عيالها وأكون داش أمين وديع. عدش للأسف أنهيت هالخدمة والعشرة بكلمة فنش. للأسف أنا بغيت أيربك وبغيت أعرف قيمتي عندك لكن للأسف منك كفو. جرحتني في هالكلمة.
1: أنا رايح.
2: الوداع.
0: حسين.
2: الوداع بس.
0: حسين.
2: بس لي أكثر. بس كافي. عرفت قيمتي عندك وأنا ما زلت بنظرك فراش. فراش للحين. 22 سنة وأنا أصب لك قهوة لوني صايب صاب قهوة حق كلب. كان أرحم منك وأشرب منك يا
0: مشكور.
2: يا ظالم.
0: مشكور.
2: لا وأصلح بعد.
0: مشكور.
2: ماذا؟

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. واشنطن توسع ضغوطها لإنهاء الحرب في السودان، وتشدد على وقف تدفقات السلاح ودعم الأطراف المتحاربة. قادة أوروبيون يحذرون من هجوم روسي محتمل، والناتو مستعدون للمواجهة. الدنمارك ترحب بالاتفاق مع واشنطن حول جرينلاند، وتقول إنه يعزز الأمن في القطب الشمالي. وبيونغ يانغ ترفض قرار الوكالة الذرية وتتمسك بترسانتها النووية. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بحفظ الله ورعايته، وصل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لترأس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وأكدت الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات العدائية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأشاد البيان بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة. وجددت الخارجية في بيانها تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت
وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في نيويورك أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أدانا

هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، محذرين من تأثيرها الخطير على أمن المنطقة واستقرارها. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع غوتيريش والبديوي في مقر المنظومة الأممية على هامش مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجمات الحوثية على المملكة واستهداف الأعيان المدنية وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة وسبل تعزيزها وتوطيدها مما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها. في الرياض، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قال إن الدفاعات الجوية أحبطت كذلك محاولات لاستهداف مدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مؤكدا أن هذه الهجمات تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متكرر. وأضاف المالكي أن قيادة التحالف تحتفظ بحق اتخاذ ما تراه مناسبا لردع هذه الهجمات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده. ونتحول إلى جديد التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد يو بولس، قال إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط قريبا. وأضاف بولس أن ترامب يمنح المفاوضات مع إيران فرصة، مشيرا إلى أنه أظهر صبرا كبيرا لكنه لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي. وفي هذه الأثناء قالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام وأن آلاف السفن عبرت المضيق. وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، قال إن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية وقدمت الدعم لإخراج أكثر من 1 مليار برميل من النفط من منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وأشار كوبر إلى أن حجم النفط والغاز المنقول عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين هو الأعلى منذ 6 أشهر. وإلى ذلك حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال حدوث تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة. ودعت الوزارة الأمريكيين إلى توخي مزيد من الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركات السفر.

في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني في محافظة الجوف واستعادة عدد من المواقع والمناطق الاستراتيجية. وقال مستشار وزير الإعلام اليمني فيصل العواضي، قال إن القوات الحكومية تقترب من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، مشيرا إلى أن هذا التقدم يمثل تطورا مهما في مسار العمليات. وأضاف العواضي أن القوات الحكومية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية ولا سيما في محافظتي مأرب والجوف. نتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة. وقالت السلطات الصحية في غزة إن القصف الذي طال مناطق شرقية شمال وشمال المدينة أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدنيين في محيط المستشفى الأمريكي شمال مدينة غزة. في لبنان، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان، ونفذت تفجيرات في مركبة وطلوسة والمنصور وميس الجبل والخيام بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي زبقين وأطراف يحمر الشقيف وزوتر الشرقية. كما أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من المنازل في بلدة المنصور، وذلك بعد يوم من إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي. وفي هذه الأثناء قال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وقائدها العام دوبادوتو بانيارا، قال إن من الضروري ضمان قدرة الجيش اللبناني ووكالات الأمم المتحدة على تولي مهام القوة قبل بدء انسحابها نهاية العام الجاري. وأضاف بانيار أن الألوية تتمثل في ضمان انتقال سلس للمهام إلى الجهات الأخرى أو تمهد الطريق أمام بعثة جديدة مستقبلا. وفي الشأن السوداني، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قال إن واشنطن تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على مسار سلمي جديد لإنهاء الحرب في السودان، يبدأ بهدنة إنسانية لمدة 3 أشهر وصولا إلى وقف إطلاق النار والانتقال إلى حكم مدني. وأوضح بولس أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على طرفي النزاع لوقف القتال، مستخدمة أدوات تشمل العقوبات على مسؤولين وجماعات وشركات خارجية متهمة بدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب العمل على ملفات الذهب وتدفقات السلاح. ونتحول إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده ستنفذ عمليات بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية الأخيرة. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تستعد لتوسيع نطاق ضرباتها بعيدة المدى على روسيا، مؤكدا أن كييف لديها القدرة على شن هجمات في العمق الروسي.

وفي المقابل أعلنت روسيا استهداف 3 مراكز لتخزين عتاد للقوات الأوكرانية في أوديسا جنوب أوكرانيا وخاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت ناقلة في ميناء أوديسا وسفينة شحن في البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تستخدمان لدعم القوات الأوكرانية. ونبقى في روسيا ولكن إلى موضوع آخر، حيث تختتم في روسيا اليوم انتخابات مجلس الدوما في يومها 3 والأخير على أن تبدأ عملية فرز الأصوات عقب إغلاق مراكز الاختراع، وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 44.8% و30% مع ختام اليوم الثاني من التصويت. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن عملية التصويت جرت من دون مشكلات تؤثر في مسير الانتخابات، فيما استمرت أنظمة التصويت الإلكتروني في العمل رغم محاولات استهدافها إلكترونيا. وينتخب في الاقتراع 450 نائبا لعضوية مجلس الدوما في دورته 9. في كوبنهاغن أكد كبير القادة العسكريين في حلف الشمال الأطلسي الجنرال جوزيبي كافو ديراجو استعداد الحلف للرد على أي تصعيد روسي محتمل على الجبهة الشرقية لأوروبا في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من هجمات قد تستهدف دولا أعضاء في الحلف. وقال دارجوني خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف في كوبنهاغن، قال إن الهيكل العسكري والقوات والأسلحة جاهزة، مشيرا إلى استمرار العمل على تعزيز قرارات الحلف من حيث أعداد القوات والتطور التقني، وتزامن ذلك مع إجراءات أوروبية لتعزيز الاستعداد، وشملت تحديث خطط الإجلاء في ليتوانيا وتجهيز مستشفيات في ألمانيا وإجراء تدريبات عسكرية في منطقة البلطيق. وفيما يتعلق بغرينلاند، رحبت الدنمارك وغرينلاند يوم أمس بالاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة، والذي يهدف إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي فيها، مع تأكيد بقاء غرينلاند تحت السيادة الدنماركية. وقالت كوبنهاغن إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة قدرة دائمة على التعامل مع المتطلبات الأمنية في غرينلاند. وفي بيونغ يانغ، رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أنه لا تأثير له على وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية، ومؤكدة أن بيونغ يانغ ليست عضوا في الوكالة أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار الذي لفقته الولايات المتحدة والغرب لا يؤثر في وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة تمتلك أسلحة نووية، مؤكدا أن بلاده لا ترى في القرار أساسا قانونيا يمكن أن يلزمها بالتخلي عن برنامجها النووي. ختاما لهذه الجولة إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. واشنطن توسع ضغوطها لإنهاء الحرب في السودان وتشدد على وقف تدفقات السلاح ودعم الأطراف المتحاربة. قادة أوروبيون يحذرون من هجوم روسي محتمل والناتو مستعدون للمواجهة. الدنمارك ترحب بالاتفاق مع واشنطن حول جرينلاند وتقول إنه يعزز الأمن في القطب الشمالي. وبيونغ يانغ ترفض قرار الوكالة الدولية وتتمسك بترسانتها النووية. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: السادسة وسبع وعشرون دقيقة، ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح البدايات الجميلة. سلام يحمل نفحات الخير والسكينة ورحمة من الله وبركات تظل هذه الوجوه الطيبة والأرواح الطموحة في هذا الصباح. من هنا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت نحييكم في صباح يوم الأحد 20 من سبتمبر لعام 2026 لنبدأ معا أسبوعا جديدا ينبض بالحيوية ويسخر بالشغف والإقبال على الحياة. لا تنسى عزيزي المستمع أن تبتسم في بداية هذا الصباح. لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

مع إشراقة شمس هذا الصباح والغيوم الجميلة المتناثرة في سماء اليوم، نفتح معكم نافذة جديدة ليوم حافل بالكلمة والمعلومة والابتسامة. هذه تحية من التقديم فيحاء سعيد، زينب القلاف، وزكية شرخي.

مع إطلالة الأحد نفتح نوافذنا لنستنشق النشاط ونؤمن بأن في كل صباح جديد فرصة لنكون أقرب إلى أهدافنا وأن الإخلاص في العمل هو السر الحقيقي لتحقيق أعظم الإنجازات. إن الصباحات المشرقة لا تنتظر الحظ بل تصنعها القلوب المفعمة بالأمل والأيدي التي تعمل بصمت لتتكلم إنجازاتها. صباح الإنجاز من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

وإلى كل من استيقظ ليضع بصمة خير في صرح هذا الوطن، إلى العمال، المعلمين، الأطباء، الطلبة والطالبات، صناع الأمل في كل ميدان، صباحكم حيوية تتجدد وأسبوع حافل بالتوفيق. تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.

0: نتمنى أن يكون صباحكم مليئا بالتفاؤل والطاقة الجميلة. نستمر معكم من الآن حتى 9 صباحا، وهذه تحية المخرج بدر المروان.
1: لك العهد والولاء، وبك نفتخر أمام الدنيا.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مع الشروق الأول لهذا الأسبوع، تذكروا أن طريق العلم هو أعظم استثمار في عقولكم. كل صفحة تقرؤونها وكل معلومة تكتسبونها في صفوفكم هي خطوة حقيقية نحو تحقيق أحلامكم ورفعة وطنكم الغالي. فلا تستهينوا بالخطوات الصغيرة المنتظمة، فالعزيمة الصادقة صباحا هي التي تصنع وتصنع قمم التفوق غدا. سيروا بشغف ودائما ثقوا بإمكاناتكم.

0: عزيزي المعلم، عزيزتي المعلمة، كاد المعلم أن يكون رسولاً. مهنة التعليم من أقدس المهن على مر التاريخ، فبسواعدكم تبنى عقول الطلبة، وبعقولهم تبنى كويت المستقبل. ساعدوا الطلبة على التفوق. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طول.

0: نطل عليكم صباح اليوم الأحد 20 سبتمبر بالتحديثات الجوية الشاملة في ربوع الكويت. تستمر الأجواء الصيفية المشرقة في عموم المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 25 درجة مئوية. تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 15%، مما يجعل الأجواء الجوية جافة مستقرة صباحا، مع ضرورة أخذ الاحتياطات وشرب المياه في أوقات الظهيرة. على الرغم من الشعور بأشعة الشمس الحارة في فترة الظهيرة، إلا أننا بتنا نشعر بأجواء لطيفة جدا، خصوصا في بدايات الصباح، وهذه بداية مبشرة زكية.
1: بالتأكيد، وساعات المساء أيضا.
0: أنا شخصيا أفضل ساعات الصباح الباكرة.
1: أنا كذلك أبحث عن برودة الجو في أي وقت.
0: إذن لنأمل بأن في الأيام القادمة بإذن الله تعالى سيتحسن الطقس أكثر، لكن مع هذا مستمعينا لا تجعلوا الطقس مهما كان مزعجا بالنسبة لكم أن يزعج أجواءكم الداخلية. ابتسموا مهما كانت الأحوال من حولكم. تعالوا نتعرف معا ماذا لدينا لكم اليوم في صباح الخير.
1: في منوعاتنا، النعامة الطائر الأكبر يعود إلى بيئات المملكة المفتوحة.
0: وفي هولندا باتوا يحولون مباني المدينة إلى محميات طبيعية.
1: واليابان تسجل أكثر من 100,000 معمر للمرة الأولى بتاريخها.
0: وفي السويد يقدمون ورش العزف والقراءة للأطفال صباحاً.
1: وناسا تكتشف فوهة ضخمة حديثة التكوين على سطح القمر.
0: وإلى الجميع تناولوا الشوفان مع الموز صباحاً.
1: احذر عزيزي المستمع، الأطعمة الجاهزة قد ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.
0: اغسل اليدين والوجه بالماء المعتدل صباحا، فهو حل فعال لتهدئة النبض وتنشيط الدماغ.
1: وفي عالم التكنولوجيا، ثغرة في iOS 27 تسبب تجمداً مؤقتاً لهواتف آيفون.
0: هذه كانت آخر الأخبار التي سنقدمها لكم في جولتنا الصباحية في صباح الخير. نقدم تحية خاصة جدا مملوءة بالحب والبسمة لأصغر وأجمل مستمعين الصغار الذين يركبون السيارات الآن، سواء مع الوالد أو الوالدة أو يستعدون ليومهم المدرسي الجميل. أهلا بكم بكل أبطالنا وأميراتنا الصغار.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: إذن مستمعينا الكرام، دعونا ننطلق في بداية منوعاتنا لهذا اليوم إلى هولندا. في كشف معماري وبيئي مبتكر كشفت عنه بلدية أمستردام، بدأت المدينة في اعتماد أنظمة زراعة ذكية على أبراج المباني تغذى تلقائيا عبر استعادة مياه الأمطار وتصفيتها. تهدف هذه المبادرة إلى خفض درجات الحرارة داخل المباني، تقليل الاحتباس الحراري في المناطق الحضرية، فضلا عن توفير مساحات خضراء مميزة للموظفين للاسترخاء في أوقات الاستراحة الصباحية. وقد أبدى المواطنون والمنظمات البيئية إعجابا كبيرا بهذا المشروع الذي يعكس التوجه الحديث للمدن المستدامة. التفكير البيئي الذكي هو الجسر الحقيقي نحو مستقبل أنقى، فبالإبداع نحمي كوكبنا وننمي حياتنا.
3: النعامة، الطائر الأكبر يعود إلى بيئات المملكة المفتوحة. عادت النعامة إلى الظهور في البيئات الطبيعية داخل المملكة العربية السعودية بعد غياب طويل، وذلك ضمن برامج إعادة توطينها في المحميات بهدف استعادة الأنواع الفطرية وتعزيز التنوع الأحيائي في الجزيرة العربية. تعد النعامة أكبر الطيور الحية حجما ووزنا، إذ يصل ارتفاعها إلى نحو 2.70 متر ويقارب وزنها 150 كيلوغراما، كما تستطيع الجري بسرعة تصل إلى نحو 70 كيلومترا في الساعة رغم عدم قدرتها على الطيران. تتميز النعامة بساقين قويتين وأجنحة تساعدها على حفظ التوازن وتغيير

0: الاتجاه أثناء الجري، إضافة إلى بصر حاد يساعدها على رصد الأخطار من مسافات بعيدة، وهي خصائص تتناسب مع طبيعة البيئات المفتوحة التي تعيش فيها. وتعيش النعامة في المناطق العشبية الجافة وشبه الجافة، ولذلك تمثل إعادة توطينها خطوة ضمن جهود تأهيل الحياة البرية وحماية الأنواع وتعزيز التنوع الطبيعي في المملكة. وتنتج النعامة أكبر بيضة بين الطيور الحية، يبلغ وزن البيضة نحو كيلوغرام ونصف، أي ما يعادل تقريبا 24 بيضة دجاج، لتظل من أبرز الطيور التي تتميز بقدرتها على التكيف مع البيئات الطبيعية المفتوحة.
1: حافلات المعرفة، هذه المبادرة السويدية لتقديم ورش العزف والقراءة للأطفال صباحا. في لفتة ثقافية وتربوية دافئة انطلقت صباح اليوم حافلات كبيرة مجهزة بمكتبات مفتوحة وآلات موسيقية بسيطة لتجوب الساحات القريبة من المدارس وتقدم أنشطة التفاعل الصباحي للأطفال. وتسعى هذه الخطوة إلى تشجيع النشأ على بدء يومهم المدرسي بشغف وابتكار بعيدا عن جهد الشاشات الذكية. وقد استقبلت المبادرة بحفاوة كبيرة من الأهالي والمعلمين الذين شاركوا الصغار فعاليات القراءة والعزف الصباحي. نشر الفرح والمعرفة في القلوب الصغيرة هو أعظم استثمار، فكونوا دائما مستمعين صناعا للأمل في كل مكان.
0: الأرصاد العالمية تحذر من استنزاف احتياطات المياه العذبة. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من استمرار استنزاف احتياطات المياه العذبة حول العالم، داعية الدول إلى الاستعداد لتغير أنماط المياه في ظل تراجع تدفقات الأنهار والمياه الجوفية وتسارع ذوبان الأنهار الجليدية. وأوضحت المنظمة في تقريرها عن حالة الموارد المائية العالمية أن عام 2025 كان من بين أكثر الأعوام جفافاً بالنسبة لتصريف الأنهار خلال 35 عاماً، إذ سجلت تدفقات أقل من المعتاد في أكثر من 36% من مساحة أحواض الأنهار حول العالم. وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض مخزون المياه على اليابسة منذ نحو عقد، فيما سجل نحو ثلثي الآبار الخاضعة للمراقبة مستويات خارج معدلاتها التاريخية خلال عام 2025، مع اتجاه أكبر نحو العجز المائي. كما فقدت جميع المناطق الجليدية الرئيسية في العالم جزءا من كتلتها للعام الرابع على التوالي، وبلغ الفقد التراكمي العالمي خلال الفترة من 2023 إلى 2025 نحو 1400 جيجا طن من المياه، في مؤشر على تسارع التغيرات التي تشهدها دورة المياه العالمية. وأكدت المنظمة أن دورة المياه أصبحت أكثر تقلباً وصعوبة في التنبؤ مع تزايد التذبذب بين الجفاف الشديد والفيضانات، مشددة على أهمية تعزيز عمليات الرصد وتبادل البيانات وأنظمة الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر المتزايدة على الموارد المائية.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. واشنطن توسع ضغوطها لإنهاء الحرب في السودان وتشدد

على وقف تدفقات السلاح ودعم الأطراف المتحاربة. قادة أوروبيون يحذرون من هجوم روسي محتمل، والناتو مستعدون للمواجهة. الدنمارك ترحب بالاتفاق مع واشنطن حول غرينلاند، وتقول إنه يعزز الأمن في القطب الشمالي. وبيونغ يانغ ترفض قرار الوكالة الذرية وتتمسك بترسانتها النووية. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: صباح الخير في صباح الخير. كلام في الحب.
0: طقسنا اليوم الصحة،
1: البورصة،
0: أخبار ديرتنا، المجلس البلدي في فقرتنا المرورية، ثقافة وفنون،
1: حدث في مثل هذا اليوم.
0: صباح الخير، في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد واسبوع جديد بتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه، وهذا الملخص الذي نلخص من خلاله اخر جلسات التداول في الاسبوع الماضي يوم الخميس الماضي، والتراجعات التي مني فيها مؤشر السوق العام، واللي كانت ايضا سيوله عاليه ارتفعت في فتره المزاد، وهي سيوله المراجعه المعتاده لفوتسي راسل، لكن ايضا السيوله كانت فوق مستوى 100 مليون دينار وعلى نفس المعدل ذاته اللي كنا نتداول عليه في الأسبوع الماضي. مؤشر السوق العام كان عنده مستوى 8916 نقطة، قيمة التداول وصلت إلى 146 مليون دينار، وكميات التداول 488 مليون سهم و79 ألف، عدد الصفقات كانت 30 ألف صفقة و334. هناك 56 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع في يوم الخميس الماضي، بينما 57 شركة على تراجع و20 شركة على استقرار، وست شركات لم يتم التداول عليها. هناك شركات أيضا حققت مكاسب وارتفعت وبكميات عالية في ارتفاعاتها، برد على رأس هذه الشركات عند 171 فلس بكميات بلغت 9 مليون سهم و328 ألف، كذلك الإماراتية 164 فلس إغلاقها مرتفعة بكميات بلغت 8 مليون سهم و451 ألف، منتزهات ب5 مليون سهم

0: سهم وصلت إلى 131 فلس، منازل 52 فلس بكميات عالية على منازل 32 مليون سهم، لكن أيضا منازل منذ فترة طويلة. هذه هي مستوياته، 50 فلس ينزل شوي ثم يعود مرة أخرى ويرتفع، وهذه هي حدوده في هذه المرحلة. تمديل الاستثمارية دينار و330 فلس، البورصة الدنانير 99 فلس. منذ فترة طويلة لم تصل البورصة في هذه التداولات أو هذه يعني العودة مرة أخرى إلى ارتفاعات السور، 307، يوباك 276 فلس، عربية عقارية 186 فلس، مشاعر 155 فلس. هذه طبعا بالنسبة لي حقيقة الارتفاعات التي تحققت في يوم الخميس الماضي. ماذا عن التراجعات؟ التراجعات خليجي تأمين دينار 336 فلس، كذلك أيضا الجزيرة دينار 605، بترولية 737 فلس، فنادق 250 فلس، مينا 131 فلس، والنخيل 266 فلس، أبار 250 فلس، بينما عقار 108 فلوس، وكميفك 156 فلس متراجعة، سينرجي تراجع حتى وصل إلى 241 فلس. هذه أكثر 10 شركات من حيث التراجعات، كلها بكميات ضعيفة ما عدا مينا 17 مليون سهم. وهكذا هي التداولات في جلسة الخميس الماضي. ماذا عن الأسهم الأكثر تداولا؟ لدينا منازل 32 مليون سهم، ولدينا أرزان 23 مليون سهم، وآسيا 21 مليون سهم، وبيتك 18 مليون سهم، ومينا 17 مليون سهم، وإيفا 16 مليون سهم، وطنية 14 مليون سهم، وجي اف اتش 13 مليون سهم، يعني جي اف اتش تقريبا 13 مليون سهم و993 ألف، يعني تقريبا 14 مليون سهم، وطني 13 مليون سهم، والدولي 13 مليون سهم. هذه بالنسبة للكميات. أما السيولة 14 مليون دينار عند مستويات سعرية ثابتة، بيتك 770 فلس، وطني 11 مليون سهم، 11 مليون دينار، أولى تكافل 8 مليون دينار، أرزان 7 مليون دينار، وإيفا 7 مليون دينار، وزين 6 مليون دينار، وتنظيف 3 وتنظيف 3 مليون دينار و800 ألف، والدولي 3 مليون و315 ألف. أما إيفا فنادق فكان 3 مليون و133 ألف دينار. الجزيرة 3 مليون دينار. أما بالنسبة لأولى تكافل ف يعني الصفقات أعلى على أولى تكافل حقيقة، 1583 صفقة. أولى تكافل حديث الجميع هو وتنظيف وغيره أيضا من الأسهم التي انطلقت وارتفعت ارتفاعا صاروخيا. بيتك 1505، ومراكز 1399 صفقة، وإيفا 1241 صفقة، زين 1038 صفقة، والوطني 877 صفقة، أرزان 711 صفقة، وأخيرا مينا 693 صفقة. هكذا كانت التداولات في يوم الخميس الماضي. كانت تداولات حقيقة إيجابية، رأينا ارتفاعات، رأينا أيضا تحقيق للمكاسب، ونأمل إن شاء الله في بداية هذا اليوم وبداية هذا الأسبوع أن يكون هناك أيضا تداولات عالية وقيمة عالية أيضا وسيولة شمولية لجميع مكونات السوق. هذا ما نأمل لإخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تسعة وثمانين فاصلة خمسة FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير من قلب الكويت، ومن نبض صباحها المتجدد نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
2: اعتماد نظام جديد للمقررات في المرحلة الثانوية. يمثل تطوير التعليم مساراً مستمراً لمواكبة المتغيرات المتسارعة والارتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال تحديث أساليبها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الحاضر والاستعداد للمستقبل، بما يسهم في بناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواصلة مسيرتها العلمية والعملية. ومن هذا المنطلق تتجه وزارة التربية إلى مرحلة جديدة في تطوير التعليم الثانوي من خلال اعتماد نظام المقررات، بما يمثل خطوة تطويرية نحو بناء نظم تعليمية أكثر تنوعاً وارتباطاً بالدراسة الجامعية واحتياجات التنمية وسوق العمل.

0: إذ يبدأ تطبيق نظام المقررات في مدارس دولة الكويت بالمرحلة الثانوية اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2026-2027 على المتعلمين الملتحقين بالصف العاشر في المدارس التي تحدد لتطبيق النظام. ويتيح النظام أمام المتعلم 8 مسارات تعليمية بما يوفر خيارات تعليمية متعددة تراعي تنوع قدرات الطلبة واهتماماتهم وتدعم توجهاتهم المستقبلية، كما أن اختيار المسار لا يعتمد على المعدل الدراسي وحده، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة من المعايير تشمل التحصيل الدراسي والقدرات والميول ونتائج مقررات الاستكشاف، بما يعزز دقة الاختيار ويمنح المتعلم فرصة للالتحاق بالمسار الأكثر ملائمة لإمكاناته وتطلعاته. الجدير بالذكر أن منصة مسار ستوفر خدمات إلكترونية متكاملة للطلبة تشمل التسجيل والمتابعة الأكاديمية وتوثيق السجل الدراسي، بما يعزز التحول الرقمي في إدارة المسارات التعليمية ويوفر للمتعلم والجهات التعليمية أدوات أكثر فاعلية لمتابعة مسيرته الدراسية. وأكدت وزارة التربية أن تطبيق نظام المسارات سيخضع للمتابعة المستمرة والتقويم وقياس النتائج بهدف الوقوف على جوانب القوة وفرص التحسين والاستفادة من الملاحظات والبيانات الناتجة عن التجربة في تطوير النظام قبل الانتقال إلى التوسع التدريجي في مدارس المرحلة الثانوية. ويبقى الاستثمار في التعليم استثماراً في المستقبل، فكل خطوة ترتقي بالمعرفة وتواكب متغيرات العصر تسهم في بناء أجيال أكثر قدرة على تحقيق طموحاتها وخدمة مجتمعها. نادية حمدان من إذاعة الكويت
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب 0.3 طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يوميا. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
4: أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والسعادة والعافية. زكية، ماذا تفضلين أن تشربي صباحا؟ ساخن، بارد، شاي، قهوة؟
5: الماء الدافئ.
4: الماء الدافئ فعلا يعني هو صح.

0: صحي من ناحية الطبية، لكن مع هذا مو الكل راح يستخدم الماء الساخن صباحا، لابد من اختيار الشيئين، يا الشاي يا القهوة. شو تفضلين؟
1: قهوة.
0: القهوة. إذن البعض يفضل القهوة لكن البعض الآخر يفضل الشاي. إذن لو تساءلنا، الشاي الساخن أم المثلج، أيهما أفضل لصحتك؟

يعد الشاي غير المحلى من المشروبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، ويقدم كل من الشاي الساخن والمثلج فوائد صحية، إلا أن طريقة التحضير ودرجة الحرارة قد تؤثران في كمية المركبات المفيدة التي تصل إلى المشروب. تشير الدراسة إلى أن الشاي الساخن قد يوفر كمية أكبر من مضادات الأكسدة والبولونوفيل مقارنة بالشاي المثلج المحضر بالتخمير البارد، لأن الحرارة تساعد على استخلاص هذه المركبات من أوراق الشاي. أما الشاي المثلج فيتميز بكونه مشروب منعش، وقد يكون بديلا صحيا للمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، خصوصا عند تناوله من دون إضافة السكر. يرتبط تناول الشاي غير المحلى بانتظام فوائد صحية متعددة، قد يكون مرتبطا بانخفاض مخاطر بعض الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان والخرف. للحصول على فوائد أكبر ينصح بتحضير الشاي بالماء الساخن، ويمكن تبريده لاحقا إذا كان الشخص يفضله مثلجا، مع تجنب إضافة السكر أو العسل والإكثار من الإضافات المحلية.

حذرت دراسة حديثة من أن بعض الأطعمة الجاهزة والمصنعة قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائها على مواد حافظة ومضافات غذائية تستخدم لإطالة مدة الصلاحية والحفاظ على خصائص المنتجات. تابع باحثون في فرنسا عادات تناول الطعام لأكثر من 112 ألف شخص لمدة وصلت إلى 8 سنوات بهدف دراسة العلاقة بين استهلاك المواد الحافظة وصحة القلب والأوعية الدموية. أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من بعض المواد الحافظة كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29%، كما ارتفع لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الذبحة الصدرية بنسبة 16%. حدد الباحثون عدداً من المواد الحافظة التي ارتبط استهلاكها بارتفاع ضغط الدم، من بينها نترات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم وحمض الستريك، كما ارتبطت بعض المواد المستخدمة في اللحوم المصنعة والمربى والمخبوزات بزيادة مخاطر أمراض القلب. دعا الباحثون إلى تقليل استهلاك الأطعمة فائقة التصنيع والمواد المضافة غير الضرورية قدر الإمكان، مع التركيز على الأطعمة الطبيعية والطازجة، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تسهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

ومن الخيارات المثالية لتموين الجسم بالطاقة وتحسين المزاج تناول الشوفان مع الموز صباحا. أكدت دراسة طبية حديثة أن اعتماد وجبة الشوفان المطبوخ مع شرائح الموز وقليل من العسل صباحا

0: يؤمن للجسم توازنا بديعا من الألياف ومركبات التريبتوفان المعززة لهرمون السعادة. وأوضح الباحثون أن هذه الوجبة الصباحية تساهم في المنفعة على مستوى سكر الدم مثاليا، وتمنع الشعور بالإجهاد أو هبوط الطاقة أثناء ساعات العمل والدراسة الأولى. ويوصي الأطباء بمزجها مع الماء أو الحليب لتحقيق أقصى استفادة. الغذاء الصحي هو مفتاح العافية والصفاء، فاحرصوا على إدخال الخيارات النقية في يومكم كالشوفان والموز.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: يعد استقبال الطلبة في المرحلة الابتدائية وخاصة الطلبة المستجدين خطوة مهمة لبداية عام دراسي ناجح، إذ يساعدهم على الشعور بالأمان والطمأنينة ويهيئهم للاندماج في البيئة المدرسية الجديدة. كما يسهم الاستقبال الجيد في بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلمين والزملاء منذ الأيام الأولى. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن استقبال العام الدراسي الجديد مع الأستاذة نهلة عبد الله الزاير، مدير مدرسة عبد الله عبد اللطيف العمر الابتدائية بنين.
3: صباح الخير، معكم الأستاذة نهلة عبد الله الزاير، مديرة مدرسة عبد الله عبد اللطيف العمر الابتدائية للبنين. أنا جدا سعيدة اليوم باستضافتي في برنامج صباح الخير، وأثني دائما على دوركم الإعلامي في تسليط الضوء على أنشطتنا وممارساتنا التربوية. بالأمس بدأ العام الدراسي الجديد بعد فترة انقطاع عن الدوام المدرسي الحضوري والتعليم عن بعد فترة لعدة شهور، فلابد أن يكون الاستقبال للمتعلمين مميز هذه السنة الدراسية لتشجيعهم على الدوام الحضوري وتحفيزهم على الدراسة وجعل المدرسة بيئة جاذبة للمتعلمين الصغار اللي انتقلوا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية. فعندما استقبلناهم خارج أسوار المدرسة بحب وشوق وعبارات تحفيزية وهدايا بسيطة، فقد كسرنا حدة التوتر والخوف لدى البعض منهم. وكوني مديرة مدرسة حرصت على إقامة مهرجان مدرسة العمر يتضمن ألعاب تربوية مشوقة ووجبات صحية وهدايا، كما أخذناهم في جولة إلى مرافق المدرسة المختلفة وقمنا بتعريفهم بالأنظمة المدرسية المهمة. فعند الوصول إلى عقول الصغار واستقرارهم النفسي سننجح بتوصيل المادة العلمية وتكون المخرجات عالية بلا شك. لا ننسى دور أولياء الأمور، فلهم دور كبير في الاستقرار النفسي والجد والاجتهاد والمثابرة بالدراسة. فهناك خط مفتوح مع ولي الأمر، وأتقبل منهم كل الملاحظات والاقتراحات التي تقوم بتطوير العملية التربوية. فدائما باب مكتبي كمديرة مدرسة مفتوح لجميع استفساراتهم. ودورنا كإدارة مدرسية هي جعل المدرسة العمر بيئة آمنة بالدرجة الأولى، ومن ثم بيئة جاذبة ومشوقة لهم. وفي النهاية أوجه رسالة شكر إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي والقيادات التربوية على مساندتهم لنا والاستعداد التام للعام الدراسي الجديد. وكل عام وأنتم بخير.
1: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: أهلا بكم في صحافتنا لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية. ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة

رأس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يوقع مع نظيرته الكندية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. وزير الصحة: سرطان الثدي يمثل أكثر من 40% من حالات السرطان لدى النساء. وزير العدل: 92% انخفاضا بقضايا إهانة الموظف العام بعد التعديل التشريعي. الداخلية: تضبط متهما أسيويا بقضية التجار بالمخدرات بحوزته 800 ورقة مخدرة. وزارة التربية تعلن اعتماد المقبولين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027. سفارة الكويت بلشبونة: قانون حظر تغطية الوجه بالأماكن العامة في البرتغال يطبق 23 من سبتمبر. حماية البيئة تطلق الموسم 17 لبرنامج المدارس الخضراء. فريق الغوص الكويتي يطلق حملة في جون الكويت تزامنا مع اليوم العالمي لتنظيف البيئة. تنظيف شاطئ أبو حليفة مبادرة مجتمعية ترسخ روح التطوع والمسؤولية البيئية.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، وزير خارجية عمان وألمانيا يبحثان سبل استئناف الملاحة في هرمز ومنطقة البحر الأحمر. الأمين العام لمجلس التعاون: مضيق هرمز لا يجوز أن يتحول إلى ورقة مساومة. التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعقد اجتماع التخطيط الرابع في جدة بمشاركة 154 ممثلا. اليمن: مقتل 3 أطفال بقصف لميليشيا الحوثي استهدف قرية غربي محافظة تعز. الدفاع المدني الفلسطيني: استشهاد مواطن في قصف استهدف مركب شمال غزة. وزير الخارجية المصري وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تسهيل العبور الآمن لمليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين. ترامب يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على غرينلاند. البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون العقوبات المشددة على روسيا وإيران. الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لتزويد أوكرانيا بمعدات دفاع جوي بقيمة 2,600,000,000 دولار.
1: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشرها العام 28.88% نقطة. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 5.24 دولار ليبلغ 114.94 دولار. الدولار الأمريكي استقر عند 307 فلوس، اليورو ينخفض إلى 352 فلس. صندوق النقد يؤكد التزامه بدعم لبنان لتنفيذ أجندة إصلاح شاملة تحظى بدعمه. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل. تركيا تسحب ترخيص تشغيل بنك ميلت الإيراني في اسطنبول. الصين تعرب عن معارضتها لمشروع قانون أمريكي جديد بشأن فرض عقوبات على روسيا وإيران. بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة عند 3.75% مع استمرار تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة. يوروستات: ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2% أغسطس الماضي. ألمانيا: سعر الديزل يسجل مستوى قياسي جديد، والبنزين يتراجع بشكل طفيف. ومن الموضوعات التي تهم أبنائنا الطلبة والطالبات، أعلنت وزارة التربية الانتهاء من إجراءات فرز واعتماد الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027 عقب استكمال اختبارات الكشف عن الموهبة وتطبيق معايير القبول المحددة واعتماد النتائج وفق درجات الطلبة والمقاعد الدراسية المتاحة. وأكدت التربية في بيان صحفي أن اختبارات الكشف عن الموهبة طبقت على 1070 طالب.

وطالبة من طلبة المرحلة المتوسطة في مختلف المناطق التعليمية باستخدام أدوات مقننة ومعتمدة لقياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع إلى جانب المقابلة الشخصية، وذلك وفق أسس علمية وعالمية واضحة وحسب الإجراءات المعتمدة للقبول في مدارس الموهوبين.

0: الموحد داعيا أولياء الأمور إلى الدخول إلى المنصة والاطلاع على نتائج أبنائهم. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة رعاية الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تستند إلى أسس ومعايير علمية واضحة، بما يعزز اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم والاستفادة منها في مسيرتهم التعليمية. بهذا الجهد المكثف من وزارة التربية باتجاه أبنائنا من الموهوبين، ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: 89.5 من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: ضمن تصفيات كأس العالم 1978، المباراة اللي جمعت بين المنتخب الأسترالي والمنتخب الكويتي، يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الكويت فتحي كميل.
2: فاول. شوت فتحي موجود.
1: يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي عبد العزيز العنبري.
3: استراليا خلف فتحي كميل. كرة مع فتحي كميل. يلعب اللاعب الى سعد حاطي. اللاعب مع حتى بالجول. جول فتحي كميل. جول جول جول جول العنبري. العنبري يا جول. العنبري يا جول الله.
1: وعلى الدقيقة 84 يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الأسترالي بيتر أولتون. وانتهت المباراة فوز المنتخب الكويتي على المنتخب الأسترالي بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 20 في اليابان بمشاركة كويتية. الكويت تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الأولى للرياضات الإلكترونية الذهنية 2027. المصري محمد صلاح يدخل التاريخ ويسجل هاتريك على جلطة سراي، وانتهت المباراة بفوز طرابزون سبورت على جلطة سراي بنتيجة 4-0. مارك برنال وافق على تمديد عقده مع برشلونة حتى عام 2031. أرسنال حامل اللقب يخسر بثلاثية مدوية أمام برايتون. نادي الأهلي السعودي يخسر من سان داونز الجنوب الأفريقي بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة كأس القارات. نادي برشلونة يجدد عقد رافينيا حتى عام 2030. أستون فيلا ينتصر على توتنهام بنتيجة 3-2. هاري كين يصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني في الوصول إلى 100 هدف. مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان يؤكد أن كيليان مبابي سيبقى قائدا للمنتخب الفرنسي. جيجي جابرييل في إسبانيا. برشلونة وريال مدريد أبرز المرشحين المحتملين للتعاقد مع جابرييل بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد. الهولندي داني ماكيلي حكما للافتتاح كأس الخليج بين السعودية والكويت. نادي باريس سان جيرمان في محادثات لتمديد عقد دوي مع زيادة في راتبه. تم إعلان عن تميمة كأس الخليج في السعودية وهي ذيبان. تونسي إلياس سخيري صاحب 31 عام يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب تونس. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. خسر أرسنال البطل الحالي الدوري الإنجليزي الممتاز مباراته الأولى في جميع المسابقات هذا الموسم أمام برايتون بنتيجة 3-0، ما جعل رصيده يتوقف عند 12 نقطة ويحتل المركز الثاني في الترتيب متأخرا عن مانشستر سيتي بفارق الأهداف فقط. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
4: أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح بالصورة المتميزة التي ظهر بها حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 20 إتشي ناغويا 2026 والذي أقيم على استاد ميزوهو بارك في مدينة ناغويا اليابانية. أكد الشيخ فهد الصباح في تصريح صحفي أن الحفلة عكس مستوى عالي من الإتقان والجاهزية التنظيمية التي تتناسب مع حجم وأهمية هذا المحفل الرياضي القاري، وأعرب عن الأمل في أن تكلل مشاركة الرياضيين الكويتيين بالنجاح والتوفيق، وأن يتمكن أبناء الكويت من تقديم مستويات قوية تعكس حسن الاستعداد وتترجم تطلعات الشارع الرياضي الكويتي. انطلقت فعاليات دورة الألعاب الآسيوية 20 إتشي ناغويا 2026

0: 2020 رسميا أمس السبت في مدينة ناغويا اليابانية بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة يتنافسون في 43 رياضة مختلفة تستمر حتى 4 أكتوبر المقبل. كل الدعوات للفريق المشارك من دولتنا الحبيبة بالنجاح والتوفيق في تحقيق النتائج الطيبة.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
0: تقنيات جديدة،
1: تقنيات جديدة، عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة،
2: أم الاختراع،
0: أم الاختراع، أم الاختراع،
1: عالم من الإبداع والابتكار،
0: عالم تكنولوجيا،
1: عالم تكنولوجيا.
3: ثغرة في iOS 27 تسبب تجمدا مؤقتا لهواتف آيفون. اكتشف مستخدمون خللاً برمجياً في نظام التشغيل iOS 27 يؤدي إلى تجمد هواتف آيفون مؤقتاً وتوقف الشاشة عن الاستجابة بعد تنفيذ سلسلة محددة وسريعة من حركات السحب على الشاشة الرئيسية. تبدأ المشكلة عند استخدام حركات متتابعة لفتح مركز الإشعارات ومركز التحكم وإغلاقه بسرعة، وهي طريقة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المزاح، ما دفع بعض المستخدمين إلى تجربتها على أجهزة آيفون التي تعمل بالنظام الجديد. وأوضحت التقارير أن الخلل لا يؤدي إلى تلف الهاتف بشكل دائم ولا يتسبب في حذف البيانات، وإنما يدخل الجهاز في حالة تجمد مؤقتة تمنعه من الاستجابة لللمس أو التنقل بين الشاشات. يمكن استعادة الهاتف إلى العمل من خلال إجراء إعادة تشغيل قسرية للجهاز دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع أو حذف محتويات الهاتف، ما يجعل المشكلة مؤقتة وقابلة للحل. تشير التقارير إلى أن تفعيل الخلل يتطلب تنفيذ سلسلة محددة من الحركات بسرعة، لذلك فإن حدوثه بصورة عفوية غير مرجح. تأتي هذه المشكلة بعد فترة قصيرة من إطلاق iOS 27، فيما يتوقع أن تعمل أبل على معالجة الخلل ضمن تحديثات النظام المقبلة.
1: عالم تكنولوجيا.
4: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. أحياناً توصلنا عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل صورة أو ملف PDF أو مستند من رقم أو شخص ما نعرفه. يعتقد البعض أن الخطر بس ترى موجود عند أو عند الضغط على رابط، لكن في الحقيقة الملفات المرفقة أيضا يمكن تكون وسيلة للهجوم الإلكتروني. المشكلة أن اسم الملف أو شكله ما يكفي أنه عشان تحكم عليه، يمكن يظهر أمامك كمستند عادي أو فاتورة جمعية أو سيرة ذاتية أو حتى صورة، لكن هو يحتوي بداخل على برمجيات ضارة أو يستغل ثغرة موجودة في الجهاز أو في أحد التطبيقات. من كذي إذا وصلك ملف من شخص مجهول لا تتسرع في فتحه، خصوصا إذا كانت الرسالة تحاول إثارة فضولك أو تخويفك، مثل شوف هذه الصورة الحين فورا، أو يجيك رسالة يقول لك عندك مخالفة ادفعها الحين وهذه فاتورتك، أو افتح الملف بشكل عاجل. الأمر ترى ما يقتصر على الكمبيوتر بس، الهواتف الذكية اليوم تحتوي على بياناتنا وعلى صور وحسابات وتطبيقات مصرفية. من كذي صار أن الموبايل صار هدف للمهاجمين. إذا كنت تعرف المرسل ولكن الرسالة غير معتادة منه، من الأفضل أنه تتأكد منه هو شخصيا عن طريق إحدى الوسائل، أنك تتصل عليه أو مثلا أدز له رسالة تتأكد، لأن احتمال يكون حسابه نفسه وهو متعرض للاختراق. من المهم أيضا أن نحدث بيانات الجهاز والتطبيقات باستمرار، لأن كثير من التحديثات تعالج ذغرات أمنية قد يستغلها المهاجم من خلال الملفات. الخلاصة، لا تخلي الفضول يتقلب على الحذر. الملف المجهول نتعامل معاه كما نتعامل مع الرابط المجهول، نتأكد من المصدر ثم انقر

0: هل احنا نحتاج فعلا ان نفتح هذا الرابط او هذا الملف ولا لا؟ المختصين بالامن السبراني دائما يقولون ولهم مقولة معروفة: ثواني قليلة من التحقق قد توفر علينا مشكلة كبيرة. كان معاكم محدثكم المهندس حسين علي النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبراني.
1: صباح الخير. أخبار الدار. من محليتنا أصدقاء المستمعين، أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة أمس السبت استقطاب 15 مدرب عالمي موزعين على أندية كرة القدم ال15 للعمل مع فئة تحت 12 عام، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وقال المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بشار عبدالله في تصريح صحفي إن اختيار المدربين ال15 جاء وفق مواصفات ومعايير محددة وبعد دراسة وبحث نحو 150 سيرة ذاتية على مدى 3 أشهر بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاستفادة من عدد من المشاريع والتجارب العالمية في هذا المجال.

أكدت ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة حبيبة المنيع أن التعاون بين دولة الكويت والوكالة يمثل شراكة راسخة وطويلة الأمد تركز على الاستخدامات السليمة للتكنولوجيا النووية وتعزيز القدرات الوطنية. وأوضحت المنيع أن التعاون خلال الفترة من سبتمبر 2025 حتى أغسطس 2026 حقق إنجازات مهمة في نقل التقنيات الحديثة ودعم القطاعات التنموية، مشيرة إلى توقيع إطار البرنامج الوطني لدولة الكويت للفترة من 2026 إلى 2035 ليكون مرجعية استراتيجية للتعاون التقني خلال السنوات العشر المقبلة. وأشارت إلى اعتماد 5 مشاريع وطنية ضمن برنامج التعاون التقني للعامين 2026 و2027، تشمل دعم علاج الأمراض السرطانية ودراسة مصادر تلوث المياه الجوفية باستخدام تقنيات النظائر المستقرة وتعزيز سلامة الأغذية، إلى جانب إنشاء مختبر وطني لتحليل التنشيط النيوتروني. وأضافت أن ميزانية المشاريع المخصصة للكويت ضمن برنامج التعاون التقني للعامين 2026-2027 تبلغ نحو 600,000 يورو، مع استمرار مشاركة الكوادر الكويتية في المشاريع الإقليمية والدولية وبرامج التدريب ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة. وتستضيف دولة الكويت 4 مراكز خدمة وتعاون إقليمية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الطب والبيئة البحرية والوقاية من الإشعاع وقياس النشاط الإشعاعي، بما يعكس ما تملكه دولة الكويت من خبرات وإمكانات علمية وتقنية تسهم في دعم البرامج البحثية والتعاون الدولي.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطير.

في جولتنا هذا الصباح ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. واشنطن توسع ضغوطها لإنهاء الحرب في السودان وتشدد على وقف تدفقات السلاح ودعم الأطراف

متحاربة. الناتو يؤكد استعادة قواته وقدرته العسكرية للدفاع عن أراضي الدول الأعضاء في حال وقوع هجوم روسي. الدنمارك ترحب بالاتفاق مع واشنطن حول غرينلاند وتقول إنه يعزز الأمن في القطب الشمالي. وبيونغ يانغ ترفض قرار الوكالة الذرية وتتمسك بترسانتها النووية. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية. بحفظ الله ورعايته، وصل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لترأس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وأكدت الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات العدائية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأشاد البيان بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة. وجددت الخارجية في بيانها تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في نيويورك أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم لبديوي دان هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية محذرين من تأثيرها الخطير على أمن المنطقة واستقرارها. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع غوتيريش والبديوي في مقر المنظومة الأممية على هامش مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الرياض أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات

0: الجوية أحبطت كذلك محاولات لاستهداف مدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مؤكدا أن هذه الهجمات تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متكرر. وفي تصعيد جديد العسكري في المنطقة، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قال إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط قريبا. وأضاف بولس أن ترامب يمنح المفاوضات مع إيران فرصة، مشيرا إلى أنه أظهر صبرا كبيرا، لكنه لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي. وفي هذه الأثناء قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام، وأن آلاف السفن عبرت المضيق. وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، قال إن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية، وقدمت الدعم لإخراج أكثر من 1 مليار برميل من النفط من منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين.
1: يتواصل التصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران وسط إشارات متزامنة من واشنطن إلى إبقاء الخيار العسكري مفتوحا مع استمرار البحث عن مخرج دبلوماسي. وقال الرئيس الأمريكي الجمعة إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أنه لن يقبل إلا باتفاق يراه مناسبا، بعدما كان قد أعلن أنه يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية. كما قال إن التصعيد يمكن أن ينتهي قريبا، مع تأكيده أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يظل أولوية للإدارة الأمريكية. وعسكريا، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميران براد كوبر أمس أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الشهرين الماضيين في عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، ونقل أكثر من 2 مليار برميل من النفط. وقال إن حركة النفط والغاز والبضائع عبر المضيق سجلت خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر، في وقت تواصل فيه واشنطن عملياتها البحرية وضغوطها على صادرات النفط الإيرانية. أما دبلوماسيا، فتتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأسبوع الجاري، وسمحت الإدارة الأمريكية للوفد الإيراني الأساسي بحضور الاجتماعات مع فرض قيود على تحركاته، فيما أكدت تقارير أن ملف التصعيد والمفاوضات سيكون من أبرز القضايا المطروحة خلال اللقاءات الجانبية. كما تستعد باكستان لتحرك دبلوماسي جديد في محاولة لإعادة فتح قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران. وفي آخر موقف علني بارز لمبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن الملف الإيراني، قال إن إدارة الرئيس الأمريكي تتمسك بمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي، وأن العقوبات الأمريكية تشكل جزءا أساسيا من الضغط على طهران. وشدد ويتكوف على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في النزاعات، لكنه أقر بصعوبة بناء الثقة في المفاوضات. وبين استمرار الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة والتحركات المرتقبة في نيويورك، تبدو واشنطن متمسكة بمسارين متوازيين: مواصلة الضغط العسكري والاقتصادي مع إبقاء الباب مفتوحا أمام اتفاق دبلوماسي إذا توفرت شروط تقبل بها الإدارة الأمريكية.
0: ومن جانبها، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال حدوث تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة. ودعت الوزارة الأمريكيين إلى توخي مزيد من الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركات السفر. نتحول إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني في محافظة الجوف.

0: واستعادة عدد من المواقع والمناطق الاستراتيجية. وقال مستشار وزير الإعلام اليمني فيصل العواضي، قال إن القوات الحكومية تقترب من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، مشيرا إلى أن هذا التقدم يمثل تطورا مهما في مسار العمليات. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة. وقالت السلطات الصحية في غزة إن القصف الذي طال مناطق شرق وشمال المدينة أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدنيين في محيط المستشفى الأمريكي شمال مدينة غزة. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: على وقع خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في غارات وإطلاق نار طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة، من النصرة وسطا إلى مدينة غزة وجباليا شمالا وخان يونس ورفح جنوبا، في يوم اتسم بتصعيد الاستهدافات الإسرائيلية المباشرة للمواطنين والنازحين. وأفاد الدفاع المدني بانتشال 3 جثامين متفحمة وإصابة 7 مواطنين إثر قصف الاحتلال لجيب مدني في منطقة سوق الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. وفي مخيم النصرات استشهدت طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها برصاص الاحتلال. وفي حي الشجاعية شرق المدينة استشهد شاب في قصف استهدف شارع مشتهى، بينما استشهد شاب آخر بنيران طائرة مسيرة قرب مقر الدفاع المدني غرب جباليا. وفي الجنوب أصيبت مواطنة برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس أثناء إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، مع استمرار إطلاق النار من الدبابات شرق وجنوب المدينة. وفي رفح سجل قصف مدفعي في منطقتي الشاكوش والمواصي وإطلاق نار كثيف باتجاه خيام النازحين. كما شهدت مدينة غزة قصفا مدفعيا وإطلاق نار شرق حي التفاح وتحليقا مكثفا للمسيرات وإطلاق نار من طائرات كواد كابتر في محيط منتزه البلدية، إضافة إلى استهداف غرفة أطفال بقذيفة في حي الدرج دون إصابات. وفي الجانب الإنساني يعيش قطاع غزة انهيارا معيشيا غير مسبوق، مع وجود نحو 400,000 عامل متعطل وارتفاع البطالة إلى أكثر من 90% وفقدان 100,000 الأسر لمصادر دخلها. ويأتي ذلك بينما يحاول نحو 500,000 طالب العودة إلى مقاعد الدراسة في خيام ومراكز إيواء تفتقر لأبسط مقومات التعليم في ظل غياب المأوى والفراش مع اقتراب فصل الشتاء. ويؤكد مختصون أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال مواد البناء يعمق الأزمة ويحول دون أي تعاف قريب. وتبقى غزة أمام مشهد مركب، تصعيد ميداني متواصل رغم وقف إطلاق النار، ويقابله تدهور إنساني عميق يهدد حياة المواطنين اليومية ومستقبلهم. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: ومنها نتحول إلى لبنان، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان، ونفذت افتراءات في مركبة وطلوسة والمنصور وميس الجبل والخيام بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي زبقين وأطراف يحمر الشقيف وزوتر الشرقية. سحر بشارة والتفاصيل.
2: شهد جنوب لبنان جولة جديدة من التصعيد الميداني، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات على بلدتي النبطي الفوقة وكفر تبنيت، بالتوازي مع تفجيرات عنيفة في بلدتي حداثة والمنصوري. وكان الطيران الحربي قد استهدف مساء أمس بلدتي حريص وصربين ووادي الحجير، ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات عنيفة في بلدتي الطيري وميس الجبل. التصعيد الإسرائيلي كان قد بدأ صباحا باستهداف بلدة النبطي الفوقة ب3 غارات بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي يحمر شقيف وزوتر الشرقية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الغارات جاءت ردا على إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية داخل ما تسميه

0: إسرائيل المنطقة الأمنية في الجنوب، واتهم حزب الله بزرعها زاعما أن الغارات استهدفت عددا من المواقع والبنى التحتية التابعة له، بينها مواقع استطلاع ومنشآت. قال جيش الاحتلال إنها استخدمت للتحضير لعمليات ضد قواته. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وإزاء هذا الوضع، قال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وقائدها العام ديروتو بانايارا، قال إن من الضروري ضمان قدرة الجيش اللبناني ووكالات الأمم المتحدة على تولي مهام القوة قبل بدء انسحاباتها نهاية العام الجاري. وأضاف بانايارا أن الأولوية تتمثل في ضمان انتقال سلس للمهام إلى الجهات الأخرى أو تمهيد الطريق أمام بعثة جديدة مستقبلا. وإلى الشأن السوداني، حيث قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قال إن واشنطن تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على مسار سلمي جديد لإنهاء الحرب في السودان، يبدأ بهدنة إنسانية لمدة 3 أشهر وصولا إلى وقف إطلاق النار والانتقال إلى حكم مدني. وأوضح بولس أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على طرفي النزاع لوقف القتال، مستخدمة أدوات تشمل العقوبات على مسؤولين وجماعات وشركات خارجية متهمة بدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب العمل على ملفات الذهب وتدفقات السلاح. ونتحول إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده ستنفذ عمليات بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية الأخيرة. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تستعد لتوسيع نطاق ضرباتها بعيدة المدى على روسيا، مؤكدا أن كييف لديها القدرة على شن هجمات في العمق الروسي. وفي المقابل، أعلنت روسيا استهداف 3 مراكز لتخزين عتاد للقوات الأوكرانية في أوديسا جنوب أوكرانيا وخاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت ناقلة في ميناء أوديسا وسفينة شحن في البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تستخدمان لدعم القوات الأوكرانية. ونبقى في روسيا، حيث تختتم في روسيا اليوم انتخابات مجلس الدوما في يومها 3 والأخير، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات عقب إغلاق مراكز الاقتراع. وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 44.38% مع ختام اليوم 2 من التصويت. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت سفينة في ميناء تشورنامورسك الأوكراني في أوديسا، قالت إنها تحمل وقودا ومواد تشحيم للقوات الأوكرانية. وأضافت أن القوات المسلحة الروسية تواصل شن هجمات على السفن والمواني الأوكرانية، واستهدفت 3 مراكز لوجستية في مقاطعتي أوديسا وخاركوف. كما أعلنت أن قواتها شنت ضربات على محطتي رادار أوكرانيتين في خاركوف أيضا، ومركز قيادة في أحد المطارات في نيكولايف، واستولت على 4 بلدات في دونيتسك وخاركوف شرق أوكرانيا وبلدة في زاباروجيا جنوب البلاد، وتواصل التقدم على كافة المحاور الأخرى، كما تستمر في حصار وحدات أوكرانية في خاركوف وتوسيع المنطقة العازلة هناك. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية شنت ضربات جماعية مكثفة على مرافق الطاقة والوقود والنقل والمواني الأوكرانية ومنشآت الصناعات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1350 جنديا أوكرانيا وأسقطت 940 مسيرة خلال اليوم الأخير. وصرح الناطق

0: باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن قانون العقوبات الذي أقرته الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون له أثر إيجابي على العلاقات مع روسيا، وقال بلا شك لا يمكن أن يكون لهذا الأمر تأثير إيجابي. وكان بيسكوف قد صرح يوم الخميس الماضي بأن العقوبات القاسية المفروضة على صادرات النفط والغاز الروسية والتي أقرها مجلس النواب الأمريكي لن تؤدي في حال تطبيقها إلا إلى تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومنها نتحول إلى كوبنهاغن، حيث أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو الأدميرال جوزي كافو درجوني، أكد استعداد الحلف للدفاع عن أراضي الدول الأعضاء في مواجهة أي تصعيد روسي، مشيرا إلى جاهزية القوات والقدرات العسكرية للحلف. وأكد درجوني خلال اجتماعا للقادة العسكريين في العاصمة الدنماركية مواصلة تعزيز قدرات الناتو الدفاعية والتقنية، فيما دعا رؤساء أركان دول الحلف للصناعات الدفاعية إلى تسريع الإنتاج وتلبية احتياجات الدول الأعضاء بكميات كبيرة.
2: تتجه أنظار حلف شمال الأطلسي مجددا إلى الجبهة الشرقية لأوروبا مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق التوتر مع روسيا، في وقت يؤكد فيه القادة العسكريين للحلف أن قواتهم باتت أكثر استعدادا للتعامل مع أي تطورات محتملة. وجاءت هذه الرسائل خلال اجتماع لجنة العسكرية العليا للحلف في كوبنهاغن يومي 18 و19 من سبتمبر بمشاركة قادة جيوش الدول الأعضاء والقيادة العسكرية العليا للناتو. رئيس اللجنة العسكرية للحلف الأدميرال جوزبي كافو قال إن الناتو يراقب ما وصفه بسلوك روسيا متزايد الخطورة، مشيرا إلى حوادث اختراق المجال الجوي والطائرات المسيرة والأنشطة الهجينة والهجمات الإلكترونية. وأكد أن الحلف في حالة تأهب وأن قواته وهيكله العسكري وقدراته الدفاعية جاهزة لحماية أراضي الدول الأعضاء. ولا تقتصر الاستعدادات على نشر القوات، إذ ناقش الاجتماع تسريع جاهزية الجيوش وتعزيز الدفاع الجوي والصاروخي وتطوير قدرات الطائرات المسيرة والأمن السبراني والفضاء إلى جانب حماية البنية التحتية الحيوية بما فيها شبكات الطاقة والكابلات البحرية والأنظمة الرقمية. كما طالب القادة العسكريون الصناعات الدفاعية بزيادة الإنتاج والقدرة على تلبية الطلب المتنامي على الأسلحة والمعدات. ويعكس هذا التحرك تحولا متزايد داخل الحلف من التركيز على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى تحويل هذه الأموال إلى قوات جاهزة وقدرات عسكرية قابلة للاستخدام سريعا. وتبقى الجبهة الشرقية ولاسيما منطقة البلطيق والحدود القريبة من روسيا في صدارة الحسابات الأمنية للحلف بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد المخاوف من أن تؤدي حوادث الطائرات المسيرة والهجمات الهجينة إلى مواجهة مباشرة بين موسكو وإحدى دول الناتو. في الوقت نفسه يؤكد الحلف أن تعزيز الجاهزية العسكرية يهدف إلى الردع ومنع اتساع المواجهة مع استمرار دعم أوكرانيا بالمعدات والتدريب والمساعدات العسكرية، في وقت يبدو فيه أن أوروبا تدخل مرحلة جديدة من الاستعداد الأمني والعسكري لمواجهة احتمالات تصعيد طويل الأمد على حدودها الشرقية.
1: وفيما يتعلق بغرينلاند، رحبت الدنمارك بالاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، مؤكدة أنه اتفاق مبرم وملزم يحترم السيادة الدنماركية وحق سكان الجزيرة في تقرير المصير، ويعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي. ومن المقرر توقيع الاتفاق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأسبوع الجاري. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة ما وصفه بسيطرة دائمة على الجوانب الأمنية في غرينلاند، ويمنع إقامة قواعد أو وجود عسكري روسي

0: أو صيني فيها دون موافقة واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الجزيرة. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة:
1: ما أعلنه الرئيس ترامب هو في وجهة نظري هو انتصار للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان يطالب بشرائها أو السيطرة عليها بالقوة. تم توصل اتفاق بينه وبين الدنمارك وجرينلاند حول السيطرة الأمنية. السيطرة الأمنية الدائمة يعني أن الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه الأسبوع القادم وبعد ذلك يمر في البرلمانات المختلفة للموافقة عليه، أن الاتفاق سيظل ساريا حتى لو أصبحت جرينلاند دولة مستقلة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها صلاحية بناء منشآت عسكرية إضافية بقرار أحادي، يعني من بدون حاجة لموافقة جرينلاند أو الدنمارك، ويتضمن أيضا أنه الوصول والتمركز العسكري والتحليق للقوات الأمريكية بصورة دائمة بدون أي موافقة مسبقة. ويحظر الاتفاق أيضا على دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو بناء قواعد في جرينلاند، ويمنع الخصوم من إجراء أي استثمارات في جرينلاند قد تهدد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو المقصود، الصورة الدائمة هو يظل ساريا حتى لو أصبحت جرينلاند دولة مستقلة، وبالتالي يتمتع بصفة الأبدية الديمومة إلا إذا حدثت، لكن لم يتم يعني شرح الاتفاق بصورة مفصلة. ولكن هذا ما تم تسريبه من قبل أحد المسؤولين الأمريكيين إلى أن يتم وضع التفاصيل حول هذه الخطة، ولكن هذا هو المفهوم لصفة الديمومة.
0: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة، وقد حدثنا حول آخر التطورات على الساحة في جزيرة جرينلاند. وحول ردود الفعل، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند، معتبرا أنه يسهم في تهدئة الأوضاع وإعادة تأكيد السيادة الدنماركية على الجزيرة. وقال ماكرون إن الاتفاق احترم السيادة الدنماركية والقانون الدولي، مؤكدا أن ذلك يتوافق مع الموقف الذي كانت تطالب به باريس. ونتحول إلى بيونغ يانغ، حيث رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أنه لا تأثير له على وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية، ومؤكدة أن بيونغ يانغ ليست عضوا في الوكالة أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال متحدث باسم الخارجية إن القرار لا يلزم بلاده بالتخلي عن برنامجها النووي. ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية رفضها العقوبات الأحادية والعقوبات الثانوية التي تستهدف دولا ثلاثة، مؤكدة أن تعاونها الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول يقوم على المساواة والمنفعة المتبادلة ولا يخضع لتدخل أو إكراه من أطراف أخرى. أعلنت أستراليا سعيها لتجديد قواعد حماية الأطفال على الإنترنت وتنظيم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى، مع خطط لطرح معايير جديدة للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 32 كيلومتر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط

الرياح وارتفاع الأمواج المتوقع في وقت لاحق من اليوم. المد القادم الساعة 9:36 مساء، والجزر الساعة 12:36 الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:48 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خاصة على المناطق الساحلية، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم أيضا مع عبور لبعض السحب المتفرقة، والهواء شمالي غربي نشط على فترات خلال المساء. أتمنى لكم السلامة، كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم والإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. واشنطن توسع ضغوطها لإنهاء الحرب في السودان وتشدد على وقف تدفقات السلاح ودعم الأطراف المتحاربة. قادة أوروبيون يحذرون من هجوم روسي محتمل والناتو يعلن استعداده للمواجهة. الدنمارك ترحب بالاتفاق مع واشنطن حول جرينلاند وتقول إنه يعزز الأمن في القطب الشمالي. وبيونغ يانغ ترفض قرار الوكالة الذرية وتتمسك بترسانتها النووية. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: الشكر للزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. نعود بكم وصباح الخير، ونتابع معكم بقية فقراتنا.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
0: أهلا بكم مجددا، ونصبح عليكم ومعنا الجانب الآخر على الخط الرائد حقوقي طلال أحمد سراب، قائد زورق خفر السواحل. أهلا بك وصبحك الله بالخير.
2: بس بالنور يا أهلا والله، صبح عليك صبح المستمعين جميعا.
0: موضوعنا اليوم عن الغوص والسباحة والأنشطة الرياضية البحرية. بالنسبة لي شنو أهم الإجراءات اللي يتخذها ممارس هذا النشاط من إجراءات السلامة، ولازم ينتبه لها الشخص قبل ممارسة الغوص أو السباحة أو أي نشاط رياضي بحري؟
2: في البداية احنا هو لازم لأي شخص يمارس الهوايات الرياضية، بالبداية لازم يتأكد من حالة الطقس ويتأكد من النشرة البحرية، ويفضل في حال خروج أي شخص من ممارسة أي رياضة بحرية يبلغ يعمل إدارة عامة لخفر السواحل أو أي أحد من الأقارب بالمكان اللي بيمارس فيه هوايته والوقت اللي هو حاب أنه يرجع فيه، بالتأكد من سلامته

0: وقت الرجوع.
1: بالنسبة حق اختار الناس أو إعلامهم بمثلا مكان أو إحداثيات أو غيرها، أحيانا في الرحلات البحرية خصوصا مثلا ينقطع السيرفيس، يكون ما في إرسال، فممكن يتوهق. هل في طرق بديلة أو من خلال مراكزكم تقدرون تعرفون إذا في أحد موجود بهالمنطقة؟
0: إيه طبعا، هو يفضل أن أي

0: خفض السواحل. وايضا في الحين من ضمن القانون هو في اجهزه موجوده على جميع القوارب يبين الاداره العامه كل قارب وين متجه وين رايح ووين مكانه.
1: طيب شنو أكثر الأخطاء اللي ممكن تشكل خطورة على السباحين والغواصين بسبب حركة القوارب أو الدرجات البحرية؟
0: أكثر الأخطار اللي ممكن تسبب هي عدم الانتباه والقيادة في أماكن يتواجد فيها السباحين أو الغواصين في بسرعة عالية، واللي احنا نسميها احنا نقول المناورة أو هو الالتفاف في القارب بشكل مفاجئ ممكن يسبب ربكة للموجودين أو يسبب لهم خطر. فلازم على أي شخص عنده انقضاض يبتعد إلى مكان آمن عشان لا يؤذي اللي هو مرتادين البحر.
1: ممتاز. مثل ما احنا نعرف مثلا في الشوارع وحركة المرور هناك إشارات وقواعد وقوانين معينة، هل بما يخص خفر السواحل أو الرحلات البحرية أو هذا النشاط، هل في قواعد أو مثلا قوانين إشارات معينة لازم الواحد يعرفها؟
0: شيء اكيد، يعني حتى لما اي شخص يقدم على اصدار الليسن البحري في كتيب خاص بالقوانين البحريه والارشادات والعلامات البحريه، لازم يكون هذا الشخص عارف هذا الكتيب شنو مكتوب فيه ويدخل فيه اختبار لما يقدم على الليسن. هو اختبار نظري، لازم يعرف الاشارات والاتجاهات وكيفيه المناوره وغيرها من اشياء كثيره تكون خاصه في البحر كقانون البحري.
1: وهل القانون هذا صار فقط في دولة الكويت، يعني اللي ياخذ ليسن فقط في حدود المياه خلينا نقول المحلية، ولا يشمل المياه الإقليمية والدولية؟
0: لا، هو الليسن بس شامل المياه الاقليميه المحليه، زين، بس هو كقانون هو قانون شامل لجميع دول العالم، كان بس بحق الاشارات او الملاحه او الامور الاخرى، هو قانون عام يعني قانون دولي.
1: ممتاز. في حال تعرض سباح أو غواص لحالة طارئة في البحر، شنو التصرف الصحيح؟
0: التصرف الصحيح اول شيء الاتصال على غرفه العمليات وطلب الاسعاف. ثانيا محاوله تامين المكان المصاب قدر الامكان وابتعاد عن اي شيء ممكن يسبب له ضرر زايد، والانتظار اللي هو قلت لهم اللي هو المنقذين والمسعفين عشان يسعفون هذا الشخص.
1: وفي ظل مثلا وجود اطفال او عائلات في البحر، شنو اهم نصيحه توجهونها لاولياء الامور؟
0: اهم نصيحه اولا ان ما في طفل يكون بروحه من عند الماء او انه يسبح بروحه، تجهيز دائما لاسعافات اوليه، أطواق النجاة، السباحات، المراقبة الدائمة على الأطفال، فهذا لازم تكون متواجدة في أي ولي أمر.
1: ممتاز. في الختام الموضوع هذا بالنسبة لقائدي الزوارق أو لممارسي الأنشطة البحرية، لازم يكون عندهم خلينا نقول الأولويات أو الأبجديات في هذا المجال، هل هناك مراكز معينة أو جهات مختصة بتعليم هذه الأمور؟
0: هو في اكيد في بعض المراكز مثلا مراكز الغوص، مراكز الغوص دائما يحاولون يعني قبل بدايه اي دوره غوص دائما يعطون الارشادات البحريه كيفيه السلامه والامان لاي شخص، وايضا من الاداره العامه لفرق السواحل فاتحه بابها لاي الناس لاي استفسار هم حابين يستفسرون فيه وحابين ان يتعلمون من شروط البحريه او اجراءات الامن والسلام.
1: ممتاز. في الختام شنو رسالة خفر السواحل لكل شخص يمارس الغوص أو السباحة أو الأنشطة البحرية بشكل عام بالكويت؟
0: رسالتي لهم احنا أول شيء دائما كخفر السواحل نحب أن الناس تستمتع بالرياضات البحرية، ورحنا معروف في الكويت يعني أكثر شيء احنا نحب البحر ككويتيين.
1: فعلا.
0: فرسالتي لهم أن دائما حطوا ببالكم الحيطة والحذر وإجراءات الأمن والسلامة وابتعاد عن الأماكن المحظورة والأماكن الخطرة واتباع ارشادات العمل خفر السواحل واتباع القانون، وهذا يامن لكم السلامه والامان.
1: شكرا لك الرائد الحقوقي طلال احمد سراب قائد زورق خفر السواحل على هذه المعلومات القيمه.
0: تسلمين وما تقصرون.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمه نقوم بها اثر في التوفير. الاناره يمكن تقليل استهلاك الاضاءه الداخليه للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد. تقليل الهدم.

0: الناتجة عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أهلا بكم أيها الأحبة، وتتنوع المحطات التي نقف فيها معك صديق المستمع في صباح الخير. معنا على الطرف الآخر العقيد عثمان محمد غريب، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
3: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، بداية أسبوع موفق للجميع يا رب، وتبقى وزارة الداخلية تواكب العام الدراسي الجديد بانتشارها الميداني وأيضا الجهود التوعوية لدار العامة للعلاقات والإعلام الأمني. لكن ننوه طبعا لقائدي المركبات بضرورة الانتباه على بعض أعمال التطوير الموجودة بالشوارع، مما تسبب في تغيير بعض المسارات وزيادة الكثافة المرورية. نأكد للجميع أن يعني هذه الأعمال من أجل الصالح العام مستقبليا لإنجاز الطرق بشكل شامل. عندنا الرابع في إغلاق كلي ما بين تقاطع دمشق وتقاطع الرياض، هذا الامتداد مغلق وتم الإعلان عنه بوقت سابق، مما يعني راح يزيد من الكثافة المرور المتوقع، وخاصة مرتادين هذا الموقع اللي راح يحتاج يغير مساره إلى الخامس أو إلى الثالث، فبالتالي بيكون في كثافة متوقعة ولاحظناها اليوم. كذلك أيضا يعني اليوم على داخل مدينة الكويت في كثافة مرورية، وحالة الطرق يعني قاعد يتم متابعتها أول بأول، الكثافة موجودة ولكن احنا نعمل على التقليل من الكثافة المرورية بشكل شامل، ويعني الخروج المبكر دائما مهم جدا، وكذلك أيضا اختيار الطريق المناسب. اليوم أنا طلعت على طريق الملك فهد متجه إلى مدينة الكويت ولاحظت زحمة، باكر طلعت على الملك فهد باتجاه مدينة الكويت لاحظت زحمة، أغير اتجاهي لطريق فيحيل باتجاه الملك فهد راح ألاحظ أن في طريق بديل إن شاء الله يوصلني إلى المكان اللي أبيه. شارع الخليج حركة طبيعية جدا باستثناء الكثافة الموجودة على التقاطعات، ومن خلال متابعة حالة الطرق قاعد يتم تسهيل الحركة المرورية بفتح الإشارات المرورية عبر متابعة حالة الطرق من غرفة التحكم المركزي. كان في مناشدة على دوار الواقع ما بين مشرف الصباح السالم اللي هو فوق السادس، وهذا الدوار عليه كثافة كبيرة خاصة من الساعة تقريبا 7 إلى الساعة 8. احنا نأكد نقول ان الاخوان بالإدارة العامة للمرور ما قصروا في تواجدهم في وقت سابق، ولكن الفترة الحالية اضافوا قوة زيادة لعمل على تسهيل الحالة المرورية ويعني تحكم بالمسارات ميدانيا، وهذا ساهم في تسهيل الحركة المرورية على القادم من شارع الغوص باتجاه دوار سادس ومشرف، وكذلك أيضا للقادم من مشرف باتجاه صباح السالم أو ذهاب الدوار، فأصبحت الحركة شوي في كثافة ولكن في تحكم وفي انسيابية يعني بعد الكثافة، يعني الواحد عارف توقيتاته على عكس ما كان بالسابق. هذا بالنسبة للحركة المرورية، والمتوقع طبعا خلال إن شاء الله الأيام القادمة تقل الكثافة المرورية، وللأمانة كل قطاعات وزارة الداخلية الميدانية المعنية تعمل على الحد من هذه الكثافة المرورية. يبقى دور الإدارة العامة للعلاقات بالإعلام الأمني والحديث عنه بشكل شامل، مستمرين في الحملة الخاصة للعام الدراسي الجديد 26-27 بجهود كبيرة بتعاون مستمر مع وزارة الإعلام ووزارة التربية ومع الشريك الاستراتيجي لهذه الحملة، من أجل يعني تأكيد على حرص وزارة الداخلية بتطبيق 6 محاور توعوية لأبنائنا الطلبة، وإن شاء الله احنا راح نواكب هذه الحملة من خلال تواصلنا معكم إن شاء الله.
2: ودائما احنا تحياتنا لكل قطاعات وزارة الداخلية، ونثمن بكل التقدير والاحترام الدور اللي يقومون فيه لخدمة المواطن والمقيم. شكرا عقيد عثمان محمد غريب، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حياك الله.
3: حياكم الله يا
4: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.

عزيزي المواطن المقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضاً عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: تحية لكم أصدقائي المستمعين، ومعنا على الطرف الآخر الرائد أحمد منصور، إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. من خلال هذا التواصل دائما أصدقائي المستمعين نصل إلى رسائل عديدة زكية للمواطنين والمقيمين بأخذ المزيد من الاحتياطات والحيطة والحذر في سبيل ان احنا نبعد نفسنا وافراد اسرنا عن الاحداث، وخاصه الحرائق
1: الحوادث
0: اللي تحدث في المنازل. هذا العبء الحقيقي يقع على عاتق اولياء الامور، خاصه الام وهي تتعامل سواء مع افراد اسرتها او مع اللي يقومون بمعاونتها ومساعدتها في المنزل. فان شاء الله راح يكون معنا رائد احمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. تفضل زكية.
1: صبحك الله بالخير رائد أحمد.
2: صبحك بالنور يا هلا ومرحبا، وحياك الله أستاذة زكية، وكذلك نصبح على مستمعين برنامج صباح الخير، ويعطيكم الصحة والعافية دائما.
1: الله يعافيك، وبما أن يعني إحنا في بداية الأسبوع نحب ناخذ آخر الأخبار والمستجدات بما يخص قوة الإطفاء العام، هل من حوادث أو لا سمح الله يعني هل من خسائر، شنو اللي صار خلال الفترة السابقة؟
2: نعم، نتمنى دائما إن شاء الله السلامة والعافية للجميع، وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله تعالى. ولابد من خلال المساحة الحوارية معاكم نذكر عن أهم الحوادث اللي تم التعامل معها خلال 48 ساعة الماضية تحديدا. يعني هو والواضح جدا أستاذة زياد حوادث الطرق والبلاقات البحرية بشكل عام للأسف، ولكن سلط الضوء أكثر بخصوص الحادث اللي تم التعامل مع ساعات الفجر يوم الجمعة الماضي، وهو حريق عمارة بمنطقة المنقف، وأسفر هذا الحادث بإصابة شخصين تم تسليمهم إلى إخواني بالطوارئ الطبية لتلقي العلاج اللازم. هذا بخصوص يعني حريق اللي تم التعامل معه ساعات الفجر، وهو حريق منطقة المنقف. أما بخصوص حرائق المنازل بشكل عام، احنا نتكلم عن مساحة دولتنا الحبيبة، يعتبر بشكل عام انخفاض كبير بالنسبة لحرائق المنازل. يوم مع تحديد تم التعامل مع حريق منطقة صليبخات والصباحية، وكذلك منطقة السلام وصباح السالم. أما بخصوص يوم أمس السبت، منطقة حطين فترة الصباح والشعب والقصر. هذا بشكل عام بخصوص حرائق المنازل. أما بالطرق، يعني احنا تعاملنا خلال 48 ساعة الماضية أكثر من 9 مركبات عرضت إلى الحريق على مناطق متفرقة بشكل عام. هذا طبعا يعتبر يعني عدد كبير جدا، نتكلم عن أكثر من 9 حرائق مركبات خلال 48 ساعة الماضية. أما بخصوص البلاقات البحرية، وصل بلاق يوم الجمعة الماضي بعد السادسة مساء يفيد بحالة غرق طفل بشاليهات الخيران طريق 280، ولله الحمد سرعة وصول إخوانكم بإدارة الإطفاء البحري تم إنقاذه، وهو بحالة صحية جيدة. كذلك احنا يعني تعاملنا ايضا، ذكرنا بداية المساحة الحوارية معاكم ان اكثر البلاغات وهي البحرية وكذلك الطرق، يعني بشكل كبير جدا إدارة الإطفاء البحري تعاملوا مع اكثر من 10 بلاغات ما بين تعطل جيتسكي وكذلك الطراريد، وتركزت هذه البلاغات بشكل كبير جدا بمنطقة الخيران البحرية.
1: وما من خسائر بشرية عدل؟
2: لا لا، الحمد لله رب العالمين. نفس الشيء احنا قاعد دائما نقول ونكرر.

0: الصيانة الدورية واجبة على الجميع. هذا يوضح 13 بلاغ وصلت إلى غرفة العمليات يفيد بتعطل المصاعد الكهربائية. وإحنا بس راح نتوقف بشكل كبير أستاذة بخصوص حرائق المنازل والعمارات الاستثمارية. ترى في بعض الأخطاء الشائعة اللي تترك أحيانا من قبل الأهالي، وهو ترك مواد عشوائية غير مهمة بجانب بلاكات الكهرباء، يعني المشكلة الأساسية أنها موصلة على أجهزة ومفتوحة كذلك، وبالأساسية أساسا يعني غير مهمة نهائيا. ونفس الشيء يعني تكدس مواد نفس الشيء غير مهمة بجانب الجولة.
1: يعني هذه نصيحة نوجهها للمستمعين وخصوصا أولياء الأمور أنهم يأخذون الحيطة والحذر ويبتعدون عن أي مواد غير ضرورية يوصلونها بالكهرباء ويزيدون الحمل وممكن يعرضون نفسهم أو أحبائهم لهذه الحوادث. كل الشكر لك الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام على هذه المعلومات القيمة.
0: حياكم الله.

0: دائما صباح جديد مكلل إن شاء الله زكية بالأمل والتفاؤل. كثير من أولياء الأمور يقومون الآن بتوصيل أبنائهم إلى مدارسهم، سواء في محطاتنا اللي ناخذ لقاءات فيها مع وزارة الداخلية مع الإطفاء، دائما ينصحون أولياء الأمور بأنهم يحاولون ينزلون أبنائهم من الطلبة والطالبات في الأماكن المخصصة. صحيح. أو الأماكن الملائمة اللي نزلتهم كأطفال صغار، بحيث لا يتعرضون سبحان الله الله لا يقول للدهس أو لحوادث مرورية قد يعني يتسبب فيها البعض.
1: صحيح، والأمانة أشوف حرص أولياء الأمور حتى لو ما لقى مكان مثلا يصفط عند المدرسة لما بياخذ عياله. نعم. يصفط سيارة بعيد، بس هو يكون موجود وحاضر عند الباب. نعم. يستلمهم ويمشي معاهم.
0: ممتاز.
1: ويتلفتون بالشارع، فحلو. نعم. لما تشوفين حرص أولياء الأمور على سلامة عيالهم.
0: نعم، لذلك إحنا نحرص في صباح الخير في كل الحقيقة برامج الهواء، حتى البرامج التسجيلية في إذاعة الكويت، أن نكون الأقرب لأولياء الأمور الحريصين على سلامة أبنائهم.

0: دائما الكويت دائما إن شاء الله في أيدي أمينة من أبنائها وأهلها. تحية لكم في ختام حلقتنا لهذا الصباح من محمد القحطاني ثامر الدحاني من الأعداد.
1: وإلى أن نلتقي من جديد نتمنى أن يحمل لكم هذا اليوم كل ما هو جميل. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، زكية شرخي.
0: دائما أحلى ورق التحيات من عبد العزيز الصقعوبي من الهندسة الإذاعية،
1: ومن التنسيق والمتابعة تتمنى أن تلتقيكم بكل حب في الجيران.
0: تحمل لكم المزيد من المحبة والتقدير العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة.
1: كونوا دائما بخير واجعلوا من يومكم فرصة جديدة للفرح. هذه تحية من المخرج بدر المروان.
0: مع السلامة.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. واشنطن توسع ضغوطها لإنهاء الحرب في السودان وتشدد على وقف تدفقات السلاح ودعم الأطراف المتحاربة. قادة أوروبيون يحذرون من هجوم روسي محتمل، والناتو يعلن استعداده للمواجهة. الدنمارك ترحب بالاتفاق مع واشنطن حول غرينلاند وتقول إنه يعزز الأمن في القطب الشمالي. وبيونغ يانغ ترفض قرار الوكالة الذرية وتتمسك بترساناتها النووية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: شكرا لكم يا أصدقائي. أنا إذا كنت زعلان فأنا زعلان على ربعي القدامى لأنهم ما قدروا يجون هذا المؤتمر. بس تبون الصج أشونهم مايو لأنهم كانوا راح يفشلوني ويحرجوني بمهابسهم وشكلهم.
1: أنت من اليوم صديقنا وإحنا وعدناك وأنت وعدتنا إنك تتغير.
2: هذه ساعة ثمينة لك، ألف مبروك. تستاهل التكريم.
3: شكرا.
4: وهذا الحذاء الجديد لك، لأن هذا الثوب الجديد وهو ثوب الخير، وتستاهل يا فيلسوفنا المبدع.

0: انتو من اليوم ورايح راح تتعاقبون، راح تكونون مثال حق الكل لمعاقبتكم.
1: ومن اليوم اللي تفكرون فيه انكم تطولون علينا مرة ثانية راح يتم جلدكم امام الكل، لان احنا اسيادكم وانتم مجرد امعات في هالمجتمع.
2: انتوا تتطولون علي وتطقوني من الكرسي؟ لا لا، انا راح اعلمكم وادبكم. من اليوم راح تنجلدون قدام الكل وتكونون عبره حق الاخرين. انتوا مجرد رعاع فقراء ولا محل لكم بيننا على الاطلاق.
3: للاسف للأسف أن الناس بدأت تقيمنا على مظاهرنا، على ملابسنا، ما قامت تقيمنا على فكرنا، على ثقافتنا.
4: وهذه للعلم محطة، لكن المحطات الجاية راح يكون لها تأثير أكبر.
5: إذا اليوم انظلمنا باكر راح ناخذ حقنا، وإذا اليوم صديقنا عرف باللي صار فينا أكيد ما راح يخلينا، وأكيد راح يوقف معانا، وأكيد راح يكتب بمقالاته كلمة الحق اللي توصل حق عميد المدينة، وراح يجيب لنا حقنا وراح ياخذ بثارنا منكم.
0: منو هذا صديقكم المينون؟ من اليوم صديقكم باعكم وما يدري عنكم، خصوصا لما يشوفكم انكم اصبحتوا مجرمين.
1: مجرمين وتتهمون الغير وتطولون على اللي المفروض تحترمونه.
2: من اليوم دوركم انتهى وراح تكونون عبرة للآخرين.

0: فليكس فيليب، لازم أنت أكد أن عقابهم يكون قدام الكل وقدام ديدرو علشان يعرف أن ربعه صاروا يلحقون به العار.
1: لازم نطلع عليهم تهمة أنهم باقوا وأنهم تطاولوا وأنهم ما لهم مكان عندنا، علشان ديدرو يشعر بالعار أنهم كانوا ربعه.
0: عدل كلامك.
2: صحيح، وهذا الشيء نقدر من خلال ليلاجيو وهنري ومايكل، لأن ليلاجيو وهنري ومايكل كلكم تدرون شنو السبب اللي خلاهم يتقربون من ديدرو.

لازم تعرفون يا أصدقاء قهوة المساء إن اللي سويتوه أمر كبير وعظيم بنفس الوقت. ليخاندرو، باولو، كريستيان، التهمة الموجهة لكم إيه التطاول على الآخرين والسخرية من الآخرين لأنكم قطع طرق، قطع طرق، وهذا الشيء لازم ما يتكرر. وعقابكم بالجلد أمام أهالي المدينة 70 جلدة لكل واحد منكم، وبحضور اللي دافعتوا عنه اللي اسمه ديدرو.

0: صدق هذا الخبر يا بنتي؟ الخبر اللي قاعد أقرأه إن ليخاندرو وباولو وكريستيان أصبحوا مجرمين وقطاع طرق يعتدون على الآخرين.
1: ما ندري يا يما، وإحنا من متى نحكم على الناس من مجرد الأخبار اللي تنكتب في الصحف؟ خلينا نسأل ديدرو ونعرف الحقيقة منه، وهو أدرى منه وهو اللي عنده المعلومة الصحيحة.
0: ديدرو لازم ينصر ربعه.

0: لازم يطلعوا من هالمشكلة اللي أهموا فيها. لا يمكننا يسكت إذا تعرضوا للظلم، ولكن المصيبة الأكبر إذا كان فعلاً الاتهام بحله.
1: مستحيل يا يما، إحنا نعرف ليخاندرو باولو كريستيان من زمان، ولا يمكن إنهم يكونون مجرمين. أكيد ضحية حق سبب إحنا ما نعرفه يا يما.

0: ديدرو ما راح يخلينا.
1: ديدرو راح ينصرنا.
2: ديدرو راح يدافع عنا.
0: لكن خيبة الأمل راح تكون كبيرة إذا ما حد وصل المعلومة الحقيقية.
1: ممكن توصل معلومة والبعض يحاول يضلل فيها. يضلل فيها ديدرو عنه.
2: ديدرو لازم يدافع عن المظلوم، لأن قلم ديدرو من الأقلام المقروءة. لازم نوصله، لازم نوصله بأي طريقة من الطرق.

0: يا ددري يا يمه، اللي صار مع ربعك لا يمكن انك تسكت عنه، لازم تتأكد منهم ولازم تعرف ان هم مظلومين ولا مو مظلومين.
1: وانش علي فيهم؟ ما باركوا لي ولا يولي الاحتفال ولا سألوا عني. من متى انا ادافع عن هالناس الفقارة؟ لا واليوم بعد صاروا مجرمين يا يمه، مجرمين.
2: وانت من متى تصدق ان هذيلا مجرمين؟ هذيلا ربعك الطيبين المحترمين اللي دافعوا عنك وما خلوك، ودايما كانوا معاك بالحلوة والمرة، وهم أصدق الناس في محبتك.
1: كان بالسابق، اليوم ربعي اللي يحبوني ليلا، جو، هنري ومايكل. شوفي يا يما الساعة هذه اللي لابسها ولدك، شوفي يا أختي الحذاء اللي لابسه أخوك. أنا صرت من الطبقة المخملية، أنا لابس شيء يعجز لي خاندرو وباولو وكريستيان أنهم يبون مثله وقعدوا يشتغلون لمدة سنة كاملة.
0: لكن يا يما مو هذا الحكم، ما يصير. من متى الحكم على الناس بهذه الطريقة؟
1: من اليوم ورايح هالمجرمين ما يمثلوني ولا لي علاقة فيهم على الإطلاق.
0: لا تخلينهم يا بنيتي، روحي لهم، سمعي منهم وكشفي الحقيقة، وتعالي قولي لي وأنا راح أتصرف تالي. ما راح أسمح على الإطلاق إن أصدقاء ديدرو الحقيقيين لخاندرو باولو كريستيان يكونون ضحية، وإن ديدرو يتخلى عنهم بهالطريقة. حتى لو الشهرة والأناقة والكشخة عمت عينه، لكن بشكل مؤقت، لأن أنا عارف ولدي عدل.

0: اهلا اهلا باصدقاء القهوه اللي كانوا يتنمرون علي.
1: لا لا لا لا حش حش
0: اهلا
1: لا
0: وسهلا.
1: لا لا لا هذا كان في السابق. اما الان انت من اصحاب ليلاجيو وهنري ومايكل. بصراحه ما نقدر نتكلم لان هذين من ذوي النفوذ والاقوى في المدينه.
2: وهذيل الاكشخ والاغلى
3: هذيل اللي مكانتهم تليق بمكانتك يا ديدرو.
4: اي نعم ايه مو اصدقائك المجرمين.
5: اصدقائك اللي يبون لك العار.
0: اهلا اهلا وسهلا.
2: يا رب ما حد يتذكرهم ولا احد يربطك فيهم. لان الواقع انك تكون قريب منه مو من ربع الثانيين.
0: ان شاء الله ما حد يتذكر.
1: لا لا شلون ما حد يتذكر وانت قضيت سنوات عمرك كلها معهم.
2: ولازم تطلع بيان تتبرى من هالاصدقاء.
1: اي نعم.
2: او تكتب مقال لمعاقبه هؤلاء الاصدقاء.
6: نعم هذا المقال راح يحاول انه يلمع صورتك وينقذك من الوحل اللي كانوا عايشين فيه ليخاندرو باولو كريستيان.
4: وترى محاكمتهم قريبه.
0: سمعت انهم ينجلدون أمام الجميع؟
5: إيه نعم 70 جلدة لكل واحد.
2: هذا عقابهم اللي أهما يستحقونه واللي أهما يستاهلونه.

0: اي نعم موجودين لخاندرو وباولو وكريستيان، شلي تبينا منهم؟
1: أنا أخت ديدرو وأخوي أرسلني برسالة شفوية لهم لأنه ما يبي يتواصل معهم ولا بيسمع عنهم شيء، وحتى ما يتشرف إنه يزورهم، وهذه الرسالة اللي أنا راح أقولها لهم.
0: عاش ديدرو، هذا ديدرو اللي احنا نعرفه ونحبه فعلا، لا مكان للفقراء بيننا.

جديدة، ثوب جديد من الحرير، وحذاء جديد. باقي بس أغير هذا الأثاث. الأثاث هذا ما يناسب شخصية ديدرو. أحتاج قنفة جديدة، كرسي جديد، وأشياء جديدة. ديدرو لازم يبتدي البداية الأصح. ديدرو لازم يلبي كل رغباته، يلبي كل حاجات النفسية كفيلسوف وكأديب وككاتب. لابد أني أحققها، ولا يمكن أني أكون رهين وأسير للفقر مرة ثانية.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: قنوات إسماعيل،
2: قنوات الهلال،
3: قنوات الغروب، الرجاء،
4: كوكب الشرق،
1: قنوات طهفون، المطرب عبد العزيز القصري،
5: عبد الله أبو شيخ.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم فنان سعودي أصيل قدم روائع للتراث والأغنية المبتكرة والجميلة من المملكة العربية السعودية. تابعونا وحياكم.
0: غوانات، نافذة على التراث الغنائي العربي الأصيل. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، ومع الموسيقار والفنان والعميد الكبير طارق عبد الحكيم، مجدد وباحث في التراث ومن أوائل الدارسين في الموسيقى. قدم مع العديد من الشركات في بداية حياته، وأيضا اكتشف مواهب جميلة تكلمنا، لها علاقة مع وردة الجزائرية، لها علاقة مع محمد عبدو، كل الفنانين اللي أصبحوا نجوم وأساطير في تاريخ الأغنية العربية إلا تجد بصمة لهذا الملحن طارق عبد الحكيم. بدأ يغني وعنده أغنية واسطوانة من الاسطوانات الخالدة ومن التراث الشعبي الجميل اللي قدمه هذا الفنان، بهية الخد. نسمع هالاسطوانة والفنان طارق عبد الحكيم.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا فنان طارق عبد الحكيم في هذه الاسطوانة، ونذهب إلى مصر وأشهر شركة وثقت شركات قديمة طبعا، الاسطوانات كايروفون. قدمت مجموعة من الاسطوانات، يمكن سمعنا حلقات سابقة هذه الشركة وماذا قدمت. عبد الحليم حافظ قدم من تأليف حسين السيد ولحن محمد عبد الوهاب عقبالك يوم عيد ميلادك، مشهورة. لكن نسمع الأصل ونسمع الاسطوانة اللي تم توثيقها وتسجيلها. مع هذه الاسطوانة كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد مطبقين.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مراحل. مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: أبحكم خير وبركة يا رب.
3: يوصل العزيز حبيب اللي كنت أتمنى.

0: مستمعينا الكرام، وسعدتم صباحا وطابت أوقاتكم بكل خير. أجمل تحية صباحية تأتيكم عبر أثير المحبة والسلام في بداية هذا الأسبوع. نتمنى يكون إن شاء الله أسبوع حافل ومليء بالعمل والإنجاز والتحدي والإصرار.
1: مرحبا

0: في بداية حلقة اليوم نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من حضر المركز العلمي أمانة
1: الله
0: لتكريم أخونا الكبير الإعلامي القدير والمخرج العزيز أزور ياسين، ويستحق أمانة مبدر هذا التكريم وهذا الحضور الجميل والرائع.
1: صحيح.
0: فكلكم شكرا لكم على هذا الحضور الطيب والمبارك، وإن شاء الله احنا مستمرين معاكم في مراحب بالأشياء الجميلة اللي تسعدكم وتفرح قلوبكم.
1: تم التواصل مع مجموعة جميلة من نجوم مراحب سواء

0: كانوا معدين حبيتوهم، مخرجين وايضا مذيعين، وان شاء الله كل اسبوع راح يكون معانا نجم من نجوم مراحب، واكيد ما تحلى الجلسه ولا التكريب الا بوجود احبابنا المستمعين اللي دائما يعني عدد رهيب. تدري كم كرسي يعني كان موجود؟ يعني من خلال ما كلموني المركز العلمي اول ما وصلنا يقول هذه اكثر حلقه يعني تم جلب فيها اعداد كبيره من
1: الكراسي،
0: غير الناس اللي واقفه، غير الناس اللي تسلم عليه. يعني عجبني فعلا، أول شيء هو مشكور أنه حضار، عجبني أيضا يعني التصالح الجميل اللي لاحظته مع ذاته، مع نفسه، أنه أنا أديت رسالة وعايش حياة جدا جميلة.
1: صحيح.
0: ونمى هواياته خصوصا هواية صيد الأسماك، يعني هو أستاذ.
1: نعم.
0: فعلا بالحداق. فنتمنى له إن شاء الله حياة حلوة وسعيدة، وأسبوعيا راح يكون معنا نجم من نجوم مراحب.

0: لكم التحية والتقدير مستمعينا الكرام من فريق العمل في مراحب من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
1: اتصالاتكم دائما تسعدنا على 22413250 او 51. تحيات يوسف جوهر وطلال الماجد.
0: من المتابعة والتنسيق تنتظر اتصالاتكم الهاتفية سوسن أبو شهري.

0: من التنفيذ على الهواء لكم أيضا الله. تحية حب
1: وتقدير
0: مليئة إن شاء الله بالأمل والاتفاق.
1: يا سلام
0: من سعود لسهلي.

0: دائما تفاؤلوا بالخير يا يوسف تجدوه وأقداركم تؤخذ من أفواهكم، فدائما إن شاء الله نتفائل ونتصالح ونبدأ من جديد. وهذه تحيات وأمنيات مخرجنا
1: عبد الوهاب الصلاحي.

في حب من أول نظرة، وفي حب من أول اتصال. مرحب والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة. مرحب.

0: يقول لك تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم
1: كمن هو جاهل.
0: يا سلام،
1: ما خليك تكمل
0: مراحب.
1: خلاص راح
0: لا تخليني أقول مراحب ولا تخليني.
1: لا مراحب عندك كيف
0: خلاص أعطوني مساحتي.
1: ليش تقول كذا؟
0: ما أدري، كل المذيعين اللي قبلك أنا تهاوشت معهم، كنت أبوق منهم مراحب.
1: سبت هالسالفة هذه مراحب. لا عليك بالعافية إن شاء الله. قول اللي تبي تقوله. تعلم فليس المرء يولد
0: عالما
1: كمل
0: وليس أخو علم
1: كمن هو جاهل. ما راح أخليك.
0: أنا لا، أنا أبهرها
1: يعني فيها. يعني طلال أمانة نحن نتكلم بكل مصداقية في هذا البرنامج. يمكن بعد التكريم سألنا أبو بدر أزور ياسين، قلنا له يا أبو بدر شنو تحب يكون في البرنامج؟ قال الله يخليكم اهتموا بالطفل، اهتموا بقضايا الطفل، اهتموا بالمساحات اللي ترتقي بالآباء والأمهات في تربية أبنائهم حول الطفل كثر ما تقدروا. لذلك مباشرة يعني معديننا ومخرجنا ما قصروا على طول طلعوا لنا مساحة اليوم عن الطفل، ولكن مو أي طفل، الطفل كثير الأسئلة.
0: هذا اعتقد
1: يسأل وايد. ليش انت تقول كذي؟ وليش انت شذي؟ وش معنى انت سريع انا مو سريع؟
0: انا كنت مأذي والديني يعني. الوالد الله يطول بعمره.
1: كثير الأسئلة انت.
0: كثير الأسئلة. واعتقد ان الطفل كثير الأسئلة يكون ذكي، يكون عنده بعد نظر، يعني ما يقرأ الوجوه، عرفت يعني. أحيانا الوالد مثلا بكلامه يعطيك أنه هو مرتاح ومرطيب، لا لا لا، أنت تشوف في وجهه نوع من الشقة أو نوع من التعب أو نوع من الألم. فالطفل هذا كثر ما يحبك كثر ما يسألك، صدقني يعني ما في طفل يسأل وايد والدينا إلا خايف عليهم. أعتقد هذه النوعية من الأطفال.
1: يعني نفس ما تفضلت أخوي طلال، دائما السؤال معناته بأنه محتاج إلى إجابة، والإجابة معناته أنه يبي يفتح ذهنه على أمور كثيرة لا يجد يعني من يجيب عنها، يبي يعرفها. فهذا يدل على المعرفة وعلى الفضول أيضا في هذه المعرفة.
0: نعم.
1: لكن الأسئلة التفاوت ما بين الأطفال، يعني في أسئلة غريبة، في أسئلة عادية،
0: في
1: أسئلة
0: مريبة
1: يعني ما تنقال من الطفل، في أسئلة يمكن حتى الأبو ما يعرف جوابها يعني مباشرة. فهني شلون يتصرف الأبو مع سؤال الطفل؟ يعني يمكن أكثر سؤال يمكن يقولون الأطفال مثلا حق أبائهم أمهاتهم مثلا، وين الله سبحانه وتعالى؟
0: ممكن
1: عرفت شلون يعني. صحيح. هذا السؤال ممكن إذا أنت كأب وكأم ما عندك الإجابة عليه توهق، ولكن شلون تكون عندك دبلوماسية في أنه تبحث عن الجواب وتترد له عشان لا يبين عليك أن أنت ما تعرف قدام طفلك،
0: أو متى بنموت لك طول
1: أو
0: العمر،
1: أو متى بنموت
0: يبا مثلاً. منو بيموت أول
1: أو
0: واحد؟
1: راح السماء، شلون راح السماء؟ مثلا يقولوا له فلان توفى، يقول له وينه؟ يقول له راح السماء. شلون راح السماء؟ أنا هم بروح السماء وياه. يعني تكون كمغامرة بالنسبة للطفل لأنه ما يعرف. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى إجابات دقيقة.
0: أنا دائما أرد عليهم لما يقول متى بنموت أو هل إحنا بنموت مبكر، ولا متى، أقول لهم شفتوا عمي محمد حطوه، كان أكبر معمر بالكويت،
1: ما شاء الله
0: توفى عمره 112.
1: ما شاء الله
0: يعني لا إله إلا الله، لحقت عليه يوسف بدأت أسنانه تطلع مرة ثانية اللبنية، تخيل يعني عاد طفلا سبحان الله،
1: سبحان
0: كما
1: الله.
0: وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الإنسان يكون طفل بعدين شاب بعدين شايب يرجع أرض للعمر ويصير طفل مرة أخرى ويحبو على يعني إيدينا ورجلة. إحنا معاكم متواصلين ومرحب.
2: لكل طفل نافذة يطل منها على هذا العالم، وأوسع تلك النوافذ

هي الأسئلة، فما إن يبدأ الطفل بالنطق حتى تتوالى تساؤلاته بلا توقف: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟ حتى يبدو وكأن عقله في رحلة لا تنتهي لاكتشاف كل ما يحيط به. وقد يرى البعض أن كثرة أسئلة الطفل أمر مرهق، بينما هي في الحقيقة علامة صحية تدل على يقظة الذهن وحب الاستطلاع ورغبة صادقة في التعلم. إن الطفل لا يبحث دائماً عن إجابة بقدر ما يبحث عن شخص يصغي إليه ويعطيه الشعور بأن أفكاره وأسئلته تستحق الاهتمام، فكل سؤال يطرحه هو لبنة جديدة في بناء شخصيته، وكل إجابة يتلقاها ترسم جزء من طريقة نحو المعرفة والثقة بالنفس. عزيزي المستمع، كيف نتعامل مع الطفل كثير الأسئلة دون أن نقتل فضوله أو نثقل عليه؟ وهل ممكن أن تتحول أسئلته المتكررة إلى فرصة ذهبية لبناء شخصية واعية ومفكرة؟ خلكم معنا علشان نستمع لآرائكم واقتراحاتكم في مراحل. في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد، نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل.

0: يعني أجواء جدا جميلة عشناها في المركز العلمي. أبو فيصل الضفيري وعدنا يقول بيجيب لكم خبز تنور وبي ويوعنا ولا وصل ولا جاء. يقولون يا عقب
1: أبو فيصل إيه ولا ما إيه مكانه بالقلب أمانة يعني.
0: بس أنا بالخبز اللي يسوونه
1: أنا يجيب لك
0: بالبيت.
1: لا تأذي
0: الخبز مال البيت
1: لا تأذي. يا حي الله أخوي أبو فيصل.
2: يا هلا بأخوي. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: هلا بأخوي يوسف شلونك؟
1: صبحك بالخير والسرور.
2: طيب إن شاء الله.
1: أجل الله يخليك ويحفظك ويطيب حالك.
0: شلونك يا أبو فيصل؟
2: طلال الخبز أكلوه قبل دقيقة.
0: حبيب وأنا جبت الجيمر والعسل ونطرنا.
2: والله والله أول شيء ودي أقول كلمتين.
0: قول.
2: اعتذار عنكم وعن أخوي أزور. والله العظيم إني مجهز أبجي وجايب شغلات معاي.
0: الله.
2: والله العظيم. والله العظيم شوف حلفت والله.
0: صارت.
2: لكن جوني خواتي من السعودية.
0: ما شاء الله.
2: جوني أزواجهم وعيالهم.
0: تبارك.
2: والله مش على الصبح وديتهم وصلتهم طال عمرك الخفجي نزلنا.
0: الله يحفظهم إن شاء
2: الله. سياراتهم وجينا.
0: الله يحفظهم.
2: والله للأمانة يعني هذه وحدة. الشغلة الثانية والله العظيم إني أحبكم وأحب جمعتكم وإني أدعي. يقولوا لي يلا إيش عندك؟ علمت ابنية قالت أبوي ما أحد كذا البرنامج وكذا. كان يقولون حنا نروح كلنا. قلت لا والله مين معقول باخذهم.
0: والله الساعة المباركة. المكان سعي
1: فيكم.
2: لكن اتشرف والله لي شرف. عسى الله يحفظكم ويجمعكم ولا يفرقكم انتم وزور وكل اخواني وخواتي اللي ما اذكر اساميهم حاليا.
0: عسى الله
2: عسى الله يجمعكم ولا يفرقكم. ما اقدر اقول غير هالشيء.
0: الله يطول بعمرك يا ابو فيصل. يعني ما شاء الله عليك انت اب حنون. فاتوقع يعني الموضوع اليوم يصلح لك. شلون تتعامل مع الطفل اول يعني يا ولدك يا حفيدك كثير الاسئله يسالك عن كل شيء وعن اي شيء.
2: أنا طال عمرك أفرش فراش له وأقعد.
0: الله.
2: أقعد له فراش وأقول له يلا.
0: ايه؟
2: سولف لين يخدر. يا نام أنا يا ينام فيه.
0: خوش قطة.
2: شوف الطفل
0: ايه؟
2: بحر يسأل.
0: إي والله.
2: والله وأنت لازم أول شيء طولة البال.
0: لازم.
2: سعة الخاطر.
0: صح.
2: هذه وحدة.
0: صح.
2: إي والله.
0: أحسن.
2: والرحمة حلوة. وهذا ما يدري أنت شنو عندك. شنو تبي. شنو متضايق.
0: صح.
2: شنو وقتك ولا هذا ما يدري.
0: صح.
2: لكن افرشوها بحري افرشها له.
0: أبو فيصل خوفك اذا انت ما جاوبته الحين المشكلة. عيالنا مفتحين مثل ما يقولون غير عن جيل السابق. هذا باكر يسأل ناس مثلا المواقع الالكترونية او يشوف لأي حد يعني بالمدرسة خارج المدرسة. يعني راح تنتقل اسرار البيت برا اذا انت ما جاوبت عليه.
2: بس شوف انا اجاوب على كل شيء.
0: نعم.
2: الا طال عمرك فلوس.
0: أيه؟
2: فتشون مخابي وفتشون مخابي
0: لازم
2: افتحوا البوك وطلعوا فيني البنات يبا.

0: يوم مالكم شغل اليوم.
1: الله يخليك لهم يا الله.
0: بعد ما تلفقون بابا عودة بخيل ما يعطينا.
1: لا أنت كريم. أهم شيء مفتاح التجور يخشه يا أبو فيصل دير بالك.
0: لا مفتاح التجور عنده أم عيالي
1: ما أقدر. ما شاء الله خاشة عندها.
0: إيه عندها هي اللي تصرف علينا.
1: الله يطول بعمر.
2: الله يحفظكم إن شاء الله البعض. كل الشكر وتقدير لك يا أبو فيصل.
0: يجمعكم ولا يفرقكم.
2: آمين.
1: طول بعمر العالمين.
0: وسلموا لي على زور الله يرحمه. أي والله.
1: أبشر أبشر.

0: نطير معاكم إلى دوحة الخير أخونا الكابتن عبد الحميد أبو عبد الله. يا حياك الله.
1: الله يحييكم، شو أخباركم؟
0: خليك ويحفظك.
1: في تداخل في الأصوات، ما عليه مشكلة، أنا بتكلم لأن الظهر بينقطع الخط.
0: اتفضل، احنا نسمعك بوضوح.
2: صوتك صافي ترى.
1: صافي صافي يا لبن، ها؟
2: مثل السمك الصافي.
1: صافي يعني.
0: صافي حليب يا قشطة قول.
1: صافي في بعد، صافي صنيفي بعد.
2: بعد يا سلام.
1: صافي صنيفي زين بنقف. المهم الله يسلمكم. شوفوا عن الطفل فعلا أزمر ياسين قال كلام جميل جدا، لأنه مخرج قديم.
2: اي والله صحيح،
1: الاهتمام في الطفل ضروري جدا جدا جدا.
2: نعم،
1: بس خلني أقول الشعر اللي عندي وبعدين نتكلم.
2: يلا نسمع منك.
1: يقول لك: سيظل المرء طفلا، ولا لا خلها شوية، هاي فيها شوية حزن.
2: يلا قاعد نجهز لك موسيقى الشعر.
1: ايه هاي بس شوية في حزن، خلنا
2: نقول حزينة الثاني. يلا
1: لا لا الحزينة نخليها هاي. اول شيء يقول لك: النفس كطفلي، النفس
2: كطفلي
1: ان عودتها على حب الرضاع شب علي، وان افطمتها. الله على الموسيقى، خلي الموسيقى احسن.
2: انت تعمل.
1: الله الله الله. شكرا يا مخرج، شكرا يا عبد الواحد صلاح، شكرا
2: شكرا لك.
1: زين زين يقول لك هاي الحزينه، اقولها لكم الحزينه؟
2: قولها.
1: اي ما عليك بقولها، ما في شيء. زين يقول لك: سيظل المرء طفلا، سيظل المرء
2: طفلا
1: طفلا حتى تموت امه، فاذا ماتت شاخ فجاه، يعني شاخ الريال.
2: صحيح.
1: زين بس يعني تشوف الطفل كثير الأسئلة ترى. زين ليش؟ لأن هذا يدور في مخه أشياء، يصير نابغة، النابغة الذبياني ولا النابغة عبد الحميد ولا النابغة طلال ولا النابغة يوسف.
2: نعم
1: إيه، يصير نابغة إن شاء الله، فيهتموا في الطفل كثير الأسئلة. لا تقولوا والله لا خلنا ليش كل تسأل، روح العب روح. لا لا لا لا, لا يعني إيه، ولا
2: تعطونا مجال إن تجاوبون على أسئلته،
1: يعبر عن شعوره، لأنه هو الحين ما يستوعب الأمور لكن يبي يعرف الأجوبة، صح ولا لا؟
2: أحسنت يا أبو عبد الله، ما قصرت. شكرا لك وتحياتنا لأهلنا بالدوحة.
1: هلا والله هلا.

0: متواصلين معكم على الخير والمحبة واتصالات مستمعينا الكرام. وين بنروح طلال؟
1: نروح مكة المكرمة وتحياتنا لأهلنا في الأراضي المقدسة، وننتقل مع زميلتنا أو أختنا أفراح. حياك الله يا أفراح.
2: الله يحييك ويبيك يا هلا والله. السلام عليكم.
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله،
2: وصباح السعادة والفرح عليكم جميعا يا رب.
1: صباح الخير والبركة من أطهر أرض في العالم مكة المكرمة. حياك الله يا أفراح.
2: الله يحييك. كيف الحال أستاذي وشوف أستاذ طلال؟
0: بخير الله يسلمك ويحفظك من كل شر
2: يا رب. اللهم آمين. وأسلم على الأستاذة نوال الله يعطيها العافية يا رب.
1: الله يعافيك. سلم عليك. وخبرينا عن مكة اليوم، في أمطار ما في؟ يعني كلنا ناويين نروح العمرة، فإن شاء الله الله يكتب لنا يا رب.
2: الله يكتب لكم جميعا يا رب، وكل داعي في الكويت.
0: آمين.
2: يا رب.
0: آمين يا رب.
2: والله في غيم، لكن إن شاء الله يجي مطر.
1: آمين آمين. أفراح كلمينا على الطفل، هل حواليكم أخ ابن صديق طفل كثير الأسئلة؟
2: والله شوف هذول عيال اخواني، يعني في عندي اخوي الكبير عنده بنتين.
1: نعم.
2: وواحد من اخواني كمان عنده ولدين. انا بالنسبه لي انا الموضوع ما يضايقني ولا يعصبني، بالعكس انا بتقبل الموضوع بكل قدر رحب. طيب الطفل خلاص انا اعطيه جو، انا معاه ايش ما سؤال اقول له، لكن لو كان السؤال اجابته صعبه احاول شويه اني اهدي الموضوع اغيرها شويه، لكن انا

0: ترى تخصص أطفال، أنا أحب الأطفال ترى.
1: ما شاء الله.
0: طيب فأنا عادي معهم، مثلا هي بزورة أخواني، عيال مثلا صحباتي زي كذا، عادي أتكلم معهم، ألعب معهم، أحب ألعب مع الأطفال ترى.
1: الله، يعني هذا شيء
0: فأنا
1: جميل،
0: ما
1: أنت
0: عندي
1: قاعدة
0: مشكلة
1: تتعاملين معهم عن طريق اللعب.
0: عن طريق اللعب، عن طريق
1: ممتاز
0: الجلسات زي كذا.
1: ممتاز.
0: فجأة كذا تلاقيهم كلهم ملمومين علي، جالسين كلهم جنبي، فأنا عادي ترى أتكلم معاهم،
1: نعم.
0: أعطيهم جوهم، أجاوبهم،
1: وإذا كان
0: ما
1: في
0: عندي
1: سؤال
0: يعني.
1: صعب جوابه، مثلا يسألونك عن أشياء غيبيات، كم سنة بنعيش، وين بنروح، يعني في أشياء أنت ما تعرفين جوابها، العلم عند الله سبحانه وتعالى، كيف يعني تعالجين مع هذا الموضوع؟
0: والله يعني قلت لهم يعني الله كم بنعيش، الله أعلم،
1: نعم،
0: هذا شيء يعني
1: أحسنتي.
0: بيد رب العالمين، أتكلم معهم زي كذا ينبسطوا.
1: نعم، ممتاز، بارك الله فيك يا أفراح.
0: الله يسعدكم يا رب،
1: تحياتنا لكم والأهالين الطيبين في
2: الله يحفظكم إن
1: مكة
2: شاء الله أختي
1: المكرمة.
2: أفراح، شكرا
0: أحياكم
2: جزيلا
0: جميعا،
2: لكم، شكرا.

0: فيما راح بنتطرق لموضوع الطفل، كثير الأسئلة، يمكن هذه الأسئلة تضايق أولياء الأمور، الآباء، الأمهات. هناك من يربي أبناء على الصمت وعدم السؤال، يعني دائما يقول له بالضبط، يقول له خلص إيش كثر تسأل، ليش تسأل، هذا الأمر ما يهمك، بعدين لما تكبر راح تعرف. يعني
1: يلتمونه بالكويتي
0: بالضبط. يعني هالأمور هذه أيضا هل هي محببة فيما يخص الطفل، كثير الأسئلة ولا لا؟
1: حنان زميلتنا تحب الأطفال، يعني أنا كذا مرة
0: زنان ما تحب حنان زنان حنان حنان ما تحب الأطفال،
1: لا تحبهم أحيانا تقول
0: أنا شو بطقهم،
1: تعطيهم كاكاو تشتري من مجيب هنا عندنا بقالة الإذاعة. خنروح لأبو إبراهيم. ألو
2: ألو، صباحكم الله بخير.
0: صباح النور بالنور والسرور، حيا الله أبو إبراهيم.
2: الله يحييك. سلمي أستاذي، الله يخليك. بالنسبة للموضوع،
1: نعم،
2: شوف في شغلة يعني صارت واحنا صغار، انا كنت صغير بس انا اكبر اخواني،
1: نعم،
2: سألوني مره سؤال ما اتذكر شنو السؤال، بس اتذكرني انا زغلت، يعني مثل ما تقول شنو، ما اعطيت اجابه اي كلام، هي مو صحيحه بس ما احب اطلع ان ما اعرف شيء.
1: صح.
2: بعد فتره بسيطه سمعتهم يقولون عن نفس الموضوع، واخوي الثاني الصغير يحلف يمين يقول قسما بالله والله العظيم سمعت اخوي محمد اللي قال. انا الحين على قولتهم اسقط في يدي، شو اقول؟
1: اي والله انت ابتلشت الحين بين نارين اعلم ولا ما اعلم، اقول ولا ما اقول،
2: اطلع كذاب وكبرنا شوي، بس المهم ان المعلومه ثبتت عندهم وهي اساسا غلط. يعني تحذيري او مثل ما يقول انبه للموضوع، نعم، هذا لا تعطي الطفل معلومه غلط عشان بس تسكته.
1: ابو ابراهيم مثل لما تقول له لا تدخن وانت بيدك سيجاره، يعني او تقول له روح قول حق اللي يطق الجرس ان ابوي مو هني.
2: بالضبط، هذه اشياء هم بعد صراحه صعبه، بس انه يسالك بعض الاحيان اسئله فيقول لك انت تجاوبه فشله، لا تقول له ما اعرف، فتجاوبه اي جواب.
1: صح.
2: المعلومة ترسخ بذهنه، هذه المشكلة
1: فعلا.
2: إذا ما تعرف الإجابة قول له والله ما أدري.
1: أبو إبراهيم احنا كلنا نقول حق عيالنا أن احنا الأوائل بالمدرسة، لما يكبر هالطفل ويقول لك وين شهادتك ويشوف الدواويح شو تسوي له؟
2: لا عاد أنا صدق أنا كنت بالأوائل، ما خرت إلا بعدين آخر شيء.
1: ما شاء الله، ورى الشهادات الأولى عيل
2: والله محتفظ ملف شهاداتي كلها
1: ما شاء الله،
2: بس علشان أتفاخر، بس إنه ما قلت لك الله يحفظك لا تعطي المعلومة، لا تعطي الطفل معلومة غلط.
0: نعم، يعني إذا ما تعرف قول له ما أعرف.
2: بالضبط، أحسن ما أنت بعدين.
0: وإذا والأفضل بعد أخوي أبو إبراهيم إنه ما تقول له ما أعرف، قول له تعال أنا وياك ندور على الإجابة ونبحث مع بعض عشان تناقشون على الموضوع نفسه.
2: بالضبط، الحين الأمور تسهلت، مو مثلنا قبل.
1: نعم والله. صحيح.
2: الحين جوجل ولا هذا.
1: إيه. الحين وهو يسأل قاعد نفتح جوجل وإحنا نسأل ونجاوبه على طول.
0: وكلمات الإطراء أيضا أبو إبراهيم، يعني الطفل من يسأل حتى لو أنت ما تعرف الإجابة، لو تقول له سؤالك هذا وايد حلو، بي أنا شكبري ما مر علي هذا السؤال، أنت شلون تفكر؟ الله. أنت ما شاء الله عقلك كبير، يعني هالكلام أيضا يعني يثري في الطفل وينمي شخصيته أكثر وأكثر.
2: والله فعلا الواحد مثل ما تقول الطفل هذا شيء صعب جدا.

0: جدا انك انت تتعامل مو سهوله والله مو سهل.
1: نعم.
0: اقدر اقول نكته صغيره على هالسالفه؟
2: يلا خلنا نضحك.
1: تفضل.
0: في واحد هو زوجته وولده مسافرين، كان كل ما شاف شيء شنو هذا شاف ابو الهول، قال والله ما ادري، شاف والله ما ادري، شاف تمثال رمسيس والله ما ادري. كان تقول الام بس اذيت ابوك بالاسئله، تقول خليه يتعلم.
2: هي بيعلم. لانه ما اخذهم بالمدرسه.
1: الله يطولنا عمرك، حياك الله.
0: الله عمرك.
2: مع السلامة.
3: في مراحل تسمع آراء واتصالات، وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
4: فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
3: وتسمع سامريات. تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: مراحل الأثير اللي يجمعنا.
1: لحظات قليلة تفصلنا عن موجز أنباء العاشرة صباحا، وبعدها نرجع لكم في مراحب وشلون نتعامل مع الطفل. كثير الأسئلة، نقول لكم جهزوا محاور الإجابة حتى نستفيد جميعا نحن وإياكم مستمعينا وين ما كنتم.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراضها وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. واشنطن توسع ضغوطها لإنهاء الحرب في السودان وتشدد على وقف تدفقات السلاح ودعم الأطراف المتحاربة. قادة أوروبيون يحذرون من هجوم روسي محتمل، والناتو يعلن استعداده للمواجهة. رئيس بلدية موسكو يندد بهجوم ضخم بالمسيرات، متهما كييف بتعمد عرقلة الانتخابات الروسية. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان، والجيش الأمريكي يعلن قتل 4 أشخاص من مهربي المخدرات في البحر الكاريبي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 9 مساء و36 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 12 ظهرا و36 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 41، مطار الكويت 45، لنويصيب 42، الوفرة 44، جزيرة جارو وأم المرادم 40 درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم 33، مطار الكويت 31، الوفرة 27، ولنويصيب 28 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 5:48. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك لبعيد. بعيد للزمن الجميل.

0: حسين وسعد.
1: ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويب من حاسب بكر. ها؟ شنو؟ حبان لي والله انه لو انه معاش اليوم هياكل الفطر.
0: وحياة سعاد.
2: يعني شلون قصدك تبين بيزات ليش؟ هات فلوسي هاتهم زقيهم زقيهم ولا تجيب انطاري رايلي.
0: وخالد النفيسي.
3: ما فات رقاد الضحى من خنيمة تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة.

0: صباح جميل لكل الأحباب، وسعيدين أيضا نحن نسمع أصوات حبايبنا المستمعين حتى القدامى اللي من زمان ما سمعنا أصواتهم على 224-13-250 أو 224-13-251 من خارج دولة الكويت على 0096-522-414-352. الغالي والوفي بناصر دائما يكون معانا وكان منور بوجوده بالمركز العلمي بالسالميه. حياك الله يا ابو ناصر.
1: والله ولا سويت شيء قسما بالله وانا مقصر وياك.
0: لا والله.
1: اول شيء سلام عليكم ويطلع
0: عليكم السلام.
2: سلام ورحمه الله.
1: واسعد الله صباح المخرج على استاذ اخوي استاذ عبد الوهاب، يا رب لك الحمد وسوسن وانفان. وقسم بالله مبارك، مع اني انا رحت يوم الخميس بس وقف مبارك، انت مقصر معاهم.
0: لا والله ما من قصور.
1: انا حتى ذاك اليوم انا كنت طالع اذن علشان ما حد يقول لي مرض ولاد ما تكلم يوسف.
0: سر شفره.
1: زين الحمد لله. لكن بالنسبه للطفل يعني كم عمر اخوي طلال؟
2: يعني الأطفال الصغار اللي ما دون 10 سنوات 8 سنوات 5 سنوات يعني هذول أمانة مشكلة عندهم وايد استفسارات. أخوي مبارك
1: قسم بالله أخوي يوسف، من هو طفل يمكن للحين بالمهاد ولا للحين قاعد يقعد بس أكلمك إني أكلمك
0: ما شاء الله
1: أكلمك إني إيه كذي وتنهادي كذي وقاعد يسمع، لأنه ما مو زين إنه يتعود على الصراخ وعلى البكي وعلى لا مو ما يتعود. هو لما يكبر خلاص صار يمشي فهم. عمر في أحد في العائلة ما مد إيده عليه، عمر بالعائلة ما حد صارخ عليه، هني الولد حتى عمره 2-3 تزداد ثقته بنفسه. زين عطى 5 سنين عطى 10 سنين تعال كلمة، انت ما تكلم ولدك طلال
0: صح.
1: انت قاعد تكلم واحد رفيجك بالدوام، قاعد تكلم واحد رفيجك بالدوانية والله العظيم. يعني انا اعرف لي اعرف جنسية اطفال. زين اطفال من انت تكلمه وعمره يمكن يعني عمره يمكن 3-4 سنوات والله اخي طلال يتكلم
0: ما
1: كلام
0: ما شاء الله
1: يتكلم كلام تقول شنو قاعد فن الخطابة عنده
0: الله. لأن بالبيت يطلقونه يخلونه يتكلم يعطونه مجال
1: لا ما حد قاعد يتشعمه نفس ما حنا نتشعم ما حد قاعد يتشعم عشان كذي تلقاه يتكلم
0: الله.
1: فأنا مبارك نشا من الطفولة على كذي
0: ما شاء الله.
1: أنا بخلي عيالي يطلعون نفس الولد
0: الله.
1: هذا
0: الله.
1: هذا اللي قاعد يخلي وبي والكويتيين كلهم أنا حس طلال
0: نعم.
1: إحنا ككويتيين والله العظيم قلتها قبل هالمرة ومالي منه ولا فضل، أنا كني عايش بعائلة واحدة أي
0: ما مكان في الكويت ما في شك
1: بالضبط ربي لك الحمد. أي موقف يصير قدامي أحط موقف ولدي موقف بنتي موقف أخوي
0: الحمد لله. والناس الطيبة بكل مكان يا أبو ناصر تلقاها.
1: لا شفت مبارك والله أخي طلال في اللي أطيب منه وفي اللي أحسن منه والله.
0: عسى الله يزيدك طيب وسعاده. مشكور يا ابو ناصر.
1: شكرا لك يا رب وكثر من امثالكم يا رب
0: طول بعمرك.
3: بين صدق الكلام ودفى السلام مرحب معاكم من البدايه لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت. برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصه.

0: مرحبا، متواصلين معاكم على الخير والمحبة.
1: في طفل مؤذي ترى، يعني تاكل يقولك انت جوعان، تطلع يقولك انت هايج،
0: حتى بعض الكبار يقول

0: بس احنا خلنا على الطفل
1: هذا انا امسك الثانه
0: كثير الاسئله
1: الطفل هذا لا تسمح له على ابونا طفل. ترى في بعض الناس يوسف يقولك لا هذا ياهل ايش فهمه يعني حس ساعات اللي بيقول الابو يخلي الولد بالديوانيه يقطع على فلان. نعم. يا اخي مسكوا السنتكم خصوصا
0: يعني
1: على الكبار.
0: يعني طلال هذه جزئيه مهمه جدا اللي تفضلت فيه عباره عن وقاحه الطفل. شلون انا ايضا اتحكم فيها واحاول امنع من انه يكون وقح في طرح الاسئله او حتى الاجابات. وين قاعد اشر؟
1: البحرين ومحمد.
0: البحرين يا حي الله محمد.
2: صباحكم الصباحي والورد والتفاحي، صباحكم الصباحين، صباح الكحل للعين، وهذه صباح خاص حق ابو بدر الاستاذ القامه الكبيره ازور ياسين. يعني اقول له مع الاسف ان ما كنا موجودين وانتم كحلتوا عينكم.
1: سلم عليك بالاسم. ترى
2: الله يطول في عمره، وهذا انسان شو اقول لك قامه كبيره، الواحد يوقف لنتكلم عن يعني الاستاذ ازور ياسين، هذا اللي عاشرناه يعني في هالبرنامج الكبير البيت العود، وشفنا اخلاقه وشفنا ما عملته مع الاولي والتالي. فاقول يا بختم يا من كحل عينه بزور ياسين.
0: صدقتي يا محمد، وللامانه يا محمد يعني واحنا قاعد نسولف معاه ترى ذكرك بالخير وسال عنك وعن اخبارك بعد.
2: اي والله انا كنت المفروض احضر لكن شوي الوعكه صحيه.
1: بسم الله عليك.
2: لكن اتمنى ان يجينا وقت اللي احنا بنحضر انا وسامح حاجي.
1: هو يسمع الكلام، يسمع الكلام، يسمع البرنامج هو يسمع البرنامج ويسمع يسمع كلام
2: يعني
1: يوسف
2: طلب.
1: وهو
2: عليك امرا طلبا لك يا استاذنا الكبير
1: تامرين
2: يسلمك، وشكرا لكم على صراحه ولا هون الباجي يعني نقول هذه يا بختكم انك حلتوا عينكم بهالقامه الكبيره.
1: يلا تعالي الاسبوع الجاي حبيبتك فريده دهراب ان شاء الله بتكون معنا
2: ان شاء الله كلهم، ونبي ناديه صقر ونبي
1: اي ناديه بعد الاسبوع اللي بعده ان شاء الله.
2: وابي اتمنى اللي إيه؟ هو
1: منو تبين
2: المخرج الثاني اعوذ بالله من الشيطان من ابا ذكرى ساعه لبالي صدق
1: منو
2: اللي هو عندنا مخرج ثاني بعد كان الله يذكره بالله من ابليس
0: من وايد مخرجين وايد.
2: قول قول قول.
1: جمال عطله.
2: جمال عطله
1: إيه عزمته منو تبين بعد
2: له. ونعم فيه والله يعني هذه يعني اللي احنا عاصرناهم، وفي مخرجين وفي مقدمات البرامج هايدي ماري يعني ناس وايد يعني ممكن ما تحضرني الذاكره ان اتذكرهم بس كلهم على العين وفوق الراس صراحه. ومريم ويعني الصراحة شو أقول لك ناس قامات.
1: مريم ناديناها تبينها مرة ثانية
2: بيتها لبي أشوفهم أنا ذليل أشوفهم يعني
1: تم
2: الله يحفظ. ونادي صقر ويعني الصراحة مؤسسين برنامج مراحب اللي كان قبل مو باسمه مراحب
0: يستاهلون والله يا محمد ويشهد الله يعني تواصلنا مع الجميع إن شاء الله تواصلنا مع الكل.
2: من بعد هذاك شو اسمه اللي كان بو حربي نتمنى لو يجي الكويت
1: بو حربي
2: ومرضى كانت من كل زهيريات كل يوم كانت تقول بعد ويانا من الأهواز
1: يا رب
0: تسلم. هذا محمد انت اذا جيتي لازم نقعد ونكتب مذكرات مراحب وياك عشان
1: هذا يبي لهم تذاكر يا محمد.
2: اي والله شعور يستاهلون والله حاضرين لهم حق التذاكر
1: الله يعطيك العافيه.
2: زين الحين انتم عن الطفل انا عجبني يوسف احن وطلال
1: اي امي
2: طبعا احنا عندنا من دي النوعيه انا بقول لك نبذة شلون ونبذة عن وقاحه الطفل اللي اقدر اضحك عليه اللي سوى ذي الشيء. يمكن انتم لاحظتوا في السوشيال ميديا في واحد ويا بنته السطره الطقة على راسه وهو مخذها هذه قله ادب اسمها وقاحه انها تطاول البنت على ابوها وتكافخه يعني ويتكلم يقول حاجه وهي تاخذ السطره وتقط عليه كلام.
1: هذه يعني ولا ولا
2: لا هذه ما يصير هاي اسمها وقاحة.
1: والابو ساكت يما ويضحك لها
2: وحاط يعني كنتوا كلني عارف يمكن الحين اللي يتابعون ذي يشوفونها هذه احنا نسميها وقاحه. لكن عندك طفل تصور راح يعني 12 سنة 11 سنة عمره 12 راح محل طبعا هو نادي جولف
1: أيوة.
2: وفي كافتيريا وفي كلش
1: تصور
2: طلبوا الأكل للأبو وهو أي. طلب الأكل ويابوه يقول لك قام ونادى ذي قال له لو سمحت شن هي ذي الخلطة شوف شلون شوف الأدب وشلون
1: الله. هذا السنع
2: هذه السنع وقال له فلان ذي عقب ما كل قال لو سمحت تنادون لي الشيف كله بليز كلامه كله لو سمحت ويوم يا الشيف اشكر عاد أنا ما أعرف الكلمة اللي بالإنجليزي قال له
1: قال له thank you
2: لا مو بعن thank you قال له يعني مرسي. على الأطباق الحلوة ما أدري شلون قام الشيف يقول قام ينزل راسه شيء ينحنى قال أول مرة أشوف إنسان يشكرني بهذه الطريقة
1: الله.
2: وطفل
1: الله.
2: يعني شوف يقول أنا سنيني

0: مني بس شوف شلون
1: الله.
0: لباقه ولي ناديتها قال لك نعم ان شاء الله.
1: الله
0: هذه الطفل مو بتصفقه على اصفق ابوها على وجهه على راسه وعلمه على ما قال اللقافه في الميالس.
2: نعم احسنتي يعني احسنتي يا محمد.
0: حتى بلغارية يعني حط لهم يهال ولا يسكتون.
1: نعم
0: يعني بلا
1: نعم.
0: استقال هو ترد هذه لأن أبوه يرد عليه.
1: أحسنتي يا أمي.
0: يسأل أكبر من دي.
1: ما قصرتي.
0: ما شاء الله عليه يقولوا لا إله إلا الله محمد.
1: لا إله إلا الله.
0: إن شاء الله وعيوننا كلهم.
1: حبيبتي وناطرين ييتك بالسلامة يما كلنا إن شاء الله بنستقبلك.
0: إن شاء الله على خير.
1: مرحب.
0: للجميع وكل من حضر.
2: مع السلامة. حياك الله.
0: مع السلامة الله.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام. وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: يعني يوسف ذكي جدا جدا قايل حق الذكاء الاصطناعي ارسموا لي أسامة حاجي فرسموه يقول عشان نعرفه اذا رحنا المطار. الحين خليه هو
2: والله ما
1: احنا نكتب اسمه
2: يشبهه ولا
1: شوف
2: ما يشبهه
1: ما ادري وعلقه بالمطار واوقف انطر.
2: ننتقل لاتصالات احبابنا المستمعين معنا اخونا مشعل الشمري. حياك الله.
4: الله يحييك يعطيك العافيه.
2: الله يعافي قلبك
1: مشعل.
4: صباح الخير ما شاء الله.
2: اجواء
4: اليوم اجواء التفاؤل اليوم
2: اكيد ان شاء الله طالما احنا معاكم دوم متفائلين.
4: الله يعطيكم العافيه. ترى برنامجكم يخلي الانسان يتحاور ترى حتى مع نفسه.
2: الله يحفظك تسلم.
4: اي نعم تفتحون اي موضوع الواحد يقعد يفكر شنو يقول شنو يتحاور شلون لما يكون الانسان يتحاور مع اقرب الناس له اللي هو عياله واطفاله.
1: نعم ممتاز. زين ايش رايك بالمساحه؟ هل كنت طفل كثير الاسئله مشعل؟
4: والله انا اعرف لك شخص قريب لي بس ما ابي اقول لك منو. الحين محاور من الدرجه الاولى والسبب انه يوم كان طفل
1: ما شاء الله
4: والله يسري القعده يعني لما يقعد لما يتكلم يعني يفتح لك موضوع يخليك تسولف.
1: الله, الله الله الله.
4: والسبب انه من يعني من طفولته
1: نعم
4: حد يسال ولكن في شغله وانا يعني ممكن احنا ترى نفقد الحين ترى عيالنا لازم ناخذهم كل المناسبات لما يسالك هذا منه هذا عمي هذا خالي هذا ولد خالي ترى هذه الاشياء فاقدينها احنا.
1: احسنت احسنت.
4: هذه يعني جدا جدا ترى يعني الاطفال لما يكبرون ترى يمكن ما يعرف
1: ما نعرفهم كله خاشينهم استاذ مشعل يعني انت تروح
4: اي احنا ترى المشكله الحياه السريعه هذه
1: مشكله
4: الناس منعزلين حتى مع اقرب الناس لهم.
1: ذاك اليوم انا زاير اختي اصعد فوق لهم الغرف تعال يا فلان تعال بشوفهم صار لك مده وتتعرف الصغار يكبرون
4: ويكبرون لا وعيالك
1: تغيرون فعلا
4: والناس يعني ترى ما اذا ما تشارك الناس او تسالهم هم يسالونك يسالون من عيال هذه ترى جدا جدا احنا فاقدينها.
1: اي والله ويحس بغربه ترى تجاهك يعني مدام خاله ما يشوفه كل شهر مره على الاقل تحس انه في قاب او في مسافه وحش صاير الطفل يعني بالنسبه لك.
4: الطفل دائما ترى عنده ذكاء وعنده فطنه سبحان الله الفطرة يعني ولكن تنميها بشنو تنميها طول العمر لما أنت تسأله.
1: نعم.
4: وفي شغلة بعد الحين احنا ترى يا جماعة كل صلاة الجمعة تطلع.
1: نعم.
4: من خطبة صح
1: صح
4: الخطبة هذه لما تطلع أنت ولدك في السيارة تناقش وياه شنو قال
1: المفروض.
4: شنو ما قال
1: المفروض.
4: شنو نستفيد
1: صح صح.
4: يعطيكم العافية
1: مشكور يا أخوي مشعل. الله ينور عليك.
4: الله يسلمك يا حبيبي.
1: شكرا.
5: حر الصيف بس تدري شو اللي يخفف علينا كلمة طيبة واتصال منك
0: وصباح حي للي طيب مكان شو تفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
1: اي والله
2: ما يصير اقول بعد شوي.
1: لا لا لا
2: بعد شوي
1: لا الحين
0: الله يحفظك
1: تدللي واسألي.
0: الله يرضى عليكم طبعا تحياتي للجميع.
5: مراحل مراحل
2: يعني كلام جميل أمانة من مستمعينا ينم عن أن الأفكار متعددة في استيعاب هذا الطفل.
1: أي والله.
2: وأسئلته وكثرة الأسئلة يعني الأسئلة مرات تكون غريبة جدا أخوي طلال مرات يقولك ليش نصلي ليش
1: صح.
2: احنا نصوم ليش احنا نروح الحج يعني كل هذه الأمور استفسارات يحتاج إلى أن يلقى الجواب عند الأب أو عند الأم. عندنا اتصال
1: نروح المدرسة.

0: المملكة العربية السعودية الزلفي تحديدا، ومن هناك عندنا حبيبنا
1: براشد
2: يا حي الله.
3: شكرا شكرا شكرا لهذه الإذاعة وهذا البرنامج الرائع وهذه الحلقة المميزة جدا جدا. شكرا المخرج والمعدين والقائمين على هذا البرنامج. بشكل سريع أخواني طلال يوسف، الله يعزكم ويرفع مقداركم،
0: الله يقدرك إن شاء الله.
3: يا أخي يا أخي، هذا يحتاج إلى أكاديمية كاملة لمناقشة هذه الحلقة، لكن بشكل سريع أن الطفل لا يقول أحد أنها فضولية. فرق الأسئلة الفضولية والأسئلة من داخل العمق. الأسئلة الفضولية مثل ما قلنا في مراجع هذا، أين موقعك، أين تكون، أين كذا، لكن أسئلة الطفل ليست فضولية.
0: صحيح.
3: ناحية. الشيء الآخر، مهما تكون ثقافة الأب والأم، يجب عدم تسفيه هذا السؤال، وكل سؤال يسأل الطفل يحتاج إلى جائزة. أنا لن أناقش هذا الموضوع، سبق أن تحدثوا بالإخوان، لكن في جزئية بسيطة أستاذ الكبير يوسف أستاذ طلال، وهي وهي وهي لا يفقد الطفل مدرسة أو معلم أو سياسة دولة أو دولة بحكم أن تكون عندك وجهة نظر الأب ولا كذا. قد نتحمل من شخص كبير أن يكون جهة. أما الطفل فيجب أن يعطى الثقة الكاملة من المعلمين. لا يشعر الطفل أن هذا المعلم فقد ثقة به، فيفقد الثقة بكل المعلمين. فقد بسياسة معينة وبنوع معين، مثل ما ننتقد نحن بعض الموضوعات، هو لا يفقد لا سياسة دولة بكبرها بحجم وطنه، لا يفقد معلم المعلمين بفقد معلم. والأخطاء واردة والأفكار واردة التي قد تتجاوز، لكن أعجبني بكثير قرارات يوسف الدينية المتعلقة بالطفل، يجب أن تعتقده. ولم يكن معلم البشرية يشرح الأطفال، بل كان هذا الجواب يكون على قدر هذا الطفل. المهم إن لم تعرف تجيب فلا تخطع طفلك بأسئلته.
0: أحسنت.
3: أعجب عن الشكر، أعجب عن الشكر. فلا، المهم أنني أحدد من أفضل سجلال.
0: نعم.
3: أن لا يفقد الطفل. أحسنت. المعلمين كلهم بسبب معلم.
0: أحسنت.
3: وحاش المعلم أن يكون لا يفقد سياسة معينة وطن بكاملة بسبب جزئية بسيطة.
0: أحسنت.
3: ليش عن ثقة مطلقة، وهذه الجزئيات لا تعمم على الجميع. شكرا. أنا عاجب.
0: شكرا.
2: أحسنت.
0: شكرا. نتمنى شوفتك قريب مثل ما وعدتنا يا أبو راشد. إن شاء الله تشرفنا وتنورنا.
3: الكتاب أنا أفتخر مؤسف كلمية وجيتك مع الفريدة
0: يا حبيبي،
3: وأنت مستفيد منك من سنوات
0: يا حبيبنا.
3: صعب أني عاد أمدح على الهواء سيد طلال.
0: لا أمدح أمدح شوي عشان يوسف يزعل.
3: لو أمدح مدحت يوسف أكثر شيء.
0: لا
2: الله يطول لي عمرك، ما تقصر يا أبو راشد، كل الشكر.
0: إذا مدحت لن أتغدى اليوم أبدا.
3: سيد يوسف صابر علي ومعطيني من المساحات أخطأ كثيرا لكم إن شاء الله.
0: يا حبيبنا
3: طلال قد تأخذ حق شوي، لكن يوسف ما يأخذ حق.
0: بنطر حق إن شاء الله أخذه.
2: الله
3: شكرا.
4: جاهز تقول رأيك بكل صراحة في مراحب، نسمع كل اللي تقوله.
0: صباح النور
2: والنور والسرور،
1: صاير حلو.
0: ايش في ايش ماكل؟
5: لا احد يسمع اصواتكم، ما يسمع
0: اصواتكم. الله يسعدك
5: كله. بس ما قاعد يحطها في الجرايد لك.
1: يلا خليكم في مكالمات بعد.
0: شكرا لك
2: عزيز وغالي، حياك الله.
4: مراحل

0: لا سعود ماخذ راحته ترى. ايه لا
1: مستانس
0: ترى ارد لك اياها سعود، اردها لك كيفك بعد. انا قلت لك العين ودير بالك
1: يعني. يقول لي ما راح اتغدى اليوم ابو راشد ما امدحك، خلنا اروح حق ام يحيى يمكن تمدحني. الو ام يحيى صباح الخير.
2: صباحكم خير وبركه يا رب.
1: صباح النور.
2: كل ايام خليكم يا رب، كل ايامكم حلوه مثل هالضحكات الحلوه يا رب.
0: وياك وياك
1: يا سعدك فقدنا وخليت لك مكان يم الشيخه مثل ما طلبتي انت وولدك يحيى ما يتي.
2: والله الظروف بس انا ترى النيه موجوده باذن الله، عاد نشوف مع يعني الظروف شلون بس ان شاء الله نوصل. يا رب يا رب يكرمكم. مستمتع جدا انا في يعني اليوم هذا المراحب اللي كان امس، لا مو امس
0: الخميس،
2: أولاً
0: الخميس
2: الخميس بعد
1: الحمد لله
2: يعني وايد فرحت صراحة وسمع كل شو اسمه يعني البرنامج.
1: أم يحيى منو تحبين من المذيعين عشان أعزمها؟
2: والله أحبكم منو كلكم. تشوفين؟ والله أحبكم كلكم وإن شاء الله
1: قدامة
2: أشوف أختي فريدة دهر.
1: بشري الخميس إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: حاضر.

0: حبيبي كلهم حبايبي، بس هم ودي اشوف فريدة، يعني حبايبي انتو كلكم.
1: حبيبة عمرين.
0: سلم ما يامر عليكم عدو. بالنسبة حق الطفل نقول عليه بالعافية، ألف عافية، اللي عنده طفل يسأل اليوم، لأن الكثير من يعني في الكثير ترى أن عندهم عيال اليوم قاعد يعانون أن عنده صمت وما يتكلم، مو
1: نعم
0: عارفين شنو فوقه شنو تحته، وهو يعني هم أطفال طبعا من دون 5 سنوات وأقل. الطفل اللي يسأل هذا الطفل الطبيعي ونشجعه، بس شنو يعني احنا قاعدين العلاقة اللي قاعد تنبين اليوم هذه، انت باكر يا تحمد ربك عليها يا تقول يعني تندب حظك، وهذا لك يد الأب ولا الأم، هما السبب في هذا في العلاقات، يا تصير قريبة يا تصير بعيدة. واحنا قلت لك السبب يا امي،
1: نعم
0: شلون انا مثلا في اطفال يسالون اسئله ممكن انا اجاوبها باللحظه بالسياره وانا راده معاهم المدرسه بالجمعيه، اسئله عاديه ممكن، انت شفت سؤال ممكن هذا يعني يبي له قعده يبي له انت مو عارف ترد عليه، تقول له والله سؤالك صراحه يعني ما ادري ابهرني عجبني
1: صح
0: حلو من هالكلمات، تدري شلون هذا يبي لها قعده سؤال، وابي حتى اخوانك يستفيدون.
1: أحسنتم يا
0: هذه
1: أنا.
0: الطريق، اي والله هذه الطريقة، ان انا شنو سويت قيمة الشيء، انا بوصل له ان انت بكبرك قيمة لك شيء كيان
1: نعم أم
0: يا
1: يحيى،
0: امي.
1: يعني
0: تفضل
1: أمانة أنت فتحتي لنا المجال لنتطرق إلى نقطة مهمة جدا. يعني
0: تفضل
1: الولد
0: الله
1: أو
0: يحفظك.
1: البنت دائما يشوف أبوه القدوة، الأبو ما في غيره، الأم ما في نفسها بالكون كله، فالمفروض أن كل الأبو يكون عارف بكل شيء، فلما يقول له ما أدري أو ما أعرف أو لا تسأل، هني الطفل راح يتضرر وايد مو شوية.
0: طبعا هو شو يصير؟ يصير هذا داخله ما يعني ما وصل، فلا نزعل باكر، البنت راحت برا سالت رفيجتها
1: نعم
0: صديقتها في المدرسه من هالكلام، انا اللي بوصله ان هم نشجعهم على السؤال، وهم احنا قاعدين نعلمهم في اسئله مثلا هي بالمطبخ ولا هي ماما حبيبي ترى انا ودي ارد عليك بس ترى انا مشغوله، بس اقرب فرصه كوني امينه وصادقه مع
1: أحسنت.
0: الطفل واعطيه وقت والمكان وحددي له، هم اولى من الدنيا كلها، ان
1: إي
0: احنا
1: والله
0: نحتاج نقعد مع عيالنا ونحدد لهم لو ربع ساعه نص ساعه يعني، ونقعد نتحاور ونتناقش حتى نفتح وخليهم يتكلمون، اصلا ما يبي يسكتون
1: صح
0: يعني، عرفت شلون؟ هاي هذا دورنا الكبير، باكر هو هني يعرف لما يكبر يصير ريال ولا تصير مره كبيره تعرف شنو اللي لها واللي عليها من الاسئله، بدليل انهم كبار بعضهم يسالون اسئله وما يلوق عليها ان هي كبيره، بس
1: صح
0: خليه
1: نعم
0: يسال صغير، هني انا اقنن هذا الشيء، هو صغير يلوق عليه خليه يسأل، بس انا هني لا يما ترى هذا عيب ما ينقال كذي،
1: نعم
0: لا هذا ما كذي، هذا دورنا، هذه التربية اللي احنا مسائلين عنها، الشيء الوحيد بنسأل عنه هي تربيتنا حق اولادنا، هذا هاي
1: أحسنتي يحيى،
0: التربية.
1: أحسنتي، كل الشكر
0: حبايبي
1: والتقدير
0: كلكم
1: لك،
0: شكرا لكم،
1: عسى الله
0: حبايبي الله
1: يحفظك.
0: يحفظكم ويحفظكم في امان الله وحفظه.
2: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
3: ألو صباح الخير.
4: صباح الأنوار، مرحبا مرحبا.
5: يقولون غبيت، يقول وين الغبة؟ يقول
3: إي والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى؟
4: والله اللي مثل
3: في المركز العلمي بالسالمية،
2: كل شوق ولا نتحراكم.
6: تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني.
2: مراحل، إن الطفل كثير الأسئلة ليس طفل مزعج، بل هو طفل يحمل بداخله شغف المعرفة وروح الاكتشاف، وكل إجابة نقدمها له وكل دقيقة نصغي فيها إليه هي استثمار حقيقي في مستقبله وشخصيته، فلنجعل من بيوتنا بيئات تحتضن الحوار وتشجع على السؤال وتغرس حب التعلم، لأن الطفل اللي يلقى من يستمع إليه اليوم راح يكون غداً إنسان واثق بنفسه، واسع الأفق، قادر على التفكير والإبداع، ومؤمن بأن طريق المعرفة يبدأ دائماً بسؤال.

وصلنا معاكم إلى الختام مستمعينا الكرام. كنا نتحدث عن الطفل كثير الأسئلة وتباينت يعني الردود لمصلحة الطفل أمانة ما بين الفضول وجذب الانتباه، ما بين علامات الذكاء والأسئلة المتكررة،

0: وأيضا هناك أسئلة محرجة، بعض الأسئلة اللي ما نعرف إجاباتها ولكن لازم نجاوب عليها. انشغال الوالدين مرات يجبرهم على أن يقول حق ولده لا تسأل، خلاص إش كثر تسأل، أنت فاضي، أنت كذا. هذه الأمور كلها تزعج الأطفال. هناك حدود أيضا للسؤال، لازم تعود ولدك على أنه يعرف حد السؤال وين، يعني يسأل على أمور معينة وفق هواياته، وفق الأمور اللي يحبها، وفق الشغلات اللي يتربى عليها. ولا تظلم ولدك بآرائك، يعني أنت مثل ما قال أخوي براشد ترى نقطة جوهرية ومهمة، يعني أنت مؤمن بهذه القضية، مو شرط ولدك صير، أعطى يا أخي حرية الاختيار، خلّه هو يختار الرأي المناسب لفكره ولعمره ولسنه، ولا تعيشه مرحلة ما لازم يعيشها. يعني طفل عمره 5 سنوات
1: بتربي
0: على مثلا الشغلة الفلانية، خلّه لين ما يكبر
1: ولا تشيل هم العائلة يا جماعة بالضبط. يعني الطفل هذا نعمة من رب العالمين، كثيرين وكثيرات الله يرزقهم. يعني عندنا حتى واحد من الشباب بعد 15 سنة زواج، ذاك اليوم يفرحني يوسف يقول لي أبشرك إن شاء الله في مولود بالطريق، فلا تشوف فرحته الأب شلون فرحان وصاير أكيد. يعني أكيد. فعلا فالأطفال هذه نعمة، يمكن أنت مو حاس فيها وعندك 4-5 عيال،
0: لا طفل هي نعمة. ما نبي
1: أنا طفل طيب
0: إيش كثر كنت تسأل مدوخ الوالد الله يحفظه
1: اي والله ياخذ بنادول كان بعد بين كل سؤال وسؤال
0: يطلع الضغط يطلع السكر كلها من اسئلتك طبعا
1: من اسئلتي ما تخلص
0: خالص شلون
1: لما تبن تصير
0: اغنيه الخال زين الخال
1: موجود
0: زين الحمد
1: يسمع.
0: لله
1: إذن وصلنا للختام، تحيات حلوه من طاقم البرنامج هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي،
0: ومن التقديم معاكم طلال الماجد ويوسف جوهر، والتنسيق والمتابعه سوسن بوشهري، اليوم شوي تعبانه
1: سلامات
0: ما تشوفين شر ان شاء الله يا سوسن،
1: وتحيات حلوة من الهندسة لأنفال العياف والتنفيذ سعود لسهلي،
0: وتبقى التحية الأجمل مصحوبة بلقاء يتجدد دوما بمعيتكم وصحبتكم الطيبة في مراحب من المخرج عبد الوهاب الصلاح.
1: إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم على رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

تجيني تجيني بعد ما حبيت غيرك، تجيني بعد ما حبيت غيرك حبيبي. ليه هاللحظة تجيني؟ تجيني بعد ما حبيت غيرك حبيبي. ليه هاللحظة تجيني؟ حسايب توك تغير مسيرك، تجي يوم انطلقت شمعة حنيني. حسايب توك تغير مسيرك، تجي يوم انطلقت شمعة حنيني. صبرت سنين أبي صحو ضميرك، ولا فكرت في اللي صار فيني. زرعتك ورد واشتقت لعبيرك، خسارة ما لقيتك في يميني. بكيت من العطش وأنا بغديرك، شربت من الظما دمعات عيني. عشقتك صوت وأحياني أثيرك.

أضع الصوت ما بينك وبيني سق الله ما مضى وأيام خيرك على قلبك وأعرف إنك تبيني أكيد اللي تخيلتها عشيرك نساك وحييت مكسور وحنيني تحسب إني مثل أول أسيرك تحسب إني مثل أول أسيرك علي تغرض بلحظة تحتويني تذكر يوم قلبي مثل طيرك على كيفك ورايك كل حيني عطيتك كل ما يملأ نظيرك وعز اللي تمنى من سنيني تذكر ليلة القمر سحيرك وتعرف قدر حبك يا ظنيني حبيبي بالعتب ما أحب أثيرك غلا ماضيك في قلبي وعيني أنا بالعكس يزعلني مصيرك أنا جربت جرح العاشقين هويت إنسان عوضني كثيرك عطاني كل عمره في يميني ولو تفرش لي بيتي حرير أنا ما بيع واحد

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقت الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات، مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير حسب الوقت اللي تسمعون في هذا البرنامج وين ما كنتم. واحد قال كلمة صراحة عجبتني، أحد المحاضرين العالميين، يقول كان عمره، هو الحين عمره يعني الحين 76-77 سنة، يقول لما كان عمره 26-27 وهو جاد وحاط له خطة، يعني يقول من الصغر أبوهم من يوم صغار من الابتدائي معطيهم يعني طلب على أمر، يقول كان يقول لنا كل يوم تقرون نص ساعة، يقول هذا الأولى. الثانية يقولوا أنا اللي راح أختار لكم شنو تقرون، مو على كيفكم لين بتخلصون الثانوية. الثالثة كل كتاب يعني يخلصونه يعطيهم فلوس يعني عليه، ويقول هذا نمى فينا القراءة من الصغر وحببنا. وفي ناس ترى يا جماعة، في ناس بهالطريقة، أنا عارف الكويت يعني واحد الأشخاص مليونير هو وبحالة زينة وكل شيء، كل شيء الله يعني يبارك له، وهو توفى رحمة الله عليه، نفس الشيء عياله اللي يخلصوا أي اللي يخلص كتاب له فلوس. نرجع حق صاحبنا، فيقول هذا، يقول هذا اللي قلت عنه الدكتور، يقول قال له هذا المشرفة، قال له شوف احنا نكبر تماتيك مثل ما يقولون، يعني نكبر تلقائي، يعني ما في واحد يقول حق روح انا باشر عمري راح يزيد يوم، انا بعد شويه ازيد ساعه،

لا نكبر مو بي يعني نكبر إجباري قصب. كل ما مرت دقيقة صرت أنا أكبر بدقيقة، مرت ساعتين أنا صار عمري الحين أكبر بساعتين، لا مرت سنة أنا صرت أكبر بسنة. فقال لي أنت راح تكبر تلقائي ومو بيدك ولا على كيفك، لأن هذا عداد يحسب مؤشر، مؤشر يبدي من الصفر ويمشي لين اليوم الموعود، والله يعطيكم الصحة طولة العمر والعمل الصالح. قال لي لكن إحنا ما ننمو ولا نتطور تلقائي، النمو هذا يصير بإرادة وخطة وقرار وتنفيذ. فقال أنت بس فرق بين الشيئين، يعني ما في واحد يقول فجأة أنا صرت مثقف. صدقوا أنا اليوم تعلمت أشياء وايد يعني غيرت حياتي، ماشي بس تعلم يعني يا قاعد يسمع يا سمع غصبا عنه أو غصبا عليه. وقد واحد يقول لا شلون يصير يا جماعة، مرات واحد مار مكان وسمع واحد يتكلم قاعد مكان فاتحين الراديو أو التلفزيون أو اليمة فاتح على الآيباد ولا غيره وسمع، مو مثل أول مر مكان وسمع أحد قاعد يهتف ولا يخطب ولا. إحنا يصير مرات مثل ما يا جماعة إحنا مرات نشوف بدون ما نقصد، ترحت مكان وشفت حادث أمامك أنت ما قصدت تشوفه، واحد طاح قدامك، واحد شال ولده وحطه فوق ورا ظهره وخلى ما يقول ريولة تدندل من على على على صدره يمين ويسار، بس انت ما قصدت تقول انا راح اشوف هالمنظر اليوم. فقال لها بما ان احنا نكبر كل يوم مو بارادتنا مو بيدنا، لكن تغير بارادتنا وبالنية. فقال عاد دير بالك. يعني شلون ادير بالي؟ اي واحد يدير باله، لان عشان يا جماعه اذا صح التعبير لا يتساوى عمره عدد الايام والسنين اللي عاشها مع عمر عقله وثقافته، لا يتساوون. عمر العقل صح الحين هذا المعامل الذكاء اللي يقيسونه في المدارس الاي كيو، وشلون لهم طريقه حسبه معادله العمر مع العمر العقلي. فمرات سي واحد عمره 20 سنه بس عقله 6 سنين، ومرات واحد عمره 8 سنين وعقله 8 سنين، ومرات بعضهم العباقره اللي هو الاي كيو يطقون 140 150. بس هذا اعطاه نصيحه، بيقول هذا الكاتب والمؤلف المحاضر يقول قعدت يقول اول شيء انا ايش، وانا كنت جاد انا من الصغر اقرا اللي قلنا على سالفه ابوه، وبعدين غير هذا انا من اول ابى اطور نفسي. يقول ما كنت اعرف بالضبط شنو اللي ابي بالضبط بالملي، يقول هذا لا فلترتها بعدين وعدلتها، بس كان عندي شيء ان انا ابى اساعد الناس يعيشون حياه احسن، كان عندي هدف ان اساعد الناس يقرون، عندي هدف اساعد الناس يعني يكبرون، عندهم بالانجليزي يقول growth النمو، يعني ان الناس شلون ينمون. فهو هذا يخلي اي واحد فينا يقول ايه تمام يعني انا لازم يعني عمري اذا صح التعبير عدد ايام الايام اللي عشتها الى الان وش كثر انا متقدم بالثقافه. هذا يا جماعه انا قاعد اسولف ترى سوالف، هذا نفس الشيء يا جماعه لما يشوف واحد يقول اليوم اللي انا ما اتعلم فيه شيء انا ما احسبه من عمري، أو واحد يقول اليوم اللي أنا ما أقرأ فيه ما أحسبه، اليوم اللي أنا ما أتطوع فيه ما أحسبه. هذا نوخر يا جماعة، خلونا نوخر عن عدد من الأغاني اللي فيها مثل أول مرة يوم من غير رؤياك ما راح أحسبه من عمري. وهذه فيها عدد من القصائد سواء الفصحى والشعبية، إن اليوم اللي ما يشوف فيها حبيبته ولا يقابلها يقول أنا ما أحسبه من عمري. وهذا يا جماعة يعني مجازا عاد سوالف شعراء سوالف العشق والهيام والأمور هذه، لكن لا الأصل الإنسان يقول أنا شنو اليوم اللي أنا أحسبه. ويا جماعة خلنا نوسع الدائرة، قد واحد يقول والله أنا الصراحة اليوم اللي ما عندي فيه صلة رحم، أو اليوم اللي ما أروح حق الوالد والوالدة يكون هو ساكن يا جماعة على الكويت، إحنا مسافة طويلة عندنا، يعني لما يقول واحد اليوم منطقة صباح الأحمد وأهله ساكنين خلنا نقول في الشامية على سبيل المثال، يعني يبيل يا جماعة ساعة وربع مع زحمة ساعة ونص يبيل له. فهذا مو مثل أول على الكويت، هذه مسافات بعيدة مثل ما نقول إحنا، لكن مثلا في السعودية هذه المسافات عندهم عادي، عندهم عادة في الدمام ويشتغل مثلا في الجبيل، في الخفجي ويشتغل في الجبيل، يبي له ساعتين يعني خلنا نقول ساعتين ونص يبي له، هذا دوام اليومي بحكم ما شاء الله الله يحفظها المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف. إحنا الكويت أول دائرة اللي كنا نعيش فيها محدودة، يعني يا جماعة أول إحنا عندنا يعني، وأنا أنا والله واحد من هالأشخاص، أنا بكيف أنا بعد رحت مشرف
من مش كيفان اذا نروح الفحيحيل احنا

0: ذاك الوقت، أو بالعيد بنروح لحمدي، لحمدي جميلة من ذاك الوقت، مرتبة منظمة يسوون فيها احتفالات، بس عندنا درب درب نروح لحمدي، كم دوار، والطريق ما هو سريع، طريق عادي الحمد لله مسافلت، بس مسافة يعني. فالواحد لما نقول له أنت أي هو اليوم اللي ما تحسبه من أيام عمرك، يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبة أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. طيب احنا قلنا يا جماعة اليوم سوالفنا عن العمر اللي هو الاختياري والإجباري. الإجباري قلنا هو تاريخ الميلاد وأيامنا العداد لما يوقف العداد، ولكم الصحة وطولة العمر يا رب، ولكم الصحة والعافية والسعادة والهناء. العمر الثاني اللي يبيل الواحد يقعد، وهذا يا جماعة والله اقتراح، قد واحد يقول بخاد ماشي يعني في البيوت الجاذبة شو نسوي يعني شو العمر أبد يا جماعة، والله العظيم ترى اللي أقول يا جماعة أنا أسوي يبغى ورقة وقلم وقعد المواضيع المهمة في حياتي، ورقة وقلم ما أفكر فيها كذي هلامي. إحنا نحاول نحط عقولنا على الورق في خاصة في القرارات المهمة يا جماعة، كل واحد وش على البال. أنا أدري قد واحد عادش دعوة بخاد، مو إذا بروح أشتري لي صمورة شاورما يبغى ورقة وقلم، أو بروح مثلا أشتري لي فاكهة من الجمعية ورقة وقلم، لا وقلم لها مو في الطريقة. أقصد في أشياء مهمة بحياتنا ما تصير كل يوم، اللي يصير كل يوم عن بعض الأشخاص أنا ما أسويه كل يوم يا جماعة. في آخر اليوم يقعد بهدوء يفكر إيش اللي صار في ذاك اليوم، شنو الإيجابيات والنعم يحمد الله عليها، شنو صار بعض الأخطاء يعني، شنو شيء هو أخطأ فيه قصر فيه، وبعدين يقول من باكر إيش ناوي يسوي. مو خطة تفصيلية يا جماعة، يعني منهج وبرنامج عمل الحكومة مثل ما يقولون، برنامج عمل الفرد ولا بس هذه وقفات مهمة يا جماعة، لأن هذه أشياء أساسية بحياتنا، ما يصير تمر تذي مرور الكرام. فالواحد أبد في البيوت الجاذبة كل واحد يقعد يقول أنا هالكثر راح، اللي هو عمره اليوم 28 40 70 من ربعي 67 68 اللي هو حسب عمره، يقول ماشي أنا من اليوم رايح شنو أقدر أكتب. لو يعني يا جماعة تخيلوا أمامك أنت كتبت عمري، حطيت يمين سهم نازل قلنا عنه مو بيدنا هذا العداد، أنا بالنسبة لي راح أكتب 67، يعني أنا زدت شوية بس أنا موقف العداد عموما على 60. إني السهم اللي على اليسار زين على الجزئية هذه مثلا مات أسرتي، تعال أبو خالد أنت في أسرتك شنو شيء تقدر تسويه تصير أنت أحسن، شنو شيء تقدر تسويه تأخذ أجر وتفرح أهلك. يا جماعة هذه تبي قاعدة، تبي ورقة وقلم يا جماعة، كل واحد والله عندي خبرة مع الناس أحكي واحد حتى بهذه عقدت المسائل يا أبو خالد، الآباء والأجداد أصلا ما يقرون ولا يكتبون ولا عندهم هالأشياء. أنا أقول لك صح، وأنا أقول صح وأنا ماني بعيد عن هذا الكلام، لأن أنا عشت المرحلة الانتقالية، ما لحقت على غوص وعلى شقة ويعني مآسي وجهل، لا فتحت عيني بروضة، بس لحقت على اللي عاشوا هذه الفترة، مواليد الخمسينيات، أنا مواليد 57 بس ما عشنا الشقة، أنا فتحت عيني كهرباء مكيف، فأنا ما عش مع الصراحة يعني بعض الأشياء نومة السطح قليل، كيفان نمت بالحوش مرات يوله على نومة برا، نحط كرافي بالحوش وننام، بس يعني أيام معدودة عن خاطر الوالد يعني. بس يا جماعة لما الواحد يمسك ورقة وقلم إيه فيها يا جماعة، هذه المسائل هذه مهمة، وسرنا غالي علينا، والشيء ثاني وإحنا غاليين على روحنا، منو مثلنا في الدنيا، احنا خلق الرحمن حصن عظيم، ما احنا سهل. ورقة وقلم بهدوء شنو اشياء اقدر اسويها انا اصير احسن في بيتي وهي تريح اهلي. وصدقوني يا جماعة الاجابات مختلفة، واحد يقول والله لو اخف العصبية، واحد يقول انا طبيعتي كلها ساكت في البيت ما نزعلان بس ساكت، واحد يقول انا ما احب اطلع، واحد يقول انا الوم مايد، واحد يقول والله انا كثير النقد. هذه اذا اني صوب السلبيات، صوب الايجابيات يقول لا والله بخاد أبشرك أنا في البيت وسيع بال وأسمع وأنصت ومو كل شيء خليني أعصب وأشجع وأحفز، نقوله تمام ممتاز ممتاز استمر على هذا الخط. تقدر بعد تفنتك شيء جديد ما نقول، تقدر تبدع تفنتك تقدر تطلع شيء جديد فناتك مثل ما نقول إحنا، إبداعات جديدة أشياء جديدة. أنت الآن تقول أنت منصت تمام، في شيء ثاني حلو تقدر تسويه يا جماعة؟ هذا الواحد فيها نوى نية إنه هو يريد أن يحسن إلى أهله راح يأخذ فيها الأجر. لو قال أنا هذه نوع راح أتعبد الله في أهلي واتقي الله في أهلي، سواء إني أوقف شيء سيء أو أضيف، يعني أشيل من السوء اللي عندي في كاس مثل ما يقولون، وعندي ذاك الصوب كاس حلو تمام في لبن شغل عدل أو حليب حلبة المغرب مثل ما يقولون، وأزيدها بعد شوية وأفرح أهلي. بس في هالقعدة يا جماعة، ولا أقول كل يوم، هذه قعدة مو من القعدات كل يوم يا جماعة، مو محاسبة النفس. هذا لما يقول واحد أنا العمر اللي بقالي بالحياة شنو شيء أقدر أخلي العمر أحسن وأخلي بيتي يصير أحلى، أول سؤال شلون أنا أقدر أصير الفرد جاذب في أسرتي. الله يوفقكم، مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. واشنطن توسع ضغوطها لإنهاء الحرب في السودان وتشدد على وقف تدفقات السلاح ودعم الأطراف المتحاربة. قادة أوروبيون يحذرون من هجوم روسي محتمل، والناتو يعلن استعداده للمواجهة. رئيس بلدية موسكو يندد بهجوم ضخم بالمسيرات متهماً كييف بتعمد عرقلة الانتخابات الروسية. كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً غير محدد باتجاه بحر اليابان، والجيش الأمريكي يعلن قتل 4 أشخاص من مهربي المخدرات في البحر الكاريبي. نهاية الموجز في أمان الله. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراق

أطلاقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: إن استراقك يا جرير قصائدي مثل الدعاء سوى أبيك تنقلوا، وابن المراغة يدعي من دار من، والعبد غير أبيه قد يتنحلوا. ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتلوا. وزعمت أنك قد رضيت بما بنى، فاصبر فما لك عن أبيك محول. ولئن رغبت سوى أبيك لترجعا عبدا إليه كأن أنفك دمل. أزرى بجريك أن أمك لم تكن إلا اللئيم من الفحولة تفحل. قبح الإله مقرة في بطنها، منها خرجت وكنت فيها تحمل. وإذا بكيت على أمامة فاستمع قولا يعم وتارة يتنخل. أسألتني عن حبوتي ما بالها؟ فاسأل إلى خبري وعما تسأل. فاللؤم يمنع منكم أن تحتبوا، والعز يمنع حبوتي لا تحلل. شعر الفرزدق عنوان للجزالة وقرين للفحولة، أعجب به الأدباء واللغويون منهم بخاصة. وقيل لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. إذا كان الحديث عن علاقة الفرزدق وجرير، وجدنا أن رقة جرير قد سرقت عواطف الجماهير من الفرزدق. لا يستثنى من ذلك أقرب الناس إليه، وهي زوجته النوار التي كانت تحكم لجرير على زوجها، وكانت متعصبة له. تشاء المقادير أن تموت النوار زوجة الفرزدق، فلا تجد النادبات شعرا لندبها أرق من شعر جرير في رثاء زوجته، فيكون الأمر حاويا لمفارقة كبرى. زوجة الفرزدق الشاعر الفحل يندبها النادبات بشعر خصم زوجها، لولا الحياء لعاد الاستعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحفار. فجزاك ربك في عشيرك نظرة، وسقى صداك مجلجل مدرار. ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار. أرعى النجوم وقد مضت غورية، عصب النجوم كأنهن صوار. الخلاف والتلاحي بين جرير والفرزدق شكل معركة طويلة الأمد بين الفرزدق وجرير ومناصريهما من ناحية أخرى، حتى نهاية حياة الشاعرين الكبيرين. شملت معركة النقائض علمين كبيرين من أعلام الشعر، اختار جانب الفرزدق دون جرير، فلم يسلم على فضلهما من الامتهان والهدم تحت ضراوة معول جرير. أما أولهما فهو خداش ابن بشر ابن لبيد الملقب بالبعيث المجاشع، لقوله في نفسه: تبعث مني ما تبعث بعدما أمرت قواي واستتم.

عزيمي، كان البعيث يجمع إلى قوته في الشعر براعة فريدة في الخطابة، حتى شهد له كل من رؤبة وسحيم ابن حفص أنه أخطب تميم طرا. استمرت المعركة بينه وبين جرير قرابة 40 عاما. أما العلم الآخر فهو الراعي النميري الشاعر العظيم من أصحاب الملحمات، واسمه عبيد بن حسين النميري، وهو صاحب الملحمة الشهيرة. هذا الشاعر العظيم صاحب القصائد الجزلة الرنانة رماه سوء طالعه في طريق جرير، أو بالأحرى هو الذي رمى نفسه وأركب نفسه مركبا خشنا بمناصرة الفرزدق على جرير، فما كان من جرير إلا أن خصه بنقيضة هدمته وهدمت قومه نميرا، مع أن في قومه نمير فيهم شرف كثير وكبير ومجد تليد، وهو صاحب الملحمة التي فيها يمدح عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ويشكو له من السعاة له بالشر.

ما بال دفك بالفراش مذيلا، أقذا بعينك أم أردت رحيلا؟ لما رأت أرقي وطول تقلبي ذات العشاء وليلي الموصولا، قالت خليدة ما عراك ولم تكن قبل الرقاد عن الشؤون سؤولا. أخليد إن أباك ضاف وساده همان بات جنبة ودخيلا، طرقا فتلك هماهمي أقريهما قلص اللواقح كالقسي وحولا، شم الكواهل جنحا أعضادها صهبا تناسب شدقما وجليلا. كانت نجائب منذر ومحرق أماتهن وطرقهن فحيلا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، في 14 من أكتوبر عام 1066 ميلادية، وقفت إنجلترا أمام لحظة لم تكن تعرف أنها ستغير وجهها إلى الأبد. على تلة قرب بلدة هاستينجز احتشد جيش إنجليزي يقوده الملك هارولد جوديونسون، وفي مواجهته جيش نورماني عبر البحر بقيادة رجل سيصبح لاحقا واحدا من أشهر ملوك أوروبا، ويليام دوك نورماندي. لم تكن المعركة مجرد صدام بين جيشين، بل كانت معركة على سؤال بسيط في ظاهره بالغ الخطورة في نتائجه: من يملك حق الجلوس على عرش إنجلترا؟ بدأت القصة عندما مات الملك الإنجليزي إدوارد في يناير 1066 ميلادية من دون وريث مباشر، وفي تلك اللحظة أصبح العرش جائزة مفتوحة للطامحين. تولى هارولد العرش، لكن رجلا نورمانيا اسمه ويليام ادعى أن إدوارد كان قد وعده بالعرش، وأن هارولد نفسه أقسم سابقا على تأييد حقه. وهكذا تحولت وفاة ملك إلى أزمة سياسية سرعان ما أصبحت حربا. لكن ويليام لم يكن وحده من يطمع في التاج، ظهر منافس آخر من الشمال هو هارولد هاردرادا ملك النرويج، الذي رأى أن له حقا في العرش الإنجليزي. وفي سبتمبر من العام نفسه نزلت قواته في شمال إنجلترا، فاضطر الملك هارولد إلى التحرك سريعا بجيشه لمواجهته.

في معركة ستانفورد بريدج حقق هارولد انتصارا كبيرا على النرويجيين وقتل هاردرادا. وربما ظن الملك الإنجليزي أن أخطر ما في الأزمة قد انتهى، لكنه لم يكن يعلم أن جيشا آخر كان يعبر البحر في تلك اللحظات. في الجنوب كان ويليام قد جمع جيشه وأبحر من نورماندي إلى إنجلترا، وعندما وصل إلى الساحل وجد البلاد في وضع مثالي تقريبا لهجومه. فالجيش الإنجليزي كان قد خاض معركة شرسة في الشمال، ثم اضطر إلى قطع مسافة هائلة جنوبا لمواجهة الغزاة الجدد. هنا تظهر واحدة من أكثر مفارقات التاريخ إثارة. الرجل الذي انتصر في معركة كبرى كان عليه بعد أيام قليلة أن يقاتل معركة أخرى على الجانب الآخر من البلاد.

0: وصل هارولد بجيشه إلى منطقة هاستينجز واتخذ موقعا دفاعيا على مرتفع، وشكل جنوده ما يعرف بالحائط الدرعي، صفوف متماسكة من الجنود يحملون الدروع ويغلقون المساحات بينها. كان موقعه قويا، ولذلك لم يكن أمام النورمان إلا محاولة كسر هذا الجدار البشري. بدأ القتال صباح 14 من أكتوبر. هاجم النورمان بالمشاة والفرسان والرماة، لكن الإنجليز حافظوا على مواقعهم، ومع مرور الساعات بدأ أن الهجوم يتعثر. وفي لحظة من المعركة انتشرت بين بعض النورمان شائعة بأن ويليام قتل. يقال إن ويليام اضطر إلى رفع خوذته وإظهار وجهه أمام جنوده صارخا بأنه حي حتى لا يتحول الخوف إلى انهيار كامل، ثم عاد القتال من جديد. من أكثر الحوادث شهرة في المعركة قصة التراجع النورماني المتعمد، إذ انسحبت بعض القوات وكأنها تهرب، فاندفع عدد من الإنجليز خلفها تاركين مواقعهم الدفاعية. وعندما ابتعدوا عن التشكيل استدار الفرسان النورمان وهاجمهم. وقد ساهمت مثل هذه التكتيكات في إنهاء الدفاع الإنجليزي. مع حلول المساء بدأ الحائط الدرعي يتفكك، وسقط عدد كبير من الإنجليز، ثم قتل الملك هارولد نفسه. أما قصة موته بسهم أصاب عينه فهي من أشهر الصور المرتبطة بالمعركة، لكنها ليست حقيقة مؤكدة بصورة قاطعة، فالمصادر التاريخية تختلف في تفاصيل مقتله.
1: عمق التاريخ.
0: بانتصار ويليام لم تنتهي المعركة فقط، بل بدأت إنجلترا مرحلة جديدة. دخل ويليام لندن وتوج ملكا في يوم عيد الميلاد من عام 1066 ميلادية، وأصبح يعرف في التاريخ باسم ويليام الفاتح. لكن الغزو لم يكن تغييرا في اسم الملك فقط، جاءت طبقة حاكمة نورمانية جديدة وتغيرت ملكية الأراضي وبنيت القلاع في أنحاء البلاد، وأصبحت الفرنسية النورمانية لغة البلاط والنبلاء والإدارة، بينما بقيت الإنجليزية لغة عامة الناس. من هذا التداخل اللغوي خرجت مفارقة طريفة، فكلمات كثيرة في الإنجليزية الحديثة ذات أصل فرنسي أو نورماني، خصوصا في مجالات الحكم والقانون والطعام والمجتمع. ولذلك يقال بصورة مبسطة إن الإنجليزي القديم كان يربي بيج، بينما كان النبيل يأكل بورك. فالخنزير في الحقل بقي اسمه إنجليزيا، بينما أصبح على المائدة يحمل اسما فرنسي الأصل. حتى كلمات مثل government, court, judge, prison وغيرها تحمل آثر ذلك التحول اللغوي الكبير. وهكذا لم يغير النورمان من يحكم إنجلترا فحسب، بل تركوا بصمتهم في اللغة التي يتحدث بها العالم اليوم.

الأغرب أن آثار الغزو لم تتوقف عند اللغة، فقد بدأ ويليام بناء شبكة ضخمة من القلاع وأشهرها برج لندن لتثبيت سلطته وإظهار قوة الحكم الجديد، وأصبح المشهد السياسي والاجتماعي في إنجلترا مختلفا بصورة عميقة. لهذا فإن هاستينجز ليست قصة فارس انتصر على فارس ولا ملك هزم ملكا، إنها لحظة نادرة في التاريخ تستطيع فيها معركة واحدة أن تغير الحكم واللغة والطبقات الاجتماعية والعمارة وحتى شكل الدولة. ربما لهذا تبدو هاستينجز درسا قاسيا في التاريخ، فهارولد خرج من معركة ستانفورد بريدج منتصرا، لكنه لم يمنح النصر الوقت الكافي لالتقاط أنفاسه، وفي غضون أسابيع أصبح ملكا ميتا، وأصبح منافسه حاكما للبلاد بأكملها.

في عمق التاريخ. أحياناً لا تحتاج الحضارات إلى قرون كي تتغير، يكفي أن يموت ملك ويعبر جيش البحر وتلتقي جيوش في يوم واحد لتستيقظ أمة في صباح اليوم التالي ويتتحدث لغة مختلفة ويحكمها رجال مختلفون وتبدأ صفحة جديدة من تاريخها.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.

سويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. تمر فينا الأيام وما زلنا نستعرض معكم المساجد القديمة والحديثة في الكويت وأسماء ورموز علت في سماء بلادنا وكان لها الأثر والبصمة في إنشاء هذه المساجد. فالمساجد بيوت الله ومحراب العبادة والذكر ومنارة للعلم، ومن هنا فقد اهتم أهل الكويت منذ القدم ببناء المساجد التي تتميز ببساطة التصميم والجمال. جبل أهل الكويت على العمل الخيري كعادة أهل الخير في بلد الخير. حلقتنا هذه نموذج للإيثار والعطاء، ونعود بكم مع ماضي الكويت الأصيل، ومن بساطة التصميم إلى منارات إشعاع إيماني وعلمي وتربوي. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم مستمعينا الكرام على مسجد طيب العثمان. يقع مسجدنا اليوم في محافظة الفروانية في منطقة الري، وتحديداً خلف كراج الفولفو. وقد تأسس هذا المسجد في عام 1999. يعد هذا المسجد جامعا حيث تقام فيه صلاة الجمعة. صاحبته المحسنة طيبة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان. ولدت المحسنة طيبة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان في بيت العثمان الكبير في منطقة جبلة

ووالدتها هي المحسنة الفاضلة موضي عبد اللطيف سليمان العثمان رحمها الله. لا نزال نتواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. لقد تزوجت المحسنة طيبة عبد الوهاب العثمان من المحسن الناخذ عيسى عبد الله عبد العزيز العثمان، فأنجبت له من الذرية يوسف وفيصل ونبيل وعبد الله وفهد ولولو ومنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها صالح أعمالها وتكون لها شفيعا يوم تلقاه. إلى هنا مستمعينا الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله. يا مسجد

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرف.

الإسراف والتبذير ينبت أخلاقاً مذمومة تقود المجتمع إلى الدمار والضياع. قال الله تعالى:

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: إذاعة دولة الكويت، حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

القصة مثل. لحب أصدق من لفظ. تظل العين مرآة للنفوس وأصدق أنباء القلوب، فإذا كان اللسان قادرا على التخفي والزيف، فإن النظر يفضح من طوت عليه سرائر المرء. مما جرى به منطق العرب

0: الشعب، وسار في الركبان بعظيم العجب. هذا المثل السائر والقول الناظر، لحظ أصدق من لفظ. يراد بهذا المثل لحظ أصدق من لفظ أن أثر الحب والبغض في العين يبين، فلا يعول على اللسان لو أنه يستبين. فنظرة العين تهتك الأستار وتفصح عما وراه الإضمار، فما أبلغ لغة العيون حين تنطق بما كتمه القلب. فيقال عندها ما ذكره العرب في أمثالهم، لحظ أصدق من لفظ.
1: أزاهير العرب.
0: أصالة المعنى في آلات الردى. حافظت أدوات الحرب القديمة على استخدامها في لغتنا العربية، فلم يتغير منها شيء، فقد حوت الحرب الترامي بالسهام، والمطاعنة بالرماح، والمجالدة بالسيوف. وكذلك حال مفرداتها من حرب ومعركة وغزو وغارة. مع تطور التقنيات الحديثة ظهرت مسميات جديدة كالصاروخ والقنبلة والدبابة، وهي ما سنبحث عن أصولها لنعرف من أين جاءت. صيحة الصاروخ في محراب اللغة. الصاروخ كلمة اشتقت من شدة الصوت والصراخ والاستغاثة، وقد ذكرها العلامة بطرس البستاني في معجمه الشهير محيط المحيط، بأن العامة من الناس سمت مزمار القصب عالي الصوت صاروخة، وأن الصواريخ سهام من النفط تحرق بها البيوت. دبيب الدبابة وحصن الأبدان. الدبابة تلك المركبة القتالية المدرعة، والتي صممت للاشتباك مع العدو وحماية الجند، وللوقاية من المضادات الجوية والألغام الأرضية، والاحتراس من الخصم، كما أنها تساهم بنقل الجنود وتقديم الدعم والمساندة أثناء المعركة. يقول عنها ابن منظور في لسان العرب: هي ما يدخل فيه الرجال ثم تدفع، وسميت بذلك لأنها تدفع فتدب. وقد بيّن الزبيدي في تاج العروس أنها آلة تتخذ من جلود وخشب تقي الرجال ما يرمون به. القنبلة ورصاص البندقية في ميزان اللغة. من مفردات الحرب القنبلة، وقد ورد في أمات الكتب أن القنبلة هو الغلام حاد الرأس ونوع من الشجر، أما القنبلة بالفتح فهي الطائفة من الناس، ويوصف بها أيضا الرجل الغليظ. وينقل ابن الأعرابي أنها في الأصل مصيدة لطائر شرس يدعى النهس، وقد أدخلها البستاني في معجمه وقال إنها كرة مجوفة تحشى بارودا وقطعا من الحديد يرمى بها من المدفع في الحرب. نبقى مع مفردات الحرب.

0: لنصل إلى الرصاص، وهو ما يرمى به من البندقية والمسدس ونحوهما. وكلمة الرصاص جاءت من رص البناء وضم الحجارة بعضها إلى بعض، حيث يقال بنيان مرصوص، وفي الحرب يقال رص سلاحه بالرصاص. أما الرشاش فهو ما يقذف الرصاص متتالياً دون حاجة إلى ضغط الزناد لكل رصاصة، وقد جاءت تسميته من الرش والرشش. بل والحرب في بيان الأدب. من نواتج الحرب الضروس التدمير والتفجير والقصف، وهي كلمات حافظت على كيانها اللغوي وأصالتها. فالتدمير في جوهره تحطيم وإبادة وتخريب للعمران. أما التفجير فهو إحداث الأثر والتفتيت والانشقاق الذي يفضي إلى التدمير. أما القصف فهو الكسر واشتداد الصوت المريع المصحوب بالرهبة والخشية والخوف والرعب في قلوب العباد. قيل لعنترة بن شداد يوما: صف لنا الحرب. فقال: أولها شكوى، وأوسطها نجوى، وآخرها بلوى. وأخيرا فإن بيان الضاد لا يعجز عن وصف شدة البأس وقسوة المنون، حيث صورها امرئ القيس بدقة حين قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل.
1: والطفل يسأل عن أبيه وأدمع تجري وتغسل خده المكلوله.

الحياة مساعيا ودع الردى للشر والتجهيل وخذ السلام شعارك الأبد الذي

0: أزاهير العرب.
1: بين الضاد والضاء. يقال للغتنا العربية لغة الضاد، ولكن الرسم يقارب بينها وبين الضاء رغم الفرق الشاسع في المعاني بينهما، ومن بديع ما يفرق به يبين المعنيين الحظ والحظ، فالحظ بالضاء هو النصيب، أما الحظ بالضاد فهو الحث والتأكيد.

0: خیز. حضر وحضر، فمن حضر بالضاء فقد منع، ومن حضر بالضاد فقد أتى من الحضور وجاء. ظل وضل، إذا ظل المرء بالضاء فقد بقي، أما إذا ضل بالضاد فقد ضاع وتاه. ظن وظن، إذا ظن الإنسان بالضاء فقد شك في الأمر، أما إذا ظن بالضاد فقد أمسك وشح وبخل. إن نقطة واحدة أو مخرجا صوتيا دقيقا كفيل بأن ينقل الكلمة من معنى الرحمة إلى العذاب، ومن الوجود إلى الضياع.
1: أزهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

في زمن يكثر فيه الحديث عن الحقوق ويقل الحديث عن الواجبات، تبرز ظاهرة خطيرة تنخر المجتمعات بهدوء قاتل، وهي التهرب من المسؤولية. ليست مجرد عادة سلبية، بل خيانة للأمانة وتفريط في القيم التي قامت عليها حضارات وأمم. فما هو التهرب من المسؤولية؟ ولماذا يعد خطراً يهدد الفرد والمجتمع؟ وهل من موقف للإسلام تجاه هذه الظاهرة؟ إن التهرب من المسؤولية هو التنصل من أداء الواجبات أو تحميلها للغير، سواء داخل الأسرة أو في مكان العمل أو على مستوى الدولة. أن تعلم أن عليك واجباً ثم تختار عمداً أن تتجاهله، والنتيجة تفسخ في العلاقات، تفكك اجتماعي، وفشل جماعي.

0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: عندما يتهرب الأب من مسؤولية أبنائه، أو المعلم عن واجبه في التربية والتعليم، أو الموظف من أداء عمله، ينهار البناء شيئا فشيئا. من الناحية الشرعية، إن مسؤولية الإنسان عهد وعقد مع الله تعالى، وقد جعل المسؤولية أمانة عظيمة وحمل الإنسان تبعاتها. هنا تتجلى خطورة المسؤولية، ليست مجرد خيار بل اختبار، والتهرب منها ظلم للنفس وجهل بعواقب التفريط. من صور التهرب من المسؤولية في حياتنا اليومية، الأب الذي ينشغل عن تربية أبنائه ويظن بأن المال وحده يكفي، المدير الذي يلقي الأخطاء على موظفيه ويتهرب من المحاسبة، العامل الذي يتقاعس عن أداء مهامه متذرعا بالحجج الواهية، الشاب الذي يهرب من الالتزام مفضلا اللهو على بناء مستقبله. كل هذه الصور تتراكم لتصنع مجتمعا هشا يفقد ثقته بنفسه.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: عندما ينتشر التهرب من المسؤولية، تظهر نتائج مدمرة، منها ضياع الأسرة وتفككها. إن الوالدين هما القائدان الطبيعيان للأسرة، وحين يتهرب الأب من مسؤوليته في التربية والتوجيه، أو تتخلى الأم عن دورها في الرعاية والاحتواء، يفقد الأبناء القدوة التي يهتدون بها ويتهيئون في دروب الضياع. إن التهرب من المسؤولية داخل الأسرة يشبه صدعاً صغيراً في جدار قوي، قد يبدو غير مهم في البداية، لكنه مع الوقت يكبر ويتسع حتى ينهار البناء كله. فالمسؤولية ليست تفضلاً من أحد أفراد الأسرة على الآخر، بل هي عقد شرعي وأخلاقي أمام الله أولاً، ثم أمام المجتمع. وبالالتزام بالمسؤوليات نحمي أسرنا ونبني جيلاً قادراً على حمل أمانة الحياة.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: انهيار المؤسسات والمجتمعات. تفشل المدرسة حين يتهرب معلموها من دورهم، ينهار المستشفى

0: إذا أهمل أطباءه وموظفوه مهامهم. تضعف الدولة عندما يتهرب المسؤولون من واجباتهم. مع كل حالة تهرب تنكسر لبنة من لبنات البناء الاجتماعي، انتشار الظلم والفساد. عندما لا يتحمل كل فرد مسؤوليته ينتشر الظلم. المسؤول يتخلى عن المحاسبة، العامل يهمل في عمله، القاضي لا يعدل، فتعم الفوضى وتضيع الحقوق. ضعف القيم وفقدان الثقة. المسؤولية تبني الثقة، والهروب منها يهدمها. حين يتخلى الإنسان عن دوره ينكسر الرابط الذي يجمعه بالآخرين، يصبح محل شك وريبة، وينهار أساس التعاون المجتمعي. قش الرعية، التهرب من واجبك تجاه من حولك ليس مجرد خطأ بشري، بل جريمة روحية تؤخر صاحبها عن الجنة. إذن كيف نعالج هذه الظاهرة؟ من الممكن معالجة هذه الظاهرة بالعديد من الأمور، مثل غرس قيمة الأمانة منذ الصغر، تعليم الأطفال على أن كل تصرف مسؤولية، القدوة الحسنة أن يكون القائد والأب والمعلم أول الملتزمين، التذكير بالمحاسبة الآخروية، التحفيز على الإتقان. عندما يدرك كل إنسان أن عمله ليس مجرد مهمة دنيوية بل عبادة ومسؤولية أمام الله، سينهض بالأمانة ولن يجد في قلبه مكانا للتهرب. المسؤولية شرف وليست عبئا. التهرب من المسؤولية هروب من الرجل الحقيقية ومن الإنسانية السوية. المسؤول الحقيقي لا ينتظر التصفيق ولا يخشى اللوم. هو يعلم أن أعين الناس قد تغفل، ولكن الله ليس بغافل. فلتكن مسؤولياتنا شرفا نحمله، لا عبئا نفر منه.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الأخلاق بما فيها من الفضائل والقيم ما يجعلنا لا نتوقف ولا ننتهي عن الحديث عنها، ليس فقط من خلال الكثير من البرامج بل المئات منها. الأخلاق كما نعلم هي المنظم الأساسي للمجتمع، وهي التي تحكم العلاقات بين الناس وتضعها في أطر وأشكال معينة، ربما تكون متسقة مع بعضها البعض في مجتمع هادئ مستقر متناغم يسوده الأمن والأمان والثقة والإطمئنان، أو غير متسقة في مجتمع غير متآلف به ما به من أسباب التفكك والانحدار، وهذا هو المأزق الحقيقي. الفضيلة الأخلاقية التي سنتكلم عنها ستكون عن الحياة، نفتقدها كثيرا من خلال الكثير من السنوات. سنحاول من خلال التحدث عنها أن نتكلم عن أسبابها ومحاولة استعادتها وإحيائها من جديد، نظراً لشدة أهميتها وتأثيرها المباشر على العلاقات الاجتماعية بين الناس داخل المجتمع. فإن تذكرنا سنوات الخير والصلاح عندما كان المجتمع بخير والعلاقات الاجتماعية سليمة مستندة تلقائياً على قيم خلقية وعادات وتقاليد لا يتخطاها إلا كل من يكون بنظر الآخرين خارج عن النسق الاجتماعي، أو بمعنى آخر ذو سلوك شاذ أو مستغرب.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادي

0: 12:30 ظهراً في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لحضراتكم عائشة خليل وتنفذه على الهواء حنين البدر ويخرجه حبيب الشعلان. وفي البداية، أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد صدور مرسوم القانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، الذي يتيح للدولة إصدارها كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. وأشار بحسب بيان الوزارة إلى أن القانون يدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية ويحافظ على قوة المركز المالي للدولة. في حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعيا في مستهل تعاملات وسط صعود 9 قطاعات، ونمت مؤشرات السوق الأول والعام والرئيسي 50 بنفس النسبة البالغة 0.11%، وارتفع الرئيسي ب 0.10% عن مستوى الخميس الماضي. سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 14.11 مليون دينار ووزعت على 48.77 مليون سهم بتنفيذ 3.33 ألف صفقة. وارتفعت 9 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا ب 2.69%، بينما تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين ب 1.63%. وفي ذلك التوقيت ارتفع سعر 47 سهما في مقدمتها بترولية ب 3.12%، بينما انخفض سعر 37 سهما على رأسها الخليج للتأمين ب 4.19%، واستقر سعر 31 سهما. وجاء سهم بيوت في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 5.11 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم أولى تكافل بقيمة 2.81 مليون دينار.

وإلى حين موعد إغلاق المؤشرات نستعرض معكم إعلانات السوق. أعلنت شركة السور لتسويق الوقود تسلمها قرار مؤسسة البترول الكويتية بالاستقالة من المقعدين المخصصين لها في مجلس إدارة الشركة. وأوضحت الشركة أن ممثلي مؤسسة البترول الكويتية سيواصلون ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. وأكدت الشركة أن هذه المعلومات الجوهرية لا يترتب عليها أي أثر مالي على المركز المالي للشركة. وحققت الشركة ربحا في النصف الأول من عام 2026 بنحو 4.20 مليون دينار مقابل 3.60 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق بنمو سنوي بلغ

31.50%. أعلنت بورصة الكويت عن بنك بورغان تفاصيل انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، مبينة أنه قد تم الاكتتاب بالكامل من قبل مساهمي البنك في إجمالي أسهم الإصدار البالغ عددها 277.78 مليون سهم، مع الكشف عن الأثر المالي لتلك العملية ونتائج التخصيص. كما أوضح بورغان في بيانه لبورصة الكويت أن إجمالي قيمة الاكتتاب في الأسهم المطروحة قد قارب 50 مليون دينار، وقد تحدد عدد الأسهم المكتتب فيها بموجب حقوق الأولوية بنحو 248.17 مليون سهم، بما يمثل نسبة تغطية غدرها 89.34% لحقوق الأولوية، إلى جانب 122.86 مليون سهم إضافي مطلوب للاكتتاب فيها. كما أعلنت بورصة الكويت عن قرار مجلس إدارة شركة جي تي سي لوجيستيك للنقليات والمناولة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لبدء المفاوضات وإجراء الدراسات والتقييمات السوقية والفنية والمالية لفرصة استثمارية محتملة، ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق ما ستنتهي إليه نتائج الدراسات. ولم تشر الشركة في بيانها للبورصة إلى المزيد من تفاصيل حول تلك الفرصة المحتملة، مبينة أنه لا يوجد أثر مالي للمعلومات الجوهرية المعلنة. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد حققت جي تي سي ربحا في النصف الأول من عام 2026 بنحو 3.13 مليون دينار بانخفاض 12.64% قياساً ب 3.58 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. وأخيراً كشف نموذج الإفصاح عن المجموعة والهدف من التملك انخفاض حصة مشعل المرزوق في شركة التمدين العقارية إلى 13.30% مقارنة بنسبة 13.93 قبل التغيير. ووفقاً للإفصاح، تراجع عدد الأسهم المملوكة لمشعل المرزوق في الشركة إلى 57.46 مليون سهم مقابل 60.16 مليون سهم قبل التغيير. ويشار إلى أن رأس مال التمدين العقارية يبلغ 43.19 مليون دينار موزع على 431.93 مليون سهم. وتمتلك شركة مجموعة التمدين القابضة والأطراف المتحالفة 64.13% في الشركة، فيما يستحوذ مشعل جاسم خالد المرزوق على 13.93%.

0: وننتقل إلى السوق السعودي، حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا الأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
0: بداية، كيف تقرأ أداء السوق السعودي في الفترة الحالية، وما أبرز العوامل التي تحرك المؤشر؟
1: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. السوق حقيقة يميل الفترة الحالية لتأثر ببعض التطورات بلا شك في المنطقة، التطورات على مستوى سعر البترول، التطورات على مستوى الأزمة التي تتحدث بها بعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بالطاقة وفرة الطاقة، فبالتالي هناك نوع من التأثر أكيد، لكن السوق بالمجمل نسبة التأثر يعني محدودة. نحن نتحدث عن انخفاض يعني محدود من حيث النقاط. في الأسبوع الماضي لاحظنا بعض أيام متداول يغلق لون أخضر طفيف، والبعض الآخر بتراجعات طفيفة. اليوم يستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض ب 60 نقطة في هذه اللحظات، لكن الشركات المرتفعة والتي تحظى باللون الأخضر حقيقة محدودة، فبالتالي على الرغم من أن المؤشر انخفاضه بسيط ب 60 نقطة 59 نقطة، لأن الشركات الخضراء محدودة جدا. يبقى أنه هذا الأمر يدل على أنه نوع من الترقب قد يكون لدى بعض المتداولين. أضيف إلى ذلك

نحن تقريبا تبقى 7 أو 8 أيام تداول وتبدأ الإعلان أو فترة الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث. هذا معيار أو مؤثر قوي جدا. نتائج الربع الثالث

0: زادت ربما من مبيعات أكبر وبسعر أعلى. تعلمين أن اليوم أسعار منتجات الصناعات البتروكيماوية يعني بمستويات جيدة. أيضا هناك ارتفاع في أسعار البترول، لكن يبقى هناك أيضا نسبة الفائدة أو خلينا نقول نسبة التأثر لدى الشركات. بالمجمل السوق الآن هو يتداول في نطاق جيد 10717 الآن في هذه اللحظات. لا ننسى أنه أيضا كان لدى الفدرال الأمريكي مساء الأربعاء الماضي قرار برفع الفائدة بربع نقطة لأول مرة منذ 3 سنوات. هذا أيضا يعتبر من المؤثرات على تعاملات الشركات وحركة الشركات، خصوصا الشركات التي لديها نسبة من الإقراض أو اقتراض لتمويل مشاريع وما شابه. أنا اعتقادي أن السوق في هذه الفترة هو يميل لمسار العرضي أكثر من أمر آخر. يحدث في بعض التراجعات المحدودة أحيانا أو ارتفاعات محدودة أحيانا، ولكن هو يترقب إما اختراق فني لمستويات 11,000 من جديد أو كسر لمستوى 10,700 لا سمح الله من جديد. وبالتالي السوق أساسا منذ سنتين تقريبا وهو يتداول بين مستويات قريب من المستويات الحالية، فبالتالي السوق اعتدنا على هذا المنظر 10,700 11,000 لسنتين مضت. الآن اعتقادي أن الترقب فقط قد يكون الترقب الأول هو بلا شك تطورات الأوضاع، والثاني فيما يتعلق بنتائج الشركات في الربع الثالث.
1: نعم، ما هي القطاعات الأكثر تأثيرا في حركة السوق حاليا؟
0: أنا ألحظ اليوم أن هنالك يعني نسبة ارتفاع في جيدة في بعض الشركات الصغيرة جدا. قد تكون هذه الشركات هي دافعها من نوع من المضاربة أو ما شابه، وأيضا شركات تطوير عقاري تحقق ارتفاع ب 5% في هذه اللحظات. شركة قطاع الأنابيب أيضا ترتفع 3%. إحدى شركات قطاع الاتصالات ترتفع 3%. إحدى شركات التأمين ترتفع 3%. شركات التمويل واحدة من شركات التمويل ترتفع 2%. لاحظي مع أنها شركات متباينة من القطاعات، ليست قطاع واحد، مختلفة القطاعات. في المقابل الشركات المنخفضة بالنسبة لانخفاض ملحوظة تحدث، شركات أيضا من قطاعات عدة، لكن شركات التأمين واحدة منها، شركات في قطاع مثل قطاع التجزئة والقطاع الصناعي الميل للتجزئة واحدة منها، ولكنها شركة قد تكون لديها بعض الأعباء التمويلية المرتفعة وبالتالي تتأثر بنسبة الفائدة. لكن ألحظ أن قطاع التأمين اليوم إذا نظرنا للشركات المنخفضة 4 أو 5 شركات منها هي قطاع تأمين. قد يكون التأمين هذا الانخفاض اليوم دفعة واحدة، قد يكون إغراض مضاربية أن تكون حركة بهذا الشكل. أنا أعتقد أن حركة مضاربية ليس أكثر من ذلك، لأن المؤشر هو ينخفض الآن ب 55 نقطة، يعتبر انخفاض محدود جدا وغير مؤثر لحركة الشركات بالمجمل.
1: نعم، ما أبرز العوامل الإقليمية والعالمية التي يراقبها المستثمر في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة؟
0: أولا الوضع في المنطقة لدينا يتعلق بالممرات المائية. بلا شك دول المنطقة الشركات المستثمرة في دول المنطقة تهتم كثيرا بالممرات المائية وسلامة الممرات المائية، وهذا ينعكس على الاقتصاد العالمي بلا شك وعلى وفرة الطاقة في العالم أجمع، ومن ثم ينعكس على حركة الاقتصاد العالمي. هذا المؤثر الأول. المؤثر الثاني فيما يتعلق بأسعار البترول، أسعار البترول الآن في نطاق نعتبرها نطاق يعني مرتفع، نحن نتحدث عن مستويات 100 دولار تقريبا، فبالتالي هذه المستويات مرتفعة بلا شك أنها أيضا تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي. لاحظنا بعض الدول الأوروبية تتحدث عن نقص في الطاقة بسبب ارتفاع الأسعار، فبالتالي هذا أمر ملفت حقيقة للنظر. ونعلم أنه دائما فصل الشتاء يكون فيه الطلب على مستويات الطاقة في الدول الأوروبية مرتفع، وإذا كنا نحن الآن في الصيف تقريبا وهذا يعني والدول تتحدث بعض الدول تتحدث في فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن بعض المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار البنزين والغاز، فبلا شك هذا سينعكس أكيد على حجم الطلب في الشتاء وأسعار الشتاء. لذلك نحن في المنطقة ننظر لذلك باهتمام على اعتبار أنه استقرار الاقتصاد العالمي ووفرة الامتدادات تعتبر من الأولويات. أمر ثالث، نتائج مالية للشركات في الربع الثالث. نتائج مالية للشركات في الربع الثالث ستلعب دور حقيقة في حركة السوق خلال الفترة القادمة. الربع الثالث أهميته ليست أنه يعني يكمل الفترة 9 أشهر للسنة المالية، أهميته أنه جاء في فترة حدثت فيها تباينات كثيرة جدا فيما يتعلق بالممرات المائية، فيما يتعلق بالإمدادات، فبالتالي خصوصا شركات البتروكيماويات حدثت شركات صناعة البتروكيماويات.

0: النووية. هذه الشركات نسبة تأثرها بهذه التطورات ستكون متباينة، سنشهد شركات تشهد ارتفاع قوي في الربحية بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها، في المقابل شركات أخرى قد تتأثر تأثر واضح.
1: نعم الأستاذ شجاع سلطان، شكرا جزيلا لك.

0: ونستضيف معنا الآن المحلل المالي الأستاذ حسن أبو مجداد. أستاذ حسن، أهلا بك معنا.
1: أهلا فيك، رحب فيك وبإخواني مستمعات الكويت.
0: بداية، كيف تقرأ أداء بورصة الكويت وما أبرز العوامل التي تحرك السوق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم افتتح السوق بالمنطقة الخضراء بارتفاع طفيف، ولكن على ما يبدو الوضع الجيوسياسي يلقي بظلاله على السوق الكويتي وكذلك أسواق الخليج. فتقريبا بعد ربع ساعة من بداية الجلسة بدأ السوق بالدخول في المنطقة الحمراء. تقريبا يعني الساعة 12 تعمقت خسائر السوق. المؤشر العام حاليا تقريبا 16 نقطة انخفاض عند 8858 نقطة. كذلك السوق الأول تقريبا 14 نقطة انخفاض عند 9202. وكذلك السوق الرئيسي خسائره كانت أكبر، لأن الفترة الماضية كان هناك ارتفاع كبير في السوق الرئيسي، انخفض اليوم 1.18% عند 9417. طبعا الأسهم القيادية اليوم طالتها عمليات البيع. البنك الوطني حاول التماسك في بداية الجلسة عند مناطق 853-54، ولكن عمليات البيع أنزلت السهم إلى منطقة 850 من انخفاض 4 فلوس. قيمة التداول 2,585,000 دينار. بيتك كان أكثر تماسكا من الوطني في هذه الجلسة، حاليا يتداول على استقرار 770 ب3,615,000 دينار. أولى تكافل بعد الارتفاعات والنشاط اللي شفناه في الأسابيع الماضية، تماسك في بداية الجلسة بارتفاع طفيف كان 3 فلوس، ولكن طالت عمليات البيع في النصف الثاني من الجلسة، منخفض حاليا 1.6% 676 6 ملايين دينار قيمة التداول. إيبا 2% انخفاض 433 ب3,467,000 دينار. التنظيف بالرغم من عمليات البيع يعني كان متماسك أثناء الجلسة، ولكن كان هناك انخفاض منطقي على سهم تنظيف بسبب ارتفاعات المتتالية، منخفض اليوم تقريبا 2.7% ب326، حاليا يتداول 2,496,000 دينار. أرزام بانخفاض 8 فلوس 312، سنام بانخفاض 5 فلوس 379، جي اف اتش 3 فلوس انخفاض 172,780,000 دينار. بيوت أثناء الجلسة كان في المنطقة الخضراء ولكن تراجع بشكل طفيف تقريبا 1.2%، 330 حاليا يتداول 1,791,000 دينار. كويتية الاستثمار بانخفاض 4 فلوس 191. وطنية دالقاف حاول التماسك عند منطقة 191، ولكن طالت عمليات التراجع والبيع، انخفض حاليا 2% عند 187. أسيكو بانخفاض 9 فلوس 624، 1,459,000 دينار. الدولي منخفض 3 فلوس 251. مباني مرتفع، فلس واحد 951، 1,280,000 دينار قيمة التداول. طبعا المباني كان عليه عمليات بيع في يوم الخميس من قبل الأجانب، كانت عملية مراجعة، فأساسا كان منخفض، فشفنا اليوم تماسك أو ارتد بشكل طفيف. البيت منخفض 3 فلوس 97.9. مراكز منخفاض 31 فلس 297. زين مستقر عند 609. سفن منخفض 5 فلوس 615. ميزان القابضة انخفاض 20 فلس عند دينار 140. كيبلات انخفاض تقريبا 13% دينار 694. خليج بنك الخليج انخفاض 6 فلوس 342. الأولى الاستثمار تماسك في بداية الجلسة عند مناطق ما بين 135-136، حاليا طالت عمليات تراجع ب 2.2% 133,050,000 دينار. مشتركة بانخفاض 11 فلس 845. استثمارات انخفاض 10 فلوس 283. ترولي منخفض 15 فلس 960. فيوتشر انخفاض فلس 1 149. صناعات انخفاض 4 فلوس 236. مينا العقارية 6 فلوس انخفاض 125. مخازن انخفاض 3 فلوس 141. أعيان

0: انخفاض 5 فلوس 291، وطنية من باء انخفاض 4 فلوس 288، اس تي سي كذلك بانخفاض 8 فلوس 606، 850 ألف دينار. وعلى هذه الشاكلة هناك بعض الأسهم عاكست المؤشر، طبعا عادة تكون أسهم قليلة الدوران، فشفنا بعض الأسهم بارتفاع اليوم مثل شركة اسمنت الكويت ارتفعت 3.1% عند 392 بترولية، تقريبا 1.5% ارتفاع 748، اسمنت ملقوين 4.9%، 149 هيومن سوفت 5 فلوس ارتفاع دينارين 345، نخيل ارتفاع 4 فلوس 270، فنادق ارتفاع 3 فلوس 253، أهلية التأمين فلسين ارتفاع 722، آبار مرتفع فلسين 252، 385 ألف دينار، تمدين عقارية بارتفاع فلس 1.401، المباني بارتفاع فلس 1.951، كفيك بارتفاع فلس 1.182، شعيبة ورقية ارتفاع فلس 1.253، 94 ألف دينار، تقدم بارتفاع فلس 1.550، السور الوقود مرتفع فلس 1.308، استقرار للسينما عند دينار 320، استقرار لبنك بوبيان 657، ميدان عيادة الميدان 980، استقرار لكويت التأمين لإعادة، كويت التأمين عند 442 لإعادة، مستقر عند 360. وأغلب الأسهم تقريبا يعني تقريبا 70% أو أكثر من 70% من الأسهم منخفضة في هذه الجلسة، قيمة التداول حاليا 81 مليون دينار، أكثر السيولة في اتجاه البيع، وننتظر يعني إقفالات الجلسة في الساعة في الساعة 1:15 ستتضح رؤية أكثر، ولكن واضح أن الجلسة سلبية واتجاه سيولة في مناطق البيع في هذه الجلسة.
1: نعم أستاذ حسن، إلى أي مدى ممكن يؤثر تؤثر أسعار النفط والفائدة على بورصة الكويت؟
0: نعم طبعا، أولا نبدأ بأسعار الفائدة. البنك المركزي الكويتي أختي عائشة بدأ سياسة تيسيرية منذ تقريبا شهر مارس منذ بداية الحرب. ما هي السياسة التيسيرية؟ أن باتجاه تشجيع أو تحفيز السيولة للخروج من البنوك، فهي عكس موضوع رفع الفائدة، فأعتقد أن التثبيت كان قرار حكيم في هذه المرة. هذا سبب. السبب الثاني عدم ارتباط العملة الكويتية بالدولار بشكل مباشر، كذلك ساعد على عدم رفع الفائدة. بالنسبة لأسعار النفط طبعا يعتمد على الموازنة، يعني أثر ارتفاع النفط على موازنات دول الخليج. عندما تظهر الميزانيات تظهر الهوائض، في هذه الحالة تكون هناك إيجابية بارتفاع أسعار النفط، ولكن يعني يبقى الوضع حتى الآن يعني موضوع المرور في مضيق هرمز، هناك يعني مشكلة في المضيق من فترة إلى أخرى. صحيح أسعار النفط مرتفعة، ولكن ما هي كمية البراميل التي تباع يوميا؟ أغلب دول الخليج في دون طاقتها الإنتاجية، فأسعار النفط لها تأثير، ولكن ليس ارتباط مباشر على الأسواق. عند إعلان الميزانيات أو ظهور الأرقام نرى تفاعل الأسواق مع هذه الأرقام في فترات معينة.
1: نعم، ماذا عن المستثمر الأجنبي؟ هل نشهد زيادة في تدفقاته إلى السوق الكويتي؟
0: طبعا الأجانب موجودين في بورصة الكويت، ولكن الصناديق الأجنبية نوعين اختي عائشة. هناك صناديق تسمى الباسيف فاندز، الصناديق الخاملة، وهي اللي شفناها في أيام المراجعة في يوم الخميس الماضي. تقوم هذه الصناديق بإعادة النظر في مكونات مؤشراتها وتغير الأوزان من فترة إلى أخرى، قد تخفف الوزن في سوق معين وتزيده في سوق آخر. تقريبا ملكياتها شبه ثابتة، ما انقصت بشكل كبير منذ بداية الحرب. هناك صناديق أخرى، صناديق نشطة تتحرك وتضارب في السوق باستمرار، ما إن تكون هناك أوضاع جيوسياسية غير مستقرة، أو يكون هناك بعض الأحيان تعديل مراكز في الأسواق الأجنبية، نشوف عمليات بيع من فترة إلى أخرى، وهذه يعني طبيعية في كل أسواق الخليج. فهذه النوعين من الملكيات موجودة في السوق. أثر الأكتيف فاندز أو الصناديق النشطة نشوفها أكثر يوميا في تداولات بورصة الكويت والبورصات الخليجية.
1: نعم، برأيك أبرز العوامل التي يجب مراقبتها خلال الفترة المقبلة؟
0: طبعا الوضع الجيوسياسي يجب مراقبته، ولكن يعني الوضع الجيوسياسي إذا لم تكن أخبار جوهرية جديدة، تفاعل السوق عليه يكون مؤقت، يعني بجلسات محدودة، لأن لا توجد تغييرات كبيرة في الوضع الجيوسياسي. يعني الدليل أن في بعض الجلسات كانت هناك عمليات قصف على دول الخليج، وشفنا بعض الأسواق ترتفع أو تتجاهل هذا الأمر. فيعتمد على تطورات الأحداث في الفترة المقبلة، ما أن يصل السوق إلى تشبع بيعي، يعني بمعنى يصل إلى مناطق تضعف فيها سيولة البيع، يكون هناك نوع من الارتداد والتكيف والمضاربة في جميع الأسواق.
1: نعم الأستاذ حسن أبو مجدد، شكرا جزيلا لك.

ونتحول إلى البورصات العالمية. وفي نيويورك اختتمت وول ستريت أسبوعا اتسم بتقلبات حادة بأداء متحفظ مع تجاوز عوائد السندات الخزانة الأمريكية القياسية 5% وتراجع أسعار النفط الخام عن مكاسب حققتها في وقت سابق، لكنها ظلت فوق $100 للبرميل، مما أبقى مخاوف التضخم في صدارة الاهتمامات. ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرز أند بورز 500 بواقع 11.53 نقطة إلى 7647.19 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 92.72 نقطة إلى 26511 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي ب 114.74 نقطة إلى 51663.30 نقطة. وفي بورصات أوروبا، تراجع المؤشر ستوك 600 الأوروبي في ظل خسائر كبيرة قادتها أسهم قطاعي السيارات والاتصالات، وسجل في الوقت نفسه انخفاضا في أسبوع شهد تراجع أسعار النفط وقرارات بنوك مركزية كبرى بشأن أسعار الفائدة. وانخفض المؤشر 1.1% إلى 635.45 نقطة، وتخلى عن معظم المكاسب التي حققها في الجلستين الأخيرتين، وتراجع ب 0.6% منذ بداية الأسبوع. وهبط قطاع السيارات وقطع الغيار ب 3.4%، وقاد سهم فولكس باجن الخسائر بانخفاضه 5.6% ليسجل أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر 2025، وانخفض سهم بورشة ب 4.9%.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد حفظه الله، يصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مواقع تابعة لميليشيا الحوثي بالمدفعية في محافظة مأرب. وزارة الخارجية الأمريكية ترفع مستوى التحذير الأمني لمواطنيها في المنطقة. شبكة المنظمات الأهلية في غزة تحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده شنت هجوما على مصفاة نفط في موسكو. الناخبون في روسيا يدلون بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان في سان بيير وميكلون بالمحيط الأطلسي قبيل قمة تجمع الرئيسين الأمريكي والصيني. وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني يبحثان ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين. وكوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا ثانيا اليوم قبل ساحلها الشرقي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بحفظ الله ورعايته، وصل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لترأس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وأكدت الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات العدائية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأشاد البيان بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة. وجددت الخارجية في بيانها تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. في الرياض أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير دفاعاته الجوية لسلسلة من تهديدات ميليشيا الحوثي التي استهدفت الأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع والرياض وسط تفعيل لمنظومة الإنذار المبكر الاحترازية. ووصف التحالف هذه المحاولات بالتصعيد المتعمد مؤكدا احتفاظه بحق الردع وفق القانون الدولي بالتوازي مع مواصلة السعودية تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها بالقوى الإقليمية والدولية لخفض التصعيد. وفي نيويورك دانا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية محذرين من تأثيرها الخطير على أمن المنطقة واستقرارها.
وقال البداوي في بيان إن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية البائسة لاستهداف المدنيين والبنى التحتية بالمملكة العربية السعودية تكشف عن نهجها العدواني والغادر، وتستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الاعتداءات المرفوضة. وجدد وقوف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوله الأعضاء صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أي استهداف لها هو استهداف لأمن المنطقة واستقرارها. وفي التطورات الميدانية في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي بالمدفعية والطيران المسير في جبهات مأرب، وإحباط محاولة تسلل نفذتها الميليشيا في قطاع الفليحة جنوبي المحافظة. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في منشورات على منصة إكس إن المنطقة العسكرية الثالثة استهدفت بالمدفعية والطيران المسير مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الجبهات الجنوبية لمأرب، فيما استهدفت المدفعية آليات تابعة للميليشيا في الجبهة الغربية. إلى ذلك، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. ودعت الخارجية الأمريكية في تعميم لها على منصة إكس الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط إلى توخي درجة عالية من اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية واضطرابات في السفر، كما حثت من هم خارج المنطقة على إعادة النظر بجدية في أي خطط سفر إليها أو عبرها. من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن قواته أمنت عبور أكثر من 1 مليار برميل من النفط، مضيفا أن قواته أمنت كذلك عبور نحو 2000 سفينة وناقلة نفط عبر المسارات التي تؤمنها القيادة المركزية في مضيق هرمز. وفي أنقرة، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده ودولا أخرى تسعى لإعداد مقترحات جديدة تهدف إلى دفع طهران وواشنطن نحو التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وفي قطاع غزة، حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، مطالبة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود المفروضة على إدخال المواد الصحية التي تصنف تحت ذريعة الاستخدام المزدوج وإعادة إمداد القطاع بالكهرباء. وقالت الشبكة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تقييد العمل الإنساني واستهداف المنظومة الصحية، محذرة من أن القطاع الصحي بات على شفا التوقف التام بما يهدد قدرته على تقديم الخدمات الطبية للسكان. إلى لبنان، حيث قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت سلسلة تفجيرات في بلدة مجدل زون، وذلك بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. كما أفادت الوكالة بقصف مدفعي للاحتلال استهدف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان. عودة إلى أنقرة ولكن مع ملف آخر، حيث قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده والولايات المتحدة تعملان على أفكار مبتكرة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية S-400، معربا عن أمله في إحراز تقدم إيجابي بشأن القضية. وأضاف فيدان أن الجانبين يبحثان سبل معالجة الملف دون الكشف عن تفاصيل المقترحات المطروحة. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 3 أشخاص بينهم طفلان جراء ضربة روسية استهدفت منطقة كييف في أوكرانيا. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى استهدفت مصفات النفط الرئيسية في العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى أن الهجمات أحدثت تأثيرا كبيرا. وأضاف زيلينسكي أن استهداف المنشآت داخل روسيا يطال منشآت تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، قال إنها تسهم في تمويل الحرب. وفي سياق متصل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اعتراض 100 طائرة مسيرة روسية من أصل 138 مسيرة هجمت الأراضي الأوكرانية.
وفي موسكو أعلنت روسيا اليوم تنفيذ ضربات واسعة استهدفت منشآت في العاصمة الأوكرانية كييف تستخدم لأغراض عسكرية، من بينها مركز للبيانات تابع للاستخبارات. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت سفينة شحن في ميناء أوديسا إلى جانب مركز للإمداد والتموين تابع للبريد في منطقة أوديسا، مشيرة إلى أن المركز كان يستخدم لنقل شحنات عسكرية. في الأثناء يدلي الناخبون الروس اليوم بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية وسط تصعيد وصفته السلطات الروسية بأنه غير مسبوق في الهجمات الأوكرانية، متهمة أوكرانيا بمحاولة عرقلة العملية الانتخابية. في هذا السياق قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن دفاعات روسية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة، من بينها نحو 450 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. وأضاف سوبيانين أن الهجمات التي وصفها بأنها غير مسبوقة تهدف إلى عرقلة الانتخابات. في سان بيير وميكلون يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم زيارة إلى أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي في شمال المحيط الأطلسي، حيث يلتقي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقالت الرئاسة الفرنسية إن أهمية الأرخبيل الواقع قبالة سواحل مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية تتجاوز صغر مساحته نظرا لموقعه الاستراتيجي في شمال المحيط الأطلسي وقربه من كندا والولايات المتحدة والقطب الشمالي. ومن المقرر أن يبحث ماكرو وكارني تعزيز التعاون بين فرنسا وكندا خصوصا في مجالات الطاقة والدفاع والمعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى قضايا السيادة البحرية والتكيف مع تغير المناخ. في برلين يتوجه الناخبون في ألمانيا اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تجري على مستوى ولايتين وسط ترقب لنتائجها وانعكاساتها على المشهد السياسي في ألمانيا. وعلى الرغم من أن انتخابات الولايات الألمانية لا تحظى عادة باهتمام واسع خارج البلاد، فإن صعود حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيانهالت أثار اهتماما أوروبيا وسط اعتبار الحزب النتيجة خطوة في مساره السياسي استعدادا للانتخابات الاتحادية المقررة عام 2029. في سيدني قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم أن حكومته تسعى إلى الحصول على دعم شركات التكنولوجيا الكبرى في تطبيق القوانين الأسترالية المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وأكد ألبانيزي أن أستراليا لا تستطيع بمفردها حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت، مشددا على أهمية التعاون مع شركات التكنولوجيا للحد من هذه المخاطر. وحول اللقاء المرتقب بين الرئيسين الصيني والأمريكي، يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني لبحث ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن هذا الأسبوع. وتتركز المباحثات على مستقبل الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في 10 نوفمبر المقبل، وتدفقات المعادن الأرضية النادرة من الصين، إلى جانب ضوابط الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية بمشاركة الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير. في شبه الجزيرة الكورية أطلقت كوريا الشمالية صاروخا ثانيا باتجاه سواحلها الشرقية اليوم بعد ساعات قليلة فقط من إطلاقها صاروخا باليستيا. من جانبها قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الواقع إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت

وتدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مواقع تابعة لميليشيا الحوثي بالمدفعية في محافظة مأرب. وزارة الخارجية الأمريكية ترفع مستوى التحذير الأمني لمواطنيها في المنطقة. شبكة المنظمات الأهلية في غزة تحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده شنت هجوما على مصفاة نفط في موسكو. الناخبون في روسيا يدلون بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان في سان بيير وميكلون بالمحيط الأطلسي قبيل قمة تجمع الرئيسين الأمريكي والصيني. وزير الخارجية الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني يبحثان ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا ثانيا اليوم قبالة ساحلها الشرقي. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 16 دقيقة بعد الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها أو الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم: اليمن، تطورات ميدانية ومخاوف من اتساع التصعيد. روسيا والناتو، مخاوف من اتساع المواجهة. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية قبل قمة الرئيسين، واشنطن وبكين على طاولة التفاهم. أهلا بكم. يشهد الملف اليمني تصعيدا عسكريا متسارعا مع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على عدة جبهات، في مقدمتها مأرب، حيث كثفت القوات اليمنية عملياتها بالمدفعية والطيران المسير ضد مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الجبهتين الجنوبية والغربية. ويأتي هذا التصعيد الداخلي بالتوازي مع اتساع نطاق التهديدات الحوثية باتجاه الأراضي السعودية بعد إعلان تحالف دعم الشرعية اعتراض صاروخ فلسطيني أطلق باتجاه الرياض، وإحباط محاولات لاستهداف بيش والطائف وثرسان وينبع وسط إدانات عربية ودولية متزايدة لهذه الهجمات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الباحث السياسي والدكتور صالح السعيدي. أهلا بكم سيد الكريم. دعنا نبدأ من الميدان اليمني. جبهة مأرب نعرف بأنها ذات أهمية قصوى، خاصة بسبب قربها من عدن العاصمة اليمنية للشرعية اليمنية، كذلك بأنها تعتبر يعني جبهة يستطيع الحوثيون من خلالها أن يتوزعوا على محافظات أخرى. ما أهمية يعني الآن التركيز على جبهة مأرب والقضاء على التجمعات الحوثية فيها؟
1: الواقع أن مدينة محافظة مأرب بالعموم هي لديها مكانة استراتيجية. أولا هي منطقة نفطية وفيها كثير من حقول النفط، ولذلك كانت هدفا مستمرا من قبل

0: بين ميليشيات الحوثي للسيطرة على محافظة مأرب لما تحتويه من ثروات، ثم أن موقع مدينة محافظة مأرب هي تفتح على أكثر من محافظة محررة أو تابعة للشرعية، فهي تفتح على محافظة شبوة وتفتح على محافظة عدن، وبالتالي هي هدف مستمر من قبل الحوثي، ودارت عليها اشتباكات عنيفة على مدى سنوات الصراع داخل اليمن. وبالتالي تنشيط هذه الجبهة، وهذه ما تسمى في الداخل اليمني هي الجبهة الشرقية، لأن هناك جبهة شرقية محيطة بالحوثي هي جبهة تعز مأرب والجوف، وهي محافظات متلاصقة هي تقع شرق سيطرة مناطق سيطرة الحوثي، وهناك الجبهة الغربية على الساحل التي تضم الحديدة وصولا إلى باب المندب والتي تسلل إليها الحوثي في الأيام الماضية. وبالتالي هناك جبهتان مشتعلتان في اليمن، الجبهة الشرقية التي تضم تعز ومأرب والجوف، والجبهة الغربية التي تضم الحديدة ومضيق باب المندب. ولذلك هناك تفاوت في درجة الصراع، هناك تقدم للشرعية في محافظة تعز ومأرب والجوف، وهناك تقدم للحوثي في محافظة الحديدة وصولا إلى مضيق باب المندب.
1: نعم، دعنا نقف قليلا عند الجبهة الغربية كما وصفت لنا، يعني أوضحت القوات الحكومية بأنها أيضا ألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وبخاصة في جبهة كهبوب، وبأن القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها المرابطة في تلك الجبهة على جاهزية عالية للتصدي لأي محاولات هجومية. كيف نستطيع أن نفهم أيضا التصدي للحوثيين في هذه الجبهة المهمة التي تضم جبالا مطلة على مضيق باب المندب؟
0: صحيح، هناك التصاق جغرافي في هذه الجبهة بغرب محافظة تعز التي يسيطر عليها الحوثي ويحاصر من خلالها محافظة تعز ومدينة تعز، وأيضا من الجنوب هي تتلاقى مع محافظة لحج التي هي تابعة للشرعية. وبالتالي نقطة انطلاق القوات الحكومية هي من تحرير أو إخراج ميليشيات الحوثي من غرب تعز وصولا إلى من أجل الالتحام بجبهة الساحل، وبالتالي عودة من جديد إلى تحرير الأراضي التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية في جبهة الساحل والتي هددت مضيق باب المندب. وتعرفين ويعرف الجميع أن مسألة السيطرة أو تهديد الملاحة في مضيق باب المندب ليست شأنا يمنيا خالصا، هي تهم كل دول الإقليم بل وتهم كل دول العالم، لأن ممر باب المندب هو ممر حيوي وشريان من شريان التجارة العالمية، وهو المفتاح الجنوبي لقناة السويس، بمعنى أن تعطيل باب المندب هو تعطيل بشكل غير مباشر لقناة السويس، وبالتالي تجميد كل أو وقف كل حركة التجارة التمر عبر هذا عبر البحر الأحمر.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى التصعيد الذي يمثله الحوثيون من الداخل اليمني إلى أيضا الإقليم المجاور. المملكة العربية السعودية أعلنت أنها اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، ومع قلق كبير دوليا من هذه الصواريخ أو من هذه الهجمات يعني المتباينة بالأيام الأخيرة تجاه المملكة العربية السعودية. ونلاحظ بأن الحوثيين يرسلون يعني المسيرات أو الصواريخ إلى مناطق مختلفة، لا يركزون على منطقة أو على جبهة واحدة، لماذا؟
0: في الواقع أن طيلة السنوات الماضية كان واضحا أن الاستهداف الحوثي هو يهدف إلى مواقع رمزية لها معنى إعلامي وتحدث ضجة إعلامية، مثل استهداف مناطق في الرياض ومكة المكرمة، وأيضا القواعد العسكرية في خميس مشيط والمواقع النفطية في ينبع وفي جيزان. وبالتالي خريطة الأهداف الحوثية واضحة، لكن المملكة العربية السعودية بما تملكه من قدرات ردع جوي ودفاع جوي تمكنت من تحييد كل هذه الهجمات، وآخرها الصاروخ الباليستي المتوجه إلى الرياض. صحيح أن هناك بعض الطائرات المسيرة الصغيرة تنفذ وتتسلل، لكن تأثيرها محدود جدا ولا يمكن أن يكون هناك أن تغير في معادلة القوة.
1: نعم سيدي الكريم، نلاحظ أيضا تضامنا كبيرا عربيا ودوليا مع المملكة العربية السعودية. كلما تعرضت إلى هجوم نقرأ بيانات سريعة تدعمها، وأيضا هنالك يعني إبداء للمزيد من التعاون في الجانب العسكري، كما أيضا قدمت تركيا بأنها مستعدة للدعم العسكري إذا ما احتاج الأمر، إضافة إلى الدول المشتركة في التحالف العربي لدعم الشرع.

0: هي اليمنية، كيف نقرأ ذلك وكيف نقرأ هذا الدعم وكيف نقرأ دوره في أيضا يعني تجاه الموقف السعودي في محاربة أو في ردع الحوثيين؟
1: يعني اعتقد هذا هو ادراك دولي لاهميه مضيق هرمز، وحتى لا مضيق باب المندب، وحتى لا يتحول مضيق باب المندب الى مضيق هرمز اخر، وبالتالي تكون هناك ازمه عالميه اكبر وتاثيرات سلبيه على كل الدول. هذه الممرات هي ليست ممرات فرعيه، هي ممرات دوليه مهمه. مضيق هرمز هو شريان الطاقه العالمي، ومضيق باب المندب هو شريان التجاره العالميه، لا سيما بين اوروبا وافريقيا واسيا، وبالتالي ضرب او التاثير او تهديد الملاحه في مضيق باب المندب هو خطر عالمي يشعر به او يستشعر به كل الدول، ومن بينها الدول التي تريد ان يكون هناك حل سلمي لهذا الصراع، وبالتالي تحييد مناطق التي تتاثر بها دول العالم من الصراع.
0: نعم، دعنا نقف قليلا عند الإدانات. أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي أدان بأشد العبارات وقال بأن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية البائسة لاستهداف المدنيين والبنى التحتية بالسعودية يكشف عن نهجها العدواني والغادر ويستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الاعتداءات المرفوضة. كيف نقف عند هذا أيضا التأييد، هذا التأييد الخليجي للموقف السعودي في حقه بالدفاع عن نفسه، وأيضا الإدانة شديدة اللهجة للحوثيين، خاصة بأن هذا الأسلوب الحوثي يتطابق تماما مع الأسلوب الذي جربناه من الطرف الإيراني من خلال إرسال هجمات عدوانية، نهج عدواني، سلوك عدواني في المنطقة؟
1: الواقع أن هذا يعكس التضامن الخليجي بين دول الخليج، مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية، وهو تأكيد لموقف خليجي واضح وراسخ وثابت، باعتبار أن الميليشيات الحوثية هي ميليشيات متمردة انقلابية تهدد السلم الأهلي في اليمن وتهدد الاستقرار في المنطقة، وبالتالي هي لأنها نتاج لميليشيا يتبعها أو أنشأها الحرس الثوري من أجل تخريب الوضع في المنطقة وإثارة النعرات وإثارة القلاقل في منطقة حساسة ومهمة مثل منطقة الخليج العربي، وهو موقف متوقع من دول الخليج التي دائما تتضامن في الملمات وفي التحديات وفي المخاطر، وهذا تأييد المملكة العربية السعودية، وأن دول الخليج تقف مع المملكة العربية السعودية ضد هذا الاعتداء الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي.
0: نعم، وأيضا نشير إلى أن التوقيت لما يجري وما يتحرك به الحوثيون الذين يعتبرون أيضا أداة بيد إيران يشير إلى دور إيراني في تأجيج التوتر في المنطقة. شكرا جزيلا للدكتور صالح السعيدي من الكويت.

0: في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى كسر جمود الأزمة السودانية، كشفت الولايات المتحدة عن العمل على مسار سلمي جديد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي خطة ترتكز على إقرار هدنة إنسانية عاجلة كخطوة أولى بالتوازي مع التمسك بوحدة البلاد وفرض عقوبات لوقف نزيف القتال الذي يترافق مع كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم.
1: أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن واشنطن تعمل على خريطة طريق متكاملة لإنهاء الحرب في السودان، وتعتمد هذه الخريطة على مسار تدريجي يبدأ بفرص هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، وتمهد لوقف شامل لإطلاق النار تمهيدا لانتقال إلى حكم مدني جامع بعيدا عن سيطرة الأطراف المتحاربة. وشدد المسؤول الأمريكي على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة، مبينا أن واشنطن تمارس أدوات ضغط مختلفة على رأسها العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية مع التمسك القاطع بمبدأ الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة التراب السوداني ورفض كافة سيناريوهات التقسيم. وفي ظل التحولات الميدانية أشار بولس إلى أن الاعتماد المتزايد على الطائرات المسيرة غير من طبيعة العمليات العسكرية، وهو ما يدفع واشنطن للعمل على تطوير إطار حظر السلاح المفروض على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 ليتلائم مع المستجدات التكنولوجية في ساحة

0: المعركة. وعلى المسار السياسي، جددت الإدارة الأمريكية دعمها لحوار سوداني واسع وشامل يضم كافة القوى للوصول إلى عملية سياسية جامعة ترسم ملامح المستقبل المدني للسودان. تأتي هذه التحركات الدبلوماسية تحت وطأة واقع إنساني مؤلم للغاية، حيث أشارت التقديرات الأممية إلى أن نحو 20 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، بينما تجاوز عدد النازحين حاجز 14 مليون شخص. وأوضح بولس أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 3 مليارات دولار كتقييم للمساعدات الإنسانية منذ اندلاع النزاع، مع استمرار التنسيق المباشر مع المنظمات الدولية وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر لإيصال الإغاثة للمتضررين. بين خطط المبادرات ومساعي الهدنة، يبقى الرهان الأكبر على مدى تجاوب الأطراف الميدانية مع الضغوط الدولية لإنهاء المعاناة الإنسانية وإعادة السودان إلى طريق الاستقرار.
1: تتجه الأجواء السياسية والعسكرية في القارة الأوروبية نحو مزيد من التوتر مع تصاعد التحذيرات الصادرة عن قادة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو بشأن احتمالية تعرض الجناح الشرقي للحلف لهجمات روسية وشيكة عبر الطائرات المسيرة أو الصواريخ. وفيما يرى قادة بارزون من بولندا وفرنسا وفنلندا وهولندا أن خطورة الحرب الهجينة ومحاولات التخريب الروسية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، أكد رئيس اللجنة العسكرية للحلف الجنرال جوزيبتي كاذو دراغوني جاهزية الناتو التامة للرد على خطط دفاعية إقليمية مكتملة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى الطوسة. أهلا وسهلا بكم. في ظل المقدمة التي ذكرناها، برأيك هل الانعكاسات المترتبة على النظام الدفاعي والعسكري العالمي الجديد هل يخلق مناخا شبيها بأجواء الحرب الباردة من حيث التهديدات الآن الأمنية العالمية المتبادلة التي تكون على مستوى قاري وتدفع بسباق تسلح يعني بشكل متسارع؟
2: نعم، هناك شعور سائد وقناعة راسخة لدى بعض مراكز القرار الدبلوماسي والعسكري الأوروبي بأن القيادة الروسية في حربها ضد أوكرانيا لن تتوقف فقط على مستوى مواجهة عسكرية بين الروس والأوكرانيين، بل إن الاستراتيجية التي تتبعها حاليا وهي محاولة إضعاف دول الاتحاد الأوروبي من أجل منعها تقديم المساعدات العسكرية والدعم العسكري والسياسي الضروري للأوكرانيين، ومن ثم مفهوم الحرب الهجينة التي يتهم فلاديمير بوتين بأنه يقودها مباشرة ضد دول الاتحاد الأوروبي ومثلا وبريطانيا أيضا. الدليل على ذلك الاجتماع المهم والاستراتيجي الذي جمع منذ ساعات من الآن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء الأحزاب الفرنسية والمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية. وكان في صلب هذا الاجتماع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلع الفرقاء السياسيين الفرنسيين على حجم الخطر الذي أصبح الروس وفلاديمير بوتين يشكله على دول الاتحاد الأوروبي، وهو من خلال هذا الاجتماع يريد أن يهيئ الطبقة السياسية ويهيئ الرأي العام الفرنسي والأوروبي من أن هذا الخطر خطر داهم وأنه يجب التهيئ والإعداد لمواجهته بطريقة أو بأخرى. هل هذه الأجواء تذكرنا بالحرب الباردة التي كانت بين المعسكرين الشرقي والغربي في الخمسينيات والسبعينيات القرن الماضي؟ هناك اعتقاد بأن هذا الوضع أخطر بكثير من الحرب الباردة، لأن هناك هجمات سيبريالية وهجمات هجينة يتهم فلاديمير بوتين بالقيام بها ضد دول الاتحاد الأوروبي لإضعافها.
1: نعم، نحن نتحدث عن حوادث متكررة تصاعدت يعني وتيرتها في بحر البلطيق خصوصا بشكل حاد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات تقريبا. نتحدث عن عدة دول وجهت اتهامات، وهذه الدول هي أعضاء في حلف شمال الأطلسي ومن الداعمين لأوكرانيا، يعني اتهمت روسيا بتنفيذ عمليات متعددة الوسائل على أراضيها.

0: كيف نستطيع أن نقرأ تعدد وتكرار هذه الهجمات الروسية، لكن كل ذلك أيضا يترافق مع تقارير استخباراتية، بينما يؤكد مسؤولون في الناتو عدم وجود معلومات عن يعني هجمات وشيكة مستقبلا. لعلي أربط ذلك بانسحاب روسيا بمعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية التي حرمت أوروبا من الاطلاع على من الاطلاع على مدى العمل العسكري الروسي أو حتى التزود بالمعلومات بشأن القوات التقليدية الروسية في أوروبا.
1: نعم، واضح تماما أن المقاربة الأطلسية، يعني التصريحات والمواقف التي تصدر حاليا عن قيادة الحلف الأطلسي تتجنب تهويل هذه الأحداث وإعطائها حجما كبيرا، لأنها إذا اعترفت بأن هناك خطر روسي وهناك أحداث روسية توجه وأعمال عدائية روسية توجه إلى دول في الاتحاد الأوروبي، إذا دول في الحلف الأطلسي، فإن ذلك قد يرغمها على تبني مقاربة عسكرية أكثر راديكالية تجاه القيادة الروسية. ولكن واضح تماما بأن قيادة الحلف الأطلسي لا تريد أن تنجر إلى هذه المعركة، ربما لا تريد أن تنجر إلى هذه المعركة، أو بالأحرى يعني الجانب الأمريكي في الحلف الأطلسي لا يريد أن يتسبب في مواجهة مباشرة مع روسيا. وهناك اعتقاد لدى بعض المحللين الأمنيين والسياسيين في أوروبا أن دونالد ترامب، إدارة دونالد ترامب، تعمل كل ما في وسعها لفرملة الحلف الأطلسي وتجنب أي احتكاك أو أي مواجهة مع روسيا يمكن أن يتسبب في مواجهة مباشرة. وهذا الوضع من شأنه أن يتسبب في يعني شيبة أمل أوروبية التي وصلت إلى قناعة بأن الإدارة الأمريكية لا تريد بطريقة أو بأخرى أن تفعل الورقة الأطلسية لكي تضغط على فلاديمير بوتين وتجعله يأتي إلى طاولة المفاوضات ويقدم تنازلات إلى الأوكرانيين ويتوصل إلى حل سلمي مع الأوكرانيين والأوروبيين. هذا الموقف الغامض يعني الرمادي لدونالد ترامب وللجانب الأمريكي في الحلف الأطلسي هو الذي يتسبب في هذه المخاوف الكبرى التي تنضج حاليا في دول الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، هذه نقطة جوهرية، دعني أقف معك بها بشكل من التفحص. نحن نعرف بأن الأطلسي لطالما يعني جنح إلى اتجاه مختلف، اتجاه يعني عدم المواجهة المباشرة مع روسيا كما ذكرت لي، ربما تمثل ذلك سابقا حتى بعدم ضم جورجيا وأوكرانيا إليه ولم تحصلا على صفة مرشحين للانضمام إلى الناتو سابقا، كل ذلك ربما بدواع خاصة بعدم المواجهة المباشرة مع روسيا، وينسحب هذا الأمر أيضا على يعني التهوين من تقوله الدنمارك وليتوانيا بشأن مسيرات اخترقت مجالاتها الجوية. إلى أي مدى يستطيع الناتو أن ينتظر وألا يتواجه مباشرة مع روسيا؟ هل هنالك لحظة معينة من الممكن أن يكون هنالك مواجهة رغم كل هذا النفس الطويل من قبل الناتو؟
1: نعم، لكي نفهم هذه المواقف المتناقضة يجب أن نذكر بأن حلف شمال الأطلسي ليس كتلة استراتيجية سياسية إيديولوجية متجانسة. هناك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية هناك الجناح الأمريكي للأطلسي والجناح الأوروبي للأطلسي. الجناح الأوروبي يحاول أن يثير الانتباه ويقول بأن هذا الخطأ، لأنه يجب في وقت من الأوقات إيقاف فلاديمير بوتين، منعه من أن يحصل على نجاح كاسح في الحرب مع أوكرانيين، يجب تقليم أظافر فلاديمير بوتين لكي لا يشكل خطر على دول الاتحاد الأوروبي. هذه هي الرؤية الأوروبية داخل الحلف الأطلسي. أما الرؤية الأمريكية وبسبب ما قاله دونالد ترامب منذ بداية هذه منذ مجيئه وعودته إلى البيت الأبيض، أنه قال سيحاول أن يفضل الحوار الدبلوماسي، أن يقنع فلاديمير بوتين أن يفتح باب المفاوضات السياسية مع فلاديمير بوتين، وأنه يعني يبعد نهائيا فرضية الحرب المباشرة مع فلاديمير بوتين، فهذا يجعل هذا الجناح في الحلف الأطلسي لا يعطي الأهمية أهمية قصوى لهذه الأحداث، ويحاول أن يقلل من أهميتها، ويحاول أن يقول بأنه يفضل دائما قناة الحوار مع فلاديمير بوتين بدل المواجهة العسكرية التي تطالب بها بعض الأوساط الأوروبية. وهذا التناقض في المقاربات هو الذي يعطينا نوع من البلبلة السياسية عند خطاب الأطلسيين أو خطاب الأوروبيين تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.
0: شكرا جزيلا للسيد مصطفى الطوسة، الكاتب والمحلل السياسي من باريس.

0: يأتي وقت شديد الحساسية، حيث تخيم الحروب والنزاعات المسلحة وتحديات الذكاء الاصطناعي وأزمات التغير المناخي، فضلا عن صراع القوى الكبرى حول مستقبل المنظمة الدولية نفسها مع اقتراب نهاية ولاية الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
1: تنعقد الجمعية العامة هذا العام تحت مظلة تحذيرات غير مسبوقة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤكدا أن الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم، وأن العالم يواجه خطرا جديا بحدوث انفجار جراء الاستقطاب والإفلات من العقاب. من المتوقع أن تصبغ الملفات العسكرية الساخنة أجواء الاجتماعات، حيث تهيمن الحرب الأمريكية على إيران وتداعياتها العالمية على المناقشات، بينما يعود النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ليكون محط اهتمام في ظل منع واشنطن منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين آخرين للعام الثاني على التوالي. وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يحظر الرئيس فلاديمير زيلينسكي لحث الحلفاء على دعم الاحتياجات الدفاعية لبلاده في مواجهة الهجمات الروسية. ولن تقتصر السخونة على أروقة الحروب العسكرية، بل ستسجل التكنولوجيا حضورا لافتا، إذ يشكل الذكاء الاصطناعي ومخاطره الوجودية محورا رئيسيا وسط دعوات حثيثة لتنسيق عالمي يمنع السقوط في سباق نحو الأسفل بشأن معايير السلامة، مع الترتيب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة هذا الملف. وعلى مسار الأزمات البيئية، يعقد غوتيريش اجتماعات تركز على العمل المناخي والتحول العادل وارتفاع منسوب مياه البحر الذي يهدد الدول الجزرية، إلى جانب مناقشة الأضرار البيئية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال أسبوع المناخ المصاحب للفعاليات. تأتي هذه الملفات الشائكة في ظل غياب الرئيس الصيني شي جينغ بينغ عن نيويورك وتوجهه مباشرة إلى واشنطن في زيارة دولة للقاء الرئيس دونالد ترامب، مما يبرز حجم المنافسة بين القوى الكبرى. وفي خلفية هذه الأزمات المتشابكة، تشتعل منافسة مكتومة بين الدول الخمس الكبرى ذات حق الفيتو لاختيار خلف للأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية بنهاية عام 2026. عملية اختيار توصف بالتعثر حتى الآن في ظل انقسامات حادة وعجز مالي. ويغادر غوتيريش منصبه وهو يدعو إلى إعادة هيكلة المؤسسات الدولية الصادرة بعد الحرب العالمية الثانية، مجددا تحذيره من ثلاث مشكلات وجودية تهدد البشرية، هي الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة، والتغير المناخي المتسارع، وتفاقم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الدبلوماسية وسياسة القانون، عبد الرحمن العتيبي، كيف يحدث السلام، جمال الكشكي، هل يغير اليمين القومي في أوروبا ربيعة الاتحاد الأوروبي، وليد صافي، وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الراي الكويتية، والتي قال فيها الكاتب عبد الرحمن العتيبي: منذ اندلاع الحرب ودول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الداعين إلى إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة حتى في أحلك الظروف، فالحروب مهما اشتدت لا يمكن أن تكون بديلا دائما عن السياسة، والأزمات مهما تعقدت لابد أن تنتهي في نهاية المطاف إلى طاولة تفاوض، وكتب تحت عنوان: الدبلوماسية وسياسة القانون.
2: الدعوة إلى الدبلوماسية لا تعني بأي حال من الأحوال التسليم بالأمر الواقع، ولا تعني أن تتحول طاولة المفاوضات إلى وسيلة لإطفاء الشرعية على إجراءات مخالفة للقانون الدولي. نعم، الدبلوماسية هي الملاذ الآمن للجميع، بل ضرورية، لكنها يجب أن تكون أداة لصناعة السلام لا وسيلة لتكريس الأمر الواقع.
1: وخلص الكاتب إلى أن مضيق هرمز ممر دولي، وحرية الملاحة فيه ليست منحة من طهران، ولا يمكن بناء الثقة بينما تتحدث السياسة الإيرانية بأكثر من لغة، ولا يمكن أن نتحدث عن مضيق هرمز ونتجاهل باب المندب، حيث تتعرض الملاحة الدولية للتهديد فيما تستمر الهجمات الحوثية أحد الأذرع الإيرانية على دول المنطقة، وتحديدا

0: المملكة العربية السعودية، وأضاف: نحن في المنطقة لا نريد حربا، ولا نريد أن نتحول إلى طرف في صراع، ولا نريد أن ندفع ثمن حرب لم نخترها، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن تفهم رغبتنا في خفض التصعيد على أنها انفصال عن أمننا الوطني أو عن مصالحنا الاستراتيجية. إن على إيران احترام الجيران وإدراك أن أمن الخليج لا يمكن أن يكون على حساب أمن دوله، وأن استقرار المنطقة لا يمكن أن يقوم على منطق النفوذ المسلح أو إغلاق الممرات الدولية.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب جمال الكشكي: ظن العالم المتحضر أن نهاية الحرب العظمى الثانية سوف تنتهي معها فكرة الضم والكوارث الكبرى، لكن هذا لم يحدث. كان من نصيب الشرق الأوسط كأثر مباشر وغير مباشر عشرات الحروب، وبعضهم يقول إنها بالمئات، وكتب تحت عنوان: كيف يحدث السلام؟
0: من عيوب الحروب الحديثة أنها لا تترك منتصرا ولا مهزوما واضحا، وسرعان ما تتحول إلى حالة استنزاف طويلة تفتح الأبواب أمام حروب جديدة. ومن أمثلة ذلك الحرب التي تدور حول هرمز وتأثيرها، وكذلك حرب روسيا وأوكرانيا، وثمة حروب كلامية حامية كالتي بين أمريكا وكندا حول التجارة والجمارك، غير تلك التي تدور حول المضائق والبحار والممرات والطرق، وحول تغيير الخرائط وإعادة رسم مناطق النفوذ.
1: وخلص الكاتب إلى أن الشرق الأوسط الذي تدور على مسرحه حروب مركبة عدة يواجه الأثرين معا، المباشر وغير المباشر، وكلما حاول أن يلتمس طريقه إلى سلام عادل اصطدم بالعقبة الإسرائيلية التي تقوم على فكرة الحروب المستمرة. وفي المقابل هناك فرصة لأن يكون العالم متعدد القطبية، ولتحقيق ذلك يجب أن تتم إدارة مرحلة السيولة بحكمة ورشد، وأن يكون العقل عنوانا للمرحلة المقبلة، وأضاف:
0: العالم الذي يتشكل أمامنا لا يمنح مكانا لمن ينتظر على هامش الخرائط، ومن يريد السلام فعليه أن يمتلك أدواته، ومن يريد حماية مصالحه فعليه أن يعرف كيف يدير التوازنات الجديدة. ربما تكون هذه هي الفرصة العربية النادرة وسط كل هذه الفوضى، أن يتحول تعدد الأقطاب من خطر يهدد الإقليم إلى مساحة للحركة والمناورة وصناعة المصالح.
1: في صحيفة النهار العربي اللبنانية قال الكاتب وليد صافي: لم يعد صعود اليمين القومي في أوروبا مجرد ظاهرة انتخابية يمكن قياسها بعدد المقاعد التي يحصل عليها، المسألة أعمق من ذلك. تشهد أوروبا مواجهة بين فلسفتين مختلفتين لمستقبل الاتحاد، الأولى تأسست مع معاهدة ماستريخت، والثانية تتشكل في هذه المرحلة حول إعادة الأولوية إلى السيادة والحدود والهوية الوطنية. وكتب تحت عنوان: هل يغير اليمين القومي في أوروبا طبيعة الاتحاد الأوروبي؟
0: بعد أكثر من ثلاثة عقود بدأ الاتجاه المعاكس يكتسب زخما، فقد أنتجت الأزمات المتلاحقة من أزمة اليورو إلى الهجرة مرورا بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة شعورا لدى قطاعات متزايدة من الأوروبيين بأن جزءا من القرارات التي تمس حياتهم اليومية لم يعد بيد الدولة الوطنية.
1: وخلص الكاتب إلى أن أوروبا تشهد اليوم خطابا قوميا جديدا يعيد الربط بين السيادة والحدود، إذ يعتقد أصحاب هذا المفهوم أن لا دولة قادرة على ممارسة سيادتها إذا لم تكن قادرة على مراقبة حدودها وتحديد من يدخل أراضيها ومن يحق له الإقامة فيها، وأضاف:
0: المفارقة التاريخية أن المشروع الأوروبي نشأ في جانب أساسي منه لمنع عودة القومية إلى موقع القوة المهيمنة على القارة، وبعد أكثر من 70 عاما قد تكون القومية نفسها هي التي تعيد صوغ هذا المشروع من داخله. وبالتالي لم يعد السؤال الرئيسي اليوم هل سيبقى الاتحاد الأوروبي، بل أي اتحاد سيبقى؟

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: سلطت الصحافة السويسرية في قراءتها التحليلية الضوء على تشابك الأزمات الدولية الراهنة وانعكاساتها المباشرة على معيشة المواطنين واستقرار القوى الكبرى، راسمة صورة مشهد عالمي تحكمه التوترات الجيوسياسية والتحولات المصيرية. ففي قراءتها للمواجهة المتصاعدة في الشرق الأوسط، طرحت صحيفة نيتسر هرتسايتونغ المحافظة تساؤلا جوهريا حول مدى قدرة واشنطن على مواصلة حربها الاقتصادية ضد طهران، مبينة أن حسم الصراع يظل رهين الجبهة الداخلية الأمريكية، حيث يظهر الناخبون الأمريكيون نفاذ صبر واضح إزاء الغلاء وتكاليف الرهن العقاري المرهقة في ظل قفزات تاريخية لأسعار البنزين والديزل في محطات الوقود الأمريكية. وبعيدا عن ساحات المواجهة العسكرية، التفتت صحيفة التاجس أنساجر الليبرالية نحو بروكسل وستراسبورغ، راصرة خطاب حالة الاتحاد الذي ألقته رئيسة المفوضية العربية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي. المسؤولة الأوروبية أكدت عزمها بناء أوروبا أقوى في بيئة دولية محفوفة بالمخاطر، مع العمل الحثيث على مد جسور الشراكة الوثيقة لاسيما مع كندا، واضعة أزمة التغيرات المناخية السلبية وتطورات الذكاء الاصطناعي على رأس المنعطفات الحاسمة لهذا العصر. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت نائب رئيس الوزراء الصيني خيلي ثينغ اليوم في محاولة لتمهيد الطريق لاتفاقات محتملة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية والمعادن الحيوية، وذلك قبل قمة مرتقبة تعقد هذا الأسبوع في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من لندن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريدينغ الدكتور يونس لحويج. أهلا بكم سيدي الكريم. هل تتفقون بالفكرة القائلة بأنه لا يوجد بلد آخر مثل الصين يستطيع أن يفرض على جدول أي قمم أو أي اجتماعات على جدول الأعمال الأمريكي طوال القرن 21 مثل هذه المسائل المهمة التي ذكرناها في المقدمة، خاصة بأنها تمتد إلى مجالات الأعمال والاقتصاد وتنسحب إلى السياسة والاستراتيجية؟
2: نعم حياكم الله. نعم، هذه طبعا الصين أصبحت قوة، يعني قوة عظيمة الآن، وتضاهي الولايات المتحدة الأمريكية وتتفوق عليها في بعض المسائل مثل الذكاء الاصطناعي والمعادن الثمينة وكذلك الجانب الاقتصادي بشكل عام وحتى الجانب السياسي. عندما نتطرق إلى موضوع إيران وموضوع تايوان تعتبر الصين لاعب أساسي ومهم في هذه المسألة. فنعم القمة المرتقبة يعني ستناقش هذه القضايا من الذكاء الاصطناعي والتعريفات الجمركية المعلقة حتى نوفمبر القادم، وكذلك المسائل طبعا عملية تقنين الذكاء الاصطناعي، لأنه أصبح هناك الآن أصبحت مسألة الآن تثار حديثا عملية خطورة هذه الصناعات الحديثة في تحديد الحياة الإنسانية بشكل عام. وبالتالي نعم الصين تلعب دور كبير جدا، والولايات المتحدة لا غنى عنها، أصبحت الصين تتفوق بالجانب يعني بالتأكيد في الجانب الذكاء الاصطناعي وفي المعادن الثمينة. هذه تعتبر الآن الدولة الوحيدة التي تتميز بهذه الميزة.
1: نعم، ما هي أهم النقاط التي تكون موضع تعاون صيني أمريكي؟ ستتركز المناقشات على وضع الهدنة التجارية بين البلدين وكذلك تدفقات المعادن الأرضية النادرة من الصين التي يقال بأنها غير كافية حتى الآن ويرغب الأمريكيون بالمزيد منها، إضافة إلى وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي. كيف تكون هذه الموضوعات مجالا للتعاون ومفتاحا للمزيد؟
2: بالتأكيد يعني عملية الذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى سيكون هناك تعاون كبير جدا، لأن الصين إلى حد الآن تتفوق والولايات المتحدة تريد أن تصل إلى مصاف الصين في هذه الجزئية بالتحديد. التعاون طبيعي ليس تعاون فقط ما بين الشركات وما بين الدول، ولكن أصبحت المسألة مسألة إنسانية، يعني تمس الإنسانية العامة، ويبدو أن موضوع التعاون الآن في تبادل التكنولوجيا بحدود معينة طبيعي، وكذلك عملية التقنين، لأن التقنين أصبح الآن مسألة مهمة جدا، خاصة يعني العالم كله الآن يتكلم على هذه المسألة، ويبدو للصين قادرة على وضع يعني أو تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الموضوع. طبيعي النقطة الأخرى وهي المعادن الثمينة، الصين تتفوق بكثير، يعني تملك حوالي 90% من هذه المعادن والتي تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية وغيرها. فالصين تعتبر المفتاح الكبير. طبيعي أن هناك مسألة أخرى وهي عملية التعريفات الجمركية المعلقة إلى عند 10 نوفمبر القادم، فالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترفع بعض من هذه التعريفات الجمركية أو تجميدها حتى إلى المستقبل من أجل الحصول على التكنولوجيا وبالذات في المعادن الثمينة، وكذلك يعني محاولة التعاون الوثيق مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. فإذا الصين تلعب دور كبير جدا، الولايات المتحدة محتاجة في بعض في هذه الجزئيات التي تحدثنا عنها. فيبدو لي أن هناك طبيعي هناك قد يكون هناك تقارب كبير في هذه المسألة، بالإضافة هناك عملية تايوان، يعني الصين تريد من الولايات المتحدة الأمريكية ألا يعني تدفع إلى الأمام نحو يعني الاستقلال هذه الجزيرة، وتريد أن تكون الصين لها دور كبير في هذه المسألة في المستقبل القريب والبعيد. كذلك عملية إيران طبيعي كما تعرفين أن هناك الآن تعريفات، يعني هناك حصار اقتصادي قوي، هناك بدأت في المسألة المالية، فإذا الصين الكثير من البنوك الصينية لا زالت تتعامل مع إيران، ولا زالت هناك الكثير من التسهيلات أو الخروق لمسألة الحصار الاقتصادي والقيود الاقتصادية التي وضعت على إيران. فبالتالي الكثير من المسائل قد تكون هناك نوع من الـ يعني الـ التنازلات أو نوع من التفاهمات بشكل دقيق ما بين هذه هاتين الدولتين العظيمتين.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ريدينغ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم تعيين مستشار جديد يعرف باسم قيصر الذكاء الاصطناعي وتشكيل قوة للإشراف على تنظيم القطاع.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تعيين مستشار جديد يعرف بلقب قيصر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تشكيل قوة خاصة للإشراف على تنظيم هذا القطاع من دون الكشف حتى الآن عن التفاصيل التنفيذية لهاتين المبادرتين. وفي منشور له عبر منصة تروث سوشال، جسد ترامب موقفه الرافض للقيود التنظيمية المشددة، مؤكدا أن إدارته لن تعوق أو تكبح نمو هذه الصناعة المذهلة بأي شكل من الأشكال، بل ستفخر بها وتدعمها وتطورها. وأشار إلى أن الأوجه السلبية للذكاء الاصطناعي يمكن التعامل معها بسهولة من خلال القوانين والأنظمة الجنائية والمدنية القائمة بالفعل دون الحاجة لسن تشريعات اتحادية جديدة. يأتي موقف ترامب في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل واشنطن بين المشرعين والخبراء حول المخاطر الوجودية للتكنولوجيا الحديثة، إذ حذر باحثون سابقون في شركات رائدة للذكاء الاصطناعي من احتمالات خروج النماذج المتقدمة عن السيطرة. لكن الإدارة الأمريكية ترى أن الإفراط في القواعد واللوائح التنظيمية سيبطئ الابتكار ويضعف قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة. ولا ينفصل هذا الملف عن الصراع المحموم بين واشنطن وبكين على الريادة الاقتصادية والعسكرية في هذا المجال الحيوي، إذ يأتي إعلان ترامب قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وفي ظل محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولي الخزانة الأمريكية ونظرائهم الصينيين لمناقشة أمن الذكاء الاصطناعي والقضايا الاقتصادية المشتركة. ويبقى التحدي القائم أمام البيت الأبيض هو الموازنة بين حماية أمن المجتمع وبين ترسيخ الهيمنة التكنولوجية الأمريكية على المستوى الدولي.
1: الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت، وهذا موجز الأنباء. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مواقع تابعة لميليشيا الحوثي بالمدفعية في محافظة مأرب. وزارة الخارجية

0: الخارجية الأمريكية ترفع مستوى التحذير الأمني لمواطنيها في المنطقة. شبكة المنظمات الأهلية في غزة تحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده شنت هجوما على مصفاة نفط في موسكو. الناخبون في روسيا يدلون بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان في سان بيير وميكلون بالمحيط الأطلسي قبيل قمة تجمع الرئيسين الأمريكية والصينية. وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني يبحثان ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا ثانيا اليوم قبالة ساحلها الشرقي. انتهت هذه الحلقة من حدث والتعليق. تقبلوا تحياتي دلال إبراهيم من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: يا حماة الكويت، يا من جعلتم من سهركم راحة للناس، ومن ثباتكم طمأنينة للوطن، ومن بسالتكم سورا لا ينفذ منه خطر ولا عدوان. إن لكم في القلوب مكانا لا يضاهيه مكان، ولكم في النفوس قدرا يسمو فوق الكلمات، فأنتم الدرع الحصين والسياج المنيع والعين التي تسهر لكي تبقى الكويت دار أمن وسلام.
1: استراحة الظهيرة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي دائما يأتيكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت وعلى تردد 89.5. أيضا تقدرون تتابعونا على منصة 51. برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات منوعة من خلال التقارير الخارجية اللي تقدم أكيد عبر البرنامج وأيضا عن طريق الاتصال الهاتفي اللي دائما يثري حلقتنا بالمعلومات المفيدة، وما ننسى أكيد فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت لدائما نسلط الضوء على آخر المستجدات. فابقوا معنا في برنامج استراحة الظهيرة.

دائما من خلال برنامج استراحة الظهيرة نحاول نوضح لكم أن الأفضل أنكم تأخذون الأخبار من المصادر الرسمية، وأكيد وكالة الأنباء الكويتية كونها هي مؤسسة حكومية بموجب مرسوم بالقانون الكويتي، وهي أهم المصادر الرسمية اللي نأخذ منها الأخبار، وأيضا المعلومات الرسمية المباشرة نقدر نأخذها من وزارة الإعلام عن طريق المواقع المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا ما ننسى الجريدة الرسمية وهي الكويت اليوم اللي دائما يكون فيها القوانين والمراسم والقرارات اللي تصدر. هذا أهم المعلومات اللي دائما تأخذون منها الأخبار الرسمية. دائما نكون حريصين نقول لكم أخذوها من المصدر الرئيسي والرسمي في دولتنا الحبيبة الكويت. في بداية الحلقة أكيد تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومن التقديم شهد الخميس وسعود الفياض، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من خلال فقراته المنوعة، وهو من إخراج سعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: تحت رعاية وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي، انطلق الملتقى التعليمي لدمج ذوي الإعاقة في التعليم اليوم 21 سبتمبر 2026. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور محمد الشريكة، مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
1: طبعاً الفعالية هذه تتناول أحد المواضيع المهمة والحيوية المتمثلة في تعزيز دمج الطلبة ذوي الإعاقة في منظومة التعليم العام والأساسي. وارتئينا من خلال إقامة هذه الفعالية وتسليط الضوء على احتياجات هذه الفئة ومحاولة مساعدتهم لإيصال رسالة للمجتمع وللمهتمين والمعنيين بأن هناك احتياجات تحتاج اهتمام وتحتاج رعاية وتحتاج جهد لتطوير بعض الخدمات المرتبطة في هذه الفئة وتجهيز المدارس وتعزيز يعني وتهيئتها لاستقبال هذا النوع من الطلبة اللي عندهم احتياجات مختلفة نوعا ما عن الطلبة العاديين. لذلك ارتئينا أن يعني يكون هذا الملتقى يسلط الضوء بشكل مكثف على عدد من القضايا الأساسية لتناول هذا الموضوع، وهو موضوع دمج الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم. أول شيء نحن نشكر جميع المشاركين اللي اهتموا وقدموا عنايتهم واهتمامهم لهذه القضية، ونشكر لهم تواجدهم وتقديمهم للدعم لهذا النوع من الفعاليات اللي يتمثل في إيصال رسالة إيجابية لهذه الفئة ومحاولة تعزيز دورها ومحاولة إتاحة الفرصة لهم أن يعني يحققون تطلعاتهم الشخصية ويحصلون على تعليم نوعي ومناسب يلبي طموحاتهم ويعزز قدراتهم.
0: إن الهدف من هذا الملتقى تعزيز حق الطلبة ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم عادل ومنصف، وتوفير بيئة مدرسية تراعي احتياجاتهم وتدعم تكافؤ الفرص.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا بفقراتنا المنوعة في برنامج استراحة الظهيرة، وسمعنا معاكم أكيد تقرير خارجي وخاص بوزارة التربية وتفاصيل كثيرة حول مواضيع جدا مهمة وتهمكم أكيد في الساحة التعليمية. مستمعينا أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معاكم في هذه الفقرات، ودايما عودناكم أن يكون عندنا اتصالات هاتفية، وحلقتنا اليوم في ظل التطور الكبير في مجال التعليم الإلكتروني أصبحت المنصات التعليمية وسيلة مهمة لتسهيل الوصول إلى المعرفة، ومن بينها منصة الأندلس التعليمية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي، والتي توفر بيئة تعليمية ميسرة لطلاب العلم الشرعي من خلال برامج ودورات يقدمها نخبة من العلماء والمتخصصين. راح نتكلم أكثر عن فكرة المنصة وأبرز أكيد برامجها ودوراتها، لذلك ينضم إلينا من خلال برنامج استراحة الظهيرة ومن خلال اتصال هاتفي الضيف الشيخ الفاضل أسامة الشطي مشرف منصة الأندلس التابعة لجمعية إحياء التراث. حياك الله معنا اليوم.
1: الله يحييك، حياكم الله، الله يبارك فيكم يا رب.
0: نبي نتكلم أكيد في بداية الحلقة عن منصة الأندلس، وهي أكيد منصة جدا مهمة وتعليمية وتسهل للطلاب العلم الشرعي. كلمنا شيخ أسامة عن فكرة هذه المنصة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أنا سعيد بمشاركتي معاكم، الله يعطيكم العافية والله يبارك فيكم. فكرة منصة الأندلس التعليمية بدأت يعني منذ عدة سنوات بفكرة كيف الحمد لله رب العالمين احنا عندنا بالكويت طلبة علم ومشايخ فضلاء متخصصين بالعلم الشرعي وعلم اللغة العربية، ولكن هذا الشيء مو متوفر لكل أحد في العالم. فكانت الفكرة كيف نوصل هذا العلم لكل إنسان في هذه الدنيا بالسبل المتاحة عندنا اليوم، مع الحمد لله جودة في التعليم الإلكتروني الموجودة عندنا في الكويت بفضل الله عز وجل.
0: ممتاز.
1: فبدأنا أول شيء بجهود يعني بسيطة ويسيرة في بداية الأمر، ثم لازلنا شوي شوي نطور من الجانب التقني، الجانب التعليمي، المحتوى من حيث المونتاج، الفيديوهات، التصميمات إلى آخره، بحيث أن هذا العلم الشرعي يصل إلى كل مكان في العالم يعني تسجيل مجاني، رغبة في نشر العلم الشرعي عند الناس في كل مكان بأسلوب سهل وميسر.
0: إيه نعم، جزاكم الله خير أكيد على هذه المنصة التعليمية والتي تسهل الكثير للطلاب. كلمنا عن أبرز العلماء المشاركين في منصة الأندلس التعليمية.
1: طبعا إحنا منصة الأندلس التعليمية حرصنا فيها صراحة على إظهار المشايخ الكويتيين، يعني الحمد لله إحنا عندنا مشايخ كويتيين متخصصين ومتمكنين في العلم الشرعي، فشارك معنا عدد من المشايخ، منهم مثلا الدكتور علي الوسمي والدكتور محمد زايد العتيبي، الدكتور محمد حمد العتيبي، الدكتور أسن أنس اليتامة من الكويت، وكذلك في مشايخ من السعودية منهم الشيخ الدكتور خالد مشيقح والشيخ الدكتور صالح العصيمي، ومجموعة من المشايخ من العلماء الثقات في الكويت وفي السعودية وخارج عنهما كذلك.
0: اي نعم، ما شاء الله عليكم اكيد جهود كثيره تقدمونها في جمعيه احياء التراث، وافكار جدا جميله تطرح على الساحه ودائما تواكب التطور. كلمنا شيخ اسامه عن برنامج المعهد الشرعي بالمنصه.
1: اي طبعا احنا عندنا المنصه نقدر نقول ان فيها مسارين. المسار الاول مسار الدورات، هذه مسار الدورات دورات مفتوحه طول السنه، الواحد يقدر يلتحق بدورة في علم معين، والله واحد يبي يدرس كتاب معين في التوحيد مثلا، يدخل يسمع الدروس اللي موجودة ويختبر فيها وتطلع له شهادة بناء على الدورة اللي يبيها، سواء كانت بالفقه، بالعقيدة، بالنحو، بالصرف، يعني سائر الأنواع العلوم الشرعية أو في اللغة العربية.
0: ما شاء الله.
1: النوع الثاني وهو يعني أكثر برنامج مهم عندنا في

0: المنصة المسار الثاني مسار المعهد الشرعي. فكرة مسار المعهد الشرعي هو تخريج طالب علم مؤصل في العلم الشرعي، ولذلك هو طويل شوي، يعني مدته 6 فصول خلال سنتين. يدرس فيها الطالب أكثر من 37 كتاب على مشايخ متنوعين. ومع ذلك احنا حرصنا على التسهيل، يعني ما احنا يمكن نسمع 37 كتاب معناته يبين له وقت طويل وكذا. احنا حرصنا على فكرة القليل الدائم،
1: نعم،
0: ان الانسان يدرس 5 ايام بالاسبوع من الاحد الى الخميس، لكن عبارة عن نصف ساعة يوميا.
1: نعم،
0: بحيث انه يسمع المقاطع او يشوفها، وكل مقطع من يعني كل الدروس احنا الحمد لله خادمينها خدمة كبيرة. كل المقطع نحرص اول شيء يكون مقطع فيديو بجودة ممتازة، مونتاج عالي. ثم هذا الفيديو كذلك نوفره بمقطع صوتي، لان الدول مو كلها واحدة بالانترنت، في بعض الدول يكون يعني ضعيف عندها الانترنت، صعب على الطلبة ان يحملون الفيديو. عندنا كذلك مقاطع صوتيه، نفس الفيديو نحوله صوتي. كذلك عندنا الوسيله المقروءه اللي هو نحول هذا الدرس لمفرغ موجود، مفرغ حق اللي يبي يقرا ويتابع فيه ويخطط وكذا. فيكون الطالب يلتحق بالمعهد الشرعي يكون في بدايه انطلاقه. بالمناسبه احنا الحمد لله الان عندنا 4 دفعات، خرجنا 3 والدفعه الرابعه شغاله
1: ما شاء الله،
0: وان شاء الله باذن الله خلال هذا الشهر او الشهر القادم باذن الله راح نطلق الدفعة الخامسة بإذن الله تبارك وتعالى.
1: إن شاء الله يوفقهم إن شاء الله. شلون تحرصون على تقديم المعلومة بطريقة مبسطة تناسب مختلف الأعمار أو تناسب مختلف المستويات؟
0: إحنا نبدأ مع الطالب من الصفر، يعني الطالب لما يلتحق معنا بالمعهد الشرعي راح يبدأ بكتب سهلة صغيرة، كتب بالأذكار بالآداب بصفة الوضوء والصلاة، بالمسائل المهمة في العقيدة، كتب صغيرة في الحديث أو في التفسير، ويتدرج شوي شوي. يعني احنا نأسسه من الكتب الصغار الى الكتب الاكبر. كذلك حتى بالمشايخ نبدا بالمشايخ اللي اسلوبهم يكون سهل وفي متناول الجميع، وشوي شوي ندرج الطالب في هذه العلوم بحيث انه يستطيع الطالب يتدرج شوي شوي حتى يتمكن من العلم الشرعي، لان احنا هدفنا خاصه في المعهد الشرعي ان الطالب يتخرج يكون صالح للدعوة إلى الله عز وجل.
1: نعم.
0: يقدر يكون ببلده داعية، إمام مسجد، يدرس الناس ويعلمهم يوجههم.
1: صحيح. خلنا نتكلم عن الجانب الرقمي والتحول الرقمي. إلى أي مدى ساهم التحول الرقمي في تطوير عمل الجمعية والوصول إلى شريحة كبيرة من الجمهور؟
0: إيه، إحنا الحمد لله يعني أول شيء إحنا يعني بالمناسبة نشكر الأخوان في الأمانة العامة للأوقاف على دعمهم للمنصة. في الحقيقة يعني كما تعلمون أن هذه المشاريع تحتاج لشغلتين، تحتاج إلى مال وتحتاج إلى رجال، ناس يشتغلون، والمال الذي يدفع سواء للتطوير التقني أو للتطوير التعليمي أو لرواتب الموظفين والفريق الذي يشتغل على التطوير والمتابعة للطلاب وغير هذا من الأشياء. فجزاهم الله خير أخواننا في الأمانة العامة لما شاركوا معنا، يعني حتى يمكن الطلبة اللي كانوا معنا قبل وبعد يعرفون مدى التطور اللي صار. فحاولنا المونتاج ان احنا نعدل المونتاج اللي عندنا كله، فصارت يعني كل الفيديوهات على جودة عالية، وصورنا مقاطع جديدة 4K بجودة عالية للمنصة، سواء كانت الدورات او الـ يعني المعهد الشرعي. بفضل الله عز وجل يعني الحمد لله الان اجمالي عدد المستفيدين في المنصه يفوقون 200,000 مستفيد بفضل الله عز وجل من اول ما اسسنا. استطعنا بفضل الله عز وجل ان نوصل لاكثر من 120 دوله بفضل الله عز وجل، واقمنا اكثر من 200 دوره بفضل الله تبارك وتعالى.
1: اي نعم الحمد لله.
0: نعم. الحمد لله يعني صار في تطور بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الداعمين لهذه المنصة. صحيح. وكذلك ما أنسى فريق العمل جزاهم الله خير على حرصهم ومتابعتهم للعمل.
1: أكيد إحنا أيضا عن طريق برنامج استراحة الظهير نوجه الشكر والكبير للأمانة العامة على دعمها لهذه المنصة المميزة. كلمنا عن الدورات اللي يتم تقديمها عن طريق منصة الأندلس التعليمية.
0: احنا بالنسبه لك ما قلت لك المعهد الشرعي هو عباره عن معهد يعني متخصص، يعني الطالب لازم يدرس فيه كل علوم الشريعه او اهم علوم الشريعه.
1: نعم.
0: اما الدورات عندنا دورات للمبتدئ جدا في العلم، مثل دوره هدايه الطلاب فكرتها 10 كتب صغيره، الطالب يدش شهرين يدرسهم يخلصهم ياخذ مبادئ علوم الشريعه في الفقه والعقيده والاذكار والاداب والسيره وغير هذا. كذلك مثلا عندنا الدورات الموسمية، فمثلا لما يأتي رمضان نسوي دورة تتعلق بأحكام الصيام، أحكام الزكاة، فضائل شهر رمضان، يجي الحج نسوي دورة تتعلق بالحج وهكذا. وعندنا فكرة الدورات التخصصية الصغيرة، يعني كتاب معين واحد ما يبي يلتزم معاك سنتين يقدر يدش هذا بدون لا، يعني مفتوحة مباشرة. يعني أنا أدعو الآن الناس اللي قاعد يسمعونا انه يدخل على محركات البحث ويكتب منصة الاندلس التعليمية وراح يطلع له موقعنا ومنصتنا، يدش الان يعني ياخذ فكرة
1: صحيح
0: عن الدورات الموجودة عن كذا، يشوف شنو الشيء اللي يقدر هو يستفيد منه، لان حاجات الناس تختلف.
1: صحيح.
0: واحد يبي يدرس لغة عربية، واحد يبي يدرس عقيدة، واحد يبي يدرس فقه، واحد يبي يدرس، كل واحد يبي يدرس الشيء المناسب.
1: اي نعم، المنصة تتيح للناس مثلا يكون عندهم اذا استفسارات من خلال المعلومة اللي قروها، هل في هذا التواصل المباشر ما بين المنصة والجمهور لطرح الأسئلة والاستفسارات؟
0: اي نعم، احنا عندنا اشراف فني واشراف علمي. الاشراف الفني هذا مسؤوليته متابعة الاشكالات الفنية او التقنية عند الطلاب، واحد عنده اشكال بالاختبار او تسجيل الحساب او غير هذا يتواصل مع الإشراف الفني ويحل هذه المشكلة. وكذلك عندنا الإشراف العلمي في المعهد الشرعي في أوقات الدراسة، إذا الطلبة عندهم أسئلة وأجوبة عندنا يعني قنوات تفاعلية في التليجرام، يرسل الطالب سؤاله ويعرض على مشايخ فضلاء طلبة علم ويجيبون يجيبون إشكالاته، عشان يعني يكون في تفاعل بين المتلقي وبين اللجنة العلمية.
1: إيه نعم، نبي ناخذ منك شيخ أسامة كلمة أخيرة توجهها في برنامج استراحة الظهيرة.
0: أنا والله أوجه أول شيء نشكركم جزاكم الله خير على إتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج، وكذلك نشكر الأخوة في الأمانة العامة للأوقاف على دعمهم الكبير للمنصة، وأدعو الأخوان جميعا إلى يعني أنهم يدخلون المنصة ويتابعون الدورات، وخاصة إن شاء الله الدفعة الجديدة المنطلقة للمعهد الشرعي الإلكتروني ممكن من أراد أن يتخصص بالعلم الشرعي ويستفيد يلتحق معنا ونتشرف بالجميع.
1: كل التوفيق لكم. كان ضيف حلقتنا الشيخ الفاضل أسامة الشطي، مشرف لمنصة الأندلس التابعة لجمعية إحياء التراث.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يومياً من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهراً وحتى 3
3: على 89.5 FM.

0: موقع الكويت الممتاز على الخليج العربي من جهة، وعلى جون الكويت المتفرع منه من جهة أخرى، أضفى على البلاد أهمية كبرى، وأتاح لأهلها استغلال موقعها استغلالاً جيداً عاد بالنفع على الجميع، بما في ذلك البلدان المجاورة التي كان ميناء الكويت يمدها لفترة طويلة بكافة ما تحتاج إليه من سلع، بل وكان عدد من الراغبين في العمل من أبناء تلك البلدان يجدون فيها فرصة عظيمة لكسب الرزق، سواء كان ذلك في دخول البحر على السفن الكويتية للعمل مع العاملين عليها من الكويتيين، أو القيام بأعمال أخرى لها علاقة بالنشاط البحري بصفة عامة.
1: بالنسبة للتجارة بالكويت، التجارة كانت عامرة جدا في الكويت، وكانت الكويت تعتبر يعني في ذاك الوقت يعني بين طرق عديدة، طرق مهمة للتجارة. يعني طريق الحرير كان طريق الصحراوي هذا الشهير، هم في فرع من فروعه ينزل على الكويت، يعني نقدر نقول من آسيا الصغرى إلى إيران إلى بلاد فارس في ذاك الوقت إلى العراق البصرة، بعدين ينزل على الكويت إلى شبه الجزيرة إلى اليمن، ومن اليمن كذلك يتجه إلى شرق أفريقيا. كان هذا الطريق البري جدا مهم. كذلك في الطرق البحرية خاصة المياه الدافئة، وكانت تطلع من في ذاك الوقت في العالم القديم من التوابل اللي كان في عليها طلب من أوروبا، من نقدر نقول القسم الفرنجي والقسم اللي هو الروماني. أوروبا قسمين، قسم الفرنجي اللي في اليسار وقسم الروماني اللي نقدر نقول في اليمين في ذاك الوقت في العالم القديم. فكانت تتجه السفن من الهند اللي تعتبر أغنى الأغنياء في التوابل في ذاك الوقت، ومرت عليها ثلاث شركات اللي هي شركة الهند البرتغالية، شركة الهند الهولندية، كذلك شركة الهند الفرنسية، وأخيراً اللي هي شركة الهند البريطانية. وكانت التوابل تنقل في ذاك الوقت وتأتي إلى الكويت، وفي الكويت هني لأن المياه عميقة وفي أطراف الخليج في شمال الخليج من جهة اليسار، فهي أقرب إلى الطرق يعني التجارية اللي هو طريق حلب التجاري اللي يتجه إلى أوروبا، كذلك إلى تراث الخصيب، هذا هم طريق إلى آسيا الصغرى، وكان في طلب شديد على هذه يعني المواد الغذائية في ذاك الوقت. طبعا السفن الكبيرة ما تجي في نقعه، لا توقف في رأس عجوزة، ومن رأس عجوزة هني تبدأ ينزال يعني البضاعة على السفن الصغيرة اللي هي التشاشين أو البنم أو الماشوة، ويتجهون فيها إلى النقعة مالت الفرضة، وهني ينزلونها على الرصيف. ففي أسكلة في ذاك الوقت، الأسكلة العودة إذا كانت الحمولة كبيرة و يعني بضاعة كبيرة ويبيلها تنزيل يعني بالراحة، فيتجهون إلى الأسكلة اللي على اليسار لأن المياه غزيرة هناك اللي صوب قصر السيف. هذه الأسكلة في عهد الشيخ المغفور له مبارك الكبير، وهني ينزلون البضاعة في الفرضة عن طريق الأسكلة، ومن الأسكلة في يعني يكون سوق الفرضة اللي هي منطقة رقم واحد اللي هي فيها تنزيل البضائع، تكون أرخص شيء وأكثر بيع فيها وتبادل تجاري في يوم الجمعة. وبعد ذلك في بعدها بهيته، بعدها سوق التجار، تقدر نقدر نقول يعني بعد بهيته، وسوق التجار هذا سوق جملة، لأن التجار عندهم محلات في الأمام وفي الخلف فيه اللي هو المخازن مالت التجار. هذه في بداية السؤال.
0: كان النشاط البحري قويا في الكويت منذ حل بها الرجال الأوائل، واكتشفوا أن مصدر رزقهم سوف يكون عن طريق هذا البحر الممتد أمامهم. عاش أحمد، إذاعة دولة الكويت.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيره.

مستمعين الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة، ونجدد لكم هذه التحايا في حلقة اليوم وأولى حلقاتنا لهذا الأسبوع. مستمعين، بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف، نظمت محافظة العاصمة حملة تطوعية لتنظيف شاطئ أبراج الكويت بمشاركة مجموعة من المتطوعين والأطفال بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وأيضا المحافظة على نظافة الشواطئ والمرافق العامة. ويسعدنا أكثر نتحدث عن هذه المناسبة

0: جميلة، وهي اليوم العالمي للتنظيف، وأيضا الجهود الكبيرة المبذولة من محافظة العاصمة وهذه المبادرة البيئية، هذه المبادرة الوطنية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا ضيفنا على الطرف الآخر، أو ضيفتنا على الطرف الآخر من الهاتف، اللي تشرفنا وتسعدنا في استراحة الظهيرة، الأستاذة مشاعل جاسم الكليب، عضو مجلس محافظة العاصمة. أهلا وسهلا، حياك الله، ونرحب فيك في برنامج استراحة الظهيرة.
1: يا هلا ومرحبا، الله يحييك. وانا والله اتشرف معاكم في هذه المقدمة الجميلة اللي تعزز فينا روح الحب والانتماء لهذه الأرض الطيبة.
0: الله يسلمكم، واحنا سعداء نتكلم عن مبادئ بيئية، مبادئ ايضا وطنية في هذه الحلقة. وبداية استاذة مشاعل، ودنا لو تكلمينا اكثر عن حملة تنظيف شاطئ ابراج الكويت وابرز اهداف هذه الحملة البيئية.
1: حملة تنظيف شاطئ أبراج الكويت أمس كانت يعني رغم تحدي الجو كان رطب، إلا أن الحضور كان يسج الصدر. الحملة تهدف إلى المحافظة على نظافة الشاطئ وتعزيز الوعي البيئي، ونطمح إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في حماية البيئة.
0: نعم، واحنا كذلك اليوم يعني جميل احنا نتكلم عن اهداف بيئيه في هذا البرنامج، اللي لطالما تكلمنا من خلاله عن العديد من الاهداف والمبادئ والقيم البيئيه، لكن ليش وقع الاختيار على شاطئ ابراج الكويت حتى تقيمون هذه الحمله؟
1: للسنه الثالثه على التوالي احنا دائما نتواجد على شاطئ ابراج الكويت، كونه من ابرز المعالم السياحيه في الكويت، ونحرص ان يظهر بصوره تليق فيه بمكانته، يعني نبي يكون نظيف دائما. وسهولة توفر الخدمات، خصوصا أن المشاركة كانت من كل الأعمار، في صغار في كبار، ومعنا في ذوي الإعاقة، فالشاطئ هذا جدا ملائم لنا.
0: نعم، بالنسبة اليوم للمشاركة شلون كان حجمها من مشاركة المتطوعين، الأطفال، اليوم الجهات في هذه المبادرة؟ ودنا لو تكلمينا عن هذه المشاركة الطيبة.
1: والله كانت المشاركة جدا جميلة، أسعدنا بشكل كبير حضور الأطفال وتفاعلهم، لأن غرس هذه الثقافة بالأطفال تبدأ من الصغر. يعني كان حوالي 530 متطوع إلى جانب اتحاد شركات التنظيف. اتحاد شركات التنظيف بالكويت كانت معنا، هذا هو القطاع الخاص. القطاع الحكومي ما قصروا توفير لنا النقطة الأمنية، سيارة الإسعاف موجودة لأي طارئ. الكل أجمع على التواجد في هذه اللحظة، وهي خلال ساعة ونص 150 كيلو نفايات.
0: اي نعم،
1: كان معانا فريق المعادن الكويتية،
0: ما شاء الله
1: كانوا أبطال، فعلا كانوا أبطال حماية البيئة. كان تنظيفهم مو بس فوق الرمل وتحت الرمل،
0: ما شاء الله. احنا طبعا نوجه لهم تحية، واليوم هذا الجهد التطوعي البيئي امر جدا كبير وهو في محل تقدير. ما شاء الله، ذكرت ان المشاركة كانت من اليوم مؤسسات المجتمع، ايضا كانت من الافراد، من المتطوعين، من الاطفال، من الاسر، كذلك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. شنو هذه الدلالات ان قطاعات مختلفة وفئات مختلفة تشارك كلها بهدف واحد في هذه الحملة؟
1: هذه تبين لنا المسؤولية الاجتماعية لما تكون مشتركة عند الجميع. كلنا هدفنا واحد، كلنا هدفنا حماية البيئة، كلنا هدفنا نصون هذه الأرض الجميلة للأجيال القادمة ونقدمها بشكل أفضل وأجمل.
0: نعم، واحنا دائما اليوم نشجع على الشراكة المجتمعية، سواء ما بين القطاع الحكومي او الخاص او مؤسسات المجتمع، كذلك مع اليوم افراد هذا المجتمع والاسر اللي هم اساس المجتمع ونواته. واحنا اليوم سعداء يكون في نوع من الشراكة والتضافر في الجهود في اهداف بيئية ووطنية. بوجهة نظرك اليوم، شنو كانت ابرز الملاحظات اللي لاحظتوها او رصدتوها من خلال هذه الحملة؟ بعض المخالفات، بعض اليوم ما تم رصده اثناء هذه الحملة البيئية؟
1: طبعا في مخلفات متنوعة، أبرزها البلاستيك والأكياس اللي تنرمي بشكل عشوائي، والبقايا المواد اللي تكون مرسادي الشاطئ. فريق الكشف عن المعادن تحت الرمل رصد قطع معدنية وبقايا علب حديد وزجاج، وهذه تشكل خطورة على مرتادي الشواطئ.
0: أكيد،
1: يعني المفروض اللي يستخدم هذه المرافق الجميلة مثل ما يجيب معاه يشيل. بالعكس، أنا أحس دخول الشاطئ أنه يكون عنده أكثر من شيء، حاط له هني أغراض وهني أغراض وهني أغراض، بس بتطلع كيس واحد، حط نفاياتك فيها كلها، كيس واحد بس، توجه إلى أقرب نقطة نفايات. إذا شفتها ممتلئة من واجبك ومسؤوليتك، حطها بسيارتك وودي حطها عند بيتك. سيارة بلدية الكويت تمر على بيوتنا يوميا، فيعني الأسلم أن نتخلص من النفايات بهذه الطريقة. لا ترمى بشكل عشوائي، لأن هذا منظر يعني

0: يضر بالبيئة ويضر في حبنا للوطن. أنت شلون تعزز الانتماء والولاء والحب لما يقول لك تحبها عاملها مثل بيتك؟ طبعا كل إنسان يبي بيته يكون نظيف، فأنت اعتبر الكويت بيتك الكبير، على أي أساس أنت راح تتعامل مع هالموقف؟
1: نعم، اي والله هي البيت الكبير، ويعني احنا اليوم نضم صوتنا لصوتك استاذه مشاعر. لكن ذكر مستمعينا الكرام ايضا يعني ما شاء الله البلديه ما قصروا، والحاويات موجوده في

0: في مواقع لتجمع النفايات بإمكانكم التخلص منها وهي موجودة وما هي أبدا بعيدة. إذا كانت مثل ما تفضلت ضيفتنا الكريمة الأستاذة مشاعل الكليب بإمكانكم مستمعين الكرام أن والله تتخلصون منها، يمكن راح تلقون حاوية وانتوا طالعين من المواقف عند البحر راح تلقون حاوية أكيد 100%، ولا ما بعد ذلك، ولا حتى وانتوا بطريقكم. وعلى الرغم من هذا الحاويات موجودة والبلدية أبدا ما هم قصرين، وإحنا نقول عساهم على القوة. اليوم كمحافظة عاصمة وكمحافظات بشكل عام، شنو دور المحافظة في دعم المبادرات البيئية والتطوعية؟ اليوم نشوف تحت سقف العاصمة يمكن جمعتوا قطاعات حكومية، قطاعات خاصة، جمعتوا كل فئات المجتمع لهدف بيئي واحد، لكن وجهة نظرك شنو هو الدور الحقيقي والمطلوب من المحافظات ومنها وعلى رأسها محافظة العاصمة؟
1: طبعا محافظة العاصمة حريصة دائما على دعم مثل هذه المبادرات وتشجيع الشراكة بين المتطوعين والجهات الحكومية والقطاع الخاص. كلنا يعني نشتغل عشان نجسد المسؤولية المجتمعية. فدور المحافظات جدا يعجبني، لأن احنا مجتمع نخدم مجتمعنا اللي دار مدارنا، فنعرف شنو يحتاجون، احتياجاتهم، مطالبهم، واحنا نكون الوسيط. طبعا احنا عندنا برنامج سهل والإنسان يتواصل معاه الكويتي ويوصل، بس احنا كدور محافظة ان نعزز هذه الخدمات، نحبب المواطن من التوعية والمقيم ايضا، توعية، مسؤولية اجتماعية، نربط بين الجهات الرسمية والجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين. فدور المحافظات بالعالم كله اصلا يعني دورهم كبير.
0: نعم صحيح. لو نتكلم أكثر، ما شاء الله أنتم اكتفيتوا في الحملة اللي نفذتوها، حرصتوا على الجانب التوعوي من خلال تشريفنا في ظهوركم الكريم في برنامج استراحة الظهيرة. ليش حرصتوا على هذا الجانب التوعوي وما اكتفيتوا فقط في تنفيذ هذه الحملة؟
1: لأن احنا هذه نهج حياتنا، يعتبر هذا استمرار. طبعا المجتمعات ما تتغير بالشكوى، تتغير بالمشاركة، فاحنا نشارككم رأينا، نقترح، نيب الصغار نزلهم الميدان يشتغلون، يشوفون بعينهم، يشيلون بإيدهم، فتصير المسؤولية أكبر. فلازم صوتنا يوصل لكل الكويت. احنا ما نتكلم بس عن محافظة العاصمة، احنا كل العواصم بالكويت نبيها تكون جميلة ومتألقة. وما هو صعب ترى، يعني جدا سهل، مجرد أن نلتزم بالحفاظ على مرافقنا الجميلة، وهي شوية توعية وسلوك، تغيير سلوك فرد يغير المجتمع بأكمله. هنقول له شو عندك طفل صغير بالسيارة، أبوه فتح الشباك وما السيارة وقط الوسخ من الدريشة، الولد اللي بجانب أبوه إحنا يعني نأمل هذا الولد يقول حق أبوه يبا هذا سلوك خاطئ أو يما هذا سلوك خاطئ، لأن إحنا ندخل في الحين توعية في الأنشطة الميدانية والمدرسية والبيئية، فالطفل خامته السنجة بسرعة يتشبع، فإحنا لازم نشبعه هذه الأشياء الجميلة.
0: نعم جميل. ما شاء الله أبوابكم مفتوحة للجميع، ونشوف جمعته اليوم القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع والفرق التطوعية والأسر كلهم جمعتوهم تبارك الله في هذه الحملة، وأبوابكم دائما مفتوحة اليوم للحملات القادمة والجهود الكبيرة المبذولة، سواء كانت تتعلق بالجانب البيئي أو أهداف وطنية أخرى. شنو تقولون اليوم لهذا المجتمع وخاصة مع سياستكم وأبوابكم المفتوح دائما وأبدا؟
1: طبعا احنا حملاتنا مو بس تنظيف وتوعية من المحافظة على النظافة، احنا عندنا حملات زراعية، عندنا كل ما يخدم المجتمع. فاحنا اي مبادرة نشوف من وراها اثر لهذا المجتمع الجميل ولهذا الوطن الجميل احنا معاهم.
0: نعم وإحنا دائما معهم، يمكن هذه الكلمة نقدر نختم فيها هذا الحديث، وإن كان هناك أيضا كلمة أخرى وكلمة إضافية بعد هذا اللقاء من الأستاذة مشاعر الكليب، فما هي الكلمة اللي تحبين تقدمينها من خلال برنامج استراحة الظهيرة؟
1: أي والله أنا ودي رسالتي تكون للجميع، أن الكويت بيتنا جميعا، والمحافظة على نظافتها مسؤولية مشتركة بيننا كلها، وتبدأ دائما تبدأ من نفسك، ابدأ من نفسك.
0: أي والله.
1: سلوك بسيط بس راح يصنع فرق كبير، وبلدية الكويت مثل ما قلت توفرت الحاويات، نقاط الحاويات موجودة، وليه البيوت يعني ليه بيوتنا، وين تشوف الدول المتقدمة خلينا نقول الدول الأجنبية الحاوية ما تدور على سيارة البلدية، ما تدور على البيوت، هم يلتزمون يروحون حق أماكن تجميع النفايات. فإحنا عندنا خدمات يعني نحسد عليها في هذا البلد الجميل، ولازم نحافظ عليها، ولازم يكون لنا دور في تطوير
0: أي والله
1: والحفاظ على هذه المرافق.
0: نعم وإحنا نقول اليوم هذه مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع اليوم.

0: علينا كإعلام، على المحافظات، على الأفراد، على القطاع الحكومي، القطاع الخاص، كلنا اليوم مسؤولين وكلنا شركاء في هذا الوطن، وكلنا علينا واجبات تجاه هذا البلد الحبيب. مثل ما اليوم دائما وأبدا نتغنى في الكويت، علينا أن يكون هذا الأمر من خلال أفعالنا، علينا أن يكون هذا الأمر من خلال مبادئنا وقيمنا لننقلها أيضا للأجيال القادمة. اليوم أنا أيضا أحب أوجه التحية لوزارة التربية أيضا كذلك، اللي دائما وأبدا تستقبل مثل هذه التوصيات من المحافظات مثل محافظة العاصمة وغيرها، لبناء جيل قادم يحمل هذه القيم وهذه المبادئ. لذلك اليوم محافظة العاصمة حرصت أن يكونون الأطفال جزء أساسي من هذه الحملة، وشفناهم هم يمكن كانوا اليوم المتميزين مثل ما الكل تميز في هذه الحملة بمشاركتهم الطيبة. لذلك احنا نشكركم وسعداء جدا في وجودكم معنا في هذا البرنامج، وتجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى للحديث عن جهود محافظة العاصمة. فكل الشكر والتقدير لكم ضيفتنا الكريمة الأستاذة مشاعر الكليب.
1: مشكور وما قصرت على هالخاتمة اللي تثلج الصدر، وبارك الله فيكم.
0: حياكم الله. مستمعينا الكرام، كانت معنا ضيفتنا الكريمة عضو مجلس محافظة العاصمة الأستاذة مشاعل جاسم الكليب في برنامج استراحة الظهيرة. مستمرين معاكم مع بقية فقراتنا على إذاعة دولة الكويت.
2: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة، والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، نبدي معكم جولتنا الأخبارية لهذا اليوم، وراح تكون آخر فقراتنا في حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. وأول أخبارنا لهذا اليوم يتعلق بإنشاء دوائر اقتصادية متخصصة لتسريع الفصل في المنازعات، ولكم هذه التفاصيل. صدر قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية على أن يبدأ العمل به مطلع أكتوبر 2027 في خطوة تستهدف تطوير منظومة العدالة الاقتصادية وتوفير قضاء أكثر تخصص وسرعة في التعامل مع المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية. وينص القانون على إنشاء دوائر اقتصادية في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، إلى جانب مكتب متخصص لتحضير الدعاوى واستكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة، كما يستحدث مسار للتسوية والصلح قبل بدء النزاع القضائي مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي. ويتضمن القانون التوسع في التقاضي الإلكتروني وإنشاء ملف رقمي للدعوى وقاعدة بيانات للأحكام، إضافة إلى تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام والحجز والمزادات الإلكترونية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل مدة المنازعات وخفض تكاليفها وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الكويتية.
1: وثاني أخبارنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة، انطلقت في الكويت فعاليات الملتقى التعليمي لدمج ذوي الإعاقة في التعليم بتنظيم من المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج وبشراكة مع كلية التربية في جامعة الكويت وبمشاركة أكاديميين ومتخصصين من الكويت والسعودية والإمارات. ويركز الملتقى على تطوير السياسات والممارسات التعليمية الداعمة للطلبة من ذوي الإعاقة وتوفير بيئة مدرسية شاملة تراعي احتياجاتهم وتضمن تكافؤ الفرص ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مراحل العملية التعليمية. وأكد المشاركون على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الخليجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والتربوي بما يدعم تطوير أساليب الدمج وتمكين الطلبة وتنمية قدراتهم في بيئة تعليمية أكثر شمولاً واستدامة.
0: ننتقل معاكم إلى ثالث أخبارنا لهذا اليوم من فقرة أخبار الديرة. أكدت الهيئة العامة للبيئة وبالتزامن مع اليوم العالمي للتنظيف أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين. ودعت الهيئة إلى التعامل السليم مع النفايات والحد من المخالفات البلاستيكية ومصادر التلوث والمحافظة على نظافة الأماكن العامة والسواحل، إلى جانب المشاركة في الحملات والمبادرات البيئية والتطوعية. ومن جانبها أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أهمية تحويل الوعي البيئي إلى سلوك يومي وممارسات مستدامة، مشيدة بجهود الجهات والفرق التطوعية المشاركة في أنشطة التنظيف وخدمة المجتمع.
1: وآخر أخبارنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة والخاص في قطاع الشباب والرياضة، وقعت الهيئة العامة للشباب والرياضة مذكرة تعاون مع وكالة الرياضة اليابانية بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين وتبادل المعرفة والخبرات في المجال الرياضي. وتشمل المذكرة الاستفادة من التجارب اليابانية المتقدمة ودعم البرامج والمبادرات الموجهة إلى الرياضيين والشباب، إلى جانب توسيع مجالات التنسيق والتعاون الرياضي المشترك. وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تطوير القطاع الرياضي في الكويت وبناء شراكة مستدامة تعزز العلاقات الكويتية اليابانية وتفتح آفاقا جديدة أمام المبادرات الشبابية والرياضية.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
1: استراحة الظهيرة في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
4: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
5: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
1: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: مستمعين الكرام، لهني وصلنا وياكم إلى مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. ودائما في ختام كل حلقة نقدم لكم الدعوة لمتابعتنا في الحلقة اللي تليها، لذلك موعدنا معاكم باكر بإذن الله في استراحة الظهيرة.
1: وأكيد تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش.
0: كنا معاكم في التقديم في هذه الحلقة من أمام المايك زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى.
0: أما التنفيذ على الهواء لكم هذه التحايا من محمد عبد العزيز المطيري، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
1: وأكيد هذه تحية كبيرة مقدمة من مخرج العمل سعود الحربي.
0: مستمعين الكرام، موعدنا معاكم باكر راح يتجدد بإذن الله تعالى الساعة 2 على أثير إذاعة دولة الكويت على 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت من خلال خاصية البث الإذاعي المباشر، راح تكونون على موعد مع فقرات حوارية وضيوف متخصصين، وأيضا فقرة أخبار الديرة والعديد من الفقرات المنوعة في برنامج استراحة الظهيرة. لذلك لكم هذه الدعوة من أسرة العمل. أما الآن فسننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار وفي أمان الله.
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مواقع تابعة لميليشيا الحوثي بالمدفعية في محافظة مأرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. روسيا تقول إن قواتها قصفت منشأة عسكرية في كييف مسؤولة عن إنتاج أنظمة تحكم بالصواريخ. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده شنت هجوما على مصفات نفط في موسكو. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان لبحث التوتر التجاري والسياسي بين كندا والولايات المتحدة. وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني يبحثان ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين خلال ساعات نحو بحر اليابان. الفلبين تجدد تمسكها بسياسة الصين الواحدة وسط خلاف مع بكين بشأن مكتب تمثيلي لتايوان. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي معكم من جديد في مدينة الكويت. هناك ولدت حصة السيد زيد الرفاعي عام 1947. وفيها نشأت وأتمت دراستها الثانوية. بعد ذلك سافرت إلى مصر لتخطو أولى خطواتها في مسيرتها الأكاديمية. التحقت بجامعة القاهرة لدراسة اللغة العربية، فتعمقت في غنى اللغة وأسرار الأدب والثقافة العربية. عادت إلى وطنها فأكملت مشوارها العلمي بحصولها عام 1971 على درجة الماجستير في الأدب الشعبي، والذي أصبح محور اهتمامها الدائم ومصدر إلهامها الأساسي. لم تتوقف طموحاتها عند هذا الحد، بل حصلت على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة عام 1982 من جامعة إنديانا. عادت إلى الكويت والتحقت بجامعة الكويت لتدريس الفلكلور باللغة العربية،

لتضع ما اكتسبته من معرفة بين يدي الجيل الجديد من الشباب. وفي الوقت ذاته خصصت الرفاعي جهودا متواصلة لتوثيق الموروث الشعبي الكويتي، فأصدرت عدد من الكتب المهمة وعلى رأسها كتاب أغاني البحر في الكويت، الذي استحضر ذاكرة البحر وحكايات الغواصين والبحارة. وتتالت بعدها مؤلفات بمجالات مختلفة، منها الطب الشعبي مفهومه وخصائصه، والفلكلور، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب ما نشرته من أبحاث ودراسات باللغة الإنجليزية.

0: ومع أبحاثها وتدريسها الأكاديمي الجاد كان لحصة الرفاعي حضور أدبي رقيق تجلى في شعرها الذي اتسم برقة التعبير وعمق الدلالة. اتخذت من الكلمات وسيلة لرسم صورة حية تشع بالحياة والمعنى. وقد أدرك ذلك الناقد أحمد عبد الله العلي حين قال عنها: شاعرة رقيقة توظف اللفظ ليوحي بالصور الحية والظلالات القوية. ومن أجمل ما كتبته شعرا قصيدة ودام العيد، وظفت فيها الرفاعي ألفاظها بدقة عالية لتستحضر فرح العيد وذكرياته، مانحة إيانا هذه الأبيات الجميلة: شموسك توجت شمس النهار بتاج من أكاليل النضار، ونورك في جبين الدهر صبح جلت أضواؤه ليل الصحار، وعيدك في ضمير الشعب لحن القلوب النابضات بالافتخار. كويت الخير، قد حققت حلما توسل بالجهاد والاصطبار. وهكذا شكلت حصة الرفاعي نموذجا فريدا للمرأة الكويتية المبدعة، جمعت بين دقة الباحثة التي تحفظ الموروث وتصونه، وحساسية الفنانة التي تمنح هذا الموروث حياة جديدة وصوتا عصريا.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا. قدم الإسلام للبشرية منهجا متكاملا عن المال الذي هو عصب الحياة ومصدر القوة. قدم تصورا واضحا عن كيفية إنفاقه فيما ينفع، فقال جل وعلا:

0: أفخر بأني مسلم. شكراً يا رب.
1: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
2: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام. نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. مستمعينا الكرام، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وأن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أما بالنسبة إلى بعض أقوال السلف، فقال ابن واسع رحمه الله في هذا الجانب: إن الله عز وجل لا يسأل عباده عن قضائه وقدره، إنما يسألهم عن أعمالهم. أما الآن مستمعي الكرام، فدعونا نحكي لكم بعض القصص في هذا الجانب. يروى أن أعمى ومقعدا كان في قرية بفقر وضر، لا قائد للأعمى ولا حامل للمقعد، وكان في القرية رجل يطعمهما قوتهما في كل يوم احتسابا لله تعالى، فلم يزالا بنعمة إلى أن هلك ذلك الرجل، فلبثا أياما واشتد جوعهما وبلغ الضر منهما جهده، فأجمع رأيهما على أن الأعمى يحمل المقعد فيدله المقعد على الطريق ببصره، فاشتغل الأعمى بحمل المقعد يدور به ويرشده إلى الطريق، وأهل القرية يتصدقون عليهما، فنجح أمرهما ولولا ذلك لهلكا. وكذلك من هذه القصص مستمعين الكرام، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على الإمام علي رضي الله عنه بعد صلاة العشاء، فوجده قد بكر بالنوم، فقال له: هلا قمت من الليل؟ فقال: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء بسطها وإن شاء قبضها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكذلك في قصة أخرى، سرق أحد اللصوص، فلما حضر بين يدي عمر رضي الله عنه سأله: لما سرقت؟ فقال: قدر الله ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اضربوه 30 صوتا، ثم اقطعوا يده. فقيل له: ولما؟ فقال: يقطع لسرقته ويضرب لكذبه على الله. يذكر أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما حينما فر من الطاعون: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أي يفر من قدر المرض والوباء إلى قدر الصحة والعافية. ثم ضرب له مثلا بالأرض الجدباء والأرض الخصبة، وأنه إذا انتقل من الأرض الجدباء إلى الأرض الخصبة لترعى فيها إبله، فإنه ينتقل من قدر إلى قدر. أما الآن مستمعين الكرام، فدعونا نذهب لنأخذ بعض ما قيل من الشعراء في هذا الجانب. يقول الشاعر: إنما الغيب كتاب صانه عن عيون الخلق رب العالمين، ليس يبدو منه للناس سوى صفحة الحاضر حينا بعد حين. ويقول شاعر آخر: وما زالت الأيام تأتي بالعبر، أفق وسلم للقضاء والقدر، كم آية مرت بنا وآية، في بعضها لمن وعى كفاية، وقل بما جاء به خير البشر، هب للرضاء بالقضاء والقدر، وفي قضاء الله ثم في القدر، من بعد هذا عبرة للمعتبر. وكذلك مما قيل في هذا الجانب هذه الأبيات الجميلة، يقول شاعرها: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبأ له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا ينتهي ذاك حتى ينتهي العمر. وصلنا معكم إلى الختام، نلتقيكم بإذن الله غدا في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

خطوات عملاقة يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت وفي إطار رؤية كويت جديدة لعام 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ونسلط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. خطوات عملاقة.

0: خطوات عملاقة، إعداد محمد مزيد، تقديم ناصر العجمي، محمد مزيد، تنفيذ نورة العيسى، برنامج خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي. خطوات عملاقة.
1: مدينة الأعمال التكنولوجية، تعد مدينة الأعمال التكنولوجية مشروعا رائدا يجسد رؤية طموحة لدعم وتشجيع المبادرين الشباب في القطاعات التكنولوجية المختلفة، بدءا من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وصولا إلى البيانات الضخمة والواقعين الافتراضي والمعزز. وقد جاءت مبادرة تنفيذ وتشغيل هذا المشروع بالشراكة مع شركة بوينغ للطيران، لتكون أول مدينة أعمال تكنولوجية من نوعها في المنطقة، بمساحة بناء تصل إلى 8000 متر مربع. وتستهدف المدينة استقطاب الشركات الناشئة والأفكار الابتكارية، سعياً إلى تحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار. يهدف هذا المشروع إلى تأسيس ما يقارب 150 شركة ناشئة في المرحلة الأولى، مع توفير بيئة عمل متكاملة تمكن رواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة. ولتحقيق ذلك يجري التركيز على تزويد المبادرين بخدمات تدريب وتأهيل عالية الجودة، فضلاً عن الإرشاد والتوجيه بواسطة خبراء مختصين في مختلف مجالات ريادة الأعمال. كما يتيح المشروع مساحات ومختبرات رقمية متطورة تمكن المبدعين من اختبار أفكارهم وتطويرهم في بيئة آمنة وملائمة، إضافة إلى توفير آليات للتواصل والتشبيك مع جهات حكومية ومستثمرين ملاكين وصناديق تمويلية. وتأتي أهمية مدينة الأعمال التكنولوجية من دورها في إعداد جيل مؤهل من الشباب الكويتي بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة العصر الرقمي، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أو في حقول إبداعية تواكب احتياجات السوق الحديثة. ولضمان توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا بكفاءة، تتعاون المدينة مع مؤسسات التعليم المحلية والدولية لتطوير المناهج والبرامج الموجهة نحو الابتكار، مما يسهم في تكييف النظام التعليمي لاستيعاب متطلبات الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره. وفي الوقت نفسه تسعى المدينة إلى توفير فرص حقيقية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدرتها على المنافسة واختصار المسافة بينها وبين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في خلق منظومة أعمال متكاملة تحفز الإبداع وتنمي روح الريادة لدى فئة الشباب. وبفضل هذا التكامل في الخدمات والدعم، تسعى مدينة الأعمال التكنولوجية إلى بناء قاعدة صلبة لاقتصاد مستدام، تثري مبادرات نوعية تستفيد من التطور السريع للتقنية وتكنولوجيا المعلومات، كما تشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد من خلال دعم رقمنة الخدمات الحكومية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن المؤمل أن تتمخض الجهود الحديثة في هذا المشروع النهضة التكنولوجية حقيقية، ترتقي بالاقتصاد الكويتي وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية، ليصبح الشباب عنصرا فاعلا في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

خطوات عملاقة. تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035. نتناول في حلقة اليوم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في دعم الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في بناء اقتصاد قوي ورفع مستوى الفرد والمجتمع وتعزيز مكانة وسمعة الدولة. خطوات تبدأ بفكرة وتكبر بالتخطيط والعمل والنجاح.

وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف مستشار في الإدارة المهندس أحمد ندهم. مهندس أحمد، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.

0: في الإدارة، يا ريت لو تعطينا فكرة عن هذا المسمى.
1: جميل جدا. الاستشارات الإدارية هي نشاط بدأ لمساعدة الشركات والمؤسسات أن ينظمون نفسهم بشكل أفضل. كثير من الأحيان الموظف أو المدير أو صاحب الشركة أو رئيس المؤسسة يكون جدا مشغول بالأمور اليومية، فبعض الأمور حتى لو أنت تشوفها من برا أنها سهلة وهو باله مشغول ما يقدر يرتبها ويعدلها، فوده لو يجيب شخص من برا يساعده في تنظيم أموره. الإدارة كعلم بدأ مع بداية المؤسسات الكبيرة، يعني قبل لما تدخل السوق تجد أن المحلات صغيرة. يعني ذاك اليوم قاعد أسمع معلومة قال ليش المحل في بريطانيا يسمونه شوب بس في أمريكا يسمونه ستور؟ يلا let's go to the shop يقول لك البريطاني، الأمريكي يقول أبي أروح الستور. قال لأن قبل السوق البريطاني كان عبارة عن workshop اللي هي ورشة، فورش هذا النجار هذا الحداد هذا، فكانوا يقول خروح الوركشوب يروح للشوب. كان السوق عبارة عن ورش يقوم فيها بالعمل أصحابها. أمريكا كانت لا تستورد البضائع وتحطها في مخازن ستور، فقام يروح إلى الستور فصارت اسم المحل هو الستور. فقبل كان فعلا السوق عبارة عن ورش صغيرة، تلاقي الأبو يشتغل مع 2-3 عياله. لما دخل أو دخلت الثورة الصناعية وصارت المصانع كبيرة وصار المصنع يشتغل فيه 50 و100 شخص، صار فيه ضرورة لاستنباط علم جديد اللي هو علم إدارة هذه المجموعة. شلون أقدر أنا أمشي مصنع فيه 300-400 موظف؟ فصار في حاجة إلى تطوير الإدارة، وفعلا تطورت. منو كان أقرب شخص للمشهد في ذاك الوقت داخل المصنع؟ كان المهندس. مصنع السيارات في المهندس الميكانيكي، مصنع هذا المهندس الكيميائي، واو. فتلاقي من مؤسسين علم الإدارة تجد كثير منهم مهندسين. فهذه هي الاستشارات الإدارية، ونقدر نقول يعني شلون بدأت.
0: جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى عدد من التساؤلات حول تأسيس هذا العلم. في السابق كما تفضلت أن الورشة شخص حرفي متمكن يعني يضبط هذه الجودة وهذه الصناعة والحرفة ويقوم بأدائها وأيضا تمريرها إلى غيره، لكن لما يزداد عدد الموظفين نحتاج إلى تنظيم إداري في هذا الجانب. هل تعتقد أن هذا العلم أفاد الكثير في المصانع أم أن بالفعل هناك احتياج كبير لهذا العلم وتطويره؟
1: أنا أتصور علم الإدارة علم جميل ومهم، لكنه من العلوم أنا أعتبرها المحدودة. في علوم أنا أعتبرها علوم محدودة وعلوم أنا أعتبرها غير محدودة. على سبيل المثال المحاسبة. المحاسبة علم محدود، يعلمك شون تتابع إيش كثر دخل وإيش كثر صرفت وتحطهم في تقرير واضح. إضافة يعني الاستمرار بالإضافة إلى علم المحاسبة قد ما يكون فعلا ضروري، لأن خلاص إحنا يا جماعة عرفنا هذه العملية ورتبناها، لا نشغل نفسنا في الإصرار على تطوير شيء أصلا مكتمل. الإدارة نفس العملية، تنظيم المجموعة لكي يقومون بأعمالهم، فهو أدوات محدودة إذا كانت موجودة خلاص تمت الإدارة بنجاح. ما له داعي أن الإنسان يصر على التطوير. ليش؟ لأن أحيانا الإصرار على التطوير يخليك تخرب شيء شغال علشان تجيب شيء ثاني مكانه.
0: طيب بدنا نوقف عند هذه النقطة. كثير من المشاريع الناجحة يبحث إلى الزيادة، وكثير أيضا من المشاريع اللي على وشك التوقف أو الفشل يبحث عن حلول أخرى، فموضوع التطوير أكيد قائم على المرحلتين.
1: نعم.
0: أو المثالين.
1: صحيح. هني ندخل في الجانب الغير محدود. يعني أنت اليوم مثلا لما تدخل في مجال الشعر، مجال غير محدود، ممكن يكتبون 10,000 قصيدة عن مثلا المطر، 100,000 قصيدة عن البحر، 20,000 قصيدة عن البر، وكل قصيدة هي إضافة. ما يصير تقول خلاص محمد كتب عن البر، لا تكتب عن البر، عبد الله كتب عن البحر، لا، لأن هذا فن إبداع، دائما تقدر تضيف لمستك.
0: صحيح.
1: لكن بعض الأمور ما تحتاج هذا الشيء خلاص. فالإدارة ممكن إذا أنت فعلا قفلتها صح ورتبتها صح تكون خلصت منها. لكن شنو يبقى الغير محدود؟ الإبداع التسويقي، الإبداع في صناعة المنتجات، الإبداع في صناعة العروض انت اليوم يمكن عندك

0: مثلا الميكروفون وعندك السماعه، ممكن تسوي عرض الاستوديو المنزلي، ميكروفونين سماعتين مع جهاز لهذا، ممكن تسوي هذه العروض فيها ابداع لا متناهي، ابدع كثر ما تبي. لان كل ما ابدعت زياده كل ما خذاك خطوه للامام، لكن في امور اذا ابدعت فيها زياده كانك قاعد تخرب اللي شقال علشان تجيب شيء مكانه.
1: الله، جميل جدا هذا الحديث. وفي بداية حديثك استهليت في الفرق بين المدرسة الأمريكية والمدرسة أيضا البريطانية حول تسمية الأسواق، ويمكن المدرسة الإنجليزية هي أقرب إلى مدينة الكويت قديما في أسواقها القديمة كأسواق المباركية عندما كانت مقسمة إلى سوق السلاح وسوق الأسماك وأسواق أيضا فيها ورش وفيها صناعات محلية صغرى كانت موجودة في الكويت يحتاجونها أيضا أهل المدينة. هل بالفعل المشهد هذا القديم إذا تم تطويره أكاديميا ودخل فيه علم الإدارة والأمور هذه يستمر في الطابع القديم لكنه مطور، ولا نحتاج أيضا أن نواكب العالمية في أشياء حديثة؟
0: سؤال جدا جميل. وأنا أتصدق بعض الأحيان مثلا أكون قاعد أمشي أو هذا تطري على بالي بعض الأفكار فرتبها يعني، لكن أحيانا عمري ما أستخدمها. فهذا السؤال هذا كان
1: يمكن خيالي شوي،
0: بس قبل شهر أنا مجاوبة بيني وبين نفسي، فجدا سعيد أنك أنت سألتني هذا السؤال. إحنا لو نرجع إلى اقتصاد الكويت قبل النفط سنجد
1: التجارة الحرة،
0: في التجارة يروحون للهند ويروحون إلى القرن الأفريقي
1: استيراد وتصدير،
0: أيوة، وفي اللؤلؤ وفي الأمور الداخلية الحرفية،
1: سلام،
0: النجار والقطان
1: والحداد وغيرها من الأمور اللي سميت أكثر عوائل في ذلك الوقت بأسماء وألقاب المهن اللي امتهنوها.
0: فعلا خلنا اليوم نشوف الاقتصاد الكويتي، سنجد أن اللؤلؤ كان هو للتصدير بشكل أساسي. اليوم حل مكان النفط، صار التصدير بشكل أساسي،
1: منتج محلي لكن عليه طلب عالمي،
0: أيوة، من الداخل إلى الخارج.
1: يا سلام.
0: ونلاحظ أن المهن استبدلتها المشاريع الصغيرة، فلان عنده مطعم، فلان عنده مصبغة، فلان عنده سوبر ماركت صغير، فلان عنده هذا، من الداخل إلى الداخل، شخص من الداخل يبيع على شخص من الداخل. طيب شنو استبدل التجارة اللي كانت تروح إلى الهند وتروح إلى القرن الأفريقي اللي هي نقدر نسميها المشاركة في السوق العالمي؟ أنا أعتقد اليوم إحنا نحتاج نستحدث بديل لهذا النوع من التجارة، إن نشارك إحنا من الكويت كمشاريع تجارية نفس التجار الأوليين في شنو؟ في إن نساهم في السوق العالمي. ممكن شخصي تتعامل مع مصنع في الصين وتوزع في أوروبا، ممكن أنت عندك محل في أمريكا تبيع تجارة إلكترونية وتصنع بالصين،
1: يكون الجمهور المستهدف بعيد عن مكان المصنع
0: ممكن، ولكن أنت بالكويت وأرباح الشركة تدخلها إلى السوق الكويتي،
1: وهذه حقيقة قائمة في السابق والآن.
0: نعم ممكن. اليوم انت اليوم كثير من الاحيان تلاقي مثلا منصات الكترونيه، خلينا نقول تجاره الكترونيه، كثير من الناس اللي تبيع حتى لو يبيعون في امريكا ولا اوروبا يمكن ما يكون امريكا واوروبي،
1: مو بالشرط،
0: ايوه،
1: نعم،
0: ولكن يستخدم هذه الشبكه العالميه في التجاره العالميه يساهم ويربح، وهذا الربح يدخل الى اقتصاد بلده.
1: يا سلام، تشبيه جدا جميل ويقودنا إلى أفاق كبيرة حول الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة. اليوم بدنا نتكلم في ظل هذه العولمة والتطور ورفع مستوى الثقافة والتخصصات الأكاديمية، هل بالفعل أحيانا تكون الفكرة هي أعظم من المنتج نفسه، أو الفكرة أو إدارة الفكرة تكون أفضل أيضا من التجارة نفسها؟
0: شو تقصد بالفكرة؟ هي فكرة المشروع ولا؟
1: أشبهها أيضا في بعض البلدان أو بعض مثلا الشركات اللي ما عندها مواد خام ولا عندها أيضا أساسيات معينة، لكن بفكرة أو بإدارة حسنة ممكن ينتجون أكثر من أهل الناس أو مثلا البلدان اللي فيها أيضا مواد خام.
0: صحيح 100%. وأنا أعتقد هذا يقودنا إلى مفهوم أنا يعني أقول،
1: حتى وإن وجد رأس المال إذا فكرة مو موجودة أيضا لن تتضاعف هذه الأموال.
0: نعم، يعني أنا أقول إن الإنسان هو عبارة عن كائن مضيف للقيمة. الإنسان في سلوكه اليومي هو كائن مضيف للقيمة. أنت اليوم ممكن تحط 10 ألواح خشب تشتريهم مثلا بعشر دانير، وتحط شخص عنده مهارة النجارة،
1: الله،
0: يولد لك كرسي قيمته 20 دينار. أنا هني أوقف وأسأل، الألواح بعشرة والكرسي بعشرين، وين يطلع 10 الثانية؟
1: من المهارة.
0: من المهارة. إذن المهارة قادرة على إضافة قيمة.
1: يا سلام.
0: طيب ماذا لو اجتمعوا 100 واحد مع بعض واشتغلوا؟ كم يقدرون يولدون كاش في اليوم الواحد طول السنة؟ من وين هي هذا الكاش؟ لأني أنا ضفت وهذا ضاف وهذا ضاف وأنت ضفت وهي الكل ضاف قيمة. فأنت اليوم إيدك هي عبارة عن أداة لإضافة القيمة. أنت إنسان قادر على صناعة القيمة. فاليوم في بعض الدول صح ما عندها مادة خام
1: لكنها ثرية.
0: لكنها ثرية ليش؟ لأن يوميا كل الشعب قاعد يضيف قيمة. فما بالك لما يندمج
1: الله.
0: المادة الخام مع الشخص اللي يضيف القيمة شنو يصير؟
1: وشفنا أيضا بعض
0: وفرة.
1: البلدان اللي كان عندها مواد خام لكن كانت متأخرة في التعليم لما نهضت في التعليم أصبحت من الدول الغنية.
0: صحيح. لأن شنو صار عنده؟ صار عنده شو اسمه المادة الخام والقيمة
1: تخصص.
0: أيوة. فالحين الخشب اللي بعشر دنانير طالع عليك ببلاش زائد قيمته بعشر دنانير فالحين ربحك 20 فممتاز.
1: ودنا أيضا نتكلم على يعني شيء مرادف لهذا الأمر وهو توريث العلم. في بعض البلدان اشتهرت بالزراعة فأصبح مستوى الزراعي في نهضة وتطور مستمر دون انقطاع. كذلك في بعض البلدان اشتهرت في مثلا صناعة الأثاث، بعض البلدان في صناعة المحركات أو السيارات، فتلاقيها أيضا خبراء يسلمون خبراء، فأيضا البداية تختلف على النهايات ويصبحون أيضا متفوقين. وفي بلدان مع الأسف كان تاريخ يتكلم عنها لكن توقفت بسبب أيضا حروب أو بسبب أزمات أو هذا الأمر. اليوم شو ممكن نستفيد من بعض البلدان اللي لها تاريخ وصناعات وننقلها إلى أراضينا كما حدث في بعض البلدان؟
0: سؤال جميل جدا. اليوم فعلا مثل ما أنت قلت هذه المعرفة أو الخبرة أو على قولتهم يسمونها بالإنجليزي know how، أنا أعتبرها هي تراكم خبرات وأيضا تراكم ثقة بالنفس نتاج النجاح المستمر. أنت اليوم لما يدخل كأس العالم منتخب فايز 4 مرات بكأس العالم، وقفته بالملعب تختلف عن منتخب أول مرة يشارك.
1: تاريخ له دور.
0: أيوة. طيب أنت يا اللاعب يلي قاعد تلعب في هذا المنتخب، أنت ما فزت بكأس العالم، فازوا اللي قبلك، أنت ليش واقف بثقة؟ من وين جايب الثقة؟
1: من الأمجاد.
0: من الأمجاد. يقول لك أنا استمرار الجيل اللي قبلي عصارة خبرتهم عصارة إنجازاتهم كأنها أضافت لي ثقة في النفس.
1: الله.
0: وهذا اللاعب إذا فاز بكأس العالم يقول طبيعي يفوز بكأس العالم، أبوي يدي فاز بكأس العالم، فإحنا أصلاً هذا بالنسبة لنا مو شيء لا يصدق، شيء متوقع.
1: يعني مثال في بعض مثل البلدان لديها 4 أو 5 أنواع من ماركات السيارات تصنع في أراضيها، فتلاقي والله ما يقول لك الوكالة الفلانية أو المصنع الفلاني، والله يقول لك هذه صناعة ألمانية، فكأنها رفعت أيضاً اسم الدولة. بما أن عندك مخترع أو صاحب مهارة رفع أيضاً اسم هذه الريادة تاريخياً.
0: صحيح. والمهندس الألماني ما يعتقد أنه هو يفتح شركة صناعة للسيارات هو شيء مستحيل، يقول حالي هل ذيل عيال عمي يشتغلون هنا، خالتي ربي زملائي، طبيعي جزء من روتيني. فهذا مهم جدا إن الإنسان أو المجموعة يكون عندها الثقة الكافية في نفسها إن هي قادرة على هذا الإنجاز. رقم 2 فعلا تراكم الخبرات، هذا أمر علمي عملي بحت. تراكم الخبرة أمر مهم جدا. ليش؟ لأنك أنت اليوم بعض الأمور وبعض المشاكل، يعني على سبيل المثال مرة الألواح الشمسية تكنولوجيا جديدة، ففي ولاية تكساس بأمريكا كان في مزرعة كبيرة جدا متروسة ألواح، طق يوم بردي كسرهم كلهم. هذا درس
1: الله
0: راح يتعلمون منه والخطأ ما راح ينعاد. السنة الجاية راح يكونون أفضل. فتخيل بعد 50 سنة
1: كل
0: كثر أخطاء مرت عليهم،
1: كل أزمة ممكن أستنتج منها.
0: أيوة.
1: نعم.
0: فلما أنا اليوم إذا بجيب ألواح شمسية أشارك هذه الشركة راح تختصر علي 50 سنة.
1: لذلك أيضا بعض المصانع عندما يتم استيراد بعض القطع دائما يطلب مواصفات البلد، إذا كان بلدك حار يصمم لك تصميم يتحمل حرارة، وإذا كان بارد، وأيضا إذا كان في أمطار وثلوج أو غيره من هذه الأمور. طبعا الحديث معك جدا شيق، مستشار الإدارة المهندس أحمد الدوم، شكرا لك.
2: خطوات عملاقة.
3: خطة التنمية. تسعى دولة الكويت من خلال خطة التنمية إلى توحيد الجهود نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك تحت مظلة رؤية الكويت لعام 2035 التي تتضمن أولويات بعيدة المدى للتنمية. ترتكز الرؤية على 5 موضوعات رئيسة وسبع ركائز تحدد

المجالات الأساسية للاستثمار والتطوير، وتندرج تحت كل ركيزة مجموعة من البرامج والمشروعات الاستراتيجية التي صممت لترك أثر تنموي كبير يسهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة. يمثل تطوير هذه الرؤية خطوة مفصلية في مسار التقدم الوطني، حيث ترمي إلى تعزيز مكانة الكويت إقليمياً وعالمياً في شتى المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن أجل قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، تعتمد الكويت على 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى تعمل جميعها على تتبع الأداء ومقارنته بأداء الدول الأخرى. يتراوح التصنيف العالمي على هذه المؤشرات من 1 إلى 100، حيث يمثل الترتيب رقم 1 المركز الأعلى، في حين يحتل رقم 100 قاع التصنيف. وتسعى دولة الكويت إلى الارتقاء بمكانتها ضمن الدول 30 الأولى عالمياً بحلول عام 2035، عبر تنفيذ حزمة من الخطط والمبادرات التنموية التي تضع الإنسان والبيئة في صدارة أولوياتها. وبهذا تكون الكويت ماضية في ترسيخ أسس راسخة للتنمية المستدامة، ترتقي بقدراتها التنافسية وتعزز رفاه مجتمعها، لتتبوأ مركزا متقدما بين دول العالم.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج خطوات عملاقة. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد مزيد، ناصر العجمي، نور العيسى. خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مواقع تابعة لميليشيا الحوثي بالمدفعية في محافظة مأرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. روسيا تقول أن قواتها قصفت منشأة عسكرية في كييف مسؤولة عن إنتاج أنظمة تحكم بالصواريخ. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده شنت هجوما على مصفات نفط في موسكو. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان لبحث التوتر التجاري والسياسي بين كندا والولايات المتحدة. وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني يبحثان ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين خلال ساعات نحو بحر اليابان. الفلبين تجدد تمسكها بسياسة الصين الواحدة وسط خلاف مع بكين بشأن مكتب تمثيل لتايوان. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟
3: نسمع كثيرا عن أقمار صناعية ترصد تسرب غاز الميثان من حقول النفط أو مكبات النفايات، مع أن هذا الغاز عديم اللون والرائحة، فكيف تستطيع الأقمار الصناعية رؤية شيء لا تستطيع أعيننا رؤيته يا جهينة؟
1: في الحقيقة الأقمار الصناعية لا ترى غاز الميثان مباشرة يا سيدتي، بل هي تقوم برصد بصمته الطيفية، فكل غاز في الغلاف الجوي يمتص أطوالاً موجية معينة من أشعة الشمس، والميثان له بصمة مميزة في نطاق الأشعة تحت الحمراء، وعندما ينعكس ضوء الشمس على سطح الأرض ويمر عبر سحابة من غاز الميثان يمتص الغاز جزءاً من هذا الضوء، وتستطيع أجهزة التحليل الطيفي الموجودة على الأقمار الصناعية قياس هذا النقص بدقة، ومن خلاله يتم تحديد مكان الغاز وكميته أيضا.
3: ولكن هل هذه القياسات دقيقة إلى هذا الحد؟
1: نعم، وقد تطورت كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
3: كيف ذلك؟
1: في عامي 2025 و2026 أصبحت أقمار صناعية مثل ميثان سات إلى جانب أقمار كوبرنيكوس الأوروبية أصبحت قادرة على رصد انبعاثات كبيرة من حقول النفط والغاز ومناجم الفحم ومدافن النفايات، كما يستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الطيفية واكتشاف التسربات بسرعة أكبر حتى في المناطق النائية. وتعمل اليوم فرق من جامعة هارفارد والمعهد الهولندي لأبحاث الفضاء على تطوير نماذج تجمع بين بيانات الأقمار الصناعية والرياح لمعرفة مصدر التسرب بدقة أعلى.
3: ولماذا يركز العلماء على غاز الميثان تحديداً؟
1: لأنه من أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المدى القصير، فخلال أول 20 عاماً من انبعاثه تكون قدرته على حبس الحرارة أكبر بكثير من ثاني أكسيد الكربون، لكن الميزة أن عمره في الغلاف الجوي أقصر، ولذلك فإن تقليل انبعاثاته قد يعطي نتائج سريعة نسبياً في الحد من الاحترار العالمي، ولهذا أصبح رصده بدقة أولوية لدى كثير من الدول.

0: معظم الناس لا يتذكرون شيئا من طفولتهم المبكرة، وربما تبدأ أولى الذكريات في سن الثالثة أو الرابعة. فلماذا تمحى السنوات الأولى من الذاكرة رغم أنها مرحلة مهمة جدا من حياتنا يا جهينة؟
1: يسمي علماء الأعصاب هذه الظاهرة بفقدان الذاكرة الطفولي، وهي ظاهرة طبيعية يمر بها جميع البشر تقريبا. والسبب لا يعود إلى أن الطفل لا يخزن الذكريات، بل لأن الدماغ في تلك المرحلة يكون في حالة نمو متسارع. فمنطقة الحصين، وهي المسؤولة عن تكوين الذكريات طويلة الأمد، لا تكون قد اكتملت بعد. كما أن الشبكات العصبية التي تربط الأحداث بالمشاعر واللغة ما زالت في طور البناء، ولهذا يستطيع الطفل تعلم المشي والكلام والتعرف إلى والديه، لكنه لا يستطيع غالباً الاحتفاظ بذكريات واضحة يمكن استرجاعها بعد سنوات.
0: إذن الطفل يتعلم لكنه لا يتذكر لاحقاً؟
1: بالضبط، وقد أظهرت دراسات من جامعة ييل وجامعة كولومبيا خلال عامي 2024 و2025 أن الأطفال الرضع يستطيعون تكوين ذكريات بالفعل، لكن طريقة تخزينها تختلف عن طريقة تخزين الذكريات لدى البالغين. كما وجد الباحثون أن النمو السريع للخلايا العصبية في السنوات الأولى قد يؤدي إلى إعادة تنظيم الشبكات الدماغية، مما يجعل الوصول إلى تلك الذكريات لاحقاً أكثر صعوبة.
0: ولكن بعض الناس يا جهينة يحتفظون بذكريات يعتقدون أنها تعود إلى عمر السنتين.
1: في كثير من الأحيان تكون هذه الذكريات قد تشكلت من الصور العائلية أو القصص التي سمعها الشخص مراراً وتكراراً من والديه حتى أصبحت تبدو وكأنها ذكرى حقيقية. ولهذا يحرص علماء النفس على التمييز بين الذكرى الأصلية والذكرى المعاد بناؤها.
0: إذن السنوات الثلاث الأولى لا تضيع حتى لو لم نتذكرها.
1: هذا صحيح، فهي تشكل الشخصية واللغة وطريقة التفاعل مع العالم الخارجي حتى لو لم نستطع استرجاع تفاصيلها الواحدة تلو الأخرى.

0: كثير من الناس يقولون إن أيام الطفولة كانت طويلة، بينما تمر السنوات اليوم بسرعة كبيرة. فهل الوقت فعلا يصبح أسرع مع التقدم في العمر يا جهينة؟
1: نحن نعلم يا سيدتي أن الوقت نفسه لا يتغير، لكن إدراكنا للوقت هو الذي يتغير. فعندما يكون الإنسان طفلا تكون معظم التجارب جديدة عليه، المدرسة والأصدقاء، الرحلات، وحتى الأشياء البسيطة. الدماغ هنا يحتاج إلى معالجة كمية كبيرة من المعلومات الجديدة، فيشعر بأن الأحداث استغرقت وقتا أطول. أما مع التقدم في العمر فتزداد الأنشطة المتكررة ويصبح الدماغ أكثر اعتيادا عليها، فيختصر كثيرا من التفاصيل، فيبدو الزمن وكأنه يمر بسرعة.
0: وهل تؤيد الدراسات هذا التفسير؟
1: نعم، فقد أشارت أبحاث من جامعة ديوك وجامعة ميونخ إلى أن الشعور بسرعة مرور الوقت يرتبط بدرجة التجديد في الحياة وليس بعدد الساعات الحقيقي. كما بيّنت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يخوضون تجارب جديدة باستمرار، مثل تعلم لغة أو ممارسة هواية مختلفة أو السفر إلى أماكن جديدة، يشعرون غالباً بأن الفترة الزمنية كانت أطول وأكثر امتلاءً بالأحداث.
0: هل تقصد أن للروتين دور في ذلك؟
1: دور كبير، فالروتين يجعل الأيام متشابهة في الذاكرة، وعندما ينظر الإنسان إلى الماضي يجد عدداً قليلاً من المحطات المميزة، فيشعر أن الأشهر أو السنوات مرت بسرعة. أما الفترات التي تمتلئ بالتجارب الجديدة فتبدو أطول لأنها تحتوي على ذكريات أكثر.
0: إذن الشعور بسرعة الزمن ليس وهما.
1: هذا صحيح، إنه نتيجة لطريقة عمل الدماغ في تسجيل الذكريات. ولذلك يا سيدتي، فإن إدخال تجارب جديدة إلى الحياة قد يجعل الإنسان يشعر بأن أيامه أصبحت أغنى وأكثر امتلاء، حتى وإن بقي عدد ساعات اليوم كما هو.

0: كثير من الناس يقولون إنهم يحبون رائحة المطر، لكن البعض يلاحظ أن هذه الرائحة تختلف من مدينة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر بين الصحراء والغابات. فلماذا يحدث ذلك؟ فهي رائحة المطر.
1: الرائحة التي نشمها بعد سقوط المطر ليست رائحة الماء نفسه، فنحن نعلم أن الماء النقي عديم الرائحة تقريباً، وإنما تنتج هذه الرائحة من مواد موجودة في التربة والنباتات والهواء، ومن أشهرها مادة تسمى الجيوسيمين. هذه المادة تنتجها أنواع معينة من البكتيريا التي تعيش في التربة، فعندما تسقط قطرات المطر تطلق فقاعات هوائية صغيرة تحمل هذه المادة إلى الهواء، فنشعر بالرائحة المميزة.
0: أها، إذن هي ليست رائحة المطر كما نعتقد، بل هي التربة هي التي تعطي المطر رائحته.
1: إلى حد كبير نستطيع أن نقول نعم، لكن الأمر يا سيدتي يعتمد أيضاً على نوع التربة وكمية النباتات وعلى درجة الحرارة والرطوبة. خذي على سبيل المثال المناطق الصحراوية تختلف فيها المكونات الكيميائية الموجودة على سطح الأرض عن تلك الموجودة في الغابات أو الأراضي الزراعية، ولهذا قد يلاحظ الإنسان اختلافاً واضحاً في الرائحة من الصحراء إلى الغابات. وقد درست فرق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة فلندرز في أستراليا هذه الظاهرة، ووجدت أن شكل قطرات المطر وسرعة سقوطها يؤثران أيضاً في كمية الجزيئات التي تنتشر في الهواء.
0: وإذا زادت هذه الأمطار وتحولت إلى عواصف رعدية، فهل للعواصف الرعدية رائحة مختلفة؟
1: نعم، نستطيع القول، فالصواعق تستطيع تكوين كميات صغيرة من غاز الأوزون الذي يمتلك رائحة مميزة تشبه الرائحة المعدنية أو رائحة الهواء النقي بعد العاصفة، ولهذا يلاحظ بعض الناس اختلاف رائحة الجو قبل أو بعد البرق، لكن هذه الرائحة تختلف بحسب شدة العاصفة وحركة الرياح.
0: لماذا نستطيع جميعنا نحن البشر تمييز رائحة المطر بسهولة؟
1: لأن حاسة الشم لدى الإنسان شديدة الحساسية تجاه مادة الجيوسيمين، وقد بيّنت الدراسات أن الإنسان يستطيع اكتشافها بتركيزات منخفضة جداً، وهو ما يفسر سبب وضوح رائحة المطر حتى عندما تكون كمية المادة الموجودة في الهواء ضئيلة للغاية. باحثون يا سيدتي يرون أن

0: هذه الحساسية قد تكون قد تطورت عبر التاريخ، لأن رائحة المطر كانت تدل على وجود الماء، وهو عنصر أساسي لبقاء الإنسان.
1: إذن الرائحة التي نحبها بعد المطر هي في الحقيقة رائحة الأرض.
0: بالضبط، فالمطر يعمل كرسول يحمل إلى أنوفنا روائح التربة والنباتات والهواء، ولذلك تختلف هذه الرائحة باختلاف المكان، وتبقى من أكثر الروائح ارتباطاً بذكريات الإنسان والطبيعة.

0: لابد أن معظمنا مر بتجربة سماع مقطع موسيقي قصير ثم ظل يردده في ذهنه طوال اليوم دون قصد. فلماذا تعلق بعض الأغاني في أذهاننا بهذه الطريقة يا جهينة؟
1: يطلق علماء النفس على هذه الظاهرة باسم الديدان الموسيقية أو باسم الأغنية العالقة في الذهن. هي ليست مرضاً بل هي تجربة شائعة جداً، فالدماغ يميل إلى تكرار المقاطع الموسيقية القصيرة التي تتميز بإيقاع واضح أو لحن بسيط يسهل حفظه. وعندما لا تكتمل الأغنية في أذهاننا يحاول الدماغ إكمالها فيعيد تشغيلها مراراً.
0: هل هناك أشخاص أكثر عرضة لذلك؟
1: نعم، أظهرت دراسات من جامعة سانت أندروز وجامعة ريدينغ أن الأشخاص الذين يستمعون إلى الموسيقى كثيراً أو يعملون في مجالات إبداعية قد يتعرضون لهذه الظاهرة أكثر من غيرهم، كما تزيد احتمالية حدوثها عندما يكون الإنسان مرهقاً أو يؤدي عملاً متكرراً لا يحتاج إلى تركيز ذهني كبير.
0: ولماذا تتكرر مقاطع قصيرة تحديداً؟
1: لأن الدماغ يفضل الأنماط البسيطة والمتكررة، فالمقاطع القصيرة ذات الإيقاع الواضح يسهل تخزينها في الذاكرة العاملة. ولهذا نجد أن الإعلانات التجارية والأغاني الموجهة للأطفال تعتمد غالباً على جمل موسيقية قصيرة يسهل تذكرها. وقد استخدم باحثون التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي ولاحظوا نشاطاً في مناطق مرتبطة بالذاكرة السمعية حتى عندما لا تكون هناك موسيقى تشغل فعلياً.
0: ولكن أحياناً تعلق الأغنية فعلاً في ذهني ولا أستطيع التخلص منها، فهل هناك طريقة للتخلص من هذه الأغنيات العالقة؟
1: في معظم الحالات تختفي وحدها، لكن بعض الدراسات تشير إلى أن الاستماع إلى الأغنية كاملة قد يساعد الدماغ على إنهاء النمط غير المكتمل، كما أن الانشغال بمهمة ذهنية تتطلب تركيزاً مثل حل الأحاجي أو القراءة وقد يقلل من تكرارها. لكن العلماء يؤكدون يا سيدتي أن هذه الظاهرة طبيعية ولا تدعو إلى القلق ما دامت لا تؤثر في حياتنا اليومية.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدة ويخرجها

0: في مطلع القرن الخامس عشر كانت فرنسا تجذو على ركبتيها تحت وطأة حرب المائة عام القاسية ضد الإمبراطورية الإنجليزية. القوات الإنجليزية تحاصر مدينة أورليان الصامدة، وهي آخر حصن يحمي العرش الفرنسي، بينما ولي العهد شارل السابع مختبئ في قصره بلا حيلة ولا تاج. وفي هذه اللحظة المظلمة من تاريخ فرنسا خرجت فتاة قروية بسيطة لم تتجاوز 16 من عمرها، تحججت بأنها تحمل نداء إلهيا لإنقاذ وطنها وتتويج ملكها. رحلة أسطورة جمعت بين المعجزة العسكرية في الميادين والخيانة السياسية في الكواليس.
1: الإنجليز يطبقون الخناق على مدينة أورليان يومياً. إذا سقطت أورليان فستسقط فرنسا بأكملها، وسأصبح مجرد طريد بلا عرش ولا مملكة. كيف نرسل جيشا آخر ونحن يلتهمنا الإفلاس والخوف؟
2: مولاي ولي العهد، هناك فتاة قروية قادمة من منطقة دومرمي تقف عند بوابات القصر وتصر على لقائك فورا. إنها تدعي أن الرؤى السماوية أمرتها بقيادة جيشك لفك حصار أورليان وتتويجك ملكا شرعيا في رمس.
3: جلالة الأمير، احذر من هذه الادعاءات، ربما تكون ساحرة أو مبعوثة من أعدائنا الإنجليز لإفشال ما تبقى من معنويات جنودنا. يجب أن نختبرها أولا بنسج حيلة ذكية قبل أن تسمح لها بالدخول.
1: اسمعني جيدا، سأرتدي ثياب الحراس وأختبئ بين النبلاء في القاعة، وليجلس أحد الوزراء على العرش بدلا مني. إذا كانت مؤيدة برؤى حقيقية فستعرفني بنفسها دون أن يخبرها أحد.
4: لقد أرسلني رب السماء لأقول لك إنك الإبن الحقيقي للملك، ولأقود جيشك لفك الحصار عن أورليان وتتويجك في ريمس.
1: كيف عرفتيني وأنا أرتدي ثياب حارس بسيط ولم تري وجهي من قبل؟ من أنت يا فتى؟ وماذا تريدين بالضبط؟
4: أنا جان دارك، أعطني راية بيضاء وجيشا صغيرا يا مولاي. ضع ثقتك في إرادة شعبك وسأحطم حصار الإنجليز عند أبواب أورليان وأجعل العالم يرى أن فرنسا لا تموت ولا تستسلم للغزاة.
5: مولاي شارل، إنها فرصتنا. فرساننا وجنودنا في أورليان يائسون ويحتاجون إلى معجزة ترفع معنوياتهم. دع هذه الفتاة الشجاعة تتقدم صفوفنا وأنا سأكون قائدها العسكري في الميدان.
6: انظروا يا أهل أورليان، الفتاة القروية جان دارك تتقدم جيشنا وهي تحمل الراية البيضاء وترتدي الدرع البراق. لقد عادت الروح لفرساننا.
7: هجوم! هجوم يا رجال فرنسا! الإنجليز يتراجعون من الحصون التابعة للمدينة! ادفعوا راية عذراء أورليان!
4: لا تتراجعوا يا أبطال فرنسا! هذه أراضينا وهذه مدينتنا! تقدموا! فلن يصمد الإنجليز أمام إرادتنا اليوم.
7: يا إلهي، أصيبت بسهم في كتفها ولا تزال تقاتل وتصرخ في مقدمة الصفوف. هذه ليست مجرد فتاة، هذه معجزة وقوة لا تقهر.
8: انكسر الحصار، انكسر الحصار. الإنجليز يفرون ويتركون أسلحتهم ومدافعهم. لقد أنقذت أوريان في 9 أيام فقط. تحيا عذراء أوريان.

0: هذه الفتاة القروية حطمت هيمنة الجيوش الإنجليز في فرنسا بأكملها. بسببها توج شارل ملكا، وبسببها يخسر جنودنا كل يوم حصنا جديدا. يجب إيقافها والقضاء عليها فورا، ولكن ليس بسيف في الميدان.
1: سيدي اللورد وارويك، قتلها في الميدان يجعل منها شهيدة وبطلة في نظر الشعب الفرنسي. الحل الأوفر والأذكى هو القبض عليها ومحاكمتها أمام محكمة كنسية سورية بتهمة السحر والهرطقة، لنشوه أسطورتها ونثبت أن الملك تشارل توج بفضل السحر لا بفضل الرب.
2: جان دارك تخطط لهجوم على مدينة كومبين غدا بجيش صغير جائع دون أي دعم عسكري من الملك تشارلز. سأحاصرها هناك وأقبض عليها حية، ثم أبيعها لكم لقاء كيس ضخم من الدنانير الذهبية.
0: لك ما أردت من الذهب يا دوك بورغوني. اخبط عليها وستتولى المحكمة الإنجليزية والأسقف كوشون كتابة الفصل الأخير لهذه الفتاة.

0: حصانها واقطعوا طريق تراجعها نحو المدينة.
1: ارفعوا الجسر الخشبي يا رجال كومبين بسرعة، لا تدعوا جنود بورغاندي يدخلون المدينة.
2: وقف الفخ يا عذراء عيان، الملك تشارلز الذي توجتيه بدمك لن يرسل لك رجلا واحدا ولا دينارا واحدا لافتداء حريتك.
3: تحققت المعجزة العسكرية التي عجز عنها كبار القادة في فرنسا، وسقط حصار أورليان المنيع أمام جشاعة جان دارك وإصرارها، وقادت الفتاة الشابة ولي العهد شارل السابع وسط الأراضي المحررة حتى توجته ملكاً رسمياً على فرنسا في كاتدرائية ريماس. ولكن مع صعود نجم جان دارك ومحبة الشعب الجارفة لها، بدأت أفعى الغيرة والمكائد السياسية تتحرك في الكواليس الملكية لتتخلص من هذه الفتاة التي أصبحت تشكل خطراً على نفوذ الأمراء.
1: الملك تشارل وفرنسا لا يتشرفان بخائن مثلك يبيع وطنه للإنجليز بالمال. افعل ما تشاء، فإن إرادتي ملك لربي وحده.
4: مولاي الملك، جان دارك أسرت في كومبين، ودوق بورغاندي يعرض بيعها للإنجليز مقابل المال. هل نرسل الفدية المالية أو نجهز جيشا لإنقاذها؟ فهي بطلتنا.
5: جان دارك أدت دورها، وانتظرنا تتويجنا وانتهى الأمر. نفوذها بين الشعب أصبح كبيرا جدا ويشكل خطرا على سلطتنا. اتركوا الإنجليز يتصرفون معها كما يشاؤون. هيا
6: هيا.
3: بيعت عذراء أورليان جان دارك بقيمة للإنجليز وسط صمت وتجاهل مخزن من الملك شارل السابع الذي صنعت عرشه بدمائها وشجاعتها. ونقلت الفتاة الشابة مقيدة بالسلاسل الحديدية إلى مدينة ريوان، حيث كان الأسقف الخائن بيير كوشون والقادة الإنجليز يجهزون لها مقصلة محاكمة دينية صورية وقاسية. كيف ستواجه فتاة في 19 من عمرها دهاء القضاة ومكر الكنيسة؟ وما هي الشعلة الخالدة التي ستشتعل في ساحة روان؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
7: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

تشارلي تشابلن من أشهر الأسماء الفنية التي شهدتها هوليوود، كونه ترك أثرا كبيرا في عالم السينما، تحديدا في فترة السينما الصامتة. فتشارلي لم يكن ممثلا فقط، بل مخرج وملحن، جمع العديد من الخصال الفنية في شخصية واحدة. إنه صاحب لقب الصعلوك في السينما الصامتة. السينما الصامتة تصنع نجماً.

0: أمي، لماذا لا يعود أبي إلى المنزل في كل ليلة كحال جميع الآباء؟ أريد أن أعرف ذلك يا أمي، أرجوك.
1: يا بني، أبوك رجل مدمن، لقد سيطرت الكحول على عقله وقلبه، وهذا أمر محزن جدا يا بني.
0: هل هذا سبب شجارك معه في كل ليلة يا أمي؟
1: آه، الحياة قاسية يا تشارلي، لا ترحم الضعفاء.
0: يجب علي أن أعمل وأساعدك لنشتري لك دواء.
1: ما زلت صغيرا يا بني، والقانون يمنع العمل في هذا السن.
0: لكنني رأيت الأولاد في الشارع يبيعون الصحف والحلوى.
1: هؤلاء أطفال الشوارع، وأنت لست منهم يا حبيبي. لا تنسى أن أباك كان مغنيا معروفا قبل أن يقع في مستنقع الإدمان.
0: كان معروفا محترما، أما الآن فهو لا يختلف عن المتسولين في الأزل.
1: لا تتحدث عن أبيك بهذه الطريقة، فهو والدك ويجب عليك احترامه.
2: كان تشارلي معارضا شرسا لأفعال والده منذ صغره. لقد عاش التمرد بداخله، التمرد الذي أوصله إلى دار الأيتام.

0: لماذا أغلقوا الباب علينا؟ ولماذا لا نخرج إلى الشارع؟
1: لأنكم أطفال بلا مأوى وبلا عائل وبلا حماية.
0: أمي في المصحة العقلية وأبي في الحانات، وأنا هنا لوحدي.
1: الحياة ظالمة يا تشارلي، لكن أطمئن، نحن هنا لنرعاكم ونطعمكم.
0: الطعام هنا بارد والملابس قديمة والنوم على الأرض قاسي جدا. أين هذه الرعاية التي تحدثني عنها؟
1: لا تكثر من الشكوى، فالكثير من الأطفال يحلمون بمثل هذا المكان.
0: أنا لا أحلم بالمكان، أنا أحلم بالحرية، الحرية المشروعة.
1: الحرية تأتي مع الوقت

0: اليتامى.
1: أنا لست ضعيفا وأنا أقوى من كل الأطفال هنا.
0: القوة لا تكفي وحدها، بل تحتاج إلى الحظ والفرصة.
1: سأبحث عنها حتى لو كانت على سطح القمر.

0: سيدي، أريد فرصة للعمل في مسرحياتكم من دون أجر.
1: أنت طفل صغير، وماذا تجيد في فنون المسرح؟
0: أمي كانت مغنية وممثلة، وأبي كان مغنيا في الحانات.
1: هذا لا يعني أنك ورثت الموهبة، فالتمثيل علم وفن.
0: أنا يا سيدي، أنا أحفظ نصوصا كاملة وأقلد أصوات الممثلين الكبار.
1: اثبت لي ذلك الآن. وقف في الوسط وغني لي شيئا. هيا.
2: غنى تشارلي بصوت عال ومميز شد انتباه المخرج.
1: صوتك جيد وحركاتك طبيعية، لكنك تحتاج إلى تدريب.
0: سيد المخرج، أنا مستعد للتدريب والعمل في أي وقت وفي أي دور.
1: سأعطيك دورا صغيرا في العرض القادم، وإن نجحت بقيت.
0: أشكرك يا سيدي، ولن تندم على ثقتك بي أبدا.
1: لا تشكرني الآن، بل اثبت لي جيدا جدارتك على المسرح أولا.
2: كان تشارلي حريصا على زيارة والدته التي أدخلت مصحة نفسية، فهو لم ينسى وصالها أبدا.
0: أمي، كيف حالك اليوم؟ هل تحسن وضعك الصحي؟
3: أنا بخير، الأطباء يعاملونني بلطف.
0: أمي، أنا أعمل في المسرح كل ليلة وأتقاضى أجرا جيدا.
3: هذا يسعدني جدا، فأنت رجل الآن وتعتمد على نفسك.
0: لكنني لا أنسى أيام الفقر والبرد والجوع أبدا.
3: تلك الأيام يا بني علمتك الصبر والقوة والإرادة والعزيمة.
0: أمي، أريد السفر إلى أمريكا للعمل في السينما هناك.
3: إنها بعيدة جدا، والرحلة خطيرة، والتكاليف باهظة.
0: لقد ادخرت بعض المال، وصديقي مايكل سيساعدني في الباقي.
3: صديقك مايكل؟ وهل تثق به يا بني؟
0: أمي، صديقي يعمل في المسرح مثلي، وهو طيب القلب.
3: احذر من الأصدقاء يا بني، فالكثير منهم خائن.
0: أنا أثق به يا أمي، وهو سيساعدني في رحلتي.

0: تفضل يا تشارلي، الطبيب في انتظارك.
1: شكرا لك أيها الممرض، شكرا لك.
0: لا شكرا على واجب، نحن في الخدمة.
2: تفضل يا بني، قل ما عندك.
1: سيدي الطبيب، كيف هي حالة أمي الصحية؟
2: حالتها مستقرة وهي تتحسن ببطء مع العلاج.
1: هل هناك أمل في خروجها من المصح يوما ما؟
2: الأمل موجود، لكن المرض العقلي يحتاج إلى وقت طويل.
1: أرجوك يا سيدي، أنا مستعد لدفع أي تكلفة لعلاجها وشفائها.
2: التكلفة ليست المشكلة، بل الوقت والصبر هما المشكلة. ويمكن زيارتها مرتين في الأسبوع، السبت والأربعاء فقط.
1: أنا أشعر بالذنب

0: لأنها في المصح وأنا حر.
1: لا تشعر بالذنب، فأنت تفعل ما تستطيع.
2: شد تشارلي الرحال إلى نيويورك من أجل تحقيق حلمه في عام 1910.
0: سيدي، أبحث عن عمل في المسرح، وأنا مستعد لعمل أي شيء في أي مكان آخر.
3: أنت لست إنجليزي، لغتك غريبة وقد لا يفهمك الجماهير.
0: أنا أمثل بالصمت والحركة والتعبير ولا أحتاج إلى الكلام.
3: هذا غريب، لكن قد يكون فكرة جيدة في بعض العروض.
0: لقد عملت في لندن سنوات كثيرة وأعرف كيف أسحر الجمهور.
3: سأعطيك فرصة في العروض الصغيرة.
0: نعم،
3: وإن نجحت زادت فرصك.
0: شكرا لك، شكرا لك يا سيدي، أعدك سأبذل كل جهدي لإرضائك وإرضاء الجمهور.
3: لا تشكرني بالكلام، بل اثبت جدارتك على المسرح أولا.
0: أنا مستعد للبدء في أي وقت وفي أي دور تعطيني إياه.
3: غدا تبدأ التمارين والتحضير للعرض القادم.
0: سأكون في الموعد ولن أتأخر دقيقة واحدة. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك.
2: دخل تشارلي إلى استوديو كيستون، ومن خلال ذلك الاستوديو بدأت مرحلة جديدة في حياته الفنية.
0: سيدتي، أريد تجربة الملابس في غرفة الأزياء.
4: اختر ما تريد، لكن لا تأخذ شيئا من دون إذن.
0: حسنا، أريد بنطالا واسعا وسترة ضيقة وقبعة صغيرة.
4: هذه ملابس متناقضة وغريبة ولن تناسب أي دور.
0: سيدتي، التناقض يضحك الجمهور ويجعل الشخصية مميزة وفريدة.
4: إذا كنت تعرف ما تريد فخذ وجربه أمام المرآة.
0: شكرا لك، سأنظر هنا. يا إلهي، هذه الأزياء رائعة. أنا سأأخذ هذه وهذه. أريد أن أرتدي الملابس وأريد أن أضع شاربا صغيرا وأحمل عصاة.
4: تبدو غريبا جدا، لكنك تبدو مضحكا أيضا.
0: رأيتي، هذا ما أريد بالضبط، أن أكون غريبا ومضحكا.
4: ما اسم هذه الشخصية التي ابتكرتها الآن؟
0: هذه الشخصية سأسميه الصعلوك أو المتشرد أو الرجل الصغير.

0: تشارلي، الشخصية التي ابتكرتها غريبة جدا يا تشارلي.
1: سيد المخرج كريستون، هل غرابة هي سر النجاح في السينما يا سيدي؟
2: الجمهور قد لا يفهم هذه الشخصية ولا يقبلها.
0: معك حق.
1: الجمهور يحب الجديد والمختلف والمفاجئ دائما.
0: سأعطيك فرصة في فيلم قصير، وإن نجحت كررناها.
1: شكرا لك يا سيد المخرج. أنا مستعد لأي شيء، وأثق أن الجمهور سيحب الصعلوك.
3: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب
4: محمد عبد العزيز الكندري،
3: والمخرج عبد الله سالم الجلاف.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيا الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. روسيا تعلن تسجيل أكثر من 1000 هجوم سرباني استهدف العملية الانتخابية. والرئيس الأوكراني يقول إن بلاده شنت هجوما على مصفات نفط في موسكو. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان لبحث التوترات التجارية والسياسية بين كندا والولايات المتحدة. وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني يبحثان ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين خلال ساعات نحو بحر اليابان. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.
3: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، واسعد الله مساكم بكل خير. معاكم متواصلين في برنامج الإذاعة معاكم على الهواء مباشرة. ابتدت ساعتنا الآن 5 وحتى 6 مساء في مواضيع مختلفة وشيقة. رح نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت وأيضا على منصة 51 الرقمية.
4: حياكم الله مستمعينا في الإذاعة معاكم. ننطلق في هذا المشوار وبداية أسبوع إن شاء الله موفقة للجميع. كما يعني نذكر دائما في برنامجنا عندنا فقرات كثيرة، منها الليوان ووصفة صحية وأيضا وعي قانوني. واليوم معنا ضيوف أيضا مميزين إن شاء الله راح يكون معنا في برنامج إذا معاكم. نعم. عبر الاستديو أيضا وعبر الاتصال. مسي عليكم دائما بالخير، مسي عليك شفطين.
3: مساء النور والسرور زميلي محمد، ونمسي على كل من يسمعنا. ندعوهم أن يتابعون معنا هذه الحلقة بكل تفاصيلها والمواضيع الشيقة اللي إن شاء الله راح تندرج من خلالها. بداية مستمعين، تقبلوا تحيات أسرة برنامج الإذاعة معاكم من الإعداد آلاء الوزان وليلى العازمي.
4: وهذه أجمل تحية من التقديم فطيم الضفيري محمد العدواني.
3: وتحية جميلة من المتابعة والتنسيق خلدون لي حية.
4: التحايا دائما من الهندسة الإذاعية بندر الشلاح.
3: تحية من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
4: وهذه دعوة البقاء معنا في الإذاعة معاكم ومخرجنا مشاري الرباح.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
2: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقا لمبدأ شفافية وحماية الخصوصية.
3: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
4: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع
5: صحيح. دواق صحيح. نعم.
6: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت
7: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
8: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
0: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
3: شكراً برنامج الإذاعة.

0: معاكم.
1: الإذاعة معاكم.
2: الإذاعة معاكم.
1: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
2: والتربوي
1: والثقافي وأيضاً
2: القانوني.
3: رجعنا معاكم في الإذاعة معاكم، ننطلق في فقراتنا وضيوفنا، وأيضاً عندنا أخبار ديرتنا الحبيبة اليوم.
4: بالفعل عندنا العديد من الأخبار، ودائما الأخبار تتزامن مع مواعيدها أو مع تواريخها. فريق الغوص يطلق حملة في جون الكويت تزامنا مع اليوم العالمي لتنظيف البيئة، اللي هو يصادف اليوم تاريخ 20 سبتمبر، هو اليوم العالمي لتنظيف البيئة. لذلك أعلن فريق الغوص الكويتي في المبرة التطوعية البيئية إطلاق حملة بيئية لتنظيف جون الكويت في إطار استمرار جهوده الميدانية المكثفة لتطهير جون الكويت وسواحل البلاد من جميع الملوثات، بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لتنظيف البيئة. في هذا السياق قال رئيس الفريق ورئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية البيئية السيد وليد الفاضل، ذكر أن هذا الحدث البيئي العالمي الذي يصادف اليوم 20 سبتمبر يجمع ملايين المتطوعين لحماية الطبيعة في السواحل والشواطئ من مخاطر البلاستيك والنفايات التي تهدد الكائنات البحرية والإنسان على حد سواء.
3: وأيضا خبرنا الثاني متعلق بالبيئة، حماية البيئة. تطلق الموسم 17 للمدارس الخضراء. أطلقت الجمعية الكويتية لحماية البيئة النسخة 17 لبرنامجها التوعوي والتربوي المدارس الخضراء بحلته الجديدة، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 26-27، من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والمحاضرات التفاعلية اللي تتكامل مع المناهج الدراسية وتواكب أبرز القضايا البيئية المستجدة محليا وعالميا. أكدت الأمين العام ومديرة البرامج والأنشطة بالجمعية جنان بهزاد أن النسخة 17 من البرنامج تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة وترسخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية في البيئة المدرسية، كما أوضحت أن البرنامج يأتي هذا العام بمحتوى متجدد بما يتيح للطلبة ربط المعرفة العلمية بالقضايا البيئية المحيطة بهم وتحويل المفاهيم النظرية إلى ممارسات وسلوكيات يومية. أوضحت أن البرنامج يتضمن خلال شهر أكتوبر أنشطة توعوية بالتزامن مع يوم التخضير، وتسلط الضوء على أهمية زيادة المساحات الخضراء والمحافظة على النباتات ودورها في تحسين البيئة وجودة الحياة، إلى جانب موضوعات تتناول التنوع البيولوجي والتغيرات الموسمية وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.
1: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم.
2: وصفة طبية.
5: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذة أبرار العنزي، معالج نفسي كلينيكي من برنامج الإذاعة معكم. حديثنا اليوم عن الصحة النفسية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. بالحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي صارت جزء أساسي من حياتنا، نستخدمها للتواصل والتعليم والترفيه والعمل ومتابعة الأخبار، وكذلك لمشاركة جزء من تفاصيل حياتنا اليومية ونقضي جزء كبير من يومنا في متابعة المحتوى. لكن مع هذا الاستخدام المستمر ممكن يكون لها تأثير على صحتنا النفسية، خصوصا إذا زاد الوقت اللي نقضيه عليها أو صار استخدامنا لها بشكل غير متوازن. ومن التأثيرات اللي ممكن نلاحظها على صحتنا زيادة القلق والتوتر والضغط النفسي وانخفاض المزاج بسبب كثرة الأخبار والمحتويات السلبية، وكذلك المقارنة بحياة الآخرين، خصوصا لما الشخص يبدأ يشوف صاحب المحتوى بشكل مستمر إنجازاته وصور النجاح بالحياة المثالية اللي يصورها لنا. هنا يبدأ عدم الرضا عن حياته وعن إنجازاته، وأنه يشوف نفسه أنه متأخر جداً عن الآخرين. كذلك الانتقال بشكل مستمر من مقطع إلى آخر ومن موضوع إلى آخر يخلي الدماغ في حالة من الاستثارة المستمرة، وهذا مع الوقت ممكن يأثر على هدوءنا وتركيزنا وجودة صحتنا. ومن المهم أن ننتبه لاستخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي، شنو نشوف وكم من الوقت يأخذ منا، وشنو البصمة اللي يتركها فينا صاحب المحتوى. الهدف مو أننا نعزل حياتنا عن السوشيال ميديا، وإنما نستخدمها بشكل واعي بحيث يكون

0: هي وسيلة للتواصل والاستفادة، مو مصدر للضغط والتوتر النفسي. أبرار العنزي، معالج نفسي كلينيكي من برنامج الإذاعة معكم.
1: كل من امتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول يعاقب وفقا للقانون.
2: لذلك في جامعة الكويت في قسم الإعلام احنا مو بس ندرسهم الجانب العملي،
3: بحيث انه يكون هناك سوق نظيف بدولة الكويت خالي من الغش التجاري والسلع المقلدة.
4: لان انا ما ابيها تيني اليوم مباشر وبس اتي عشان خاطري، انا ابيها تستمر عشان تكون نفسها باكر تفيد الكويت.
2: صحفي اليوم يحتاج مهارات تصوير وانتاج، كل حكاية فيها عبرة تأخذ بي لعطاء اكثر.
5: فاذا كان الكاتب هو المخرج هذا الشيء يساعد في تنفيذ الرؤية بشكل أفضل.
6: التهيئة النفسية للطفل قبل بداية العام الدراسي،
7: هل إحنا نستفيد بالفعل أن هذه وسيلة نقدر نستفيد منها؟ هذه الرسالة اللي موجودة في هذا العمل.
8: الإذاعة معكم، معكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم مستمعينا. العمل المجتمعي الحقيقي يبدأ من الإحساس بالآخر ومن الرغبة في أن نصنع فرق حتى لو كان بخطوة بسيطة. ضيفنا اليوم واحد من الأشخاص اللي اختاروا أن يكون لهم حضور وأثر في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: أكيد من سنة 2020 بدأ ضيفنا نشاطه في هالمجال وقدم العديد من المبادرات والأعمال التطوعية، من بين العمل على تخصيص كاشير لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من الجمعيات التعاونية والأسواق، لجانب مبادرات اجتماعية مختلفة وتجربة تطوعية امتدت خلال فترة جائحة كورونا. اليوم معانا قائد فريق احنا قدها الأستاذ طامي الدحاني، حياك الله.
2: الله يحييك ويقيك إن شاء الله.
1: أيوة.
2: ويطول عمركم، مشكورين ضيف عندكم إن شاء الله.
0: حياك الله، حياك الله أستاذ طامي. ما شاء الله، يعني فعلا أنت من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وقائد فريق إحنا قدها، شاركت أيضا في تنظيم ملتقى بعنوان أنا متواجد بمجتمعي ضمن مبادرة كويت الوفا سنة 2021، وملتقيات كثيرة شاركت فيها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: صحيح.
0: اليوم بنتعرف على تجربة جديدة من تجاربك وعلى مبادرة أيضا قدمتها. نتكلم معك اليوم عن واقع تجربة قريبة من تفاصيلكم اليومية، خاصة أن أنت موظف في الهيئة العامة لشؤون الإعاقة. أستاذ طامي، اليوم شاركت في تنظيم ملتقى أنا متواجد بمجتمعي، الاسم بحد ذاته في رسالة، في معنى، شنو المقصود من هذا الملتقى أستاذ طامي؟
2: شان توعية.
0: نعم. التوعية في شنو؟ في يعني حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكذي يعني؟
2: نعم.
1: أنت من خلال نشاطك طامي تحس أن انتقلنا فعلا من مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى فكرة أن يكونون جزء من المجتمع، يشاركون بكل شيء كوظائف كأعمال تطوعية؟
2: أكيد. أكيد طبعا، الاحتياجات الخاصة هم دمج معهم وسسمة، حتى
1: نشوف منهم أبطال بالرياضة ما شاء الله، أبطال في العلم، أبطال في كل مكان، يعني ما في فرق الحمد لله. كل إخوان ذوي الاحتياجات الخاصة الآن ما شاء الله متواجدين في كل مكان وحالهم حالنا، ما في أي سبب إنه يقول أنا عندي إعاقة نفسية أو إعاقة جسدية، لا أنا الحمد لله ممتاز وقاعد أشارك وما شاء الله. والدليل إن كثير من الشباب نستضيفهم عندنا هني.
0: صحيح.
2: أكيد.
1: وأبطال في الكويت،
2: حتى الإعاقة الجسدية وتقول عنه ما شاء الله رفع اسم الكويت.
1: صحيح صحيح.
0: بالفعل أنت بنفسك هو صاحب هذا المبادرة أستاذ طامي، وتقوم أيضا بأعمال تطوعية همن لخدمة الآخرين.
2: نعم
0: نعم، تقوم بأعمال تطوعية. هل كان مهم بالنسبة لك أن الناس تشوف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعطي ويخدم في مجتمعه ويقدم ويساهم؟
2: أكيد أكيد.
0: مثل شنو أكثر الأعمال اللي تقومون فيها؟
2: نساعد الناس الاحتياجات الخاصة، ونشوف المكان حتى كرمناهم صفوف أمامية وسسمة السسمة حتى.
1: طيب فكرة الكاشير طامس شو طرت على بالك؟
2: أنا شفت موقف زين، والموقف شفته الوتشير المرة وناس يطوفونها قدام.
1: صح.
2: قلت لازم أطبق قانونها.
1: حلو.
2: سويت كتاب كل نص مناطق بالكويت
1: ما شاء الله عليك،
2: ووافقوا على الفكره. حتى السوق الشعبيه،
1: حتى مو بس الجمعيات،
0: السوق الشعبيه،
1: اللي تبي اللي تبي السكاين، اللي تبي المطاطير. بس حلوه الفكره، يعني بدل لا يصف دور او احد يطوفه، في كاشير حقه
0: مخصص.
1: مخصص.
2: حتى انا سويت فكره بعد سينما سكيب.
1: اي حلو. سويت لهم مدخل.
2: اي بس لاحقين انطر موافقه.
1: شنو الفكره؟ قول.
2: نفس النظام هذا. إيه؟ الاكل وش اسمه
1: حق ذوي الاحتياجات.
2: إيه؟ حق الاحتياجات.
0: قصدك في نقاط البيع اللي يبيعون
1: نقاط البيع. اي
0: يبيعون النفايش والناتشوز.
1: يكون لهم مدخل خاص.
0: مدخل خاص.
1: حلو والله، خوش فكره.
0: نعم.
1: بس هم تابعها بعدين، يعني تابع.
2: نعم.
1: صار عليها موافقات.
2: نعم. نتابعها.
1: كورونا مرت علينا الحمد لله، عساها ما تعود. كان لك نشاط وكرمتوا العاملين وكرموك انت ايضا، شنو بالنسبه لك تجربه كورونا؟ شنو حسيت انها غيرت في طامي شيء؟
2: انا الحمد لله اسسم شخصيتي، بس ماخذ احتياطي وامور طبيعيه، اسسم رحت وزعت وجبات كل مناطق الكويت والحمد لله مع الفرقه التطوعيه. بس انا شنو جيت لين كورونا، انا قعدت بالبيت.
1: ايه
2: بس انا شنو خلطت مع ناس، بس اخذت احتياطي.
1: ايه
2: الحمد لله. بس أنا يوم قعدت البيت
1: يعني وزعت وجبات كانت
2: ايه
1: في مناطق
2: يوم
1: مسكرة
2: كورونا ايه. بس الحمد لله لبست كمامات ايه. وسوس
0: اخذت الاحتياطات
2: اخذت الاحتياطات
1: ايه. نعم
2: والحمد لله
0: نعم.
2: بس يوم قعدت البيت لا
1: اكيد على غصب
2: عليك
0: استاذ طامي يعني لما تشوف الناس والناس يشوفونك شنو ملاحظات يعطونك اقتراحات انه يبونك انت تسويها عشان خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه
2: والله
1: شو يقولوا لك
0: شو يقولوا لك يعطونك اقتراحات
1: مثلا طامي نبيك تسوي لنا الخدمه الفلانيه طامي نبي ندش بالفريق الفلاني شنو محتاجين في احد يبي كرسي احد يبي مثلا نفس ما قلت الكاشير الفكره هذه شنو الافكار اللي قاعد يقولون لك اياها بالديوانيه بالبيت
2: يعني حتى بالسيستم نقول نبي السيستم مصعد حق الوتشير
1: حلو
2: حتى نصعد الجمعيه
1: ايه؟
2: نقدر ناخذ راحتنا حتى الصم
1: ايه
2: لازم السيستم لهم عندهم
1: احد يتكلم وياه
2: يتكلمون
1: صح
2: ايه, ايه؟
1: مثل اللي نشوفه بالتلفزيون
2: اي نعم
1: بس حط الواحد بالجمعيه واحد ايه يفهم منه صح ايه
0: في بعض البنوك هم يعني معلومه ان بعض افرع البنوك حطوا يعني موظفين يعرفون لغه الاشاره يعني بعض افرع البنوك مو كلها بعض افرع البنوك يعني مثلا فرع مثلا الرئيسي في هذه الخدمه موجوده
2: ايه ليت تعميم كل مكان على اسمه عشان لغه الاشاره
0: صح حتى مراكز خدمه ايه المواطن في وزاره الداخليه نفس الطريقه عنده بعض المراكز عندها هذه ايه الخدمه
1: طامي قبل ان اختم وياك شنو احلامك المستقبل شو ودك تسوي بالمستقبل
2: مستقبل
1: انت ما شاء الله سويت اشياء واجد يعني
2: ايه شنو حاب ترحم اخواني من احتياجات خاصه
1: بشنو
2: وشنو هم خاطر فيه ودي اساعدهم ان شاء الله
1: وانت ما شاء الله عليك كنت ما شاء الله تروح وتتحرك وتحط كتب وتوقع واي شيء يقولون لهم يقولون طامي هو يخلص موضوع
2: ايه وحاطين لي لقب حبيب المعاقين
1: الله الله
2: ايه وانت وانا لي فخر وصراحه
1: اكيد ولك اجر بعد مو بس
2: جزاك الله خير وهذا من طيب اصلك والله
1: الله يحفظك مشكور طامي الدحاني يعني على وجودك معانا اليوم انت يعني موظف ايضا في هيئه عمل الاعاقه وهذا يعني انت تكون قريب منهم ودائما تسمع مشاكلهم ووجودك معانا اليوم متعني جزاك الله خير
0: ما
1: قصرت ورسالتك ان شاء الله تكون وصلت للجميع
2: ان شاء الله
1: مشكور يا طامي
0: يعطيك العافيه
2: الله يعافيكم
3: خلكم معانا ولا تبعدون فاصل ورادين بالإذاعة معاكم الإذاعة معاكم

0: وعي قانوني. اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المحامية نهى الضفيري من برنامج الإذاعة معكم. رسالة اليوم لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية: بعد صدور القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري، واللي احنا نقصد فيه تمكين شخص سواء طبيعي أو اعتباري إنه يمارس نشاط اقتصادي يحظر عليه ممارسته قانونا من دون رخصة. طبعا العقوبات تجرم الممكن والمستفيد الفعلي. العقوبات تصل الحبس لمدة سنة إلى 3 سنوات، وكذلك القرامة أو ما يعادل من قيمة الأرباح المتحصل عليها. ممكن تزيد التدابير القانونية أيضا، مثل مصادرة الأموال وغلق المنشأة وإلغاء الترخيص وكذلك إبعاد الأجنبي المخالف. المحامية نهى الضفيري من برنامج الإذاعة معكم.

متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم بكل مواضيعنا الشيقة والمختلفة وفقراتنا المتنوعة. مستمعينا، ورشة تنظم بالتعاون مع إدارة المكتبات العامة، ورشة بعنوان التشخيص مو نهائي.

0: نهاية قرارك هو البداية. طبعا يحاضر فيها كل من الأستاذة علا العدواني، أخصائية تعديل سلوك الاحتياجات الخاصة والتدخل المبكر ومترجم للغة الإشارة. في هذه الأثناء ستكون ضيفتنا الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف للحديث أكثر عن هذا الموضوع وأيضا عن مواضيع أخرى تهم ذوي الاحتياجات الخاصة وأنشطتهم، الأستاذة علا العدواني. حياك الله.
1: الله يحييك أستاذة.
0: يا هلا ومرحبا
2: فيك. يا الله استاذه علا، وسعداء بتواجدك معنا اليوم في برنامج اذاعه معاكم. واستاذه علا، يعني بالبدايه ودنا نتحدث عن فكره ورشه التشخيص مو نهايه وقرارك هو البدايه. شنو الرساله اللي حابين توصلونها من خلال هذه الورشه؟
1: اول شيء شكرا على حسن الاستضافه، يعطيكم العافيه. الرساله اللي انا ابي اقدمها ان التشخيص مو حكم على مستقبل الطفل. نعم. هو مجرد خطوه تساعدنا ان احنا نفهم احتياجه ونحدد شلون نقدر نساعده. الرساله ابي اوصلها حق الاهل ان انتوا لا تكفون عند كلمه تشخيص، لان مرات الاهل يصيرون عندهم مرحله انكار، لا انا ولدي ما في، انا وهو محتاج مساعده. فأنا من هذه الورشة إن شاء الله يعني نساعد الأهل اللي هم أول الصدمة، أول التشخيص يعني.
0: نعم أستاذة علا، الفئة المستهدفة من هذه الورشة وما شاء الله يعني هي بداية للنشاط كبير، يعني يستهدف فئة معينة من المجتمع، هل هي موجهة بشكل أكبر للأهل أو أولياء الأمور أو للأشخاص اللي يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو لذوي الاحتياجات الخاصة نفسهم، الفئة اللي مستهدفينها من خلال هذه الورشة أستاذة علا؟
1: الورشة موجهة بشكل أساسي للأهل وأولياء الأمور، خصوصا نعم. اللي عندهم طفل توا متشخص أو قاعدين يواجهون صعوبة في فهم احتياجه، لأن بنفس الوقت هي مفيدة لأي شخص يتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. لأن إحنا فهم السلوك وطريقة التعامل معه مو مسؤولية فقط الأخصائي بروحه، بالعكس هي مسؤولية البيئة كاملة.
0: نعم. فبالتالي مو بالضرورة الأم والأب، ممكن مثلا الأخوان الخوات،
2: أو أتوقع اللي يرعى هذا
0: اللي يرعى ذوي الاحتياجات بالضبط. الخاصة
1: صحيح. نعم. البيئة المحيطة بأطفال الاحتياجات الخاصة يعني عموما.
0: نعم.
2: طيب أنا عندي سؤال يعني شوي يعني طالع برا شوي. هل بالضبط. من الممكن إن الشخص اللي يعني يرعى المعاق مثلا هل لازم يكون أمه أبوه، ممكن يكون خال، أو في بعض الناس يعني للأسف يعني يستخدمون عمالة متخصصة في ذوي الاحتياجات، طبعا في ناس عندها ظروف كعمل، لكن إذا كانت عمالة شنو وجهة نظرك في هذا الجانب أستاذ علا؟
1: أنا وجهة نظري أن أنا ما أحب هذا الشيء، لأن الطفل يحتاج مراعاة الأهل بشكل كبير والأم بشكل خاص. هو رح ياخذ الدعم العاطفي والشيء اللي هو يحتاجه من الأهل. العمالة ممكن تكون زينة معاه، بس ما رح تعطيه احتياجه اللي هو يبيه، الاحتياج من الأم غير. فأنا مرات يكون في ظروف خارجة عن إرادتنا، مثلا الطفل مثلا والدته متوفية مو موجودة. أنا أنصح أولياء الأمور إذا كان في مثلا يده مثلا تقعد معاه، أهم شيء الأهل
0: يكون أحد من الأهل عشان يعطي الاحتياج العاطفي اللي يحتاجه والدعم بالضبط. العاطفي طبعا في هالظروف. نعم بالضبط. أستاذة علا، أبرز المحاور طبعا اللي راح تتناولونها خلال هذه الورشة، على شنو راح تركزون؟
1: راح نتكلم عن الرحلة اللي تبدأ من بعد التشخيص، لأن مرات الأهل يعني ما عندهم تقبل إن لا أنا ولدي ما في شيء. بعدين شلون نفهم سلوك الطفل، شلون نحدد احتياجه، شلون نختار التدخل المناسب اللي هو التدخل المبكر، وشلون نشتغل عن الاستقلالية والمهارات اليومية. يعني إحنا ضروري نعلمه أشياء بعدين تخلي إنه هو مستقل بذاته، يقدر إنه هو يسوي احتياجه بنفسه، ما يبي أحد. فإن شاء الله رح نتعلم بعض الأمور في هذه الورشة.
0: هل رح يكون لها مراحل هذه الورشة أستاذة علا؟ يعني مثلا ذكرتي أن ضروري تعلمون الأهل أو تأهلونهم شون يعلمون الطفل أنه يقوم باحتياجاته اليومية، فهل رح تكون هذه الورشة بداية لمراحل أخرى وورش أخرى تستكملون فيها هذه المهارات؟
1: نعم أكيد إن شاء الله بإذن الله. هذا الشيء يعني ما رح يتوقف، المعلومات موجودة طول الوقت، وطول الوقت ورش تطوعية من في هذا المجال، مجال الاحتياجات الخاصة إن شاء الله.
0: ممتاز.
2: طبعا احنا خلينا نتكلم شوي واقعيا في حياتنا أستاذة علا، بعض الناس يعني عندهم أولاد أصحاء، لكن يأتي فترة من الزمن يأتي ولد فيه إعاقة ويكتشفون هذا الشيء. البعض الذي يعني عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذه الدنيا يعني رحلة وإحنا نعبر السبيل فيها وهذه اختبارات، لذلك

0: يعني يصبر ويحمد الله، وبعضهم يفرح والله يقول ان هذه هديه من الله سبحانه وتعالى اؤجر عليها، لكن
1: والعياذ بالله.
0: بالمقابل البعض ينفر واعوذ بالله ويعترض، وقد يعني يصل الى البغض. في هذه الحاله مثل ما ذكرنا بالورشه، هل في تهيئه نفسيه لمثل هؤلاء من الايمانيات ايضا ومن التهيئه النفسيه، ان الامر مو بس انت، كثير من العوائل عندهم اطفال معاقين بالعكس حياتهم سعيده وتاقلموا مع هذا الوضع. بالعكس انا عندي صديق لي هذا اغلى عياله. فمن هذه من هذا الجانب استاذ عود.
1: اي طبعا، هو في دعم اسري اكيد نقدمه، في دورات تدريبيه حق الاهل اللي هم عندهم صدمه باول التشخيص. احنا ما نخلي الاهل بروحهم، لان اكيد احنا يعني كل انسان عنده مشاعر، ويمكن في شخص يتقبل شخص ما يتقبل، يعني في اختلاف بهذه الامور وتفاوت، فاحنا اكيد في دعم اسري اكيد.
2: نعم،
0: وترجمة لغة الإشارة أيضا قاعد يسألون كثير عن هذا
2: صحيح.
0: الموضوع. في
2: حتى قبل شوي مع ضيفنا طامي
0: طام، ترى طامي قاعد يعني بالاستديو قاعد يسمعك.
2: قاعد يسمعك استاذ علي.
1: حياك الله استاذ طامي.
0: بس لا، قاعد بالكنترول قاعد يسمع كل شيء.
1: اي استاذ طامي يعني هو شخص مجتهد
0: صحيح.
1: ويدعم الاحتياجات الخاصه، ودائما هو معانا، يعني يوجهنا ان احنا نسوي ورش، وما شاء الله عليه هو مجتهد جدا يعني.
0: ما شاء الله.
2: نعم، حديث عن لغه الاشاره، يعني احنا تكلمنا مع استاذ طامي انه من بين الأشياء اللي يتمنون أنها تطبق في عديد من الجهات، الوزارات على الأقل طبعا، أن وجود مترجم لغة الإشارة يكون موجود. هل مترجم لغة الإشارة موجود ضمن هذه الورشة؟ وش كثر مهم بالنسبة لكم أن تكون مثل هالفعاليات متاحة وشاملة لأكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
1: صحيح، هو وجود مترجم للغة الإشارة يوسع دائرة الاستفادة،
2: أكيد.
1: ويعطي الأشخاص الصم وضعاف السمع فرصة أنهم يشاركون بالمجتمع ويحصلون على نفس المعلومة. يعني أنا أشوف أن الوصول للمعلومة حق، مو ميزة إضافية، هو حق على كل أفراد المجتمع، وإحنا طبعا نسعى إلى دمج هؤلاء الفئة معانا، لأن الحمد لله إحنا الحين قاعدين نشوف في تقبل جميع فئات المجتمع وخصوصا الاحتياجات الخاصة، وهذه الفئة جدا مهمة، فإحنا ما ننسى عيالنا من هذه الفئة يعني.
2: أكيد.
0: أستاذ علا، بحكم تخصصك كأخصائية تعديل سلوك، لما نقول تعديل سلوك يعني في ناس مو فاهمين المقصد منها، وأحيانا المصطلح نفسه يفهم بطريقة غلط، فشلون نشرح هذا المصطلح؟
1: تعديل السلوك مو معناته ان انا اغير شخصية الطفل او اخليه يسوي شيء اللي احنا نحبه فقط. بشكل علمي احنا نشتغل على زيادة السلوكيات المفيدة ونقلل السلوكيات اللي هي تعيق تعلم الطفل او انه هو يستقل بذاته بعدين. ونسعى لفهم السبب وراء هذا السلوك ووظيفة السلوك. هو شوي هذا المجال شوي يعني عميق، بس
2: صح.
1: يعني راح اقول لكم مثلا مثال على ذلك.
2: فضل.
1: ان طفل قاعد يصارخ لانه هو يبي شيء معين، فأنا بدل ما أقول له لا تصارخ أقول له شنو تبي، يعني أفهم هو ليش قاعد يصارخ، أعلمه طلب مهارة إن هو يطلب بدال إن هو يصرخ. إحنا عندنا لما نعلم الطفل مثلا عنده سلوكيات عنف، عنده سلوكيات غير مرغوبة، أنا أعلمه سلوك بديل ينتفع به. أنا ما ألغي، يعني السلوكيات عندنا ما تختفي، إحنا يكون عندنا بدائل لسلوكيات نافعة. هذا هو، إن أنا مثلا الطفل قاعد يصارخ عشان يبي الأيباد، أنا ما أصارخ عليه، لا أنا أعلمه إن هو يطلب شلون انا ابي الايباد،
2: يعني نغير سلوك الطفل الى سلوك يعبر فيه عن احتياجه بطريقه مفهومه نقدر نقول.
1: صحيح، احنا عندنا بس في شيء بسيط، احنا ما نغير السلوك، احنا نبدل السلوك، لان تغيير السلوك يعني نمسح السلوك، هذا هو التغيير. فاحنا عشان انا عندي يكون عندي مصداقيه مع الاهل، انا ما اغير السلوك، السلوك يختفي مع الوقت، بس ما راح اغيره للابد يعني.
2: نعم.
1: هو راح نعلم اشياء جديده مفيده.
2: عندكم حالات ناجحه اثبتت معاها يعني هذه الورش، او صار في نتائج ملموسه لهذه الورش وبديتوا تشوفون انه فعلا في تعديل للسلوك الغير مرغوب وتبدل الى سلوك اخر يكون مفهوم اكثر بالنسبه للاشخاص القائمين على رعايه ذوي الاحتياجات الخاصه؟
1: اي طبعا، ما شاء الله تبارك الرحمن، عندنا
2: نتعيد.
1: كذا حالة ناجحة، اي ما شاء الله، وهذا شيء انا افتخر فيه، الحمد لله انا كنت جزء من هذه الرحلة. في بعض الحالات اللي كانوا عندي الحمد لله يا ربي، في حالات ما كانت يعني مرفوضة من المدرسة، دشوا المدرسة بسبب السلوكيات تعدلت، لأنه هو مثلا الطفل يعاني من توحد مع فرط حركة وتشتت الانتباه، فالمدرسة مو قابلة أنه هو يكمل معاهم، ففي رفض. فالحمد لله الحين هم بالمدرسه وسلوكياتهم في استقرار وفي كنترول من الاهل بالبيت على السلوكيات. ودائما انا احب اقول ان تعاون الاهل مع الاخصائي
2: نعم
1: يساعد بنسبة وايد كبيرة في نجاح الخطة العلاجية.
0: يعني
1: هذا
0: ما
1: شيء
0: يترك
1: جدا
0: الأخصائي فقط يعمل لوحده،
2: صحيح.
1: يتواصل
2: طبعا
1: مع
2: الأخصائي يعني أنا الطفل يقعد معي ساعتين باليوم، قاعد كم ساعة بالبيت؟ أغلب الوقت بالبيت، صحيح.
1: فضروري يكون في كنترول بالبيت بعد.
2: وذكرتي
1: فهذا
2: قرب العاطفي أيضا، يعني جو الأسرة، الطفل ياخذ راحته أكثر ويعبر عن ما في داخله بشكل أكبر وبأريحية أكثر.
1: صحيح صحيح. طبعا انا دائما اقول حق الامهات اكثر شيء، اكثر من الاب، يعني ان انت ضروري تخصصين وقت حق طفلك يوميا، لان هو محتاج هذا الشيء. تلعبين معاه، تقعدين معاه، تسولفين معاه، التواصل هذا يحسن من مهاراته فيما بعد.
0: نعم. طيب أستاذة علا، يعني دور التدخل المبكر، يعني ايش كثر ممكن يفرق البدء المبكر في تطور الطفل مهارات؟ يعني هل التأجيل ممكن يكون عكسي عليه كضرر وعدم التطور السريع؟
1: طبعا يعني انا اسمي التدخل المبكر هو المنقذ، هو مهم جدا لانه هو يعطينا فرصه ان احنا نشتغل على المهارات قبل ما تتراكم الفجوات وتثبت بعض الانماط السلوكيه. يعني مرات الاهل يخلونه لما يكبر يقول هذا اخوه كان كذي وصار زين لما كبر، فبعدين لما كبر صار 15 سنه 16 سنه السلوكيات وايد كبيره، السيطره عليها راح تكون اصعب وايد، التحسن بنسبه وايد بسيطه. فأنا يعني أسعى دائما إلى التدخل المبكر. التدخل المبكر منقذ لعيالنا ومهاراتهم الاستقلالية فيما بعد.
2: نعم. بالنسبة للأسلوب اللي تستخدمونه مع الأطفال أستاذة علا، هل ممكن ينجح ممكن ما ينجح مع طفل ثاني؟ يعني بمعنى، هل كل طفل له أسلوب معين تتعاملون معاه حتى لو كان نفس تشخيص الإعاقة أو نفس تشخيص الحالة؟
1: هو يعني مو بالضرورة طبعا، بس أهم النقاط في تعديل السلوك إحنا ما نعدل التشخيص.
2: نعم.
1: أنا ما أسعى أن أنا أعدل تشخيص الطفل، أنا أتعامل مع السلوك الفردي ووظيفته. يعني أنا أتعامل مع الطفل بروحه، ما أتعامل مع تشخيصه. عندي كذا حالة توحد، هذا توحد وهذا توحد، هذا يحتاج مهارات تواصلية، هذا يحتاج احتياج آخر. فضروري يكون في خطة علاجية فردية لهؤلاء الأطفال. ما يصير إن أنا أتعامل مع تشخيص مثلا كذا طفل عنده توحد كلهم نفس الشيء،
0: نعم،
1: الاحتياجات تختلف، فما يصير إن أنا أتعامل مع كل الحالات بنفس
0: بمسطرة
1: الشيء
2: واحدة.
1: بنفس
2: صح
1: الطريقة.
0: صحيح.
1: بالضبط طبعا. لا
0: طيب شنو الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الأهل بحسن نية لكنها ممكن تزيد السلوك سوء بدل ما تخفف منه؟ في بعض الناس يكون ما عنده الثقافة
2: ضروري
0: أو الوعي
2: هالسؤال.
0: بهذا
2: نعم،
0: الجانب.
1: ان مرات الاهل يعززون السلوك اللي هو الغير مرغوب بطريقه هم ما يفهمونها. مثال على ذلك، انا دائما اقول ان الاطفال جدا اذكياء وهم يختبرون الاباء دائما والامهات، ان مثلا في رده الفعل انا الحين قاعد اصارخ، هل هم راح يعطوني الشيء اللي انا ابيه وانا قاعد اصارخ؟ وهذا السلوك هذا يعني مو محبوب، يعني مو مرغوب. فاذا الاهل تجاوبوا مع الطفل وعطوه مثلا شيء اللي هو يبيه وهو قاعد يصارخ، خلاص هو عرف الحين انا اصارخ يعطوني الشيء. الحين هو ما راح يتعلم مهارة الطلب، الحين راح يكون عنده رفض للاوامر، الحين هو راح يصير عنيد فيما بعد. فمرات الاهل بطريقه يعني هم ما يدرون ان هم فعلا قاعدين يعززون السلوك الخطأ.
2: نعم نعم أستاذة علا، يعني أيضا سؤال موجه للأهل، هل تمنحون الأهل بعض، ما نقول دورات ولكن ورش مثلا، ندوات لتقبل وضع الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ يمكن زميلي يعني قبل شوي ذكرنا في وايد من الأهل ما يتقبلون، لكن إذا يعني الأم أو الأب اكتشف أن عنده طفل عنده يعني إعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، شلون واقع الصدمة في البداية عليه، وشنو الإجراء اللي تسوونه يعني تطوعا منكم معاهم؟
1: دائما دائما يكون في اغلب الاهل 80% يكون عندهم انكار، واحنا عندنا هذا يعني واجبنا نحو الاهل الدعم النفسي، وان احنا ندعمهم اجتماعيا كل شيء، يعني نوجه لهم المعلومات شلون يتعاملون معاهم، شلون بعدين يتقبلون الامر انه هو اوكي عنده مشكله، بس بعدين راح يكون هو يقدر انه هو يستقل بذاته. لا تحاتون، هو عنده مشكله واحنا نبي حل، فنبي نتكاتف مع بعض، انت ومعانا، ما نبي ان انا اشتغل بروحي، او لان مرات الصدمه تطول مع الاهل، ان حاله الانكار تكون وايد طويله، فانا ما ابي كذي. انا ما عندي مشكله اذا الام كان عندها انكار باول المرحله، بس اذا توجب الامر وهي فهمت شلون يعني احتياج الطفل ضروري التدخل المبكر. اوكي يكون عندنا صدمه باول الشيء، بس لا تطولين، اخذي وقتك بعدين احصلي على المعلومة، يعني المعلومة المناسبة.

0: تسوي فيني كذي؟ قاعد تشرح حق طفل ثاني ان هذا معاق ما يفهم.
1: بس في مبادره لدمجهم في المجتمع
0: إيه يعني كرايج علا شلون شلون ندمجهم، هل تدريجيا ولا لا نخليهم نخرطوهم مع الناس بشكل طبيعي؟
2: هذا اللي احنا قاعدين نسعى له استاذ، الدمج، دمج الاطفال الاحتياجات الخاصه بالمجتمع. والحمد لله يا ربي في دمج الحين. انا الحين قاعد اروح كذا وزاره، وزاره بال هني مثلا موجودين في دمج في احتياجات خاصه، مثلا عنده تأتأة، عنده توحد، عنده صعوبات تعلم، يكونون بالوزارات
1: موظفين
2: اعمال، موظفين واعمال سكرتاريه. اشوف انا هذا الشيء. وترى اطفال الاحتياجات الخاصه لما يكون موظف يكون موظف ناجح، لانه هم محبين للروتين. فهذا الشيء يعني وترى انا قاعد اشوف ان المجتمع قاعد يدعم هذا الشيء، والحين في تقبل وفي ثقافه من المجتمع تجاه هؤلاء الفئه.
1: نعم استاذه علا، يعني الورشه التشخيص مو نهايه، قرارك هو البدايه. هذه الورشه تقام بدعوه من الاستاذ طام الدحاني اللي منورنا اليوم في الاستديو، بالتعاون مع اداره المكتبات العامه. طبعا كلمينا عن هالتعاون بينكم، وشلون جتكم الفكره لاقامه هذه الورشه؟
2: هو الفكره جت من ايماننا ان التوعيه لازم تكون قريبه من الناس، متاحه للجميع، اي احد يقدر ان هو يحصل على هذه المعلومه. والتعاون مع اداره المكتبات العامه يعطي مساحه جميله ان المعلومه العلميه توصل للجميع بطريقه بسيطه وقريبه منهم. يعني عنوان الورشه التشخيص مو نهايه، قرارك هو البدايه. انا اخترته يعني عن تمعن، لان انا قاعد اواجه بعض الاهل عندهم مشكله بالتشخيص، بدايه الصدمه، بعدين يتقبلون الامر. فانا ابي نصائح، ابي يعني معلومات تفيد الاهل بهذا المجال وهذه المرحله من التشخيص. يعني فاحنا ما ابي اقول، يعني انا دائما اقول حق الاهل ان يعني ان لا ضروري نغير فكرتنا ان بعض الاسر عندهم ان التشخيص يعني نهايه الطريق بس خلاص انا مصدوم. لا بالعكس، التشخيص ممكن يكون بدايه لفهم الطفل بشكل اعمق يعني، واكتشاف نقاط قوته، وان احنا نضع خطوات تساعده عشان يعيش باستقلاليه اكثر وثقه بعدين.
1: نعم التشخيص الصحيح هو بدايه الحل، يعني مثل ما يقولون وبدايه العلاج. استاذه علا،
2: التشخيص الصحيح بداية الرحلة الناجحة مثل ما قلتي، صح كلامك.
1: نعم
0: طبعا العمل التطوعي، العمل الإنساني، احنا بلد الإنسانية، العمل طبعاً المجتمعي ايضا هو والحقيقي اذا كان حقيقي يكون نابع من الداخل. الإنسان يحب يقدم هذا الشيء لله سبحانه وتعالى، ثم لرفع المعاناة او حل مشكلة معينة لفئة من المجتمع. الإحساس بالآخر هذا امر كبير. شلون خلى علا، ليش علا ما تكون عندها شغلها الخاص وبزنسها الخاص وتفرغ له
1: مركز استشارات،
0: اي مثلا تطور نفسها، ما له ليه قاعد تطوعين
1: بسعر غالي؟
2: احب صراحه، انا احب هالمجال وايد، احب شغلي كاخصائيه تعديل سلوك للاحتياجات الخاصه. وفعليا انا راح اقول لكم شيء، انا استمتع والله العظيم استمتع من قلبي وانا معاهم. احب اساعدهم، احب كل طفل عنده احتياج وكل طفل عنده احتياجات خاصه اكون قريبه منه اقدر اساعده. هذا شيء انا يعني اكثر الناس اللي هم قريبين مني يعرفون ان انا محبه لهذا المجال جدا، المجال التطوعي والمجال مجالي انا، مجال الاحتياجات الخاصه يعني.
0: وهذا الله اختارك وقع، يعني حط هذا الشيء في قلبك وخلاك يعني سبب لك اسباب تكونين دائما عندك الاجر ورسم الابتسامه على كثير من الاسر وعلى كثير من اخواننا بين ذوي الاحتياجات الخاصه. ترى مو كل شخص عنده هذه الهمه، لذلك
1: صحيح الدليل على نبل اخلاقك.
0: أكيد
1: استاذه علا،
2: شكرا شكرا شكرا على الكلام الراقي، وانا استمتعت وايد معاكم بالحوار معاكم، الحوار المميز.
1: انت اللي مشكوره على جهودك، بارك الله في جهودك وجهود كل اللي مشتركين معاك في تقديم مثل هذه الورش يعني تطوعا. الله يعطيكم الصحه والعافيه ويحفظكم يا رب.
2: الله يعافيك استاذه.
1: شكرا لك استاذه علا العدواني، اخصائيه تعديل سلوك للاحتياجات الخاصه والتدخل المبكر.
0: مشكوره،
2: مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونياً.
3: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
4: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقاً لمبدأ شفافية وحماية الخصوصية.
5: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
6: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع
7: دواق صحيح. نعم،
8: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت،
9: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
10: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
2: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
5: شكرا، برنامج الإذاعة معكم.
11: الليوان، أخبار، أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصل لنا من كل مكان.

0: سوالف الديرة تجتمع عندنا.
1: برنامج الإذاعة معاكم مع الدكتورة كلثوم حسين عوض، مرشد تربوي وتعديل سلوك. في وسط هالعالم المفتوح ومع كل اللي نشوفه ونسمعه كل يوم من ثقافات وأفكار مختلفة، شلون نقدر نحافظ على هويتنا وشلون نقدر نكون منفتحين على هالعالم من غير لا نندمج فيه وننسى منو إحنا. الهوية الثقافية والفكرية ما تنبني بيوم وليلة، ولا هي مجرد كلمات نحفظها وعادات نمارسها. الهوية تتكون من البيت وتكبر مع التعليم ويقويها المجتمع. الأسرة اللي هي بداية كل إنسان وهي اللبنة الأساسية في كل المجتمعات. من البيت يتعلم الطفل لغته وقيمه وعاداته وتقاليده واحترامه لأهله ومجتمعه، ومن خلال الأم والأب اللي هم مو بس يربون عيالهم بالأوامر ولكن بالقدوة وبالسوالف والحوارات الإيجابية اللي تصير بينهم، وأيضا من خلال المواقف اللي يعيشونها كل يوم. ولا ننسى دور المدرسة ودور التعليم اللي هي مو بس فقط تعليم ومعلومات إحنا نكتسبها وشهادات ناخذها في نهاية كل سنة دراسية، ولكنها تلعب دور كبير أن تساعد الطفل أنه يعرف تاريخ ديرته وثقافتها وقيمة هالديرة، وفي نفس الوقت تعلم شلون يفكر ويناقش ويحلل، مو بس يقلد الآخرين واللي يشوفه ويسمعه. أما دور المجتمع فهو البيئة اللي تثبت هذه الهوية أو ممكن تضعفها. لما نعتز بلغتنا ونحافظ على عاداتنا وتقاليدنا الطيبة، نقدر نقدم نماذج جدا جميلة وزينة حق عيالنا، ونكون إحنا قاعدين نعزز بكذي شعور الانتماء فيهم. اليوم مع الانفتاح اللي إحنا نشوفه في العالم وما نقدر إحنا نعزل نفسنا وعيالنا عنهم، لكن المطلوب نعلمهم شلون يأخذون الشيء الزين ويتركون الأشياء السلبية، ويتعلمون من تجارب الشعوب ومن الآخرين أيضا، ويكون عندهم وعي ويقدر يفرق بين اللي يناسبنا من قيمنا واللي ما يناسبنا. في نهاية حديثي، الأسرة تزرع الجذور والتعليم ينمي الفكر والمجتمع يحافظ على الانتماء، وبهذا التوازن نقدر نربي جيل يعرف شلون يتعامل مع العالم وما ننسى أصولنا ولا قيمنا ولا هويتنا. الدكتورة كلثوم حسين عوض، مرشد تربوي وتعديل سلوك.

0: أيضا من الأخبار مع الدقائق الأخيرة في برنامج الإذاعة معاكم، يقول القراءة تحمي الدماغ وتحسن صحتنا النفسية. نحن نقرأ الروايات أحيانا هربا من ضغوط الحياة أو نتصفح كتاب قبل النوم بحث عن الاسترخاء، لكن الدراسات أثبتت أن فوائد القراءة تتجاوز المتعة وتمضية الوقت. تشير أبحاث متزايدة إلى ارتباطها بتحسن الصحة النفسية وتعزيز القدرات المعرفية وإحداث تغيرات إيجابية في الدماغ. وفقا لاستطلاع بريطاني، يختار نحو 38% من البالغين القراءة باعتبارها إحدى وسائلهم المفضلة للاسترخاء. وتكشف مراجعة حديثة للأبحاث أن فوائد هذه العادة تمتد من الطفولة حتى الشيخوخة بصرف النظر عن نوع المادة المقروءة أو حتى طريقة قراءتها. وتبرز نعم
1: طبعا مو قراءة الكومنتات والواتساب،
0: لا لا
1: قراءة
0: تويتر
1: لا تقرأ الكتاب والروايات توسع الأفق. يعني خلنا نبسطها للمستمع، هذه بناء على دراسات. خلنا نقول مثلا العقل 10 جيجا
0: نعم.
1: مثلا كتطور يعني تكنولوجيا، إذا أنت قاعد تقرأ باستمرار وخاصة الأشياء اللي تتخيلها مع الروايات مع التاريخ مع غيره،
0: صحيح
1: تتوسع تصير 20 جيجا، الأفق يتوسع عند الإنسان.
0: صحيح، يعني زيادة على كلامك محمد، يعني الدراسة تقول أن أكثر من 10,000 طفل وشاب أثبتت الدراسة أن القراءة المبكرة ترتبط بتحسين الانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية
1: واللغة.
0: صحيح،
1: حتى حديثك اللباقة، ترى القراءة لها تأثيرات يمكن أنت ما تدركها، تدركها مع استمرارك في القراءة تشوف أشياء كثيرة تتغير معك.
0: صحيح،
1: حتى بشخصيتك. ولذلك القراءة مفيدة
0: بالفعل،
1: ولا زالت لها طعمها الخاص.
0: نعم،
1: واللي ما جرب يجرب، ترى لما تقرأ ما تقدر تهدي القراءة، تستمتع فيها
0: أكيد.
1: ونتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. كل يوم قدمنا حلقة خفيفة لطيفة مع ضيوفنا ومواضيعنا وفقراتنا. نلقاكم إن شاء الله باكر بنفس الموعد من 5 ل

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف العاصمة السعودية. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. روسيا تعلن تسجيل أكثر من 1000 هجوم سبراني استهدف العملية الانتخابية. والرئيس الأوكراني يقول إن بلاده شنت هجوما على مصفات نفط في موسكو. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان لبحث التوتر التجاري والسياسي بين كندا والولايات المتحدة. وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني يبحثان ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين خلال ساعات نحو بحر اليابان. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أعماق البحار.

بين سطح يلمع بضوء الشمس وأعماق يبتلعها الظلام. نأخذكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة تغوص بنا بعيداً عن المألوف إلى عالم لا يصل إليه الضوء إلا نادراً، ولا تكشف أسراره إلا المغامرات العلمية الجريئة. في هذه الرحلة سنقترب من أسرار أعماق البحار، حيث الكائنات العجيبة والظواهر المدهشة والنظام البيئي الذي ما زال يدهش العلماء حتى اليوم. يسعدنا أن نكون معكم في هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على عالم آخر، عالم ما تحت الماء، أعماق البحار. إعداد محمد الشمري، تقديم إبراهيم السالم.

محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، أعماق البحار، إخراج خالد ملك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من أعماق البحار. يسرنا أن أصحابكم اليوم في رحلة استثنائية إلى عالم لا يزال يخفي بين ظلامه أسرارا ومفارقات تتحدى ما اعتدنا أن نعرفه عن الهوية والوجود.
1: هناك في الأعماق السحيقة وحتى في الشعوب المرجانية الملونة حيث تعيش ملايين الكائنات، تبدأ حكاية تبدو للوهلة الأولى مستحيلة وخرافية، الأسماك التي تغير جنسها.
0: نعم، مخلوقات حية تولد ذكرا أو أنثى ثم تغير هويتها البيولوجية تماما في مرحلة ما من حياتها، لكن كيف يمكن لخلية أن تعيد برمجة نفسها؟ وكيف يختفي جهاز تناسلي ليحل محله آخر؟ وكيف يمكن لسمكة كانت أما بالأمس أن تصبح أبا اليوم أو العكس؟
1: ما الذي يدفع هذه الأسماك إلى اتخاذ هذا القرار الجذري؟ هل هو الحاجة الماسة للحفاظ على النوع؟ أم هي معركة للسيطرة والقوة؟ هل يمكن لمخلوق أن يغير جنسه أكثر من مرة واحدة في حياته؟ في هذه الحلقة سنغوص معا في عالم البيولوجيا المرن لنقترب من واحدة من أغرب الظواهر التي اكتشفها علماء الأحياء البحرية، خنث المحيط، كائنات تملك القدرة السحرية على إعادة كتابة شهادة ميلادها البيولوجية لتتلائم مع ظروفها البيئية.
0: سنكتشف كيف يحدث هذا التحول العجيب، وما هي الهرمونات التي تقف خلف هذا التغيير الدراماتيكي، وما الذي يجعل هذه الظاهرة منتشرة بهذا القدر في أعماق البحار.
1: وسنكتشف أيضا سرا أكثر إثارة، كيف يمكن لقانون صارم في الطبيعة أن يكسر من أجل بقاء الجنس. فلنبدأ الغوص إلى حيث لا يوجد ذكر أو أنثى بشكل دائم، بل حيث تتغير القواعد باستمرار.
2: في الأسفل تتغير قوانين الطبيعة، ما نعرفه على اليابسة لا ينطبق دائما في الأعماق.

0: ولكي نفهم هذه الظاهرة المهيبة، علينا أولاً أن نكتشف حقيقة قد تبدو مذهلة عن المرونة البيولوجية لكائنات المحيط. فعندما ننظر إلى عالم الثدييات أو البشر، نجد أن الجنس هو صفة ثابتة لا تتغير منذ اللحظة التي يخلق فيها الجنين. لكن في المحيطات القواعد مختلفة تماماً، فالطبيعة هناك منحت بعض الكائنات مرونة لا تصدق، تسمح لها بتبديل جنسها لضمان بقاء نسلها واستمراريته.
1: تخيل معي أنك تغوص في إحدى الشعاب المرجانية الخلابة وتلاحظ مجموعة من الأسماك تعيش في انسجام تام تحت قيادة ذكر قوي واحد يسيطر على مجموعة من الإناث، وفجأة يختفي هذا الذكر، أما بافتراسي أو بسبب الموت تبقى المجموعة بلا قائد. هناك يحدث شيء يربك العقل، لا تمر سوى أياما قليلة حتى تلاحظ تغيرا في سلوك أكبر الإناث حجما، يزداد عدوانيتها وتتغير ألوانها.

0: يكبر جسمها، وفي غضون أيام تتحول هذه الأنثى إلى ذكر كامل الوظيفة ويتولى زعامة القطيع.
1: لا توجد هنا عمليات جراحية ولا تدخل بشري، فالطبيعة صاغت هذه الأسماك لتكون قادرة على تحويل كل هذه الأنسجة، والعكس صحيح بناء على ما تفرضه ظروف البيئة.
0: لكن ما تراه ليس خدعة بصرية ولا سحرا، بل هو ما يعرف علميا بالخنثى التسلسلية، وهي ظاهرة تمتلك فيها الأسماك القدرة على تغيير جنسها خلال فترة حياتها. في هذه العملية ليست عشوائية، بل هي استراتيجية تطويرية معقدة تهدف إلى تعزيز فرص التكاثر وضمان استمرارية النوع في بيئة بحرية تملكها تحديات جسيمة.
2: المحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك ما زال الإنسان لا يعرف إلا جزءا بسيطا من أسرارها.

0: وهنا تبدأ المفارقة الأغرب. كيف يمكن لجسم واحد أن يحمل مفتاحي الذكور والأنوثة معا؟ وما هي الإشارة التي تجعل السمكة تقرر في لحظة معينة أن تطلق العنان للجنس الآخر؟ دعونا ننزلق بهدوء إلى أعماق هذا العالم الغريب ونكتشف كيف تستطيع الهرمونات والجينات أن تغير هوية كائن حي بالكامل.
1: عندما نتحدث عن الأسماك التي تستطيع تغيير جنسها، فإننا ندخل إلى واحدة من أكثر الظواهر غرابة وذكاء في عالم الأحياء البحرية، والسر وراء هذه الظاهرة يرتبط بمبدأ بيولوجي يعرف بنماذج الميزة الحجمية، حيث تعمل الطبيعة وفق قواعد بسيطة. كيف يمكن للكائن أن يستغل حجمه بأفضل صورة ممكنة لضمان أكبر قدر من التكاثر؟
0: فبعض أنواع الأسماك تكون أكثر قدرة على إنتاج النسل عندما تكون صغيرة الحجم كإناث، ثم تتحول إلى ذكور بعد أن تكبر، بينما يحدث العكس لدى أنواع أخرى، فتبدأ حياتها كذكور صغيرة ثم تتحول إلى إناث عندما تصل إلى حجم أكبر.
1: ومن هنا يأتي التصنيف العلمي لهذه الظواهر، فهناك أسماك تولد إناث ثم تتحول إلى ذكور، ويعرف هذا النوع بالخنثى المتقدمة أنثويا. ومن أشهر الأمثلة سمكة الرأس الأزرق، حيث يعيش الذكر الأكبر والأقوى ضمن المجموعة، وعندما يختفي أو يموت تبدأ أكبر الإناث في التحول إلى ذكر لتتولى موقعه وتحافظ على استقرار المجموعة.
2: البحر ليس مجرد مساحة ماء، بل ذاكرة كوكب كامل تختزن التاريخ والقصص في أعماقه.

0: وفي الاتجاه المعاكس هناك أسماك تولد ذكورا ثم تتحول إلى إناث، ويعرف هذا النوع بالذكورية المتقدمة، ومن أشهر أمثلتها أسماك الجروبر أو الهامور. فمع تقدم السمكة في العمر ومع زيادة حجمها تصبح أكثر قدرة على إنتاج كميات ضخمة من البيوض، ولذلك تكون مصلحتها البيولوجية في أن تتحول إلى أنثى، إذ تستطيع الأنثى الكبيرة إنتاج أعداد هائلة من البيوض مقارنة بالذكر الصغير.
1: لكن كيف يمكن لسمكة أن تقوم بمثل هذا التحول؟ القصة تبدأ من التغير في الظروف الاجتماعية داخل المجموعة، فعندما يختفي الذكر المهيمن

0: على سبيل المثال يستجيب جسم السمكة لتغير الوضع الاجتماعي بسرعة. تبدأ إشارات عصبية هرمونية في الدماغ والغدد الصماء فتتغير مستويات الهرمونات الجنسية، ويبدأ الجهاز التناسلي في إعادة تنظيم نفسه تدريجيا.
1: واللافت أن الأمر لا يتوقف عند تغيير الأعضاء التناسلية، بل يمكن أن يمتد إلى السلوك والمظهر الخارجي، فقد تتحول السمكة من كائن هادئ إلى أكثر عدوانية، وقد تتغير ألوانها وأشكالها وسلوكياتها بما يتناسب مع دورها الجديد داخل المجموعة.
0: إنها ليست مجرد عملية تغيير في الجنس، إنما إعادة تنظيم شاملة لوظائف الكائن الحي، تستجيب للبيئة والظروف الاجتماعية، وتخدم هدفا أساسيا زيادة فرص البقاء والتكاثر. وهنا تكمن روعة أعماق البحار، فما نراه على السطح مجرد سمكة تسبح في الماء، بينما تختفي داخل جسدها منظومة بيولوجية مذهلة قادرة على الاستجابة للمتغيرات وإعادة تشكيل نفسها عندما تتطلب الحياة ذلك.
1: وربما تكون المفارقة الأجمل أن الجنس في عالم بعض الأسماك ليس بالضرورة حالة ثابتة طوال الحياة، بل وظيفة بيولوجية يمكن أن تتغير عندما تتغير الظروف، وكأن الطبيعة قد وضعت لهذه الكائنات البحرية قاعدة مختلفة تماما. عندما تتغير البيئة قد يتغير الدور، حتى لو كان ذلك يعني أن يتغير جنس الكائن نفسه.
0: والآن يبرز سؤال أكثر إثارة وربما أكثر غرابة: ماذا عن الأسماك التي تكتفي بتغيير جنسها مرة واحدة، بل تفعل ذلك عدة مرات؟ وهل هناك أسماك تملك الجنسين في وقت واحد؟
2: كل موجة على السطح تخفي تحتها طبقات من الغموض لم تصل إليها العدسة بعد.

0: هنا نكتشف أن عالم الأسماك يزخر بمفاجآت تتجاوز خيالنا. فبعض أنواع الأسماك مثل سمكة الشريط الملكية أو الملكية تبدأ حياتها كذكور سوداء اللون، وعندما تكبر وتصل لمرحلة معينة تتحول إلى إناث ذات لون أزرق أو أصفر، وتعيش بقية حياتها كإناث. لكن الأغرب من ذلك هو نوع يسمى سمكة الملاك الزرقاء. هي قادرة على تغيير جنسها ذهابا وإيابا حسب الظروف، فإذا غاب الذكر عن مجموعة من الإناث تحولت إحداهن لذكر، وإذا عاد الذكر الغائب واستعاد سيطرته قد تعود تلك السمكة لتكون أنثى مرة أخرى.
1: والأغرب أن بعض الأسماك مثل سمكة المصارع تخلق ولادة طبيعية للجنسين معا في وقت واحد، حيث تملك الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى، وتستطيع التلقيح الذاتي في حالات الندرة الشديدة أو التزاوج مع أي سمكة أخرى تقابلها بغض النظر عن جنسها.
0: ولهذا تبدو الحياة في المحيط وكأنها ترفض القوالب الجامدة التي نعرفها على اليابسة، فالحدود بين الذكر والأنثى في البحر ليست حدودا مطلقة، بل هي حدود مرنة تتلاشى أمام ضرورة البقاء، وتصبح قواعد التزاوج في أعماق المحيط أشبه بلعبة شطرنج معقدة، حيث يتغير دور القطعة ملكا أو وزيرا بناء على حركة اللعبة وحاجة الفريق للفوز.
1: وهكذا نجد أنفسنا أمام مشهد لا يكاد يصدق. الهوية البيولوجية ليست قدرا محتوما في البحار، بل هي أداة مرنة في يد التطور. إنها واحدة من أغرب مفارقات الحياة المائية، فحتى أساسيات التكاثر يمكن أن تعاد صياغتها، إذ تطلب الأمر استمرار

0: سرية الحياة.
1: وإذا انتقلنا من عالم الأحياء إلى عالم الثقافة الشعبية، فإن هذه الظاهرة كشفت لنا حقائق مذهلة حول بعض الأسماك التي أحببناها في أفلام الكرتون. فمن أشهر الأمثلة هو سمكة كلاون فيش الشهيرة، نجمة فيلم البحث عن نيمو.
0: الجميع يعرف قصة نيمو، لكن القصة الحقيقية علمياً أكثر غرابة مما صورها الفيلم. في مجموعة سمكة البطلموس يعيش ذكر واحد الأب مع أنثى واحدة الأم وبعض الذكور الصغيرة غير الناضجة، وإذ ماتت الأم كما حدث في الفيلم فإن الذكر البالغ الأب لا يبقى وحيدا ليربي صغاره فحسب، بل يتغير جنسه ليصبح أنثى. ومن بين الذكور الصغيرة في المجموعة يكبر أكبرها ويتحول إلى ذكر جديد ليغترب بالأب الذي أصبح الآن أنثى، ولا يبقى وحيدا ليربي صغاره فحسب، بل يتغير جنسه ليصبح أنثى. ومن بين الذكور الصغيرة في المجموعة
2: أعماق البحار ليست فقط اكتشاف كائنات، بل اكتشاف تضاريس، جبال ووديان تحت الماء.

0: نعم، في الحقيقة كان على نيمو أن يرى والده يتحول إلى والدته وأن يتزوج أحد إخوته أو أصدقائه ليصبح والده الجديد. هذا هو الوجه الحقيقي لطبيعة هذه الأسماك التي يعتقد الكثير أنها نموذج للأسرة التقليدية، بينما هي في الواقع نموذج مذهل لتقلبات الجنس البيولوجي.
1: ولا تتوقف غرابة هذه الظواهر عند الأسماك الزاهية الألوان، ففي أعماق المحيط توجد أسماك تعيش في ظلام دامس وتعتمد على تغيير جنسها كوسيلة للبقاء في مساحات شاسعة يصعب فيها إيجاد شريك. وهنا ندرك أن المحيط ليس مجرد مساحة مائية تسكنها كائنات بجنس ثابت، بل هو مسرح ديناميكي تتغير فيه الأدوار والمسؤوليات البيولوجية باستمرار لضمان استمرارية العرض.
0: إنها بيئة تجعلنا نعيد التفكير في مفاهيم الثبات والتغيير، وحتى الجنس وهو أحد أوثق الروابط البيولوجية بوجودنا يمكن أن يتلاشى ويعاد تشكيله في خدمة الحياة. وفي أعماق المحيط قد يكون التخلي عن هويتك القديمة هو السبيل الوحيد لضمان مستقبلك ومستقبل نسلك.
1: وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا يجب أن نهتم بأسماك تغير جنسها في قاع المحيط؟ بينما نحن نعيش على اليابسة قد تبدو هذه الظاهرة بعيدة عن حياتنا، لكنها في الحقيقة تحمل دروسا عميقة عن مرونة الحياة، وتساعدنا على فهم كيفية استجابة الكائنات الحية للتغيرات البيئية المفاجئة.
0: فدراسة هذه الأسماك تمنح العلماء نافذة على فهم وظائف الهرمونات وتأثيرها على أعضاء التناسلية، وهو ما له تطبيقات طبية هائلة لنا كبشر. كما أن فهم هذه الاستراتيجيات التكاثرية يساعد علماء الأحياء البحرية على حماية الأنواع المهددة بالانقراض. فإذا كنا نعرف أن نوعا معينا من الأسماك يعتمد في تكاثره على وجود ذكر واحد كبير الحجم، فإن الصيد الجائر لهذه الذكور الكبيرة قد يؤدي إلى انهيار النظام البيئي بالكامل واختفاء السرب، لأن الإناث المتبقيات قد لا تتمكن من التحول بسرعة كافية لملء الفراغ.
1: والأكثر إثارة هو ما تخبرنا به هذه الأسماك عن التاريخ التطوري للحياة على الأرض، فالقدرة على تغيير الجنس قد تكون سمة قديمة جدا تعود إلى جذور الفقاريات الأولى، مما يعني أن أجسادنا تحمل في طياتها الجينية ذكريات من هذه المرونة القديمة حتى لو كانت خاملة الآن.
0: ومع كل هذا الاكتشاف يبقى جانب مقلق في القصة،

0: فالتلوث البيئي وخاصة المواد الكيميائية التي تعمل كمقلدات هرمونية قد تخل بتوازن هذه الأنظمة الدقيقة. وجود كميات كبيرة من الهرمونات الصناعية في البحار قد يسبب تحولات جنسية عشوائية وغير مدروسة، مما يؤدي إلى اختلال في نسب الذكور والإناث ويهدد بقاء الأنواع.
1: وربما تكون هذه المفارقة الأجمل في حكاية الأسماك التي تغير جنسها. ما يبدو لنا ظاهرة غريبة وشاذة هو في الواقع دليل على ذكاء الطبيعة وفنها في التكيف. إنها تذكرنا أن الحياة لا تسير بخطوط مستقيمة، وأن المرونة هي مفتاح البقاء في الكون المتغير باستمرار.
2: في القاع السحيق توجد سلاسل جبلية تمتد آلاف الكيلومترات، لكنها مغمورة

0: دعونا نأخذكم في جولة سريعة لمعلومات مذهلة تلخص ما تحدثنا عنه وتكشف حقائق جديدة عن هوية الأسماك المتغيرة.
1: هل تعلم أن حوالي 500 نوع من الأسماك قادرة على تغيير جنسها بشكل طبيعي؟
0: هل تعلم أن سمكة البطلانوس يمكنها وضع ملايين البيض في الأسبوع كأنثى، بينما ينتج الذكر كميات أقل من الحيوانات المنوية؟
1: هل تعلم أن سمكة الرأس الأزرق تتحول من أنثى إلى ذكر في أقل من 10 أيام فقط؟
0: هل تعلم أن بعض الأسماك تبدأ حياتها كذكور صغيرة لا وظيفة لها جنسيا حتى تتاح لها الفرصة لتصبح ذكورا بالغين؟
1: هل تعلم أن التغيير في الجنس يبدأ أحيانا من الدماغ قبل أن يظهر على الأعضاء التناسلية؟
0: هل تعلم أن سمكة الملاك هي الوحيدة التي يمكنها تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى والعكس لعدة مرات في حياتها؟
1: هل تعلم أن فيلم نيمو تجاهل الحقيقة العلمية المذهلة، وهي أن الأب كان سيتحول إلى أم لو ماتت الأم في الواقع؟
0: هل تعلم أن دراسة هذه الأسماك ساعدت العلماء في فهم بعض اضطرابات الخصوبة عند البشر؟
1: هل تعلم أن بعض أنواع القشريات والرخويات أيضاً تغير جنسها استجابة لدرجة الحرارة والضغط؟
0: وأخيراً، هل تعلم أن العلماء يعتقدون أن أسلافنا من الأسماك القديمة ربما كانت تمتلك خاصية تغيير الجنس أيضاً؟
2: المحيط عالم حركة مستمرة، تيارات ضخمة تنقل الطاقة من مكان إلى آخر عبر الكوكب،

0: وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من أعماق البحار. لقد سافرنا معا عبر طبقات المياه وتوقفنا عند حدود الهوية والجنس، حيث اكتشفنا أن الطبيعة لا تعرف المستحيل عندما يتعلق الأمر بضمان استمرارية الحياة.
1: لقد أدركنا أن البحر ليس مجرد عالم للصيد والسياحة، بل هو معمل بيولوجي ضخم تسود فيه قوانين المرونة والتكيف. الأسماك التي تغير جنسها ليست مجرد شذوذ، بل هي أمثلة حية على ذكاء التطور. وكيف يمكن للكائن الحي أن يعيد صياغة نفسه ليتلائم مع متطلبات البقاء في حياة الأسماك؟
0: البحر هي مدرسة الحياة، وهي تعلمنا أن الثبات ليس دائما الخيار الأفضل، وإن التغيير قد يكون وسيلة النجاة. وكل سمكة نحافظ عليها من الانقراض هي درس يستمر في إعطاء البشرية أسرار البيولوجيا والطب. لذا دعونا نتفق على أن حماية التنوع البيئي في البحر ليست ترفا، بل هي ضرورة لفهم

0: من نحن وكيف نشأنا.
1: شكرا لكم لمتابعتكم، وشكرا لكم لاصطحابنا إياكم في هذه الرحلة العميقة إلى عالم الهويات المتغيرة. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى بأسرار جديدة من أعماق البحار.
0: إلى ذلك الوقت، أمنياتنا لكم برحلات آمنة في بحور الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا في هذا العدد من برنامج من أعماق البحار، حيث حاولنا أن نقترب من عالم يخفي أكثر مما يظهر، ويمنحنا كل مرة درسا جديدا في الدهشة والتأمل. إلى أن نلتقيكم في رحلة قادمة، تبقى أعماق البحار شاهدة على أن ما نعرفه ليس سوى جزء صغير من أسرار هذا الكوكب العظيم. كان معكم من التقديم إبراهيم السالم ومحمد الشمري، إعداد محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، إخراج خالد ملك.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل عالماً يملأ أنبوباً زجاجياً بالزئبق ويقلبه رأساً على عقب داخل وعاء يحتوي على المزيد من الزئبق، ليلاحظ ظاهرة غريبة: عمود الزئبق داخل الأنبوب لا يهبط بالكامل، بل يستقر عند ارتفاع ثابت تقريباً، تاركاً فراغاً في الجزء العلوي من الأنبوب. وتخيله يتساءل: ما الذي يمنع هذا الزئبق من الهبوط بالكامل تحت تأثير الجاذبية؟ ولم يكتفي هذا العالم بالتساؤل وحده، بل توصل إلى إجابة جريئة تحدت فهماً فلسفياً قديماً ساد قروناً طويلة: أن الهواء نفسه له وزن، ويضغط على سطح الزئبق في الوعاء الخارجي بقوة كافية لإبقاء عمود الزئبق مرتفعاً داخل الأنبوب، وأن الفراغ الذي تشكل على الأنبوب هو فراغ حقيقي لا يحتوي على أي هواء إطلاقاً، في تحدي مباشر لفكرة فلسفية قديمة زعمت أن الطبيعة تستنكف من وجود أي فراغ حقيقي. إنه إيفانجيليستا تورتشيلي الفيزيائي والرياضي الإيطالي الذي اخترع البارومتر، واكتشف أن الهواء المحيط بنا له وزن، له وزن حقيقي يضغط علينا باستمرار، في اكتشاف غير فهم البشرية للغلاف الجوي المحيط بالأرض بأكملها.

قبل أن نفصل في حياة توريتشيلي يستحق التساؤل وقفة. لماذا يستحق اكتشاف يبدو للوهلة الأولى بسيطاً أن الهواء له وزن أن يذكر إلى جانب أعظم الاكتشافات في تاريخ الفيزياء التجريبية؟ والإجابة تكمن في أن هذا الاكتشاف لم يكن مجرد ملاحظة.

ملاحظة معزولة، بل تحديا جريئا لفكرة فلسفية قديمة استمرت قرونا طويلة، أن الطبيعة تستنكف من وجود أي فراغ حقيقي. وأثبت توريتشيلي عمليا أن هذا الافتراض الفلسفي القديم كان خاطئا، وأن الفراغ يمكن أن يوجد فعليا في ظروف تجريبية محددة. وهذا الاكتشاف فتح الباب أمام فهم جديد كلياً لطبيعة الهواء والضغط الجوي، وأصبح أساساً عملياً لتقنية قياس الطقس التي لا تزال تستخدم حتى اليوم. هذا التداخل بين إنجاز فلسفي عميق وتطبيق عملي مستمر هو ما يمنح توريتشيلي مكانة علمية فريدة تستحق التقدير الكامل. ولد إيفانجيليستا توريتشيلي في 15 أكتوبر عام 1608 في مدينة فاينزا الإيطالية، وكان الابن البكر لأسرة فقيرة للغاية، إذ عمل والده في مجال النسيج، وأرسله والداه للتعليم عند عمه الذي كان راهباً مهتماً بالعلوم، قبل أن ينتقل توريتشيلي لاحقاً لمواصلة تعليمه في روما. وهذه البداية الفقيرة التي اعتمدت بصورة كبيرة على دعم أحد أفراد الأسرة الممتدة لتوفير تعليم مناسب له، تعكس كيف يمكن لموهبة استثنائية أن تجد طريقها للازدهار حتى في ظروف اقتصادية صعبة متى توفر لها دعم مناسب من محيطها الأسري القريب. وأظهر توريتشيلي في روما موهبة رياضية لافتة لفتت انتباه معلميه بسرعة، وتأثر بشدة بأعمال العالم الإيطالي غاليليو غاليلي، خصوصاً في مجال دراسة الحركة والميكانيكا. وهذا التأثر المبكر بأفكار غاليليو سيقوده لاحقاً إلى علاقة مباشرة ومهمة مع هذا العالم الكبير نفسه، ستشكل نقطة تحول محورية في مسيرة توريتشيلي العلمية بأكملها، حين ينضم إليه مساعداً شخصياً في السنوات الأخيرة من حياة غاليليو. في عام 1641 دعا غاليليو الذي كان قد بلغ من العمر عتيا وفقد بصره توريتشيلي للانضمام إليه في فلورنسا مساعدا شخصيا له. وهذا الاختيار من عالم بمكانة غاليليو يعكس اعترافا مبكرا بموهبة توريتشيلي العلمية الاستثنائية، وأتاح له هذا التعاون القصير الذي لم يدم سوى أشهر قليلة قبل وفاة غاليليو في مطلع العام التالي، فرصة نادرة للتعلم المباشر من أحد أعظم علماء عصره والاطلاع على أفكاره ومنهجه التجريبي عن قرب. وبعد وفاة غاليليو عين دوق توسكانا الأكبر توريتشيلي خلفا له في منصب عالم الرياضيات في البلاط وأستاذا للرياضيات والفلسفة في جامعة فلورنسا. وهذا التتابع المباشر من غاليليو إلى توريتشيلي في هذا المنصب الرفيع يعكس ثقة كبيرة بقدرات توريتشيلي العلمية، رغم أنه كان لا يزال شاباً نسبياً في مطلع الثلاثينيات من عمره فقط حين تولى هذا المنصب المرموق الذي شغله عالم بحجم غاليليو قبله مباشرة. واصل توريتشيلي أبحاث غاليليو في مجال حركة القذائف، وطور فهماً رياضياً أعمق لمسارات الأجسام المقذوفة تحت تأثير الجاذبية. وهذا العمل الذي بني مباشرة على أساس وضعه غاليليو من قبله يظهر كيف يمكن لعالم موهوب أن يواصل ويطور إرث سلفه العلمي، لا أن يبدأ من الصفر بمعزل تام عن التراكم المعرفي السابق. وأسهم توريتشيلي أيضاً في تطوير أساليب هندسية متقدمة، من بينها طريقة لحساب مساحات وأحجام للأشكال الهندسية المعقدة، بنى فيها على منهج سابق طوره عالم رياضيات إيطالي آخر. واكتشف توريتشيلي أيضاً شكلاً هندسياً غريباً ومثيراً للاهتمام يعرف أحياناً باسم بوق توريتشيلي، وهو شكل ثلاثي الأبعاد يمتلك مساحة سطحية غير محدودة لكن حجمه الداخلي محدود ومتناهٍ. وهذا الاكتشاف الرياضي المثير للفضول ساهم في تطور مبكر لفهم الكميات اللانهائية والمتناهية الصغر، وهي مفاهيم أصبحت لاحقاً أساسية في تطور حساب بالتفاضل والتكامل.

الذي طوره لاحقاً نيوتن وليبنتس بصورة أكثر شمولاً واكتمالاً بعد عقود من عمل توريتشيلي الرائد في هذا الاتجاه. في عام 1643 أجرى توريتشيلي تجربته الأشهر، إذ ملأ أنبوباً زجاجياً طويلاً مغلقاً من أحد طرفيه بالزئبق، ثم قلبه رأساً على عقب داخل وعاء يحتوي على المزيد من الزئبق، ولاحظ أن عمود الزئبق داخل الأنبوب لم يهبط بالكامل إلى الوعاء، بل استقر عند ارتفاع ثابت يقارب 76 سنتيمتراً، تاركاً فراغاً في الجزء العلوي المغلق من الأنبوب. وهذه الملاحظة البسيطة في تصميمها التجريبي كانت بداية اكتشاف علمي عميق الأثر، وفسر توريتشيلي هذه الظاهرة بجرأة علمية، أن الهواء المحيط بنا له وزن حقيقي يضغط على سطح الزئبق في الوعاء الخارجي بقوة كافية لدفع عمود الزئبق داخل الأنبوب للارتفاع حتى يصل إلى نقطة توازن بين ضغط الهواء الخارجي ووزن عمود الزئبق نفسه. وهذا يعني أن الفراغ الذي تشكل أعلى الأنبوب هو فراغ حقيقي خال من الهواء تماماً، وهذا الجهاز الذي أصبح يعرف لاحقاً باسم البارومتر الزئبق وفر لأول مرة أداة عملية لقياس ضغط الهواء المحيط بدقة، وأصبح أساساً لتقنية التنبؤ بالطقس التي لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا. وأطلق على الفراغ الذي يتشكل في الجزء العلوي من أنبوب توريتشيلي اسم الفراغ التوريتشيلي تخليداً لهذا الاكتشاف، ولا يزال هذا المصطلح مستخدماً حتى اليوم في الأدبيات العلمية المتخصصة. وهذا التكريم اللغوي الدائم يعكس عمق الأثر العلمي والفلسفي لهذا الاكتشاف الذي لم يكن مجرد تفصيل تقني محدود، بل نقطة تحول مهمة في فهم البشرية لطبيعة الفراغ والهواء معاً في سياق أوسع من الثورة العلمية التي شهدها القرن 17 بأكمله. وأسهم توريتشيلي أيضاً في تأسيس فرع مبكر من الفيزياء يعرف بديناميكا الموائع، إذ صاغ قانوناً يصف سرعة تدفق سائل يخرج من فتحة صغيرة في قاع أو جانب وعاء يحتوي عليه مرتبطة بارتفاع السائل فوق هذه الفتحة. وهذا القانون المعروف اليوم باسم قانون توريتشيلي يعد من أوائل النتائج الرياضية الدقيقة في دراسة حركة الموائع، ولا يزال يستخدم حتى اليوم في تطبيقات هندسية متعددة من تصميم أنظمة الصرف إلى حساب معدلات تدفق السوائل في خزانات مختلفة الأحجام والأشكال. وهذا الإسهام الإضافي في ديناميكا الموائع إلى جانب اختراعه البارومتر وأبحاثه في الهندسة وحركة القذائف يظهر اتساع نطاق عبقرية توريتشيلي العلمية التي لم تقتصر على اكتشاف واحد بعينه، بل امتدت لتشمل مجالات فيزيائية ورياضية متعددة أنتج في كل منها إسهاماً أصيلاً ودقيقاً رغم قصر عمره النسبي الذي لم يتجاوز 39 عاماً فقط. وهذا يجعل من إنتاجه العلمي الغزير في زمن قصير نسبياً إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس الموضوعية. توفي إيفانجيليستا توريتشيلي في 25 من أكتوبر عام 1647 في فلورنسا عن عمر نهز 39 عاماً فقط بعد 10 أيام فقط من عيد ميلاده إثر إصابته بحمى شديدة يرجح أنها كانت التيفوئيد. وهذا الرحيل المبكر جداً حرم العالم من سنوات إضافية كان يمكن أن تشهد مزيداً من إسهاماته العلمية، خصوصاً أنه كان لا يزال في أوج نشاطه البحثي والفكري حين وافته المنية بهذه المفاجأة الصحية القاسية. نشرة جوية تتوقع تغير الطقس اليوم اعتماداً على قراءة ضغط جوي دقيقة، وكل جهاز يقيس الارتفاع بالاعتماد على ضغط الهواء المتغير، وكل نظام صرف مصمم وفق قوانين دقيقة لتدفق السوائل يحمل في جذوره البعيدة صداً لعمل عالم إيطالي شاب قلب أنبوباً زجاجياً مملوءاً بالزئبق ليكتشف بهذه التجربة البسيطة أن الهواء من حولنا له وزن حقيقي.

الحقيقي يضغط علينا باستمرار دون أن نشعر به في حياتنا اليومية. إيفانجيليستا توريتشيلي، إيطاليا، القرن 17 الميلادي، اخترع البارومتر واكتشف الضغط الجوي وأسهم في تأسيس ديناميكا الموائع الحديثة، ترك أثراً.

الأبد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

قصة مثل. لحظ أصدق من لفظ. تظل العين مرآة للنفوس وأصدق أنباء القلوب، فإذا كان اللسان قادرا على التخفي والزيف، فإن النظر يفضح من طوت عليه سرائر المرء. مما جرى به منطق العرب وسار في الركبان بعظيم العجب هذا المثل السائر والقول الناظر، لحظ أصدق من لفظ. يراد بهذا المثل لحظ أصدق من لفظ أن أثر الحب والبغض في العين يبين، فلا يعول على اللسان لو أنه يستبين، فنظرة العين تهتك الأستار وتفصح عما وراه الإضمار، فما أبلغ لغة العيون حين تنطق بما كتمه القلب، فيقال عندها ما ذكره

0: الحب في أمثالهم لحظ أصدق من لفظ.
1: أزاهير العرب.
0: أصالة المعنى في آلات الردى. حافظت أدوات الحرب القديمة على استخدامها في لغتنا العربية، فلم يتغير منها شيء، فقد حوت الحرب الترامي بالسهام والمطاعنة بالرماح والمجالدة بالسيوف، وكذلك حال مفرداتها من حرب ومعركة وغزو وغارة. مع تطور التقنيات الحديثة ظهرت مسميات جديدة كالصاروخ والقنبلة والدبابة، وهي ما سنبحث عن أصولها لنعرف من أين جاءت. صيحة الصاروخ في محراب اللغة. الصاروخ كلمة اشتقت من شدة الصوت والصراخ والاستغاثة، وقد ذكرها العلامة بطرس البستاني في معجمه الشهير محيط المحيط، بأن العامة من الناس سمت مزمار القصب عالي الصوت صاروخة، وأن الصواريخ سهام من النفط تحرق بها البيوت. دبيب الدبابة وحصن الأبدان. الدبابة تلك المركبة القتالية المدرعة، والتي صممت للاشتباك مع العدو وحماية الجند وللوقاية من المضادات الجوية والألغام الأرضية والاحتراس من الخصم، كما أنها تساهم بنقل الجنود وتقديم الدعم والمساندة أثناء المعركة. يقول عنها ابن منظور في لسان العرب: هي ما يدخل فيه الرجال ثم تدفع، وسميت بذلك لأنها تدفع فتدب. وقد بيّن الزبيدي في تاج العروس أنها آلة تتخذ من جلود وخشب تقي الرجال ما يرمون به. القنبلة ورصاص البندقية في ميزان اللغة. من مفردات الحرب القنبلة، وقد ورد في أمهات الكتب أن القنبلة هو الغلام حاد الرأس ونوع من الشجر، أما القنبلة بالفتح فهي الطائفة من الناس، ويوصف بها أيضا الرجل الغليظ. وينقل ابن الأعرابي أنها في الأصل مصيدة لطائر شرس يدعى النهس، وقد أدخلها البستاني في معجمه وقال: إنها كرة مجوفة تحشى بارودا وقطعا من الحديد يرمى بها من المدفع في الحرب. نبقى مع مفردات الحرب لنصل إلى الرصاص، وهو ما يرمى به من البندقية والمسدس ونحوهما. وكلمة الرصاص جاءت من رص البناء وضم الحجارة بعضها إلى بعض، حيث يقال بنيان مرصوص، وفي الحرب يقال رص سلاحه بالرصاص. أما الرشاش فهو ما يقذف الرصاص متتاليا دون حاجة إلى ضغط الزناد لكل رصاصة، وقد جاءت تسميته من الرش والرشش. بل والحرب في بيان الأدب. من نواتج الحرب الضروس التدمير والتفجير والقصف، وهي كلمات حافظت على كيانها اللغوي وأصالتها. فالتدمير في جوهره تحطيم وإبادة وتخريب للعمران. أما التفجير فهو إحداث الأثر والتفتيت والانشقاق الذي يفضي إلى التدمير. أما القصف فهو الكسر واشتداد الصوت المريع المصحوب بالرهبة والخشية والخوف والرعب في قلوب العباد. قيل لعنترة بن شداد يوما: صف لنا الحرب. فقال: أولها شكوى، وأوسطها نجوى، وآخرها بلوى. وأخيرا فإن بيان الضاد لا يعجز عن وصف شدة البأس وقسوة المنون، حيث صورها امرئ القيس بدقة حين قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل.
2: والطفل يسأل عن أبيه وأدمع تجري وتغسل خده

كتم ساعيا ودع الردى للشر والتجهيل وخذ السلام شعارك الأبد الذي

0: أزاهير العرب.
1: بين الضاد والضاء. يقال للغتنا العربية لغة الضاد، ولكن الرسم يقارب بينها وبين الضاء رغم الفرق الشاسع في المعاني بينهما، ومن بديع ما يفرق به يبين المعنيين الحظ والحظ، فالحظ بالضاء هو النصيب، أما الحظ بالضاد فهو الحث والتحفيز. حضر وحضر، فمن حضر بالضاء فقد منع، ومن حضر بالضاد فقد أتى من الحضور وجاء. ظل وضل، إذا ظل المرء بالضاء فقد بقي، أما إذا ظل بالضاد فقد ضاع وتاه. ظن وضل.

0: ظن. إذا ظن الإنسان بالضاء فقد شك في الأمر، أما إذا ظن بالضاد فقد أمسك وشح وبخل. إن نقطة واحدة أو مخرجا صوتيا دقيقا كفيل بأن ينقل الكلمة من معنى الرحمة إلى العذاب، ومن الوجود إلى الضياع.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت، وبداية موفقة، بداية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله. مساء الخير عبد الله.
0: مساء النور زميلة إسراء، ونقول مساء الخير لكل مستمعي إذاعة دولة الكويت. هذه تحيات أسرة البرنامج، تأتيكم من فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: وهذه تحيات التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
0: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
1: إذن مستمعينا، ننطلق وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: أحبتنا في كل مكان، لا نزال معكم في بداية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، ولكن قبل أن نبدأ بكل فقراتنا دعونا نتوقف للحظات، وذلك من أجل الفترة الدينية لأذان العشاء.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية أيها الأحبة، ودعونا نبدأ مع تغطياتنا، حيث شهدت محافظات دولة الكويت الست مسيرة تطوعية كبرى تمثلت في إطلاق حملة بيئية موسعة بمناسبة يوم التنظيف العالمي التي نظمتها منصة كفو الوطنية تحت رعاية وإشراف مباشر من السادة المحافظين وبالتعاون مع الجهات الرسمية، حيث توافدت جموع المتطوعين من المواطنين والمقيمين لتنظيف وتأهيل للشواطئ والممتلكات العامة والمرافق الحيوية في العاصمة الجهراء، الفروانية، الأحمدي، حولي ومبارك الكبير، مكرسين كل جهودهم في مشهد وطني بارز عكس قيم التكافل والمواطنة البيئية. مستمعي الكرام، زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع السيدة هيفاء العمري رئيس فريق الأثر الأخضر التطوعي، دعونا نستمع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هيفاء العامري رئيس فريق الأثر الأخضر التطوعي. بتكلم اليوم عن مشاركتنا في يوم التنظيف العالمي اللي كان في المحافظات الست. احنا كفريق كنا مشاركين في محافظة الجهرة ومحافظة مبارك الكبير. الفريق صار على نصين، يعني جزء راح محافظة جهرة وجزء راح محافظة مبارك الكبير. مشاركتنا اليوم مع عدد من الفرق التطوعية والمتطوعين في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة والعمل التطوعي. وتضمنت الفعالية عدداً من الأنشطة التوعوية والميدانية، إلى جانب تقديم هدايا تقديرية لعمال النظافة تقديراً لجهودهم اليومية ودورهم المهم في المحافظة على نظافة البيئة والمجتمع. ونؤكد إن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية وتشجع أفراد المجتمع وخاصة الشباب والأطفال على المشاركة الإيجابية في حماية البيئة. وسنواصل رسالتنا في نشر الوعي البيئي وخدمة المجتمع من خلال مبادرات تطوعية هادفة ومستدامة. شكراً لبرنامج مساء الخير يا كويت والقائمين على هذا البرنامج، شكرا لكم.
2: وفي نفس هذه الفعالية قالت ربا الأمير نائب رئيس فريق الأثر الأخضر التطوعي، قالت التالي:
4: السلام عليكم، معكم من فريق الأثر الأخضر التطوعي ربا الأمير نائب رئيس الفريق. أول شيء أحب أشكر مساء الخير يا كويت على الاستضافة. اليوم كنا متواجدين في محافظة الجهرة ضمن فعاليات يوم التنظيف العالمي اللي نظمته منصة كفو بالتعاون مع محافظة الجهرة. اليوم ما كان مجرد يوم تنظيف، اليوم كان رسالة إن الكويت تستاهل وبيئتنا وبرنا وبحرنا مسؤوليتنا كلنا. فريقنا الأثر الأخضر التطوعي نزل منتزه الجهرة القومي مع مجموعة كبيرة من المتطوعين من شباب وبنات الكويت، وحتى المقيمين والأطفال شاركوا معنا ورفعنا كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية وغيرها. أشكر محافظ الجهرة السيد حمد الحبشي على رعايته ودعمه، وأشكر منصة كفو اللي جمعت الفرق التطوعية والجمعيات بكل المحافظات تحت مظلة واحدة. رسالتنا من الأثر الأخضر بسيطة، كل واحد فينا يقدر يترك أثر، لا ترمي، نظف مكانك ووعي غيرك. إذا كل واحد يوعي غيره راح ننجح وتكون ديرتنا نظيفة، ويعطيكم العافية.
2: ونختم هذه التغطية مع الأخت فاطمة زهراء أحمد، وهي متطوعة في منصة كفو التي صرحت لنا بالتالي:
5: السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء أحمد باقري، متطوعة ببرنامج كفو. اليوم كنا مشاركين ومساهمين بيوم التنظيف العالمي، يعني هالفعالية كانت متواجدة بأكثر من موقع بالعالم، ومؤسسة كفو تبنت هذه الفعالية وسويناها بأكثر من محافظة، كانت بعدة مواقع، وأنا كنت متواجدة بموقع مبرة صباح السالم. كنا مساهمين قاعد ننظف وننظم الفعالية هذه، شاركوا معنا أكثر من مؤسسة وأكثر من جهة، منها المدرسة التركية. تعاملنا أيضا مع برنامج صدى التطوع، كانوا هم بعد جدا سلسين وجميلين بالتعامل. استمتعنا وايد، ساهمنا بتنظيف أماكن حلوة بالكويت، جدا كان البرنامج حلو جميل، التنظيم كان حلو، استمتعنا بوقتنا والكل استانس وطلع وهو مستانس ومرتاح، وجدا حلوة الأعمال التطوعية. يعني حلو ان الواحد يبادر ويشارك، لان احنا بالنهاية قاعد نفيد ديرتنا الكويت، وهذا هدفنا بوجودنا بهذه البرامج التطوعية. وحابة اشكر مؤسسة كفو، هي مؤسسة غير ربحية، على هذه المشاركة الطيبة وعلى ان بطلوا لنا مجال نشارك فيه.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم اهم الاخبار اول باول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
6: مستمعينا الكرام، مع عودة أبنائنا إلى المدارس وتغير الأجواء، تبدأ عند بعض الأطفال أعراض الحساسية بالظهور بشكل أكبر، انسداد الأنف، الكحة، تهيج الحلق، وقد تؤثر هذه الأعراض على نوم الطفل وتركيزه ونشاطه المدرسي. فلماذا تزداد الحساسية مع تغير الجو، وكيف نفرق بينها وبين نزلات البرد، وما الطرق الصحيحة لحماية أبنائنا والتخفيف من أعراضها؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور فهد عباس الفهد، استشاري أنف وأذن وحنجرة. أهلا وسهلا فيك دكتور فهد.
7: الله يسلمكم، مشكورين على الاستضافة.
6: حياك الله. دكتور فهد، يعني مع تغير الجو وعودة الطلبة إلى المدارس في هذه الفترة تحديدا في كل سنة، لماذا تزداد حالات الحساسية عند الأطفال في هذه الفترة؟
7: وهو مواسم الحساسية هي مواسم تبديلة الجو، اللي هي شهر 9 و10 أو شهر 3 و4. طبعا مثل ما أنت عارفة أن المدارس تبلش بشهر 9، فهي تبلش بعز موسم الحساسية. زين، فهذا يسبب أكثر حساسية حق الأطفال. في أطفال يكونوا معرضين حق الحساسية أكثر من الناس الثانية اللي تكون عندهم أوريدي عندهم الحساسية قوية.
6: نعم،
7: مثل مرضى الربو أو مرضى حساسية الأنف الشديدة.
6: نعم، يمكن مثل ما تفضلت شهر 9 احنا نقول بداية صفري صح، وصير الجو بارد.
7: ايه،
6: فهني الناس يمكن ما يفرقون ما بين الحساسية ونزلة البرد ويحتارون، شلون يقدرون يفرقون بينهم؟
7: الحرارة، الأكثر تصير الحرارة مع نزلة البرد غير الحساسية. الحساسية مو لأنه مو التهاب فما يكون معها حرارة، الطفل ما يكون في حرارة، بس حط بالك شغلة أنه الأكثر شيء نزلة البرد مع موسم المدارس، خاصة بالأطفال الصغار، الحضانة والروضة، لأن الأطفال يعادون بعض.
6: نعم نعم،
7: يكون معهم نزلة البرد أكثر، بس هم مرضى الحساسية هم بسبب الموسم فيكون أكثر، فنفرق بينهم بطريق الحرارة. إذا الطفل عنده حرارة فندري أنه هو نزلة برد.
6: نعم أكيد، يعني الدكتور فهد خصوصا هالفترة فترة حتى تكون يعني الزراعة وشوي الجو يكون متحسس.
7: لأن حبوب اللقاح محبوب اللقاح فأكثر يكون.
6: بالضبط. دكتور فهد، يعني الانتقال بين حرارة الجو وبرودة التكييف، أنت عارف أطفال يلعبون بالساحة يعرقون شوي، يدخلوا الفصل في تكييف وبارد، هل هذا يزيد من أعراض الحساسية؟
7: لا، هذا يزيد من أعراض، ممكن أنه يأثر على مناعة الطفل. زين، فممكن أنه يسبب له نزلات البرد.
6: نزلات برد تكون.
7: إيه، نزلات برد أكثر من أنه يكون شو اسمه، وخاصة إذا المدرسة نفسها مثلاً تكييف ما تنظف وكذي، فيكون في غبار أكثر.
6: نعم.
7: زين، بالمدارس، فممكن أنه يتحسسون الأطفال أكثر من الطبيعي. فمهم عندنا اليوم أن إذا الطفل كان عنده عرض الحساسية، إنه يكون مريض ندري إن الطفل عنده حساسية،
6: نعم،
7: إنه يلتزم بأدوية الحساسية، وشغله ثانيه ممكن تساعد الاطفال هي الغسول الملحي للانف، ممكن الطفل يستخدمه بعد ما يرجع من المدرسه عشان يشيل الاتربه حبوب اللقاح الموجوده بالجو.
6: نعم دكتور فهد، حساسيه البرد، يعني في بعض الناس عندهم حساسيه من البرد، يعني حتى تلاقي جسمه ممكن انه ينفر، فهل فعلا الطقس له تاثير على حساسيه الجسد؟
7: انزين، اول حساسيه دائما تي ثلاث حساسيات مع بعض اللي هي الربو، حساسيه الانف والاكزيما. انزين هذه اثر، بس الحساسيه اللي تصير الجسم نفسه ينفر هذا يكون الطفل عنده حساسيه من نوع معين، من شغله معينه تحسسها، يكون اكل، ماده معينه اذا جاسها، ما يكون انه بسبب
6: برودة الجو.
7: اي لا برودة الجو ما لها شغل،
6: حتى لو كانت تحت الصفر،
7: حتى لو كانت تحت الصفر.
6: نعم. زين،
7: بس انه هو الطفل نفسه لما يكون درجه حراره بروده شديده تقل معاه المناعه.
6: نعم.
7: زين، فممكن تسبب معاه الامراض او الحساسيه تصير عليه اقوى.
6: نعم، يعني بما أنك تفضلت تكلمت عن نظافة المدارس والغبار، تأثير الغبار والأتربة والرطوبة وتقلبات درجات الحرارة على حساسية الأنف تحديدا والجيوب الأنفية لدى الأطفال، كلمنا حول هذا الموضوع.
7: الأتربة لما تدش الأنف الأغشية الموجودة تحسس منها، فيبلش الإفرازات تزيد، حتى والأنف نفسه يسكر بسبب تضخم الأغشية الموجودة بالأنف، فالطفل راح يعاني من الشخير، أو مرات حتى أن يوصل مرة أنه ما يقدر يتنفس من خشمة خلال النوم، فنوم تصير متقطعة.
6: نعم.
7: عشان كذي المهم للغسول الملحي شنو فائدته؟ فائدته أنه ينظف الأتربة الموجودة أو المحسسات. الشغلة الثانية البخاخات اللي مثل النيزونكس اللي هي تعالج الحساسية فتهدي الأغشية وتحمي الطفل من هذه الأشياء اللي تصير معاه أو الحساسية اللي تكون معاه شديدة.
6: نعم دكتور فهد، في يعني سؤال بودي انك يعني تنورنا فيه، وهو هل ممكن الحساسيه تؤثر على التنفس، ان في ناس صار عندها ضيق في التنفس؟
7: اي نعم، لان بالاخير مجرى التنفس عباره عن الانف، الاطفال يتنفسون من الانف اكثر من الفم، فاي تسكير بالانف ممكن يسبب له مشاكل بالنفس، خاصه انه ممكن المريض نفسه يكون هم وهو يكون عنده مثلا عنده حساسيه قويه ممكن يكون معاه ربو. فزيد عليه فيتفاقم الموضوع أكبر.
6: نعم. يمكن من شوي دكتور فهد حضرتك قلت أن الأتربة والغبار داخل الفصول قد يعني يكون سبب للحساسية، بودي أعرف هل هناك أشياء أخرى قد تثير الحساسية عند الطفل دون أن ينتبه لها الأهل أو المدرسة؟
7: أي ممكن الحبوب اللقاح، إنزين هذا النوع موجود المدارس فيها زرع، إنزين وهو يلعبون بالساحة وكذي، فممكن أن حبوب اللقاح هذا يزيد الحساسية. في شغلات معينة المفروض نعلم عيالنا، مو عشان الحساسية كثر ما عشان نزلات البرد، أن يغسلون إيدهم بعد ما يخلصون.
6: نعم.
7: مثلا يخلصون لعب يغسلون إيدهم، لأن الطفل راح يجيس حلجة، راح يحط إيده بحلجة، يحط إيده على وجهه، فممكن ينقل العدوى من أطفال الثانيين اللي عنده.
6: نعم.
7: فغسل اليد هذا شيء مهم أن كعادة أن نعلم الأطفال أن يسوونها.
6: نعم. على جانب آخر أولياء الأمور بالنسبة للبخور دكتور فهد، يعني أنت عارف يعني بعض البيوت ما شاء الله من الصبح تلاقي بخور يشغل،
7: البخور شغال،
6: أو في ناس بالسيارة، فتأثير هذا الموضوع أيضا على الحساسية بالنسبة للأطفال.
7: شوف البخور حالة حال الغبار، ممكن انه يسبب حساسيه للاطفال، يعني شو الادخنه الدخان نفسه بالاطفال مو زين. حتى البخور، يعني حتى البخور ممكن يضر الطفل او يهيج عنده الحساسيه.
6: نعم.
7: فيعني المفروض ان احد يشوف البخور يكون مكان شويه مفتوح، ما يكون داخل سياره.
6: نعم.
7: تكون تركيز اكبر، او انه يكون بعيد عن الطفل، ممكن تبخر هدوم الطفل ما يخالف، بس ما تبخره هو نفسه.
6: نعم. حتى العطور،
7: حتى العطور إذا كانت قوية راح تأثر، لأن العطور في عطور معينة ممكن تهيج الأغشية.
6: نعم.
7: خاصة القوية وايد.
6: دكتور فهد، بالنسبة لي الحين حتكلمنا عن تواجد الغبار، نبي نروح لمحور ثاني، وهل الحساسية المستمرة وانسداد الأنف ممكن أن يأثر على نوم الطفل أو تركيزه داخل الفصل؟
7: إي نعم، إذا الطفل ما تنفس من أنفه زين ما راح تكون نومته مرتاحة، وما راح يكون شبعان نوم، وممكن حتى ينام أثناء الفصل. عشان كذي إحنا دائما نقول حق المريض الأهل إذا لاحظتوا أن الطفل تعبان ما قاعد ينام طول، معناه يقول نام 12 ساعة بس هم داوم بالمدرسة تعبان، فغالبا يكون في عنده مشكلة بالنومة نفسها. نعم. أنه مو قادر يتنفس وما يوصل الأكسجين، فنومة ما تكون من نومة بزينة، مو مريحة.
6: بالضبط، يعني الشيء بالشيء يذكر فعلا. أحيانا مثلا أخذ حبة الحساسية اللي هي مضاد الهستامين. بالضبط، فعلا لما نقعد من النوم ألاقي أن

0: أنا نفسي جسمي مو خامل ولا يعني، هل معقول انسداد الأنف يؤثر على جسد الإنسان بهذه الطريقة دكتور فهد؟
1: إيه هذا يصير في مرض اسمه متلازمة النوم،
0: أها
1: زين، اللي هو يصير أن من أعراضه المعروفة أن تكون دايخ طول اليوم،
0: أها
1: معنى نايم ساعات أكثر. يعني ممكن المريض يقول لك، أنا حتى الكبار، أنه يقول لك أنا نايم 12 ساعة وهم أقعد من النوم تعبان،
0: تعبان، نعم،
1: أيوة أنام أدوخ، ما فيني طاقة أشتغل
0: وهذا السبب كله من التنفس. ها
1: من التنفس.
0: نعم دكتور فهد، متى تكون أعراض الحساسية بسيطة ويمكن التعامل معها يعني من خلال الأمور المنزلية، يعني حبوب وأمور يعني مثل هذه، ومتى تستدعي مراجعة طبيب أنف وأذن وحنجرة؟
1: إذا صارت مستمرة فترة طويلة، يعني مو أسبوع أسبوعين، لا أتكلمين عن بالأشهر، فأكيد هنا يكون في مشكلة مو قاعد تنحل بالأمور المنزلية، اللي يعني مثل شو اسمه المحلول الملحي وكذي، أو حبوب الزيرتك.
0: نعم
1: فهني ممكن تكون عنده مثلا أعراض أشياء تانية، ممكن عنده اللحمية كبيرة مسكرة عند الأنف،
0: نعم
1: خاصة إن هي شيء يعني منتشر وايد عند الأطفال، اللحمية تكون كبيرة ومسبب مشاكل بالتنفس، أو ممكن تضخم اللوز نفسها تسبب اختناق عند الطفل.
0: نعم الدكتور فهد عباس الفهد، استشاري أنف وأذن وحنجرة، وما زلنا نتحدث عن الحساسية. احنا تكلمنا عن المحلول الملحي دكتور فهد، هل هذه البخاخات، بخاخات الأنف وأدوية الحساسية، تكون آمنة للأطفال حتى لو تم استخدامها بشكل يومي، ولا فيها خطورة؟
1: شو المحلول الملحي عادي، ما في انه هو ماي وملح، فما في اي ضرر.
0: نعم
1: انزين، حتى بخاخات الكورتيزون اللي هو نفس النيزونيكس ما في ضرر على الاطفال حتى لو استخدمها فتره طويله، لانه هو موضعي وعلاجه امن. يعني مو نفس الكورتيزون اللي بياثر على مثلا نمو الطفل ولا ياثر على عظامه ولا على وزنه، لا امنه.
0: نعم نعم دكتور فهد، يعني أخيرا وليس آخرا، مع بداية العام الدراسي بودنا من حضرتك أهم النصائح اللي توجهها لأولياء الأمور والمدارس للوقاية من الحساسية وتقليل أعراضها عند أبنائنا الطلبة.
1: زين، اول شيء تعليم الاطفال شو اسمه عادة غسل اليدين.
0: نعم
1: الشغلة الثانية انه اذا الطفل ندري انه عنده حساسية، زين، نعطيه ادوية الحساسية ونلتزم فيها. ثالث شيء انه نستخدم المحلول الملحي لما يرجع من البيت
0: نعم
1: من المدرسة.
0: نعم بالنسبة للمدارس
1: بالنسبة
0: بعض
1: للمدارس ما
0: النبات
1: قد تحكم، يعني في المكيفات وهذا التنظيف يعتمد على المدرسة.
0: والنباتات اللي تنزرع، يعني هل هناك مثلا بعض النباتات فعلا تثير الحساسية ويجب تجنبها؟
1: اغلب الزرع ممكن يسبب حساسيه لانه هو حبوب اللقاح،
0: نعم
1: عرفتي، هذه اشياء صعب تجنبها
0: نعم
1: فتتعاملين معها.
0: كل الشكر لك الدكتور فهد عباس الفهد، استشاري أنف وأذن وحنجرة، شكرا لك.
1: الله يسلمك.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونساب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، مستمرون معكم حتى 8:00 مساء تحت حضور ورعاية معالي محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح. احتفت محافظة الأحمدي في اليوم العالمي للتنظيف من خلال تنظيم حملة تنظيف بمنطقة بحليفة بالتعاون مع فريق كفو وجمعية بحليفة التعاونية. شهدت هذه الحملة مستمعين مشاركة عدد من الفرق التطوعية والجهات الحكومية والأهلية والجاليات المقيمة في دولة الكويت، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ المسؤولية المجتمعية والمحافظة على البيئة. تبرز هذه الجهود من الجهات الرسمية في البلاد تبرز أهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي تعزز روح المسؤولية والانتماء. زميلتنا ليلى الجريدي كان لها هذا اللقاء مع معالي محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح. دعونا نستمع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا مشاركين في يوم التنظيف العالمي في تنظيف شاطئ بحليفة، وما في شك بأن الاهتمام بنظافة البيئة هي ثقافة وسلوك مجتمعي تحافظ على البيئة وتعكس الوجه الحضاري للمجتمع. وأحب أني أشكر كل من شارك معنا اليوم في هذه الحملة من وزارة الداخلية وفرق الطوارئ وبلدية الكويت وكل الجهات الأمانة اللي شاركت معنا اليوم في هذا التنظيف شاطئ بحليفة، والشكر موصول لكم أخواننا على هذه التغطية.
2: كذلك في نفس هذه المناسبة، الدكتور مبارك مجاوب مراقب عام بلدية الأحمدي أدلى لنا بالتصريح التالي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور مبارك مجاوب مراقب عام بلدية الأحمدي. نقوم مشاركة مجتمعية مع معالي المحافظ الشيخ حمود جابر الصباح الأخوان المتطوعين باليوم العالمي للنظافة، بتزويدهم بالعمالة وبالآليات وتنظيف الشواطئ مع المتطوعين، ويعطيهم العافية.
2: السيد محمد الهاجري رئيس مركز الفحيحيل في بلدية الكويت أدلى لنا أيضا بهذا التصريح.
5: السلام عليكم. محمد قنيص الهاجري رئيس مركز الفحيحيل. طبعا مشاركتنا في اليوم العالمي للنظافة حاليا متواجدين مع أخواننا في النظافة العالمية في شواطئ بحليفة تحت رعاية معالي الشيخ حمود جابر الصباح محافظ الأحمدي. طبعا مشاركتنا كالتالي: بتوفير بعض العمالة والمعدات بتنظيف ورفع مستوى النظافة في الشواطئ البحرية.
2: وأخيرا نبقى مع هذه المشاركة من السيد محمد البغلي وهو أحد المتطوعين في هذه المناسبة.
6: معكم محمد البغلي مع فريق سعي التطوعي، ويوم التنظيف العالمي كنا جايين مع كل هالناس الطيبة وقاعد ينظفون بهالرطوبة الحارة والله، ويعطي العافية محافظ الأحمدي، وجهود جبارة صراحة يعني، وإن شاء الله تكرر وتدوم يعني، مو بس بيوم واحد على طول يعني، إن شاء الله تتم الكويت تنظيفها يعني.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أيها الأحبة، ننتقل معكم للتغطية التالية. ومع بداية عام دراسي جديد استقبلت كلية التمريض طلبتها المستجدين ضمن أجواء تعريفية تهيئهم لانطلاق أكاديمية جديدة في رحلتهم التعليمية. في هذا الإطار مستمعين، نظمت الكلية اللقاء التنويري للطلبة المستجدين للفصل الدراسي الأول 2026-2027 للتعريف بالمسيرة الأكاديمية واللوائح والأنظمة، إلى جانب توضيح أبرز الخدمات والمرافق التي توفرها الكلية لطلبتها. زميلتنا ليلى الجريدي كان لها هذا اللقاء مع الدكتور عبد الله ناصر بن عوض وهو مساعد العميد للشؤون الطلابية لكلية التمريض. دعونا نستمع.
7: في البداية أحب أشكر برنامج مساء الخير يا كويت على تغطية اللقاء التنويري لطلبة كلية التمريض. طبعا اللقاء التنويري يعتبر الخطوة الأولية للطلبة المستجدين، حيث أن معظم الطلبة آتين من مرحلة الثانوية، فالتحاقهم في الجانب الأكاديمي والجامعي يمثل لهم نقلة كبيرة. فلذلك هناك عدد كبير من الطلبة عندهم كثير من الأسئلة، كثير من التخوف، القلق، شنو يسوون ما يسوون. فلذلك احنا نرتب اللقاء التنويري دائما في بداية الفصل الدراسي حتى نضع الطلبة على خارطة الطريق اللي يمشون عليها إن شاء الله إلى أن يصلون لمرحلة التخرج. طبعا في اللقاء التنويري راح نغطي عدة جوانب، الأقسام العلمية متواجدة حتى تشرح للطلبة طبيعة المواد العلمية وطبيعة المواد العملية والتطبيقية أو الميداني. نحن في كلية التمريض طلبتنا يذهبون إلى مستشفيات الكويت المختلفة والمراكز الصحية في دولة الكويت علشان يحصلون على التدريب الميداني والتدريب السريري، وهذا جزء طبعا من تعليمهم ودراستهم في كلية التمريض. فكل هذه الجوانب سوف يغطيها رؤساء الأقسام في مختلف التخصصات، مثل ما عندنا احنا تخصص دبلوم التمريض وكذلك برنامج

0: البكالوريوس وبكالوريوس التمريض المدرسي. من جانب آخر هناك كذلك خدمات تقدمها كلية التمريض لطلبتها غير الجانب الأكاديمي، فعندنا مكتب شؤون الطلبة اللي راح يكون مسؤول عن الإعانة والمكافأة الاجتماعية، وكذلك يكون مسؤول عن إذا حصل للطالب أي مشكلة نفسية هناك أخصائيين نفسيين واجتماعيين ممكن يحلون له هذه المواضيع، وكذلك يتبنون المواهب، يعني إذا أحد عنده موهبة ممكن مكتب شؤون الطلبة يتبنى هذه الموهبة ويشارك في الأنشطة اللي تحدث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. كذلك عندنا مكتب الإرشاد والتوجيه المسؤول عن إعداد البرامج والخطط الدراسية للطلبة، فأي طالب عنده سؤال عن مادة، سؤال عن الجدول اللي لازم يأخذه في الفصل الدراسي يراجع مكتب الإرشاد والتوجيه. وبعدين عندنا مكتب التسجيل طبعا المسؤول عن تسجيل المواد والسحب والإضافة، هذا كله يتم عن طريق مكتب التسجيل. طبعا بشكل عام هذه الصور وهذه المعلومات اللي راح يحصل عليها الطالب بحيث انه يكون عارف وملم بأهم الجوانب اللي لازم يعرفها أثناء تواجده في كلية التمريض. وطبعا يعني مكاتبنا كلها موجودة من مكتب العميد الدكتورة ليلى الشطي ومساعدين العمدة للشؤون الأكاديمية الدكتورة منى الشمري، وأنا معكم الدكتور عبد الله ناصر بن عوض مساعد العميد للشؤون الطلابية، كلنا متواجدين للطلبة حتى نسهل عليهم رحلتهم ومسيرتهم التعليمية داخل كلية التمريض. وفي الختام أحب أشكر مرة ثانية مساء الخير يا كويت على هذه التغطية، وكذلك أحب أن أبارك لطلبتنا المستجدين وأتمنى لهم التوفيق والنجاح، وكذلك للطلبة المستمرين أتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأحب كذلك أبارك لجميع زملائي أعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على رأسهم المدير العام الدكتور حسن الفجام على بداية العام الدراسي، وأتمنى أن يكون عام دراسي مليء بالنجاح والتوفيق للجميع. شكرا لكم.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، مع بداية فصل دراسي جديد وعودة الطلبة إلى مدارسهم، تبدأ مرحلة جديدة تحمل معها الكثير من الطموحات وأيضا بعض التحديات. واليوم لم يعد التعليم مجرد مناهج وكتب، بل أصبح إعدادا لأبنائنا لمستقبل سريع التغيير، يحتاج إلى مهارات جديدة وأساليب تعليم أكثر تطورا. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور محمد الشريكة، مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج وباحث تربوي وكاتب صحفي. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
3: حياك الله أستاذة، ومسي عليك بالخير على مستمعيكم الكرام.

0: عمرك بداية دكتور محمد، مع بداية كل عام دراسي تتجدد خطط تطوير التعليم، كيف نضمن أن تتحول هذه الخطط إلى نتائج حقيقية يلمسها الطالب والمعلم داخل المدرسة؟
1: الله يحفظكم. بالبداية طبعا تخطيط الخطة وخطط تطوير التعليم هي خطط يعني أساسية ودائما تقولب ضمن قالب الخطط العامة. مثل هذه الخطط تحتاج إلى عدد من العناصر لضمان نجاحها وضمان تحقيق النتائج المرجوة منها. من ضمن هذه الأمور اللي لابد الإنسان أن يستعد لها قبل تنفيذ الخطة هي التهيئة، هي التجهيز لمتطلبات نجاح الخطة، دراسة الخطة وجوانب الامبلمنتيشن اللي هي تطبيقات الخطة، شلون راح ممكن يعني نطبق هذه الخطة بدون عوائق وندرس العوائق بشكل مسبق ونستعد لها مسبقا. فهذه يعني من الأمور الأساسية في كل خطة، يعني سواء بقطاع التعليم أو أي قطاع حيوي أو إنتاجي أو اقتصادي في كل مكان وفي كل زمان.
0: نعم.
1: لذلك اليوم احنا قاعد نشوف ما شاء الله وزارة التربية شغالة على عدد من الخطط يعني والاطروحات والمبادرات يعني المتميزة حقيقة اللي قاعد تطرحها بشكل ملفت خلال الفترة الحالية. ومثل هذه الخطط نتمنى فعلا أن تلقى صداها وتلقى أثرها داخل الميدان وتسهم في تطوير مخرجات ونواتج التعليم بشكل أساسي وجوهري.
0: نعم دكتور محمد، النقطة اللي بودي أتحدث عنها بودي أن نسهب فيها وهي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي في التعليم كيف يعني ممكن أن الطالب يستفيد منه وبنفس الوقت ما يأثر على مهارات الطالب في التفكير والبحث والاعتماد، يعني يكون معتمد على نفسه في تلقي المعلومة؟
1: الله يحفظك. أول شيء قضية الذكاء الاصطناعي وأثارها على التعليم وأثارها على كثير من قطاعات الحياة دفعت المنظمات الدولية من ضمنهم منظمة الأمم المتحدة لإطلاق نداء عاجل لكل الكوكب وكل الدول بأن يتم إعادة دراسة مستهدفات أو يعني مقاصد التعليم. التعليم سابقا كان مقاصده هي المساهمة في التنمية الاقتصادية، تجهيز الأبناء والأفراد لسوق عمل متنوع، تجهيزهم بالمهارات وتقديم قواعد معرفية أساسية تمكنهم من الحياة والمساهمة الإيجابية في المجتمع.
0: نعم
1: اليوم هذا هذا هذا هذا المقصد تغير، صار في تحول من هذا المقصد إلى مقاصد أخرى أكثر شمولية وأكثر مواكبة للتحديات المرتبطة في التحول التكنولوجي والتحديات المرتبطة في قضية أثر التكنولوجيا من ضمنها الذكاء الاصطناعي على حياتنا وعلى مجريات تفاصيل الحياة ومن ضمنها قضية التعليم. لذلك كثير من المنظمات الدولية منذ سنوات كثيرة ومن ضمنها مكتب التربية العربي دول الخليج اللي نحن أحد مكونات الأساسية في المركز العربي للبحوث التربوية، استبقنا هذا الأمر ودرسنا كيف ممكن أن نضمن استخدام أمثل وآمن لأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. نحن اليوم نتكلم عن ذكاء صناعي توليدي، وخلال تفكيرنا وخلال دراستنا لهذا النوع من الذكاءات طلع عندنا ذكاء اللي يسمونه الاجنتك اي اي اللي هو ذكاء الوكلاء، ولن يعني لن تتوقف التطور في مجال الذكاء الصناعي وفي مجال التكنولوجيا بصورة العامة.
0: نعم
1: لذلك نحن نؤمن ان لضمان استخدام امثل لمثل هذه التقنيات في مجال التعليم لابد ان يحاط هذا الاستخدام بعدد من الاسس والاجراءات اللي تضمن استخدام الامثل والامن. من هذه الاسس والاجراءات لابد يكون عندنا سياسات معتمده للاستخدام، شنو اقدر استخدم هذه الادوات فيه؟ احدد نوع الاستخدام، احدد نوع المهارات المطلوبه، المهارات المطلوبه للاستخدام الامثل وكذلك للاستخدام الامن. اليوم احنا قاعد نشوف عمليات اختراق وهجمات سيبرانيه وتحول في الذكاء الاصطناعي ملفت وبنفس الوقت يحمل مخاطر مهدده للمجتمعات وللقيم وللثقافه، وقد يوصل فيها الى ان يهدد الامن في دولنا وفي دول العالم كلها.
0: نعم
1: لذلك لابد ان يواكب هذا التطور يعني جرعه توعويه وتاهيل للمجتمع واحاطه يعني مكثفه لمخاطر هذا الاستخدام الغير منضبط. فاحنا قاعد نقول ان لابد يكون عندنا سياسات استخدام واضحه في مجال التعليم وفي ما في سياق الدولة بشكل عام. لابد يكون عندنا أطر استخدام واضحة، ولابد أن يكون عندنا أطر يعني ضامنة أو الأمن المعلومات وأمن الاستخدام والاستخدام الآمن بشكل عام.
0: نعم
1: نحن في مكتب التربية العربي دول الخليج ومن ضمن المركز العربي للبحوث التربوية بذلنا جهود كبيرة، أطلقنا

الإطار الخليجي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، أطلقنا الإطار الخليجي لاستخدام التكنولوجيا في التعليم، أصدرنا الإطار الخليجي لأمن المعلومات وأمن الطلبة، أصدرنا حتى إطار خليجي للصحة النفسية والرفاه للطلبة. هذه كلها شغلات وعناصر تحيط الطالب وتمكنه من الاستخدام المنضبط والآمن، واللي إن شاء الله يعني من

0: العزلة النفسية والاجتماعية اللي تحصل بسبب الاستخدام المفرط لمثل هذا النوع من
1: نعم
0: التكنولوجيا.
1: نعم
0: اليوم احنا عندنا طال عمرك آخر إطلاق لنتائج اختبارات دولية، اختبار بيزا، قبل تقريبا 20 يوم أطلقت هذه النتائج. هذه النتائج رفعت الجرس وعلقت الجرس من خطورة الاستخدام الغير منضبط للتكنولوجيا في التعليم. وجدنا أن هناك انخفاض في معدلات ذكاء الطلبة بسبب اعتمادهم المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي وعلى الأدوات التكنولوجية.
1: نعم
0: وجدنا أن هناك انخفاض في القدرة القرائية والفهم القرائي لدى الطلبة. وجدنا أن هناك تحديات مرتبطة في الرياضيات والمهارات الرياضية في عقول الطلبة بسبب الاستخدام الغير منضبط لمثل هذا النوع من التكنولوجيا. ومثل هذه الاختبارات والنتائج غالبا نستفاد منها لتوجيه السياسات وتوجيه الإجراءات لضمان يعني افضل اداء ممكن مع الاستخدام الامثل لهذه التكنولوجيا. طبعا احنا الحين ما نقعد ننادي ان يعني نحد من الاستخدام، بالعكس انا مؤيد للاستخدام المنضبط، انا مؤيد ان الاستخدام المنضبط هذا يكون مدروس ويكون
1: نعم
0: نواحي الاستخدام وملامحها مرسومة بشكل واضح بحيث لا يعني يغفل عنها اي شخص. الولي الامر يعرف هذا الاستخدام وين مداه، الطالب يعرف هذا الاستخدام وين مدى، المعلم نفس الشيء، ويكون قدوة لطلبته ويكون يعني هو القائد لمثل عمليات الاستخدام العام الأمثل العام.
1: نعم يعني دكتور محمد، بطريقة مبسطة وبشكل مبسط، الطالب أصبح يعني في الوقت الحالي، طبعا البعض وما راح نعمم، إن مثلا إذا عنده مثلا أي معضلة ثقافية أو معلومة يبي يحصلها يروح للذكاء الاصطناعي أو بيكتب بحث أو بيسوي أي شيء، يعطيه أمر بالموضوع المعين وخلاص يبدأ انه هو يطلع لك كل المعلومات. طبعا وهذه الطريقة طبعا اكيد لها آثار سلبية، تعلم الطفل او الطالب الكسل،
0: نعم صحيح
1: الاعتماد على الآخر، يعني حتى ما
0: صحيح
1: يعتمد على نفسه. انت عارف في السابق كانوا الطلبة يروحون مكتبة عامة ويشوفون مراجع ويسوون البحوث، فتلاقيه يبحث عن المعلومة في كل كتاب، هذه ترسخ حتى المعلومة في عقله.
0: صحيح. احنا طال عمرك مثل ما تفضلتي احد الاثار الملفته للاستخدام الغير منضبط لادوات الذكاء الاصطناعي وادوات التكنولوجيا المتقدمه ان الناس الان صار عندها قضيه التفكير النقدي قل معدله وقل الاهتمام في قضيه التحقق. يعني اليوم للاسف الذكاء الاصطناعي هو قائم على مبدأ أساسي اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي، المبدأ الأساسي اللي قائم عليه الذكاء الصناعي التوليدي اللي هو المحاكاة، وليس نقل الحقائق بشكلها المجرد، هو يحاكي الحقيقة، هو يحاكي المعلومات، هو يحاكي السياق العام. لذلك بعض المرات احنا كمركز بأبحاث وصلنا بعض الأبحاث اللي نلاحظ أن بعض الباحثين للأسف بغير قصد أو بإهمال ملفت يروحون يختلقوا يعني الذكاء، يعتمدون على الذكاء الاصطناعي باستخدام بعض المراجع العلمية، وهذه المراجع العلمية ما هي موجودة.
1: نعم
0: يعني الذكاء الاصطناعي حاكى مجموعة من المراجع
1: نعم في أخطاء،
0: وطرح لك أي
1: نعم
0: وطرح لك مرجع غير موجود، ما هو موجود. فهذه يسمونها هلوسات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم
0: هذه الهلوسات اليوم للأسف الناس بسبب يعني رغبتها في تسهيل أمورها وتيسير حياتها وتقليل الجهد اللي يبذلونه في التحقق والاستقصاء المعلومات قاعدين يقعون في هذا المحظور. يعني اليوم احد الشركات ما ودي اذكر اسمها العالميه في التكنولوجيا اطلقت تقرير قبل اسبوع وناقشت اهم القضايا اللي طرحت من خلال برمجيه خاصه فيهم وشنو التحديات اللي شافوها وشنو المخاطر. اليوم احنا قاعد نتكلم عن الملك البريطاني يستضيف قمه للمختصين في الذكاء الاصطناعي للمحاوله رسم اطر آمنة لهذه التكنولوجيا، وين احنا متجهين في هذه التكنولوجيا، وين احنا متجهين في استخداماتها. لذلك الله يطول عمرك اليوم كثير من المنظمات الدولية تنادي وتحث على أن يكون تطوير هذه التكنولوجيا منضبط وضمن إطار أخلاقي وقيمي إنساني لا يتبع أو لا يتيح الاستخدام يعني السلبي واستخدام العناصر الشر في مثل هذه التكنولوجيا. هذه التكنولوجيا هي أداة حالها حال أي أداة أخرى محيطة في الإنسان، لها جوانب سلبية ولها جوانب إيجابية. أنا شلون أقدر أستخدم من الجوانب الإيجابية؟ بإني أحط أسس ومسارات استخدام آمن،
1: نعم.
0: شلون أتجنب القضايا أو الملاحظات السلبية، إني أحط مصدات لمثل هذه الممارسات السلبية.
1: نعم.
0: طبعا مهما يعني مهما عملنا، سامحيني في الجزئية، مهما عملنا، لأن هناك ناس عندها نزعة للاستقصاء.

0: وللبحث في شكل سلبي، لكن احنا لما نجي ونؤمن ونحصن ابنائنا بنسبه 90-85% في معلومات واسس للاستخدام الامن لهذا النوع من التكنولوجيا، احنا ترى حققنا رقم كبير.
1: نعم دكتور محمد، يمكن احنا مثل ما تفضلت هناك يمكن جانب ايجابي للذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال يمكن اذا استفيد منه يعطيني مثلا ما يكون اعتمادي عليه 100%، أبي مراجع ممكن أن أنا أحاكي بحيث أنه يعطيني أسماء مراجع تساعدني في بحثي، هذه أعتقد أن شغلة ممكن تساعدني وتفيدني في البحث، ولكن شلون نعلم عيالنا وطلبتنا أن يستخدمون هذا الذكاء الاصطناعي بطريقة أمثل وصورة يعني فعلا تساعدهم بدون ما تخليهم شخصيات اعتمادية؟
0: ايه الله يحفظك. اليوم طبعا احنا يعني وزارة التربية مشكورة في اخر جهد تطويري لها، ضمت بعض المعلومات حول الذكاء الاصطناعي والاستخدام الامثل للذكاء الاصطناعي. مثل هذه المعلومات بلا شك سوف تعزز ثقافة الطلبة في الاستخدام الامن والامثل والاخلاقي لمثل هذه النوع من التكنولوجيا. اليوم احنا بنحاكي الطلبة ونقول لهم هذه اداة، وبنفس الوقت احنا ما نوجههم لهذا الاستخدام، قد يقعون في استخدامات غير اخلاقيه او استخدامات مضره لمهاراتهم ولقدراتهم العقليه. لكن لما نجي ونناقش هذه التكنولوجيا ونحط اساس ونقدم جرعه توعويه للاستخدام الامثل وحدود الاستخدام، انا اليوم ما عندي مشكله اخذ ادوات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات مثلا، اجيب مجموعه من البيانات تسهل علي. فهذه طبعا البيانات كنا يعني نبذل تقريبا 6 شهور يخصص في رسائل في طروحة الدكتوراه، بحث الدكتوراه تقريبا 6 شهور للديتا أناليسس.
1: نعم.
0: اليوم 6 شهور هذه تقلصت إلى ساعة.
1: نعم.
0: تقلصت إلى نص ساعة اليوم بسبب
1: يزودني
0: يعني
1: بمراجع يزود. نعم.
0: أيوة.
1: نعم.
0: لا حتى الرو ديتا لما ترفعين بيانات أولية للذكاء الاصطناعي وتسكرين الأكسس على الإنترنت وتحاورينه، يبدأ يصنف لك، يبدأ يعني يعطيك الكود والأمور هذه بشكل ميسر بشكل ملفت حقيقة. هذه أحد الجوانب اللي أعتقد أن استخدام الذكاء الاصطناعي مفيد فيها، مفيد فيها جدا، يختصر لك الوقت، يساعدك في تحسين بعض المهام والأداء، ييسر عليك بعض المهام الروتينية. يعني ترى الذكاء الاصطناعي أجمل ما فيه أنه يعني يقلص أو يوفر لك وقت في إجراءات روتينية، أشياء موجودة وإحنا قاعد نسويها بشكل نمطي بشكل يومي. لذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي تنجح بشكل كبير في الاستخدام الروتيني.
1: نعم.
0: اللي هو اليوم باكر عقب باكر، لأنه هو أداة متعلمة، من كل تجربة يمر فيها هو يتعلم ويبني خبرة فيجيد ويحسن أدائه خلال الممارسة وخلال الخبرات اللي يمر فيها.
1: نعم.
0: عندنا يا طال عمرك كثير من الأمور اللي مفيد فيها الذكاء الصناعي في الغرفة الصفية، من ضمنها قياس التقويم، تيسر على المعلمين استخدام وملاحظة أداء الطلبة بشكل كبير، تساعد المعلمين في إنتاج بعض المواد التعليمية المتكيفة مع الطلبة وفقا لاتجاهاتهم ووفقا لميولهم ووفقا لأنماط تعلمهم. هناك أدوات مهمة بالذكاء الصناعي، أن المعلم اليوم يوفر وقته في قضية كتابة الملخصات وكتابة الدروس وكتابة تفاصيل كثيرة. فالذكاء الاصطناعي هي أداة حقيقة جدا جميلة متى ما استخدمت في يعني في المواقع الصحيحة وفي المواقع اللي فعلا هي تيسر أمامنا وتختصر علينا وقت.
1: نعم، يمكن مثل ما تفضلت دكتور محمد، الذكاء الاصطناعي له جانب مشرق وإيجابي وهناك جانب سلبي، وهذا أكيد يمكن نقول أنه جعل هذا الشيء مسؤولية أكبر على المعلم. برأيك كيف
0: صحيح.
1: تغير دور المعلم اليوم؟ ما المهارات اللي يحتاجها ليواكب هذا التطور والتكنولوجيا وأساليب التعليم الحديثة؟
0: اي نعم، شوف اختي، احنا تكلمنا قبل شوي ان هناك نداء عالمي لإعادة تشكيل مقاصد التعليم، إعادة عقد او يعني انشاء عقد اجتماعي مغاير للتعليم. اليوم التعليم هي عملية اجتماعية، فاحد اسس هذه العملية كان هناك عقد اجتماعي قديم من قبل تقريبا 100-120 سنة اطلق للتعليم والمجتمع واهدافه الاجتماعية وكذا. اليوم تغيرت هذه كلها، فطبيعي ان يتغير دور المعلم. دور المعلم لن يستمر بهذا الدور اللي قاعد نشوفه وقاعد نعيشه. دور المدرسة متغير، اكيد المدرسة راح يتغير دورها. انا اعتقد ان المعلمين اليوم يعني يجب عليهم أن يكونون قدوات، يجب عليهم أن يكونون ميسرين للمعرفة، يجب عليهم أن يكونون مناقشين، محفزين، موجهين، غير ناقلين معرفة. إحنا اليوم للأسف يعني

0: قبل 5 سنوات كانت النظرة السائدة للعملية التعليمية أن المعلم هو ناقل المعرفة، المعلم هو يعني خلينا نقول معدل سلوك لدى الطلبة. هذه الأدوار أعتقد اليوم ما عاد هي مناسبة بسبب الكم الهائل من الأبواب المفتوحة للطلبة لاستقاء المعلومات بأفضل طريقة وبأفضل أسلوب هم يفضلونه. لذلك المعلم اليوم يفترض أن يتحول دوره لأن يكون موجه، لأن يكون مرشد، لأن يكون ميسر للخبرات التعليمية والتربوية. وأهم شيء، أهم دور اليوم المعلم يقوم فيه، وأعتقد أنه دور محوري وأساسي ولا يمكن أن نستغني عن المعلم فيه، اللي هو قضية الإرشاد الاجتماعي والإرشاد القيمي والإرشاد الوجداني.
1: نعم.
0: هذه لن تحل التكنولوجيا محل المعلم فيها،
1: نعم نعم
0: لذلك هو دوره أساسي في أن يوجه طلبتنا نحو الاتجاهات الإيجابية ويزرع فيهم القيم الإنسانية والقيم المجتمعية الإيجابية،
1: نعم
0: ويعني يراعيهم وجدانيا وينميهم وجدانيا.
1: نعم، كل الشكر لك الدكتور محمد الشريكة،
0: الله
1: مدير
0: يحفظكم.
1: المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج وباحث تربوي وكاتب صحفي. شكرا لك، يعطيك العافية.
0: حياك الله أستاذ أسامة.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
4: وفي الختام سلام، تذكروا بأننا لا نزال في بداية هذا الأسبوع، لا تزال هناك الكثير من الفرص للإنجاز لتحقيق الذات. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني، من التقديم كنا معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار،
3: والتنسيق والمتابعة ريم المطيري، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
4: سعد البوص من التنفيذي على الهواء. لقاؤنا بكم إن شاء الله يتجدد غدا في نفس التوقيت من 7 حتى 8 مساء. مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم الليلة أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء، وزير الخارجية يلتقي في نيويورك بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وزارة الخارجية القطرية تؤكد استمرار عمل الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. روسيا تعلن تسجيل أكثر من 1000 هجوم سبراني استهدف العملية الانتخابية، والرئيس الأوكراني يقول إن بلاده شنت هجوما على مصفاة نفط في موسكو. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان لبحث التوتر التجاري والسياسي بين كندا والولايات المتحدة. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين فلسطينيين خلال ساعات نحو بحر اليابان. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم بسعادة السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة الكويت والمفوضية السامية وسبل تطويره بما يحقق الأهداف المشتركة. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم بسعادة السيدة ماري ياماشيتا الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء بحث الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني. مستمعينا الكرام، نتحول إلى الرياض حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير دفاعاته الجوية لسلسلة من تهديدات ميليشيا الحوثي التي استهدفت الأعيان المدنية في مدن بيشة والطائف وفرسان وينبع والرياض وسط تفعيل لمنظومة الإنذار المبكر الاحترازية. ووصف التحالف هذه المحاولات بالتصعيد المتحدث.

0: المتعمد مؤكدا احتفاظه بحق الردع وفق القانون الدولي بالتوازي مع مواصلة السعودية تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها بالقوى الإقليمية والدولية لخفض التصعيد. إلى ذلك قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بما يحفظ أمن الدول كافة ويحقق تطلعات شعوبها. وأضاف أن مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 لهذا العام تأتي امتداداً لنهجها في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة والإسهام في مواجهة التحديات المشتركة. وفي القاهرة دانت جامعة الدول العربية اليوم استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض ومحاولات استهداف عدد من المدن والمناطق السعودية. وأكدت الجامعة في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطرا ومرفوضا وانتهاكا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها وتهديدا لسلامة المدنيين بما من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة. وشددت الجامعة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد واحترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي. وفي تطورات الملف اليمني أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد لنزيلي اليوم أن القوات الجوية استهدفت ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء ودمرت منصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات متطورة ومخازن أسلحة وعتاد عسكري. وقال لنزيلي إن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي بالمدفعية والطيران المسير في جبهات مأرب وإحباط محاولة تسلل نفذتها الميليشيا في قطاع الفليجة جنوبي المحافظة. وفي ملف التصعيد العسكري بالمنطقة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا أنه في وضع اتخاذ القرار بشأن طهران وإن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. الزميل عباس متولي من واشنطن والتفاصيل.
1: قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامته في عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض في وقت أبكر مما كان متوقعا، وذلك في ظل تصاعد التوترات في أنحاء الشرق الأوسط. وجاءت عودته مفاجئة في وقت تدرس فيه إدارته خطواتها التالية بشأن الحرب مع إيران وقبيل توجهه إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم يذكر البيت الأبيض سبباً لتغيير الخطط، وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز اليوم إن هذا الأسبوع لا يختلف عن غيره في الشرق الأوسط رغم تحذيرات أصدرت لمواطنينا في أنحاء المنطقة. وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً أمنياً للأمريكيين في الشرق الأوسط تنبههم فيه إلى أن الأعمال العدائية بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران تنطوي على احتمالية التصعيد السريع. وقد أصدرت ما لا يقل عن 11 سفارة أمريكية في المنطقة تحذيرات تشير إلى احتمالية حدوث اضطرابات في حركة السفر. وسط التوتر المتصاعد بين الجانبين الأمريكي والإيراني والتهديدات المتبادلة، أكد الرئيس الأمريكي أن شيئاً كبيراً قد يحدث قريباً جداً بشأن إيران. وأضاف ترامب في تصريحاته لشبكة فوكس نيوز الأحد قائلاً: أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، كما اعتبر أن الخيارات الحالية المطروحة على الطاولة أمامه هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً أو التوصل إلى صفقة واتفاق. إلى ذلك أطلق ترامب تحذيرات جديدة إلى السلطات الإيرانية ملمحا إلى إمكانية تفجير إيران بأكملها، وقال متوجها إلى المسؤولين الإيرانيين من الأفضل أن يحسنوا التصرف. رغم هذا التهديد، أشار ترامب إلى أنه سيكون منفتحا على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل. هذا ولم يرد الرئيس الأمريكي حتى الآن على الشروط السبعة التي أرسلتها إيران إليه للعودة إلى طاولة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وفي مقدمتها إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وفي مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم اليوم إن قواتها أعادت توجيه 109 سفن تجارية في إطار ما وصفته بضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الحصار على إيران لا يزال قائما، مضيفا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كشف أن البحرية الأمريكية رافقت نقل أكثر من مليار برميل من النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية. وفي مسار المفاوضات، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هناك تبادل أفكار مختلفة منذ أسبوعين بشأن استئناف محادثات إيران، مؤكدا استمرار العمل عبر فريق الوسطاء مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. وأضاف الأنصاري أن الوسطاء ينتقلون حاليا بين عواصم مختلفة على أمل إحراز تقدم في هذا المسار. وفي جنوب لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم تعرض مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الوكالة إن القصف استهدف أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون إلى جانب بلدة المنصوري جنوب لبنان، مضيفة أن قنابل فسفورية تسببت في إحراق حقول للزيتون وبساتين للحمضيات في محيط بلدتي مجدلزون وبيوت السياد. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم أن طواقمه أخلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاؤها خشية انهيارها. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. في الأثناء، اقتحم نحو 570 مستوطنا إسرائيليا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. حسن جعفر والتفاصيل.
2: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية، استشهد فلسطيني من مدينة جنين بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كان يقودها، مما أدى كذلك إلى إصابة فلسطينيين، وذلك في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الحصار على محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، في أعقاب وقوع عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن متطرف. صرعت قوات الاحتلال إلى الإعلان عن اعتقال منفذ العملية بعد اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى في مدينة رام الله. هذا وبالتزامن مع اقتحام رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لحائط البراق، اقتحم المئات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى وبحماية من قوات الاحتلال، وذلك بمناسبة ما يسمى بيوم الغفران اليهودي، وسط تأكيدات للقائمين على الأقصى بأن المستوطنين أدوا طقوسا خاصة بهم في ساحات الأقصى، وكان الآلاف من المستوطنين قد اقتحموا البلدة القديمة من مدينة القدس وسط انتشار موسع لقوات الاحتلال في كافة أرجاء المدينة ونشر عشرات الحواجز التي عرقلت الوصول إلى الأقصى.

0: اعترف كذلك مع بعد 16 مقصيا عن محيط الأقصى. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وننتقل إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني اليوم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع من طراز FH-95 بولاية شمال كردفان جنوبي السودان. كما أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية أسقطت عدداً من المسيرات المهاجمة في محيط مطار عطبرة، مما أسفر عن وقوع إصابات خفيفة ومتوسطة في صفوف العسكريين. وحول سد النهضة، أكدت مصر اليوم على موقفها الرافض لشرعية سد النهضة الإثيوبي بصورته الحالية، محذرة أديس أبابا من اتخاذ خطوات أحادية إضافية من شأنها الإضرار بحقوق شعوب الدول المتشاركة في مياه النيل. وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن توقيع مصر عام 2015 كان على إعلان مبادئ يرسم إطارا للتعاون وخارطة طريق للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، ولم يكن اتفاقا نهائيا ينظم قواعد التشغيل، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي لم يطبق أي بند من بنود هذا الإعلان. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت منشأة عسكرية في كييف مسؤولة عن إنتاج أنظمة تحكم بالصواريخ، كما أعلنت تدمير قرابة 1900 مسيرة أوكرانية دخلت الأجواء الروسية خلال 24 ساعة الماضية. في غضون ذلك، قالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إنه تم تسجيل أكثر من 1000 هجوم سبراني استهدف العملية الانتخابية التشريعية. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: صرحت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إيلا بامفيلوفا بأن القوات الأوكرانية استهدفت مركز اقتراع في إحدى مدارس مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا، بينما وقعت خسائر في الأرواح أثناء غارة أوكرانية في خرسون. وفي وقت سابق اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا وحلف الناتو بمحاولة تعطيل الانتخابات النيابية الروسية، وقالت إن حلف الناتو تحديدا يقف وراء كل تلك المحاولات. وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الهجمات الأوكرانية على مسؤولي لجان الانتخابات لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع هدف التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الأوكراني. وأعلن رئيس مقر مراقبة الانتخابات في موسكو فاديم كوفاليوف أن نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة يتصدى للهجمات السبرانية. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات على العاصمة الأوكرانية كييف، واستهدفت منشأة تعمل في صناعة الصواريخ ومركز بيانات، كما نفذت غارات أخرى على مراكز لوجستية ومستودعات وسفن وموانئ في أوكرانيا، وقصفت مستودعا في ضواحي العاصمة كييف قالت إنه يستخدم لتخزين مكونات المسيرات بعيدة المدى. وفي مقاطعة أوديسا، أفادت الوزارة باستهداف سفينة شحن في ميناء أوديسا ومركز لوجستية شمال المقاطعة نفسها. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على عدة مناطق روسية وأسقطت 1110 مسيرات فوق 19 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود. كما وجهت ضربات لمرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية والمراكز اللوجستية، وقضت على 1395 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف، أفادت السلطات الصحية الأوكرانية أن 4 أشخاص قتلوا على الأقل، بينهم 3 أطفال، في هجوم روسي على منطقة كييف. في الأثناء، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى استهدفت مصفات النفط الرئيسية في العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى أن الهجمات أحدثت تأثيرا كبيرا. وفي سان بيير التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال زيارة إلى أرخبيل سان بيير وميلكون الفرنسي في شمال المحيط الأطلسي. ومن المقرر أن يبحث ماكرون وكارني تعزيز التعاون بين فرنسا وكندا خصوصا في مجالات الطاقة والدفاع والمعادن.

0: الحيوية والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى قضايا السيادة البحرية والتكيف مع تغير المناخ. الزميلة هدى فتوان من باريس والتفاصيل.
1: من أرخبيل سان بيير وميكلون آخر أراض فرنسية في أمريكا الشمالية، جاء اللقاء التاريخي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وهو الأول لرئيس وزراء كندي في هذا الأرخبيل الصغير قبالة الساحل الكندي. جدول الأعمال كان مكثفا وركز على السيادة والاقتصاد والمستقبل من خلال لقاء على متن سفينة فولمر لبحث مسائل الدفاع وحماية المحيط، ثم لقاء مباشر مع مهني الصيد حول التكيف مع التغير المناخي، وعرض لتقنيات نظام غاليليو الأوروبي للملاحة عبر الأقمار الصناعية. وتوجت الزيارة بغداء عمل مطول بين الزعيمين ومراسم مشتركة لوضع إكليل على نصب فرنسا الحرة الذي يرمز لارتباط الأرخبيل بفرنسا الحرة خلال الحرب العالمية الثانية، قبل خطاب لماكرون حول مستقبل الأقليم. وعلى الصعيد الثنائي، أكدت أوتاوا أن الهدف هو بناء شراكة استراتيجية معمقة تشمل الفضاء والطاقة النظيفة والمعادن النادرة والتكنولوجيا الكمية، بينما شددت باريس على أن فرنسا وكندا تتقاسمان قيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، وتسعيان لتعزيز قدرتهما على اتخاذ القرار بشكل مستقل في عالم يشهد تحولات جيوسياسية متسارعة. لقاء من جزيرة صغيرة، لكنه يحمل رسالة كبيرة عن حضور فرنسا في شمال الأطلسي وعن مرحلة جديدة من التقارب بين كندا والاتحاد الأوروبي، وذلك عشية توجه الرئيس الفرنسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. لإذاعة دولة الكويت، هدى فتوان، باريس.
0: وفي جديد ملف العلاقات الأمريكية الصينية، اجتمع اليوم وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية لبحث ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن هذا الأسبوع. وتتناول المحادثات مستقبل الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر المقبل. وفي شبه الجزيرة الكورية، قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم ما بدا أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الواقع إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية، أعقبه إطلاق مقذوف ثان بعد ساعات. وتأتي هذه العملية بعد 8 أيام من إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، في إطار ما وصفته بيونغ يانغ لاحقا بأنه تدريب مشترك للقوة النارية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي لهذه الجولة، ونناقش فيها الليلة التصعيد في المنطقة. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هناك تبادل أفكار مختلفة منذ أسبوعين بشأن استئناف محادثات إيران، مؤكدا استمرار العمل عبر فريق الوسطاء مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. مستمعينا الكرام، لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بريطانيا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. أهلا بك معنا دكتور يونس.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم
0: دكتور. بداية، إلى أي مدى تعكس تصريحات الرئيس دونالد ترامب رغبة حقيقية في حسم الملف الإيراني عسكريا، أم أنها مجرد أداة للضغط الأقصى لدفع طهران نحو إبرام الصفقة؟
2: هي بالتأكيد يعني المسألة العسكرية لم تغيب إطلاقا من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية أو أمريكا أو ترامب بصورة شخصية، فهذه يعني الورقة موجودة على الطاولة باستمرار. طبيعي هناك الورقة الاقتصادية والحصار الاقتصادي ومحاولة يعني إنهاك الاقتصاد

0: الايراني اللي هو وضع يعني الوصول الى خلخله من الداخل، وكذلك الجانب السلمي، يعني عمليه المباحثات لم تغلق نهائي بالرغم من ان عمليه يعني المفاوضات السابقه والرجوع الى المفاوضات الاولى بالورق الاولى المتضمنه 14 نقطه او 15 نقطه يبدو لي انها اصبحت من الماضي، بالرغم من ان هناك امل في اعادتها، ولكن قد يكون هناك اعاده هيكله لهذه الورقه التي سبق الاتفاق عليه. فاذا كل هذه الاوراق والاحتمالات متواجده على الطاوله ومتواجده في الواقع، ولكن طبيعي الحسم لا زال بعيد المنال على كل هذه المسارات التي ذكرناها، وخاصه الان يعني الولايات المتحده الامريكيه في مساله الانتخابات المصريه، وصرح الرئيس ترامب سابقا بان المساله ستنتهي بعد الانتخابات المصريه، وهذا طبعا يعتمد على مدى تاثير الحرب الإيرانية الأمريكية على الناخب الأمريكي ومدى تأثيرها على شعبية ترامب وعلى التغير في الكونغرس الأمريكي.
1: نعم، ترامب أكد أنه في وضع اتخاذ القرار وطلب الإيرانيين بأن يحسنوا التصرف. ما هي الخطوة التي لو أقدمت عليها طهران قد تدفع واشنطن لتجاوز خيار الحصار إلى خيار المواجهة الشاملة دكتور؟
0: هو طبيعي يعني الخيار الواضح جدا هو فتح مضيق هرمز كما كان قبل الأزمة، ولكن طبيعي عملية الفتح المضيق الآن دخلنا في الآن حتى مسألة التفاهمات والورق التي تم الاتفاق عليها الآن أصبحت ليس بالمهمة بشكل كبير جدا، والبند الوحيد الذي هو الآن موجود على الطاولة وهو العقبة في نفس الوقت هو مضيق هرمز. فإذا فتح مضيق هرمز بكامل طاقته وبدون شروط إيرانية وبدون فرض رسوم وغيرها، هذا هو الحل الأمثل بكل تأكيد. طبيعي أن المباحثات السابقة التي كانت من المزمع عقدها في الأسبوع في خلال أسبوع مع في عمان لم تؤتي أكلها، نتيجة أن هناك الكثير من الخلافات سواء كان في المجموعة يعني الدول الخليج التي بعضها لم تشارك وأعترضت منذ البداية، وكذلك يبدو لي لم يكن هناك أفق حقيقي متواجد. بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها أنها الآن استطاعت إلى حد ما يعني نزع جزء من الورق الإيراني في مضيق هرمز، واستطاعت أن تنزع بعض الألغام وكذلك وضع مسير يعني مسار آخر للسفن الداخلة والخارج. يبدو أن من خلال التصريحات الأمريكية بأن النفط الآن أصبح إلى حد كبير، هناك كميات كبيرة أصبحت تخرج من الخليج العربي وهكذا، ولكن طبيعي الجانب الإيراني ربط مضيق هرمز أو الانفراجات إلى حد ما من حسب التصريحات الأمريكية بمعادلة أخرى وهو مضيق باب المندب والحوثيين والحرب مع المملكة العربية السعودية.
1: نعم، أيضا ترامب أعلن انفتاحه على فكرة عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. دكتور، هل تتوقعون أن يفرز هذا اللقاء اتفاقا أمريكيا إيرانيا لإنهاء هذا التصعيد في المنطقة؟
0: أنا لا أتوقع يعني أن يكون هناك جلسة أو يعني اجتماع مباشر مع بين ترامب ووزير الخارجية، لأن يبدو أن الأطراف يعني المتزمتة سواء كان من جانب الإيراني والجانب أو المتطرف إلى حد ما إذا كان صح التعبير الإيراني لا يعني ليس في وضع حقيقي أو في وضع يساهم في جلسة مباشرة بين الطرفين. الوضع الداخلي الإيراني لا يسمح بذلك، العلاقات السيئة التي استمرت إلى حد الآن، يعني الحرس الثوري وطبيعي تأثيره على السياسة الخارجية والداخلية في إيران لا يسمح بهذا، ولم يكن هناك أفق حتى لهذه الجلسة، يعني لم نصل إلى مرحلة يعني التوافق أو إلى حد ما التقارب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى تصل إلى مرحلة قمة ووصول إلى حل نهائي. فإذا هذه طبيعي ورقة أو يعني عبارة عن حسن النية من جانب ترامب بأنه يريد أن يحل هذه المشكلة دبلوماسيا، يعني نعم. برغم من احتفاظه بالورقات التي تحدثنا عنها سابقا، نعم. ولكن طبيعي في عادة على هامش يعني المنظمة الدولية تكون هناك جلسات، قد تكون جلسات أخرى ليس بين ترامب مباشرة وقد تكون بين الوفود، وهذه طبيعي هي موجودة يعني إلى حد الآن ولم تكن مباشرة، لكن عن طريق الوسيط الباكستاني والقطري والتركي إلى حد ما، فإذا قضية التواصل الدبلوماسي موجود، ولكن هي الحقيقة المسألة الأساسية في النتيجة، هل هناك نتيجة برغم أن لم يحصل أي تطور منذ إيقاف العملية السلمية لحد الآن؟
1: نعم، وفي ظل حديث المتحدث باسم الخارجية القطرية عن تبادل أفكار منذ أسبوعين، إلى أي مدى يمكن القول أن الوسطاء يمتلكون فعلا هوامش مناورة حقيقية لتقريب وجهات النظر بين لغة ترامب الحادة والشروط الإيرانية؟
0: هذه المحاولة مستمرة يعني منذ الاتفاق الأول إلى حد الآن، أو خرق الاتفاق. عندما خرق الاتفاق طبيعي الجانب يعني الوسطاء لهم دور كبير في هذه المسألة، ولكن دور غير ملزم، يعني عبارة عن نقل وجهات نظر هنا وهناك، تعديل هنا وهناك، محاولة حل المشكلة وحل حل المشكلة سواء على الصعيد الثنائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقد تكون دول الخليج كذلك تكون موجودة على في هذه الاتفاقيات وفي هذه المحادثات. ولكن على كل حال لا زال هذا يعني دور الوسيط دور عامل مساعد وليس عامل اساسي، لان الوسيط ليس له قدره بفرض يعني وجهه نظر او او او او, أو قياده هذه المحادثات بشكل معين او في اتجاه معين او لحد نهايه هذه الحرب، لانه لا يملك القدره، يعني سواء كان قدره سياسيه او عسكريه او دبلوماسيه، يعني ليس من الدول العظمى، هذه ليست دول عظمى ولكن دول وسيطه، دول يعني اقليميه، صحيح لها وزن اقليمي ولكن ليس لها وزن دولي، وليس لها يعني امكانيه فرض شيء معين، لانها لا تملك مثلا القوه الاقتصاديه ولا القوه السياسيه او القوه العسكريه التي تساهم في الى حد ما باخضاع طرف الى يعني بشكل او باخر، او التنازلات او وجود الى حد ما حل وسط، لأن الوساطة المفترض التي ستكون أو التي فعلا حققت شيء معين هي عبارة عن الوساطة أو المباحثات الإيرانية العمانية التي لم تفضي بأي شيء جديد، وبالتالي نعم هذه الدول الوسيطة لا زالت تقوم بدورها، ولكن لا زال الكفة أو القيادة أو القرار النهائي بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: نعم دكتور يونس، دعنا نتحول إلى ملف الحصار الأمريكي وإعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن إعادة توجيه 109 سفن تجارية. يعني دكتور، كيف تقرأ نجاح هذا الحصار عمليا في خنق الموانئ الإيرانية وتصفير صادراتها؟
0: نعم، الحصار حقيقة حصار قوي وحصار شديد، واستطاعت الولايات المتحدة نزع كما ذكرت سابقا نزع جزء من ورقة المضيق هرمز من الجانب الإيراني، حيث كان يسيطر بالكامل، الآن أصبح لها قدرة بهذا الحصار وبسماح ببعض السفن بالعبور سواء دخولا أو خروجا في المسارات التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية ونزع الغرام. إذن هذه يعني الحصار حقيقة قوي جدا، و وأثر تأثير كبير على الوضع الاقتصادي الداخلي، رأينا الكثير في عملية الانفليشن أو عملية التضخم بشكل كبير جدا، العملية العملة يعني انهيار كامل إلى حد ما في العملة الإيرانية مقابل الدولار، كذلك يعني الحصار المالي أو الذي يعني قام بعمل كبير جدا ضد التحويلات المالية والبنوك الإيرانية والدول الأخرى التي يعني ساهمت بشكل معين في الماضي بالهروب من هذه يعني العقوبات الاقتصادية التي كانت موجودة على إيران والتي لا زالت. فإذا الكثير من هذه العقوبات بالإضافة إلى الحصار الحقيقة يعني ضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني وعلى المواطن الإيراني، ولكن هذه دائما في هذه الدول التي يعني كانت أو لا زالت تحت الحصار، عندما تجابه بقوة خارجية يكون هناك نوع من رد الفعل من الجانب الداخلي بالصمود وبمحاولة يعني إظهار بأن الدولة لازالت قوية وأنها قادرة على المقاومة، ورأينا التحشيد الذي حصل في هذا الأسبوع من قبل الإيرانيين بأن الكثير من المتطوعين الذين سيقاتلون إلى آخر لحظة وهكذا. إذن هذا جانب، ومحاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية و التخفيف من هذه الأزمة على المواطن بإظهار الروح المعنوية والروح الوطنية في هذا الجانب، ولكن بكل تأكيد الحصار سواء كان الحصار على المواني، عدم بيع النفط، لأن إيران تعتمد بشكل كبير جدا حوالي 80% من المدخولات أو من يأتي من النفط، فهذه أثرت بكل تأكيد وستؤثر، ولكن ستسقط النظام أو لا هذه قضية أخرى مختلفة تماما، يعني قد تحتاج إلى سنوات وقد تحتاج إلى بعض العوامل الأخرى تحرك الوضع من الداخل بشكل معين حتى أو حتى بتدخل مباشر حتى يتم إسقاط النظام بالكامل.
1: نعم مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من بريطانيا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. شكرا لك دكتور على المشاركة معنا والحديث عن آخر تطورات التصعيد في المنطقة. شكرا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام حوالي 65 نقطة ليبلغ مستوى 8848 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 94 نقطة ونصف النقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 62 نقطة وعشري النقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 347 مليون سهم عبر 24547 صفقة نقدية بقيمة 91 مليون و500 ألف دينار. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد، الطقس راح يكون حار ورطب نسبيا، خاصة المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد، مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 30، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 28، مينا الأحمدي وفيلتشا 34، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 33، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 5:40 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 1:50 دقيقة بعد الظهر. موعد أذان الفجر في الساعة 4:16، موعد شروق الشمس في الساعة 5:35. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يلتقي في نيويورك بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وزارة الخارجية القطرية تؤكد استمرار عمل الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. روسيا تعلن تسجيل أكثر من 1000 هجوم سبراني استهدف العملية الانتخابية. والرئيس الأوكراني يقول إن بلاده شنت هجوما على مصفاة نفط في موسكو. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان لبحث التوتر التجاري والسياسي بين كندا والولايات المتحدة. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين فلسطينيين خلال ساعات نحو بحر اليابان. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية

0: كروس
1: بدر بدر
2: والجول. إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: هنا الكويت، الساعة الآن 8:39.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز العناوين. وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة يوقع مذكرة تعاون بين هيئة الشباب والرياضة ووكالة الرياضة اليابانية. عبد الله شعبان يهدي الكويت ذهبية الكاراتيه في أسياد إيتشيناغويا. اللاعبان باسل والقطان يحققان برونزية التيك بول في دورة الألعاب الآسيوية. أتلتيكو مدريد يحسم الديربي أمام ريال مدريد ويرتقي لوصفة الليغا. مانشستر سيتي يتجاوز ساندرلاند وينفرد في صدارة البريمير ليج. المصري محمد صلاح يسجل هاتريك ويقود طرابزون سبور للفوز على غلاتا سراي.

وقع وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة ومفوض وكالة الرياضة اليابانية جونيتشي كاواي مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للشباب والرياضة في دولة الكويت ووكالة الرياضة اليابانية بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الرياضي. وقالت هيئة الشباب والرياضة في بيان صحفي إن المذكرة تأتي في إطار حرص دولة الكويت على توسيع شراكتها الرياضية الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات اليابانية المتقدمة بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي وتبادل المعرفة والخبرات ودعم البرامج والمبادرات التي تخدم الرياضة والرياضيين الشباب.

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد نصر الصباح بالصورة المتميزة التي ظهر بها حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية العشرين إيتشيناغويا 2026 الذي يقيم على استاد موزيهوك بارك في مدينة ناغويا اليابانية. وأكد الشيخ فهد الصباح في تصريح صحفي أن الحفل عكس مستوى عال من الإتقان والجاهزية التنظيمية التي تتناسب مع حجم وأهمية هذا المحفل الرياضي القاري، وأعرب عن الأمل في أن تتكلل مشاركة الرياضيين الكويتيين بالنجاح والتوفيق، وأن يتمكن أبناء الكويت من تقديم مستويات قوية تعكس حسن الاستعداد وتترجم تطلعات الشارع الرياضي الكويتي.

أحرز اللاعب الكويتي عبد الله شعبان الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه لفئة كوميتي 60 كيلوغرام ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين إيتشيناغويا 2026، وحقق عبد الله شعبان أول ميدالية ذهبية باسم الكويت بعد فوزه على منافسه القطري عبد الرحمن عبد الحميد في النهائي بثمان نقاط دون مقابل.

ومن جهة أخرى حقق منتخب الكويت للتكبول الميدالية البرونزية ضمن منافسات الزوجي بدورة الألعاب الآسيوية العشرين إيتشي ناغويا 2026، حيث نجح لاعبا منتخب الكويت للتكبول باسل وأحمد وعبد الوهاب القطان بالفوز بالميدالية البرونزية إثر

فان لاعب كول فئة الزوج الرجال، الحمد لله حققنا الميدالية البرونزية، حاليا البطولة قاعد يلعبون النهائي، فناظرين خلص النهائي بفئات خمسة، خلصت فئتين باقي 3 فئات، وبعدها إن شاء الله يكون التتويج بشكل رسمي. استعدادنا كان في صربيا، كان ودنا نكون بالنهائي، وكانت خطوة مع منتخب لبنان، خذوا شوط، خذينا شوط، خسرنا بالشوط الأخير، كانت مباراة جدا قريبة، بس الحمد لله هذا وضع الرياضة، فوز وخسارة، لكن الحمد لله اليوم عوضنا وما طلعنا فاضيين، وخلينا البرونز، وإن شاء الله إن نكون نفرح أهلنا بالديرة والجميع بهذه الميدالية الأولى في أولمبياد آسيا.

0: ولا نزال مع أخبار البطولة الآسيوية بعدما حصد أبطال الكويت ميداليتين ملونتين. تنتظر أبطال الكويت استحقاقات مرتقبة يوم الغد في عدد من المسابقات. ولتفاصيل أكثر حول المنافسات صرح بها مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية محمد الخلفان لميكروفون النشرة الرياضية.
1: حققوا أبطالنا في التكبول الميدالية البرونزية بالزوجي، وكذلك البطل عبد الله شعبان في الكاراتيه حقق الميدالية الذهبية، وهذه إن شاء الله بداية طيبة لمنتخباتنا المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية. بكرة عندنا منافسة قوية في كرة اليد، عندنا مباراة بين الكويت وكوريا الجنوبية، وإن شاء الله تكون من أوائل المجموعة ويتأهلون إلى الأدوار النهائية. باقي المنافسات عندنا في السباحة، وراح تكون في طوكيو، كذلك الكاراتيه هم عندهم منافسة، وإن شاء الله بإذن الله نحقق فيها ميدالية من الميداليات الثلاث. نتمنى لحد جميع لاعبينا وفرقنا النجاح والتوفيق، ونشكركم مرة ثانية على متابعتكم ودعمكم للرياضة الرياضية، ومشكور.

أعلن النادي العربي تعاقده مع قلب الدفاع الجزائري بدر الدين سوياد لتدعيم صفوف الفريق قبل ساعة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية. وسبق لسوياد اللعب مع أندية مولودية الجزائر وأمل الأربعاء وشبيبة القبائل وشباب البلوزداد واتحاد خشنلة ومولودية جدة وجدة أيضا، كما حقق المركز الثاني في كأس الكونفدرالية. ووصفت الدوري الجزائري مرتين إلى جانب التتويج بكأس الرابطة الجزائرية عام 2021.

ومن أخبارنا الخليجية، انتقل سلطان هارون مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى الاتفاق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وتأتي إعارة سلطان هارون البالغ من العمر 20 عاما إلى الاتفاق بعد أقل من شهرين من انضمامه إلى القادسية قادما من الرياض بموجب عقد يمتد حتى عام 2023. ومنذ انتقاله إلى القادسية لم يحظى هارون بفرصة للمشاركة أساسيا، إذ جلس احتياطيا في 3 مباريات، 2 منهما ضمن بطولة دوري روشن السعودي، إضافة إلى لقاء دور 32 من كأس الملك دون النزول إلى أرضية الملعب.

فرض الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريبا أخيرا قبل منح لاعبين إجازة 9 أيام، واشتملت الحصة الصباحية على أداء تدريبات لياقة وتكتيكية قبل أن يفرض الجهاز الفني مناورة فنية على جزء من مساحة الملعب. ومن المنتظر أن تعود التدريبات في 30 سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة الاتحاد في 10 أكتوبر المقبل في قمة منافسات الجولة 8، وقبل فترة التوقف في دوري روشن السعودية المتزامنة مع بطولة خليج 27 في جدة. ويتصدر الهلال الترتيب ب 18 نقطة بعد 7 جولات فقط.

حسم أتلتيكو مدريد مواجهة الديربي أمام جاره وضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل كل من أليخاندرو غريمينالدو من ركلة جزاء وجوناثان ديفيد من هدفي فريق المدرب دييغو سيميوني. في المقابل قلص أنطوني روديغار الفارق لريال مدريد في الدقيقة 89. بهذا الفوز يرتقي أتلتيكو إلى المركز الثاني مؤقتا ب16 نقطة، أمام مدريد فقد تراجع للمركز الثالث ب15 نقطة.

تجاوز مانشستر سيتي ضيفه سندرلاند بخمس أهداف مقابل ثلاثة ضمن مرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل للسيتي أهدافه الأرجنتيني إنزو فرنانديز والفرنسي رايان شرقي والغاني أنطوان سيمينيو ثنائية الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، فيما وقع على ثلاثية سندرلاند الهولندي برايان بروبي، وانفرد السيتي بخمسة عشر نقطة بالصدارة مستغلا خسارة أرسنال صاحب 12 نقطة أمس أمام برايتون. أما سندرلاند ففي المركز الرابع عشر برصيده أربع نقاط.

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات من جديد بعد فوزه خارج الديار على مضيفه بورموث بهدف دون رد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. هدف المباراة الوحيد حمل توقيع المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 57 مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة عاد بها إلى الديار، وصار رصيد ريدز 9 نقاط في المركز السادس، فيما توقف رصيد بورموث عند النقطة الثالثة في المركز السابع عشر.

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لحسم مواجهة القمة أمام ضيفه غالاتا سراي برباعية دون رد في الجولة السادسة من الدوري التركي لكرة القدم. وسجل صلاح هاتريك الأول له في الدوري التركي، وأضاف زميله نواه سافيلو هدفا آخر لفريق طرابزون سبور الذي حقق فوزا مدويا على الفريق القادم من اسطنبول. ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس مؤقتا، بينما بقي غالاتا سراي في الصدارة مؤقتا ب13 نقطة.

في ختام الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، تتجه الأنظار إلى ملعب الفودروم، مسرح الصدام الكلاسيكي المتجدد بين مارسيليا الجريح الساعي للخروج من دوامة نتائجه السلبية، وباريس سان جيرمان الطامح إلى تحقيق انتصاره الثاني محليا والعودة بقوة للدفاع عن لقبه. وخسر مارسيليا 38 مباراة ضد باريس سان جيرمان في جميع المسابقات خلال القرن 21، أما أولمبيك مارسيليا فقد فاز في مباراة واحدة في آخر 13 مباراة على أرضه ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

استدعى كريستيانو رونالدو استدعي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة منتخب البرتغال لخوض الجولات الأربع الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية وفق قائمة أعلنها المدرب الجديد جورجي جيسوس. وكما كان متوقعا ضمت أول قائمة للمدرب البرتغالي اسم صاحب الكرات الذهبية الخمسة الذي قد يكون في سن 41 يخوض الموسم الأخير في مسيرته. وخلال كأس العالم هذا الصيف أصبح ابن جزيرة ماديرا أول لاعب في تاريخ يسجل أهدافا في 6 نسخ مختلفة من المونديال، لكن البطولة انتهت بصورة مخيبة بعدما ودعت البرتغال المنافسات من ثمن النهائي بخسارتها بهدف نظيف أمام إسبانيا التي توجت لاحقا باللقب.

تلقى أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة ضربة جديدة بعد تعرضه لإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الأمامية من عضلة الفخذ الرباعية للساق اليسرى، وستبعده عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن برشلونة التقرير الطبي الرسمي لإصابة المدافع الدنماركي التي تعرض لها على ملعب سانشيز بيزخوان، مؤكدا غيابه لعدة أسابيع. وخضع كريستنسن لفحوصات طبية مختلفة أكدت معاناته من إصابة عضلية في العضلة المستقيمة الأمامية من عضلة الفخذ الرباعية اليسرى. وفي خبرنا الأخير من عالم كرة السلة، حققت كوريا الجنوبية ذهبية كرة السلة في دورة الألعاب الآسيوية بفوزها في النهائي على اليابان ب 67 نقطة مقابل 57. ورغم البداية القوية للمنتخب الياباني وتقدمه بفارق 4 نقاط في الربع الأول، سرعان ما استعاد المنتخب الكوري توازنه لينهي اللقاء على وقع التعادل بين الطرفين ب 28 نقطة، قبل أن يفرض المنتخب الكوري أفضليته لاحقا في النصف الثاني ويتمكن بقيادة هيونغ مونغ لي من التقدم بالنتيجة والمحافظة على ذلك حتى النهاية، لتظفر بذلك كوريا بالذهبية للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ نسخة عام 2014. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة يوقع على مذكرة تعاون بين هيئة الشباب والرياضة ووكالة الرياضة اليابانية. عبد الله شعبان يهدي الكويت ذهبية الكاراتيه في أسياد إيتشي نانغويا. اللاعبان باسل والقطان يحققان برونزية التيك بول في دورة الألعاب الآسيوية. أتلتيكو مدريد يحسم الديربي أمام ريال مدريد ويرتقي لوصافة الليغا. مانشستر سيتي يتجاوز ساندرلاند وينفرد في صدارة البريمير ليج. المصري محمد صلاح يسجل هاتريك ويقود طرابزونسبور للفوز على غلاتاسراي. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج عباس الفهد. فما الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة، برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها. برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم زينب القلاف وأحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة من إخراج فيصل الضفيري.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في برنامج ضفاف المعرفة، نرحب بكم في هذه الحلقة التي سنتجول من خلالها بين محطة وأخرى لنحصل على المعرفة والمتعة.
2: دائماً يتجدد الترحيب لكم أعزائي المستمعين في برنامج ضفاف المعرفة، لنقدم لكم الكثير والكثير من المعلومات. مستمعين الكرام، ها نحن وإياكم نبحر من ضفة إلى أخرى في ضفاف المعرفة. الأدوات الكهربائية توجد الطاقة في أشكال متعددة، والطاقة الكهربائية أيسر هذه الأشكال استخداما لسهولة نقلها من مكان إلى آخر، ولذا نجد أن كثيرا من الأدوات المنزلية التي نستخدمها تعتمد على الطاقة الكهربائية، وهذه الآلات تحول غالبا الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر من أشكال الطاقة، فالمصباح الكهربائي يحولها إلى ضوء، والسخانة الكهربائية تحولها إلى حرارة وقليل من الضوء إذا توهجت بالإحمرار. وفي الجرس الكهربائي تتحول الطاقة إلى صوت، وتحول الطاقة هذه في الحالات الثلاث يتم باستخدام الأسلاك، ويمكن إمرار الكهرباء خلال الغاز إذا كان ضغط الغاز خفيضا جدا، وهذا يجعل الغاز يتوهج بضوء ساطع كما يحدث في مصابيح الملونة أو في لافتات الدعاية الكهربائية أو في إنارة الشوارع بمصابيح الصوديوم. وعندما يمر التيار الكهربائي في بعض السوائل تتكون مواد جديدة أحياناً في المحلول أو تنطلق منه، ويستخدم هذا التأثير الكيميائي للتيار الكهربائي في تحضير بعض المواد كالألمنيوم

0: والنحاس من خاماتها، وتسمى هذه العملية التحليل الكهربائي. والتليفون أيضا الذي هو من أهم الأدوات الكهربائية المستخدمة في البيت والمكتب يعتمد على الكهرباء. ففي العام 1876 بعث البروفيسور إلكسندر بيل إلى مساعده بأول رسالة تليفونية قال فيها: يا سيد واتسون، أرجوك الحضور، إني أريدك. ومع أن جهاز بيل التليفوني قد طرأت عليه تحسينات كثيرة، فإن مبدأ عمل التليفون الحديث ظل دون ما تغيير يذكر. يعتمد تحويل الأصوات في التليفون البسيط إلى تيارات كهربائية على مغناطيس كهربائي، وهذا المغناطيس يتألف من ملف أسلاك بداخله قلب من الحديد المطاوع. يركب هذا المغناطيس الكهربائي خلف قرص معدني رقيق جدا يسمى الرق، بحيث يكاد يمسه. وحين يهتز هذا الرق في المرسل بفعل الأمواج الصوتية يولد تغييرات في مغناطيسية الملف وفي شدة التيار الذي يسري في الأسلاك التي تصل الميكروفون بالمستقبل. وتغيرات التيار هذه تتم بسرعة تتناسب مع تغيرات الصوت، كما تتناسب شدتها مع شدته. وفي المستقبل التليفوني هنالك أيضا مغناطيس كهربائي ورق معدني، وبفعل التغييرات في شدة التيار وتغيير مغناطيسية الملف يهتز الرق معيدا ذبذبات الرق في المرسل ومنتجا الأصوات نفسها المنبعثة في الميكروفون. والمجهار مكبر الصوت هو نبيطة شبيهة بمستقبل سماعة التليفون البسيط، لكنه يستخدم بوقا مخروطيا من الورق المقوى بدلا من الرق المعدني. وحين يهتز البوق المخروطي في المجهار بفعل المغناطيس الكهربائي يهز معه كمية أكبر من الهواء، وهذا يعني أن طاقة كهربائية أكبر قد أمكن تحويلها إلى صوت، ولا حاجة إذن إلى تقريب المجهار من أذن السامع.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة. أهلا بكم أصدقائي في ضفة جديدة من ضفاف المعرفة، نصل معكم إلى هذه الضفة العلمية المشوقة لنغوص في أعماق المادة ونكتشف أسرار أجزائها الدقيقة. موضوعنا القادم يتحدث عن النظائر المشعة، تلك الذرات الفريدة التي تختبئ في الطبيعة من حولنا وتلعب دورا مدهشا في عالم الفيزياء والأرض. يوجد العديد من النظائر المشعة طبيعيا في تركيب الصخور على سطح الأرض، فمن كل 100,000 ذرة بوتاسيوم مثلا هنالك ذرة مشعة، والكثير من الصخور بما فيها الجرانيت تحوي مركبات البوتاسيوم. والمعروف أن نظير البوتاسيوم المشع ينحل إلى نظير مستقر من الأرجون، وعمر النصف لهذا النظير المشع يزيد على 1,000,000,000 سنة. فبقياس الكمية الموجودة من هذين النظيرين في عينة صخرية محددة يمكن حساب الزمن الذي بدأ فيه أولا انحلال نظير البوتاسيوم، وهذا هو بالطبع تاريخ تشكل تلك العينة الصخرية. وبتحديد عمر الصخور يمكن تقدير عمر الأرض، وبطريقة التاريخ بالنظائر المشعة قدر عمر الأرض بما يتراوح بين 3,000 و4,000,000,000 سنة. ويمكن استخدام التاريخ بالكربون المشع لتقدير عمر الأجسام العضوية المنشأ التي يقارب عمرها 10,000 سنة. فهذه المواد العضوية كالخشب مثلا كانت حية فيما مضى، فالنباتات تحصل على الكربون من ثاني أكسيد الكربون في الجو، وهذا الكربون يحوي نسبة ضئيلة لكنها ثابتة من النظير المشع. وبالطبع يتوقف تمثيل الكربون في الكائن الحي بعد موته، لكن انحلال النظير المشع يستمر. وبتحديد كمية الكربون المستقر ونظيره المشع المتبقي يمكن تحديد تاريخ موت العينة موضع البحث. وأعمار النصف للنظائر الموجودة طبيعيا مديدة جدا، ولعل تلك النظائر ذوات أعمار النصف القصيرة قد أمحت وزالت بالانحلال منذ آلاف أو ملايين السنين. ولما كانت هذه النظائر المشعة ذات فائدة قيمة في مجالات الطب والصناعة والبحث العلمي، كان على الإنسان توليد موارده منها، وتعرف بالنظائر المشعة الصنعية، ويحضر الكثير منها بقصف العناصر بنيوترونات عالية الطاقة. وللنظير المشع نفس الخصائص الكيماوية التي للنظير المستقر للعنصر نفسه. وإذا ما أدخل النظير المشع في جسم الإنسان بالحقن مثلا، فإنه يتبع المسار نفسه الذي يتبعه النظير المستقر، وتتجمع بعض العناصر كاليود في مكان معين أو في عضو محدد من الجسم. وفي حالة الخلل الوظيفي يتجمع في المكان أو العضو أكثر بكثير أو أقل بكثير مما يجب. ولما كان قياس الإشعاع المبتعث من النظير المشع بالغ الدقة، فإن بالإمكان كشف كمية الإشعاع المبتعث من النظائر المشعة في الجسم، وتحديد ما إذا كان العضو أو الموقع المختص مصابا بمرض كالسرطان مثلا. وتيارات الجسيمات الألفية والبائية المبتعثة من النظائر المشعة هي نوع من الإشعاع المؤين، وهي في هذا المجال شبيهة بالأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية. فالطاقة العالية التي تتميز بها هذه الأشعة والجسيمات كافية لنزع إلكترونات الغلاف الخارجي لذرات أو جزيئات المواد التي تسري عبرها. ويستخدم هذا التأثير المؤين في معالجة السرطان. وفي جسم الإنسان كثير من الجزيئات المعقدة التركيب جدا، وهي أيضا معرضة للتلف بفعل هذه الإشعاعات، فلا تعود قادرة على التحكم في العمليات الجارية في خلايا الجسم، وينتهي الأمر بموت تلك الخلايا. كذلك فإن خلايا السرطان عالية الفعالية إلى درجة الخطورة، ويمكن استخدام الإشعاعات المؤينة في القضاء عليها. وهكذا فإن الإشعاع المؤين سيف ذو حدين، مفيد وقد يضر، ولذا ينبغي استخدامه بغاية العناية والحرص.
2: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
0: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن التيار الكهربائي؟ إذا وصلت بصيلة مصباح جيب كهربائي ببطارية عبر مفتاح كهربائي، تحصل على دائرة كهربائية بسيطة، وعند إقلاق الدائرة يسري تيار كهربائي في الأسلاك من البطارية إلى البصيلة. فما هو الشيء الذي يسري فعلا في السلك لدى إقلاق المفتاح الكهربائي؟ ومما يتألف التيار الكهربائي؟ والجواب هو أن التيار الذي يسري في الدائرة هو سيل من الإلكترونات، وهذا التدفق الإلكتروني يقطعه المفتاح عند فتح الدائرة. إلكترون أو الكهيرب هو جسيم بالغ الدقة حقا، فبقاء بصيلة مصباح الجيب مضيئة لمدة ثانية واحدة يقتضي سريان حوالي مليون إلكترون. والإلكترونات هي من الجسيمات المكونة للذرة. اكتشف اللورد روذرفورد أن ذرات العناصر المختلفة تحتوي أعداد مختلفة من الإلكترونات، كما كشف أن الذرة تتكون من نواة مركزية تدور حولها الإلكترونات على مسافات متفاوتة في مجموعات تسمى غلافات. وأوصت الذرات تركيبا ذرة الهيدروجين، إذ تتألف من إلكترون واحد يدور حول النواة، ويتبين منه 18 عنصرا مختلفا في كل منها عدد مختلف من الإلكترونات يدور حول النواة. وتؤلف المجموعة الإلكترونية الثمانية غلافا مستقرا في الذرات، لذا يلاحظ أن الذرات المتضامة لتكون جزيئات تميل إلى الاتحاد بعضها مع بعض، بحيث تنتهي غلافاتها الخارجية بمجموعات ثمانية إلكترونات. لكن بعض الذرات التي لها إلكترون واحد أو اثنان أو ثلاثة إلكترونات في غلافاتها الخارجية تتضام لتكون جزيئاتها بشكل مغاير. فهذه الإلكترونات الخارجية تنفصل عن النواة وتتخذ لنفسها مساراً عشوائياً حول الذرات، والذرات التي تتضام بهذه الطريقة هي المعادن الفلزية، وهي توصل التيار الكهربائي لأن هذه الإلكترونات المنفصلة حرة الحركة. ووظيفة البطارية في الدائرة البسيطة التي سبق أن وصفناها هي دفع الإلكترونات الحرة في السلك المعدني للتحرك في الاتجاه نفسه. فعندما يسري التيار عبر السلك يتألف هذا التيار من تلك الإلكترونات الخارجية المنفصلة المنطلقة جميعا في اتجاه واحد، وعند قطع أو فتح الدائرة وفصل البطارية عنها ينعدم الدفع عن الإلكترونات فتعود إلى حركتها العشوائية. والإلكترونات لا تسري في الأسلاك فقط، فهي تسري أيضا عبر أعصاب الجسم. فعندما تبصر شيئا مثلا تنتقل نبضة كهربائية من عينك إلى الدماغ، وهذه النبضات تنتج من سريان الإلكترونات عبر العصب البصري من شبكة العين إلى المركز البصري في الدماغ. والعضلات أيضا يجري التحكم فيها بسريان النبضات الكهربائية من الدماغ إليها عبر الأعصاب.
2: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
1: أهلا بكم من جديد في هذه الرحلة الاستكشافية الجديدة. ننطلق اليوم في سفر عميق نحو أصغر مكونات الكون، لنكتشف معا ما الذي تبنى منه المادة من حولنا، وكيف تطور مفهوم الإنسان عن أصل الذرة عبر التاريخ. تتألف المادة من مجموعات من الذرات، وكان جون دالتون في نظريته الذرية في أوائل القرن 19 قد افترض أن الذرات غير قابلة للتجزئة إلى أجسام أصغر، ونحن نعلم اليوم أن هذا مخالف للحقيقة، فالذرة تتكون من نواة مركزية تدور حولها إلكترونات، والنواة تشتمل على بروتونات ونيوترونات، وهذه الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات هي الجسيمات الأولية، وهذا يعني أنها الوحدات الأساسية للمادة، وأنه لا يمكن تجزئتها إلى جسيمات أصغر. وبالرغم من أن هذه الجسيمات غير قابلة للتجزئة، فإن بعضها غير مستقر وقد يتحول أو ينحل إلى جسيمات أولية أخرى، فهو إذن محدود الأجل. والنيوترون غير مستقر خارج النواة، فهو ينحل بعد حوالي 12 دقيقة إلى بروتون وإلكترون وجسيم آخر يسمى النيوترينو، وهذه الجسيمات الثلاثة مستقرة فلا تنحل إلى سواها. والنيوترينو هو في الواقع جسيم غريب، إذ لا كتلة له ولا شحنة، فما هو إلا مجرد حزمة من الطاقة، وهذا ما يجعل الكشف عنه بالغ الصعوبة، ويفسر بالتالي تأخر اكتشافه علمياً حتى عام 1956. والفوتون أو الكم الضوئي هو أيضاً من الجسيمات الأولية، وهو مستقر عديم الكتلة والشحنة كالنيوترينو، وهو مثله أيضاً من حيث إنه حزمة من الطاقة، ويمكن اعتبار الأمواج الرادية والضوء والأشعة السينية تيارات من الفوتونات، فأنماط الإشعاع هذه لا تختلف إلا بكميات الطاقة في الفوتونات. وهنالك عدد كبير من الجسيمات الأولية بالإضافة إلى ما سبق ذكره، وكلها غير مستقرة، فبعضها ينحل في جزء صغير من الثانية، وقد تتفاعل الجسيمات الأولية فتنتج جسيمات أخرى، لكن هذه التفاعلات تحكمها قوانين محددة، فالشحنة الكلية للجسيمات المتفاعلة مساوية حتماً للشحنة الكلية للجسيمات المتكونة. فعند انحلال النيوترون تتوازن شحنته الصفرية بشحنة البروتون الموجبة والشحنة المساوية السالبة للإلكترون، ويعرف هذا

0: بمبدأ حفظ الشحنة، وهنالك عدة خصائص أخرى غير الشحنة يتحتم بقاؤها ثابتة أيضاً. ويدرس الفيزيائيون النوويون خصائص الجسيمات الأولية وتفاعلاتها، وقد اكتشف العديد من الجسيمات في الأشعة الكونية، وهذه الأشعة تأتينا من الفضاء الخارجي وتتألف بشكل رئيسي من بروتونات عالية الطاقة، كما تحوي أيضاً جسيمات ألفية ونوى بعض الذرات الأثقل قليلاً. عندما تدخل الأشعة الكونية جو الأرض تصطدم بجزيئات الأكسجين والنيتروجين في الهواء، وينتج عن هذه الاصطدامات جسيمات أولية كالإلكترونات والنيترونوات والبروتونات والميزونات. وهنالك أنواع مختلفة من الميزونات، بعضها مشحون وكلها أخف وزناً بكثير من البروتون. ويستطيع العلماء حالياً توليد حزمة إشعاعية من البروتونات العالية الطاقة بواسطة مكانة خاصة تسمى مسارعة الجسيمات، وقد صنعت أولى هذه المسارعات في الثلاثينيات من القرن الحالي، ومنذ ذلك الحين صممت مكانات بالغة التعقيد لتوليد حزم إشعاعية من البروتونات والإلكترونات بطاقات تزيد عدة آلاف من المرات على تلك التي كانت تولدها المسارعات الأولى، وتوجه هذه الحزم لتصطدم بذرات المواد وبخاصة الهيدروجين، ثم تدرس التفاعلات الناتجة. ومن هذه الدراسات يحصل العلماء على معلومات قيمة عن التركيب الأساسي للمادة والأدوار الوظيفية التي تؤديها الجسيمات الأولية المختلفة.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
2: عزيزي المستمع، ها نحن وإياك في برنامج ضفاف المعرفة، من معلومة إلى أخرى ومن معرفة إلى معرفة أخرى، الموصلات والعازلات. في المعادن الفلزية كالنحاس تتضام الذرات بعضها مع بعض لتشكل بلورات تكون فيها إلكترونات الذرات الخارجية حرة الحركة، وحين تتحرك هذه الإلكترونات في اتجاه واحد يسري تيار كهربائي. أما في المواد اللافلزية كالكبريت فالإلكترونات مقيدة بنوع الذرات ولا مجال لسريان تيار، وتسمى هذه المواد عازلات. معظم المركبات عازل، وبعضها كالمطاط جيد العزل جدا، لذا نجد أن الأسلاك الكهربائية تلبس بالمطاط أو اللدائن البلاستيك لجعلها مأمونة المتناول، ونحن في الواقع نستخدم الموصلات لنقل التيار الكهربائي إلى حيث نحتاجه، ونستخدم العازلات لمنع تسربه إلى حيث لا نريده. ولعل من أهم استعمالات المواد العازلة استخدامها لحماية أجسادنا من التيار الكهربائي، لأن جسم الإنسان قادر على توصيل الكهرباء خاصة إذا كان مبتلا، فإذا ما لمست خطأ سلكا يحمل تيار كهربائي شعرت بصدمة كهربائية عنيفة، وإن كانت يداك مبتلتين فقد تكفي تلك الصدمة لقتلك. حذار أن تلمس أداة كهربائية ويداك مبلولتان، لأن أي خلل في العزل قد يعرضك للخطر. حذار أن تلمس مفتاحاً أو مأخذاً كهربائياً ويداك مبلولتان، وإياك أن تحمل إلى الحمام أي أداة كهربائية. إن فخانة العزل اللازمة لحماية سلك لا تعتمد على شدة التيار الساري فيه، بل على الجهد الكهربائي الذي يدفع الإلكترونات عبره، فحيث الجهد عال كما في الأسلاك الموصلة إلى شمعات الإشعال في محرك بنزيني مثلا يكون العزل ثخينا إذ يبلغ الجهد الكهربائي فيه الألاف. أما العزل حول أسلاك التوصيل إلى بطارية مصباح الجيب الكهربائي فرفيق جدا، لأن الجهد فيها لا يتجاوز فولتا ونصف الفولت. وهنالك من حيث نوعية التوصيل في ثالثة من المواد هي شبه الموصلات، ففي ذرات هذه المواد تستطيع بعض الإلكترونات في ظروف محددة التملص من غلافاتها حول النواة فتوصل التيار.

0: ومن الأمثلة على شبه الموصلات هذه نذكر السيليكون والجرمانيوم والسيلينيوم. والتسخين هو أحد الوسائل لجعل هذه المواد تواصل التيار، لكن الطريقة الأكثر فعالية هي إضافة بعض الشوائب إليها. فإذا أضيف إلى الجرمانيوم بعض الزرنيخ أدى ذلك إلى ظهور الإلكترونات الحرة في بلورتهما، وذلك عائد إلى أن الغلاف الخارجي لذرة الجرمانيوم يحوي 4 إلكترونات، بينما يحوي الغلاف الخارجي للزرنيخ 5. وعندما تتضام الذرات تميل إلى تكوين مجموعة إلكترونية 8، تاركة الإلكترون التاسع طليقا، وهذا الإلكترون الحر يمكن استخدامه كإلكترون توصيل. وعند تسليط جهد كهربائي يتحرك هذا الإلكترون بعيدا عن ذرته ويسري كما تفعل إلكترونات الفلزات، ويسمى هذا النوع من التوصيل توصيل سالب النمط، لكن ينتج نوع آخر من التوصيل إذا أضيف إلى الجرمانيوم شيء من عنصر الإنديوم. فلعنصر الإنديوم مثلا إلكترونات خارجية فقط، وعند انضمام ذرة منها إلى ذرة جرمانيوم تنقص المجموعة الإلكترونية 8 إلكترونا، وهذه الفجوة الإلكترونية كما اصطلح على تسميتها تستطيع القيام بتوصيل التيار، ويسمى هذا النوع من التوصيل توصيلا موجب النمط. وتستخدم أنواع مختلفة من المواد شبه الموصلة في صنع الترانزستورات.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
0: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن البطاريات الجافة؟ إذا فتحت مصباح جيب كهربائي تجد بداخله بطارية جافة أو أكثر، وإذا فككت بطارية منها تجد أنها مكونة من وعاء معدني من الزنك الخارصين يتوسطه قضيب كربوني يغطي طرفه العلوي البارز غطاء من النحاس الأصفر، وقضيب الكربون هذا بغطائه النحاسي هو القطب الموجب للبطارية، أما القطب السالب فهو قاعدة الوعاء الخرصيني. اتفق العلماء منذ بداية عصر الكهرباء على اعتبار أن التيار الكهربائي يسري من القطب الموجب إلى القطب السالب في الدائرة الكهربائية التي تغذيها البطارية، ويسمي العلماء حاليا هذا التيار بالتيار التقليدي. تستخدم البطاريات لتزويد بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية بالقدرة، فالراديو النقال راديو الترانزستور تستخدم بطارية أو 2 على التوالي، فبينما في بعض المسجلات الشريطية النقالية توصل البطاريات على التوازي لتدوير محرك المسجلة. بعض الأدوات الكهربائية صغير جدا ولا يحتاج إلا إلى القليل من القدرة لتشغيله. من هذه الأدوات مثلا آلات الحلاقة ومعينات السمع والسيارات الدمى، فهذه يمكن تشغيلها بالبطاريات الصغيرة. أحيانا يستخدم نوع آخر من البطاريات لتشغيل مثل هذه الأجهزة الصغيرة مثل بطارية الزئبق، وبعض أنواع هذه البطارية يمكن إعادة شحنه ليستعمل مجددا. وقد استخدمت هذه البطاريات في تشغيل فرشاة الأسنان الكهربائية، وهذه الفرشاة تركب في مقبض هزاز يحوي البطارية، وبعد الاستعمال يثبت المقبض الهزاز في قاعدة خاصة تعيد شحن بطاريته.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
0: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: إلى هنا نصل إلى مرسى الختام بعد رحلة ممتعة وثرية أبحرنا فيها معا على متن برنامجنا. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة. إلى ذلك الوقت لكم منا أحلى وأجمل تحية. إلى اللقاء.
0: في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، زينب القلاف، مريم الموسوي، والمخرج فيصل الظفيري.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط.

أدب البادية، إعداد وتقديم مهل الحشاش. من أدب البادية، إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أسعد الله مساكم جميعاً أعزائي المستمعين، حياكم الله معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية.
1: من أدب البادية
2: معي في بداية هذه الحلقة الشاعر حسن الوطري أبو عبد الله، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور.
2: حياك الله أبو عبد الله.
3: الله
2: يا مرحبا ومسهلا.
3: والبقى
2: ودنا نستمع للقصيدة الوطنية، أنت والوطن يستحق منا الكثير.
3: ما بشك. حاضر يا أبو. القصيدة أقول فيها: لو رحت سايح بين كل البلادين، طير الكويت العين محد ملاها، ديرة رجال المعرفة والقوانين مزبنت منه لجا في حماها، أما الأرامل والضعوف المساكين اللي وصل لقصة البسيطة عطاها. الحق واضح ولا دلة براهين، من حدته دنياه جاها ونصاها، دار الوفاء دار الكرم والسلاطين، دار الصباح اللي ذري ذراها. ما تلتفت للناقصة وابو وجهين كلمة حقود ما وصل مستواها. الشعب مخلص والقيادة حكيمين، الشعب مخلص والقيادة حكيمين، الأخوان مريم حبها من وفاها، أجدادنا مع القيادة وفيين، أجدادنا مع القيادة وفيين، ميثاق بيع أهل الصباح ولاها. يا شيخ مشعل يا عسى عمرك سنين، يا شيخ مشعل يا عسى عمرك سنين، نزلت روس طايشة من عماها. يا شيخ مشعل يا عسى عمرك سنين، نزلت روس طايشة من عماها، رجعتهم لحجامهم واحد اثنين، وطقيت روس الشر واللي وراها. واختامها يا من سمع قول وامين، واختامها يا من سمع قول وامين، عسى الولي يحمل كويت وسماها. سلام
2: صح الشاني.

0: بالبادية.
1: الشاعر الظاهري الشبو له مشاركة معانا في هذه الحلقة.
2: من العين المراقبها خيوط الشراق عن جفاف الظما يشربها الراوية، يكشف الصبح وجه مملي من النفاق، لا تلويت فالضيقة وفي الزاوية كن بيني وبين الضيق ركض وسباق من حبيب بعدها الناس متساوية، أذكره وأتذكر يوم ترخي الوثاق ليه نفسك على درب الهجر قاوية، وليه وقفتني بين الوصل والفراق ونفسي من المشاعر ماتت وخاوية، ما دريت أني أعاني من الاشتياق، يسري الليل والضيقة علي ناوية كم مرة وقلبي من سواياك ضاق يوم منك الغصون اللي خضر داوية، كيف تقسى وانا خابرك عودك دقاق يد تجرح ويدك الثانية مداوية، عاد من يوم ضيقت بيديك الخناق صرت اقول العيون بدمعها حاوية، يا حبيبي ورا حدب الضلوع الرواق جوع وذيابة قبل الفجر عاوية، يمكن انسى جروحي بعد لحظة عناق ويمكن اضيق وجروح الهجر قاوية.
0: بالبادية.
1: أعزائي المستمعين، الشاعر فهد شريد العازمي معنا في هذه الفقرة. حياك الله فهد.
3: الله يبقيك.
1: مرحبا، ما شاء الله.
3: طول عمرك يبقيك.
1: أدري في محضرنا والإخوانك المستمعين طال عمرك.
3: خير بس عندي والله قصيدة غزلية.
1: غزلية القلب خضر ها؟
3: نعم.
1: شباب ما شاء الله.
3: الله يرحم والديك طول
1: عمرك. والديك.
3: يقول كنت أحسب إني ساليا عنه ما بيح حتى سريته كانه برق شعاني، ليل على طيفه ذبحت المفاطيح شرد البيوت الطيبات السمانية، من القلب صار نومه شلافيح يسهر طوال الليل حتى لذاني، ما عاد باقي له سوى خطر يصيح ترجم لا دار ما منها أماني، نهار توديعه بصده وتلويح مزح شايق فايته عن مكاني، يوم نظر لي بالعيون الذوابيح كنا تقطع قلبي بحد أسناني، اللي بوصله له عيوني مشافيح ما ترتوي ولو ترتوي مارواني، غير وان بحسنه نزح البيض تنزيح اللي سبع عقلي وعاشق بكياني، اللي يتخطرف كن غصن على ريح واللي يتثنى عود موزن لياني، ورهايفه كشاف مزنة المراويح رفيف برق موضي بالمعاني، ولا نثر ليلة الدجال التساريح تقول العبية مع المهرجاني، يا أهل الهوى مل القلوب المجاريح كيف الصبر يدال هين الزماني، الشوق ما يحتاج دله وتوضيح بين لو انه ما ظهر له بياني، إذا ذعذع الغرب يجيب التباريح كنه يحد العين سهر العياني، على الذي ماخذ على القلب تصريح ما ينتهي بتاريخ ولا ثواني، يلعب بقلبي مثل لعب المسابيح ويجر قلبي مثل جر السواني، يرقب ما ترقب سهر الطواريح اللي جاذبها شعور الحناني، وانا من رجال بعيد المشاويح ماني بمثبور سوى الهداني، من دون عز النفس الله ما طيح وكرامتي من دونه العمر فاني، لكن قلبي له قفول ومفاتيح من لا من يبلى مثل ما بلعن.
1: صح لسانك الله يعطيك. ذكرتني على قصيدة المرشد الله يرحمه اللي يقول عساه يبلى في محبة حياوي حب الهنا وفلي تحده على قصاه تفرى ضميره فريق دلو الرواوي لما ضربها جعل من حد مرقع. الله يعطيك العافية.
3: صح لسانك.

0: بسبب الباغية.
1: أعزائي المستمعين، الشاعر عبد اللطيف ظاهر الظفيري له مشاركة معنا في هذه الحلقة. خلونا نستمع إلى الشاعر وش بيقول.
2: يا سيد الجرح، ما رخص كل خطاك، ضيع حبيبك وحاشيسه ومستقبله. يا كثر ما سامحك وقول الله يهداك، حملتنا منك ما لطيق أنا استحمله. يا كثر ما قالت جروحي لعينك فداك، أداري الجرح عنك وأنت تستسهله. تعبت وأنا لجل خاطرك أدور رضاك، وحاول أتقابى وأنا عارف المشكلة. أنا تعبت وتعب قلبي يعاني جفاك، أنا تعبت وتعب قلبي يعاني جفاك، ولا أشوف فرحة معك بأيامي المقبلة. حبك لنفسك أسر ذاتك ومنك خداك، ومن يعرف الأجوبة ما يجهل الأسئلة. ما عاد أنا طيرك ولا عاد يغري سماك، تصبح على فراق وأنا أقول لك من هلا. تدري وش المشكلة اللي أحسها معاك؟ أنا أعيشك عمر وتشوفني مرحلة.
0: من أدب البادية
1: ديوان البرنامج. أعزائي المستمعين، يتواجد معي كل من الأخوة الشعراء الشاعر عبد العزيز الفتغوش والشاعر ليب الشمري والشاعر محمد الصري. كما عودناكم في كل حلقة سوف نتحدث عن شاعر من شعراء الكويت، وفي هذه الحلقة راح نتحدث عن الشاعر المعروف متعب السعيد رحمة الله عليه. مساكم الله بالخير.
3: السلام عليكم ورحمة
1: الله
3: وبركاته.
1: حياك الله. طبعا راح نتحدث عن يبو عبد العزيز يبو سعد، راح نتحدث عن متعب السعيد الله يرحمه، وانتم كلكم تعرفونه يعني عن قرب. نبدأ معك، حدثنا عن ما تعرف عنه.
4: وبداية نسأل الله ان يتقمده بواسع رحمته واموات المسلمين. معروف يعني الشاعر متعب هو ابن قريتنا الجهرة قبل ان تصبح مدينة وقبل ان تصبح محافظة. ويمكن الفارق بيني وبينها انا 5 سنوات بالنسبة للعمر، وقد تكون شهادتي فيه مجروحة. متعب هو الشاعر والباحث والمؤرخ، ويمكن صدر له طبعا هو عارفين انه كان اول عضو اللجنة العليا، وبرضه صار عضو رغبة النصوص. ويمكن الشغلة اللي بعض الناس يجهلونه انه كان معد صفحة شعبية،
1: كان وكان بعد
4: رئيس فرقة الجهرة،
1: رئيس فرقة الجهرة، وكان مختار
4: الجهرة. هذا آخر عمل له بعد وفاة أبوه الله يرحمه، عمل مختار الجهرة. طبعا متعب في أوج مجده وتوهجه وحضوره كان رجل متواضع، كان يحضر جميع المناسبات، عنده ديوان وأنا كنت من رواد ديوانه، إضافة أنه يجي دواوين الجهرة. فالرجل يعني كان له حضور فاعل ومتواصل مع المجتمع، ورجل حقيقة يعني تعجز. وأنت هو اسمه متعب، مثل ما يقول الدكتور الغنيم يقول أنت شلون سموك متعب وأنت الرجل الكريم الطيب، لكن حين نقول إنه متعب يتعبنا بتعدد مزاياه الحسنة. عسى الله يغفر.

0: كان له دور فاعل
1: ورئيس
0: رئيس فرقة الجهرة.
1: فرقة الجهرة
0: نعم. ويحضرني له أبيات هذه قبل دائما حنا نسمعها وكان يقولها ما كنا نعرف يعني معنى البيات إلا الواحد بعد ما يكبر. هو يقول يا نفس طيعي يا نفس طيعيني يطيعي كلامي، الحق ملزوم علي تتباعه، العمر قفى من 50 عامي يكثر منه خافي الوقت راعه منولا كل الجماعة عمامة
1: واليوم
0: أنا عمل كل الجماعة. هذا البيت اللي كان فعلا يقول أنا لما كنت صغير سلم على عمك سلم على عمك، يقول الحين لما صرت أنا أكبر واحد صرت أنا عمن الكل
1: رحمة الله.
0: فالله يرحم أبو مشعل رحمة واسعة، وهو حقيقة من الرجال اللي لهم حضور فاعل ورجل شاعر مميز
1: طيب
0: جداً جداً
1: حبيب ورجال ذكي ما شاء الله عليه
0: الله يغفر له.
1: أبو وليد
2: نعم
1: سمعت أبو سعد أعطانا علي يعرف عن متعب السعيد الله يرحمه،
2: سمعت
1: نسمع رأيك فيه.
2: وجزيل الشكر للزميل الأستاذ عبد العزيز الفتقوس ورحمة الله على الراحل الأديب متعب عثمان السعيد رحمة الله عليه. نعم هو قبل لا يكون شاعر هو أديب نفس، وكما أشار الأستاذ عبد العزيز الفتغوش أنه يحمل تواضعا جما وكرما فطريا ليس فيه تصنع. وكنا نتغدى عنده دائما رحمة الله عليه وغدا وقبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر رحمة الله عليه، وكان يحترم زملائه وفي كل مكان بعض زملائه الذين غادروا من البلاد إلى أماكن أخرى كان يأصل خيرهم ومساعداتهم إلى أن توفاه الله. ماثل كثير رحمة الله عليه والوقت يحكمنا، أحفظ له بعض الحكم من أواخر ما قال رحمة الله عليه. يقول العام أبويه مات واليوم عمي، العام أبويه مات واليوم عمي، ومن مات منهم بلغة يحتريني، من أول بالبيت أبوي وأمي واليوم من تحت الثرى راقديني، لو الله الله قرب الموت يمي بوادره من كل صوب تجيني. جيت الطبيب وقاس ضغطي ودمي قلب لي الشيخ طول السنين. وله آخر ما قال رحمة الله قبل أن يتوفى، يا خالد الأيام ما هي طويلة ما باقي منها ولو ربع ما فات، ترى الرجل يبوك عقله دليلة وحنا ترانا أموات وعيال الأموات، وحنا ترانا أموات وعيال الأموات، ما في يد الإنسان يبوك حيله والموت بين له شواهد وشارات، أركع على يبوك جيشه وخيله كما توطاني على تسبد بالذات، يخفف ألم من حولهم تأثرين عليه، يقول حنا أموات عيال أموات وإن شاء الله غادمين إلى الله إلى من هو أكرم منكم ومنا رحمة الله عليه. ما أثره كثير
1: تذكير ووضع وعظ يعب اللي يسيرون عليه يجون. الله يعطيك العافية أبو مشاري حياك الله
3: أبقاك الله.
1: أعطنا رأيك عن ما سمعت منه.
3: والله الأخوان الأستاذ عبد العزيز الفتغوش والأستاذ ذيب الشمري والله كفوا ووفوا صراحة، لكن أنا يعني نفسهم كنت يعني أروح للمرحوم الله يرحمه متعب السعيد الديوانة بعض أحيانا ونقعد وياه، وكان يتواصل مع الناس كلها، هو يعني ما كان يعني له ناس خاصين إنه يعني يجونه ولا شيء. مثل ما قلت رجل متواضع نعم. فهو الحقيقة بالكتابات وبالكتب له نشاطات كثيرة وله كتب كثيرة، وأذكر من دياوينه ديوان مكتوب له يقول بقايا أشعار، وفيه له ديوان مهات الروض وله ديوان اسمه الوهم الصادق، وأذكر له بيتين أو ثلاثة في آخر أيامه. هو كان رجل مؤمن الله يرحمه، فيوصي حتى عيالها يعني على أساس أنهم إذا صابهم شيء ما يبيهم يحزنون، فيقول لابد من يوم أروح وتروحون، لو طالت الأيام متفارقيني علي يا سلطان حذرة تصيحون، ترى صياح يهيض قلب الحزين.
1: الله يرحم الله يرحم ما قصرت والله يعطيكم العافية، لكن ما نعفيكم من المشارك. أنتم تكلمتوا عن متعب السعيد رحمة الله عليه وتكلمت ووجدت، والكلام يعني أحيانا ما يمكن ما يوفي الشخص حقه بعد.
0: نعم صحيح الكلام. هذا حقه علينا لو أنه والله ما نوفي حقه.
1: نبي نسمع المشاركة.

0: يهب البراد وتحر الخير تحضرني هذه القصيدة.
1: يا سلام.
0: يقول لي الله يا مغفي على الناس حسناه
1: سبحانه،
0: يا غامر كل الملا فيه حسانية، يا عالم كل الوجود وخفاياه، يا مدبر للكون واللي سكن فيه، يا واحد كل الخلايق ترجاه وتدعيه باسماه العظيمة وترجيه، يا مغيث في نوى الحياة كل مضماه، يا مسين غيث الطهاء من مناشيه، يا رب في غيث من الغرب منشاه غيث يغيث الأرض والقشع يحييه، يا هل مزنه وانتثر بل وطماه، ما فيه فج كود يملا خبره يسقي الخليج، اللي وساع ان حياه ويفرح بهل من محلات انه وحيه عم الخليج من اول الحد لقصاه، ويضفي على مدنه وشاسع صحريه من البحر الاحمر للخليج وزواياه، لقصى حدوده بالجنوب وشماليه سيل يسيل كل وادي، اما جراه يغشى السهل والعرج والروض يسقيه، ما فيه وادي غير تجري شغاياه وصوت النقل من بعد ميلين توحيه يحيي هشيم القاع، والروض تلقاه عامر نباته والنواوير تكسيه غطى طليعه للحويل وتعداه، وحتى الحوار اللي أبرك فيه يخفيه عشب وفقع، والجو كل تمناه دافي نهاره والسحايب تباديه كل يدلل بالجزيرة رعاياه من فضل رب ضافيات حسن
1: شنيع
0: سلام صاحب أبو مشاري
1: سم طلع
0: نسمع المشاركة.
1: وأقول أنا طال عمرك بديت القول من شيء دهاني جديد اللفظ محبوك المعاني تصورها المشاعر، كل ليلة يركب غالبه مثل المباني على أساس متين ما تغير، رسى في خافقي بين المحاني عجزت أزيل تأثيره علي، تخالط عنبره مع زعفراني هو اللي حدني حبه غليبه نحيل الخصر، وطروف الزمان لقبل كنها الطفل المدلل، وإذا قفى ضاع فكر المودماني حسين الدل منجوب السجايا، يكن البرق في صف الثماني من الشاهين ماخذ وصف عينه وعنقه عاتق الضبية العماني، يزين النقش في راحة كفوفه ماري بالحسن كل الغواني، عفيف ما ظهر للناس زوله، تقول انه مع سهيل اليماني يتل القلب مني كل ليلة، يتله تلة حبال السواني يجيب انه حلوم الليل ساعة، وإذا جاني عن العالم خذعني أغوص بحب أغوص ببحر حبه ما عومه، ولا مني وعيته أرجع مكاني مدام علني واصرف عذابه، بديت القول من شيء دهاني.
0: صح لسانك الله يعطيك العافية. أعزائي المستمعين نشكر الأخوان اللي شاركونا في هذه الفقرة، ونشكركم على حسن الأصغاء.

0: مستمعين وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة في الخطاب. تقبل التحيات والتحيات مراغب هذه الحلقة خالد ناصر السبيعي، وهذا أجمل ورق تحية من المخرج أحمد سعد الفضلي. حتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وتصبحون على خير.
1: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم مهل الحشاش
2: من أدب البادية،
1: والمخرج أحمد سعد.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي. الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ولد بالكويت عام 1879 في فريج القناعات بمنطقة الشرق، والتحق في طفولته المبكرة في المدارس الأهلية، جمع الكثير من الخصال والصفات، فكان علامة بارزة في تاريخ الوطن لما ساهم فيه من أمور كان لها الأثر الكبير في بنائه وتطوره. درس في مدارس الكتاب أنذاك على يد علماء بلدته والبلدان المجاورة لها كنجد والزبير والبصرة والأحساء. سافر إلى الأحساء لطلب العلم عام 1902، ثم إلى البصرة عام 1904، ثم عاد إلى الكويت وتلقى علومه الشرعية الأولى بها، حيث درس النحو واللغة والفقه. افتتح له مدرسة أهلية خاصة به عام 1907، وأسس التعليم النظامي في مدرسة المباركية عام 1912 ميلادية، وفي عام 1921 وعند افتتاح المدرسة الأحمدية عمل يوسف بن عيسى القناعي فيها مدرسا وناظرا. في عام 1931 وبعد أن توفي القاضي الشيخ عبد الله بن ملا خلف الدحيان، طلب حاكم دولة الكويت أنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح من يوسف بن عيسى القناعي أن يتولى سدة القضاء، فأبى أول الأمر، ثم وافق مشترطا أن يكون مساعدا لا أصليا حتى يجدوا من يحل مكانه، فتولاه في عام 1931 ميلادية. من أوائل أعماله الجليلة عندما تولى القضاء اقتراحه بأن يجعل للقضاء دائرة مستقلة وينصب لها رئيس دائم، فوافق الحاكم على هذا الاقتراح على الفور واختار له الشيخ عبد الله الجابر الصباح.
2: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيا

0: معيشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وزارة الخارجية القطرية تؤكد استمرار عمل الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. روسيا ترصد أكثر من 1000 هجوم سبراني، وأوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفط في موسكو. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان لبحث التوتر التجاري والسياسي بين كندا والولايات المتحدة. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين فلسطينيين باتجاه بحر الشرق وسط إدانات إقليمية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 5 فجرا و42 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 1 ظهرا و49 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 32 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 33، لنويصيب 28، الوفرة والسلمي 27 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 42 درجة، لنويصيب 39، الوفرة 43، جزيرة جارو 36، أم المرادم 40، السالمي 41 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:35 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقاي الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا هلا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقه جديده وبدايه اسبوع جديد معاكم مستمعين الكرام. يا هلا مرحبا فيكم، برنامجكم للاذاعه من الاحد الى الخميس من الساعه 10 لغايه الساعه 11 على الهواء مباشره، ياتيكم من اذاعه دوله الكويت. مساكم الخير جميعا وحياكم الله، ومساء الخير يا شاهد.
1: مساءك ورد راشد، امسي عليكم، امسي على الساده المستمعين، واقول لهم حياكم الله معانا بحلقه جديده من برنامجكم ليالي الاذاعه. طبعا برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعه من الان، تابعونا وخلكم معانا.

0: في البداية مستمعينا تقبل تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي، محدثتكم شاهد كندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطراروة.
0: أجمل تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة لفواز لسريع،
1: وتمسي عليكم بالخير من الهندسة الإذاعية فرح بعركي. وهذه تحيات من التنفيذ على الهواء من زميلتنا سارة الفرج.
0: راح نكون معكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة،
3: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول موضوع راح ندردش فيه ونسأل فيه أنا وزميلي راشد عن السوشيال ميديا بين سرعة الانتشار ومصداقية المعلومة, يعني راح يعني نتعمق في هذا الموضوع. أيضا عندنا فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة, أيضا عندنا فقرة أخبار فنية, عندنا فقرة فائدة طبية. أيضا هذه الفقرة مسجلة من دكتور مختص في مجاله ينصحنا وأيضا يعطينا المعلومة الأكيدة, وأيضا في النهاية عندنا فقرة ضيف الليلة. كل هذا راح تسمعونه عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM.
1: بالتأكيد هذه هي فقراتنا لهذا اليوم, وتحية كبيرة للأمانة لكل العاملين, وبداية أسبوع جديد لكل عاملين بوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها. الكل يعمل ويجتهد ويحاول يقدم كل ما هو جديد ومميز وسهل على المواطن والمقيم والزائر. كل هذا ليش؟ لجل هذا الوطن, لجل الكويت, وتبقى الكويت دائما عصية وأبية وعروس الخليج.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم ومساكم الله بالخير، ونرحب بكل من انضم الينا في هذه اللحظه وبرنامجكم برنامج ليالي الاذاعي، ياتيكم الاحد الى الخميس من الساعه 10 لغايه الساعه 11 على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم. الصراحه يعني انا قبل ادخل في مساحتنا الحواريه شاهد بتكلم حقيقه عن الاغاني الوطنيه. يا اخي الاغاني الوطنيه جميله جميله وحماسية ومشجعة،
1: تحرك المشاعر،
0: تحرك المشاعر وتحس انك تبي غنوة. يعني انا ودي يعني اتذكر قبل اعتقد حتى بعد اغلب المدارس يعني يحطونها للغناوي يعني فترة الصبح او بالفرق اغاني وطنية.
1: صح يعني للحين ترى
0: لليوم حماس. يعني اتمنى كذي يوم الايام يكون في توحيد كذي بين محطات الاذاعة، يبتدون اليوم اي برنامج يبتدي باغنية وطنية.
1: دائما على فكرة كل برامج إذاعة دولة الكويت دائما يبدون بأغاني وطنية، كل البرامج على فكرة. وعلى فكرة أيضا أنا أزيدكم الشعر بيت، المدارس كلهم الأوبريتات، حتى الأوبريتات يحطونهم بالفرصة يعني وبالطابور. وأيضا فترة العيد الوطني يعني من تقريبا رفع العلم لغاية شهر 2 كامل ترى كل أغاني وطنية وأوبريتات وطنية.
0: صحيح
1: هذا الحلو، تستانس ودك 24 ساعة طالع الإذاعة تسمع الإذاعة. صح. وحاط الإذاعة، ليش؟ الأغاني الوطنية جميلة فعلا.
0: بالضبط نبي
1: 24
0: ساعة كوبليهات وطنية، بداية برنامج نهاية برنامج يبتدون أغنية وطنية ينتهي بأغنية وطنية. صح. جميع البرامج يعني تكون بهذه الصورة، فشيء جميل شيء حماسي. وإحنا إرثنا كثير وغناوينا شحلاته يعني متصدرة العالم العربي ما شاء الله.
1: أوبريتاتنا عالمية صراحة.
0: بالضبط فيعطيهم العافية صراحة، الشعار والملحنين وكذلك اللي يقومون ويعملون على العمل الاستعراض الأوبريت الخاص في الأغاني الوطنية وغيرها، فقواهم الله على هذا الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه الأمانة، ومن أجمل الأجمل وبالتوفيق. أرجع إلى مساحتنا الحوارية ننطلق فيها اليوم، نتكلم على السوشيال ميديا. واليوم السوشيال ميديا أصبحت يعني يومية لدى الناس. بعض الناس يمكن قبل لا ينام يطالع الميديا شنو فيه أخبار، أول ما يقعد من النوم يطالع الميديا شنو فيه من أخبار، سواء عاد هو ومجاله، هو المجال الرياضي، المجال السياسي، المجال العالمي، المجال العربي، الخليجي، الدولي، أمثال، حكايات، قصص، ناس تضع تنبيهات، يعني خلاص صار جزء من الحياة اليوم هذه الميديا. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل كان كل شيء تسمعه تصدقه أو كل شيء تشوفه تصدقه، ولا لازم يجتمعون الاثنين؟ إني أنا أشوف وأسمع، ولما أشوف وأسمع أتأكد من مصدر المعلومة. هل الأمر هذا بروسيجر إن صح التعبير مطبق عندك؟ انت عندك لسته قاعد تمشي عليها، شفت وسمعت وتاكدت، اذا اخذ بهذا الموضوع. لكن الحاصل عند الاغلب، يمكن البعض يعني يتفق في هذا الجانب، ان يسمع من غير لا يشوف. اقدر انا اسمع بالتليفون اسمع شيء معين، لكن من غير لا اشوف التعابير اللي موجوده ممكن كانت هي قاعد تعرض هذه الحكايه بطريقه مثلا قيلت انها مش صحيحه، مو شايف تعابيره. لكن لما تشوف لا يختلف تفسيرك حق الموضوع.

0: صح، مو بس كذي راشد، يعني دائما يقول لك مثلا اسمع الخبر من المصادر الموثوقه، مثلا كونه، وزاره الاعلام، اذاعه دوله الكويت، تلفزيون دوله الكويت، عندهم مواقعهم الرسميه. لا تصدق الخبر من مثلا اشخاص عاديين، او في بعض الاحيان شنو يصير؟ يصير لا انا بسبك ويعني بحط الخبر، انا تلاقي الخبر مو صحيح، واذا الخبر صحيح تلاقي فيه فبركه. فعلشان كذي احنا دائما نحرص على الكل اخذ الخبر من المصادر الموثوقه، انطر شوف كونه شنو حطت، شنو اخبارها. يعني كان عندها مثلا حساباتها في جميع التواصل الاجتماعي، وزاره الاعلام ايضا، يعني اذاعه الكويت، تلفزيون الكويت، حرصوا انكم تاخذون الاخبار من المصادر الموثوقه عشان انتم ترتاحون. في بعض الناس راشد على فكره يعني يزرعون الرهاب في طبعا نفوس كبار السن والاطفال، حتى المراهقين يعني، او جميع الفئات العمريه. يعني بالله الشخص صار فيه شيء، يعني حتى التعبير او مثلا صيغه الخبر تكون فيها رهاب. فعشان كذي الواحد ياخذ طبعا الخبر من المصادر الموثوقه.
1: يعني شكرا شاه، انت خذيت الجانب الاخباري في هذا الموضوع، كلامك دقيق وسليم 100%. ايضا في جوانب اخرى في الميديا، يعني انت طالع مثلا تحليل لفيلم معين، فريق قاعد يحلل فيلم سينمائي معين، طيب هو انت لا تاخذ هذا التحليل وتنقله حق مجتمعي، هو يناسب مجتمعي، يناسب افكاره، يناسب فئته، يناسب جيله، لكن ما يناسبني.
0: صح.
1: موضوع تاريخي من وجهه نظر مختلفه، انت لا تاخذ فيها وتصدرها، هو رايه. صح. ثقافته، مجتمعه، حياته، الاقليم اللي هو عايش فيه.
0: صح.
1: يختلف
0: والشيء
1: عنك.
0: والشيء اللي مو متاكد منه ليش تنشره؟ يعني خله يوقف عندك، يعني دائما احنا نقول الشيء مو متاكدين منه وقفوه عندكم، لا تنشرونه
1: ولا تتبناه.
0: صح.
1: يعني لا تتبنى قضايا مش قضيتك.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأولى وهي فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر معنا عن وزارة التربية. وزارة التربية تفتح باب التسجيل للعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية.
1: أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية للهيئتين التعليميتين والإدارية. الهيئتين التعليمية والإدارية. حتى المايك يطقنا يعني ما عليه. تفاعلنا مع الموضوع الصراحة. جميل الموضوع هذا يعني كل سنة ما شاء الله وزارة التربية تحرص على هذا الأمر وكذلك التربويين يحرصون على المشاركة في في في هذا في هذا الجانب يعني خصوصا الهيئة التعليمية والإدارية أنهم يشاركون في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ونشوف الكثير للأمانة من الناس المسجلون ومستمتعين للأمانة على تحصيلهم العلمي. فشكرا وزارة التربية على هذا الاهتمام والكادر أيضا التعليمي والإداري وهذا راح يكون إن شاء الله للعام الدراسي 2026 و2027.

0: وأيضا خبرنا الثاني عن وزارة التربية أيضا تعتمد المقبولين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي القادم.
1: أعلنت وزارة التربية الانتهاء من إجراءات فرز واعتماد الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2027 و2026، وذلك بعد استكمال اختبارات الكشف عن الموهبة وتطبيق معايير القبول المعتمدة.
0: وأوضحت الوزارة أن الاختبارات شملت 1070 طالبة وطالب من طلبة المرحلة المتوسطة من مختلف المناطق التعليمية، وتضمنت قياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع إلى جانب المقابلة الشخصية.
1: وأكدت وزارة التربية استمرارها في تطوير منظومة رعاية الموهوبين وفق أسس علمية واضحة بما يسهم في اكتشاف قدرات الطلبة وأيضا تنميتها وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم. قواكم الله وبالتوفيق إن شاء الله مع هذا العام الجديد وهذا يعني الأطر الجديدة التي وضعتها وزارة التربية في مدارس الموهوبين.

0: وخبرنا الثالث عن تطبيق سهل يتيح تغيير عنوان السكن للمواطن الكويتي في حالة الإيجار.
1: أتاحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر تطبيق سهل خدمة تغيير عنوان السكن للمواطن الكويتي في حالة الإيجار، وذلك ضمن خدمات الأفراد الإلكترونية.
0: ويتم تقديم الطلب من خلال اختيار خدمة تغيير عنوان كويتي، ثم تحديد خيار الإيجار وإدخال الرقم الآلي للعنوان الجديد وتحديد أفراد الأسرة المراد تغيير عناوينهم، مع إرفاق وثيقة البيت وعقد الإيجار والموافقة على صحة البيانات قبل إرسال الطلب.
1: وبعد انتهاء المراجعة يصل المستخدم إشعار بحالة الطلب، كما تشمل الخدمة إمكانية تغيير عنوان العمالة المنزلية إلى عنوان الكفيل الجديد.
0: وخبرنا الرابع عن وزارة الداخلية إغلاق كلي للدائري الرابع حتى 8 نوفمبر.
1: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كلي لطريق الدائري الرابع في الجزء الممتد من تقاطع طريق الملك فيصل وحتى تقاطع طريق دمشق، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتطوير الجارية على الطريق.
0: ومن المقرر أن يستمر الإغلاق حتى 8 من نوفمبر عام 2026 داعية مستخدمي الطريق إلى الانتباه واتباع الطرق البديلة والتعليمات المرورية تفاديا للازدحامات. وفي سياق متصل تم فتح مدخل منطقة قرطبة من جهة الدائري الخامس أمام حركة المرور. وخبرنا الخامس والأخير أيضا عن وزارة الداخلية تسهيلات مرورية على الدائري الخامس.
1: الأشغال تفتتح حارات ومخارج مرورية على الدائري الخامس باتجاه السلمية. افتتحت وزارة

0: الأشغال العامة عددا من الحارات والمخارج المرورية على الدائري الخامس، وذكرت وزارة الأشغال أن الافتتاح شملت الحارة البطيئة وكتف الطريق الأيمن على الدائري الخامس مقابل برج التحكم باتجاه السلمية.
1: كما تم افتتاح مخرج طريق الملك فهد للقادمين من المدينة على الدائري الخامس باتجاه السالمية، وافتتاح مخرج طريق الملك فهد للقادمين من الأحمدي على الدائري الخامس باتجاه السالمية.
0: قواهم الله ويعطيهم العافية العاملين في هذه القطاعات المختلفة، وأيضا الشكر موصول للمواطنين والمقيمين المتعاونين للأمانة مع هذه الطرق واستخدام الطرق البديلة، كل هذا للأفضل في القادم الأيام إن شاء الله. عساكم على القوة. انتهت فقراتنا الخاصة بأخبار الديرة، خلكم معنا.
2: ليالي الإذاعة،
3: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة الأخبار الفنية وآخر أخبار الفن حول العالم. وخبرنا الأول عن الفلكي جديد الفنان أحمد مكي.
1: يعود الفنان أحمد مكي للمنافسة الرمضانية بعد غياب عامين من خلال مسلسل الفلكي اللي يتمنى أيضا أو ينتمي أيضا إلى الأعمال القصيرة ويتكون من 15 حلقة وهو من تأليف أحمد مراد. وهذا يأتي اختيار هذه النوعية من هذه الأعمال بالتزامن مع محاولات الابتعاد عن أزمة الإطالة وملء الحلقات بأحداث لا تضيف إلى القصة شيء، يعني ما يبون شيء يقولون ويعيدون فيه ولا يفيد السياق الدرامي. حاول الآن التوجه إلى اختصار الأعمال الدرامية شاهة، 15 حلقة تكون مكثفة وواضحة ودسمة وتنتهي.
0: وأيضا خبرنا الثاني عن ليل خرمس بدأت الحكاية.
1: ليل خرمس بدأت الحكاية انطلق في العاصمة السعودية الرياض تصوير مشاهد المسلسل الاجتماعي ليل خرمس اللي يجمع الفنانة هدى حسين مع الفنان السعودي عبد المحسن النمر والفنانة السورية أمل عرفة في تجربة درامية قصيرة من 10 حلقات يراهن عليها صناعها بتقديم حكاية مختلفة في الدراما الخليجية.
0: العمل من تأليف البحريني محمد شمس وإخراج المصري معتز حسام، وشارك فيه غادة الزجالي وعبد الرحمن بن نافع ومصعب المالكي، بالإضافة إلى أبطاله الرئيسيين هدى حسين وأمل عرفة وعبد المحسن النمر.
1: صراحة عمل يشد الصراحة للخرمس وفنانين كبار، ننتظر هالعمل.

0: وخبرنا الثالث والأخير عن الفنانة اللبنانية أليسا في قبرص نوفمبر المقبل. تستعد المطربة أليسا للقاء جمهورها في قبرص خلال الفترة المقبلة من خلال حفل غنائي في مدينة ليماسول، تقدم خلاله باقة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة. وكشفت الفنانة عن موعد الحفل راح يصادف في 21 نوفمبر المقبل.
1: بكذي نكون وصلنا معكم إلى ختام فقرتنا، فقرة الأخبار الفنية.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم إلى فقرة فايدة طبية، نلتقي مع أطباء متخصصين كل في مجاله يقدم لنا المعلومة بشكل واضح ومباشر وبسيط إلى الشخص المعني من خلال هذه الفقرة التسجيلية، اللي نشكر ضيوفنا على قبولهم هذه الدعوة وتقديم النصيحة المباشرة. أنت تستفيد منها بالدرجة الأولى أو تأخذ هذه المعلومة وتنقلها إلى شخص قد يحتاجها. الآن راح نكون معاكم مع هذه الفقرة الطبية اللي نتكلم فيها عن الأسنان وأهمية صحة الأسنان. راح يكون معنا الحاصل على ماجستير في طب عام الأسنان اللي راح يعطينا هذه الفائدة الطبية والمعلومات المهمة، الدكتور مناور الهولي.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية في برنامج ليالي الإذاعة، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. اليوم في الفقرة فائدة طبية راح نتكلم عن طب الأسنان، معكم الدكتور مناور هولي، ماجستير في طب عام الأسنان بقسم الأسنان. في شيء اسمه الأمراض الفموية، نفرة طالعة، قرحة طالعة، في مثل زوايد باللسان بالخد، فهذه احنا نتكلم ونقول حق اللي يشوفها روح عند الدكتور علشان ممكن ياخذ فيها خزعة، ممكن انه يقول لك لا هذه عادي تروح، ممكن يشيلها لك بليزر وتفتك منها اذا كانت مضايقتك، ممكن يقول لك خلها، او انه هو لما ياخذ خزعة اذا شاف في تفاصيل معينة يشوفها فيقول لك لا انا لازم اخذ علشان احلها، يطالع لا سمح الله مرض خبيث، لا مرض عادي، لا ما في شيء، لا ان شاء الله امورك طيبه، على الاقل انك انت يعني الشيء هذا داخل الفم، الاشياء اللي هي النفره او مثلا الشغله الحمى زايده او مثلا قرحه او مثلا في تغير الالوان، هذه شغله بلسانك او بحلجك، فانت تشوفها شغله ظاهريه تشوفها، فحرام ان انت توصل لامراض خبيثه وانت تقول والله انا كنت ادري وحاس بس انا مطنش، لا هذه الأمراض ممكن تؤدي إلى نروح حق الأمراض الخبيثة، أعوذ بالله، الله يكافيكم ويكافينا الشر. فعلشان كذي روحوا عند الدكاترة، خلي يشوفونكم الأماكن هذه، إن شلون تروح إنك تروح حق الدكتور مال المستوصف تقول له والله أنا فيني كذي، الدكتور المستوصف إذا شاف مثلا بعض المرات قرحة يقولك والله خذ لك اللي هو الدواء إنزين حط عليه بالبيت، ما راح أذكر أسامي الأدوية لأن في أدوية كثيرة، حط عليها الدواء هذا وخلاص، أو أخوي يحط لك شيء وانت قاعد بالعيادة وخلاص يطيب وانتهى الموضوع. أما في شغلات يقول لك والله هذه أنا شاك ما شاك، تاخذ تحويل من المستوصف تروح وين؟ المراكز التخصصية، الله يعطيهم العافية، الشباب هناك موجودين، في عندهم كم دكتور حق أمراض الفموية أورال ميديسن، يشوفون الليجن أو يشوفون الحمى الزائدة أو المنطقة اللي متغير لونها ويطالعونها ويقولوا لك شنو هو، وإن شاء الله يطمنونكم، وإذا في شيء آخر شيء على الأقل خذوا مثلا خزعة وقالت قالت لك بنحللها وبعدين بنطلعها ونشوفها. فالشغلات لما تنكشف السرطانية الخبيثة لما تنكشف بمدة قصيرة نقدر نتلاحق والتعالج والتعافون إن شاء الله بإذن الله. لا تهملون شيء بالظاهر انتوا قاعد تشوفونه بالعين، لان هو بلسانكم بخدكم بلهاتكم ببراطمكم، فهذا شيء يعني موجود فانت تشوفه، فلا تسكت عليه، روح وان شاء الله الامور هذه يعني راح تتضح لك وللدكتور وان شاء الله اموركم طيبه. والله انا انصح الناس لما تقول لي شلون تفادى، انت تحب الفلفل لا تحط فلفل يحرق لهاتك ويحرق يعني حلجك ولسانك على بنا والله أنا أكل فلفل، اهدى بالفلفل شوي شوي، رتب أمورك، حط شيء بالمعقول، شغلات اللي هو الخل، أنا أشرب خل تفاح، أنا أخفف بماي ملح والبهارات شوي شوي عليها، عامل الفم كما تعامل المعدة علشان لا تلتهب وتحصل المناطق هذه أو الظواهر اللي هي قرح ما قرح بالفم. ويعطيكم العافية ودمتم سالمين وشكرا على الاستماع.
0: كل الشكر والتقدير إلى ضيفنا الكريم الدكتور مناور الهولي الحاصل على الماجستير في طب عام الأسنان على هذه النصائح الطبية، شكرا جزيلا.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم راح نتكلم موضوع مهم يهم جميع طبعا فئات المجتمع. موضوعنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. طبعا اليوم صارت مو مصطلحات نسمع فيها فقط، لكن صار شيء وجزء من شغلنا وحياتنا اليومية، وحتى المجال القانوني على فكرة صار له نصيب كبير من هالتطور هني. طبعا حتى يعني في حتى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية صارت يعني يتناقشون فيها بشكل يومي، وأيضا استخدموا التكنولوجيا قاعدة تغير وتتطور العمل القانوني. وفي ناس يقولون لا والله مثلا أنا إذا يعني استخدمت الذكاء الاصطناعي في شغلي أحس أن بصمتي تضيع. فيعني كل واحد ولا تفكيره في طبعا مجاله. احنا راح نتكلم أكثر وأكثر على المؤتمر وأهدافه، وأيضا محاورة راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المجالات القانونية تحديدا، وأيضا عن المؤتمر اللي راح يقول لنا عنه مستشار قانوني وخبير جنائي دولي الأستاذ المحامي محمد الجاسم. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالخير وحياكم الله.
2: حياك الله أستاذ محمد ويا هلا مرحبا فيك أستاذ محمد. هذا هو المؤتمر الثالث في هذا الموضوع، لكن خلني أبتدي مع حضرتك من حيث ما انتهت زميلتي شاهة ونفسر ونوضح للمستمع الكريم موضوع الرقمنة وموضوع الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعني الخلاف اللي بينهم وإحنا وين رايحين.
1: يعطيك العافية. طبعا مسي عليكم على جميع المستمعين. اليوم بلا شك إحنا واصلين لطفرة تكنولوجية وهو الذكاء الاصطناعي. ممكن في السنوات اللي فاتت كنا نتكلم عن الرقمنة، وهني نبين شنو هي الرقمنة. الرقمنة هو تحول الأنظمة الورقية إلى نظام إلكتروني، تدخل تستعلم من قواعد البيانات اللي موجودة حسب صلاحيات معينة، حسب رقمك المدني، حسب كلمة سر معينة. لكن اليوم الأمر تغير بشكل يعني مختلف بتطور سريع بدخول الذكاء الاصطناعي. وطبعا اليوم نقول احنا الذكاء الاصطناعي دائما يعني في بداية ظهور أي أمر جديد لازم يكون في ناس مؤيدين، والأغلبية اللي مثلا ما وصلت لهم الفكرة تلقاهم معارضين. فلذلك نلقى كبداية الأمر في ناس استعجلت.
2: يعني المعارض اليوم هو مو وصل للفكرة.
1: أنا بالنسبة لي كرأيي الشخصي دائما تفسيري الشخصي مبني على أمور. اليوم قبل لا أبت بأمر لازم أدرس شنو هذا الأمر.
2: نعم.
1: فلما أنا أستعجل ويتكلم عن الذكاء الاصطناعي أقول أنه هو كأن اليوم كائن حي يتصرف من تلقاء نفسه، فهذا أمر خطأ، لأن بالنهاية هو صنيعة البشر، وبالنهاية هو عن خوارزميات معينة ونطاق معين. بالنهاية طفي الكهرباء يطفي، ما راح يظل موجود. فلذلك يعني كانت في بعض نقول غالب الدول أو غالب المشرعين أو المختصين كانوا يتكلمون عن مدى حركة الذكاء الاصطناعي من ناحية، ومن ناحية ثانية قاعد يتكلمون عن المسؤولية القانونية عن الذكاء الاصطناعي. فاليوم احنا شلون نتكلم عن المسؤولية الجنائية او المسؤولية القانونية عن الذكاء الاصطناعي وهو وليدة بشر؟ فاليوم هل يعقل مثلا يعني احنا اليوم نحاسب وكالة السيارات اذا سوينا حادث؟ السيارة احنا اللي استخدمناها، انت دست تعدت السرعة تخالفت، انت ما انتبهت سويت حادث، فبالنهاية منو اللي اضر بالاستخدام؟
2: إذا أنت الإنسان. الشخص نعم استخدامك لهذا الأمر أما يكون استخدام سلبي أو استخدام إيجابي وتأخذ منه المفيد.
1: ويون يقولوا لك ساعات، يقولك لا والله كا يعني ساعات يطلع عن السيطرة الذكاء الاصطناعي. إنزين نقدر نقول هم نرد إن كذلك نقدر نقول وارد، مو كثير من الوكالات استدعوا أصحاب السيائير إن في عطل وخلل، فكذلك العطل وارد، لكن لأمن يكون العطل من السيارة، ما في خبير فني يفحص السيارة، ما في إدارة خبرة. فإذا تبين من الوكالة أو العطل من السيارة، إنزين راح تحمل الوكالة هي المسؤولية.
2: يعني قد يرى البعض أستاذ محمد أن القياس يعني نوعا ما هذا ذكاء اصطناعي ويتعامل مع مثل ما تفضلت خوارزميات، ويختلف الإجابة عليه من نفس السؤال من جهازك ومن جهازي، لأن قارئ شخصيتك وقارئ شخصيتي كوني أنا متداول معاه من فترة سابقة، فيعطيك إجابة ويعطيني إجابة يختلف عن الميكانيك والأمور هذه، إن شيء جهاز معين وضع في خط إنتاج معين، معروف الخلل معروف التصليح. بينما الذكاء الاصطناعي قد يرى البعض بأن يتفرع. هل تفضلت فيه هو اليوم أبرز المحاور اللي جاءت في هذا المؤتمر؟
1: احنا تكلمنا عن هالمحور وأكد لك على المعلومة. اليوم في شركات كبيرة مثلا خلينا نقول صحف عالمية قاعدة أو خلينا نقول رفعت قضايا على شركات الذكاء الاصطناعي. اليوم أنا الذكاء الاصطناعي معروف مثلا وين أنا باخذ جيميناي كلود تشات جي بي تي شركات قادر ما لها مقر والمقر هذا ما في ما يكون بدولة إذا صدر منها خطأ انزين تجاوز الحدود او كان اي عمل او خلينا نقول او اي امر او اداه محاكاه اخترقت دون الرقابه من عندهم فهذا خلل وين بالبرمجه فالمتضرر يرجع منه على الشركه.
2: هل انا عندي تشريعات تحميني من هذا الامر اليوم؟
1: احنا عندنا قواعد عامه اليوم القواعد العامه القانونيه تنظم كل الامور فلما انتي عندنا خلينا نقول القوانين الجديده مو معناته ان القانون او القاعده العامه غفلت عن هذه الجزئيه. هي قاعده عامه تتكلم عن اي سلوك اجرامي. ف
2: يعني مثال استاذ محمد بما احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والقانوني حتى اترك المجال ايضا لازم انتشاه في هذا الجانب لكن اقفل هذا الملف. اليوم استخدام بعض الشخصيات العالميه في امور دعائيه امور تربويه استعين بهذه الشخصيات ووظفها بالذكاء الاصطناعي واقدمها يقولك ما في تشريع حاسبك انك انت ليش

0: أو سويت الصورة وكتبت تصريح، هذه وسيلة وهذه وسيلة. الفوتوشوب ما كان موجود،
1: نعم.
0: والبرامج وقادر أنا أرسم وأسوي ولا أولد صور، نفس الشيء أنا قادر أسويها من قبل. فلذلك اليوم ترجع على المستخدم.
1: إيه، هل في تشريع اليوم يحاسبني أنا ما أختار الصورة؟ الذكاء الاصطناعي هو اختار لي صورة، وكانت الصورة هذه راشد مثلا، هو ولدها لي، أنت وظفته في أمر قانوني مدني كذا.
0: أنا بقول لك من ناحية تجربة الذكاء الاصطناعي يولد شخصيات غير موجودة، يعني أغلب الشخصيات اللي إحنا نستخدمها
1: وانت شابه بالأشخاص بالواقع، وافترض أن
0: بالنهاية لو كان في شبه، إحنا بشر، ساعات أنت تلقى واحد يقول في واحد نسخ منك،
1: زين،
0: وايد تصير،
1: صحيح،
0: فهمت علي؟
1: صحيح.
0: زين، لكن إذا كانت الملامح اليوم خلينا نتكلم هي طبق الأصل، في جهات معنية اليوم مثل ما التطور زين خلينا نقول متسارع، كذلك اليوم الكويت عضو في منظمة الانتربول. منظمة الانتربول عندهم مجمع الابتكار في سنغافورة الخاص في مكافحة الجرائم الإلكترونية، في مختبرات وفي شركات.
1: محفوظ هذا الأمر.
0: بالإضافة إلى ذلك إحنا اليوم عندنا في الأدلة الجنائية قسم الصوت والصورة، وعندنا مختبر الحاسب الآلي، فيه ضباط خريجين فرنسك من بريطانيا
1: متخصصين في هذا الجانب
0: وخبرة.
1: نعم.
0: فاليوم الاستخدام الأمثل موجود، الاستخدام السيء موجود، وكذلك جهات انفاض
1: الرقابية موجودة. نعم.
2: عدل، لكن بشكل عام أستاذ محمد، شلون شفتوا أعمال اليوم الأول للمؤتمر؟
0: والله اليوم يعني أمانة كانت طاقة يعني جميلة جدا، خاصة بوجود الأخوان الخبراء والمتخصصين، يعني انثارت مواضيع كثيرة ناقشناها بما يخص مرسوم بقانون تنظيم القضاء وما جاء به. يعني اليوم في يمكن محورين أساسيين، المحور الأول اللي هو التدريب، ممكن الفترة اللي طافت كانت يعني أعمال قضاء دائما يعني منشغلين بالدوائر إلى آخره، لكن اليوم المشرع يعني حط قاعدة عامة أن التدريب والتطوير هذا أمر واجب على السلك القضائي والنيابة العامة. فلذلك اليوم إحنا هذول هم خط الدفاع الأول، لما يكونوا مطلعين وعندهم إلمام بالدليل الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وآلية استخدامه وتوجيه الخلل، هل هو من محاكاة الشخص نفسه والأوامر اللي جت، أو أن الشخص قدر يوظف نوع من الذكاء الاصطناعي بعيد عن الخوارزميات الشركات الكبيرة، أنه يفتح له سيرفر خاص بنفسه ويبدي يوظف هذه الخوارزميات ويصنع منها فيروسات، أو ممكن يسوي مثلا سكام أو أي طريقة أو وسيلة نصب واحتيال إلكترونية. ففي المقابل القوانين كذلك تعاقب على هذا الأمر، وجهات القانون المدربة حق هذا الأمر. فيعني تكلمنا عن هذا الجزء التدريب ما يخص القضاء، كذلك هناك جزء ثاني في هذا المرسوم كان يتكلم عن استخدام التكنولوجيا مثل الجلسات الأونلاين أو أي أمور أونلاين، وهذا طبعا أعطتنا أرضية جيدة لأي قرارات تنظيمية تخص رقمنة أو تخص استخدام الاي في المستقبل القريب.
2: عدل، لكن في بعض الأحيان أستاذ محمد يقول لك مثلا المحامي أو حتى أي حد يعني في السلك القانوني يقول لك لا والله أنا مثلا أبي أترك بصمتي، إذا دخلت برامج الاي أو استعنت بالذكاء الاصطناعي ممكن أنه يخرب علي، هل الكلام صحيح؟
0: بالعكس، إذا هم يقولون كذي معناته أن السوق راح يفضى، راح نصير عندنا 3-4 محامين اللي متفوقين. لسبب، لأن اليوم الذكاء الاصطناعي دخل بالمختبرات الطبية، دخل في برامج الهندسة المعمارية. كذلك أنا يعني من قبل سنة ونص كان في مؤتمر جرائم إلكترونية، يعني أعلنت عن إطلاق أول منصة داخل شات GPT معين إحنا قمنا بتصميمه تحت اسم المستشار القانوني، أساساً بين حق الناس أن العملية ترى سهلة
2: صح.
0: وأطلقناها للعامة، تقدرين تستخدمينه صح. ما راح يعطيك إجابة قانونية، راح يعطيك إرشاد قانوني. وشنو كنا نقصد بالإرشاد؟ معناته هو يرشدك على الأمور القانونية،
2: يعني
0: يبسط لك الخطوات، لكن احنا نقولها بكل المجالات بالنهاية التدقيق البشري هو
2: صح
0: الأساس
2: صح. والبعض يقول لك مثلا أنا إذا يعني استخدمت الذكاء الاصطناعي أو البرامج أصير مثلا نفس يعني زميلي، مثلا نفس المحامي الآخر، تصير مثلا نفس الكتبة، نفس الكلام، نفس المحاور، فعلشان كذي يقول لا أنا بترك بصمتي. هل هالكلام صحيح ممكن يكون مكرر لشخص آخر؟
0: لا، بالواقع العملي لا. اليوم أنا أقول لك لسبب، لأن اليوم مثلا خلينا نقول لما نية أنا أعطي نظام المحاكاة، أقول له اليوم أنا أبي هذه المذكرة أصيغها بطريقة خاصة في محاكم دولة الكويت، إنزين عن الموضوع.

0: من حيث المادة، الأدلة، القرائن، الوقائع كلها موجودة، بس جودة الصياغة. لما أنا أقول له أنا اليوم أبي جودة صياغة تثير عاطفة القارئ، فشوف اليوم أنت من كتاب قد يمكن ما يلاقي طلب إلى تأثير، لأن بالنهاية الكتاب هو انعكاس لشخص الكاتب وشخص الرواية. فلذلك اليوم استخدام هذا الأمر أمر جيد، أمر يعطينا جودة. ممكن اليوم يعني في زملاء كثير مثلا من ضغط العمل أو شيء لما يصيغ الصياغة العادية قد ما يستوفي الوقائع اللي موجودة وعرضها بالطريقة اللي توصل لقناعات القاضي.
1: ما تخافون أن هذا يقضي على المحامي بالمستقبل القريب؟
0: مستحيل اليوم قلت لك يعني هو مساعد، هنقول أو هنقول قسم جودة الأداء أنا
1: مو هذا على
0: أسميه.
1: المستخدم، ممكن البعض ما يستخدمه كمساعد، يخليه رئيسي.
0: هني هو يتحمل المسؤولية.
1: بالضبط، هل ممكن أن يقضي على
0: فلذلك هو قضى على بعض المحامين اللي استخدموه من غير مراجعة، وبدأ بسبب عدم فهمهم آلية المحاكاة، فبدأ يصمم لهم مواد ما هي موجودة في القانون وتنحط بالمذكرة، تعرض على القاضي ينصدم، هذا من وين هي بالمادة؟ أنت قاعد يعني
1: ما
0: قاعد
1: انا هذا
0: تألف.
1: السؤال القادم.
0: فأنا
1: بالضبط،
0: قاعد أقول لك، هني قاعد أقول لك اليوم أنا ما أتكلم عن الوسيلة، أتكلم عن المستخدم. أنت اليوم هي لغة، مثل ما أنت اليوم تبي تحاور أحد باللغة العربية الفصحى لازم تكون شنو؟ متمرس وقاريها وحافظها ودارسها. فلذلك أنت تستخدم الذكاء الاصطناعي على ليفل عالي، في المقابل لازم أنت تعرف المحاكاة، تعرف المصادر، تعرف شلون تسوي السكيلز الخاص في الايجنت، شلون أنت تربيه، إيه تربية، شلون أنت تربيه وشلون أنت تحاكيه.
1: لأن البعض يرى أن ممكن هناك عقوبات على هذا الموضوع، يعني يعاقب عليها اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي في خصوص المذكرات اللي يقدمها، أنه أهمل موكله في تقديم بيان وتوضيح حالته، في تقديمه لحافظة المستندات وغيره. في هذا الجانب ممكن يتهم المحامي بإهماله للموكل في هذا الجانب. هل في عقوبة عليه من يستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم
0: مو
1: بشكل
0: استخدام
1: سلبي؟
0: الذكاء، انا بغض النظر انا اليوم ما استعنت بنفسي، استعنت بمستشار على مستوى ما هو قوي او ما هو متخصص في مجالات معينه من القانون. ما مستحيل واحد عنده مشكله بالباطنيه يجيب له دكتور
1: لا،
0: اسنان.
1: لأن في الجانب التعليمي يعني يكاد يكون إن ممنوع استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية البحوث وغيرها لما يقدمونها الطالب عند الدكاترة والأمور هذه كلها، وأن يكون البحث يكون فعلا من المصادر والدوريات والأمور الأخرى المختلفة في عملية البحث اللي يجريها الطالب وتقديمه لأمور البحثية. هل هذا أيضا في عملية البحث عن الحلول القانونية للمحامي وتقديمها بمذكرة رسمية، هل ينطبق عليه نفس الكلام أستاذ ولا يختلف؟
0: أرجع على نفس النقطة اللي بديت فيها الكلام، قلت لك اليوم لأن أمر مستحدث، فلو نبي نلاحظ بالفعل احنا شفنا الدكاترة في الجامعات والمدرسين يعني مع الطلبة، أي واحد يا ويله اللي يستخدم إلى آخره، وقام يبون أدوات ذكاء اصطناعي تكشف هل المعلومات يابها من الذكاء الاصطناعي، والطالب قام يجيب أدوات ثانية إنه شلون تخلي البحث بشري. فلذلك احنا اليوم قاعد نتكلم، هي مو مسألة تشريعية، هي كل واحد قاعد يفتي ويدلي بدلوه. لحد الآن ما في شيء، دائما الأمور
1: هذا
0: مستحدثة
1: اللي حابين
0: ما
1: نأكده.
0: هي عليها.
1: نعم، هذا اللي حابين نأكده، أنه ما في شيء،
0: أي فلذلك احنا اليوم
1: ما في
0: نلجأ،
1: شيء. إيش أستاذ محمد؟ ما في شيء
0: ما في شيء
1: تشريعي في هذا.
0: يجرم أكيد، لأن
1: نعم،
0: احنا اليوم احنا هذه طفرة موجودة. وبالعكس أنت اليوم قاعد تتكلم عن الاتحاد الأوروبي والقضاء في أوروبا بدأوا يدشون في استخدام الذكاء الاصطناعي في تدقيق الأحكام والرقابة على الأحكام كمدقق،
1: نعم،
0: كجودة أداء. ولكن ليس أن اليوم الذكاء الاصطناعي هو اللي يصدر الأحكام من غير رقابة.
1: بالتأكيد. واحنا دائما نقول هناك القانون هناك روح القانون، واكيد الذكاء الاصطناعي لن يراعي روح القانون
0: على
1: في
0: حسب
1: هذا الموضوع.
0: المحاكاة،
1: على حسب
0: إذا أنت
1: المحاكاة،
0: قلت له
1: كيف انت
0: كذلك،
1: مثل ما تفضلت، كيف انت بالمصطلح العامي كيف ربيت هذا الذكاء الاصطناعي مثل ما
0: وشون
1: تفضلت.
0: أشرت له على حسب الكيس. يعني
1: نعم،
0: يقدر يوم يقول له استخدم، هنقول أقل العقوبات في هذه الواقعة.
1: نعم.
0: وبنفس الواقعة ممكن استخدامه. نعم. على حسب وجهة الشخص المستخدم.
1: الوقت قاعد يشرقنا أستاذ محمد، لكن ما ودي أن أغفل هذه النقطة، أن أهم التوصيات اللي جاءت في هذا المؤتمر وهالنقاشنا هذا اللي إحنا قاعد نناقشه هو اللي كان نقاش المؤتمر بشكل عام. نعم. ومحاوره.
0: بالضبط هذه المحاور اللي تكلمنا فيها وانتهيت أنا في اليوم الأول في المؤتمر، أن ضرورة إنشاء لجنة وطنية خاصة في ما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي والأهلي بما يخص القطاع أو الأمور القانونية، على أن تكون هذه اللجنة مشكلة من جميع الجهات، سواء وزارة العدل، إدارة عامة التحقيقات، النيابة، وزارة الداخلية، جمعية المحامين.
1: هذه توصيات المؤتمر.
0: هذه أحد التوصيات اللي اليوم أنا عرضتها على اللجنة.
1: نعم.
0: وأتمنى أن يأخذون فيها، فأتوقع إذا كان في خلينا نقول جميع هذه الجهات موجودة وبنفس الوقت في إحصائيات وفي خلينا نقول دراسات معينة لكل جهة ومدى يعني رغبتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي أو ممكن أنه يسهل عليهم أو يعطي جودة الأداء، فبالعكس هذا الأمر مرحب فيه طالما بني على إحصاءات ودراسات.
1: قواك الله المستشار القانوني وخبير جنائي دولي الأستاذ المحامي محمد الجاسم، إذا من كلمة بالختام حاب توصلها وتوضحها للمستمع الكريم في ختام هذا اللقاء.
0: طبعا اقول يعني احنا بالعكس اليوم المنظومة التشريعية يعني قاعدة تتسارع في اصدار التشريعات والامور اللي احنا كنا ننتظرها من فترة، وكذلك في ظل وجود الذكاء الاصطناعي اليوم هذا الامر يعني اتوقع راح يعطي اثر سريع لتنظيم وتحسين آلية القوانين وكذلك الاجراءات الخاصة سواء على مستوى الاجراءات الحكومية او بالقطاع الاهلي.
1: كل الشكر لك أستاذ محمد الجاسم مستشار قانوني وخبير جنائي دولي على قبولك هذه الدعوة. شكرا جزيلا لك.
0: شرفنا. سالم باركة.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وزارة الخارجية القطرية تؤكد استمرار عمل الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. روسيا ترصد أكثر من 1000 هجوم سبراني، وأوكرانيا تعلن استهداف مصفات نفط في موسكو. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان لبحث التوتر التجاري والسياسي بين كندا والولايات المتحدة. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر الشرق وسط إدانات إقليمية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية، إعداد سحر الرقم، تقديم شهد الخميس محمد الحزين، تنفيذ جوسلين الأسعد، إخراج حسين الشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة وبرنامج المجلة الثقافية.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج المجلة الثقافية، والذي يحتوي على فقرات متنوعة ومعلومات مفيدة.
3: مستمعينا الكرام، عبر التاريخ لم تكن المدن مجرد أماكن للسكن أو التجارة، بل تحولت بعض المدن إلى مراكز إشعاع فكري وثقافي أسهمت في صناعة الحضارات ونشر العلم والمعرفة. وقد عرفت هذه المدن باحتضانها للعلماء والأدباء والفنانين وازدهار المكتبات ودور العلم فيها، مما جعلها محطات مهمة في تاريخ الثقافة الإنسانية. ومن أبرز هذه المدن بغداد، التي شهدت خلال العصر العباسي نهضة علمية وثقافية كبيرة، واحتضنت بيت الحكمة الذي كان مركزا للترجمة والبحث العلمي. وقد استقطبت بغداد العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، وأسهمت في حفظ العلوم وتطويرها ونقلها إلى الأجيال اللاحقة. كما تعد القاهرة واحدة من أهم العواصم الثقافية في العالم العربي، لما تمتلكه من تاريخ طويل في مجالات الأدب والفنون والتعليم. وقد شهدت ازدهارا كبيرا في حركة النشر والصحافة والمسرح والسينما، مما جعلها وجهة للكتاب والمثقفين العرب على مدى عقود طويلة. ولا يمكن الحديث عن المدن الثقافية دون الإشارة إلى قرطبة التي كانت في الأندلس منارة للعلم والمعرفة، حيث ضمت المكتبات والمدارس والجامعات وأسهمت في نقل العلوم والفلسفة والطب إلى أوروبا خلال العصور الوسطى لتصبح نموذجاً للتعايش والإبداع الحضاري.
4: وفي العصر الحديث تواصل العديد من المدن العربية والعالمية دورها الثقافي من خلال إقامة معارض الكتب والمهرجانات الأدبية والفنية وإنشاء المتاحف والمراكز الثقافية التي تسهم في دعم المبدعين ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع. وتؤكد تجربة هذه المدن أن الثقافة ليست مجرد نشاط ثقافي، بل عنصر أساسي في نهضة المجتمعات وتقدمها. فكلما ازدهرت الثقافة والعلم والفنون، ازداد تأثير المدينة وحضورها الحضاري، وأصبحت قادرة على بناء جسور

0: التواصل مع مختلف شعوب العالم وترسيخ مكانتها كعاصمة للفكر والإبداع. مستمعينا الكرام، وبعد أن تجولنا معكم في هذه المعلومات، ننتقل معكم الآن إلى إحدى الشخصيات الكويتية والتي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والشعري وخلدت اسمها في ذاكرة الأدب الكويتي.
1: فالشعر كان وما زال أحد أهم أشكال التعبير الثقافي في العالم العربي، ومن خلاله عبر الشعراء عن أوطانهم وقضايا مجتمعاتهم وأحلام الإنسان وهمومه. ومن بين هذه الأسماء اللامعة يبرز الشاعر الكويتي محمد الفايز، الذي استطاع أن يقدم تجربة شعرية مميزة ارتبطت بالوطن والبحر والإنسان، لتبقى قصائده شاهدا على مرحلة مهمة من تاريخ الكويت الثقافي والأدبي. يعد محمد الفايز أحد أبرز رواد الحركة الشعرية والثقافية في الكويت، ومن الأسماء التي ارتبطت بنهضة الأدب الكويتي الحديث، وقد استطاع من خلال تجربته الشعرية أن يترك أثرا واضحا في الساحة الأدبية الخليجية والعربية، إذ تميزت قصائده بالجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين الانتماء الوطني والرؤية الإنسانية الواسعة. ولد الشاعر محمد الفايز عام 1938 وعاصر مراحل مهمة من تاريخ الكويت، الأمر الذي انعكس على إنتاجه الأدبي، فقد شهد التحولات التي مرت بها البلاد من مجتمع يعتمد على البحر والتجارة والغوص إلى دولة حديثة تشهد نهضة عمرانية وثقافية كبيرة. ولذلك نجد أن قصائده وثقت الكثير من ملامح المجتمع الكويتي، وحملت صورا نابضة بالحياة عن الإنسان والبحر والوطن.
0: ولم يكن محمد الفايز شاعرا فحسب، بل كان مثقفا وإداريا أسهم في خدمة الثقافة الكويتية من خلال عدد من المواقع والمسؤوليات التي تقلدها. وقد كان مؤمنا بأن الثقافة والأدب عنصران أساسيان في بناء المجتمعات وتطورها، لذلك حرص على دعم الأنشطة الثقافية وتشجيع الحركة الأدبية في الكويت. وتتميز قصائد الفايز بحضور الوطن بشكل لافت، إذ عبر عن حبه للكويت واعتزازه بتاريخها وتراثها، كما تناول في أشعاره قضايا الإنسان وهمومه وآماله. ومن يقرأ شعره يلمس تأثره بالبيئة الكويتية الخليجية، حيث حضرت مفردات البحر والسفن والرحلات والغوص والطبيعة في الكثير من نصوصه لتشكل جزءا من هويته الشعرية الخاصة. كما عرف الفايز بلغة شعرية راقية تجمع بين العمق والبساطة، مما جعل أعماله قريبة من القارئ وفي الوقت نفسه غنية بالصور والمعاني. وقد تنوع إنتاجه بين القصائد الوطنية والوجدانية والإنسانية، الأمر الذي منحه مكانة مميزة بين أبناء جيله من الشعراء.
1: ومن أبرز إنجازاته الأدبية ديوانه الشهير مذكرات بحار، الذي يعد من الأعمال المهمة في الشعر الكويتي، حيث استلهم فيه حياة البحر التي كانت جزءا أساسيا من حياة الكويتيين في الماضي. وقد نجح من خلال هذا العمل في تصوير مشاعر البحارة ومعاناتهم وأحلامهم وعلاقتهم بالبحر، الذي شكل مصدر رزقهم ومصدر قلقهم في الوقت نفسه. وقد حظي محمد الفايز بتقدير واسع داخل الكويت وخارجها، ونال العديد من التكريمات تقديرا لعطائه الأدبي والثقافي، كما تناولت أعماله العديد من الدراسات والبحوث التي سلطت الضوء على تجربته الشعرية ودورها في إثراء الأدب الخليجي الحديث. وينظر إلى محمد الفايز اليوم بوصفه واحدا من الأصوات الشعرية التي أسهمت في توثيق مرحلة مهمة من تاريخ الكويت ثقافيا واجتماعيا. فشعره لم يكن مجرد كلمات موزونة، بل كان مرآة تعكس روح المجتمع الكويتي، وتحفظ جانبا من ذاكرته الوطنية والإنسانية. ويبقى إرث محمد الفايز حاضرا في المشهد الثقافي الكويتي، تستلهم منه الأجيال الجديدة قيم الإبداع والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية. ومن خلال قصائده ومؤلفاته

0: يستمر اسمه كأحد الرموز الأدبية التي تركت بصمة راسخة في تاريخ الثقافة الكويتية والخليجية.
1: تعد الثقافة من أهم العناصر التي تسهم في بناء شخصية الإنسان وتوسيع مداركه، فهي لا تقتصر على قراءة الكتب أو امتلاك المعلومات فقط، بل تشمل الوعي والمعرفة والقدرة على فهم الحياة والتعامل مع مختلف المواقف والأفكار. فالثقافة تمنح الإنسان رؤية أوسع للعالم وتساعده على تكوين آرائه واتخاذ قراراته بوعي ومسؤولية. والإنسان المثقف ليس بالضرورة من يملك أكبر قدر من المعلومات، بل هو الشخص الذي يسعى باستمرار إلى التعلم والتطوير، ويحترم الاختلاف ويتقبل وجهات النظر المتنوعة، كما يتميز بالفضول المعرفي وحب الاطلاع، ويحرص على الاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم في مختلف المجالات. وتكتسب الثقافة من مصادر عديدة، منها القراءة والتعليم والسفر وحضور الفعاليات الثقافية ومتابعة البرامج الهادفة، وحتى من خلال الحوار وتبادل الأفكار مع الآخرين. لذلك فإن الثقافة رحلة مستمرة لا تتوقف عند عمر أو مرحلة معينة، بل ترافق الإنسان طوال حياته. كما أن الثقافة تسهم في بناء المجتمعات وتطورها، فكلما ارتفع مستوى الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع زادت قدرتهم على الإبداع والابتكار والمشاركة الإيجابية في التنمية. ولهذا تحرص الدول والمؤسسات الثقافية على دعم القراءة والفنون والمعرفة باعتبارها أدوات أساسية لبناء الإنسان.
0: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
2: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: بين فكرة وأخرى، نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية هنا حيث الثقافة أسلوب حياة. نواصل معكم تفاصيل لا تنسى.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. أيها الأحبة، من صفات الإنسان المثقف أيضا التواضع الفكري، فكلما اتسعت معارفه أدرك أن العلم بحر واسع لا حدود له، لذلك نجده أكثر ميلا للاستماع والحوار وأكثر قدرة على تقبل الأفكار الجديدة ومناقشتها بعقلانية واحترام. وفي النهاية تبقى الثقافة استثمارا حقيقيا في الإنسان، فهي لا تمنحه المعرفة فقط، بل تمنحه القدرة على فهم ذاته ومجتمعه والعالم من حوله. والإنسان المثقف هو الذي يوظف ما تعلمه في خدمة نفسه ومجتمعه، ويجعل من المعرفة وسيلة للنمو والتقدم وصناعة مستقبل أفضل. قد يعتقد البعض أن الثقافة ترتبط بالشهادات أو التخصصات الأكاديمية فقط، لكن الحقيقة أن الثقافة أوسع من ذلك بكثير، فالإنسان يتثقف عندما يمتلك الرغبة في التعلم واكتشاف كل ما هو جديد، ويحرص على تنمية معارفه ومهاراته بشكل مستمر مهما كان عمره أو مجال عمله. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب الثقافة، فهي تفتح أبواب المعرفة أمام الإنسان وتعرفه على تجارب الشعوب وأفكار المفكرين والأدباء والعلماء، كما أن التنوع القراءة بين الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يساعد على تكوين شخصية متوازنة تمتلك رؤية شاملة للحياة.
2: ولا تقتصر الثقافة على الكتب فقط، فالسفر والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى يعدان من أهم مصادر المعرفة. فعندما يزور الإنسان أماكن جديدة ويتعرف على عادات وتقاليد مختلفة، يكتسب فهماً أعمق للعالم ويصبح أكثر تقبلاً للتنوع والاختلاف. كما تسهم الندوات الثقافية والمحاضرات والمعارض والمتاحف في إثراء المعرفة، إضافة إلى الحوار مع أصحاب الخبرة والتجربة. فالإنسان يتعلم كثيراً عندما يستمع للآخر ويتبادل معهم الأفكار والآراء في بيئة تقوم على الاحترام والتقدير. وفي عصرنا الحالي أصبحت التكنولوجيا مصدراً مهماً للثقافة، حيث توفر المنصات الرقمية والكتب الإلكترونية والبودكاست والبرامج الوثائقية محتوى معرفياً متنوعاً يمكن الوصول إليه بسهولة. لكن من المهم أن يحرص الإنسان على اختيار المصادر الموثوقة والاستفادة منها بشكل واعٍ. وهكذا فإن الثقافة ليست هدفاً يحقق في يوم واحد، بل رحلة مستمرة من التعلم والاكتشاف. وكلما كان الإنسان فضولياً ومحباً للمعرفة زادت ثقافته واتسعت آفاقه، وأصبح أكثر قدرة على فهم نفسه ومجتمعه والعالم من حوله.
1: وعندما نتحدث عن الإنسان المثقف، فإننا لا نقصد فقط من يقرأ كثيراً أو يحمل شهادات علمية، بل الشخص الذي جمع بين المعرفة والوعي والتأثير في مجتمعه. ومن أبرز الشخصيات العربية التي يمكن أن نطلق عليها صفة المثقف بكل جدارة الأديب والمفكر طه حسين، الذي لقب بعميد الأدب العربي. تميز طه حسين بشغفه الكبير بالعلم والمعرفة، فعلى الرغم من فقدانه البصر في سن مبكرة لم يتوقف عن التعلم والبحث، بل واصل مسيرته العلمية حتى أصبح واحدا من أبرز المفكرين والأدباء في العالم العربي. وقد آمن بأن التعليم والثقافة حق للجميع، ودافع عن أهمية نشر المعرفة بين أفراد المجتمع. ولم تقتصر ثقافة طه حسين على الأدب فقط، بل امتدت إلى التاريخ والفكر والنقد واللغة، مما جعله نموذجا للمثقف الموسوعي الذي يملك رؤية واسعة وقدرة على الحوار ومناقشة القضايا المختلفة بعمق وموضوعية. وتبقى سيرة طه حسين مثالاً على أن الثقافة لا ترتبط بالظروف أو الإمكانات، بل بالإرادة وحب المعرفة، لذلك ينظر إليه حتى اليوم باعتباره أحد أبرز الرموز الثقافية العربية وشخصية ملهمة لكل من يسعى إلى التعلم وبناء ذاته من خلال العلم والثقافة.
2: ونكمل حلقتنا اليوم بهذه الأبيات الخالدة لأمير الشعراء أحمد شوقي: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. في هذين البيتين يختصر أحمد شوقي قيمة العلم والثقافة في حياة الإنسان. فالعلم هو أساس التقدم والرقي، وهو القادر على بناء الإنسان والمجتمعات، بينما يؤدي الجهل إلى ضياع المكتسبات وهدم أسس النهضة والتطور. وكان أحمد شوقي من أبرز شعراء العصر الحديث، وقد أثرى المكتبة العربية بقصائده الشعرية ومسرحياته الأدبية حتى استحق لقب أمير الشعراء، وبقيت كلماته حاضرة في الوجدان العربي جيلا بعد جيل.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
0: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. كتاب غير العالم، مقدمة ابن خلدون. يقال إن بعض الكتب لا تقرأ مرة واحدة، بل ترافق الإنسان كلما نضجت أفكاره، ومن هذه الكتب الخالدة كتاب مقدمة ابن خلدون. ورغم أنه كتب قبل أكثر من 6 قرون، إلا أن الكثير من أفكاره ما زالت تناقش حتى اليوم في الجامعات ومراكز الأبحاث حول العالم. مؤلف الكتاب هو ابن خلدون، الذي لم يكن مجرد مؤرخ يسرد الأحداث، بل كان مفكرا يحاول فهم أسباب قيام الحضارات وازدهارها، ولماذا تضعف ثم تسقط. لذلك يعتبره كثير من الباحثين مؤسس علم الاجتماع قبل أن يعرف هذا العلم باسمه الحديث. تناول ابن خلدون موضوعات متنوعة مثل التربية والتعليم والاقتصاد والتجارة والسياسة والعمران وتأثير البيئة في الإنسان ودور العمل والإنتاج في ازدهار المجتمعات، كما تحدث عن مفهوم العصبية وكيف يمكن لوحدة المجتمع وتماسكه أن تكون سببا في بناء الدول، بينما يؤدي التفكك إلى ضعفها. وما يميز هذا الكتاب أنه لم يعتمد على نقل الروايات فقط، بل دعا إلى التفكير والتحليل وعدم تصديق كل ما يروى من أخبار دون تمحيص. ولهذا السبب ترجمت المقدمة إلى لغات عديدة، وأصبحت مرجعا يدرس في جامعات عالمية، ولا يزال الباحثون يعودون إليها لاستلهام أفكارها حتى يومنا هذا.
2: وفي النهاية يبقى كتاب مقدمة ابن خلدون دليلا على أن الفكر العربي قدم للعالم إسهامات علمية وإنسانية عظيمة، وأن الكتاب الجيد لا يقاس بعمره، بل بقدرته على أن يبقى حاضرا في كل زمان. ونأخذكم في جولة إلى واحدة من أعظم متاحف العالم، وهو متحف الأرميتاج. فهذا المتحف ليس مجرد مبنى يضم قطعا أثرية ولوحات فنية، بل هو رحلة عبر آلاف السنين من تاريخ الحضارات والفنون، حتى أصبح من أشهر الوجهات الثقافية التي يقصدها ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. تعود بدايات المتحف إلى القرن 18، عندما بدأت كاترين الثانية بجمع اللوحات والأعمال الفنية من أنحاء أوروبا، وكانت شغوفة بالفن والثقافة. ومع مرور السنوات نمت هذه المجموعة بشكل كبير، حتى تحولت إلى واحد من أكبر المتاحف في العالم. واليوم يضم الأرميتاج ملايين القطع الفنية والأثرية، ويحتاج الزائر أياما طويلة حتى يتمكن من مشاهدة جزء بسيط مما يحتويه. ولا تقتصر قيمة الأرميتاج على مقتنياته فقط، بل يمتد جماله إلى المبنى نفسه، إذ يقع داخل القصر الشتوي التاريخي الذي كان مقرا لأباطرة روسيا، ويتميز بقاعاته الفخمة وسقوفه المزخرفة وثرياته الكريستالية وسلالمه الرخامية التي تجعل

0: زائر يشعر وكأنه دخل إلى قصر ملكي يعود إلى مئات السنين.
1: ويحتضن المتحف أعمالا لكبار الفنانين الذين تركوا بصمة في تاريخ الفن مثل ليوناردو دافنشي ورامبارنت وبابلو بيكاسو وكلود مونيه، إلى جانب منحوتات ومجوهرات وقطع أثرية من الحضارات المصرية واليونانية والرومانية والإسلامية، لتقدم للزائر صورة متكاملة عن تطور الحضارة الإنسانية عبر العصور. ومن الجميل أن المتاحف اليوم لم تعد أماكن لعرض التحف فقط، بل أصبحت مراكز للتعليم والثقافة تقام فيها ورش العمل والمحاضرات والفعاليات الفنية، وتشجع الأطفال والشباب على التعرف إلى تاريخهم وتقدير الإبداع الإنساني. فزيارة المتحف تنمي الذائقة الفنية وتوسع المدارك وتجعل الإنسان أكثر ارتباطاً بالتراث والثقافة. وربما أجمل ما نتعلمه من متحف مثل الأرميتاج أن الحضارات مهما اختلفت لغاتها وثقافاتها يجمعها حب الجمال والإبداع، فكل لوحة تحكي قصة وكل تمثال يحمل رسالة وكل قطعة أثرية تروي جانباً من حياة أناس عاشوا قبلنا بقرون لكنها ما زالت تنبض بالحياة من خلال ما تركوه خلفهم. ولهذا عندما نسافر إلى أي بلد من الجميل أن نخصص جزءاً من رحلتنا لزيارة متحف أو معلم ثقافي، لأننا لا نعود بصورة تذكارية فقط، بل نعود أيضاً بمعرفة جديدة وفهم أعمق لتاريخ الشعوب وإلهام قد يغير نظرتنا إلى العالم. فالثقافة هي أجمل هدية يمكن أن يحملها الإنسان معه أينما ذهب. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقي معكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكراً لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين كونوا دائماً أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحاً على الفكر. دمتم بخير وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين أشكناني.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة، للمخرج محمد السعدون.
4: لقاء جديد يأخذنا معكم مستمعين الأعزاء في 30 دقيقة من الزمن مع برنامج من أرشيف الإذاعة.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة نتجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
4: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
3: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
5: نبدأ معكم جولتنا الأرشيفية بين أرفف مكتبة الإذاعة ومن أرشيفنا الإذاعي الزاخر بكنوز إذاعية نادرة مع البرنامج المنوع فنان وألحان، برنامج أسبوعي يستضيف في كل حلقة من حلقاته شخصية فنية، سواء مطرب أو ملحن أو شاعر، وفي حديث شيق حول مشواره الفني وأهم أعماله الغنائية. برنامج فنان وألحان من إعداد وتقديم الأستاذ إبراهيم الصولة، ومن إشراف وإخراج عبد المنعم عبد المؤمن. تم بثه عبر أثير إذاعة الكويت، محطة البرنامج الثاني في ثمانينيات القرن الماضي.
3: أرشيف الإذاعة.
6: في حلقتنا لهذا اليوم معانا الأستاذ خالد الزايد، ونكمل حديثنا معه لنوضح لكم إن شاء الله بقية مسيرة حياتها الفنية وتطورها واللمسات الفنية الجميلة اللي كان هو يقدمها لنا، وميزته من بين إخوانه وزملائه بالكلاسيكية. فنكمل مع حديثنا بايثم سؤالنا. طبعا بعد الفترة هذه اللي أنت أبرزت فيها المرحومة عائشة المرتاع والفنان فيصل عبد الله، دخلت إلى مرحلة ثالثة، هذه تقريبا في منتصف السبعينات.
7: نعم.
6: وقدمت شوية ألحان من الألحان اللي أنا أعتبرها مدرسة جديدة.
7: الله يخليك.
6: في مسار حياتنا الفنية أو مسار مسيرتنا الفنية بالكويت.
7: نعم.
6: عملت شوية ألحان مع الفنان غريد الشاطئ.
7: أي نعم.
6: أتذكر منها. إذا تذكرني بايثم
7: في حسب تنش،
6: حسب تنش
7: أمانة، وفي قبلها
6: في شراي، أفتكر
7: في شراي، وفي قلب ارتجف.
6: قلب ارتجف.
7: قلب ارتجف
6: يعني شوية ألحان.
7: نعم. مجموعة
6: كانت مختلفة عن الألحان اللي كانت موجودة في على الساحة الفنية.
7: نعم.
6: لأن كان فيه في الساحة الفنية كان بداية بروز المؤسسات، مؤسسات الكاسيت.
7: نعم.
6: كانت ذيك الفترة.
7: نعم.
6: وكان الفنانين يعني نشيطين جدا بتقديم أعمالهم إلى هذه المؤسسات.
7: نعم.
6: فكانت الأعمال الموجودة في الساحة الفنية كثيرة جدا.
7: نعم.
6: لكن أنت تميزت في هذه الفترة بتقديم هذه الألحان، شنو الفكرة اللي كانت عندك أنك أنت تميزت بهذه الألحان عن بقية المجاميع؟
7: نعم.
6: الموجودة من الألحان في على الساحة الفنية.
7: نعم.
6: هل أنت يعني اقتبستها من التراث نفسه؟
7: إيه.
6: أو أنت يعني كانت صورة موجودة عندك في خيالك من زمان؟
7: نعم.
6: أو كيف يعني؟
7: نقول وبالله التوفيق
6: سبحانه.
7: 70-71 بديت المرحلة تعاون مع المرحومة عائشة والأخ فيصل عبد الله.
6: نعم.
7: كذلك حسيت أنه في زملاء الآخرين هم لهم حقي علي.
6: نعم.
7: بجمال أنا أبي أذكر شيء يميزنا.
6: إيه تفضل خذ حريتك. نعم. يعني أنت المجال معاك يعني.
7: يميزنا مع احترامي الشديد للجيل الجديد اللي الآن موجود.
6: نعم. نعم.
7: جيلي أو جيل من سبقني أو. نعم. جيلك أو جيل من هم معك يا أبو.
6: نعم.
7: جمال.
6: نعم.
7: يتميز بشيئين.
6: نعم.
7: احنا تميزنا بشيئين مهمين جدا خلانا نعمر الى هذا الوقت يعني.
6: نعم.
7: حب العمل
6: بلا شك مؤكد،
7: والجديه فيه.
6: نعم.
7: يعني عنصر العبث مرفوض تماما.
6: مؤكد صحيح.
7: زائد كرهنا للسرقه.
6: اكيد مؤكد.
7: لان السرقه الفنيه عباره عن مسخ لعقل
6: مؤكد
7: وروح البني آدم.
6: مؤكد هذا شيء أكيد.
7: هذه أخلاقيات.
6: نعم.
7: تربينا عليها والتزمنا فيها
6: الحمد لله.
7: أنا ما أطعن في أحد. أنا. نعم. أقول. صح. انه كانت فتره يعني الفتره اللي وجدنا فيها
6: نعم.
7: يعني كنا في داخل جمعيه الفنانين انا لما سجلت حكم الهوى
6: نعم.
7: من كان يتواجد في هذه الجمعيه؟ كان يتواجد ابراهيم الصوله، احمد الزنجباري، سعود نعم. الراشد،
6: الله يرحمه،
7: عوض دوخي، نعم. يوسف دوخي،
6: نعم نعم.
7: فانت لازم تاخذ مصداقيه من هؤلاء
6: بلا شك،
7: على اساس انك تاخذ الكارت بلانش اللي يجيز لك
6: نعم
7: انك انت تقول انا ملحن او انا مؤلف،
6: صح، وتقدر توقف حواليهم يعني
7: وتقدر
6: تتعايش معاهم.
7: وكان في عنصر مهم جدا
6: نعم
7: احترام الراي المضاد،
6: مؤكد لازم،
7: صح ولا ضروري؟ هذه انا الحقيقه ودي اطرحها
6: نعم
7: عشان اخواننا الجيل الحالي
6: نعم
7: يتمتع فيها ويحرص عليها.
4: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في مكتبة التسجيلات لإذاعة دولة الكويت الزاخرة بكنوز إذاعية نادرة. نتوقف الآن مع عمل أرشيفي جديد بعنوان لقاء الأصدقاء، برنامج منوع يبث كل أسبوع من إعداد وتقديم تهاني أبو السعود والإخراج لي محمد عيسى. برنامج تم بثه عبر أثير إذاعة الكويت في سبعينيات القرن الماضي، يستضيف كوكبة من الشخصيات المختلفة التي يربطها العمل في مجال واحد من خلال حوار شيق يجمعهما كأصدقاء. وأصدقاء الحلقة في هذا البرنامج هم كل من السيد مساعد العميم والسيد هشام العتابي والسيد يوسف شهاب.
8: أرشيف الإذاعة.
9: ضيوفنا لهذه الحلقة ثلاثة من الشباب، طبعا حتركهم يقدموا أنفسهم، ما أعرفش إحنا بنقدم حسب السن، تفتكروا كل مرة بنقدم الكبير في السن أولا، بجد أن الكبار في السن بيزعلوا، نقدم الصغير في السن الأول. مين الصغير في السن؟
10: نبتدي من اليمين والشمال،
9: مش عاوزين لا الكبير ولا الصغير. طب من اليمين للشمال اتفضل.
11: طيب أنا اللي على اليمين، مساعد العميم، مراقب التعداد في مجلس التخطيط وخريج الولايات المتحدة الأمريكية.
9: مرحبا.
10: هشام العتيبي.
9: أيوة.
10: عضو مجلس إدارة منتدب شركة المقاولات الخدمات البحرية.
9: مرحبا.
12: يوسف شهاب، سنة نهائية جامعة الكويت، محرر جريدة الخميس.
9: مرحبا. نحب نعرف الأخ يوسف شهاب أنه معروف بالشرباك، يعني ليه اخترت الشرباكة بالذات؟ والله كل المواضيع اللي بتكتب فيها كلها كده؟
12: هي طرحت عندها أسماء، منها يوميات، منها شرباكة، منها يعني طلعت بعد أسماء شعبية. قعدنا أنا والأخ جاسم النصف رئيس التحرير وسوينا غربلة حق الأسماء هذه. فاختاره وقال لي أبو يعقوب وش رأيك بشرباكة شعبية واجتماعية؟ قلت له شعورك ولا يتلقى
9: ومشت على كده. طيب يمكن ضيوفنا قدموا بعض بنود من هويتهم، لكن نحب نعرف السادة المستمعين بضيوفنا أكتر وناخد الهوية كلها. الأخ مساعد العميم قال لنا أنه مراقب التعداد، نتعرف على السن ولو أنكم حاولتوا تهربوا من السن.
11: لا أنا عمري 30 سنة لا أزال
9: لا أزال إيه في 29
10: ماشي 29
11: أزال في 30
9: الحالة الاجتماعية
11: مثل ما يقولون في التعداد لم يتزوج.
9: يعني ما زودتش لسه العدد في التعداد؟
11: ما زودنا، إحنا ضده.
9: التسلسل الوظيفي قبل هذه الوظيفة؟
11: بعد التخرج في 68 اشتغلت واضع برامج في العقل الإلكتروني،
9: نعم،
11: المركز الإلكتروني التابع لمجلس التخطيط لمدة سنتين ونص. وبعدها انتقلت للإدارة المركزية للإحصاء، شغلت مراقب للبحوث والمكتب الفني،
9: نعم،
11: وأثناء هذه أخذت بعثة دراسية للقاهرة لمدة سنتين، أخذت فيها الدبلوم العام في الديموغرافيا اللي هو علم السكان، وبعدها بسنة أخذت الدبلوم الخاص في علم السكان أيضا، ورجعت علشان أكون مراقب التعداد ابتداء من بداية السنة هذه.
9: أي. لكن دراستك كلها كانت خاصة فعلا بالتعداد وبالدراسات السكانية.
11: طبعا كلها تتعلق علاقة يعني كلية في تعداد السكان.
9: بنرحب بضيفنا الأول ونتعرف على ضيفنا الثاني المهندس هشام العتيبي، قال لنا أيضا العضو المنتدب في شركة مقاولات الخدمات البحرية، يقدم باقي الهوية.
10: سن 28 سنة.
9: نعم.
10: خريج جامعة أوكلاهوما من الولايات المتحدة في سنة 71، والتحقت في وزارة التجارة في نفس السنة كرئيس لقسم التراخيص وسكرتير لجنة تنمية الصناعة، وبعدين وصلت إلى مراقب التنسيق بالوزارة، وبعد ما تأسست شركة الخدمات والمقاولات البحرية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص انتخبت كعضو مجلس إدارة ومنتدب، وأعرت من الوزارة من حوالي سنتين.
9: نعم. الحالة الاجتماعية؟
10: متزوج.
9: الأولاد؟
10: جديد. لا
9: ما في أولاد
10: إلى الآن، ما في شيء.
9: أيضا ما زودتش التعداد لسه بالنسبة للأخ مساعد. لا يزود إن شاء الله. الضيف الثالث.
12: والله أنا ما طالب يعني الحين عمري 27 سنة.
9: أي.
12: وغير متزوج.
9: وبالنسبة لعملك محرر بجامعة القبس، بتدرس فين؟
12: أنا كلية الآداب قسم الجغرافيا بجامعة الكويت.
9: قسم الجغرافيا قطعا بعتقد لو في قسم الصحافة كان أفادك أكثر.
12: طبيعي.
9: بالنسبة للعمل وكذا. طب تتمنى أن يكون في قسم الصحافة؟
12: والله الجامعة راح تفتح السنة الجاية قسم الإعلام.
9: أي.
12: وراح
9: هل حتنقل إليه؟
12: لا إذا في دبلوم.
9: يمكن.
12: لا إن شاء الله ما في.
9: إن شاء الله حتى بعد ما تخلص ممكن أي دراسات عليا في الصحافة.
13: من أرشيف الإذاعة.
5: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة. ومن هذه الأرفف اخترنا لكم المسلسل الدرامي كل يوم بدار، مسلسل في حلقات من تأليف حسين البدر وإخراج أحمد سالم، من بطولة سعاد عبد الله، جمال الردهان، صادق الدبيس، وباسم حمادة. نترككم مستمعينا مع مسمع من هذا العمل.
13: أرشيف الإذاعة.
14: ها حبيبي، داومت اليوم؟
15: لا حبيبتي ما داومت.
14: ليش؟ أنت مقايل لي إن إجازتك تخلص اليوم؟
15: أي عدل، اليوم آخر يوم بالإجازة.
14: أي ليش ما داومت؟
15: لأني مدت الإجازة.
14: إيش حقه؟
15: علشان أقعد معاك وأجاب لك شوية. أنا ما أقدر أداوم وخليك بروحك بالشقة.
14: يعني إيش بيصير فيني؟ يعني بيأكلوني؟
15: لا حبيبتي إيش دعوة، مهم مسألة يأكلونك. إيش قالوا لك عاد إحنا عايشين بين أكلة لحوم البشر؟
14: أي ليش خايف منه؟
15: أنا ماني خايف من شيء، بس يعني أقول أنتي متي متعودة تقعدين بروحك، وأخاف
14: إذا شفت نفسي متضايقة أروح عند أمي. على متى أنت من الدوام؟
15: إيه ما يخالف ما عليه، أنتي خليني الحين كم يوم معك وبعدين نشوف لنا حل.
14: يعني شنو إيش بتسوي؟ أفهم.
15: مو لو الشقة وسعة شوية كان حطينا خدامة، منها تسليك ومنها تقضي شغل الشقة، ولا قاعد أحاتيك وأنا قاعد بالدوام.
14: لا يا حبيبي لا تحاتي ولا شيء، أنت داوم وتطمئن، ما في شيء، أنا مرتاحة.
15: يا حبيبتي أنا ما أقدر أشتغل وارتاح وانتي طول النهار بروحك.
14: يا عيوني لا تعقد الأمور يا حياتي، قلت لك إذا شفت نفسي مضايقة أروح عند أمي.
15: أي بس أنا عاد الحين خلاص بعد مدت الإجازة.
14: أنا أقول ماكو داعي. تعال تقدر تلغيها وترجع الدوام.
15: يعني أنت تشوفين كذي؟
14: ماكو غير هالطريقة، وبعدين حنا أول وتالي بنروح نتغدى عندهم، بعدين إيش حقه؟ إيش حقه مضايق وشايل هم؟
15: أي بس يا حبيبتي يعني مو كل يوم نروح نتغدى عندهم، عيب يعني، شو يقولون؟ ما عندهم بيت ولا ما يعرفون يدبرون نفسهم؟
14: تبي الصج عادي يا محمد؟
15: أي
14: صراحة أنا ما أعرف أسوي شيء مو لي.
15: أي ما عليه ما يخالف، التعلمين تاخذين من خواتك شوية، من أمك شوية، وأنا هم مستعد بعد علمك ووقف معك بعد استبين بعد أمري.
14: توقف معي في المطبخ وتعلمني الطباخ؟
15: إيه ما فيها شيء، شو حرام الواحد يساعد زوجته الحبيبة؟
14: لا مو حرام بس ما أدري شلون.
15: على فكرة ترى عاد أنا أحسن طباخ بالدنيا، ما صار ولا استوي.
14: الدنيا عاد مرة واحدة.
15: إيه أنا كانوا يسموني طباخ الحداقة، وينك أنت؟
14: يعني ما تعرف تسوي غير السمج؟
15: لا حتى الله يهداك. قلنا طباخ الحداقة مو معناتها ما يأكلون للسمك. لا يبلا أسوي السمك واللحم والدياي أفعلك، بس عند ويهج كل طبخة حبيبي اشترى فيها خبير.
14: خلاص عيل انحلت. اسمعني بالليل تطبخ القدة ونحطه بالثلاجة حق يوم ثاني، وقبل لا تطلع من الدوام أنا بنفسي أطلع لك من الثلاجة وتي أنت وتسخنه

0: انتقده.
1: يعني حتى أنا اللي بسخنه بعد؟
2: إيه عمري، لأني أخاف، أنا أخاف من الضوء، أخاف في الجلجولة وأقضب الكبريت.
1: إيه صار حبيبتي صار، أنا أسخن وأنت تاكلين هني وعافية.
2: محمد أنت يا حبيبي؟
1: إيه حبيبتي. يلا أبوي ترى

0: احترق.
1: احترق وهو بالثلاجة؟
0: لا يا محمد، احترق وهو على الجولة.
1: وش وده على الجولة وأنا حاطة بالثلاجة؟
0: أنا قلت أسويها لك مفاجأة،
1: إيه؟
0: وأطلع الأكل وأسخنه قبل لا تيجي.
1: إيه وبعدين؟
0: وبعدين شبيت الجولة،
1: إيه؟
0: وحطيت الجدر. نسيته.
1: نسيتي؟
0: إيه، لهيت أقرأ جرايد وأتكلم بالتليفون.
1: كفو.
0: حاجيت سلوى ولما الريحة رست الشقة، وبعدين شميتها. ولما رحت رحت المطبخ، ولا الأكل محترق وصاير في حمى.
1: قواك الله، قواك الله أبوي. إيه بس ما يخالف، ما يخالف. اليوم احترق، باكر ما يحترق.
0: يعني من زعلان مني؟
1: لا حبيبتي ماني زعلان. المهم الحين قومي بوي، قومي الحين وطلعي لنا أي شيء من الثلاجة علشان تغدى إن شاء الله، حتى لو خبز وجبن. يلا.
0: لا ويش، حق جبن وخبز.
1: ها عيل، تبيني أروح المطعم وأنا جايك هلكان دايخ؟
0: وليش المطعم؟
1: يا علش ناكل يبوي، أنا ميت من اليوع.
0: اتصلت في أمي والحين تي وتي بالقدة.
1: يا محودة قومي اتصلي بأمك، ترى ما صارت هذه. وهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شلون يعني بالله؟ يعني يصير غدانا وعشانا يميع؟
0: انزين انزين، لحظة عليها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أمري لله.
0: أنا ما بشوفك متضايق. ألو، هلا نوال، وين أمي؟ شلون؟ طلعت؟ نمتها؟ لا للحين ما وصلت. انزين انت شلونك؟ شخبارك؟ انزين زين، مع السلامة. مع السلامة. كي امي جايه بالطريق.
1: اي طريق هذا؟ اي طريق؟ انتوا لو بيتكم ببمبي ان كان وصلت من زمان. الله يهداك.
0: انت ايش فيك كذي؟ الله يهداك، من الجوع ما تعرف الصبر موليا.
1: يا معوده اليوع كافر وانا ميت من اليوع.
0: اي ما عليه، اكل لك اي شيء تصبر. لما تي امي وتي بالقدة.
1: يبا تدرين شلون؟ انا بدش المطبخ واي شيء اشوفه اباكله واسد يوفي وامري لله.
0: والغدا اللي امي جايبته
1: اكلي انت وياها.
0: كيفك؟
1: آخ يا ظهري، آخ رأسي، آخ. عمي بفاد هات لي قهوة. الله يخلي قهوة، شاي، أي شيء. وإن كان عندك حبتين مسكن هاتهم وياك بعد.
2: ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله، عيني عليك باردة. عساني ما أنظلك.
1: تنظلني؟ شو علي تنظلني يا أخوي؟
2: على هالهمة هالنشاط، من الصبح ما ارتحت، حتى السكانة الشاي ما شربتها.
1: شو اسوي يا اخوك؟ شو اسوي؟ شغل ومطلوب، شو اسوي؟ شلون يعني ناخر مصالح الناس؟
2: كلامك عدل، بس هم ارجع واقول النشاط زايد عن حده.
3: من ارشيف الاذاعة. ومن ضمن المواد الارشيفية في مكتبتنا الاذاعية، نتوقف مع برنامج ارشيفي بعنوان أسماء في حياتي، من إعداد صالح شويطر ومساعد الدخيل، تقديم هاني الوزان، والإخراج لطارق العوضي. برنامج أسبوعي تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت في أوائل الألفية، يستضيف كوكبة من نجوم الفن، الإعلام والفكر. من حلقات هذا البرنامج نترككم مع مسمع من حلقة الأستاذ يعقوب السبيعي في حديث شيق. أرشيف الإذاعة.
4: لنتعرف ونقترب أكثر من شخصكم الكريم، إذا ما سألناك عن أول اسم يستحضرك الآن فماذا تقول؟
5: أسماء تحتشد في الذهن يعني، لكن أقرب الأسماء هي في إطلاقها هي عبد الله، لأن أولا كلنا عباد لله أو عبيد لله، فأنا وأنت والآخرون كلنا عبيد لله. هذا من ناحية عامة. ثم أن جدي يعني اسمي أنا الرباعي يعقوب يوسف عبد الله السبيعي، فجدي عبد الله. أذكر جدي عبد الله هو كان سكوني يسمى،

0: ترقى إلى رتبة مجدمي في الغوص، وهي رتبة يعني رفيعة نوعا ما، أو الرتبة الثانية بعد النوخذة.
1: نعم.
0: بمعنى أني يعني أخذت منه شيء مما كان يحصل في الماضي، وتعرف الماضي قدسيته، أو الماضي رونقه ويعني عبقه الخاص، دائما كل شيء قديم هو دائما أحسن. هكذا جرت العادة في كل الأحوال. يعني الآن إذا كان الشاعر من القديم يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما للزمان نعيب سوانا، أو يقول المتنبي أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. إذا هذه يقولونها قبل 1000 سنة وأكثر. نعم. كانوا يتحسرون على الماضي، وإحنا نتحسر على ماضي يعني، أو مستقبل لهم بالنسبة لهم وماضي بالنسبة لنا. ما ودي أدش في هذه يعني استطرادات، لكن اسم عبد الله هو أولا جدي، وبعدين اسم عبد الله يذكرني بالشعر، لأن هناك عبد الله العتيبي عليه رحمة الله، وعبد الله سنان، وعبد الله حسين الرومي.
1: نعم، هذا بالنسبة لاسم عبد الله في إطلاق الأسماء.
0: نعم.
1: ما الاسم الآخر الذي يأتي الآن؟
0: والله لنكن يعني أبناء بررة، أذكر يوسف. يوسف هو أبي، كان يتمتع بصوت جميل وكان نحام. جدي عبد الله كان مجدمي في الغوص.
1: نعم.
0: هذا كان يمارس السفر. أيضا كان رجل لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان متوقد الذهن وحريص على أن يعني أن يعوض فينا ما ينقصه، فكان يدخلنا المدارس وكان يحضر لنا الكتب، وكان بالرغم من التواضع المادي لكن ما كنا نحس بهذا، كنا نظن أن احنا من الأثرياء.
1: نعم.
0: يوسف إخواني كلهم سموا أسماءهم أسماء أبنائهم بس على اسم أبوهم. أنا دائما أحب المخالفة يعني حتى على مستوى الأسماء.
1: نعم.
0: فأي نعم، قلت سميت اسم ابني زيد، فاسم زيد يعني يأتي باسم يوسف، والاسمان مذكوران في القرآن الكريم. يعني يوسف وزيد لفظ اسميهما تعبد يعني أو قراءة.
1: نعم.
0: لم يرد اسم أحد من الصحابة أبدا إلا اسم زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، هو الصحابي الوحيد الذي ذكر.
1: نعم.
0: في القرآن.
1: نعم.
0: القرآن يتلى إلى يوم الدين.
1: صحيح.
0: نبي الله يوسف معروف بقصته وحزن والده.
2: من أرشيف الإذاعة.
3: وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
2: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
2: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشاعر خالد سعود زيد. ولد الشاعر خالد سعود زيد في مدينة الكويت، وفيها عاش عمره العامر بالمؤلفات، فقد برزت مؤلفاته حتى وصلت إلى أقطار الوطن العربي. التحق بالمدرسة القبلية عام 1943، فحصل على الشهادة الابتدائية عام 1952، ثم انتقل إلى المدرسة المباركية فدرس فيها بنجاح عاماً واحداً. انتقل بعده إلى ثانوية شويخ عام 1953، وظل فيها حتى العام 1957 دون أن يتجاوز الصف الثاني الثانوي، لانكفائه على القراءة وانشغاله بنظم الشعر. خالد سعود زيد كان أحد مؤسسي رابطة الأدباء في الكويت، وانتخب أميناً عاماً للرابطة خلال فترة من عام 1967 حتى عام 1973، كما كان عضواً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهو أحد مؤسسي مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء، كما كان رئيساً لجمعية الفنانين الكويتية في عام 1967، وعضو في المجلس الاستشاري لوزارة الإعلام، وفي جمعية مكتشفي حضارة الإنديز في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت له مشاركة بقصائده وبحوثه في مؤتمرات الأدباء العرب. له العديد من الدواوين والمؤلفات، كما حصل على جائزة الكويت التقديرية في الأدب والفنون عام 1983 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفاز بجائزة معرض الكويت عامي 1982 و1984، كما حصل على وسام المؤرخين العرب عام 1990 وجائزة الدولة التقديرية في الثقافة للعام 2001.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يلتقي في نيويورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية المطروحة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. موسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات أوكرانية واسعة استهدفت مناطق روسية. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت.

التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم، وبحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، برؤساء المكاتب الفنية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك في مقر الوفد الدائم بمدينة نيويورك. ونقل سموه حفظه الله تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرؤساء المكاتب الفنية وأعضاء الوفد الدائم، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلوها في تمثيل دولة الكويت والدفاع عن مصالحها العليا. حضر اللقاء معالي جاسم محمد البداوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر السعود الصباح سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة، وذلك في مقر إقامة فخامته بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية النمسا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية النمسا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله فخامة الرئيس آلار كاريس رئيس جمهورية أستونيا الصديقة والوفد المرافق لفخامته، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية أستونيا الصديقة وشعبها مزيدا من التطور والنمو. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية أستونيا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.

وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي السيد أنطونيو كوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معاليه. كما أكد سمو ولي العهد حفظه الله خلال اللقاء حرص دولة الكويت على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا سموه إلى دقة المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تضافر للجهود للمجتمع الدولي لخفض التصعيد على كافة المستويات، مشددا سموه حفظه الله على أهمية تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة والارتقاء بآلياتها لمعالجة الأزمات المتلاحقة بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه أشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش بدور دولة الكويت التاريخي والريادي في دعم المنظمة الدولية، مثمنا المساعي الدبلوماسية الحثيثة لتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية ودعمها المستمر للجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الشعوب المتضررة ومساندتها لأنشطة الأمم المتحدة النبيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لإنهاء التوترات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سموه حفظه الله لمعالي في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقدم سمو ولي العهد حفظه الله تهانيه لمعالي بمناسبة توليه رئاسة الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا دعم دولة الكويت الكامل لجهود الرئاسة في تعزيز العمل بين الدول الأعضاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم بحث عدد من بنود جدول أعمال الدورة 81 بالإضافة إلى أبرز القضايا الدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية يوم أمس بسعادة السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.

المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة الكويت والمفوضية السامية وسبل تطويره بما يحقق الأهداف المشتركة. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية يوم أمس بسعادة السيدة ماري ياماشيتا الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء بحث الجهود الرامية إلى إحراج تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الخارجية في بيان يوم أمس رفض دولة الكويت القاطع لكافة الممارسات الاستفزازية التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف هذه الانتهاكات. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونتحول إلى الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير دفاعاته الجوية لسلسلة من تهديدات ميليشيا الحوثي التي استهدفت الأعيان المدنية في مدن بيشة والطائف وفرسان وينبع والرياض وسط تفعيل لمنظومة الإنذار المبكر الاحترازية. ووصف التحالف هذه المحاولات بالتصعيد المتعمد، مؤكدا احتفاظه بحق الردع وفق القانون الدولي بالتوازي مع مواصلة السعودية تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها بالقوى الإقليمية والدولية لخفض التصعيد. إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بما يحفظ أمن الدول كافة ويحقق تطلعات شعوبها. وأضاف أن مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 لهذا العام تأتي امتدادا لنهجها في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة والإسهام في مواجهة التحديات المشتركة. في تطورات الملف اليمني، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد النزيلي أن القوات الجوية استهدفت ميليشيا الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء ودمرت منصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات متطورة ومخازن أسلحة وعتاد عسكري. وقال نزيلي أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي بالمدفعية والطيران المسير في جبهات مأرب وأحباط محاولة تسلل نفذتها ميليشيا في قطاع الفليحة جنوبي المحافظة. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة

هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا أنه في وضع اتخاذ القرار بشأن طهران وأن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. في مضيق هرمز قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها عادت توجيه 109 سفن تجارية في إطار ما وصفته بضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. من جانبه قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الحصار على إيران لا يزال قائما، مضيفا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كشف أن البحرية الأمريكية رافقت نقل أكثر من مليار برميل من النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية. في مسار المفاوضات قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن هناك تبادل أفكار مختلفة منذ أسبوعين بشأن استئناف محادثات إيران، مؤكدا استمرار العمل عبر فريق الوسطاء مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. وأضاف الأنصاري أن الوسطاء ينتقلون حاليا بين عواصم مختلفة على أمل إحراز تقدم في هذا المسار. في جنوب لبنان أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تعرض مناطق في جنوب لبنان لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت يتواصل فيه التصعيد على الحدود. وأفادت الوكالة بأن القصف طال مناطق سكنية وأطراف بلدات في الجنوب، فيما تسببت قنابل فسفورية وفق الوكالة في اندلاع حرائق طالت حقولا للزيتون وبساتين. ولم تشر المعلومات إلى وقوع إصابات بشرية جراء القصف، فيما باشرت فرق الإطفاء التعامل مع الحرائق الناجمة عن القنابل الفسفورية. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. من جهته أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أخلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. في الضفة الغربية المحتلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. في الأثناء اقتحم نحو 570 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. في السودان أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بولاية شمال كردفان جنوبي السودان. كما أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية أسقطت عددا من المسيرات المهاجمة في محيط مطار عطبرة، مما أسفر عن وقوع إصابات خفيفة ومتوسطة في صفوف العسكريين. حول سد النهضة أكدت مصر على موقفها الرافض لشرعية سد النهضة الأثيوبي بصورته الحالية، محذرة أديس أبابا من اتخاذ خطوات أحادية إضافية من شأنها الإضرار بحقوق شعب الدول المتشاركة في مياه النيل. وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن توقيع مصر عام 2015 كان على إعلان مبادئ يرسم إطارا للتعاون وخارطة طريق للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، ولم يكن اتفاقا نهائيا ينظم قواعد التشغيل، مشيرا إلى أن الجانب الأثيوبي لم يطبق أي بند من بنود هذا الإعلان. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، توعدت روسيا بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجوم أوكراني بأكثر من 1000 طائرة مسيرة استهدفت مناطق روسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستواصل استهداف مواقع عسكرية

في كييف متهمة أوكرانيا بالسعي إلى تعطيل الانتخابات. وأعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين وإصابة نحو 20 آخرين إضافة إلى تضرر مصفات نفط في موسكو. وفي كييف أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالهجمات التي استهدفت مناطق روسية بينها العاصمة موسكو، مؤكدا أن العمليات العسكرية بعيدة المدى حققت تأثيرا كبيرا داخل الأراضي الروسية. وفي المقابل أفادت السلطات الصحية الأوكرانية بمقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين جراء هجوم روسي استهدف منطقة كييف. وقالت السلطات إن القصف تسبب بأضرار في عدد من المباني والمنشآت، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث ورفع الأنقاض في المناطق المتضررة. في موسكو أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في روسيا نشر بعد انتهاء التصويت تقدم حزب روسيا الموحدة الحاكم في الانتخابات التشريعية التي أجريت وسط إجراءات رقابية مشددة. ووفق الاستطلاع الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام، حصل الحزب على نحو 49.4% من الأصوات، وهي نتيجة تقترب من النسبة التي حققها في انتخابات عام 2021. وأحل الحزب الشيوعي ثانيا بنحو 14.2%، بينما حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي القومي على 10.7%. وتهدف الانتخابات إلى تجديد مقاعد مجلس الدوما البالغ عددها 450 مقعدا وسط متابعة دولية للتصويت والعملية الانتخابية. وفي خبرنا الأخير، رحبت بريطانيا والدنمارك بالتزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة القطبية عقب الإعلان عن اتفاق بشأن غرينلاند. وقالت رئاسة الوزارة البريطانية إن رئيس الوزراء أندي بورنهام ونظيرته الدنماركية ميتا فريدريكسن أكدا الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للأمن الأوروبي الأطلسي. وأشاد بورنهام بنجاح كوبنهاجن في التفاوض بشأن الاتفاق، معتبرا أنه سيعود بالنفع على الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعى سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يلتقي في نيويورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية المطروحة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. موسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات أوكرانية واسعة استهدفت مناطق روسية. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 26 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا

0: إلى المشهد الدولي المتسارع، نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها القوات اليمنية تواصل انتصاراتها على الحوثيين، متابعات إخبارية. التصعيد في الشرق الأوسط، قضايا استراتيجية. القدس تحت الحصار، تصعيد إسرائيلي ومخاوف على المسجد الأقصى، تحليلات سياسية. روسيا وأوكرانيا، تصعيد واسع يستهدف العمق الروسي ومنشآت الطاقة، آراء سياسية. متابعات إخبارية.

0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية كسر هجوم شنته جماعة الحوثي الإرهابية في جبهة كهبوب القريبة من منطقة باب المندب بالتزامن مع استهداف آليات وتجمعات للحوثيين في محافظتي البيضاء ومأرب. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور يونس الحويج أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريدينغ. مرحبا بك دكتور يونس. بداية، كيف تقرأ نجاح القوات الحكومية في كسر الهجوم الحوثي بجبهة كهبوب وما دلالاته عسكريا؟
1: مرحبا أخي كريم. نعم، هذا العمل يعتبر يعني عمل استراتيجي مهم جدا، لأن منطقة كهبوب والمناطق المجاورة لها مهمة في السيطرة على باب المندب حاليا. يعني معظم النقاط المهمة حول باب المندب والجزر المحيطة به تحت سيطرة الحوثيين، ولكن القوات الحكومية تحاول أن تسترد هذه المنطقة والسيطرة من جديد على باب المندب، لأن باب المندب كما تعرف له استراتيجية مهمة خاصة في مجال النقل، وخاصة بعد المشاكل الآن التي تحصل في خليج هرمز وعملية إغلاق المضيق والمشاكل طبعا والحرب الإيرانية الأمريكية. هذه ليس بمعزل، هي تهاتف في هذا الإطار. يعني هناك ارتباط قوي ما بين الصراع في مضيق هرمز والصراع على باب المندب، لأن تصبح هذه هي المضايق المهمة للنفط العالمي والتجارة العالمية، السيطرة عليها بالتأكيد سيطرة مهمة جدا، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية كما تعرف في موضوع اليمن، الصراع المستمر ما بين الحكومة وقوة الحوثي من فترة زمنية ليست بعيدا بعد 2011 وما أتى به الربيع، ما يسمى بالربيع العربي، وكذلك نتيجة الأحلاف التي هي أساس الصراعات الآن يعني موجودة. هو حلف أو يأتي بالذات القوات الحوثية تأتي في إطار الأدرع الإيرانية وإمكانية تحريكها في أوقات مختلفة، وبالتالي هناك نعم تزامن في موضوع مضيق هرمز وباب المندب.
0: نعم، وهل برأيك تعدد الجبهات في مأرب إلى لحج والبيضاء يشكل ضغطا متزايدا على الحوثيين، أم أن الجماعة لا تزال قادرة على فتح جبهات جديدة؟
1: هي الحقيقة يعني هذه إشكالية. طبعا الحوثي يعني متمركز أو متمرس منذ فترة يعني ليس بالجديدة، يعني كما تعرف أن هناك سنوات من سيطرة الحوثي على الكثير من المواقع المهمة داخل اليمن وسيطرته على مناطق حتى داخل قبل يعني الاندفاع نحو مضيق باب المندب، لأن باب المندب أتى في هذا الصراع الحديث يعني، ولكن سابقا لم يكن هناك هدف استراتيجي يعني، ويملك كذلك القدرات العسكرية البعيدة الصواريخ بعيدة المدى والطيارات المسيرة، وكذلك عملية حرب العصابات. كما تعرف حرب العصابات دائما تأتي إلى شكل يعني تأخذ وقت كبير جدا حتى إنهاءها والقضاء عليها، فبالتالي نعم هو يستطيع

0: الآن لأنه يملك الأرض، ولكن حقيقة في بعض المناطق لا يملك الحاضنة الشعبية، لأن الحاضنة الشعبية في المناطق الأخيرة التي سيطر عليها هي ليست بحاضنة شعبية للحوثيين، وهذه تمثل نقطة ضعف. ولهذا رأينا الكثير من النازحين الآن الذين خرجوا من هذه المناطق في اتجاه جيبوتي، وبالتالي نعم أن الحرب طبعا لازالت في بداياتها، هو قادر على انتساء المسك ببعض الجوانب الاستراتيجية في هذه المنطقة، ولكن القوات اليمنية لها كذلك التفوق في مجال الطيران والتفوق الجوي، وهذا يساعد بضرب أهداف معينة، ولكن التقدم على الأرض يعني يحتاج إلى قوات برية متمرسة وقادرة على يعني الإمساك بالمناطق التي سيطر عليها الجيش اليمني.
1: نعم، وهل تستطيع برأيك الحكومة اليمنية توحيد القوى المناهضة للحوثيين، أم أن الانقسامات الداخلية ما زالت نقطة ضعف أساسية؟
0: نعم، أنت كما ذكرت تماما، يعني هي قضية اليمن ليس قضية يعني وحدة واحدة ولا يعني انتماء لوطن واحد، هناك انتماء قبلي، هناك انتماء عشائري، هناك انتماء يعني إلى حد ما ديني بشكل أو آخر، يعني القسمات الدينية موجودة كما تعرف الحوثيين والبقية، فهناك القضايا وهناك طبيعي الامتدادات الخارجية، يعني هناك الكثير من الدول المنطقة التي لها يعني نوع من الاهتمام بهذه المنطقة والتدخل، وهذا طبعا يساعد على كلا الطرفين بأن يستمر في مسألة الحرب وإمكانية التقدم بجهات معينة أو التراجع بجهات أخرى. فإذا الجانب الداخلي التركيبة الاجتماعية والجانب الداخلي مهم جدا، ولهذا كما ذكرت سابقا أن عملية الحاضنة الشعبية من الأشياء المهمة جدا، سواء في العملية العسكرية وفي الانضمام إلى القوات، سواء كان قوات الحكومة أو قوات الحوثيين، يعني لها أهمية كبرى في هذا المجال، لأن العنصر البشري في هذه الحرب مهم جدا، والتقدم خاصة في مناطق معينة نتيجة التضاريس الصعبة وكذا تحتاج إلى عنصر بشري أكثر من الآليات التي أحيانا لا تستطيع أن تصل إلى هذه الأماكن.
1: نعم،
0: نعم، الحاضنة الشعبية والإمام. نعم،
1: الحديث كثير عن المخا، ما أهمية المخا عسكريا واستراتيجيا في الصراع اليمني؟
0: المخا لأنها مهمة، الأهمية طبيعية هي الآن كل التركيز يأتي على الشاطئ المحاذي للبحر الأحمر وقضية باب المندب، كما ذكرت أن قضية باب المندب ليس بمعزل عن قضية مضيق هرمز، لأن يعني كما تعرف الآن مضيق هرمز إلى حد ما استطاعت القوات الأمريكية أن تسحب جزء من هذه الأهمية الاستراتيجية لهذا المضيق من اليد الإيرانية، فبالتالي استطاع في الفترة الأخيرة الإيرانيون وجهوا اهتمامهم إلى مضيق المندب باعتباره خاصرة أخرى في إطار طبعا التجارة الدولية، وخاصة كما يعني بكل بتفصيل دقيق جدا عملية يعني تصدير النفط للمملكة العربية السعودية لأنه يمثل هو الجانب الآخر المهم لقريب لقناة السويس، فإذا هذه المنطقة استراتيجية لها سبب، يعني سبب أنها تساهم في التحكم في مضيق باب المندب تحكم كامل، ولها يعني تضاريس معينة تساعد على بالذات الحوثيين يراها أن هذه المنطقة يستطيع أن يتمسك بها ويسيطر عليها ويستمر فيها لأنها ذات طبيعة يعني جغرافية معينة.
1: نعم، وما الخيارات المتاحة للمجتمع الدولي إذا تعرضت حرية الملاحة في باب المندب للخطر؟
0: للأسف يعني المجتمع الدولي، عندما نتكلم عن المجتمع الدولي الآن نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة يبدو لي أنها نأت بنفسها عن الدخول في هذا الصراع، لأنها لها يعني هناك اتفاقية سابقة مع قوة الحوثي بعدم الاعتداء على السفن الأمريكية وعلى السفن الصديقة، فحاليا يعني القوات الحوثية الآن متمركزة أو تسيطر بشكل جزئي أو كلي على مضيق ما يعني باب المندب، هي لا تقف أمام هذه يعني السفن والشحنات التي تصل إلى العالم الخارجي باعتباره لا تريد أن تقع في إشكالية وفي صراع مع المجتمع الدولي، فكثير من يعني السفن الآن تمر بشكل كبير جدا، وكذلك الحوثي يرى أن هذه السفن ليس هدف معين لها، فهناك يعني حددت بعض الدول، اختارت بعض الدول بأن هذه السفن لا يجوز لها يعني العبور من مضيق باب المندب، فبالتالي المجتمع الدولي مركز بشكل كبير على مضيق هرمز في هذه الحالة، ويرى هذه الحرب هي حرب داخلية وهي حرب يعني إعادة الشرعية من جديد وقوة الحوثي ومسائل داخلية بالدرجة الأولى، ولكن عندما تصبح فعلا التجارة

0: الدولية مهددة بشكل كامل وتسبب في إغلاق قناة السويس والخروج إلى البحر المتوسط، لكن بالطبع أن العالم الخارجي لا يستطيع أن يتحمل مضيقين مغلقين في آن واحد، وخاصة مصادر الطاقة بشكل كبير جدا عندما تكون شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل. بالتأكيد المجتمع الدولي سيتدخل سياسيا وقد يساهم أحيانا في دعم القوات اليمنية بإعادة السيطرة على باب المندب والرجوع إلى الحالة الأولى ما قبل هذه العمليات العسكرية.
1: نعم، وما دلالات المحادثات التي جرت مؤخرا بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين في عمان؟
0: نعم، هذه المسألة، يعني الجانب الأمريكي يعني للأسف الآن لم يتدخل، لأن الأولوية عند الجانب الأمريكي هو مضيق هرمز. فإذا يعني وهناك اتفاق سابق يعني في خلال المناورات التي أو الصواريخ التي أطلقت على الكيان في المرة السابقة من قبل الحوثيين، ومحاولة يعني ضرب السفن الأمريكية في مضيق هرمز وفي البحر الأحمر، هناك اتفاق حصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثي بعدم الاعتداء على على السفن الأمريكية بشكل خاص وعلى السفن الأوروبية. فبالتالي يريد الأمريكي أن يثبت هذا الاتفاق وأن لا تخضع التجارة الدولية إلى ابتزاز من قبل الحوثيين. ولكن على الوضع الداخلي يعني بالتأكيد هناك علاقات جيدة جدا وعلاقات استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ولكن يبدو لي في هذه اللحظة ليس بمعنية بشكل كبير جدا في هذا الصراع، وكل التركيز على مضيق هرمز. فإذا هذه المباحثات قد يكون طبعا هي مباحثات سرية لا زالت لم تعلن عنها، ولكن يبدو أن هذه المباحثات تدور حول حفظ التجارة الدولية وعدم المساس بالسفن وبالمواد التي تنقل إلى العالم الأوروبي والعالم الأمريكي وغيره.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور يونس، في ضوء التصعيد الحالي، ما هو السيناريو الأكثر احتمالا للمرحلة المقبلة؟ وهل نحن أمام معارك استنزاف أم تحولات ميدانية أوسع؟
0: هو بالطبع يعني الحرب هذه حرب مستمرة منذ سنين، برغم أن هناك نوع من الوقوف أو عدم الاعتداء ما بين الطرفين في مرحلة معينة من مراحل الصراع. فهذا الصراع ممتد، يعني للأسف الشديد عندما تحلل استراتيجيا بعيد عن العواطف وبعيد عن الاصطفاف ووجهات النظر، إن عادة المجموعات الغير منظمة وتكتيكها يختلف، يعني عملية الصراع يختلف، العملية العسكرية بشكلها الكامل مختلفة تماما. فإمكانية أن تحدث أحيانا ضربات قوية ضد هذه المجموعات، ولكن في كل الأحوال قسم الظهر يحتاج إلى وقت كبير جدا وإلى حرب غير حرب نظامية، يعني يحتاج إلى حرب إصابات بشكل كبير جدا. ولكن التفوق الجوي للقوات الحكومية وبدعم من المملكة العربية السعودية قد يكون يشكل فارق في العمليات العسكرية في المستقبل.
1: الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريدينغ، شكرا لك.

قضايا استراتيجية. فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع الاتفاق مع إيران قد يتم يوم الأحد المقبل في أوروبا، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى توصل الاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وحول

0: هذا الموضوع. ينضم إلينا دكتور محمد البغيلي من الكويت. مرحبا بك دكتور محمد. هل الأخبار حقيقية أن ترامب قال أن هناك اتفاق سوف يتم التوقيع عليه مع إيران يوم الأحد المقبل؟
1: مع الأسف الشديد أن تثار كثير من الشكوك والتساؤلات والمخاوف من أن يكون هناك اتفاقات منقوصة أو اتفاقات مبدئية أو مثلا مذكرة تفاهم أو أطر للتفاهم ولا يوجد هناك اتفاق على أسس راسخة من أجل حفظ ماء وجه البلدين بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا الأزمة الداخلية المتفاقمة للجمهورية الإيرانية، وأيضا يعني انتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخشية الرئيس ترامب من فقدان الأغلبية الجمهورية. يعني هذه الشكوك وهذه المخاوف هي مشروعة و صحية ومطلوبة ومستحقة يعني، لكنها أيضا يعني قد تكون غير دقيقة، يعني إذا كان الكل مضغوط من الداخل والكل مطالب من الخارج بانتهاء الحرب. لذلك يعني الاحتمالات متساوية والتوقعات أيضا منطقية من كل الاتجاهين يعني. وللأسف يعني هذا يعني نتيجة حالة لا حرب ولا سلم التي تمر بها المنطقة.
0: نعم، وبرأيك ما الذي يمنع واشنطن وطهران من العودة إلى طاولة المفاوضات حتى الآن؟
1: هي يعني مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية، هي عودة القدرة الصاروخية الهجومية للجمهورية الإيرانية والعودة إلى البرنامج النووي الإيراني، وكأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية يعني لا فائدة منها يعني لشيء كان لم تكن يعني. أما الجمهورية الإيرانية فهي تخشى أن تعود إلى المفاوضات فتخسر الداخل يعني إذا كسبت العالم وكسبت السلام في المنطقة والإقليم ستخسر الداخل، على أساس أنها يعني سقطت أذرعها في بيروت وفي العراق وفي اليمن وفي أو اليمن حتى الآن يعني، ولكن في سوريا وبيروت والعراق وغزة يعني في قطاع غزة، والآن هي ستخسر يعني مثلا دخلت حرب وخرجت منها بدون أي مكاسب، وبالتالي قد ينتج عن حالة من الغضب الداخلي بأن أنتوا أدخلتمونا يعني أنتوا النظام الحالي النظام القائم الآن في الجمهورية الإيرانية، الشعب قد يسائله ويحاسبه بأنه أدخله إلى حرب لا فائدة منها، ولذلك ينتج عنه غضب داخلي وينتج عن الغضب الداخلي اضطرابات وقد تنتهي يعني بإزالة النظام أو على الأقل بتصحيح النظام وإزالة بعض الرموز الموجودة فيه.
0: نعم، وهل يمكن لترامب أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بزكيان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؟
1: العالم متعاطف مع الرئيس بزشكيان، العالم يعني يرى أن الرئيس بزشكيان هو يعني رئيس منتخب ومدني ويعني من نخبة الجمهورية الإيرانية، لكن العالم لن يتسامح مع الحرس الجمهوري ولن يتسامح مع المنظمات والمؤسسات التابعة لهذه المؤسسة الإجرامية الإرهابية المصنفة عند كل أغلب دول العالم كمؤسسة ومنظمة إرهابية. أيضا العالم لا يعرف يتعامل مع المرشد الأعلى، لذلك العالم الحر العالم الديمقراطي والعالم المنادي للسلام ما عنده مشكلة مع الرئيس الإيراني، ويعتقد العالم وفقا للتقارير الإخبارية المنشورة من هنا وهناك أن الرئيس بزشكيان أصلا هو يعني محاصر من تلك القوى التي تهيمن على القرار، وبالتالي هو يعني لا حول له ولا قوة، أو كما يقال لا رأي لمن لا يطاع.
0: نعم، من الكويت المحلل السياسي دكتور محمد البغيلي، شكرا لك.

تحليلات سياسية. اقتحم رئيس وزراء الاحتلال وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة وسط تواصل هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، هل ما يجري في القدس اليوم يتجاوز الإجراءات الأمنية إلى

0: محاولة فرض واقع جديد على المسجد الأقصى.
1: صباح الخير أخي فايز، لك ولجميع المستمعين. أولا، الخطوات الإسرائيلية التصاعدية تحديدا في المسجد الأقصى هي تهويد مدينة القدس، يعني تغيير الزماني والمكاني أصبح واقع، كان سابقا نظري. هناك مخاوف من السلطة الفلسطينية والأردن وسيطرة على المسجد الأقصى والمجتمع الدولي. اليوم أنا في اعتقادي تدريجيا في ظل

0: إسرائيل تسعى من خلال ليس فقط الاعتداءات في المسجد الأقصى يتزامدت في مدن الضفة الغربية، هي بالتوازي، هذه مسارات متلازمة، يعني خطوات تصعيدية تستثمر الأزمة في الضفة الغربية وغزة والإقليم وتحاول فرض واقع جديد. أنا أعتقد هنالك جهود دبلوماسية أردنية تحديدا الوصاية الهاشمية موجودة، هنالك محاولات ومخططات إسرائيلية لنزع الوصاية الهاشمية تحاول تهويد المدينة ككل، ولكن أنا أعتقد الصمود المقدسيين هذا هام جدا رغم كل الضغوطات، رغم كل التهديدات الإسرائيلية بإخراج المقدسيين ترحيلهم، هذا يؤدي بالنهاية إلى انفجار الملف ككل، يعني هذا ملف حساس جدا يهم المسلمين ككل، لكن أعتقد إسرائيل لا تأبى بالمجتمع الدولي ولا حتى بالمشاعر الدينية. إذا نحن قاب قوسين في مخاوف أن يكون هذا التغيير الزماني والمكاني يفرض واقع يصل فيما يسمى التسوية السياسية على الطريقة العسكرية التي تجرى الآن في غزة أو الضفة الغربية. لذلك أنا أعتقد الاجتماعات العربية مؤخرا الجامعة العربية وأيضا التصدي لموضوع تهويد مدينة القدس هو نضال منذ سنوات طويلة، لكن اليوم الأمور أخذت منحنيات أخرى، صار الاعتداءات والتدخلات وأيضا فرض واقع إسرائيلي فيما يسمى المسجد الأقصى تحديدا. إذا القدس ككل كمدينة تعاني ومؤهلة ومرشحة أن تتمادى إسرائيل في موضوع التفريغ السكاني تدريجيا كمدينة القدس، لأن الهدف الاستراتيجي من كل النزاع في القضية الفلسطينية هو إلغاء ما يسمى الحل النهائي الذي هي القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة. إذا تم هذا الأمر أنا في اعتقادي واستثمار إسرائيل نقول لا، ليس الضعف العربي، هو الانشغال وأيضا عدم الاستجابة في الوقت المتحدة للأمم المتحدة وأيضا موضوع الراعي للولايات المتحدة الأمريكية للشريعة بالمنطقة. إذا نحن أمام للأسف الآن صدام ممكن سياسي دبلوماسي على المستوى بين الأردن وإسرائيل على موضوع ملف المسجد الأقصى. لذلك أنا أعتقد أن هنالك دور كبير اليوم في كلمات نقول القادة تحديدا أن لا يكون نسيان لموضوع المسجد الأقصى تحديدا وما يجري في الضفة الغربية وأيضا الفراغ السياسي بموضوع غزة.
1: نعم، وما الذي تكشفه هذه التطورات عن مستقبل الوجود الفلسطيني في القدس في ظل تصاعد القيود والإجراءات الإسرائيلية؟
0: شوف فايز، أنا في اعتقادي إسرائيل حين أصدرت العام الماضي موضوع الإقامات يعني كأن وافدين على مدينة القدس، يعني هذا بن غفير يحاول من خلال استثمار الشرطة والجيش الإسرائيلي عطى إنفاذ القانون للشرطة الإسرائيلية، كله يدخل في معادلة دون حل هذا الملف تحديدا القدس، يعني هذه المواجهة المنتظرة. لذلك حين أشير إلى الدور الأردني، صحيح السلطة الفلسطينية موجود لكن لا يوجد أجنحة قوة دفع الآن مع السلطة الفلسطينية التي تعاني اقتصاديا. إسرائيل أنا في اعتقادي تعلم في نهاية المطاف أن المكاسرة السياسية ستكون مع الجانب الأردني، هناك سكان مدينة القدس وهذا هام للمستمعين، كل سكان مدينة القدس يحملون الجنسية الأردنية لا الإسرائيلية ولا الهوية الفلسطينية، بمعنى في أروقة الأمم المتحدة الآن هي أرض أردنية محتلة. إذا أنا أعتقد الأردن حين أشار إلى موضوع أي تهجير للفلسطينيين ويقصد فيها القدس أكثر من الضفة الغربية سيكون بمثابة إعلان حرب على الأردن. أنا أعتقد أن هنالك حراك صحيح أوروبي، الأردن يحاول دائما والسلطة الفلسطينية الضغط على هذا الجانب للضغط على الجانب الإسرائيلي، لكن هي الفاصل والقادم هو التهجير الناعم، موضوع تجزئة القدس تدريجيا من خلال التغول الاستيطاني هذا السرطاني هو من أكثر نقول الأدوات الإسرائيلية المتدحرجة اتجاه أن يستفيق الجميع على واقع جديد في القدس. إذا تم هذا الأمر إنهاء ما يسمى مدينة القدس من ناحية التفريغات، لن يكون هناك عنف كما يعتقد البعض في الضفة وغزة، هناك ترتيبات تعقيدات تضييقات على الناس لموضوع تهجير الناعم. إذا نجحت إسرائيل في هذا المشهد أنا أعتقد تكون هي أهدافها تسوية القضية الفلسطينية، أي إلغاء ما يسمى حق الفلسطينيين في موضوع القدس الشرقية. إذا إسرائيل إلى اليوم أنا أعتقد هي صحيح تتمادى، هناك اعتقالات، هناك نقول الكثير من العنف يتم الآن في الضفة الغربية، لكن هذا الملف تحديدا القدس قد يكون هو نقول الملف المتفجر أكثر من الضفة الغربية، بمعنى فتحت الآن أبواب نقول العنف

0: المتواصل اتجاه الفلسطينيين في المدن، وما نشهده اليوم من العنف اتجاه الطرفين. يعني اليوم تحدث عن قتيل مستوطن وايضا تعليمات اسرائيليه للاقتحامات بما فيها رام الله. انا اعتقد هو خلاصه القول ان ملف القدس هو مؤجل لتطبيقات اسرائيليه تنتظر حاله الضعف والانهيار السلطه الفلسطينيه في الضفه، وايضا تسويات لا تخدم القضيه الفلسطينيه في غزه. وعليه أنا ذاك يعني تتم هذه نقول ما يسمى أحلام إسرائيل في موضوع تهويد مدينة القدس والتفريغ السكاني. دون التفريغ السكاني، لذلك الأردن يحاول دعم ثبات المقدسيين دائما. هنالك لينك متواصل، وهنالك إدارات محلية تعمل دائما على التجديدات نقول الجوازات السفر وآلية مستمرة. لكن أنا أعتقد إسرائيل تريد تسوية سياسية، ما أن يكون هنالك وصاية ما دولية بما فيها الشراكة الأمريكية مجلس السلام على مدينة القدس وإخراج السلطة الفلسطينية والأردن من موضوع القدس.
1: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك. آراء سياسية. تتصاعد حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا مع شن كييف هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على موسكو وضواحيها، استهدف مواقع عدة بينها منشأة نفطية رئيسية، وأسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف استهداف منشآت الطاقة وسط تساؤلات حول مدى صمود التفاهمات بين موسكو وكييف بشأن حماية البنية التحتية للطاقة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور خطار أبو دياب، دكتور العلوم السياسية في جامعة إستنبول. مرحبا بك دكتور خطار. بداية، ما دلالات الهجوم الأوكراني الواسع على موسكو وضواحيها خصوصا مع استهداف منشأة نفطية رئيسية؟
2: حياكم الله. نحن في تصعيد للحرب في أوكرانيا. هذه الحرب، حرب الاستنزاف الطويلة التي تدوم منذ أكثر من 4 سنوات ونصف ونيف، ووصلت إلى استهداف البنى التحتية عند الطرفين، المواقع الرئيسية في المدن. وبهذه الخطوة بالذات من قبل الجانب الأوكراني، قصف العاصمة موسكو خلال آخر يوم من الانتخابات التشريعية وبعدد هائل من الطائرات المسيرة، قدرته المصادر الروسية هي ب1600 مسيرة، ووقوع بعض المدنيين ضحايا، وكذلك الأمر إصابة المصفاة الرئيسية في موسكو. نحن إذن أمام تطور، وأعتقد أن الرد الروسي سيكون صعبا جدا على كييف بالذات.
1: نعم، وماذا يعني استمرار استهداف منشآت الطاقة بعد إعلان موسكو وكييف تفاهمات بشأن وقف ضرب البنية التحتية للطاقة؟
2: يعني كان هناك هدنة مؤقتة حول الموضوع لكنها لم تصمد، ونظرا لأن هذا الاستهداف للمصاف الروسية يضرب المصالح الأمريكية ومصلحة الرئيس دونالد ترامب بالذات الانتخابية، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الجانب الأوكراني عدم الاستمرار باستهداف المصاف الروسية. المشكلة هو احترام الجانب الروسي أيضا لخطوة من هذا النوع، إذ يقوم هو أيضا بضرب المنشآت والبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، وحتى وصل به الأمر لاستهداف واسع لخطوط السكك الحديدية. كل طرف عندما يمكنه تنفيذ ضربات وتحقيق أهداف لا يقصر إطلاقا، وهذا يعقد أي جهد للتهدئة من قبل أي طرف وسيط.
1: نعم، إلى أي مدى تضع هذه الضربات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام ضغوط متزايدة لاحتواء التصعيد بين موسكو وكييف؟
2: هنا أيضا الرئيس دونالد ترامب كان يراهن على علاقة شخصية مع الرئيس بوتين، وكان يقول أنه خلال أيام يمكنه حل الحرب في أوكرانيا وإنهاء الأزمة. تبين أن كل هذا الكلام فيه تبسيط ولا يلامس

0: الواقع. وهناك تناقضات، منذ فترة أرسل الرئيس دونالد ترامب مبعوثيه الخاصين السيد ميتكوف والسيد كوشنر إلى موسكو، وبعد إذن أتى هؤلاء إلى كييف، وكان هناك تقديرات بإمكان عقد لقاءات من جديد في الخريف الآتي، وخاصة ما بين ترامب وبوتين وزيلينسكي. كل هذا يتساقط أمام استمرار التصعيد وأمام إقرار ما يسمى قانون لينسي كراهام على اسم السناتور المتوفي، والذي قضى بفرض عقوبات إضافية على روسيا، ومنها عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين بالذات. كل هذا يعني أنه ليس هناك الكثير من الصدقية في الجهود، هناك مراوحة في المكان ومحاولة فك الرباط بين حربي إيران وأوكرانيا لم تنجح حتى الآن.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور خطار، إلى أي مدى يفاقم تزامن الهجمات على منشآت الطاقة الروسية مع اضطرابات الامدادات عبر مضيق هرمز والضغوط على أسواق النفط والوقود؟
0: يعني كل هذا يزيد من تفاقم أزمة الطاقة العالمية وما يسمى الآن الصدمة الكبرى للطاقة، خاصة في أوروبا، حيث أن أسعار المحروقات تبلغ أرقاما كبيرة. هناك أيضا نقص في الإمدادات في عدة دول على أبواب فصلي الخريف والشتاء، وبالفعل هذه الضربات على نقاط الاختناق من هرمز إلى البحر الأحمر إلى البحر الأسود فيما يخص أوكرانيا وروسيا، كل هذا يعني أن الصراعات الحديثة هي صراعات على النفوذ، ولكنها تتصل أيضا في الصراعات على الطاقة وعلى المواد الخاصة بالذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، وكل هذه الأمور سلبية للوصول إلى حلول لهذه الأزمات.
1: وضحت الكبيرة. الفكرة دكتور خطار أبو دياب، دكتور العلوم السياسية في جامعة إستربون، شكرا لك. وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محادثكم فاجر حسيني والمخرج وليد المطيري، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. جورج ستيفنسون وتطور القاطرة البخارية. حين مشت المدن على قضيبين،
1: كان السفر البري محدودا بسرعة الحصان وقدرة الطرق، ثم التقى المحرك البخاري بالقضبان الحديدية، وظهرت القاطرة التي ستعيد رسم المسافات والأسواق والمدن. ومن أبرز رواد هذا التحول المهندس البريطاني جورج ستيفنسون، الذي أسهم في تطوير القاطرات والسكك الحديدية العملية في بدايات القرن التاسع عشر.

0: لم يخترع ستيفنسون القاطرة من الصفر، لكنه كان من الشخصيات المحورية في جعلها وسيلة عملية لنقل البضائع والركاب، وفي تطوير خطوط حديدية أصبحت نموذجاً لعصر جديد في النقل.
1: يا ماري، الحصان يستطيع جر العربة، لكن قدرته محدودة.
0: وأنت تريد للمحرك البخاري أن يجرها؟
1: على قضبان تقلل مقاومة الحركة،
0: لكن القاطرة ثقيلة،
1: ولهذا يجب توزيع وزنها وتحسين التصاق العجلات بالقضبان وضبط قوة المحرك.
0: إذا انزلقت العجلات.
1: نراجع التصميم. الهندسة ليست يقينا أوليا، بل اختبار وتصحيح.

0: انظر، هيا هيا تتحرك
1: ببطء الآن، لكن المهم أنها تجر الحمولة.
0: هل تتخيل أن تحمل ركاب؟
1: نعم، وإذا أصبحت موثوقة ستربط المدن والموانئ والمصانع،
0: وسيتغير معنى المسافة،
1: بل ربما يتغير معنى الوقت. ستحتاج المدن إلى جداول دقيقة لوصول القطارات ومغادرتها.
0: لكن ماذا سيحدث للقرى التي تمر بها السكك؟
1: بعضها سينمو، وبعض طرق التجارة القديمة قد تتراجع.
0: إذن القطار لا ينقل الناس فقط، بل يعيد توزيع الفرص.
1: ولهذا فاختيار الخطوط قرار اقتصادي واجتماعي لا هندسي فقط.
0: وماذا عن السلامة؟
1: أساسية. السرعة الجديدة تحتاج إلى إشارات وقواعد وصيانة للقضبان.
0: كلما أسرع الإنسان احتاج إلى نظام أشد.
1: تماماً.

0: أتسمع؟ هذا الصوت سيعرفه العالم.
1: وقد يصبح إعلاناً عن وصول البريد والغذاء والمسافرين،
0: وربما وداعاً أيضاً.
1: كل وسيلة تقرب مكاناً قد تجعل الرحيل أسهل كذلك.
0: لكن الناس سيكتشفون أن المدن ليست بعيدة كما ظنوا.
1: حين نغير وسيلة الحركة نغير خريطة العقل.

0: أسهمت القاطرات والسكك الحديدية التي ارتبط بها ستيفنسون في تحويل النقل خلال الثورة الصناعية، فانتقلت البضائع والناس بسرعات وقدرات لم تكن مألوفة على اليابسة.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الطريق لا يقرب المدن فقط، بل يغير حياة من يسكنون فيها. وكل سرعة جديدة تحتاج إلى عدل في توزيع الفرص وأمان يحفظ المسافرين. كنتم مع برنامج قل ودل.

0: مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركة. لقاء جديد من خلال هذا الأثير في إذاعة دولة الكويت لنعيش معكم في حروف الحياة لهذا اليوم. مستمعين الكرام، ضميرك الشاهد الوحيد على الإخلاص. الإخلاص يا سادة في جوهره فعل لا يراه الناس ولا يقاس البتة بمدى الظهور، بل يولد في باطن القلب ويكبر في غفلة عن أعين الناس. الإخلاص هو فعل صامت لا تصفق له الجماهير ولا توثقه الكاميرات، ولا يبحث صاحبه عن ثناء أو تصفيق أو مديح من هذا أو ذاك، بل يمارسه الإنسان بينه وبين ضميره في عمق لا يبلغه إلا هو وربه سبحانه وتعالى. الإخلاص يا سادة لا يحتاج شاهدا خارجيا، لأن شاهده الحقيقي هو صوت داخلي لا يسكت، يزن الأفعال بميزان دقيق لا يخطئ. هو أن تعطي دون أن تنتظر، وأن تحسن دون أن تخبر، وأن تثبت في وقت كان التلون فيه هو الأسهل. والضمير يا كرام، هذا الحارس النبيل هو الوحيد القادر على كشف زيف الإخلاص إن ادعاه صاحبه، أو إثبات صدقه إن جهله الناس. فإن صح الضمير صح الإخلاص، وإن مات الضمير مات معه كل معنى سام في هذه الحياة، ولن تغني به صاحبه ولو تغنى به صاحبه ليل نهار. لا تجعل إخلاصك يا صديقي مشروطا بنظر الآخرين من هذا أو ذاك، لا تجعله

يا صديقي مقرونا باستحسان هذا واستهجان ذاك، بل عليك بأن تربطه يا صديقي، نعم تربطه بنقائك الداخلي، وأدي عملك كأنك تزرع بذرا لا يراك فيه أي إنسان. نعم كن ذلك المخلص صاحب الضمير الحي الذي يسقي هذه البذرة ويهتم بها لتكون يانعة في القريب العاجل. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. قبل قليل كنا نتحدث عن ذلك الضمير والإخلاص، وانتهينا في آخر تلك الفقرة عن تلك البذور وذاك الحصاد. إن العاقل يا صديقي من شب على ما يثقل موازينه إذا شاب، فلا يربي نفسه على لهو زائل يورث حسرة، بل يعيش هذه الحياة بكرامة وحب وإخلاص يقيمها يوم تضعف تلك الركب وتخور تلك القوى. فإنما يتعوده المرء صغيرا يلازمه كبيرا، والعادة إن لم تبنى على تقوى أفسدت العمر وإن طال. الحكمة يا صديقي في ذلك أن الشباب زمن غرس والشيخوخة زمن حصاد، فإن غرست الجوارح على ما يضرها حصدت مع تقدم العمر ندما وضياعا، وإن زرعت على ما ينجي الإنسان أثمرت سكينة عند المشيب. فتعويد النفس على الخير والصلاح والفلاح هي أشياء مهمة في حياتنا اليومية. نعم، فالقضية ليست قضية خلق نتعلمه، بل نعيش مع ذلك الخلق. وما أجمل هذه البيوت التي تربي أبناءها على الخير والصلاح والفلاح. يقولون، ومن أجمل العبارات التي سمعتها، البيوت السعيدة لا صوت لها. استوقفتني هذه العبارة، عدتها مرة تلو مرة. نعم، هي حقيقة في عالمنا، حقيقة أن البيوت الطيبة السعيدة تعيش مع تلك السكينة في بيوتها، سكينة لم تخترق خصوصيتها وسائل التواصل الاجتماعي. لم يعرف أحد تفاصيل هذه البيوت السعيدة، ولم يتدخل أحد في هذه البيوت السعيدة. الخصوصية يا سادة قوة وحصن منيع بعد الله. الخصوصية في هذا الزمن المتسارع راحة وحرية لكافة أفراد الأسرة. أصدقاء المستمعين، فاصل ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. مستمعين الكرام، لا يقاس الإنسان بما يملك من مال، ولا يملك من جمال، ولا يملك من وجاهة، ولا يملك من منصب، بل أعتقد أن قيمة الإنسان في أخلاقه، فيما يكون من تربية صالحة من الوالدين، فيما ينتجه ذلك الإنسان من مفاتيح للخير يفتحها، ومن مغاليق للشر يغلقها. ما أجمل الإنسان عندما يكون مرهف الإحساس، يحترم الكبير ويعطف على الصغير، يبادر بابتسامة كل الناس، يفتح قلبه قبل شفتيه، مرحبا بجميع الناس من حوله. كل إنسان يحمل في داخله قدرة ورغبة في أن يحترم، ومن يستخف بالناس ويقلل من شأنهم لا يملك نبلا حقيقيا، بل فراغا يتوارى خلف تلك القسوة اللفظية. تأكدوا يا أصدقاء، تأكدوا التقدير لمن يسمو بتعامله مع الآخرين. أصدقاء المستمعين، لازلنا معكم من خلال أثيرنا في إذاعة دولة الكويت البرنامج العام، نعيش معكم مع تلك الحروف. أجمل ما يصنعه المرء بحق نفسه أن يترفع عن خوض المعارك الصغيرة والجدالات العقيمة، وأن لا يرهق قلبه بتناقل ما لا نفع فيه. فالكلمة إذا سمعت ولم تنتشر ماتت في مهدها، أما إذا تناقلها هذا وذاك أورثت، وللأسف فتنة لا تنطفئ. لأجل نفسك وراحة نفسك وقلبك الجميل، كن مستمعا عابرا، فإذا رأيت تلك الكلمات تحمل غيبة ونميمة، فالصمت هو النجاة، والانصراف عنها سلامة. فما رفع الله عبدا إلا بلسان صانه، وقلب عاقل وديع عاش معه. أصدقاء المستمعين، أينما كنتم، وصلنا إلى ختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة، تقبل تحيات أسرة البرنامج الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 22 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة

0: دولة الكويت على تردد
1: 89.5 FM 540 AM
0: في برنامجكم
1: إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. أهلا بك، فأنت تستمع لنا داخل الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM، أما خارج الكويت فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بكم أينما كنتم. في بداية المشوار مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. أما من التقديم لكم تحيات أسرة التقديم عثمان سليمان ومسعد السوارج. وهذه تحيات فراج السالي من التنسيق والمتابعة. عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية. وهذه تحيات عادل خاجة من التنفيذ على الهواء.

وهذه دعوة إلى متابعة إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام 1:00 فجرا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وأحيانا يكون الحدث واحد لكن طريقة عرضه تختلف بشكل كبير من وسيلة إعلامية إلى أخرى، فالعنوان واختيار الكلمات وترتيب المعلومات وحتى الصورة المصاحبة للخبر، جميعها عناصر ممكن أنها تؤثر في الطريقة التي يستقبل فيها الجمهور تلك المعلومة أو ذلك الخبر ويفهمها بطريقته. ومن هنا تظهر أهمية اللغة الإعلامية، وليس فقط في نقل الخبر لكن حتى في تقديمه بصورة واضحة ومتوازنة بعيدا عن المبالغة أو الإثارة عن تلك الإثارة الغير ضرورية. لكن مع كثرة المنصات وسرعة تداول المحتوى أصبح القارئ اليوم وحتى المشاهد بحاجة إلى وعي أكبر بطريقة خاصة بصياغة الأخبار حتى يفرق بين المعلومة نفسها وبين الأسلوب المستخدم في تقديمها. لذلك مستمعينا، للحديث أكثر عن هذا الجانب يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور حمد الجدعي، وهو صحفي ومحلل سياسي. حياك الله دكتور حمد، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء، وصباحك خير وبركة.
1: الله يحييك أخوي مساعد، صبح عليكم بالخير وعلى السادة المستمعين، ونتشرف بالعكس أن نكون في إذاعة دولة الكويت وفي هذه المواضيع للأمان اللي قاعد تختارونها، المواضيع يعني ذات أهمية كبرى، واللي فعلا يعني اليوم أوجزت أنت في المقدمة. اليوم إحنا ما نتكلم يعني قضية الموضوعية في نقل الأخبار والأخبار الحقيقية عن الأخبار الزائفة وعن الشائعات، هذا أمر مختلف، وإنما ما نتحدث عنه اليوم. وموضوعكم المميز اللي اخترتوه هو الأخبار فعلا اللي قاعد تقدم الحقيقة ولكن بصورة مختلفة بإطار مختلف، وهذا أمر يعني جدا خطير، وبالعكس يعني قاعد نشوفه قاعد يزداد ويستفحل في خصوصا هذا التوقيت، يعني في هذه الوقت اللي فيه السوشيال ميديا ينتشر فيها الخبر بشكل كبير. يعني
0: بالفعل أي اليوم القارئ وأيضا المشاهد بحاجة إلى وعي أكبر بطريقة تلك الصياغة للأخبار حتى يفهمها، واليوم وجودك الدكتور حمد الجدعي هو استثمار جيد حتى نستفيد ونتعلم من تلك الأخبار التي توضع ممكن أنها تشتت أو تفهم بطريقة خاطئة. في البداية دكتور حمد، إيش كثر اختيار الكلمات قد تؤثر في طريقة فهم الجمهور للخبر؟
1: فعلا يعني اليوم اختيار الكلمات سنساعد تأثر بشكل كبير، لأن اليوم الكلمة ما تنقل المعلومة فقط، وإنما يعني تحمل مع هذه الكلمة ممكن يكون مفهوم آخر، تضع هذه المعلومة في إطار قد يفهم في شكل آخر، يعني

0: الحدث هو الحدث أكيد، لكن مجرد التلاعب بالكلمات، تغيير الكلمات والعبارات في الجمل يخرج انطباع، وإحنا هذا اللي قاعد نتكلم عنه، الانطباع اللي إحنا قاعد ناخذه من الخبر، ليس مدى حقيقة هذا الخبر من زيفة، وإنما الانطباع اللي يحاولون أن بعض الأخبار أن تعكس عن الواقع. يعني المثال دائما يوضح ما نقول، يعني مثلا إذا تحدثنا عن أن شرطة خبر يعني أمني، خلينا نقول شرطة نيويورك تقتل، أي كمثال شرطة نيويورك تقتل رجلا في منهاتن، والخبر والمانشيت الثاني يعني قتيل في تبادل اطلاق نار بين شرطة مع شرطة منهاتن. هني احنا ما قلنا شيء غلط بالخبر، يعني الخبرين
1: لكن طريقة السياق مختلفة.
0: لكن طريقة السياق اليوم، يعني اليوم في المانشيت الاول لما قلنا شرطة نيويورك تقتل رجلا في منهاتن، احنا اعطينا حكم ضمني، اصلا حكمنا على الخبر وهو للحين في طور التحقيق، أثرنا حالة من الخوف وحالة من الغضب تجاه الشرطة، يعني بهذه العبارات وهذه الألفاظ دائما تكون الأخبار يعني تعطيك انطباع مختلف. يعني أكيد في فرق بين وقفة احتجاجية لما أذكرها بمانشيت وبين مظاهرات، في فرق لما أتكلم عن مثلا في أجواء حاليا وأخبار الحرب المنتشرة، فرق لما أتكلم عن قصف جوي ولا عملية عسكرية، هو في الكلمتين يعني يؤدون نفس الغرض، لكن السياق هنا يكون مختلف ويعطينا إطار مختلف لفهم القصة أحيانا كاملة. يعني
1: ذكرت الانطباع دائما هو يؤثر أيضا في قراءة الخبر، هل ممكن العنوان واحد أن يغير ذلك الانطباع كذلك للشخص عن الموضوع قبل أن يبدأ بقراءة التفاصيل؟
0: بدون أدنى شك، يعني خصوصا والعنوان هذا أمر أخطر، يعني اليوم العنوان كثير من الحالات سالم ساعد قاعد يعني يلخص لنا القصة، يعطينا القصة أو يوصلها للقارئ بدون لا يقرأ التفاصيل، وهذا اللي قاعد يحصل اليوم، يعني خصوصا أن في السوشيال ميديا الناس غالبا تقرأ العناوين وتنتقل إلى خبر الآخر في مواقع الاجتماعي، ممكن يصر لك القصة. يعني الكثير من الناس اليوم يفتحون السوشيال ميديا يطالع العنوان في أي منصة من المنصات الاجتماعية ينتقل خبر ثاني، وبالنهاية يعني يكون شكل انطباع عن عنوان هو مختلف تماما يعني عن الحق. يعني إذا مثلا ذكرنا حتى في الأخبار الرياضية، غير لما تكتب مانشيت تقول مثلا خسارة أو منتخبنا خسر أمام كوريا بهدفين، وغير لما تكتب خسارة مذلة للمنتخب أمام كوريا، غير لما تقول كوريا يكتسح، يعني هذه الكلمات إذا جت بالمانشيت تعطيك انطباع مختلف، يعني كأن اليوم المنتخب خسر بخسارة كارثية أو كان أداء كارثي، هو مو حقيقة. يعني بالتالي المانشيتات يعني هم أكيد هي الأخطر أصلا من الكلمات، ودائما ما المانشيت يختصر قصة الخبر، وبالتالي اليوم يعكس حالة نفسية. يعني مثلا إذا ذكرنا اليوم كخبر يعني ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 10% في كل عام، لما أكتب مانشيت ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 10% غير لما أكتب مانشيت الطلاق يجتاح المجتمع، في الحالة الثانية احنا يعني نقلنا صورة حيل عاطفية حيل تشاؤمية صورت في ذهن القارئ بأن نسب الطلاق كارثية وكبيرة، وهي نتكلم عن نسبة 10%. فهني المانشيت بالعكس يعني يلعب دور. وسالم سعد لو تلاحظ يعني حتى في اليوم في السوشيال ميديا دائما تشوف المانشيتات البراقة هذه والحيل اللي قاعد تلفت الانتباه، مثل فضيحة تهز المجتمع ومثلا حلم التجارة الصينية ينهار، وكذا يشد القارئ وكأنه يوصل رسالة بأن قصة مختصرة عن الخبر، وهذا أمر مختلف، يعني لما تدخل داخل خبر تلقى التفاصيل جدا مختلفة.

0: مختلفه. فالماشيات يعني دائما يلعب دور كبير، وخصوصا اذا يعني غاب عن الموضوعيه والمهنيه الصحفيه.
1: نعم يعني لكن اليوم الخبر بحد ذاته بصياغته تلعب دور كبير بجذب القارئ. اليوم شنو الفرق بين العنوان الجاذب والعنوان اللي فيه مبالغه او حتى تهويل ومخاطره كذلك؟
0: يعني هذا مثل ما ذكرت لك تو ان شلون العناوين البراقه والجذابه، او خلينا نقول العناوين الملفته اللي احنا في عصر اليوم اكيد عصر السوشيال ميديا اللي الهدف منه فقط يعني كليك، اضغط على الرابط، ادخل هذا الرابط حتى يحصد المشاهدات ويرفع من مستوى الموقع. فالعناوين الجاذبة والملفتة واللي تشد انتباه الشخص أو مرتاد هذه المواقع حتى يدخل على هذا أصبحت موضة. يعني اليوم نتكلم على أحداث بسيطة لكن عناوينها تجيك بانطباع كبير، انطباع يجذب يشد، مثل ما ذكرت مثال يعني الفضيحة، كارثة، زلزال يهز مثلا أي مجتمع ولا كذا، فتدخل تلقى الأمر مغاير. هذا غير استهلاك العبارات اللي قاعد نشوفها، عاجل وحصري وسري وغيرها من العبارات اللي أصبحت مستهلكة يعني بشكل كبير في مواقع، حتى أصبحت ما لها قيمة. يعني اليوم وين قيمة قبل لما تتكلم على خبر حصري مثلا في جريدة الوطن ولا خبر حصري لجريدة القبس؟ اليوم الكل صار حصري، أي خبر صار حصري، حتى الأخبار اللي هي اجتماعية ما لها علاقة حتى بالمعلومات، ما تقدم معلومة مفيدة، أصبحت حصرية وأصبحت عاجلة، واستهلاك هذه العبارات صار ما لها قيمة يعني اليوم. نعم. للأسف.
1: أيضا دكتور حمد الجدعي، كونك أنت صحفي وأيضا محلل سياسي، خلنا نستثمر هذه النقطة في طرحها. اليوم ترتيب المعلومات داخل الخبر، هل ممكن أنها تأثر على الرسالة التي توصل إلى القارئ؟ إذا كانت مرتبة بطريقة صحيحة ممكن أن الرسالة تصل بطريقة واضحة، لكن بعض الأشخاص يلعبون بتركيبة المعلومات ويقدمون تلك الأخبار أو تلك المقالات من خلالها.
0: فعلا يعني هو إحنا إذا التزمنا بالموضوعية والمهنية في نقل الخبر يعني أكيد راح يكون التسلسل إجباري، راح يكون تسلسل منظم مرتب يقدم لك المعلومة بالنهاية في الخبر بشكل واضح. يعني دائما احنا في الصحافة نتحدث عن الخبر حتى يكون متكامل، اللي هو عن الحدث اللي هو ماذا حصل وكيف حصل ومتى، يعني ماذا ومتى وكيف وأين ومن، هذه العناصر الخمسة اللي يعني من اللي هم من الأطراف المعنيين في الخبر، كيف شلون صار الحدث يعني بشكل عام، متى التوقيت حتى يكتمل الخبر، يعني ما يصير أكتب خبر يعني غير مرتبط بحالة زمنية، من اللي هم قلنا الأطراف، كيف حدث يعني وشنو الحدث يعني بالتحديد. لما نلتزم بالأخبار هذه الخبر اوريدي راح يجي باتساق، يعني ما يصير أنا أذكر أطراف الخبر قبل لا أذكر الحدث نفسه اللي هو ماذا حصل وكيف حصل ومتى حصل. هني أنا رتبت الخبر كسياق يأتي في سياقه الكامل، وبعدين نتكلم عن من واللي هم العناصر المعنيين في الخبر. بالتالي يعني إذا مثل ما قلت لك إذا التزمنا بالمهنية، التزمنا بالموضوعية في نقل الخبر، هني الخبر يكون دائما يعني واضح ومرتب ويأتيك بالمعلومة اللي تدخل في ذهن القارئ بسبب الترتيب. أما إذا صار في تلاعب بالخبر أو صار في نقصان بالخبر أكيد يعني الخبر راح يصل بطريقة مشوهة أو إخفاء معلومات معينة في الخبر حتى أصل المعلومة منقوصة لإيصال يعني اللي أنا أبي أوصله. لكن بالنهاية المعلومات يعني ترتيب المعلومات مسألة بالنهاية تحريرية، تأثيرها يأثر في ذهنية القارئ إذا كانت ناقصة، إذا كانت مجتزأة تحاول توصل جزء

0: من القصة. أما إذا كانت المعلومات مثل ما قلت لك مهنية وموضوعية في الخبر، بكل تأكيد راح توصل بشكل سلس حق القارئ.
1: أما بالنسبة للصورة أو الفيديو المرفق مع الخبر، هل إنه ممكن يغير فهمنا للنص بشكل خاص؟
0: أحيانا الصورة سالم ساعد تكون أقوى من النص بكثير، يعني مرات الصورة هي التي تتحدث ولا تحتاج إلى خبر حتى يشرحها، يعني خصوصا أن في بعض الصور يعني تصل إلى العاطفة، يعني ويبدأ العقل يحللها ويحولها إلى معلومات، وهذا أمر يعني واضح بشكل كبير. يعني لما نتكلم عن، وعلى فكرة هذه ترى من أخطر النقاط اللي اليوم قاعد نعاني منها، خصوصا نقل الصورة أو نقل الفيديو، أو يعني دائما إذا قاعد نشوف في الأخبار، خصوصا في أخبار الحروب اللي قاعد تكثر في هذه الفترة، والاعتداءات على الانتهاكات اللي تحدث في غزة في فلسطين وغيرها من الدول، قاعد نشوف دائما الصورة تأتي مغايرة لما يروج في الإعلام العالمي، يعني فتكشف الحقيقة، تكشف كل ما حجم الدمار الكبير اللي قاعد يتعرض له، تكشف حجم الضحايا من الأطفال وحجم، وهذا ما قاعد نشوفه حتى في الأخبار العالمية. ينقل لك صورة من جانب مختلف، من زاوية مختلفة ومعها خبر، لكن لما تظهر الصورة الحقيقية تنسف كل الأخبار وتعكس يعني الحقيقة كاملة. لذلك يعني احنا نقول دائما الصورة ما تكذب، دائما الصورة هي الحقيقة، لكن أي صورة اللي توصل لك الحقيقة بالنهاية. هذه اليوم احنا في عصر الفوتوشوب وعصر الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يتم التلاعب فيه في الصور والمقاطع الفيديو، والمقاطع الفيديو أخطر أصلا لأن فيها حركة وفيها أصوات وفيها انفعالات، ومرات تظهر لك أصوات مجتزأة، يعني مقاطع فيديو مجتزأة تصور لك صورة مختلفة. لذلك يعني احنا دائما نقول ان من المهم جدا يعني يكون الانسان عنده وعي، يكون مدرك لما لهذه التزييف اللي يحدث من حوله، ويتحقق من تاريخ الصوره او الفيديو، مكان التقاطها، علاقتها اصلا بالخبر، اللي مرات قاعد نشوف صور ما لها علاقه بالخبر لكن يتم دمجها وترويجها. وللاسف يعني هذه الأمور ما تحدث فقط من مواقع في السوشيال ميديا، حتى صحف عالمية كبيرة اليوم قاعد نشوفها قاعد تستخدم مثل هذا الأسلوب لإيصال رسالة يعني مخالفة للواقع.
1: نعم، أيضا اليوم الصحفي هل لازم أنه يستخدم لغة محايدة تماما، أو أحيانا طبيعة الموضوع تفرض أسلوب مختلف؟
0: ويعني هو أعتقد أن الأهم من اللغة يعني الموضوعية والدقة، يعني عندما
1: جميل.
0: تكون إيه عندما تكون الأخبار موضوعية وعندما تكون دقيقة ومتكاملة، لكن هذا لا ينفي طبعا روح اللغة وروح الكتابة اللي يمتلكها كل صحفي. وبالتالي يعني اليوم ممكن يستطيع كاتب أو صحفي يكتب بأسلوب جذاب ومؤثر وفي يعني سجع وتشبيه وغيره من الأسلوب المبهر، لكن في الداخل تجد أن الحدث منقوص، تجد أن الحدث يعني مو مكتمل، لكن أو لا يكون موضوعي. يعني بالتالي يعني الموضوعية أهم من اللغة اللي يعني ينشرها الكاتب، وهذا يعني وغير الموضوعية، أن المفروض أن الكاتب يعني حتى يكون ينقل الخبر بموضوعية، ولا يضع يعني حتى آراء ولا يتلاعب بالكلمات حتى يوصل رسالة مختلفة في بالخبر. يعني على سبيل المثال ممكن ان الكاتب او الصحفي يكتب خبر على سبيل المثال ان الحكومه اعلنت حزمه جديده من الاجراءات الاقتصاديه على سبيل المثال. انزين هذه الصياغه الخبريه الموضوعيه، غير لما يطلع الكاتب يكتب ان الحكومه اقرت مثلا حزمه من الاجراءات الاقتصاديه المؤلمه. انت هني حطيت يعني رأيك في

0: الخبر وحكمت على الخبر، وهذا أمر أكيد غير صحيح يعني، وأصبحت حكمت على أن هذه الإجراءات بأنها تكون مؤلمة، وهي قد تكون إجراءات ضرورية، قد تكون إجراءات يعني إصلاحية. بالتالي يعني الموضوعية والحياد والدقة مهم أن يلتزم فيها الصحفي.
1: بالفعل اليوم أيضا الصحفي

0: الإعلام حتى الأجنبية وغيرها يعني من في محيطنا دائما ما تكون يعني لها أهداف معينة أو قد تكون مرتبطة في مصالح أمنها القومي، قد تكون مرتبطة بمصالح بلدها، وبالتالي تكون الصياغة يعني مختلفة. تكون هناك يعني في بعض الأخبار اللي تمر علينا اليوم أخوي مساعد دائما ما يكون، وهذا هني اللي قاعد نقول احنا المفروض انه يكون الوعي موجود، المفروض يكون المتلقي او القارئ يعني ما يصدق كل شيء يسمعه ولا يحاول يمر عليه كل شيء. يعني انا في الفترة الماضية كثير من الاخبار اللي تمر علي خبر، وبعد كتابة الخبر ينتقل الكاتب الى ويرى مراقب بأن هذه الإجراءات مهمة وضرورية، وأن هذه الإجراءات تضر بكذا وكذا، ومرات يستشهدون باقتصاديون، الكثير من الاقتصاديون أكدوا أن كذا، والكثير من المحللين السياسيين والمحللين العسكريين دون أن يذكر حتى هؤلاء الأشخاص أو لا يكون قد قابلهم. ولكن أنت لما تقرأ الخبر وتقرأ في ما بين السطور بأن هناك بعض المراقبين السياسيين أيدوا هذه الإجراءات ويؤيدون هذا التوجه عن ذاك، تعتقد بأن فعلا هناك جمهور عريض وراء هذا الخبر من النخبة السياسيين أو من الاقتصاديين أو من الأمنيين اللي يدعمون هذه التوجهات السياسية، وهي في الحقيقة قلم كاتب يعني ولا قلم صحفي، ولا يوجد ولا حتى مراقبين ولا يوجد حتى أحد يعني يدعم هذا القرار. لكن بالنهاية هني أن المتلقي يحاول من هؤلاء الخبراء يعني وشنو تخصصاتهم اصلا ومتى قالوا هذا الكلام. بالتالي مثل ما قلت لك الكثير انا قاعد تمر علي اخبار اليوم، خبراء يحذرون، اقتصاديون يحذرون من كذا، اقتصاديين يدعون الى كذا، من الاقتصاديين ما ندري منه. بالنهايه شخص واحد خلف حساب اخباري او خلف كيبورد يقوم بكتابه هذه الاخبار ويروج بان الاخبار يضخمها بشكل كبير. بالتالي فعلا العملية مو بهذه السهولة، لكن تحتاج إلى وعي أكبر، وهذا الدور اللي انتم قاعد تقومون فيه يعني في
1: نعم. أيضا دكتور اليوم هل الكلمات العاطفية في الأخبار تساعد أيضا على جذب الجمهور أم أن ممكن أنها تضعف الموضوعية بالخبر؟
0: يعني ما في شك أن الكلمات العاطفية لا تلعب دور يعني في الأخبار دائما، خصوصا إذا كانت حقيقية يعني تجذب الانتباه، تلفت يعني للخبر، لكن ما تزيد عن حدها يعني لدرجة أنها تكون غير حقيقية أو غير صادقة أو منفرة. يعني مثلا قاعد أحاول أستذكر مثال على سبيل المثال يعني ما يحدث في غزة، ودائما غزة في المقدمة في عاطفتنا. يعني لما يطلع خبر كصحفي يعني يكتب مقتل 5 أشخاص في غزة نتيجة قصف إسرائيلي في الضفة في غزة أو في فلسطين المحتلة، غير لما تستخدم أسلوب عاطفي وتكتب مثلا مأساة مروعة تودي بحياة 5 أشخاص في غزة. هني أكيد لعبت دور لكنها صادقة وحقيقية، غير لما تكون مبالغ فيها أو غير حقيقية أو بعيدة عن الواقع، بعيدة عن حتى المكان اللي يلبسها هذه الواقعية، بدون أدنى شك تكون يعني عكسية. بالتالي يعني خصوصا في الأخبار الإنسانية أكيد لغة العاطفة جزء كبير يعني من هذا التأثير اللي قاعد تلعبه في نقل الأخبار والقصص الإنسانية والتحقيقات الإنسانية يعني في مختلف الدول. يعني
1: أحيانا بعض الأخبار تكون مهمة، لكن يقع بعض المواقع أو بعض المنصات تقع بالأخطاء حتى أنها تحاول اختصار الأخبار بشكل كبير. شنو الأخطاء اللي تقع فيها هذه المنصة؟

0: المنصات لما تحاول تختصر هذه الأخبار بشكل كبير دكتور.
1: أكيد يعني أحيانا قد يكون الاختصار أو في الغالب ترى يعني خصوصا في المواقع اللي تحكر الكاتب ولا الصحفي بعدد معين من الكلمات ويحاول الاختصار بما يخل في المضمون. الاختصار ترى في الأخبار يعني، وهذا احنا تعلمناها في الصحافة، يعني أمر مطلوب حقيقة يعني، وعدم الإطالة المملة في الخبر وحشو الكلمات، وإنما الاختصار اللي ما يخل في المضمون واللي ولا يخل حتى في القواعد الأساسية للخبر الصحفي، يعني مثل حتى اللي تحدثنا عنها متى وأين وكيف ولماذا. بالتالي يعني في اختصارات كثيرة اليوم قاعد نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أدنى شك، قاعد تخل في السياق وتغير حتى دلالات المعلومة إذا كانت المعلومة ناقصة، أكيد يجعل الخبر يعني ناقص منقوص، ما في كل البيانات اللي قد تجعله متكامل. لكن مثل ما ذكرت لك الاختصار اليوم إذا خلى الخبر أبسط، إذا صارت الكلمات أدق، إنزين أكيد راح يطلع الخبر بصورة أفضل من إنه يكون خبر طويل. يعني بالنهاية يعني الاختصار بالخبر يوصل المعلومة بشكل أسرع، يعني إحنا ما قاعد
0: بالفعل.
1: نتكلم على
0: أيضا
1: تقرير.
0: دكتور اليوم القراءة، قراءة الأخبار إذا قراها الشخص من أكثر من مصدر، هل تساعد فعلا على تكوين صورة أوضح عن الموضوع أو أنه ممكن يتشتت القارئ؟ دكتور حمد معاي؟
1: معك
0: تفضل.
1: سامعني؟
0: أي نعم سامعك.
1: إيه، ما في شك أن تنويع المصادر في تلقي المعلومات أمر في غاية الأهمية، خصوصا في هذا الوقت بالتحديد اللي قاعد تمر فيه المنطقة بأوضاع إقليمية يعني صعبة وأوضاع إقليمية خطيرة. بالتالي اليوم من المستحيل أن تكون مثلا على سبيل المثال كل الأخبار اللي قاعد تصدر من الجهات العالمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب مثل الأخبار اللي قاعد تصدر من الشرق يعني، أو مثل من المستحيل أن تكون الأخبار اللي قاعد تصدر أو تخرج من إيران مثل الأخبار اللي قاعد تخرج من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي أو غيرها القنوات. والقنوات اليوم بدون أدنى شك كلها قنوات تحمل يعني في مضمونها مصالح اقتصادية ومصالح أمنية وتدعم هذا. وبالتالي اليوم أن تعرف يعني توجهات هذه القنوات الأخبارية، هذه المواقع الأخبارية، أن تبحث عن المعلومة المتكاملة في كل الجهات وتكون بالنهاية رأي يعني موضوعي ورأي رزين في القضية، أكيد بدون شك أمر في غاية الأهمية.
0: نعم، لكن اليوم شلون تختلف كتابة الخبر للصحيفة عن كتابته لمنصة سريعة مثل مواقع التواصل؟
1: يعني هذه أكيد موضوع اليوم قاعد نشوفه بشكل واضح وبارز. يعني دائما الصحيفة يعني بنظري أن الصحيفة دائما تكون أكثر يعني مصداقية وأكثر مسؤولية في نقل الخبر، غير عن المواقع في مواقع التواصل الاجتماعي اللي قد تنقل يعني أي خبر وتقع في حتى فخ السرعة. اليوم دائما نشوف مواقع الأخبارية تبحث عن السرعة دائما وعن السبق في نشر الخبر، مع أن الوضع اليوم اللي قاعد نشوفه احنا كصحفيين بالعكس اختلف. اليوم ان تقدم لي خبر تحليلي، لان السباق مو على الخبر اليوم، اليوم السباق على فهم الخبر اللي قاعد نتحدث عنه حتى في هذا الكلام فيها او في هذا السياق، فهم الخبر، تحليل الخبر، ما وراء الخبر، هذا هو الاهم اليوم من الخبر. لان الاخبار بالنهايه يعني قاعد توصلنا بشكل عاجل وبشكل سريع من مختلف القنوات الأخبارية اللي أصبحت لها منصات كبيرة. لكن وهذا حقيقة يعني، وليس تحيزا للإعلام الرسمي أو الإعلام التقليدي مثل ما قاعد نقول عنه. ارجع إلى مواقع التواصل الاجتماعي وشاهد الأخبار اللي قاعد تنشر اليوم، يعني بنسبة 95% إلى 97% ممكن منقولة من الصحف الكويتية، ولا منقولة من القنوات العربية.
0: نعم.
1: بالنهاية يعني المنصات الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا دائما ما تكون ناقلة وتتسابق في نقل الخبر، لكن
0: نعم.
1: دائما.
0: لكن الدكتور اليوم قبل لا نختم، هل الجمهور اليوم صار أكثر وعي بأساليب صياغة الأخبار التي يقرأها؟
1: أتصور نعم، يعني الجمهور اليوم صار أكثر وعي من السابق، لكن بنفس الوقت صار يتعرض إلى أساليب تأثير مختلفة، أساليب تأثير كثيرة، خصوصا في عصر اللي هو الخوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي اللي اليوم قاعد توصل لنا الأخبار اللي تتوافق مع أفكارنا، توصلنا الأخبار اللي هي تبيها مو اللي إحنا قاعد نبحث عنها. بالتالي
0: بالفعل.
1: اليوم بالتالي اليوم يعني الكثير من المواقع قاعد أو الكثير من الأشخاص قاعد يقعون في فخ، حتى إن صرنا نسأل نفسنا سؤال قد يكون فلسفي وكبير لكن صار واقعي اليوم.
0: بالفعل. أيضا دكتور، بعض الأشخاص اللي يتابعون يكونون تقودهم العاطفة خلال قراءته للخبر. مستمعينا، كل شكر للدكتور حمد الجدعي، صحفي ومحلل سياسي، على مداخلته اليوم ويانا في برنامج إذا على الهواء. مستمعينا، لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وبحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، برؤساء المكاتب الفنية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك في مقر الوفد الدائم بمدينة نيويورك. ونقل سموه حفظه الله تحياتي وتقدير حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرؤساء المكاتب الفنية وأعضاء الوفد الدائم، مشيدا بالجهود المخلصة التي يبذلوها في تمثيل دولة الكويت والدفاع عن مصالحها العليا. حضر اللقاء معالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، بحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، بأعضاء وفد دولة الكويت المساند من وزارة الخارجية المشاركين في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم بنيويورك. هذا وقد نقل سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأعضاء الوفد المساند، كما زودهم سموه حفظه الله بتوجيهاته نحو إبراز الدور الريادي والمشرق لدولة الكويت في المحافل الدولية وإبهار وجهها الحضاري، وحثهم سموه على بذل الجهد في أداء مهامهم بما يرفع اسم وطنهم العزيز والاستفادة من الخبرات المتراكمة ليكونوا خير سفراء

0: الوطن في الخارج، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر سعود الصباح سفير دولة الكويت لدى الأمم لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. وفي موجزنا أيضا، دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية المطروحة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. موسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات أوكرانية واسعة استهدفت مناطق روسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ الممارسات المستدامة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، مشددة على ضرورة نشر الوعي البيئي وتشجيع المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت الفليج بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف البيئة إن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمتطوعين، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بما يسهم في بناء بيئة أكثر استدامة للأجيال المقبلة. أكد مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة أهمية تطوير السياسات والممارسات التعليمية التي تعزز دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية بما يسهم في توفير بيئة مدرسية شاملة تراعي احتياجاتهم وتكفل لهم تكافؤ الفرص التعليمية. وقال الشريكة عقب افتتاح الملتقى التعليمي لدمج ذوي الإعاقة في التعليم برعاية وزير التربية سيد جلال الطبطبائي إن الملتقى يجسد حرص المركز على دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز مفهوم الدمج والتبادل الخبرات والتجارب التربوية بين دول الخليج. استقبلت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عبدالله السالم الدفعة الأولى من طلبتها مع انطلاق العام الجامعي 2026-2027، إذ بدأ 54 طالباً وطالبة برنامج دكتور في الطب في خطوة تمثل انطلاقة جديدة للجامعة في مجال التعليم الطبي وإعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة. وأكدت مدير جامعة عبدالله السالم الدكتورة منى الأحمد حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة وفق أحدث المعايير الأكاديمية، مشيرة إلى أن استقبال الدفعة الأولى بكلية الطب والعلوم الصحية يشكل

0: محطة مهمة في مسيرة الجامعة ودعم القطاع الصحي بكوادر وطنية مؤهلة. وفي أخبارنا الرياضية، أحرز لاعب منتخب الكويت للكاراتيه عبدالله شعبان الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه وزن 60 كيلوغراما في دورة الألعاب الأسيوية 20 بعد فوزه على منافسه القطري عبد الرحمن عبد الحميد في المباراة النهائية بثمان نقاط دون مقابل، محققا أول ذهبية للكويت في منافسات الكاراتيه بالدورة. وفي منافسات التيك بول حقق لاعبا منتخب الكويت باسل أحمد وعبد الوهاب القطان الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي إثر فوزهما على المنتخب الإندونيسي في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في اليابان. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
1: على الهواء نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: دور الأم في تربية الأبناء. تعد الأم الركن الأساسي في بنية الأسرة، وهي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الطفل قيمه ومبادئه الأولى، فمن حضنها يتعلم المحبة، وبصبرها يعرف معنى العطف والتضحية. وتبدأ مسؤولية الأم منذ اللحظات الأولى لميلاد الطفل، حيث تغرس فيه الإحساس بالأمن والثقة. تلعب الأم دوراً كبيراً في تشكيل الشخصية النفسية والأخلاقية للأبناء، فهي القدوة التي يحاكونها في السلوك والكلام، فإذا تحلت بالصدق والأمانة والاحترام نقلت هذه الصفات إليهم دون تعليم مباشر. كما تساهم الأم في تنشئة أبنائها تربية علمية بمتابعة دراستهم وتشجيعهم على القراءة والاجتهاد وغرس حب العلم في نفوسهم. ولا يقتصر دور الأم على الرعاية فقط، بل يشمل التوجيه والتقويم، فهي التي تصوب الأخطاء بحكمة وتوازن بين الحزم واللين، ومن خلال الحوار والاستماع تنمي لدى الأبناء مهارة التعبير وحسن الاختيار. وختاماً، فأن الأم بعطائها المستمر تبني جيلاً صالحاً قادراً على خدمة مجتمعه، ويبقى دورها أساساً لا يستغني عنه أي مجتمع يسعى إلى التقدم والازدهار.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم قد لا يسمع الأبناء تفاصيل الخلاف، لكنهم يسمعون الصمت ويراقبون النظرات ويشعرون بالتوتر. فمشكلات الكبار قد تصل إلى عالم الطفل دون كلمة واحدة، وتظهر آثارها في سلوكه ودراسته وشعوره بالأمان. فكيف نحمي أبناءنا من آثار خلافاتنا؟ عددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة عائشة العياف، مرشد أسري وتربوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عائشة العياف، مرشد أسري تربوي. اليوم بشارككم بموضوع مهم، شلون تأثر مشاكل الأسرة على سلوك الأبناء بدون ما ننتبه. مشاكل الكبار ما تخصهم بروحهم ترى، إلا إذا عرفوا شلون يسيطرون عليها، مو بس يخفون مشاكلهم بالاسم، لأن العيال يلقطون النظرة، النبرة والتوتر وحتى سكوت الأهل مع تغير المعاملة وسرعة الانفعال بعلاقتهم ببعض. هذه كلها أشياء تأثر، ومع الوقت نلاقي الضغط يظهر بشكل مختلف. طفل كان هادي فجأة يصير سريع الانفعال، عصبي. طفل كان اجتماعي فجأة ينعزل، أو مراهق فجأة يتراجع مستواه الدراسي أو يفقد اهتمامه بشيء كان يحبه من قبل. أو ممكن السلوك كان موجود عند الطفل والمراهق لكن فجأة يظهر بزيادة وبحساسية أعلى. تلقاه فجأة متعلق بزيادة بأحد الوالدين، عناد، كسل، سوء تصرف، أو ممكن صعوبة بالنوم أو كثرة الشك.

الأقوى الجسدية بدون مبرر منطقي. وهالرسالة هني تقول ترى أنا متأثر، بس شلون يوصلون لكم إياها؟ بطريقتهم. هل المطلوب حياتنا كأولياء أمور تكون بدون خلاف؟ طبعا لا، لأن هذا شيء طبيعي والناس تختلف، لكن الكلام هني عن إدارة الخلاف وأثره على الأمان النفسي عند الأبناء، سواء كانوا أطفال أو مراهقين. ولو كان باختصار نبي ناخذ المطلوب بكذا نقطة بسيطة ومباشرة، نقول قدر الإمكان نبعد العيال عن التفاصيل، خصوصا المشاكل اللي تكون أكبر من عمرهم. العيال أبدا ما نستخدمهم كمرسال فيما بيننا لتوصيل معلومة أو تواصل أو استفسار. قدر المستطاع يستمر روتين البيت الطبيعي، خصوصا الخارجي منه، لأن هذا الاستقرار يساعد على حفظ الأمان وعدم وجود ضغوطات خارجية تزيد الهم على عيالنا. مساحة الحوار الآمن المرن مع عيالنا، ترى هذا ضرورة مو رفاهية. حافظوا على هذا الجزء مينيموم 3 مرات بالأسبوع. ببساطة، أدري لاحظت الجو متوتر يا حبيبي، بس ترى هذا مو دورك ولا مسؤوليتك، احنا كبار ونعرف نتعامل معه ونحب بعض ونحبكم. هذه الرسالة الصغيرة والجملة البسيطة لو بديت فيها الكلام وانت ملاحظ انه هو متأثر بالتوتر، صدقني راح تترك أثر مختلف في نفس الطفل أو المراهق. نركز في الختام ان احنا ننتبه لنفسنا، مو كل مشكلة نقدر نمنعها عن عيالنا، لكن نقدر نمنعهم يشيلون همها معانا. إن لاحظت تغير مستمر بسلوك الطفل أو المراهق، استشير، ترى ما خاب من استشار، ولكن اختار مستشارك صح، لأن هذا التغيير في نمط الأفكار والمشاعر مو سهل تاخذه من أي شخص غير مختص. معكم عايشة العياف، مرشد أسري تربوي.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: هل استخدام الهاتف أثناء الشحن يضر البطارية؟ خبراء يجيبون.
1: مع انتشار الاعتقاد بأن استخدام الهاتف أثناء شحنه يؤدي إلى إتلاف البطارية، يؤكد خبراء التقنية أن هذا المفهوم لم يعد دقيقا بالنسبة لمعظم الهواتف الذكية الحديثة. ونشر موقع إنجيجد أن استخدام الهاتف أثناء الشحن لا يسبب ضررا مباشرا للبطارية، لكنه قد يبطئ عملية الشحن عند تشغيل التطبيقات أو الألعاب التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة. وأوضح التقرير أن العدد من الهواتف الحديثة تعتمد تقنية باي باس تشارجينج التي توجه الطاقة القادمة من الشاحن مباشرة إلى تشغيل الجهاز، ما يخفف الضغط على البطارية ويحد من ارتفاع حرارتها. ورغم أن هذه التقنية متوفرة في عدد من هواتف الشركات مثل سامسونج وجوجل وشاومي وزد تي إي، فإن هواتف آيفون لا تدعمها حتى الآن، إلا أن استخدامها أثناء الشحن لا يعد مضرا بحد ذاته. ويجمع الخبراء على أن ارتفاع الحرارة في الهاتف هو العامل الأكثر تأثيرا في تدهور البطارية، لذلك ينصح بتجنب الألعاب والتطبيقات الثقيلة أثناء الشحن إذا ارتفعت حرارة الجهاز، بينما تظل المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت، الرد على الرسائل، إجراء المكالمات آمنة في معظم الحالات. كما يشير التقرير إلى أن بعض المعتقدات الشائعة مثل ضرورة تفريغ البطارية بالكامل قبل شحنها أو الشحن طوال الليل يفسدها، لم تعد تنطبق على الهواتف الحديثة المزودة بأنظمة إدارة ذكية للطاقة.

0: زرعة دماغية تمنح المرضى المشلولين صوتا ووجها رقميا.
1: طور باحثون واجهة دماغية حاسوبية تستطيع تحويل الإشارات العصبية لدى أشخاص مصابين بالشلل إلى كلمات وحركات يؤديها شخص افتراضي في خطوة تهدف إلى استعادة جانب من التواصل الإنساني يتجاوز مجرد إنتاج الصوت. ويختلف النظام التجريبي الجديد عن تقنيات سابقة في قدرته على فك شفرة الكلام والإيماءات المرتبطة به في الوقت نفسه، انطلاقا من زرعة واحدة تسجل نشاط الدماغ، ثم تستخدم خوارزميات للتعلم الآلي هذه الإشارات لتحريك وجه وجسد رقمي يمثل المستخدم. وشملت الدراسة الأولية فريق من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو مشاركين اثنين. تمكن النظام لدى أحدهما من التعرف إلى 10 إيماءات تواصلية مقابل 4 لدى الآخر، وتضمنت الحركات الإيماء بالموافقة وهز الرأس للرفض إلى جانب الكلمات التي حاول المشاركان نطقها. وتكمن أهمية الإيماءات في أنها تضيف أيضا إلى الكلام المعنى والانفعال والسياق، وقد تحل محله أحيانا. لذلك يأمل الباحثون الانتقال من واجهات تعيد وظيفة واحدة إلى نظام موحد يمنح المستخدم أكثر من وسيلة للتعبير. وقد تساعد هذه التكنولوجيا مستقبلا الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام نتيجة السكتات الدماغية أو التصلب الجانبي المضمور وأمراض عصبية أخرى، مع إمكانية لتوسيع استخدامها على المدى البعيد لحالات تسبب صعوبات شديدة في القفز. لكن النتائج لا تعني أن هذه التقنية أصبحت جاهزة للاستخدام اليومي، فزرعة تتطلب جراحة في الدماغ، كما أن النظام صمم بصورة منفصلة لكل مشارك، إذ لا تنتقل النماذج المدربة على إشارات دماغ شخص بسهولة إلى شخص آخر، ولا تزال المفردات وعدد الحركات التي يستطيع النظام تفسيرها محدودين. ويعمل الفريق حاليا على توسيع

0: توسيع قاموس الكلمات والحركات والوصول إلى تمثيل أكثر استمرارية وطبيعية لحركة الجسم. وإذا نجحت هذه الجهود، فقد يتحول الوجه الرقمي من مجرد أداة تقنية إلى وسيلة تعيد للمريض نبرة وحضوره وإيماءاته، لا صوته وحده. الذكاء الاصطناعي يحاول حماية النصوص من نفسه.
1: في محاولة لقلب الأدوار بين الإنسان والآلة، ابتكرت شركة تصميم الخطوط ميكس فونت خطا تجريبيا يجعل القارئ البشري يرى رسالة، بينما قد تقرأ أنظمة الذكاء الاصطناعي رسالة أخرى مضللة. يحمل الابتكار بحسب موقع دي كي فونت، يعتمد على خدعة بصرية تجمع حرفين في المساحة نفسها، يظهر أحدهما بخطوط رفيعة وواضحة فيما يتشكل آخر من كتلة داكنة ومنخفضة التفاصيل. يستطيع الدماغ البشري التمييز بين الطبقتين، خصوصا عند تغيير مسافة المشاهدة، لكن بعض نماذج قراءة الصور تركز على الطبقة الأكثر وضوحا وتفشل في استخراج الرسالة المخفية. ويقدم الخط بوصفه تجربة لحماية الكتابة البشرية من برامج الجمع الآلي وأدوات استخراج النصوص، كما يمكن تنزيله بصيغة TTF واستخدامه داخل برامج التصميم. لكن هذه الوسيلة لا توفر حماية مضمونة ولا تعد بديلا للتشفير، فالنظام الذي يصل إلى النص الرقمي الأصلي يستطيع قراءته مباشرة، كما قد تتمكن نماذج أحدث من تجاوز الخدعة إذا عرفت مسبقا كيفية عملها. وتشير الاختبارات مستقلة إلى أن تقديم تلميح بسيط للذكاء الاصطناعي قد يساعده على كشف الرسالة الحقيقية، لذلك تبدو الفكرة أقرب إلى تجربة في اختلاف الإدراك بين الإنسان والآلة، وإلى سباق مؤقت بين تصميم الخدع وتطور الرؤية الحاسوبية أكثر من كونها قفلا رقميا دائما. تشتري سيارة كهربائية أم سيارة تعمل بالبنزين؟ ست حالات تحسم الاختيار.
0: لم تعد المقارنة بين السيارات الكهربائية وتلك العاملة بالبنزين أو الديزل مجرد نقاش حول نوع المحرك أو مصدر الطاقة، بل أصبحت مسألة ترتبط قبل كل شيء بطبيعة استخدام السيارة ونمط حياة مالكها. فبينما تمثل السيارة الكهربائية خيارا اقتصاديا وعمليا ومريحا لشريحة واسعة من السائقين، فإنها ليست بالضرورة الحل المثالي للجميع. وهنا يأتي السؤال، متى تكون السيارة الكهربائية فعلا أفضل من السيارة التي تعبى بالوقود؟ هناك حالات محددة تتفوق فيها التكنولوجيا الكهربائية بشكل كامل وتوفر لك المال والراحة، وعندها تصبح السيارة الكهربائية الخيار الأمثل في الحالات التالية: القيادة اليومية داخل المدينة، ففي حالة كانت أغلب تنقلاتك للعمل أو قضاء الحاجات اليومية بمسافات قصيرة إلى متوسطة، فهنا يبرز دور السيارة الكهربائية في زحام المدن، لأنها لا تستهلك طاقة أثناء التوقف التام على عكس سيارات البنزين. توفر أيضا الشحن المنزلي، إذا كان بإمكانك تركيب شاحن في منزلك أو مقر عملك بالشكل الذي يتيح لك شحن السيارة في أي وقت وبتكلفة منخفضة جدا، فإن ذلك سيغنيك عن زيارة محطات الوقود بشكل نهائي. ارتفاع أسعار الوقود محليا، عندما تكون أسعار البنزين أو الديزل مرتفعة في بلدك مقارنة بأسعار الكهرباء، هنا يصبح الفارق في تكلفة التشغيل لكل كيلومتر ضخما لصالح السيارات الكهربائية. كذلك الرغبة في تقليل مصاريف الصيانة، إذا كنت تفضل سيارة لا تحتاج إلى تغيير دوري لزيت المحرك، الفلاتر، البلاكات وغيرها من هذه الأمور، فالسيارة الكهربائية تحتوي على أجزاء

تحرك أقل بكثير، مما يقلل من زياراتك لورش الصيانة. كذلك البحث عن هدوء القيادة والتسارع الفوري. إذا كنت تفضل تجربة قيادة ناعمة وخالية تماما من الضوضاء والاهتزازات مع استجابة فورية وقوية بمجرد الضغط على دواسة التسارع، فعليك بالسيارة الكهربائية. ولا ننسى العيش في مناطق ذات بنية تحتية قوية إذا كانت مدينتك أو الطرق السريعة التي تستخدمها مدعومة بشبكة واسعة من الشواحن السريعة الدي سي، فهذا سيلغي تماما ما يعرف بقلق المدى.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله في الحلقة الرياضية. في حلقة اليوم نتكلم عن الجولة الخامسة من الكالتشيو، حيث حقق ميلان فوز كبير على ضيفه ليتشي 3-0. كانت هذه المباراة في مساء الأحد في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، ليعود إلى طريق الانتصارات بعد تعادله في آخر مباراتين. فرض ميلان سيطرته على المباراة من البداية في ظل تراجع واضح من ليتشي اللي عانى في بناء الهجمات وافتقد الحلول الهجومية، بينما استحوذ أصحاب الأرض على الكرة بنسبة بلغت 73%. لم يواجه حارسهم مايك مانين تهديدا حقيقيا، مكتفيا بتصدي واحد طوال اللقاء 90 دقيقة. تصدي واحد طبعا افتتح كريستيان بوليسيتش تسجيل ميلان في دقيقة 14 وسجل أول أهدافه. واصل ميلان فرض إيقاعه بعد الهدف وحافظ على تفوقه لدقيقة 61. بعدها أضاف أدريان رابيو الهدف الثاني، وأيضا في الدقيقة 73 سجل دييغو موريرا الهدف الثالث. طبعا الفريق المدريدي مقبل على موسم كارثي آخر، هذا السؤال اللي حاليا يطرح. تلقى ريال مدريد انتقادات حادة في الإعلام الإسباني بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، في مباراة كشفت بحسب عدد من المحللين عن مشكلات فنية وتكتيكية يعاني منها الفريق تحت قيادة جوزيه مورينيو. ورغم تأكيد مورينيو عقب المباراة أنه لا يشعر بالإحباط من لاعبيه وأنهم بذلوا كل ما لديهم مفضلا توجيه انتقاداته للقرارات التحكيمية، فإن محللين أسبان ركزوا على أداء ريال مدريد اللي تراجع إلى المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن برشلونة. وفي برنامج التيرينج تيتو وجه فران غاريدو انتقادات لاذعة للفريق، معتبرة أن ريال مدريد ظهر دون أفكار واضحة أو ثقة. بعد تساءل أيضا عن عدم الاستعانة بكارلوس أسباي رغم امتلاك الفريق تبديلا إضافيا، قبل أن ينتقد بشدة الطريقة التي استقبل بها الفريق الهدف الثاني.
0: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: العقل فيه راكان يا ما كان.
1: يشارك الفنان القدير عبد الرحمن العقل في بطولة مسرحية الأطفال راكان يا ما كان، التي تنطلق عروضها في الأول من أكتوبر على مسرح جمعية شرق في الكويت، وسط مشاركة نخبة من الفنانين الشباب وحتى الأطفال. ويجسد الفنان عبد الرحمن العقل إحدى الشخصيات ضمن أحداث العمل، الذي يأتي من تأليف وأخراج نصار النصار، ويجمع إلى جانبه الفنانة سماح والفنانة ميل بلوشي والفنانة كفاح الرجيب، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.

الشباب والأطفال، وتقدم راكانيا مكان تجربة مسرحية موجهة للأطفال تجمع بين الترفيه والحكاية المسرحية، وتأتي مشاركة الفنان عبد الرحمن العقل لتضيف أي

يستعد الفنان ميثم بدر لتصوير مشاهده في المسلسل الاجتماعي الوضع العائلي تأليف عثمان الشطي وإخراج علي بدر، وتتولى شركة إنتاج المسلسل بالتعاون مع شركة أخرى. والمسلسل يقع في 30 حلقة وسيعرض في شهر رمضان المقبل، ويقدم العمل معالجة اجتماعية كوميدية تعتمد على مجموعة من الشخصيات والأحداث والمواقف ضمن قالب يستهدف تقديم محتوى يناسب أجواء الموسم الرمضاني.

0: أصيل عشان العشرة لون خليجي.
1: تستعد المطربة أصيل هميم لطرح أغنيتها الخليجية الجديدة عشان العشرة خلال الفترة المقبلة في عودة جديدة إلى اللون الخليجي بعد تجربتها الأخيرة باللهجة المصرية. وتتعاون أصيل هميم في الأغنية مع مجموعة من صناع الأغنية الخليجية، إذ كتبت كلماتها أو كلماتها كتبها شملان الخضاري ولحنها علي هميم، فيما تولى علي بهرامي التوزيع الموسيقي وجاسم محمد الميكس والماستر بمشاركة وتريات دبي بقيادة هيثم سعدون إلى جانب كورال من الإمارات. وكشفت الفنانة والمطربة أصيل هميم عن تفاصيل الأغنية بعدما نشرت عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو من داخل الاستوديو ظهرت خلاله وهي تتفاعل مع موسيقى الأغنية الخليجية، وتراهن أيضا على عشان العشرة لتقديم أيضا إضافة جديدة إلى رصيدها الفني بعد فترة من التأني في اختيار العمل وتجهيز تفاصيله الموسيقية تمهيدا لطرحه أمام الجمهور. أثر الفراشة عزام وإدمان الشاشات.
0: بدأت صالة السينما في المملكة العربية السعودية في تقديم هذا الفيلم، فيلم الأنيميشن السعودي أثر الفراشة عزام، الذي يتناول رحلة نضوج يعيشها الطفل عزام تنقلب حياته يوما ما بعدما يعبر بوابة ضوئية تنقله من العالم الواقعي. يتناول الفيلم قصة عزام الانطوائي والعاشق للشاشات الذي يعبر بوابة ضوئية لينتقل من واقعه المحدود إلى عالم الفراشات الواسع. الفيلم يأخذ المشاهد برحلة نضوج يتناول فيها حب الوطن، الشجاعة، البحث عن السعادة بعد فقدان والده في إطار من المغامرة والكوميديا. أثر الفراشة عزام فيلم ثلاثي الأبعاد يعرض في جميع دور العرض في المملكة العربية السعودية، وهو من إخراج أحمد منير، قصة وسيناريو هاني تيتاوي، مدته 90 دقيقة وهو مناسب للعائلة والأطفال. الفيلم من إخراج أحمد منير ورياض يسري وفكرة عبد الرحمن الشاية وسيناريو حوار هاني تيتاوي، بطولة راشد الشمراني، مرزوق الغامدي، علي الحميدي، طيف سعد، عبد الملك العاتي وأسيل الشهابي. يقدم الفيلم تجربة عائلية تمزج بين الفانتازيا والمغامرة من خلال البطل عزام، والذي يخوض رحلة تتقاطع فيها المغامرة مع اكتشاف الذات والبحث عن طريق العودة إلى العائلة، ليكتشف أن الحياة أوسع من شاشة جوال، وأن مواجهة التحديات تبدأ أحيانا من مواجهة الذات.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: كلما ازدادت جزيرة المعرفة اتساعاً ازدادت شواطئ التعجب امتداداً، فالمعرفة الحقيقية أن تعرف وتتغير، فالجاهل وحده لا يتغير مهما فهم هذه الحياة.
0: الحياة لا تساوي شيئاً ولا شيء يساوي الحياة.

0: الندم يسبق الفضيلة كما يسبق الفجر النهار.
1: الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل أخطاء الآخرين في حقنا وتغذية العداء بين الناس.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن عدد العضلات في جسم الإنسان قد تصل إلى 700 عضلة؟
1: هل تعلم أن العلماء اكتشفوا بولاية وايومينغ الأمريكية عام 1990 بقايا عظمية متحجرة لحصان صغير عاش قديما وكان بحجم القطة؟
0: وهل تعلم أن إناث البعوض هي التي تتغذى على دم الإنسان والحيوان، أما الذكور فتتغذى على عصارة النبات ورحيق الأزهار؟
1: هل تعلم أن الأرشلون وهي سلحفاة بحرية عملاقة عاشت منذ 80 مليون سنة مضت وكانت بحجم 3 طاولات بينج بونج؟

0: إلى هنا مستمعين قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. في عالم لا تتوقف فيه الأحداث وتتسارع فيه المتغيرات، تتشابك المصالح وتتبدل المواقف، وترسم كل يوم ملامح جديدة للمشهد السياسي إقليميا ودوليا. أحداث تبدأ بخبر لكنها لا تنتهي عند حدوده، فخلف كل عنوان تفاصيل، وخلف كل موقف حسابات، ولكل تطور تداعيات قد تتجاوز حدود المكان. في جولة إخبارية نتابع أبرز الأحداث، نقرأ ما وراء العناوين، نناقش المواقف وتطورات، ونفتح الملفات السياسية الساخنة لنضعها أمام ضيوفنا ومحللينا بحثا عن إجابات لما يجري اليوم وما يمكن أن يحمله الغد، من المنطقة العربية إلى العالم، من السياسة إلى الأمن والاقتصاد، ومن ساحات المواجهات إلى طاولات المفاوضات. نأخذكم في جولة بين أبرز القضايا التي تصنع المشهد وتشغل الرأي العام، خبر نتابعه، حدث نحلله، وقضية نناقش أبعادها. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية.

0: حوار وتحليل. تشهد الأوضاع في اليمن تطورات عسكرية متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات، بالتزامن مع تصاعد التداعيات الإنسانية واتساع موجات النزوح. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة ريدينغ الدكتور يونس الحويج. بداية، كيف تقرأ نجاح القوات الحكومية في كسر الهجوم الحوثي بجبهة كهبوب وما دلالاته عسكريا؟
1: مرحبا أخي كريم. نعم، هذا العمل يعتبر يعني عمل استراتيجي مهم جدا، لأن منطقة كهبوب والمناطق المجاورة لها مهمة في السيطرة على باب المندب حاليا. يعني معظم النقاط المهمة حول باب المندب والجزر المحيطة به تحت سيطرة الحوثيين، ولكن القوات الحكومية تحاول أن تسترد هذه المنطقة والسيطرة من جديد على باب المندب، لأن باب المندب كما تعرف له استراتيجية مهمة، خاصة في مجال النقل، وخاصة بعد المشاكل الآن التي تحصل في خليج هرمز وعملية إغلاق المضيق والمشاكل طبعا والحرب الإيرانية الأمريكية. هذه ليس بمعزلها، هي تحكي في هذا الإطار. يعني هناك ارتباط قوي ما بين الصراع في مضيق هرمز والصراع على باب المندب، لأن تصبح هذه هي المضايق المهمة